0: لها اندلعت قبل قليل بين القوات الحكوميه وميليشيات الحوثي الانقلابيه في المنفذ الشرقي لمدينه تعز، وهذا هذه المواجهات كانت ناتج عن تسلل للميليشيات الحوثيه باتجاه مواقع للقوات الحكوميه. تحدث ايضا عن ان القوات المسلحه اليمنيه بحسب المصادر كانت قد احكمت سيطرتها على تبتي سعيد طه وذيبان بمديريه حيفان جنوب محافظه تعز. اذا على كل المواجهات تحتدم من وقت لاخر في عديد من المحاور اليمنيه تحديدا في الجبهات الغربيه وكذلك في الجبهات الجنوبيه لهذه
1: طيب
0: المدينه.
1: هائل، ومع الشداد واحتدام هذه المعارك ايضا، ماذا عن حركه النزوح؟ والى اي مدى تاثرت ايضا حياه المدنيين بهذا القصف الحوثي وهذه المعارك الجاريه ايضا؟
0: نعم، حركه النزوح هي يعني استمرت او ازدادت بشكل كبير، خصوصا بعد ان استهدفت الميليشيات العديد من الاحياء السكنيه في منطقه الرحبه وكذلك في منطقه الكدحه، بالاضافه الى استهداف ايضا لقرى اهله بالسكان في منطقه الطوير. هذه الثلاث المناطق كانت ايضا تحوي مخيمات للنازحين، لكن اضطر النازحون النزوح من هذه الاماكن بعد ان كثفت الميليشيات بشكل كبير قصفها المدفعي وكذلك بقذائف الهون والهوزر على هذه المناطق والأحياء السكنية. التقينا قبل قليل بالنازحين وقالوا لنا بأنهم تعرضوا للقصف عنيف من قبل الميليشيات. هناك أيضا عديد من الأسر النازحة لا تستطيع الخروج، ربما أطبق عليها الحصار من قبل الميليشيات، وكذلك لا تستطيع أيضا الخروج بعد أن كانت الميليشيات قد قصفت أماكن كبيرة وأطبقت الحصار على هذه المنطقة. نتحدث أيضا عن أن هؤلاء النازحون كانوا قد خرجوا من منازلهم دون أن أخذ مستلزماتهم واحتياجاتهم الخاصة بما فيها المواد الإيوائية، وهم يبحثون الآن عن أماكن لنصب مخيمات على المناطق الجنوبية لتعز.
1: وما الذي رشح أيضا من تصريحات من أبرز المسؤولين اليمنيين حول الأحداث الراهنة وآفاقها أيضا في ظل هذا التصعيد المتواصل من الحوثيين هائل؟
0: نعم، حقيقة الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي ينظر إلى هذا التصعيد بأنه هو انهيار للميليشيات الحوثية ويعتبر آخر أوراقها. بالتأكيد فإن الميليشيات الحوثية هي تمشي بتوجيهات إيرانية وتسعى ربما إلى فتح جبهات باتجاه مناطق الساحل الغربي لتهديد حرية الملاحة الدولية، وهذا ما حذر منه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وقال بأن أي خطط الإيرانية تهدد أمن الملاحة الدولية ستقف لها الحكومة اليمنية بشكل حازم، بمعنى أن هذه التهديدات أو التطورات التي تقدم عليها الميليشيات هي خطوة أخيرة ربما أو عملية انتحارية لها. نعم. أمام القوات الحكومية.
1: نعم، شكرا لك من الكدحة غرب تعز، كنت معنا مراسل عربي هائل سعيد. ومعنا مشاهدينا من الرياض الصحفية اليمنية رماح الجبري. أهلا بك سيد رماح معنا في هذه الساعة الإخبارية. رئيس العليمي قالها صراحة، إذا لن يسمح لإيران وميليشياتها بالسيطرة على باب المندب، فما الذي يكشفه هذا التصريح عن طبيعة المعركة في اليمن وأبعادها الإقليمية كذلك؟
2: نعم، أنا في اعتقادي أن مثل هذه التصريحات تؤكد أن المعركة في اليمن أو المعركة التي يخوضها اليمنيون ضد الميليشيا الحوثية ليست معركة اليمنيون وحده، رغم أنها هي فيه ورغم أنها كذلك، والهدف منها أو أن الخلاص من الميليشيا الحوثية هدف وطموح وما يتطلع عليه أبناء الشعب اليمني، لكنه أيضا هو حماية للمصالح الدولية والإقليمية وأيضا إبعاد الخطر عن التجارة والملاحة البحرية. وبذلك المعركة التي تخوضها القوات اليمنية هي معركة اليمنيين وأيضا معركة المجتمع الدولي للحفاظ على مصالحه في اليمن، ولا سيما أن اليمن تحظى بموقع استراتيجي مهم مطل على مضيق باب المندب. ولذلك الميليشيا الحوثية في توجهها صحيح أنها تسعى لفرض واقع جديد أو أن عملياتها العسكرية محاولة لاستعادة معنويات مقاتليها وأنصارها الذي انهارت خلال الأسابيع الماضية بعد تكبد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة وعزوف كثير من المقاتلين عن الخراط في صفوفها. بعد أن أظهر الطيران المسير فعالية كبيرة في استهداف المواقع والجبهات الحوثية، فلذلك الميليشيا الحوثية تحاول اختراق جبهة معينة لتحقيق أو رفع المعنويات لدى مقاتليها أنها الطرف الأقوى أو أنها الطرف الذي القادر على اختراق.
1: ولكن أيضا هل يمكن الارتباط يعني التصعيد الحوثي بالنفوذ الإيراني وتهديد أيضا باب المندب أن يدفع نحو تدويل هذه الأزمة بشكل أكبر وبما يصب في صالح الحكومة؟

0: اليمنية ويعزز من الدعم الدولي لها؟
1: نعم هي كذلك، لكن المطلوب من المجتمع الدولي والإقليمي ليس دعما بالبيانات والتشديد والاستنكار وغيرها من المواقف، بالإضافة إلى عدم المطلوب منه أيضا عدم تبني السردية التي دفع اليمنيون ثمنها خلال السنوات الماضية، وهي سردية أن لا حل عسكري في اليمن، وهذه هي المشكلة التي كان يتحدث ولا يزال بعض أطراف المجتمع اليمني. المفترض أن المجتمع الدولي والإقليمي يعي أن التعامل مع الميليشيا الحوثية يجب أن يكون عسكري، وهذا له متطلبات مهمة، ونحن لا نطالب بأن يكون هناك مثلا قوات أو دعم غيره، نحن نطالب بإسناد الحكومة اليمنية بالدعم اللازم للمعركة الوطنية من أسلحة نوعية واحتياجات لظروف الحرب، وهذا ما تسعى إليه وتطلبه الحكومة اليمنية منذ سنوات. وأعتقد أن مثلما أن قلت أن الحكومة اليمنية تخوض المعركة بالإضافة إلى أنها معركتها ضد الميليشيا الحوثية، هي أيضا معركة للحفاظ على المصالح الدولية.
0: طيب هل يعني ذلك أن الأمور الآن وصلت إلى نقطة لا عودة أم لا؟ يعني هناك فرصة، يمكن حديث عن فرصة للعودة لمسار المفاوضات والوصول لتسوية وأرضية مشتركة أيضا مع الحوثيين؟
1: الحوثيون قدموا نفسهم كطرف وكمجموعة إرهابية لا تعي أي من المعاهدات والمواثيق، ولا يمكن أن تكون طرفا في السلام، سواء لليمنيين الذين وجدوا أننا أمام، وجدوا أن الحوثية ليست إلا عصابة لديها طموح عنصري سلالي لا علاقة له بمستقبل اليمنيين، ولذلك قناعات اليمنيين أن الحوثي يجب أن لا يكون في مستقبل اليمنيين، ولا يجب أن يكون حتى طرفا في السلام، وأن القوة العسكرية هي الخيار الوحيد للتعامل مع الميليشيا الحوثية. ونحن مثلما نقول ونكرر دائما أن الحوثية لا تفهم لغة السلام، أن السلام ليس في قاموسها، وأن المبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة ليست واردة حتى في أدبيات الحوثية. الحوثية تتحدث عن اصطفاء إلهي، عن عمل من أجل ما تسميه خدمة القيادة المقدسة بالنسبة لها عبد الملك الحوثي وغيره، بالإضافة إلى ذلك أنها أظهرت أنها ليست إلا أداة تستخدمها إيران لمصالحها. والمعركة المتحركة اليوم أو الهدف الذي تسعى إليه الميليشيا الحوثية من خلال الوصول إلى مضيق باب المندب هي خدمة لأجندة إيران، ناهيك أن التقارير الدولية التي تحدثت خلال الأيام الماضية عن تخادم بين الميليشيا الحوثية وتنظيم الشباب في الصومال باعتبارها منظمة إرهابية، كان فيه تخادم وتنسيق في محاولة أيضا
0: لنقل
1: الخطر إلى الضفة الأخرى في
0: شكرا لك من الرياض، كنت معنا الصحفي اليمني رماح الجبري، تحياتي.

Yeah, I am.

0: هذا وأدى القصف الحوثي العشوائي في منطقة الكدحة إلى موجة نزوح واسعة للسكان. نتابع.
1: ضرب عشوائي، نحن خرجنا بسبب يعني خفنا على أنفسنا والجهال.
2: يا أخي الحوثي ضربوا ولفق الجهال ورجعنا هربنا بأنفسنا، ما حملنا شتا وعيتنا على حال.
3: الحوثي متى يضرب؟
2: لا، من يوم الخميس مستمر الضرب فوقنا.
1: باقي مليون محاصرين، عندهم داخل البيوت كامل محاصرين. اللي في العشاب وباقي المقنوع وباقي المخيم حق الراجحي والحجاب موجودين دحين عادوا حيثهم.
4: قسم يعني بكثير. افتهم لك؟ نحن الحين ضرينا اننا نخرج من المنازل حقنا نزوح لا مناطق اخر.
3: كم لكم؟
4: من يوم القصف يعني قصدك؟ لنا حوالي 3 ايام. يعني من القصف الحرب اهوان زي ما تقول

0: الكتابة.
1: كشف تقرير استراتيجي أن مدينة المخا اليمنية تحولت إلى إحدى أبرز نقاط الصراع، إذ باتت تمثل عقدة استراتيجية تربط بين الجبهة الداخلية والممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق باب المندب.
2: لم تعد مجرد مدينة ساحلية على البحر الأحمر. المخا مركز الثقل الجديد والعقدة الاستراتيجية الرئيسية في التصعيد الجاري باليمن. ففي ظل اتساع المواجهات من تعز نحو الساحل الغربي، أصبحت المدينة مرتبطة مباشرة بأمن باب المندب وخطوط الملاحة الدولية. موقعها الجغرافي يجعلها حلقة وصل بين ثلاثة اتجاهات استراتيجية، فهي تربط بين تعز والبحر الأحمر وباب المندب أيضاً. وبالتالي فإن الضغط على المخا يمكن أن يحقق عدة أهداف في الوقت نفسه، أهداف تتمثل في إضعاف قدرة القوات المسلحة اليمنية في الداخل على دعم القوات الموجودة على الساحل، وتعريض هذه القوات للضغط أكثر عبر جعل المخا ضعيفة الاتصال بمحيطها. وفي هذه المعركة الحوثيون يعتمدون على ضغط متعدد المحاور يشمل تعز والكدحة ومقبنة والساحل الغربي، مدعوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما أن وجود المخا في شمال باب المندب ودفع خط المواجهة جنوباً يعني نقل الحرب تدريجياً إلى منطقة أكثر حساسية إقليمياً ودولياً. لذلك فالدفاع عن المخا يبدأ فعلياً من مقبنة والكدحة ومن طرق الوصول إليها، وليس من داخل المدينة وحدها. إذن في التصعيد الجاري باليمن تعز ساحة قتال أساسية، لكن المخا عقدة عسكرية والساحل الغربي عبارة عن ممر. أما باب المندب فهو نقطة الخطر الاستراتيجي، واحتمال الوصول إليه من طرف الحوثيين يعني تحول المضيق لجبهة مشتعلة تهدد أمن الملاحة الدولية. وانطلاقا من هذا البعد الاستراتيجي، فإن السلطات اليمنية وحلفائها يدركون خطورة محاولة الحوثي التمدد في هذا النطاق. وبالتالي فإن المؤشرات الميدانية تؤكد التصدي لطموحات الحوثي والعمل على إفشالها وقطع الطريق على أجندة إيران في الوصول إلى باب المندب وتهديد الملاحة الدولية أو محاولة التحكم بها عبر هذا المضيق الحيوي. بلال البجديني، العربية.
1: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها توافق، بل إنها وافقت على بيع ذخائر هجومية واسعة المدى إلى السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات دولار. كما أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة لبيع محركات AGT-1500 والتي تعد المحرك الرئيسي لسلسلة دبابات M1 أبرامز إلى السعودية بقيمة 750 مليون دولار. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني يوجه رسالة إلى النظام: يجب أن تسألوا الشعب قبل أن تختاروا مواجهة أمريكا. ولدينا أيضا الجيش الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة جنوب لبنان.

0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي اليوم 3:30 على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،

0: والانطلاق
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس لو رصدت أي تحركات هناك.
5: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now.
4: وأكد أنه تم تطهير مضيق هرمز من الألغام بالكامل، مؤكدا أن ما يحدث في إيران ليس حربا وإنما نزاع عسكري.
5: Strait of Hormuz is taking a lot of ships. We're getting a lot of ships out of there. A lot of oil is coming out of the strait. There are no mines whatsoever. We have no mines. You know why? We took out all the mines. They had some mines. We took them all with our minesweepers. They go underwater. Nobody can see them. The best in the world. So we're doing a great job. And we will, I would say it's a military conflict, if you want. Some people could call it. I don't think it matters what you call it. What matters is the fact that we have had tremendous success. We stopped Iran from having a nuclear weapon.
4: وقال ترامب إن الولايات المتحدة قصفت رادارات إيرانية متطورة أكثر من مرة، مضيفا أن إيران أصبحت يائسة من قدرتها على إعادة نصب هذه الرادارات.
5: We took over Venezuela, and we have essentially taken over Iran. Now, there's been no shooting for days. Before the hit that we gave them the other night to wipe out their radar, they had very sophisticated. They brought in radar because we knocked it out once. Now we knocked it out twice. Now we don't notice any activity. I think they're tired of putting it in and getting blown.
4: وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية من عواقب وخيمة لتسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة لإيران، مؤكدة مواصلة استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لعزل النظام الإيراني إلى أن يتخلى عن دعمه للإرهاب وأنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة. ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى دعم جهودها وضمان عدم وجود أي مؤسسة تعمل كشريان حياة مالي لنظام يهدد السلام والأمن. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن شحنات النفط الخام الإيرانية لم تتمكن من عبور مضيق هرمز إلى الصين منذ إعادة واشنطن فرض حصارها. وأوضح أن تكدس النفط على متن السفن العالقة داخل المضيق يعيق تجديد المخزونات، محذرا من تراجع سريع في إيرادات إيران مع تعطل صادراتها النفطية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كان قد توعد أيضا بمزيد من العقوبات على المؤسسات المالية الداعمة لإيران، مؤكدا في منشور على منصة إكس أن واشنطن جادة في عملية المنبوذ الاقتصادي. وقال بيسنت إن فرض عقوبات على مزيد من المصارف سيعتمد على سرعة وقف الدعم للنظام الإيراني، متعهدا بالتحرك بالتعاون مع الحلفاء والشركاء حتى دفن رأس الأفعى الإيرانية حسب وصفه. من واشنطن معنا الباحث في معهد دول الخليج حسين إبش. أهلا بك سيد حسين معنا في هذه الساعة الإخبارية. هل تبدو لك بداية لاستراتيجية ملاحقة المؤسسات المالية الداعمة لإيران ناجعة في تضييق الخناق على طهران؟ وهل تستطيع العقوبات وحدها أيضا سيد حسين إحداث تغيير فعلي في حسابات القيادة الإيرانية وتغيير سلوكها؟
6: On the second point, we don't know.
7: But بالنسبة للسؤال الثاني لا أعلم، لكن اسمح لي أن أنتقل إلى السؤال الأول.
6: I do think they can be effective.
7: أعتقد أن هذه الخطوات قد تكون فعالة، وهناك المزيد من التدابير التي يمكنها أن تضيق الخناق على إيران، وخاصة إذا ما كانت تلك المؤسسات المالية يتم استخدامها للوصول إلى النظام المالي العالمي والاستعانة ببعض الشركاء التجاريين لإيران وخاصة الصين، بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى في شرق وجنوب آسيا وغيرها لمزاولة بعض الأعمال التجارية معها. الأمر سوف يجعل مزاولة الأعمال معها أكثر صعوبة بالنسبة لتزويد النفط والغاز المسلم.

0: الطبيعي وغيرها. لذلك أعتقد أن هذه الخطوات قد تكون أكثر فعالية، لكن السؤال يبقى: إذا ما كانت تلك الفعالية سوف تغير من حسابات إيران؟ ونحن لا نعلم تماما إلى أي حد قد تهتم إيران بشأن اقتصادها، أو إلى أي حد قد تشعر إيران بأنها معرضة لهذه العقوبات وتأثيراتها. يبدو بأنها لا تعير أي اهتمام لمعاناة الشعب الإيراني، وأنه لا يمكن الوصول للشعب الإيراني من خلال عملية الخمسة.
1: وماذا لو لم تتجاوب قوى كبرى كالصين أيضا مع هذه الجهود الأمريكية؟ هل تستطيع بكين على سبيل المثال تحيد أثر هذه العقوبات الأمريكية، وتكون بالتالي العامل المعرقل والذي يفشل استراتيجية واشنطن للضغط على إيران وتحييدها ماليا واقتصاديا؟
0: أعتقد أن هذه الأسئلة التي طرحتها هي أسئلة وجيهة. ما الذي قد تفعله إيران إذا ما شعلت بأنها واثقة كما يبدو لنا؟ فأنها سوف تمتص الأمر وتقول بأنه لديها قدرة الوصول إلى بعض الأسواق الموازية وتعمل مع بعض الشركاء، وكانت تطور هذا الأمر منذ سنوات، وأنها لا تشعر بأنها عرضة للضغوط الأمريكية، وبأنها باتت تتعرض لضعف بسبب هذه الضغوط من خلال حملات الضغوط القصوى التي انطلقت في العام 2018. وفي العام 2020 قالت إيران بأنها قادرة لتحمل هذا الأمر، ومن ثم التصدي لتلك العقوبات، وقامت باستهداف بعض دول الخليج في الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى منشآت أرامكو في السعودية. لكن هل تشعر إيران بأنها ما تزال قادرة على التصدي لتلك العقوبات؟ لا نعلم، لكن إلى حد ما قد يكون هناك نظرة إلى بعض الوسائل الأخرى من الجانب الأمريكي. وعلى الولايات المتحدة أن تفكر في إذا ما كانت سوف تعود إلى الحرب، لأنه إما عليها
1: أن تقبل. يعني ترامب من ضمن التصريحات التي تابعناها قبل قليل قال إن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس. وسؤالي: إلى أي مدى تعكس هذه اللهجة من ترامب أيضا نية حقيقية واستعدادا فعليا لتوسيع العمليات العسكرية مع إيران، وليس مجرد اللجوء للتهديد للضغط على طهران؟
0: ليس تماما، لأننا كنا قد تبين لدينا بأن معظم المنشآت النووية، سواء تلك الموجودة في جبل الفأس أو تلك الموجودة على مقربة من أصفهان، أو المنشآت القائمة التي نعرف عنها، وهناك البعض الآخر التي لا نعلم عنها المدفونة تحت الأرض، كلها أهداف معروفة. لكن ما يحقق تغيير في المقاربة العسكرية الأمريكية والتصعيد الحقيقي سوف يتمثل في هجمات على البنى التحتية الوطنية الإيرانية، أي بمعنى الشبكات والأنفاق، وكذلك محطات الطاقة والطرقات والبنى التحتية التي تزود خدمات الكهرباء. هذه البنى التحتية التي تمثل الحياة الأساسية سوف تمثل توسيعا كبيرا، لأنه حتى اللحظة لم يتم توجيه ضربة إلا إلى القوات العسكرية ومراكز القيادة والسيطرة الإيرانية، فضلا عن أن تلك المنشآت التي تستخدمها إيران وترتبط بالنظام والحرس الثوري الإيراني.
1: نعم، الصورة وضحت سيد حسين، أعتذر منك، هذا ما سمح به الوقت. شكرا لك من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين أبش، تحياتي. في الأسواق الإيرانية مشاهدين، يتحول المشترون إلى متفرجين، وتنتظر المتاجر زبائن لا يملكون ثمن الشراء. تقرير ميداني لوكالة مهر يرصد كيف غيرت الأزمة الاقتصادية أولويات الإيرانيين.
2: لم يعد السؤال في إيران كم ارتفعت الأسعار، بل ما الذي بقي أصلا في سلة الأسرة بعد الحرب؟ فمع انهيار القدرة الشرائية تتراجع الكماليات أولا، ثم تنتقل لتقليص الغذاء والاحتياجات الأساسية. أرقام الإحصاء الرسمية توثق الأزمة، ففي أغسطس ارتفعت

0: الأسعار 3.4% خلال شهر واحد، وبلغ متوسط التضخم السنوي 69.9%، فيما قفز التضخم مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ل 89%. وعن الفجوة المعيشية التي فاقمتها الحرب فالأرقام تفسر المشهد. بحسب بيانات أوردتها رويترز، يبلغ متوسط الراتب الشهري نحو 125 دولاراً مقابل نحو 450 دولاراً لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة. وكالة مهر الإيرانية رصدت التحول من داخل أسواق الكماليات من الستائر والأثاث والأجهزة المنزلية، كل تلك نفقات تؤجلها الأسر الإيرانية أو تستبعدها بالكامل. لكن التقشف لم يتوقف عند السلع القابلة للتأجيل، فالتضخم ضرب حتى الأساسيات الغذائية اليومية. الضغط لم يستثني حتى مكونات الغذاء الأخرى، فالبيض والألبان والزيوت سجلت زيادات تفوق أسعار اللحوم أحياناً. ووفقاً لوكالة إيلنا العمالية، انتقلت الأزمة الاقتصادية الخانقة لقطاعات أكثر حساسية، وطالت اقتطاع الإنفاق على الصحة والتعليم مقابل تأمين مستحقات السكن.
1: نبقى في الشأن الإيراني، حيث دعا الرئيس السابق حسن روحاني إلى الاحتكام للإرادة الشعبية لتحديد مسار المواجهة مع القوى الكبرى، عوض عن اتخاذ قرار الاستمرار في الحروب دون العودة للشعب.
2: من المهم جدا أن يكون إطار الأهداف الوطنية واضحا لنا نحن أولا، ثم نقوم بعرضه على الشعب. يا شعبنا، هل نيتنا أن نقاتل القوى العالمية الكبرى لعشرين عاما أخرى؟ إذا قال الشعب إننا موافقون على ذلك فهذا جيد، واصل الطريق. أما إذا لم يقبل الشعب وأرانا طريقا آخر فنحن لا نريد أن نقبل ذلك.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته التي تسيطر على المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني وفق قوله، وأشار إلى عدم وقوع إصابة لديه، كما أكد شن غارات على جنوب لبنان ردا على إطلاق المسيرة، معتبرا أنها خرق من قبل حزب الله بحسب تعبيره. واستهدف الجيش الإسرائيلي بلدات الرمادية وميفدون والنبطية الفوقة وعينتينا، وأعلنت السلطات اللبنانية مقتل 3 أشخاص في الغارات الإسرائيلية هذا المساء. وكانت إسرائيل أبلغت سكان الشمال أنها ستشن هجمات واسعة في جنوب لبنان.

0: تفجير كتير كبير، ما بعرف إذا دفعت بنيت. تفجير كتير كبير، ما بعرف إذا دفعت بنيت.
1: أفاد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن القوات الإسرائيلية هجرت أكثر من 33,000 فلسطيني قسرا من مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم شمال الضفة الغربية خلال عملية الجدار الحديدي الإسرائيلية، وما زالت تمنع عودتهم في انتهاك للقانون الدولي. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها
2: مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني ألكسندر بوكلان.
1: العربية من أمام مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني الذي استهدفته روسيا، وزيلنسكي يتوعد برد مماثل. ولدينا أيضا الأمم المتحدة تعدل خريطة العالم لتصبح أكثر واقعية.

0: ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد.
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه أرسل مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لدفع جهود السلام بين البلدين.
1: Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators. They've done a great job. And we sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
0: واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المشكلة بين روسيا وأوكرانيا تتعلق أساسا بشخصيتي الرئيسين فلاديمير بوتين وفولدومير زيلنسكي، مشيرا إلى أن بينهما كراهية شديدة.
1: Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other. Do you know what hate is? They have serious hate.
0: وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي اقترح وقفا متبادلا لإطلاق النار مع روسيا خلال زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف وموسكو. وأكد زيلنسكي استعداد أوكرانيا لوقف ضرباتها الجوية داعيا روسيا إلى الالتزام بالمثل. من موسكو معنا مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجا. أهلا بك سيد بريجا معنا. هل يحمل ويتكوف وكوشنر إلى موسكو وكييف هذه المرة مبادرة أمريكية ناضجة ومكتملة؟ وما الذي يجعل هذه الجولة مختلفة أيضا عن جولات الوساطة السابقة؟
2: صباح الخير، تحياتي لكم للسادة المشاهدين. أعتقد هذه الزيارة هي مهمة، لاسيما في وقت التصعيد الذي نراه بين روسيا وأوكرانيا، لاسيما استهداف روسيا للموانئ والمرافق في أوكرانيا، كما أيضا استهداف مبنى تبع لجهاز المخابرات الأوكراني. ومن الواضح أنه أيضا أوكرانيا يعني استهدفت العمق الروسي الأشهر القليلة الماضية، لاسيما منشآت تكرير النفط، منشآت الصناعية في الجنوب الروسي وفي ضواحي العاصمة الروسية موسكو وغيره من المناطق. لذلك اليوم هذا التصعيد الخطير الذي نراه ليس فقط بين روسيا وأوكرانيا، بل أيضا بين روسيا ودول حلف الشمال الأطلسي، تستدعي بأن يكون هناك قنوات دبلوماسية. وزيارة جاريد كوشنر وستيف ويتكوف هي ليست زيارة الأولى، لكن اللقاءات والاجتماعات السابقة التي جمعت جاريد كوشنر وستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص للرئيس للولايات المتحدة الأمريكية قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كيريل ديمتريف لم تعطي النتيجة التي كانت تتوقع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكي يكون هناك فعليا إرضاء للطرفين، الطرف الروسي والطرف الأوكراني، ورغبة فعلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انخراط بمفاوضات مباشرة مع الطرف الأوكراني، وأدت في نهاية الأمر فقط إلى استمرار التصعيد الذي رأيناه الأشهر القليلة الماضية. لذلك اليوم هذا الاجتماع

0: مقرر قد يعطي بادرة لتجميد الصراع أو بداية لوقف إطلاق النار والتي سوف تكون
1: طيب، ولكن
0: القاعدة
1: كيف سيد
0: الأساسية.
1: برجح؟ يعني إذا كانت الخلافات الجوهرية متعلقة بالأرض، بالضمانات الأمنية، بمستقبل الأراضي المحتلة كذلك، إلى متى ستبقى هذه ملفات عصية على

0: المتعلقة بالأصول الروسية المجمدة والمتعلقة بالعقوبات التي فرضها الاقتصاد الروسي والمتعلقة بالأراضي التي ضمتها روسيا المقاطعات الأربع وشبه جزيرة القرم. اليوم الاقتصاد الروسي ما زال صامدا في وجه يعني العقوبات والضغوطات، وحتى فيما يخص أيضا محاولة أوكرانيا للضغط اقتصاديا على روسيا عبر استهداف منشآت تكرير النفط ومنشآت الصناعية وغيرها في مناطق مختلفة في روسيا. لكن في كل الأحوال روسيا يجب أن تحل المشاكل الاقتصادية، وهذه المشاكل اليوم كل وقت تزداد. يعني كانت هناك مؤشرات سلبية للاقتصاد الروسي في بداية هذا العام باعتراف حتى من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهذه المؤشرات السلبية هي كانت مرتبطة أيضا بشكل مباشر بالأزمة في أوكرانيا والأزمة بالصراع بين روسيا وأوكرانيا. واليوم بعدما ضربت استهدفت أوكرانيا المنشآت التابعة شركات كبرى كغاز بروم لوكويل روسنيفت، هذا أدى إلى حدوث أزمة وقود في عدة مناطق وأيضا إلى زيادة الأزمات الاقتصادية. أيضا أوكرانيا
1: طيب
0: تواجه نفس المشاكل، فاليوم يجب أن يكون هناك مبادرة فعالية اقتصادية لإعارة الإعمار وإزالة العقوبات على الاقتصاد الروسي وفتح
1: ولكن
0: تجميع
1: يبدو أن الرئيس ترامب له رأي آخر. يعني سيد بريجا، هو اختزل الأزمة الروسية الأوكرانية في العامل الشخصي وسوء العلاقة بين ترامب بين بوتين وزيلنسكي، فهل ترى في ذلك تفسير جدي للأزمة أم أنه تجاوز الأسباب الاستراتيجية والأمنية الأعمق؟
0: يعني اليوم بكل تأكيد هناك خلافات، هو خلاف واضح بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعترف بشرعية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، زيلينسكي يهاجم بوتين ويعني القيادة الروسية. فمن الواضح أنه اليوم لا يوجد هناك ثقة متبادلة، لا يمكن أن يحدث هناك ثقة مبادلة مع استمرار الحرب من قرب 5 سنوات. لذلك اليوم هذه الثقة المتبادلة يجب أن تكون بوساطة دبلوماسية، إن كانت من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو من الوسطاء الآخرين اللي لعبوا دورا مهما سابقا في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، كانت دول الخليج العربي وتركيا. لذلك اليوم هذا المقرر اجتماع بين الطرف الروسي والطرف الأمريكي قد يعطي لنقل بداية لمبادرة سلام بين روسيا وأوكرانيا، على أساس أن يكون هناك وقف لإطلاق النار تجريبي ومراقبة دولية لوقف إطلاق النار، وبعدها يمكن أن يكون هناك مقترحات أخرى. لكن نعرف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقيادة الروسية لا تريد تجميد الصراع كما حدث في اتفاق مينسك عام 2014، بل يريدون أن يكون هناك حل لجذور الأزمة
1: صحيح.
0: بين روسيا وأوكرانيا المتعلقة بالأراضي، كما أيضا بالسياسات التي عملت عليها أوكرانيا منذ عام 2014 والتي تراها روسيا بأنها تهدد الأمن القومي الروسي ووحدة الأراضي الروسية.
1: شكرا لك من موسكو، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجا، تحياتي. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن طائرة مسيرة روسية استهدفت مبنى جهاز الأمن الأوكراني في كييف وتحديدا المكتب الخاص برئيس الجهاز. وقال زيلينسكي أنه تواصل مع رئيس الجهاز مؤكدا وجود فرق الطوارئ في الموقع وتقديم المساعدة للمتضررين أيضا، كما أوضح أنه أصدر توجيهات بإعداد رد ملموس ومماثل على روسيا بدعم من الجيش الأوكراني. قالت 5 دول أوروبية إنها تسعى لإبرام اتفاقات خلال العام الجاري مع دول خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية، وذلك خلال اجتماع استضافته الدنمارك الجمعة. وأعلنت برلين وفيينا وكوبنهاجن وأمستردام وأثينا الاتفاق على خطوات ملموسة لدفع المقترح. وأثار مجلس أوروبا وهو جهة غير تابعة للاتحاد الأوروبي مخاوف في يوليو الماضي من تأثير مراكز الإعادة على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. أفاد مراسل العربية بنزول عنصر من الحماية المدنية الجزائرية إلى عمق البئر الذي علق فيه الطفل أيوب لبدء عملية إنقاذه، وأضاف أن فرق الإنقاذ دفعت بعناصر إضافية للمشاركة في العملية، وتواصل فرق الإنقاذ عملية الحفر

محاذاة البئر الذي يبلغ عمقه نحو 80 مترا في محاولة للوصول إلى الطفل البالغ من العمر 10 سنوات وإنقاذه.

0: في إيطاليا، حيث تتغير الحكومات أسرع من تغيير الفصول الأربعة، كسرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هذه القاعدة وسجلت رقما قياسيا غير مسبوق كأطول الحكومة بقاء في السلطة منذ عام 1946.
1: دعونا نصدق بعضنا القول، الحكومة الأكثر استقرارا ليست بالضرورة الأكثر كفاءة، بل هي ببساطة تلك التي حظيت بوقت أطول من غيرها ليتم تقييمها. وهذا التقييم بعد مضي 1413 يوما هو أنتم بهذا الحضور وبهذا الحماس.
2: جورجيا ميلوني.
3: روما التي اعتادت تغيير حكوماتها بمعدل حكومة كل 13 شهرا تكسر اليوم عقدة عدم الاستقرار. جورجيا ميلوني تحتفل وسط آلاف المؤيدين بإنجاز تاريخي، وتصف ثبات حكومتها بالشرط الأساسي لنيل احترام العالم. بألف وأربعمائة وثلاثة عشر يوماً من الحكم المتواصل، أصبحت ميلوني رسمياً صاحبة أطول ولاية حكومية بلا انقطاع منذ الحرب العالمية الثانية، لتتجاوز الرقم القياسي السابق لسيلفيو برلسكوني بيوم واحد، مروضة أرثاً سياسياً أطاح بثمان وستين حكومة سابقة. هذا الصعود اللافت من الهامش إلى الصدارة منح ميلوني لقب المرأة الحديدية الجديدة، تشبيها بمارغريت تشاتشر، كلتاهما قادتا بلديهما للمرة الأولى في التاريخ بحزمة، وفرضتا الاستقرار الداخلي عبر سياسات سيادية صارمة. الائتلاف اليميني الحاكم يتسلح بأرقام تعزز موقفه، بدءا من توفير أكثر من مليون فرصة عمل وخفض ضريبة الدخل بقيمة 21 مليار يورو، وصولا إلى إقرار 300 قانون لحفظ الأمن وتقليص أعداد المهاجرين بنسبة 80%. تحديات المعارضة والنقابات بشأن الأجور تظل قائمة بالتزامن مع صعود منافسين جدد في الشارع، ومع ذلك تثبت ميلوني أن الاستقرار الحالي يمنح روما قوة إضافية، ممهدة الطريق بذكاء نحو استحقاق عام 2027. عمر السامرائي، العربية.
0: سجل سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيا جديدا الجمعة ليبلغ 5.85 دولارات للجالون وفق جمعية السيارات الأمريكية، في ظل اضطرابات في أسواق الطاقة مرتبطة بحرب إيران. ويستخدم الديزل على نطاق واسع في النقل البري والزراعة وقطاع البناء، وارتفع سعر الجالون بشكل كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة تجاوزت دولارين للجالون الواحد بحسب جمعية السيارات الأمريكية. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا لتحسين رسم الخرائط العالمية لتكون أكثر تماشيا مع الحجم الحقيقي للقارات، بما يضمن انعكاسا عادلا لمساحات المناطق كأفريقيا مقابل تقليص المساحات المبالغ فيها لبعض المناطق الشمالية كالولايات المتحدة. واعتمد القرار الذي قدمه الاتحاد الأفريقي وتوغو برعاية من فرنسا بتأييد 164 دولة في مقابل اعتراض واحد، بل في مقابل اعتراض واحد للولايات المتحدة وامتناع 6 أعضاء عن التصويت. وانتقدت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة يارينا فرينفيتس القرار، معتبرة أنه يؤدي إلى فقدان الأمم المتحدة لمصداقيتها. إلى أخبار الرياضة مشاهدينا في التقرير التالي.
4: خسر ريال مدريد أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد في إطار رابع جولات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي استمر حامل اللقب باريس سان جيرمان بلا انتصار بعد هزيمته أمام موناكو بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة

0: الثالثة. تشهد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم لقاء أستون فيلا مع مضيفه نادي هال سيتي. يسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز الثاني تواليا له في مسابقة الدوري الألماني عندما يواجه فريق شالكة. وفي الدوري الإيطالي يستضيف إنتر فريق نابولي على ملعب جوزيبي مياتزا في قمة الجولة الثالثة من المسابقة. فاز الهلال على مضيفه الشباب بهدفين دون مقابل في الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم. وفي الجولة ذاتها تغلب الأهلي على ضيفه الرياض بخمسة أهداف دون رد. وحقق فريق الاتفاق الفوز على مضيفه أبها بهدف دون رد رافعا رصيده بالدوري السعودي إلى 9 نقاط. وتتواصل اليوم هذه الجولة من الدوري السعودي حيث يستضيف الاتحاد فريق النصر ويواجه التعاون على أرضه فريق الفتح، فيما يحل فريق الحزم ضيفا على نادي الفيصلي.
1: في الختام نذكر بالعناوين. مصدر عسكري يمني يؤكد أن الجيش اليمني يواصل شن الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. ترامب يهدد بقصف منشأة جبل الفأس النووية بإيران ويقول إن هرمز قد يصبح بلا أهمية بسبب أنابيب نفط تقام حاليا. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة جنوب لبنان ويقول إنه أسقط مسيرة لحزب الله في المنطقة الأمنية. مراسل العربية يفيد بأن فرق إضافية من الحماية المدنية الجزائرية تدخل في البئر العالق به الطفل أيوب. والرئيس الأمريكي يعلن عن مهمة خارجية لويتكوف وكوشنر لتقديم مقترح سلام بين روسيا وأوكرانيا. نهاية النشر، مشاهدينا في أمان الله.

0: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
1: الذي يحدث على أرض الواقع التعليم أم تربية؟
0: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
1: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل،
2: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
1: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
2: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
1: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدولة؟
2: العراق ليس فيه أثر بالمعنى المبسط.
1: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
2: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
1: خلينا نرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
2: أنت ما تخلينا أعدي وأروح للبيت.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
7: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: We may hit pickaxe very soon.
1: ترامب يهدد بقصف منشأة جبل الفأس النووية بإيران ويصف ما يحدث في إيران بنزاع عسكري وليس حربا. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة جنوب لبنان ويقول إنه أسقط مسيرة لحزب الله في المنطقة الأمنية. مراسل العربية يفيد بأن فرقا إضافية من الحماية المدنية الجزائرية تدخل في البئر العالق به الطفل أيوب.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. نبدأ من التطورات الميدانية في اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري يمني بأن الجيش اليمني يواصل شن الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. وأفادت مصادر عربية باندلاع مواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في جبهة الشقب جنوب تعز، بالتزامن مع قصف حوثي بالمدفعية استهدف المدنيين في المنطقة. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار المعارك مع الحوثيين على امتداد جبهة الساحل الغربي، مشيرة إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. هذا واستعادت القوات المسلحة اليمنية تبت الخزان في مديرية جبل الحبشي غربي تعز، وجاء التقدم بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكدحة. وأفاد مراسل عربية بأن الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات حوثية في المنطقة، فيما أكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات على تبت مكاحنة غربي تعز.
1: Thank you.

0: هذا وأدى القصف الحوثي العشوائي في منطقة الكداح إلى موجة نزوح واسعة للسكان.
1: ضرب عشوائي، نحن خرجنا بسبب يعني خفنا على أنفسنا والجهال.
2: يا أخي الحوافة ضربوا ولفق الجهال ورجعنا هربنا بأنفسنا، ما حملنا حتى وعيتنا ألاحة.
3: الحوثي متى يضرب؟
2: لا، من يوم الخميس مستمر الضرب فوقنا.
1: باقي مليون محاصرين، عندهم داخل البيوت كامل محاصرين. اللي بالعشاو وباقي المقنوع وباقي المخيم وباقي الراجحي والحجاب موجودين دحين عادون حيثهم.
4: قسم يعني بكثير، افتهم لك؟ نحن الحين ضارين اننا نخرج من المنازل حقنا نزوح لا مناطق اخر.
3: كم لكم؟
4: من يوم القصف يعني قصدك؟ لنا حوالي 3 ايام يعني من القصف الحالي باهوان زي ما تقول كثافه.
0: رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي شدد على أن اليمن لن يسمح لإيران أو ميليشياتها بالسيطرة على باب المندب، وأكد أن أي مغامرة باتجاه منطقة الساحل ستتحول إلى استنزاف قاس للميليشيات الحوثية. كما جدد العليمي اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتأمين المناطق السكنية وتسهيل إجلاء وإغاثة الأسر النازحة. كشف تقرير استراتيجي أن مدينة المخا اليمنية تحولت إلى إحدى أبرز نقاط الصراع، إذ باتت تمثل عقدة استراتيجية تربط بين الجبهة الداخلية والممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق باب المندب.
5: لم تعد مجرد مدينة ساحلية على البحر الأحمر، المخا مركز الثقل الجديد والعقدة الاستراتيجية الرئيسية في التصعيد الجاري باليمن. ففي ظل اتساع المواجهات من تعز نحو الساحل الغربي، أصبحت المدينة مرتبطة مباشرة بأمن باب المندب وخطوط الملاحة الدولية. موقعها الجغرافي يجعلها حلقة وصل بين 3 اتجاهات استراتيجية، فهي تربط بين تعز والبحر الأحمر وباب المندب أيضاً. وبالتالي فإن الضغط على المخا يمكن أن يحقق عدة أهداف في الوقت نفسه، أهداف تتمثل في إضعاف قدرة القوات المسلحة اليمنية في الداخل على دعم القوات الموجودة على الساحل وتعريض هذه القوات

0: القدرات للضغط أكثر عبر جعل المخا ضعيفة الاتصال بمحيطها. وفي هذه المعركة الحوثيون يعتمدون على ضغط متعدد المحاور يشمل تعز والكدحة ومقبنة والساحل الغربي، مدعوما بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما أن وجود المخا في شمال باب المندب ودفع خط المواجهة جنوبا يعني نقل الحرب تدريجيا إلى منطقة أكثر حساسية إقليميا ودوليا. لذلك فالدفاع عن المخا يبدأ فعليا من مقبنة والكدحة ومن طرق الوصول إليها، وليس من داخل المدينة وحدها. إذن في التصعيد الجاري باليمن تعز ساحة قتال أساسية، لكن المخا عقدة عسكرية والساحل الغربي عبارة عن ممر. أما باب المندب فهو نقطة الخطر الاستراتيجي، واحتمال الوصول إليه من طرف الحوثيين يعني تحول المضيق لجبهة مشتعلة تهدد أمن الملاحة الدولية. وانطلاقا من هذا البعد الاستراتيجي، فإن السلطات اليمنية وحلفائها يدركون خطورة محاولة الحوثي التمدد في هذا النطاق، وبالتالي فإن المؤشرات الميدانية تؤكد التصدي لطموحات الحوثي والعمل على إفشالها وقطع الطريق على أجندة إيران في الوصول إلى باب المندب وتهديد الملاحة الدولية أو محاولة التحكم بها عبر هذا المضيق الحيوي. بلال البجديني، العربية.
1: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها وافقت على بيع ذخائر هجومية واسعة المدى إلى السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات دولار، كما أعلنت موافقتها على صفقة لبيع محركات AGT-1500 والتي تعد المحرك الرئيسي لسلسلة دبابات M1 أبرامز إلى السعودية بقيمة 750 مليون دولار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس لو رصدت أي تحركات هناك. ترامب أكد أنه تم تطهير مضيق هرمز من الألغام بالكامل، مؤكدا أن ما يحدث في إيران ليس حربا وإنما نزاع عسكري.
2: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now. Strait of Hormuz is taking a lot of ships. We're getting a lot of ships out of there. A lot of oil is coming out of the strait. There are no mines whatsoever. We have no mines. You know why? We took out all the mines. They had some mines. We took them all with our minesweepers. They go underwater. Nobody can see them. The best in the world. So we're doing a great job. And we will, I would say it's a military conflict, if you want. Some people could call it a war. I don't think it matters what you call it. What matters is the fact that we have had tremendous success. We stopped Iran from having a nuclear weapon.
1: وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة قصفت رادارات إيرانية متطورة أكثر من مرة، مضيفا أن إيران أصبحت يائسة من قدرتها على إعادة نصب هذه الرادارات.
2: We took over Venezuela and we have essentially taken over Iran. Now, there's been no shooting for days. Before the hit that we gave them the other night to wipe out their radar. They had very sophisticated. They brought in radar because we knocked it out once. Now we knocked it out twice. Now we don't notice any activity. I think they're tired of putting it in and getting blown.
1: في مجال آخر، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من عواقب وخيمة لتسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة لإيران، مؤكدة مواصلة استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لعزل النظام الإيراني إلى أن يتخلى عن دعمه للإرهاب وأنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة. ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى دعم جهودها وضمان عدم وجود أي مؤسسة تعمل كشريان حياة مالي للنظام يهدد السلام والأمن. أما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فقد أعلن من جهته أن شحنات النفط الخام الإيرانية لم تتمكن من عبور مضيق هرمز إلى الصين منذ إعادة واشنطن فرض حصارها، وأوضح أن تكدس النفط على متن السفن العالقة داخل المضيق يعيق تجديد المخزونات، محذرا من تراجع سريع في إيرادات إيران مع تعطل صادراتها النفطية. أما داخل إيران فقد دعا الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إلى الاحتكام للإرادة الشعبية لتحديد مسار المواجهة مع القوى الكبرى عوضا عن اتخاذ

0: بقرار الاستمرار في الحروب دون العودة للشعب.
1: خیلی مهم اینکه
2: من المهم جدا أن يكون إطار الأهداف الوطنية واضحا لنا نحن أولا، ثم نقوم بعرضه على الشعب. يا شعبنا، هل نيتنا أن نقاتل القوى العالمية الكبرى لعشرين عاما أخرى؟ إذا قال الشعب إننا موافقون على ذلك فهذا جيد، واصل الطريق. أما إذا لم يقبل الشعب وأرانا طريقا آخر فنحن لا نريد أن نقبل ذلك.
0: في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته التي تسيطر على المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني وفق قوله، وأشار إلى عدم وقوع إصابات لديه، كما أكد شن غارات على جنوب لبنان ردا على إطلاق المسيرة، معتبرا أنها خرق من قبل حزب الله بحسب تعبيره.

أفاد مراسل العربية بنزول عنصر من الحماية المدنية الجزائرية إلى عمق البئر الذي علق فيه الطفل أيوب لبدء عملية إنقاذه، وأضاف أن فرق الإنقاذ دفعت بعناصر إضافية للمشاركة في العملية، وتواصل الفرق عمليات الحفر بمحاذاة البئر الذي يبلغ عمقه نحو 80 مترا في محاولة للوصول إلى الطفل البالغ من العمر 10 سنوات وإنقاذه.

0: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه أرسل مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لدفع جهود السلام بين البلدين.
1: Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators, they've done a great job, and we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
0: واعتبر ترامب أن المشكلة بين روسيا وأوكرانيا تتعلق أساسا بشخصيتي الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلنسكي، مشيرا إلى أن بينهما كراهية شديدة.
1: Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other. You know what hate is? They have serious hate.
0: وكان الرئيس الأوكراني فولودوميير زيلنسكي اقترح وقفا متبادلا لإطلاق النار مع روسيا خلال زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف وموسكو. وأكد زيلنسكي استعداد أوكرانيا لوقف ضرباتها الجوية داعيا روسيا إلى الالتزام بالمثل. في الشأن الميداني، أعلن الرئيس الأوكراني فولودوميير زيلنسكي أن طائرة مسيرة روسية استهدفت مبنى جهاز الأمن الأوكراني في كييف، وتحديدا المكتب الخاص برئيس الجهاز. وقال زيلنسكي أنه تواصل مع رئيس الجهاز مؤكدا وجود فرق الطوارئ في الموقع وتقديم المساعدة للمتضررين، كما أوضح أنه أصدر توجيهات بإعداد رد ملموس ومماثل على روسيا بدعم من الجيش الأوكراني.
2: أنا هنا على بعد أقل من 100 متر من مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني ألكسندر بوكلان الذي استهدف مباشرة بمسيرة روسية، استهداف يمثل تصعيدا غير مسبوق ويدخل بالحرب مرحلة خطيرة تستهدف فيها مراكز صنع القرار في قلب العاصمة كييف. المسيرة أصابت مبنى الإدارة المركزية.

0: مركزية لجهاز الأمن في شارع فلاديميرسكا مقابل كاتدرائية القديسة صوفيا وسط منطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة وتضم عددا من أهم المؤسسات السيادية الأوكرانية. ووفق جهاز الأمن الأوكراني فإن المسيرة وجهت نحو مكتب رئيس الجهاز ألكسندر بوكلات، لكنه لم يصب بأذى، وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق وانهيار جزء من سقف المبنى وجداره الخارجي، فيما ارتفع عدد المصابين في منطقة شفشنسكي إلى 12 شخصا بالتزامن مع استمرار عمليات الطوارئ وتأمين موقع الاستهداف. الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال أنه كلف رئيس جهاز الأمن بإعداد رد مناسب وملموس على الهجوم الروسي وبصورة مماثلة له، مؤكدا أن القوات المسلحة ستدعم تنفيذ هذا الرد بعد اكتمال الاستعدادات. وفي أحدث تصريحاته أعلن زيلينسكي أن نطاق العمليات الأوكرانية المضادة ردا على الهجوم الروسي قد حدد، وأن توقيت تنفيذها سيختار بما يضمن تحقيق النتائج المطلوبة، ما يفتح الباب أمام رد أوكراني قد يتجاوز حدود هذا الهجوم وموقعه. ضيف عادل، العربية، كييف.
1: في إيطاليا حيث تتغير الحكومات أسرع من تغيير الفصول الأربعة، كسرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هذه القاعدة وسجلت رقما قياسيا غير مسبوق كأطول الحكومات بقاء في السلطة منذ عام 1946.
2: دعونا نصدق بعضنا القول، الحكومة الأكثر استقرارا ليست بالضرورة الأكثر كفاءة، بل هي ببساطة تلك التي حظيت بوقت أطول من غيرها ليتم تقييمها، وهذا التقييم بعد مضي 1413 يوما هو أنتم بهذا الحضور وبهذا الحماس.
1: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا لتحسين رسم الخرائط العالمية لتكون أكثر تماشيا مع الحجم الحقيقي للقارات، بما يضمن انعكاسا عادلا لمساحات المناطق كأفريقيا مقابل تقليص المساحات المبالغ فيها لبعض المناطق الشمالية كالولايات المتحدة. واعتمد القرار الذي قدمه الاتحاد الأوروبي وتوغو برعاية من فرنسا بتأييد 164 دولة في مقابل اعتراض واحد للولايات المتحدة وامتناع 6 أعضاء عن التصويت. وانتقدت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة انتقدت القرار معتبرة أنه يؤدي إلى فقدان الأمم المتحدة لمصداقيتها. في ألبانيا تكافح فرق الإطفاء بعدما اقتربت حرائق الغابات بشكل حرج وخطير من المنازل في بلدة ليفان بمدينة فيير.

0: أبدأ معكم بتعيينكم رئيساً للأركان في أكتوبر من عام 69.
1: أنا كنت قائد أول لواء اسمها لواء الثورة اليابانية الأول.
0: كيف كانت طبيعة العلاقة بين الساسة والعسكر؟ متى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
1: الأعمال السياسية فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية.
0: كلفت بالتواصل شخصياً مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
1: الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري حافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية.
0: الشيخ ناجي بن علي الغادر، لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
2: الذاكرة

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل،
2: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
1: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
2: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
1: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدولة؟
2: العراق ليس فيه أذرع بالمعنى المبسط.
1: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
2: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
1: خليني أرجع للقطة مهمة تذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
2: أنت ما تخليني أعدي وأروح للبيت، إيه؟
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم سلسلة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. هذه المرة مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء في الذاكرة السياسية.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا على تشريفكم، وحي القناة العربية، القناة الرصينة التي توصل للمواطن العربي المعلومات التي يستفيد منها ويستمع إليها.
0: الله يسلمك. سيرة ذاتية سريعة قبل أن نبدأ هذا الحوار، سيرة ذاتية ونعود.
2: ولد اللواء الركن حسين محمد عبد الرحمن المسوري في 12 من سبتمبر عام 1942 في حارة موسى بصنعاء القدم.

0: وفي العشرين من عمره كان المسوري بين الضباط المشاركين في ثورة 26 من سبتمبر عام 1962. تدرج بعدها سريعا في المؤسسة العسكرية قائدا لمنطقة كحلان، ثم قائدا للواء الثورة عام 1964، وقائدا لسلاح المشاة قبل انتقاله إلى رئاسة الأركان العامة. وكان له دور في إعادة توزيع وتنظيم وحدات الجيش في المرحلة التي سبقت وأعقبت حصار صنعاء 70 يوما. وفي عام 1966 اعتقلته السلطات المصرية مع عشرات المسؤولين والضباط اليمنيين، وأمضى أكثر من عام في السجن الحربي بمصر، وكان من رفاق سجنه إبراهيم الحمدي وحسن مكي. وفي أواخر الستينيات تولى رئاسة هيئة الأركان العامة، وبقي في موقعه حتى حركة 13 من يونيو 1974. وخلال تلك السنوات عمل إلى جانب الرئيس عبد الرحمن الإرياني في مرحلة المصالحة الوطنية وإنهاء الحرب الأهلية، وكان المسوري شاهداً مباشراً على واحد من أهم لقاءات العلاقات اليمنية السعودية، حين رافق الإرياني في لقائه بالملك فيصل بن عبد العزيز عام 1973. وظل حتى سنواته الأخيرة شاهداً على تاريخ اليمن، موثقاً جانباً من تجربته في كتابه أوراق من ذكرياتي. وفي فبراير 2026 جلس اللواء حسين المسوري أمام كاميرا الذاكرة السياسية ليسجل سلسلة من الحلقات تستعيد الأحداث التي عاشها وكان شاهداً عليها طوال أكثر من 6 عقود. وجاء هذا اللقاء قبل وفاته بنحو 5 أشهر فقط، إذ توفي المسوري في الأول من يوليو 2026 في القاهرة عن 83 عاما، لتتحول شهادته في الذاكرة السياسية إلى واحدة من آخر رواياته المصورة وتوثيق أخير لذاكرة رجل عاش في قلب أحداث اليمن لأكثر من 60 عاما.
1: أما وقد تابعنا هذه السيرة الذاتية التعريفية التكريمية لدوركم الكبير في تاريخ اليمن، أبدأ معكم بتعيينكم رئيسا للأركان في أكتوبر من عام 69. نعم. من القرن الماضي، على ما تركزت أولوياتك بعد تعيينك؟
2: أولا تم التعيين بناء على معضيات وأسباب سابقة. الأسباب اللي دفعت القيادة السياسية وقتها أو وجهت بتعييني رئيس الأركان هي سلسلة المواقف والأعمال التي قمت بها في سنوات سابقة، اعتبارا من 1962 حينما كنت قائدا لمحور عمران كحلان، والمواقف العسكرية التي كانت فيها والصعوبات التي قابلتها في تلك المرحلة لمدة عام كامل.
1: نعم، بس شو كان دورك الأساسي عندما عينت رئيسا للأركان؟ يعني مثلا بتجميع الوحدات، بملاحقة الفلول، إلى ما هنالك؟
2: بدأت المقدمة البسيطة هذه. نعم. لكي أوصل إلى جواب سؤالك، ولهذا كانت المهمة الأولى هو كيف تلملم القوات المشتتة المبعثرة في أرجاء اليمن بعد خروج القوات العربية أو المصرية العربية التي كانت موجودة في اليمن. فكانت هذه هي المهمة الأولى، سواء تجميع الأسلحة أو تجميع الوحدات المتناثرة، وكانت بسيطة. وكان بعض الألوية التي شكلت في أثناء الوجود البصري في اليمن هي وجود ألوية معينة. أنا كنت قائدا أحد أول لواء اسمه لواء الثورة اليمني الأول، وعدت إلى اليمن بهذا اللواء لقوامه حوالي 2300، وكان معدة كتائب مسلحة وقاتلة توزعت في أنحاء الجمهورية وقتها، فكتيبة منها في حرض وكتيبة منها في صعدة في رازح وكتيبة وقوات المدفعية في محور كوكبان ثلاء مسور.
1: كيف كانت طبيعة العلاقة بين ساسة

0: مستوى العسكر في تلك الفترة، ومتى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
1: هي الأعمال السياسية تتداخل في بعضها البعض لأسباب فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية. فكان بعض الطموحات بعض السياسيين يرون أن استئثار العسكريين على القيادة على قيادة الدولة أمر غير مرغوب فيه، وبالتالي بعض الساسة الكبار وقتها يرون أنه لابد أن تنتقل السلطة من سلطة عسكرية بحتة في القيادة إلى مشاركة أو إحلال القيادة السياسية بدل القيادة العسكرية.
0: ممكن تعطينا مثال لو سمحت؟
1: المثال البشير السلال الله يرحمه والفريق حسن العابري كانوا هذا، الله يرحمهم جميعا، كانوا هذا مثال القيادة العسكرية التي كانت ماسكة بزمام الأمور. وبعض القيادة السياسية التاريخية في مقدمة القاضي عبد الرحمن الريادي اللي أصبح رئيس المجلس الجمهوري لاحقا بعد 67.
0: إذا تمكنوا من تعديل كفة السياسيين في الحكم في تلك الفترة قبل أن يعني يعود الحال إلى سيطرة العسكريين لاحقا مع انقلاب الحمدي، وسنأتي إليه في سياق هذه الحلقات. ولكن الآن أريد أن أسألك عن تعيينكم عضوا في الوفد الذي ذهب إلى إثيوبيا برئاسة القاضي الرئيس الأرياني لمقابلة إمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي عام 69، وكان فحوى الحديث الوساطة مع المملكة العربية السعودية. ما الذي سمعتموه من الإمبراطور الإثيوبي؟
1: حتى لا أبالغ في الجواب، كان الحديث مقتصر بين الرئيس القاضي عبد الرحمن الرياني والإمبراطور هيلا سيلاسي. احنا نعرف ان التوجه الوفد هو اساسا للمحاولة ان يكون هناك من ينصح الأخوة في المملكة السعودية أن يتقاربوا مع النظام الجمهوري الذي أصبح يدير نفسه بنفسه ولا يوجد أي مؤثرات خارجية عليه، لا يسارية ولا عربية.
0: أي أنتم أبلغتم إذن الإمبراطور الإثيوبي بأنه اليمن حريصة على علاقاتها بجيرانها وأنها لن تكون يعني عبء على الجيران وعلى الدول القريبة لليمن، صح؟
1: هذه هي الحقيقة، هو ضمأنة الجيران بأن اليمن بلد جمهوري يؤمن بالشريعة الإسلامية وحسن الجوار مع كل الأشقاء والأصدقاء في المنطقة العربية، ولا يريد إلا أن يكون له وجوده في تعليم والثقافة.
0: وأنه ليس لديكم أي نوايا ولا دعم خارجي يعني للتأثير سلبا على المحيط، لأن القوات المصرية كانت خرجت بعد الخلاف التاريخي يعني المصري السعودي الكبير آنذاك في اليمن، وبالتالي هل هذا كان صحيح تماما؟ لم يعد هناك أي أياد مصرية أو غير مصرية في السلطات الجديدة؟
1: هذه هي اللغة السياسية التي يتمتع بها الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الرياني، والذي شرحها لأكثر من جهة عربية وإسلامية بأن اليمن أصبح دولة لا يؤثر عليها لا تأثير إقليمي ولا تأثير يسار ولا تأثير أي ما كان يدعى وقتها التأثير المصري
0: أو اليساري بشكل عام. يعني مؤتمر القمة بالرباط 69 كمان في محاولات صارت في نفس التوجه،
1: محاولات كبيرة جدا يعني قامها الوفد اليمني في وقتها، وكان المرحوم محمد أحمد عمان الشهيد محمد أحمد عمان من خيرة من عمل في توضيح الصورة الحقيقية لليمن الجمهوري الجديد الذي يؤمن بحسن العلاقات وحسن الجوار مع كل الدول والذي المجاورة وليس له أي مآرب أو وضامح أكثر من أن يحافظ على دولة تدخل العصر.
0: شو كنتوا عم تسمعوا من السعودية يعني مع هذه المحاولات؟ ماذا كنتم تسمعون منها؟ بدأت تستتب الأمور شيئا فشيئا تعود
1: الأخوان في المملكة دائما يجيدوا الاستماع أولا، وقرارهم يأتي في وقت بعد الاستماع والدراسة والتمعد والتأكد من صحة ما نقول. بعد ما تأكدوا أننا فعلا جادون وكلامنا ما قلنا أو ما قاله الوفد اليمني في الرباط وفي
0: إثيوبيا
1: هو كلام صادق وجيد، وفعلا كان القاضي المرحوم الرئيس عبد الرحمن الريادي ومن معه من الزعماء السياسيين فعلا كان لهم التوجه الحقيقي بأن يبدأوا علاقة جيدة مع الأخوة في المملكة ودول المنطقة وعدوى الليوار.
0: في اجتماع حضر

0: علاقته حضرتك مع الرئيس القاضي عبد الرحمن الأرياني بوجود عندما استقبل السفير السوفيتي رحمتوف في اليمن، ما الذي سمعه الأرياني من رحمتوف بخصوص العلاقة مع السعودية؟
1: هو نصح السفير وقتها بأننا لن نقدم لكم أي سلاح ولا نقدم لكم أي عون ما لم تحسنوا علاقتكم مع المملكة العربية السعودية، فعليكم تتجهوا هذا الاتجاه لكي تحققوا الاستقرار والسلام في اليمن بدون حرب وبدون أي مشاكل مع الجيران. فكان نصيحته صادقة، وكان كلام السفير وقتها اسمه رحمتوف، وكان رئيس أحد الجمهوريات السوفيتية وقتها.
0: أنت كنت تتواصل شخصيا، كلفت من الرئيس الأرياني بالتواصل شخصيا مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة الجديدة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
1: بكل اعتزاز وكل شرف قمت بهذه المهمة مع من ورغم صغر سني وقتها، كنت لا أزيد على 28 سنة، قمت بهذا الدور بتوجيهات الرئيس القاضي عبد الرحمن الأرياني الذي كان يسعى لأن يحقق السلام في اليمن وحسن الجوار مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي يمكن أن تستفيد منها اليمن في السلام والاستقرار.
0: على ما تركزت هذه الحوارات بين الطرفين؟
1: الحوار هو حسن الجوار والصدق والتعاون في كل مجال التي تهدف إليها دول المنطقة وفي مقدمتها المملكة السعودية. احنا كنا حريصين وما زلنا الى اليوم نحرص ان تكون علاقة اليمن بالمملكة العربية السعودية علاقة جيدة وحسن الجوار وتعاون في مجالات مختلفة.
0: فحوى الرسائل التي كان يرسلها معك الرئيس الأرياني الى الملك فيصل.
1: السلام اولا، نريد السلام اولا، ثم ندخل في اي مجالات التعاون، تعاون اقتصادي او تعاون مالي او تعاون ثقافي او تربوي.
0: هل صحيح انكم كنتم تتكتمون على هذه الحوارات، يعني لا تقولون اي شيء متعلق فيها للكثير من الضباط اليمنيين لانه يعني كان هذا سيؤثر على علاقتكم بهم عسكريا وسياسيا؟ مش الكل كان قابل وقتها بذلك، صح؟
1: المهم هو توجه القيادة السياسية وقتها التي الرئاسة الرئيس الجليل عبد الرحمن الأرياني وأيضا زملائه من أعضاء المجلس الجمهوري، التوجه السياسي هو الأساس، وتأثيرات طبعا وقتها تأثير يعني العلاقات السابقة سواء مع الاتحاد السوفيتي وقتها أو مع غيرهم كان لها تأثيرات تذوب يوما بعد يوم.
0: بس في ضباط ما كانوا قابلين بفكرة مثلا عودة بعض العناصر الملكية أو الموالين للملكية أو للإمامة، صحيح؟
1: نعم كان هذا موجود، لكن كان الغالب هو الأريح هو التوجه السياسي لدى الدولة، فحينما تكون توجه الدولة في اتجاه سياسي سيكون معها الغالبية، وهذا هي الأساس، الغالبية من الضباط والجيش اليمني والأمن وغيرهم كانوا مع الاتجاه التوجه قامة العلاقات مع كل الدول في مقدمة المملكة العربية السعودية.
0: نتابع بعد الفاصل إذا تكرمت سيادة اللواء، شكرا لوجودك معنا مجددا. فاصل قصير مشاهدينا قبل أن نتابع في هذه الحلقة، ابقوا معنا. ما قصة تكليف الأرياني لكم شخصيا بالذهاب إلى السعودية لإقناع الشيخ ناجي بن علي الغادر للعودة إلى اليمن؟
1: مرتين ذهبت إلى السعودية، تكلف مرتين الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الأرياني.
0: لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟

ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد.
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، وطبعا هذه المرة مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان السفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا مجددا سيادة اللواء.
1: أهلا وسهلا بك مرة ثانية.
0: طبعا السعودية عادت واعترفت لاحقا بالسلطات اليمنية الجديدة، وزرتها أكثر من مرة بصفتك رئيس أركان. هل حصلت على مساعدات عسكرية وقتها؟
1: كان أهم ما أسأل هذا السؤال، أقول جوابي دائما سواء لهم أو لغيرهم من الدول الأخرى، أهم شيء أن نوجد قاعدة من التفاهم والتقارب في الوجهات النظر السياسية والاجتماعية. إذا وجدت قاعدة بيننا وبينكم وفيها تقارب وجهات نظر، فندخل في مواضيع المساعدات العسكرية والأمنية والسياسية. هذا كان هو الأساس. حتى سألت هذا السؤال في إيطاليا مع أول وفد زرته إلى إيطاليا، وكان هذا من الدول التي تأخرت على الائتلاف باليمن، وسألت السؤال هذا، قلت أول نوجد القاعدة، قاعدة التفاهم، وهو أن احنا نقبل بعض البعض ونتفاهم مع البعض، ثم ندخل في المواضيع، ما هو التعاون العسكري، التعاون الاقتصادي، التعاون الفني. هذا تكون
0: شو كان المطلوب منكم لطمأنتهم، لطمأنة السعوديين، شو كان مطلوب منكم تحديدا؟
1: أهم شيء أن تكون اليمن بلد، لا كان كما تتذكرون أو تعرفون أن كان في جنوب اليمن دولة اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وكان التأثير السوفي تأثير كبير جدا، وكانت تدعو إلى الاشتراكية وإلى كذا إلى آخره كما هو معروف تاريخيا، وكان الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري محافظ على عقدتها الإسلامية وعلاقتها العربية التي تؤمن بالأخوة وحسن الجوار مع دول المنطقة.
0: تمام، وأنتم قدمتم لهم التطمينات اللازمة كنظام حكم جديد؟
1: طبعا بكل تأكيد، تقدمنا أكثر من مرة بأن النظام في صنعاء برئاسة فخامة المرحوم القاضي عبد الرحمن وزملائه الأعضاء المجلس الجمهوري، حريصين أن تبقى اليمن بلد مسالم مجاور لأخوانه سواء في المملكة أو في عمان، وكذلك العلاقة مع أثيوبيا علاقة حسنة. فهذه الأشياء كلها أو هذا السلوك اللي اتخذته القيادة السياسية وزعيمها القاضي عبد الرحمن الريادي رئيس المجلس الجمهوري هي التي أوجدت الطمأنينة عند الكثيرين. وكمان في هناك موقف مهم جدا، وهو أن اليمن عادت علاقتها بألمانيا الغربية وقتها أو ألمانيا الاتحادية، وكانت هذه بادرة كان لها رد فعل إيجابي ورد فعل سلبي عند المتطرفين. المتطرفين رد سلبي والعقلاء منهم، وأذكر حينما كان كنا في المغرب في وفد مؤتمر قمة في 69، زار الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر القاضي الريادي في مكان إقامته، وقال له كان الرئيس الريادي قلق لا يحصل أي انتقاد لإعادة اليمن علاقتها بألمانيا الاتحادية أو ما تسمى الغربية، فكنت قلق لا يثير نوع من الانتقاد. فكانت الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه قال له قد فتحت لنا الباب لكي نعيد علاقتنا مع هذه الدول الغربية اللي ابتعدنا منها، ونحن بحاجة وأنتم فتحتوا الباب، فأنا نشكركم على هذا الموقف.
0: أوف، مع أنه كان الرئيس الأرياني خايف أنه ينتقدوا أو يلوموا.
1: كلنا الرئيس الأرياني بالدرجة الأولى طبعا كان رئيس وهو المسؤول، وإحنا كأعضاء وفد كان لجين لأن الرئيس عبد الناصر هو كان كبير في قلوبنا.
0: نعم، لماذا لم تقبل أي عرض في القيادة العامة أو في المجلس الرئاسي أو ما شابه؟
1: أفضل ما كنت أتمناه أن كنت في موقعي، لأنه التطاول يفتح الطموحات أمام الآخرين، وإحنا قلقين من الدول المشابهة اللي كانت تحصل في سوريا والعراق وغيرها من الدول الأخرى، حالما كانت في المنافسة على مناصب القيادية فيحصل انقلاب على انقلاب وراء انقلاب. فإحنا كنا حريصين أن إحنا نبقى في الصف اللي يدافع عن النظام ويحافظ عليه، وتبقى القيادة السياسية التي تحكم البلاد هي القيادة التاريخية التي توصل لشخصيات الريادي وشيخ محمد عثمان والفريق العمري وغيرهم من هؤلاء.
0: بس مش الكل عمل مثلك لاحقا، هناك شخصيات تغولت على المشهد أو

0: يعني ربما طمحت إلى السلطة بشكل كبير ولم تذهب أو تحذو حذوك؟
1: هذه توقف على مدى قناعة الإنسان وضنيته وإيمانه ببلده، وأجد أنه في هذا المكان كنت أسأل السؤال هذا، قلت كان جوابي دائما إذا استطعنا أن نحافظ على مراكزنا في هذا المواقع فهذه هي أفضل ما يمكن نعمل لبلدنا، وأن نترك المواقع الكبيرة للقيادات التي لها دورها في العمل الوطني أكثر منا. لا يمكن نتجاوز القاضي الأريادي ولا الفريق العمري ولا محمد العثمان ولا غيره وغيره من كان لهم دورهم، يكون ضابط بعد مدة كمل عمل في العمل العسكري وإذا هو قضوا عضو الشهوري أو الشهورية. هذه أنا كنت لا أرى أن فيها مصلحة لليمن.
0: نعم.
1: مصلحة اليمن أن تبقى القيادة العسكرية في ثكناتها وأن تبقى في مواقعها والدافع عن، وكنت جوابي دائما كيف يمكن تحافظ على اليمن واستقلاله وحدوده، هذا موقع عسكري.
0: ما قصة تكليف الأرياني لكم شخصيا بالذهاب إلى السعودية لإقناع الشيخ ناجي بن علي الغادر للعودة إلى اليمن؟
1: مرتين ذهبت إلى السعودية، تكلف مرتين الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الأرياني، ذهبت إلى مرتين لكي أعرض عليه ضرورة العودة إلى اليمن.
0: لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
1: لا أدري.
0: أليس الجنوب هو المتهم باغتياله؟
1: هذا هو الذي واضح كما أعلن في وقتها، لكن أنا لست مطلعا على تفاصيل هذا الموقف حتى أجيب عليه.
0: بس إذا حاولنا أن نحلل أو نفسر ما كانت مصلحة قيادات الجنوب بالتخلص منه،
1: هذا أمر يترك لهم، ما أدري، لا أستطيع أرد عليه هذا، وهذا كنا أكيد أنه هو كان يرغب أن يذهب إلى الجنوب وكان ذاهب إلى الجنوب
0: أنه لأنه فتح هذه العلاقة معهم،
1: هو كان يريد يفتح العلاقة. نعم. معهم، لكن كان ما كان. ما شاء الله كان.
0: ولكن أنت ترجح فرضية أنهم هم من تخلصوا منه؟
1: لا أستطيع أن أجزم بهذا الموضوع الذي لست مطلعا، ولا كان مكاني مكد أني أتابع المعلومات بهذا الشكل.
0: كنت رئيس أركان،
1: حتى
0: هذا منصب رفيع.
1: لا بس لكن لست سياسيا حتى أتابع العمل السياسي، كنت رئيس أركان العمل العسكري.
0: لا تتدخل في هكذا مواضيع، رغم علاقاتك الكبيرة مع الرؤساء السابقين واللاحقين وإلى ما هنالك. طيب، هل كان اغتياله أحد أسباب حرب 72؟
1: قد يكون من هذا، معلومات كثيرة متباينة هنا وهناك، اللي يقول من أسباب، وكان راغب أن يكون يكسب ود الأخوان في الجنوب، هو كان يجيد يعني البت والجزر هنا وهناك، كان شخصية ليس عادية، مش عادي.
0: غير مواقفه كثيرا، دفع ثمن ذلك، يعني دفع ثمن تغيير مواقفه،
1: لا حتى تغيير مواقفه،
0: دفع ثمن قربه من السلطات في الجنوب.
1: هو لم يقترب بمعنى الاقتراب، هو كان بيحاول أن يقترب في البداية، لكن معلوماتي أنا لم يقترب كما كان مطلوب أن يقترب ويكون على علاقة مباشرة معهم، كان في بداية المحاولة.
0: وهذا ما أقلق بعض الجهات التي يعني أدت إلى اتخاذ هذا القرار. أريد أن أسأل أو سألتك، هل كان هذا جزء من حرب الشمال والجنوب في عام 72؟ هل كان هذا سبب أو ليس له علاقة إطلاقا؟
1: قد يكون سبب، قد يكون من الأسباب، قد يكون من الأسباب، لكن الخلاف اللي بين الشمال والجنوب كان خلاف نتيجة أن الوضع كان في الجنوب وضع شمولي فيه نوع من التأثير وقتها، تأثير اليسار، وكان فيه حوادث في الشمال، حوادث تخريب، فبالتالي فتحت هذه المعركة بين الشمال والجنوب حتى يحل الإشكال نهائيا.
0: شو كان رأيك فيها؟ هل كنت موافقا على استمرار هذه الحرب؟
1: أنا لست موافق، لست صادع حرب، أنا ضابط في القوات المسلحة، اللي قال الحرب والسلام هم السياسيين كما تعرف، ليس ضابط في القوات المسلحة.
0: نعم طبعا، ولكن أنتم كان لكم آراء سياسية، قرأنا الكثير من آرائك السياسية يعني في مذكراتك وفي المذكرات التي كتبت عنك أيضا في عدة كتب ومصادر ومراجع.
1: بناء على التوجه السياسي، ليس فرق بين أكون موافق أو سائر الأمور وفرق بين أكون صاحب القرار.
0: يعني هل أخطأ الشمال مثلا بموضوع الحرب بدخوله في هذه الحرب؟

0: حرب أو ماذا؟
1: لا أصلا يا سامي الله خطأ، وده ما كان نتيجة تحصيل حاصل ما كان موجود. كان في المناطق اللي ما نسميها احنا المنطقة الوسطى في اليمن، كان في أحواذ وتفجيرات والغام، وكان تأتي من الجنوب، وكان في رد فعل أنه تفجير المواقف، إذا تفجرت المواقف ربما توصل حل، وهذا اللي حصل.
0: وصل حل بس لم يكن حلا كاملا شاملا حقيقيا
1: قدر الإمكان،
0: لأن بوقتها حتى علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يقول في هذا البرنامج أنه لم تكن نوايا صادقة تماما، لأن الاتفاقات كلها لم تكن لتحل الموضوع من جذوره.
1: الجذور هي كانت مرتبطة بعناصر دولية ما كانت بسيطة، يعني الأخوة في الجنوب كان لهم علاقات دولية مع اليسار، مع الاتحاد السوفيتي وقتها، مع كل الدول الاشتراكية وقتها. الشمال وقتها ما كانش محسوب على أحد، كان محسوب اليمن بس، يعني يقال أنه العلاقة بالسعودية ولا مع بعض الدول الغربية، هذا صحيح علاقة ليست عداية لكن علاقة، والعلاقة معنا علاقة سياسية، علاقة اقتصادية، علاقة اجتماعية، ليس عدائية. العلاقة الأخوان في الجنوب كان عندهم وجود اليسار، كان فيه طموحات نشر الفكر اليساري في المنطقة كاملة.
0: نعم، المعارضين لنظام عدن اللي كانوا في صنعاء، حضرتك كنت متسلم ملفهم؟
1: كان مجموعة، كان في جبهتين قبل الاستقلال، جبهة القومية وجبهة التحرير.
0: صحيح.
1: بعدما انتصرت الجبهة القومية على جبهة التحرير، صفوا جبهة التحرير، وكان عبد الله الأصلي ومجموعته ومحمد سالم باسندو وغيرهم كانوا موجودين في الشمال، فأصبح الشمال تعز بالذات اللي كانت منطلق لإشعال الثورة في الجنوب ضد الاستعمار، كانت مقر لهؤلاء الأخوة الذين نزحوا بعد الخلاف فيما بين الأخوة الجبهة التحرير والجبهة القومية.
0: كيف كان أدائهم؟ أنت كنت مطلع على تفاصيل أدائهم السياسي، هل كانوا يعني غير منظمين تماما، ليس لديهم رأي واحد، برنامج عمل واحد ضد السلطة في عدن؟
1: أنا لست مطلعا بالقدر الكافي، ولا كنت واعيا للعمل السياسي بالقدر الذي يجب أن أقيم هذا الأمور. فكان السياسيين في الجمهورية العربية اليمنية برئاسة القاضي عبد الرحمن الرياني وزملائه وغيرهم من السياسيين هم اللي يقيموا المسألة هذه.
0: بس ما كانوا عم يحاولوا يستخدموهم ضد عدن؟
1: لا، هو كان طبيعي أن يحصل هذا مرتبط باليسار وهذا مرتبط باليمن، فالفرق هذا كبير، فكان شيء طبيعي تحصل حوادث وتفجيرات في بعض المناطق التي المحادة
0: بالتنسيق بين السلطات اليمنية في الشمال وهؤلاء المعارضين ضد عدن، والعكس يعني في مواضع أخرى.
1: هو ما كان متحركين ضد عدن، كانوا مدافعين على وجودهم في الشمال وفي عدن، ليسوا معتدين، بل لم يكونوا معتدين.
0: إذن ضد التحركات التي كانت تقوم بها عدن.
1: الدفاع للتحركات التي تأتي من عدن.
0: نتابع في الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا سيادة اللواء. مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في سلسلة هذه الحلقات من الذاكرة السياسية الأسبوع المقبل في الموعد نفسه مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق، فأرجو أن تكونوا معنا. إلى اللقاء. إذن الحمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة، للحراسة الشديدة؟
1: هو ليلة واحدة قعدت في صلاة.
0: كان عم يراقبك؟
1: البيت جنب البيت، والحرس حقي وحق الحرس في مكان في الغرفة، حق الحرس حقي. وبعدين جبت الغرفة الحرس حقي والحرس جبته له.
0: بعدين شو كلفك؟
1: لا، كان سافر القاهرة في 24 ساعة.
0: 24 ساعة صرت سفير مباشرة. اجت أوراقك والموافقة.
1: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات يقبلني سفير في القاهرة، أردت أعرف في نفس الليلة.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
0: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة، تعبت تطمني. العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
6: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. افاد مصدر عسكري يمني ان الجيش اليمني يواصل شن الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. وافادت مصادر العربية باندلاع مواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في جبهة الشقب جنوب تعز بالتزامن مع قصف حوثي بالمدفعية استهدف المدنيين في المنطقة. واكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار المعارك مع الحوثيين على امتداد جبهات الساحل الغربي، مشيرة إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس لو رصدت أي تحركات هناك.

0: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته التي تسيطر على المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني وفق قوله، وأشار إلى عدم وقوع إصابات لديه، كما أكد شن غارات على جنوب لبنان ردا على إطلاق المسيرة، معتبرا أنها خرق من قبل حزب الله بحسب تعبيره. وقعت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي دريغرز وقطب الأعمال الكولومبي خايمي جولينسكي باكال اتفاقا استثماريا في قطاع النفط في العاصمة كاراكاس خلال فعالية بثها التلفزيون الرسمي. باكال أكد من جهته التزام كولومبيا في الاتفاق الذي يمتد ل 25 عاما ويهدف إلى العمل بشفافية ورؤية استشرافية في حقل النفط باري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. بين تركيا وإسرائيل تتسع مساحة الخلاف وتتغير موازين القوة، فهل نحن أمام تنافس متصاعد أم مواجهة تقترب؟

0: في حدا عنده مصلحه يصير حرب، كلها بدها هدي.
1: هلا تركيا هي عم تساوي تهدئه، بس اخر شيء بده يطفح الكيل. يعني
2: اذا صار صدام بين البلدين في مأساة كبيره للعالم.
3: يا تركيا وإسرائيل أرسلنا بتشتشم الجام دشميورم.
4: أنا خشيت شو مدينة إسرائيل بس فشل دفع تمن مستدرة. يش لنا وبو أشجعها اليونا.
5: لا ما أتوقع تصير حرب، لأنه الشفرة بالنهاية بيد أمريكا.
6: ما حيلاقوا هيك مصالح مشتركة وما حيكون في هذا الجزء. إذا شيء حتكون بارد القصص، حرب بارد.
7: جنال ولارك هذا من سواش باردي.

تشهد العلاقة بين تركيا وإسرائيل مرحلة جديدة من التوتر، مرحلة تتداخل فيها الاعتبارات السياسية مع الحسابات العسكرية والأمنية. هذا الواقع الجديد في الإقليم يفرض سؤالا شديد الحساسية، هل يمكن أن يتحول التنافس بين تركيا وإسرائيل إلى مواجهة؟ السؤال لم يعد افتراضيا بالكامل، خاصة مع ارتفاع مستوى التوتر وتغير حسابات الطرفين. إسرائيل تنظر بقلق متزايد إلى تركيا، وتركيا تبدو أكثر استعدادا لفرض حضورها ومصالحها الإقليمية، وبين البلدين تاريخ طويل من العلاقات المتقلبة. لكن ما يثير القلق في المرحلة الحالية هو أن الخلاف أصبح مرتبطا بصورة أكبر بحسابات الأمن والقوة. فهل نحن أمام حرب باردة إقليمية بين أنقرة وتل أبيب، أم أن التنافس سيبقى ضمن حدود يمكن للطرفين احتواؤها؟

0: محل نقاش. أرحب بضيوفي في الاستوديو دكتور بكير أتجان الباحث والأكاديمي، مرحبا بك معنا دكتور.
1: شكرا جزيلا.
0: وينضم إلينا أيضا الأستاذ ثائر الناشف الباحث السياسي، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا
0: ثائر. وينضم إلينا من دمشق الأستاذ ضياء قدور الكاتب والباحث في القضايا العسكرية والأمنية، مرحبا بك سيد ضياء. ومن القدس ينضم إلينا السيد أكرم حسون عضو الكنيسة الإسرائيلية، مرحبا بك سيد أكرم. بداية دكتور بكير، بعد أن قامت إسرائيل بضرب قاعدة سوريا يبدو أن الرسالة لم تكن موجهة لسوريا ولكن كانت موجهة لتركيا، وكأن إسرائيل أرادت أن تقول لتركيا لن نسمح لك بنفوذ إقليمي متصاعد، ستبقى هناك قوة إقليمية وحيدة هي من تسيطر على النفوذ وهي إسرائيل. هل تعتقد أن تركيا يمكن أن ترضخ لذلك؟
1: مساء الخير، تحياتي لكم مرة ثانية. الرسالة أصلا موجهة قبل أن تكون إلى سوريا وإلى تركيا، الرسالة موجهة إلى الولايات المتحدة. لماذا أقول إلى الولايات المتحدة؟ لأن واضح جدا بأن الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة وخاصة كانت بارزة بشكل كبير في اجتماعات حلف الأطلسي في أنقرة، عندما كان تصريحات ترامب واضحة حول تركيا وحول أردوغان.

0: فهنا
1: واضحة من ناحية الدعم،
0: ليست من ناحية الدعم. تغيير المعادلة التي كانت والتي نحن نقول عليها نظام عالم جديد، هذا النظام العالم الجديد تسعى إليها الولايات المتحدة ومع تحالفات دول كثيرة، منها تركيا، منها إيران، منها إسرائيل، منها مصر، منها السعودية، منها دول عديدة في المنطقة وفي العالم لنظام عالم جديد. ولكن في نفس الوقت هذا النظام لابد عندما تكون الانتقال من نظام نعتبره قديم إلى نظام جديد تنظر إلى هذه الدول بنظرة، هل تستطيع أن تكون جزءا من هذا النظام أم لا؟ فإذا أخذنا بين الاعتبار على سبيل المثال، لماذا أقول الولايات المتحدة الضربة؟ كانت واضحة جدا وكانت الرد قوية جدا من الولايات المتحدة على هذه الرسالة. لماذا؟ رسالتين قويتين في نفس الفترة، في بعدها مباشرة، يعني بعد الضربة مباشرة، كانت أولا يعني إزالة سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، هي رسالة قوية لأنها منذ 1979 وإلى فترة قريبة كانت في قائمة الإرهاب الداعمة للإرهاب، فهي إزالة بقرار من الولايات المتحدة. والقرار الثاني التي كانت إلى فترة قريبة جدا، حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الشعبية، فرع حزب العمال الكردستاني فرع سوريا، قسد مسد وقواتها أو قوات سوريا الديمقراطية كما تسمى بين الحين والآخر، كانت ترفض الاندماج بشكل وتقول،
1: يعني باختصار أنت ترى أن هذه العوامل تدعم من موقف سوريا وحليفها التركي بشكل واحد واضح على حساب إسرائيل.
0: لكن عدة رسائل يجب أن نفهمها جيدا، ليست بهذا الشكل الخارجي. يعني ما المقصود من هذه الرسائل؟ لماذا أيضا طالبت، وخاصة على رأسها توم برق، ماذا قال؟ لابد على حزب العمال الكردستاني فرع سوريا أن تندمج مع سوريا الواحدة، ويصرون على عدم التقسيم. إذن هنا الخطة تدريجيا تتغير نحو شكل آخر، نظام عالم جديد، ولكن ليست.
1: وماذا عن وضع تركيا وإسرائيل كمتنافسين إقليمين في هذا النظام؟ نعم، الذي ترى؟
0: نعم،
1: من سيفرض كلمته؟ هذا هو السؤال.
0: طيب، إلى فترة قريبة جدا وما زالت إسرائيل كانت في هذه المعادلة قوية، أو من الرقم الواحد، خلينا نقول الرقم واحد في هذه المعادلة في النظام العالم الجديد. ولكن نظام العالم الجديد تارة نتنياهو كان يقول نظام عالم جديد، وتارة يقول في الخرائط في الأمم المتحدة وفي كل مكان يعني إمبراطورية، خلينا نقول إبراهيمية جديدة. وهذه أزعجت، ليست فقط لماذا، لأن ماذا تعني نظام عالم جديد، وماذا تعني الإمبراطورية الإبراهيمية التي تسعى إليها نتنياهو خاصة؟ بمعنى آخر، لا تريد أن تكون هناك شراكة، الذي يتحكم في الشرق الأوسط القوي والذي يتحكم في جميع دول المنطقة هي إسرائيل، وتملك هذه القدرة والقوة. النظام العالم الجديد العميقة في العالم لا تستطيع أن تقبل بهذا الشكل، لأن هنا دول كثيرة.
1: طيب، لأنقل الحوار إلى موضوعنا الرئيسي، ما يقوله الآن دكتور بكير سيد ثائر أن تركيا لن تسمح لإسرائيل بالانفراد بالإقليم وإقامة ما تحدث عنه دوما نتنياهو بشرق أوسط جديد، سيكون هناك نفوذ قوي ومؤثر لتركيا، وعلى إسرائيل أن تعي هذه الحقيقة.
2: حتى نخرج من نظريات أن إسرائيل تريد أن تلتهم منطقة الشرق الأوسط، هذه قراءة غير دقيقة وغير صحيحة، ولكن إسرائيل تريد أن تؤمن بعدها الأمني، ولديها علاقات مع دول عربية مجاورة من خلال اتفاقيات سلام، لكن لديها مشكلة أمنية كبيرة اليوم تواجهها إسرائيل منذ أن تأسست في أربعينيات القرن الماضي، وهي المسألة التي تتعلق بسوريا.
1: طيب، بس يكمل وزعوه.
2: التي تتعلق

0: علق بسوريا، ما حدث في سوريا أقلق إسرائيل وجعل إسرائيل لا تعرف النوم حقيقة، يعني حتى أكون صريح وأقولها. سقط نظام الأسد، نظام الأسد لم يكن نظاما يحمي حدود إسرائيل كما يشاع أحيانا في البروباغندا السورية أو حتى في البروباغندا العربية، لكن كان يلتزم على الأقل باتفاقية فصل القوات كما حدث بين الجيش المصري القيادة المصرية وإسرائيل قبل كامب ديفيد وبعد كامب ديفيد. لكن اليوم إسرائيل أمام واقع جديد، نظام في سوريا هويته غير محسومة بعد. ما نراه اليوم أن النظام يمتلك جذور جهادية.
1: وما علاقة إسرائيل بذلك؟
0: إسرائيل
1: أنا أقول لك هذا شأن سوري داخلي. ربما يكون إسرائيل ما يهمها إلى أي مدى يمكن أن تمثل سوريا تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي، نفهم ذلك، لكن طبيعة النظام وكيف تركيبته هذا شأن داخلي سوري.
0: شأن داخلي، لكن إسرائيل لديها تعامل طويل وكبير مع المنظمات الإسلامية سواء في داخل الأراضي الفلسطينية أو حتى في داخل إسرائيل أو حتى دول الجوار المحيطة بإسرائيل، وبالتالي هي لا تستطيع إسرائيل أن تثق بهذه الجماعات الإسلامية وحتى بما تبرمه هذه الجماعات الإسلامية من اتفاقيات أمنية مع إسرائيل. يعني على سبيل
1: من يعتدي هي إسرائيل،
0: ليس
1: يعني هذا النظام
0: ليس ذلك. 7 أكتوبر حماس هي من شنت هذه المعركة.
1: أنا أتحدث عن النظام السوري الآن. منذ أن أتى النظام السوري وبقيادة أحمد الشرع وهو يلتزم ضبط النفس حتى اللحظات الأخيرة مع كل الاعتداءات الإسرائيلية التي
0: يلتزم ضبط النفس، ولكن إلى متى؟ ولكن
1: لا تريد أن يكون هناك نظام حقيقي يمتلك قوة عسكرية. هي سوريا تقول لك من حقي أن أتحالف مع تركيا كحليف لي.
0: أنا سوري خضنا حرب 14 عام، خسرنا أكثر من 1,000,000 شهيد، تكبدنا خسائر هائلة بسبب نظام الأسد الذي كان يرفع شعارات المقاومة والممانعة والصمود والتصدي. الميزانية السورية كانت تذهب إلى تمويل اقتصاد الحرب ما يسمى ولم يكن نظام الأسد يخوض أي حرب، خاض حرب ضد الشعب السوري. نحن اليوم في سوريا، أتحدث عن نفسي وعن كثير من السوريين الذين يشاركون الرأي، لا نريد أن نبني جيوشا جرارة، نريد أن نعيش، نريد سلام، تنمية، اقتصاد، نريد أيضا صحة، تعليم، مدارس، لا نريد أن نعيد الكرة كما فعل نظام الأسد.
1: أي إشارة
0: السلطة في دمشق،
1: النظام السوري حتى اللحظة لم يعطي أي إشارة أنه عازم على مهاجمة إسرائيل، لم يحدث ذلك، العكس هو ما يحدث.
0: لكن إسرائيل لديها خبرة طويلة. النظام الإيراني عندما وصل إلى السلطة في نهاية السبعينيات، نظام الخامنئي والخميني أيضا لم يهاجموا إسرائيل، ذهبوا إلى حرب مع إيران. ثم بعد ذلك بدأت الشعارات تعلو، الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، ثم بدأوا ينشئوا جناح لهم في لبنان، حزب الله.
1: ولكن أنت قلت نقطة مهمة جدا يمكن أن يرد عليها سيد قدور. يبدو أن إسرائيل في عقلها لا تريد أن يكون هناك إحلال للنفوذ التركي محل النفوذ الإيراني، هي تريد سوريا وحيدة بصراحة شديدة وفقا لتحليلات عديدة حتى تستطيع أن تفترسها، لا تريد أن تكون هناك قوة كبيرة في الإقليم ومؤهلة عسكريا في سوريا. كيف ترد على هذا الأمر؟ يعني السيد ثائر يقول لك الآن أن إسرائيل ليس صحيح أنها تريد أن تتوسع في حدودها، ولكنها تشعر أن النظام في سوريا ما زال يمثل مصدر تهديد بالنسبة لأمنها القومي. بماذا ترد؟
2: تحياتي لك ست رشا بداية. سعيد الانضمام لبرنامجك مرة لأول مرة، وتحياتي للضيوف الكرام. يعني أنا أعجب الضيف في الاستوديو عندما يتحدث عن الأمن أو المجال الحيوي لإسرائيل. هل أبو الظهور الذي تبعد 300 كيلو عن الحدود السورية الإسرائيلية يعتبر أيضا من المجال الحيوي؟ يعني كنا نتحدث، كان الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن buffer zone of the buffer zone of the buffer zone. البارحة وزير الدفاع ورئيس الأركان على قمة جبل الشيخ، السوري التي احتلوها بعد سقوط النظام بدون أي مقاومة لأنه النظام كان انسحب منها، يقول أنه الرئيس شرع كلما يستيقظ صباحا من دمشق سيشاهد الجنود الإسرائيليين. هل مئات الكيلومترات المنطقة العازلة، وهل النظام الجديد غير مستعد للالتزام باتفاقية فض الاشتباك التي كان يلتزم بها نظام الأسد؟ يعني أمر غريب. الفكرة ست رشا أنه إسرائيل في حين تشدد على الطبيعة يعني المجهولة المزعومة بالنسبة لها للنظام الجديد، الكل في العالم بات يتعامل مع هذا النظام. اليوم سوريا ليست دولة معزولة، سوريا دولة خارج قوائم الإرهاب، سوريا طردت المشروع الإيراني واقتلعته. عندما كانت الميليشيات الإيرانية جنوب سوريا في عام 2008

0: 2018، والمسؤولين الإسرائيليين يتذرعون ويقولون خدعنا باتفاقية عام 2018 والروس خدعونا والنظام خدعونا. كان الإيرانيون يرسلون صواريخهم نحو الجولان، نحو مناطق في الداخل الإسرائيلي. اليوم لم يعد هذا الواقع موجود.
1: السيد ثائر يقصد أن إسرائيل لا تريد أن تخضع سوريا الآن للهيمنة والنفوذ التركي، وكأن تركيا هي من ستحل محل إيران، وهذا ما تخشى منه إسرائيل.
0: هذا غير صحيح ست رشا، هذا غير صحيح ست رشا. سوريا ليست دولة خاضعة للنفوذ التركي، هذا هو ما تريد أن تصوره البروباغندا الإسرائيلية. رئيس الشرع هو حليف لتركيا لكنه ليس تابعا لتركيا، حتى في معركة ردع العدوان عندما بدأت لم تبدأ القوات التي كانت في شمال سوريا الجيش الوطني التابع لتركيا العمليات العسكرية إلا بعد 4 أيام. بعد 4 أيام من بدء عملية ردع العدوان كانت حلب قد سقطت، مدينة حلب. من قاد عملية التغيير هو رئيس الشرع وقوات عملية ردع العدوان، وهم من قاموا بالتحرير. ليس هناك فضل لأي دولة على القيادة السورية الجديدة في تحرير سوريا سوى المساعدات والدعم الذي قدم، لكن القيادة كانت سورية والتوجيهات كانت سورية والعمليات كانت سورية.
1: عن إنشاء سوريا قواعد تركية عسكرية في سوريا هو ما يقلق إسرائيل.
0: هذا
1: ما يقلق إسرائيل. أنت تعلم أن إسرائيل لديها حساسية دائمة من صعود النفوذ التركي، وحينما يكون هذا النفوذ في سوريا تحديدا سيكون أمر مزعج كما يقول السيد ثائر، ربما هذا يدفع إسرائيل إلى ألا تنام، المسؤولين طبعا في إسرائيل.
0: ست رشا، هذه مزاعم إسرائيلية، لكن في مع قادم الأيام ستجدين أن الإسرائيليين سيتعاملون مع واقع كما كانوا يتعاملون مع واقع نفوذ روسيا في سوريا قبل سقوط النظام. هذه قضايا تحدث أثناء عملية التنافس اليوم والصراع الذي يجري اليوم على الأرض السورية. ما يحدث حقيقة أن إسرائيل فشلت على المستوى الاستراتيجي في مواجهة تركيا. صحيح هي تقوم بإجراءات فردية ربما عالية المخاطر، لكن على المستوى الاستراتيجي سوريا تسعى إلى تعزيز سلطة الدولة الجديدة، تعزيز استقرارها. اليوم سوريا رفعت من العقوبات الدولية تستقر المستوى الاستراتيجي في سوريا.
1: وإسرائيل فشلت، لماذا تعتبر هذا الأمر؟
0: أنا أعتقد أن تركيا والقيادة السورية على المستوى الاستراتيجي انتصروا. تكتيكيا إسرائيل تحقق نجاحات، ربما تستهدف بعض المواقع النقطية هنا وهناك، لكنها لا يمكن أن تمنع الجيش السوري من تسليح نفسه. فرضا لو أزلنا تركيا وضعناها جانبا وقام الجيش السوري بالتعاون مع أي قوة إقليمية أخرى للحصول على سلاح دفاع جوي أو أسلحة استراتيجية، هل كانت سترضى إسرائيل ذلك؟ بالتأكيد ستعود وتطرح نفس المزاعم، وهذه مزاعم يعني لا يمكن أن يقبلها أي دولة ذات سيادة. إسرائيل تريد سوريا دولة منزوعة السلاح، دولة بدون سيادة عسكرية. وهذا أمر لا يمكن أن يقبل فيه أحد.
1: طيب، هذا ما سأنقله السيد أكرم حسون. بالفعل ما يقوله السيد قدور الآن هو الواقع الحقيقي، وكأن إسرائيل تريد أن تكون سوريا منزوعة السلاح، لا تريد أن تكون هناك دولة حقيقية تمتلك جيش قادر على حماية حدوده، على الحفاظ على سيادته. وكأن إسرائيل تروج الروايات الخاصة بأن أمنها مهدد لكي تستخدم هذه الروايات التي تعبر عن نوع من الادعاءات الغير صحيحة من أجل أن تقول لن نسمح لسوريا أن تكون قوية ولن نسمح لنفوذ تركيا أن يتصاعد. يعني السيد بكير يقول لحضرتك على إسرائيل أن تقرأ الواقع الدولي بشكل مختلف، هناك مساندة من قبل الإدارة الأمريكية لسوريا وتركيا معا.
2: أولا اسمحي لي أخت رشا أن أحييك وأحيي جميع ضيوفك وجميع المشاهدين الكرام. أنا لست محللا سياسيا، وإنما أنا سياسي موجود في داخل البرلمان وفي لجنة الخارجية والأمن، ولذلك أقول لك ليس لنا أي منافسة مع تركيا، وإنما هناك ستكون مواجهة كبيرة جدا. نحن لن نسمح أن تجلس أي دولة على حدود إسرائيل وتشكل خطر لا على طيران إسرائيل ولا على جيش الدفاع الإسرائيلي، وهذا كان مكتوب وموافق عليه لغاية الآن. طبعا الأقمار الاصطناعية والاستخبارات الإسرائيلية اللي هي رقم واحد في العالم،
0: هذا غير صحيح. هذه أكاذيب يعني من نفسك. هذا غير صحيح. هذا من مخيلتك استاذ حسون.
1: لا هو يسألك،
0: لا يوجد شيء مكتوب.
1: لا لا هو يسألك،
0: لا يوجد شيء مكتوب.
1: لا ثانية، لا ثانية واحدة لو سمحت،
2: أتكلم جميع الآراء.
1: وهو
2: الاختيار بالرأي ليس عداوة.
1: طيب.

0: اختلاف الراي ليس عدوا.
1: احترم جوارك.
0: انتم
1: تعتدون على دولي جاره.
0: لو سمحتوا احترموا المشاهد. سيد اكرم لو سمحت، هو يقول لك من اين اتيت بان هذه اتفاقيات مكتوبه والجميع موقع عليها وكانها يعني امر مسلم به، هو يختلف معك في هذا الامر ويقول ان هذا الامر غير صحيح.
2: نحن الأقمار الاصطناعية أعطتنا معلومات استخباراتية حقيقية أن الليرة التركية تتداول اليوم في حماة وفي حلب وفي كل مكان، وأن يعني القواعد العسكرية هي تركية،
1: صحيح أبدا،
2: هي تركية، وكذلك الكليات الحربية الموجودة في سوريا تحوي العديد من المرتزقة من الشيشان وتركمانستان وإلى آخره في داخل سوريا. نحن لم نقف ضد الجيش السوري، وكان لنا حديث من عبر وزير الدفاع ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
0: أنتم دمرتم عقب سقوط النظام، دمرتم كل شيء يتعلق بالقوات السورية، دمرت إسرائيل كل شيء.
2: رشا، إسرائيل لولا إسرائيل ما كانت في اليوم نظام جديد في تركيا. إسرائيل هي اللي حاربت الجيش السوري من كل الدول العربية والإسلامية الوحيدة التي قصفت الجيش السوري يوميا كانت إسرائيل.
0: لا، أنت تقصد في أنت تقصد في سوريا وليس في تركيا، لأن
1: أنتم كنتم تقصفون الميليشيات الإيرانية.
0: يعني أنتم دعمتم النظام الجديد في سوريا؟ إذا كنتم دعمتوا لماذا تقصدون؟
2: لولا إسرائيل ما كان نظام جديد في تركيا. ولكن اسمعي لي جيدا وتفكري ما أقول لك اليوم. نحن نراقب تركيا في ليبيا، أقامت قواعد عسكرية، ونراقب تركيا في السودان، ونراقب تركيا في سوريا. تركيا تريد أن تغير يعني النظام الإيراني وأن تكون النظام السني مقابل الشيعي في العالم العربي. لن يكون على حساب إسرائيل ولا حساب أمن إسرائيل.
0: طيب، نقطة نقف هنا.
2: نحن نريد السلام. طيب، ونريد الخير للجميع.
0: طيب، ولكن نقف هنا سيد أكرم.
2: إسرائيل سيدفع ثمن كبير جدا حتى لو كانت تركيا.
0: طيب، هذا كلام مهم جدا يمكن أن يرد عليه سيد بكير الآن. نعم. دكتور بكير، هو يقول لحضرتك أنتم تتوسعون في الإقليم ليس في سوريا وحدها، ولكن يتحدث أيضا عن ليبيا وعن العديد من الدول الأخرى. نعم. وكأنه يقول أن هناك تمدد تعي.
2: تكلم عن إسرائيل الكبرى، يعني هذه دائما هذا قميص عثمان لدى العرب.
0: يعني هو يقول إذا كانت إسرائيل تتحدث عن إسرائيل، تتحدثون أن هناك إسرائيل الكبرى، فواضح أن هناك مشروع لتركيا الكبرى أيضا.
3: طيب،
0: وهو يقول أن هذا سيؤدي إلى مواجهة.
3: تركيا لها 911 كيلومتر حدود مشتركة مع سوريا، ولنا علاقات إن كان في أحد النظام مع الشعب السوري. نحن لا نأخذ فقط الأنظمة، نحن علاقتنا مع الشعوب أكثر ما تكون مع الأنظمة. يعني ففي قرابة، تاريخ مشترك، ثقافة مشتركة، دين مشترك، يعني هدف، أهداف مشتركة، وحتى مصير مشترك الأهم، لأننا حدود.
0: ولكن يقول أنتم تلعبون اللعبة بطريقة النفوذ، تريدون أن تحلون محل النفوذ الإيراني في سوريا.
3: لا نحتاج. أولا، اللعبة الإيرانية وتركيا يختلفون كثير في المنظار. لماذا؟ أولا، للأسف الشديد، هذه نقطة كمان أريد أن أذكرها، نتنياهو أو إسرائيل تقول عدونا الشرع، وإيران تقول عدونا الشرع. شوفوا التلاقي، نقاط التلاقي. نحن لا نقول عدونا الشرع ولا أي واحد آخر. نحن نقول علاقتنا مع سوريا، إذا هذه الدولة الآن فتية تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى داخليا وحدة سوريا من وحدة تركيا، لأن وحدة التراب السورية هي تؤثر إذا كان هناك يعني تقسيمات في سوريا مباشرة سلبيا على تركيا، والعكس صحيح إذا كان هناك.
0: بس لابد أن تركيا ستستفيد بشكل أو بآخر من هذا الأمر.
3: لا، بالعكس تخسر، لأنه إذا هنا أعلنت 3 دول 4 دول مستقلة في سوريا تقسيم، فهذا التقسيم سوف تكون مباشرة في تركيا.
0: يعني هو السؤال، لماذا تدعم تركيا النظام السوري بهذه الطريقة؟ لابد أن هناك
3: تدعم وحدة سوريا. وحدة التراب السوري، وحدة الشعب السوري، وأيضا على أساس أن تقف على رجليها عسكريا، سياسيا، اقتصاديا، دولة ذات سيادة. وهذه من مصلحتنا،
0: من أمننا القومي، لأن الطريق، لأن ليس من أجل السيطرة أو النفوذ
3: أبدا، لأني لا نحتاج. نحن نحترم سوريا. على سبيل المثال، لو في اتفاقية تعاون على بناء القواعد، لكننا بنينا القواعد ولا سألنا إسرائيل ولا غيرها، كنا دخل

0: وصلنا وبنينا القواعد، لكن نحن صح كنا في أبو الزهور، من كان الجيش التركي؟ لماذا؟ لتحديث هذا المطار من أجل أن يستعمل من طرف سوريا وليست من أجل تركيا.
1: يعني هذا الكلام لتقديم دعم فني،
0: كما أشار
1: تقديم دعم فني وليس نفوذ عسكري في
0: أبدا. طيب والدليل على ذلك، عفوا، كما أشار ضيفك قبل قليل من سوريا، هناك علاقات نعم جيدة، وهناك البنية التحتية التركية تقول نحن على استعداد، ولكن إلى الآن لا توجد اتفاقية قواعد عسكرية بين البلدين، وتقول سوريا دولة ذات سيادة. عظيم. في حال لن توقع هذه الاتفاقية نحن لا نتواجد إلا للتدريب واستشارات فقط.
1: طيب لترد على هذا الأمر، ليست هناك أي نوايا خفية من قبل تركيا لنفوذ في سوريا، بالعكس هي ما تريده أن تقف سوريا على قدميها، لأن هذا سيعزز الأمن القومي التركي كما يقول.
0: نعم
2: بلا شك أن تركيا ليست دولة جمعية خيرية، تركيا دولة لها مصالح ولها نفوذ منذ أن تأسست كجمهورية ومنذ أن كانت كدولة عثمانية، ولكن تركيا لديها ذريعة فيما يخص الوضع السوري، أن هناك نفوذ للقوى الكردية في سوريا من خلال قوات سوريا الديمقراطية، من خلال الإدارة الذاتية التي تأسست نتيجة ظروف الحرب في سوريا. هذا مفهوم بالنسبة للأمن القومي التركي. نحن نفهم مسائل تخص الأمن القومي التركي كما نفهم مسائل تخص الأمن القومي الإسرائيلي. بالأخير أنا كسوري، بلدي يقع بين دولتين إقليميتين كبيرتين من حيث القوى العسكرية والاقتصادية أيضا. اليوم تركيا أمام واقع جديد، وهو موضوع، وهي ساهمت فيه، موضوع حل قوات سوريا الديمقراطية والاندماج الكامل في مؤسسات السلطة في دمشق، وأيضا كل القوى الكردية التي كانت تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية ذهبت بهذا الاتجاه. إذن الذي كان يقلق تركيا فيما يخص هذه المسألة، إنشاء أو قيام دولة كردية في سوريا تمتد إلى العراق أو تصل إلى تركيا، انتهى، ذهب مع الريح كما يقال. إذن ما حاجة تركيا اليوم لكي تبقى في سوريا؟ تركيا موجودة في سوريا منذ عام 2012. أنا كنت أدخل إلى سوريا.
0: حاجة إسرائيل
2: كنت أدخل
0: في سوريا.
2: أدخل
0: ماذا؟ جبل الشيخ والجولان.
2: الموضوع التوسع. الموضوع مختلف تماما. الموضوع مختلف تماما.
1: كيف مختلف؟
2: أنا أقول لك،
1: أنت تتحدث هنا عن احتلال.
2: أنا أقول لك
1: يعني إسرائيل
0: ويهدد من جبل الشيخ.
1: لحظة عن وجود إسرائيل.
2: إسرائيل
1: عن احتلال.
2: إسرائيل في ما يتعلق بموضوع الجنوب السوري تعتمد على أجهزة رصد، وأيضا على ما يتعلق بموضوع الأقمار الصناعية، وهذه معلومات أمنية وأيضا تقارير استخباراتية أكدت أن هناك مجموعات إسلامية مسلحة، وهذا أيضا يقلق أمن إسرائيل، لأن إسرائيل لديها تجارب عسكرية طويلة مع حزب الله في جنوب لبنان. تركيا لا تساعد في هذا الأمر. يبدو أن تركيا فقدت علاقتها الأمنية وحتى السياسية مع إسرائيل فيما يخص هذا يعني التجاذب وهذا الاستقطاب الحاد فيما يخص تركيا في زمن حزب العدالة.
1: تعبت بوحدة سوريا، لا يمكن أن تنكر الدعم الذي تقدمه للدروز في سوريا. أنت تتحدث عن مخطط إسرائيلي أيضا، لا يمكن استبعاده.
2: نقطة مهمة جدا فيما يخص موضوع الدروز. الدروز يعني نحن نعلم أنهم مكون أصيل في الشعب السوري، وهم يعني من شارك في الثورة السورية. لا نريد أن، لكن أيضا تعرضوا لي يعني مذبحة مؤلمة جدا.
1: من يلعب بهذه الورقة؟ من يلعب بهذه الورقة؟
2: إسرائيل. إسرائيل لديها أيضا مصالح تخص الدروز في داخل إسرائيل وأيضا الدروز في سوريا.
1: أليس من حق سوريا كدولة ذات سيادة أن تحدد تحالفاتها، أن تحدد الدول التي ستتعاون معها عسكريا أو أمنيا؟
2: يا سيدتي، إسرائيل حتى أنها في مرحلة من المراحل عندما كانت تقصف قواعد نظام الأسد وكذلك أيضا قواعد الإيرانية، الميليشيات الإيرانية في سوريا، كان ذلك يريح المعارضة السورية المسلحة، يعني التنظيمات العسكرية.
1: حضرتك سوري.
2: أنا سوري، سأتكلم بالحقيقة.
1: حضرتك سوري.
2: أيضا إسرائيل، لحظة يا
1: يعني
2: سادة،
1: أنا بس عشان
2: يا سادة رشا، بس لحظة، أنا
1: سوري ومتفاهم لدوافع إسرائيل.
2: أنا رجل لا أنكر الواقع، أنا رجل يعني غاية في الشفافية. إذا علينا أن نكون واقعيين. إسرائيل لديها مصالح أمنية، ايضا تركيا لها مصالح امنيه. اليوم مصالح تركيا يعني فعليا بحكم ان الاكراد اندمجوا،
0: لكن اسرائيل لا تنتهي.
2: فيما يخص الجماعات، طب تعال روح لي على الجنوب السوري، شوف لي كم تنظيم اسلامي موجود اليوم. يعني هل تريد من اسرائيل؟
1: هذه مهمه الدوله. اذا كان هناك
2: لا تستطيع داخل. لا يستطيع احمد الشرع لا يستطيع ان يسيطر على الجنوب.
1: يا استاذي، يا استاذي، استاذي رشا، هذه مهمه الدوله السوريه وليست مهمه اسرائيل.
0: عندما كيف استطاعت دمشق يا استاذ رشا قسد، كيف استطاعت دمشق قسد ولا تستطيع ان تنهي
2: عندما اتفق

0: التقى الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية الشيباني مع القيادات الأمنية الإسرائيلية في مدينة باكو في أذربيجان بحضور الرئيس علييف، وأخذوا ضوء أخضر فيما يخص السويداء. تصوري أن الجيش، يعني الجيش السلطة في دمشق، لم يستطع أن يعني يضبط الوضع في السويداء. جاءت الفزعات وهجموا على السويداء، ارتكبوا مجازر ومذابح. إسرائيل، تصوري إسرائيل اتفقت معهم يا أستاذ رشا بنص دقيقة، اتفقت معهم على الورق في باكو. اضطرت إسرائيل أن تضرب القصر وتضرب إدارة الأركان. لماذا؟ لأنها وجدت أن الدروز في مذبحة، وإسرائيل أعلنتها نتنياهو وغيره أن الدروز جزء أصيل من المجتمع الإسرائيلي.
1: إذا تعرض دروز في إسرائيل لأي مسبحة، من حق سوريا أن تقوم أيضا هي بضرب إسرائيل؟
2: لكن سوريا هل تستطيع؟
1: بالقياس
2: يعني، ولكن ليس دولة. من حق تركيا كجارة ودولة لها تاريخ مشترك وقرابة وجيرة أن تدافع عن سوريا بأي شكل.
0: كنا نتعرض للذبح في شمال سوريا. تركيا لم تخرج طائراتها الحربية لتقصف نظام الأسد. يعني استضافت اللاجئين مشكورة، لكن لم تحرك إسرائيل دبابة أو طائرة لكي تضرب نظام الأسد، رغم أنه أردوغان قال حدود حماة خط أحمر وحلب خط أحمر. نظام الأسد سحق حماة وسحق حلب وتهجر أهل حماة وحلب وتركيا ما حركت.
1: فاصل قصير
3: يعني أخذت أكثر من وقت.
1: نعود بعده للسيد ضياء قدوريا يرد على ما طرح.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: عدنا إلى محل النقاش. أذهب إلى دمشق سيد ضياء قدور. سيد ضياء، استمعت لما قاله سيد ثائر وكأنه يقول أن ما تفعله إسرائيل وتحركاتها في سوريا هي أمر مبرر باعتبار أن هناك عدد من الأمور لا يستطيع النظام السوري حتى اللحظة السيطرة عليها، وأن هذه الأمور في ظل نشاط هذه الجماعات التي يتحدث عنها تمثل مصدر تهديد لإسرائيل ومن حقها أن تتحرك.
1: نعم، تحياتي لك ست رشا مرة أخرى. يعني هذا الكلام دعيني أفصل أوضح، أبتعد قدر الإمكان عن المشاحنات، نقدم معلومات للمشاهد. المنطقة منذ سقوط النظام سيطرت عليها إسرائيل وأبقتها بحالة فراغ أمني، لم تدخلها قوات الأمن السوري ولا القوات السورية. البارحة فقط أو قبل أسابيع أعلن عن إلقاء القبض على خلية داعشية خطيرة جدا في جنوب سوريا. من أعلن القبض عليها؟ القوات الأمن السورية. ما تقوم به إسرائيل في المنطقة هو أن تبقي المنطقة في حالة فراغ أمني، تستغل هذه الميليشيات. من بقي من تلك الميليشيات في الجنوب هو من بواقي النظام، من فلول النظام، من فلول الميليشيات الإيرانية. بقاء إسرائيل في تلك المنطقة هو ما يسمح ببقاء هذه الميليشيات وعدم

سماح للقوات السورية. هناك مواضيع أخرى طرحت حول تداول الليرة التركية في حماة، هذا أمر غير صحيح، أو قضايا مكتوبة ما بين إسرائيل وسوريا، هذا أمر غير صحيح تماما وأنا أنفيه تماما. لا يوجد أصلا أحد تحدث عن ذلك، ولا صحيفة رسمية ولا صحيفة معتبرة حقيقة.

0: تركيا لديها قواعد في سوريا نتيجة سنوات الحرب وما تبقى من سنوات الحرب، وهذه هذا الانتشار تغير بعد يعني حلق أسد وبعد سقوط النظام، وتحولت هذه القواعد من إلى ما يشبه نقاط ارتكاز العملياتية في المنطقة. لكن حقيقة إسرائيل تتذرع بالوجود التركي لكي تبقى في الجنوب السوري، لكن اليوم إسرائيل تعيش حالة فشل استراتيجي. ما الذي منع إسرائيل من القيام بعمليات منفردة وتوقف القصف وجلوسها إلى طاولة المفاوضات؟ هو ما حدث اليوم في سوريا من تحولات مهمة، من رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، من نجاح الإدارة السورية في دمشق أسد. دمشق أسد هو أكبر وأهم رسالة وأحد أكثر الرسائل جدية التي ترسلها الإدارة السورية الجديدة إلى إسرائيل، أن سوريا دولة مستقرة ودولة تتجه أكثر فأكثر نحو الاستقرار، وبات لديها قدرة على السيطرة على كافة الجغرافيا السورية. يا سيدتي فقط ملاحظة، كان هناك قاعدة إيرانية في شمال حلب، قاعدة عزان، لم تقصفها إسرائيل ولا مرة واحدة. قاعدة عزان، راجعي كل القصف الإسرائيلي، لم تقصفها إسرائيل ولا مرة واحدة. قادة الحرس الثوري في القدس كانوا يسخرون عندما من القادة الإسرائيليين بأنه ما تستهدفه إسرائيل من شحنات أسلحة يتم تهريبها إلى حزب الله لا تستهدف سوى 30% 70% من الشحنات الإيرانية كانت تمر إلى حزب الله. اليوم وجود الإدارة السورية، سيطرتها على المنافذ وسيطرتها على الجغرافيا السورية،
1: أنت تبرر وترد على ما ذكره السيد أكرم حسون منذ قليل وتفنده تماما. لترد سيد أكرم على كل ما ذكره السيد قدور الآن، لأنه ينفي تماما ما قدمته حضرتك من مؤشرات في البداية عن أن النظام السوري عاجز عن السيطرة على ما يمثل من وجهة نظرك تهديد لإسرائيل، ويؤكد أيضا أن ليس هناك وجود تركي متسع ومتوسع في سوريا كما تدعي إسرائيل.
2: أخت رشا، طبعا هذا لا يفاجئني أبدا، وهذا ليس بجديد، يعني الدعاي ومسح الأدمغة للعقول العربية ليست بجديدة علينا. نحن نتكلم عن واقع جديد. الولايات المتحدة الأمريكية لديها كل الصور والتوثيقات على ما يجري في داخل سوريا، بما في ذلك التداول مع الليرة التركية،
1: ومع ذلك لم تساند موقفك. إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي ترى ذلك، لماذا لا تساند موقف إسرائيل؟ هي رفضت أن تكون هناك أي دعم لتحركات إسرائيل في سوريا، هذا واضح سيد أكرم.
3: ودعم التواجد التركي.
2: لا، الحليف الأكبر لإسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يؤمن بالموضوع الاقتصادي ونحن نعمل على الموضوع الأمني، والفارق شاسع بينهم. إسرائيل ليست بالدولة التي تريد إسرائيل الكبرى. 7.5 مليون يهودي لا يستطيع السيطرة على لبنان وعلى سوريا وعلى العراق.
1: يا تركيا وسوريا قالوا نتنياهو من قال ذلك في الأمم المتحدة يا سيد أكرم؟
2: هذه أكاذيب وافتراءات على
1: كيف إسرائيل. أكاذيب يعني هل صورة نتنياهو في الأمم المتحدة كانت ذكاء اصطناعي مثلا؟ هو من أخرج الخريطة ومن عرض ذلك
2: رشا، ولم يعرض أي خريطة لاحتلال أي دولة. نحن نريد شرق أوسط جديد ونريد السلام.
1: أنت أشرت إلى نقطة مهمة للغاية، كنت تقول أن بغض النظر عن سوريا هناك تصاعد للنفوذ التركي، إسرائيل لن تسمح به. لماذا تعتقد أن هذا هو الواقع؟ لماذا؟ وكيف ستكون المواجهة التي تتحدث عنها؟ لنعود إلى موضوع الحلقة، تفضل.
2: أنا قلت يعني تحدثت بشكل واضح، نحن لا نريد الحرب لا مع تركيا ولا مع الآخرين، نريد السلام. ولكن تركيا إذا أرادت المواجهة مع إسرائيل فأهلا وسهلا، نحن مستعدين لذلك. لن نقبل في أي حال من الحالات أن يكون قواعد عسكرية ومطارات عسكرية لتركيا في إسرائيل في سوريا، وهذا ما تم الاتفاق عليه.
1: ولكن السيد بكير
2: مع قطر ومع
1: الولايات المتحدة الأمريكية. إهدى يا سيد أكرم، إهدى يا سيد أكرم. السيد بكير بيقول حضرتك لا في قواعد، ولا تركيا بنت قواعد، ولا في أي حديث عن هذا الأمر. هناك تعاون فني عسكري في مجال التدريب والأمور والاستشارية، ليس هناك ما تقوله. ما الذي يفزع إسرائيل إذن؟ هذا هو السؤال.
2: هذه المعلومات يا رشا للإعلام فقط. نحن نعرف جيدا لدينا أقمار اصطناعية، نحن شاهدنا بأعيننا ما يفعل الأتراك في داخل هذه القواعد العسكرية. لا تستهزئوا في إسرائيل ولا تستهتروا بإسرائيل.
1: طيب،
2: كل ما يعني استخف
1: بإسرائيل
2: دفع ثمن كبير جدا، ثمن غالي دفع.
1: طيب، الآن تهديدات واضحة. أرجوك يا أستاذ بكير، لا يا دكتور بكير، لا يعني لا تقول معلومات تستخف بها بإسرائيل.
3: يعني أولا نحن كتركيا لا نحتاج إلى قواعد داخل سوريا. لماذا لا نحتاج إلى قواعد؟
1: أقول لك عنده أقمار صناعية بترصد تحركات.
3: طيب، لا نحتاج، أقول لماذا لا نحتاج القواعد؟ لأن

0: أن الحدود القصف التي جاءت لي أبو الظهور على بعد 60 كيلومتر من الحدود التركية السورية. بمعنى آخر لو القواعد أو الجيش السوري التركي الموجود على الحدود السورية تستطيع رصد وقصف داخل تل أفيف في أي لحظة تريدها وقادرة ولديها الإمكانيات العسكرية والجيوستراتيجية في أي وقت تريد.
1: يعني لا تحتاج قواعد في سوريا.
0: نعم لا تحتاج، ولكن تحتاج هذه القواعد بناء على الاتفاقيات للتدريب والاستشارات، وسوف تفعلها في الأيام القادمة لابد منها، لأن هذه الاتفاقيات لابد منها، والولايات المتحدة أيضا تصر.
1: أنت كنت تقول أن تركيا لا تريد قواعد منذ قليل.
0: لا يعني لا تحتاج، مش لا تريد، لا تحتاج إلى قواعد تستطيع رصد وضرب إسرائيل متى أرادت من داخل تركيا، لأن هذه
1: مناطق. يعني هتعملوا قواعد في تركيا؟ عفوا في سوريا؟
0: طبيعي حنساوي قواعد، لكن بناء على الاتفاقية الآن لن نتفق بعد مع سوريا.
1: إذا لماذا؟ لماذا؟
0: في الأشهر القادمة لابد أن يكون.
1: لماذا؟
0: لماذا؟ لأننا سوف ندرب الجيش السوري، ندرب يعني.
1: قالك الأستاذ ثائر إن كنتوا لست جمعية خيرية بتعملوا ده ليه؟
0: أوكي، لكن سوريا يعني لها لابد داخليا وخارجيا تحتاج إلى جيش.
1: أيوة.
0: إلى قوة داخلية. هذه.
1: هو أقول لك أكرم. أستاذ أكرم حسون لن نسمح لكم بذلك.
0: هم يدعون، ولكن سوف نرى. الآن ليس من الأمر سهل أن يكون أي صدام بالنسبة لتركيا أيضا، لأن هذا الصدام سوف تكون لصالح نتنياهو، علما بأنه خاسر في الانتخابات التي سوف تجري ولن يكون رئيسا للوزراء مهما كانت الأسباب في هذه الانتخابات.
1: نحن نخلط الأمور الآن، أنا أريد فقط لأن المشاهد يتشتت.
0: سوف أأتي إليها.
1: أنت ترى أن تركيا من حقها أن تقيم لها قواعد في سوريا بحكم التعامل والتعاون ما
0: بينها وبين سوريا مع
1: إسرائيل؟ تقول لك لن نسمح بذلك.
0: هم يقولون، ولكن هذه الاتفاقية تسمح، لأن سوريا دولة ذات سيادة. فإذا كانت هناك اتفاقيات لابد أن تكون هذه القواعد. لكن نقطة لابد منها، هذه الآن نحن لا نفعل شيئا لأن هذه تخدم مصالح بنيتانياهو، خاصة مع اقتراب الانتخابات. ولذلك هذا لا يعني بأننا نخاف أو نمتنع، والأيام القادمة لابد أن يكون هناك يعني مجابهة بين تركيا وإسرائيل، وهذه الدولة العميقة في الولايات المتحدة تريد تأديب إسرائيل عن طريق تركيا، وسوف تجدون هذا الاصطدام لابد منها صفعة تركية في الأشهر القادمة.
1: ده كلام خطير، عقب أستاذ. نعم. عقب هذا كلام.
2: يعني هو حقيقة حدود الأمن القومي الإسرائيلي وحدود الأمن القومي التركي يبدو أنها تغيرت. سابقا
1: لا
2: كان
1: لا
2: هناك.
1: لا لا. نعم. هناك.
2: أنا أريد أن أقول لك
1: هناك نزعة تركية الآن تشعر أنه يمكن أن يكون لها دورا ونفوذا.
2: نعم أقليميا. تركيا تريد أن تبني هذا النفوذ
1: الأمريكي.
2: نعم.
1: يعني لم تعد إسرائيل. أنا هذا ما فهمته. نعم. ويقول لك لم تعد إسرائيل هي الطفل المدلل الوحيد. نعم. للولايات المتحدة الأمريكية في إقليم الشرق الأوسط. على إسرائيل أن تعي أن تركيا موجودة وتتمتع بنفس هذا
0: في المعادلة القادمة. الشرق الأوسط الجديد لا مكان لإسرائيل ولا لإيران. هذه خطة واضحة جدا جدا من طرف الدولة العميقة في الولايات المتحدة.
2: ليس دقيقا. يعني نتحدث كثيرا عن موضوع الدولة العميقة في أمريكا أو حتى في بريطانيا أو إلمان. نحن نتكلم عن الواقع السياسي الذي نراه اليوم. إسرائيل فرضي يعني مسألة الأمن القومي الإسرائيلي كان ينتهي عند حدود سوريا التي هي اتفاقية فصل القوات. اليوم مع تغير الواقع الجديد والاتفاق الذي أبرم في روسيا، وبالمناسبة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن طريق المخابرات الروسية تم تسريب هذه الوثيقة في تاريخ 28 نوفمبر 2024، قبل سقوط نظام بشار الأسد وأثناء زيارة بشار الأسد. أريد أن أوقف عند هذه النقطة، أن هناك نعم اتفاق تركي إسرائيلي على إسقاط نظام الأسد وعملية ردع العدوان. إذا تتذكري بدأت بعد عملية قبلها كانت عملية البيجر التي ضربت حزب الله، كانت تمهيد. عندما ضربت إسرائيل في لبنان تهيئت البيئة، بدأت معركة حلب. يعني كانت هناك ظروف
1: ولكن نحن
2: إقليمية مهدت.
1: نعم.
2: لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث تصادم تركي إسرائيلي على هوية النظام الجديد في سوريا. إسرائيل ليست في قمة الغباء والسذاجة، تعلم جيدا طبيعة السلطة في سوريا، تعلم الخلفية الإسلامية لها، لكن هي تريد أن تتخلص من نظام الأسد لسبب أن بشار الأسد كان بيدق لإيران، وهذا النظام بمعنى المحور الإيراني يجب أن يتكسر بدءا من ضرب حزب الله، ضرب حماس، وضرب أيضا بشار الأسد.

0: أسد أسقط، يعني بشار أسد خرج بأقل الخسار، فتح له طريق إلى روسيا، وثم أكملت أجوك. ثم أكملت إسرائيل ضرب إيران. اليوم إسرائيل لديها شبكة عمليات عسكرية جوية واسعة. يعني أنت تتخيلي أن إسرائيل كانت تضرب إيران ضربتين قويتين خلال فترتين متزامنتين في ظل وجود حزب الله ووجود إيران ميليشياتها ونظام الأسد حتى نفسه.
1: لذلك تريد
0: كان فعلت ذلك إسرائيل.
1: لكن
0: اليوم ماذا تريد؟
1: تصل الى ايران، وهذا ليس من حقها.
0: طيب نحن يا استاذ رشا، لحظه نحن كدول عربيه ودول سلام عربي، اليس من مصلحتنا اضعاف ايران؟ ام نريد ايران بعبع؟ لاحظت كيف فعلت؟ التهمت يعني ليس لصالح اسرائيل
2: بعبع.
0: لحظه اسرائيل لدينا اتفاقيات سلام معها، يمكن ان نعيش. لاحظت اتفاقيات سلام؟ بالمناسبه نقطه نظام استاذ رشا، دول السلام العربي بما فيها مصر، وهذه سمعتها من مسؤولين مصريين، قاعده عسكرية في قاعدة تركية في سوريا إضرار بمصلحة الأمن القومي في مصر، لأن مصلحة الأمن القومي في مصر هي جزء لا يتجزأ من مصلحة الأمن القومي العربي. فأنا سوريا بلد عربي أولا وآخرا، لحظة، أحترم تركيا وأقدر الشعب التركي، ولكن أنا بالنسبة لي سوريا بلد عربي، عمقها السعودية، عمقها عمان، عمقها اليمن، وليس عمقها تركيا.
1: طيب سيد أكرم، رد سريع لو سمحت على ما قيل في مسألة أنه إذا تركيا لا تحتاج أن تكون لها قواعد في سوريا، هي قادرة على إيلام إسرائيل والوصول إليها كما يقول السيد بكير دون هذه القواعد. وإذا قررت أو قرر نتنياهو استخدام هذه اللعبة الآن من أجل مكاسب انتخابية، فإن تركيا ستتصدى له وبقوة لترد.
3: أولا دائما يدعوا أن نتنياهو يستعمل ذلك من أجل يعني الانتخابات، وكما تعلم أغلبية رؤساء المعارضة وافقوا على القصف الأخير للقاعدة السورية الموجود فيها الأتراك، يعني حتى المعارضة الإسرائيلية هي مع بنيامين نتنياهو، لأن نعلم أن ذلك هو يهدد الأمن الإسرائيلي. أما التهديدات هذه فتعودنا عليها دائما في السنوات الأخيرة. إسرائيل لا تعمل حساب لا لتركيا ولا غير تركيا. إسرائيل احتلت المجال الجوي خلال إيران اللي هي أكبر من تركيا خلال 12 يوم، ولذلك يعني أنا أنصح الجميع، وأنا كمواطن عربي في إسرائيل، لا تستخفوا بإسرائيل. تعودوا دائما أن أردوغان حتى لو أراد إعادة الدولة العثمانية لا يستطيع ذلك.
1: طيب ليرد سيد بكي،
3: أنا أريد أن أذكرك أخي العزيز،
1: لا الوقت انتهى.
3: اسكندرونا إقليم في سوريا.
1: الوقت انتهى. أنت تكون خلاف خطير. رد عليه يا دكتور بكر.
2: يعني مهما هذه الادعاءات، إسرائيل الآن تغيرت بعد أن أبدت تركيا بأنها سوف تضرب بقوة. هناك تصريحات من وزارة الخارجية الإسرائيلية بأننا لا نريد أن نفتح جبهة مع تركيا. لماذا إذن؟ أليس دليل واضح بأن هذا الخوف يعم دولة إسرائيل وعلى رأسها نتنياهو؟ والأهم من كل هذا، عندما تركيا قالت بأننا سوف ندخل، واليوم تصريح من وزير الدفاع التركي الناطق باسم وزير الدفاع التركي، لن نترك سوريا لوحدها أن تكون لقمة سائغة أمام إسرائيل، وسوف نقوم بواجبنا تجاه الشعب السوري، وسوف نقاتل إسرائيل مهما كانت الأسباب.
1: ختام محل نقاش، إلى اللقاء.
2: شكرا جزيلا.

0: تراجعي للحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة. تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل.
3: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
2: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
3: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
2: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدولة؟
3: العراق ليس فيه أهدر بالمعنى المبسط.
2: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
3: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
2: خلينا نرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
3: أنت ما تخليني أعدي وأروح للبيت، إيه؟
4: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. افاد مصدر عسكري يمني ان الجيش اليمني يواصل شن الغارات الجويه على مواقع الحوثيين في تعز والحديده، وافاد مراسل العربيه بان مدفعيه الجيش اليمني تستهدف مواقع الحوثيين في الكساره في مأرب، كما افاد المراسل بان طيران القوات المسلحه اليمنيه يشن غارات على مخازن الحوثيين في الحزم وفي الجوف. وافادت مصادر العربيه باندلاع مواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في جبهة الشقب جنوب تعز، بالتزامن مع قصف حوثي بالمدفعية استهدف المدنيين في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس ولو رصدت أي تحرك هناك.
1: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته التي تسيطر على المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني وفق قوله، وأشار إلى عدم وقوع إصابات لديه. كما أكد الجيش شن غارات على جنوب لبنان ردا على إطلاق المسيرة، معتبرا أنها خرق من قبل

0: لحزب الله بحسب تعبيره.
1: قتل شخصان وأصيب 59 آخرون جراء انفجار وقع داخل ثكنة عسكرية في مدينة فياتشا غربي بوليفيا. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن الألعاب النارية كانت مخزنة داخل الثكنة، فيما لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.
0: نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

أجمل مساء الرياضة على شاشة العربية. ضبط أوقات الهلال يستمر في صدارته بثنائية في شباك الشباب، وغضب الأهلي ينفجر بخماسية في الرياض. الاتحاد يحث الخطى للحاق بالنافذة الصيفية عبر صفقتي الطايبي وحاج موسى. وفي مواجهة النصر والاتحاد، لوبي وكوستا، اللقاء القصير والفراق الطويل.

حياكم الله والسلام عليكم. تتجه الأنظار اليوم السبت إلى بولندا التي تستضيف كأس العالم للسيدات 21 عاما. مع استمرار الغموض بشأن مشاركة جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الحدث، ذلك بعد الأزمة التي عاشها رئيس فيفا والمعارضة التي واجهها من عدة اتحادات قارية يتقدمها الاتحاد الأوروبي للعبة. وتنطلق البطولة بمواجهة بولندا والأرجنتين والمكسيك ضد بنين. في إطار الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، خسر أبها أمام ضيفه الاتفاق، وانتصر الأهلي على الرياض، وفاز الهلال على جاره الشيء.

الاتفاق حقق الفوز في ضيافة أبها للمرة الثالثة خلال مواجهاتهما في دوري المحترفين بعد الانتصار بـ4 لـ1 في موسم 2021 والفوز بـ3 لـ1 في موسم 2024. والهلال بفوز جديد أمام الشباب يواصل مشواره بالعلامة الكاملة ويحكم قبضته على الصدارة.

قائد الشباب كاراسكو أراد مفاجأة دفاع الهلال بمجهوده الفردي. أولي واتكنز في أول مباراة له كأساسي يرد على محاولة البلجيكي. سافيتش يضع لمسته الخاصة بهذه التمريرة وكرة محمد كنو يردها القائم. كاراسكو لا يزال يحاول وحيدا واليد الواحدة لا تصفق. محمد الثاني يخسر حوار السرعة أمام سامرفيل ويتحصل على إنذار. تسديدة نيفيز الجانبية جاءت معها نهاية الشوط الأول. بداية الشوط الثاني حملت النبأ السعيد لجماهير الهلال. بعد الهدف سامرفيل بالسرعة القصوى والقائم الأيمن يرد تسديدته. الهولندي بدأ مصرا على التسجيل وتسديدته أبعدها حارس الشباب. الدقيقة 68 شهد الدخول البرازيلي مارتينيلي لأول مرة مع الأزرق وسط هتافات وأهازيج جماهير الهلال. سامرفيل يسدد ويد محمد ثاني تعترض كرته. الحكم يمنح ركلة جزاء للهلال انبرى لها روبن نيفيش بنجاح. ماتيوس ليتش راقب فريقه وهو يكمل دقائق المباراة دون أن يتمكن من تغيير النتيجة. صافرة النهاية أطلقها حكم المباراة. الهلال يصل للفوز الخامس من 5 جولات بينما تكبد الشباب الهزيمة الثانية له هذا الموسم ويبقى سجله خاليا من الانتصارات حتى الآن في مسابقة الدوري.

0: حياكم الله ورحبوا بضيوفي الذين يشاركونني في حلقة هذا المساء. حسن العتيبي حياك الله حسن، واليوم ينورنا في الاستوديو خميس زهراني حياك الله خميس.
1: يا هلا وسهلا.
0: ويعود لنا ابراهيم غالب حياك الله ابراهيم. محاور اليوم وحارس
2: ومحاور
0: حسن لعبت ضد خميس؟
2: ايه هو لعب ضدي.
0: هو لعب ضدك.
2: انا اكبر.
0: سجلت عليه خميس؟
1: ايه سجلت على جول بس هو ناسي،
2: لانه يعتبر انجاز بالنسبه لي.
0: كم كانت النتيجه المباراه؟ نسيت ها؟
1: لا فاكر.
2: فايزين احنا 3-1.
1: سجلت الجول وفاز 3-1.
0: بس كيف كان الجول؟ علقته؟
1: لا كانت بالراس.
0: ما شافها
1: وما انتبه لها اصلا.
0: ما شافها. واقف تثبت.
2: محتفظ بالجول كانجاز له.
0: يوريني الجول يوم جاي ترى اليوم. يقول حسن معنا، قلت لي قاعد اشوف الجول.
2: ينقله من جوال لجوال.
0: على طار الحراس والاهداف، كيف شفت اليوم حارس الشباب بدايه؟
2: حارس منتخب السنغال الثاني، هو حارس مميز صراحه.
0: كيف شفته في المباراه اليوم؟
2: جيد اليوم يعني حافظ، يعني اعطى ثقه اصلا للدفاع اليوم، ودفاع الشباب اليوم ظهر بشكل كويس.
0: المباراه عموما
2: مدرب الشباب صراحه تعامل معها بذكاء وغطى الهلال افتقد الثيو كثير اليوم. لانه كان حل مهم
0: هجومي،
2: حل هجومي مهم، لانه مو ظهير تقليدي، هو ظهير يدخل على العمق ويسوي حلول هجوميه كثير. الهلال افتقده كثير وعانى كثير، لان سمرفيل هو الوحيد في الجهه هذه. بالعاده ثيو سمرفيل يربكون الجهه هذه، وشايف متعب يعني ظهير تقليدي يحب يلعب على الخط، ما يحب يدخل في العمق. برضو محزري ظهير تقليدي او صار ظهير وما عنده القدره انه يدخل في العمق.
0: جميل. ابراهيم غالب،

0: خليني بسألك عن جزئية عدلي محور لاعب الشباب. مدري أنا أحس يأخر الكرة كثير. يمسك الكرة واجد.
1: هو صحيح عنده احتفاظ بالكرة كثير، لكن لو لاحظت اليوم الفريق الشبابي يعني ما كان مستعجل بناء الهجمة خاصة في الشوط الأول. فأعتقد أنه كان طلب من المدرب بما أن الفريق ما كان عنده حلول هجومية كثير في بداية الشوط الأول. فكان عنده احتفاظ بالكرة زيادة عن اللازم أعتقد.
0: الهلال كان ممتع حسن.
2: يعني
0: رجع للمتعة.
2: لا الشباب اليوم ضغط الفريق الهلال قدام ما ظهر كثير الهلال في المتعة إلا إذا جت الكرة في العمق. لقطة لقطتين كانت حلوة من سافيتش وكنو سووا ثنائية كويسة ضربت في العارضة أعتقد كرة كنو. الحلول كانت في العمق أكثر لما محزري طلع في كرة واحدة
0: تحرك فيها ممتازة.
2: تحرك فيها ويتكنز تحرك جميل جدا ما حد انتبه له ثبت قلوب الدفاع الاثنين وسافيتش انهاء.
0: خميس اكثر شيء يعجبك في المباراه؟
3: شوف المتعه عند الايطاليين مختلفه تماما عن المتعه اللي ينشدها الجمهور. المدرب متعته الشخصيه انه اخطاء اقل، تنظيم يكون رائع، اللعب على اللعب على الجوانب الإيجابية دائما اللي هي السافيتش نيفيز دائما أصحاب اللي عملوا النزعة الهجومية. حقيقة اللي شدني في مباراة اليوم أيضا التدوير اللي قاعد يسويه، يعني نشوف المباراة اللي راحت الأهلي كلها كانت متوقعين أنه كانوا اللي يلعب اليوم أشرك كانوا، فبالتالي المدرب عارف شو قاعد يسوي. زيادة العددية نوعية الأسماء اللي موجودة بدون شك أنها مؤثرة على الهلال، والهلال يمكن حتى من العام الماضي نقول أنه المدرسة الإيطالية لا تعتمد على متعة.
0: لعبت أنت مع إيطاليين يعني أقصد تحت إشراف؟
3: طيب دربنا مدرب إيطالي اسمه دوتسينا، كان مدرب في تقريبا في 2002-2003، مدرب تكتيكي يعرف كيف يقفل، يعني حتى اتذكر يقول حتى لو في 18 بثلاثة مدافعين ما خلي الجول يدخل. يعني يعرف كيف يستغل الاعداد وكيف يقفل حتى في وسط الستة في وسط ال 18 على 18 وكيف تلعب دفاع متقدم. المدرسة الإيطالية
0: في شيء من زاجي
3: مختلف تماما. إنزاغي حقيقة مدرسة متنوعة، يعني يعتمد على الاستحواذ، يعتمد على التحولات قتالي حتى ردوه فعال. وأنا السنة هذه أشعر أنه قاعد يعني في حمل كبير عليه، يعرف جمهور الهلال، يعرف احتياجات الهلال، واضح أنه تفاعله في دكة البدلاء تفاعل كبير جدا، وبالتالي الهلال مع إنزاغي يسير بخطوات. ما خسر في الدوري الآن، خسر فقط في البطولة الآسيوية، هذا هم بالنسبة له هو السلاح اللي قاتل فيه أمام الجميع، أن أنا ما قاعد أخسر وقاعد يقدم مباريات ممتعة ومباريات أيضا نتائج إيجابية.
0: جميل. غالب كلمني عن سمرفيل. تكلم عن سمرفيل اليوم خليني أنا شعرت وأنا أتابع المباراة أنه سمرفيل أخذ وضعه، يعني بدأ يسيطر على خانته، بدأ يسيطر على الملعب، بدأ حتى ما يصير سريع في تسليم الكرة، يعني يتأنى حتى يضمن الكرة الخطرة.
1: صحيح سمرفيل ممكن في البداية أول ما جاء يعني كان يحاول يثبت نفسه بأكثر من كرة بالمهارات الفردية، لكن في آخر مبارتين صحيح بدأ يستحوذ على الكرة، بدأ يلعب مع الظهير الأيسر أكثر، بدأ يفتح مثلا خانة الظهير الأيسر يضم للعمق بزيادة، يعني صارت عنده أكثر من محاولة في المبارتين الأخيرة وخاصة اليوم يعني مواجهة الباب أكثر من مرة. فبدأ يأخذ الثقة، أتوقع أنه راح يقدم موسم كبير يعني إذا استمر على هذا العطاء.
0: مارتينيلي
1: لسه في البداية، لكن مارتينيلي من اللعيبة اللي أتوقع أنه يحتاج مساحات أكثر، يلعب سريع ومهاري ممكن يعاني في المساحات الضيقة، لكن أتوقع أنه راح يقدم موسم كبير أيضا.
0: حسن الشباب تعبان يحتاج إلى تدعيم أكثر في الشتوية.
2: والله شوف الشباب ممكن يحتاج تدعيم في الظهير اللي سابق،
0: يعني خليني بقول لك ملاحظه ما بقطع كلامك، بس اليوم انا متابع المباراه يعني ثلاث باصات ما تمشي يعني في الفريق. لا
2: لا لازم
0: يعني اتكلم عن ثلاث باصات في ملعب الخصم.
2: عندك المحور
0: عدلي،
2: لا في محور المدرب مريحه لانه الى الان ما جهز، اتوقع عودته للتشكيله راح تسوي اضافه لنادي الشباب، لان محور دفاعي يسوي
0: بهذا الشكل اللي شفته اليوم. كيف تشوف الشباب؟
2: اتوقع بعوده هالمحور راح يتنظم الفريق اكثر. مدرب الشباب بصراحه اليوم ابهرني بطريقه تعامله مع المباراه. الشباب انهار بعد هدف الهلال.
0: وانزاغي
2: قلت لك كان انزاغي يعتمد على ثيو كثير، وسمرفيل اليوم كان يحتفظ بالكوره اكثر من العاده لان ما في احد يسانده جوا ال 18، فكان حل فاقده اليوم سمرفيل.
3: وهذه من النقاط اللي يناقشها المدربين مع فريق، يمكن ابراهيم يعرف المحور، انه كيف تخلي الفريق ما يلعب اصلا كوره في ملعبه مهما كان من الامكانيات، انه من اللاعبين الفرديه احد التحديات اللي يعملها المدرب انه ما يخليك تبني اصلا الهجمه، ما يخليك تلعب، ما يخليك تستحوذ، وهذه ما يشوفها الا المشجع.

0: شوف يشوف الفنيين يشوف اللاعب. لذلك انت اثرتها بشكل صحيح انه انا اذكر في واحده من المباريات انه المدرب عاد الشوط كامل انه الفريق المنافس ما ابغى اقول اسمه انه ما لعب اربع باصات صح. ففي حسابات عند المدربين وهذه المدرسه الايطاليه وهذا فريق العمل اللي يحلل اللي يبني ويعطي ارقام واحصائيات يعطي واحده من التحديات انه الفريق المنافس ما خلانا يلعب اصلا.
1: صحيح. انا دائما احب اتكلم عن اللعيبه اللي يلعبون جدد لان الجمهور يتابعهم يراقبهم. واتكنز اليوم حسن
2: واتكنز اليوم سوى تحرك في الهدف الهلال الاول
1: 90 دقيقه كلمني.
2: شوف طبعا انا من اول قلت يعني الحلقه الماضيه تكلمت عن واتكنز انه لاعب تكتيكي يعرف يلعب يعرف ايش المطلوب منه. أيه. اليوم كان المطلوب منه انه يثبت المدافعين قلوب الدفاع الاثنين وهذا اللي يسويه عشان سافيتش ياخذ راحته ويسجل. فانا كمهاجم اعرف ايش المدرب يبغى. اليوم في الهدف كان في القائم الثاني معه مدافع مثبت مدافع وكان في مدافع ثاني قلب الدفاع الثاني على القائم الاول. اول ما انعكست الكوره راح قص وقف المدافع الاول سافيتش سجل. معناتها الدور المطلوب منه انك تفرغ سافيتش انه يسجل. فسوى الدور المطلوب منه. انا احييه صراحه. الجمهور او المتابع العادي ما يحس بالشيء هذا. المدرب اللاعبين في الملعب يحسون بالشيء هذا.
1: جميل. ابراهيم من اكثر لاعب عجبك اليوم
3: في مباراه اليوم
1: من الفريقين؟
3: اعتقد الخط الدفاع الشبابي خاصه قبل الهدف كامل. خط الدفاع الشبابي قدم مباراه كبيره. صح ان الشباب يعني في بدايه المباراه كان متراجع ما بدا الضغط من نص الملعب. هذا ممكن اخفى واتكنز الى ما بعد الهدف عشان تحركات اكثر. لكن اتوقع خط الدفاع الشبابي الثنائي مع الحارس كانوا مقدمين مباراه كبيره اليوم.
1: خميس لاعبك في المباراه؟
0: انا سعيد جدا باللي يسويه كنو. يعني ما لاعب بامكانيات ممتازه طول هيبه في الملعب وتحس قائد. يعني انا سعيد باللي قاعد يقدمه وخصوصا اليوم زي ما قال كابتن اللي جت على طال لو جت بيكون من اجمل اهداف.
1: صحيح كان فيها جمله رائعه. حسن لاعبك
2: اليوم سمر فيل كان حل كبير في الهلال. يعني شال حمل كبير في الخانه اليسرى.
1: جميل. الاهلي من جانبه الذي خسر في الجولتين الماضيه فجر غضبه في شباك الرياض بخمسه اهداف لا رد لها.

0: بوسيتش عينه على تفادي خسارة ثالثة، والرياض الأخضر في الدقائق الأولى أنتونيس يهدد مرمى مندي. هذه المرة العارضة تقف مع الأهلاويين، هنا تنقلب مجريات المباراة. سعد بلعبيد يصطاد ركلة جزاء وطوني ينفذها بنجاح. غالينو برأسية كاد أن يضيف الثاني، والجيزاني من بعيد يجرب حده للفريق العاصمي. بلعبيد يستمر بمساهماته في أهداف الأهلي، هدية للوافد الجديد سيبرسيان، وهدية أخرى لزامن جديد وهو البرتغالي ترينكاو. ثلاثية في الشوط الأول عن طريق ثلاثة لاعبين أجانب مختلفين. الشوط الثاني شهد مرة أخرى ركلة جزاء للأهلي. الأوكراني بوندارينكو يعرقل طوني في الموعد مع بانينكا. الإنجليزي نفذ للمرة الثانية عشر ركلة جزاء بالدوري في العام الحالي، 11 زارة الشباك.
1: توني توني توني وجمالة.
0: نايف مسعود يضع بصمته في أهداف الأهلي، خماسية لبوسيتش يتجاوز بها خسارة الجولة الماضية. هيثم بن حماد، العربية.

0: خميس تابعت المباراة؟ كانت مباراتك اليوم عندنا في الاستوديو.
1: نعم. شوف
0: كيف شفت الأهلي؟ هل الأهلي اليوم فعلا عاد بقوة، ضرب بقوة، ولا الرياض كان ضعيف؟
1: الرياض كان

0: ضعيف. الأهلي عاد بقوه على مستوى النتيجة، على مستوى أداء توني اللي قاعد يتصاعد، وهذا توني من العام الماضي بيؤدي نفس الدور، في بدايته كان يعني مزعج للجماهير، الآن بدأ يتصاعد، هذه المباراة الخامسة له اليوم، حقيقة كان نقطة الثقل من أبرز اللاعبين، محطة خبرة، تفاعل مع اللاعبين كان رائع جدا. الأهلي ما كان بالشكل الجيد على مستوى الأداء، ما زال فريقه عنده تباعد في الخطوط، عنده مشاكل دفاعية، عنده مساحات في الأطراف، لكن على مستوى النتيجة كان جيد، خصوصا سيبرستيان وأيضا ترانكاو اللي سجلوا هدفين أعتقد في أقل حالاتهم اليوم في من المباريات السابقة. الرياض حقيقة فاجأني، عنده غيابات مؤثرة، تريزيجيه ورأس الحربة أثرت عليهم بشكل يعني كبير، لاعب ثلاثة أو أربعة لاعبين فقط من اللاعبين الأجانب، باللاعبين السعوديين اللي موجودين ما يستطيع يقارن،
1: جودتهم أقل،
0: أقل بكثير، وكانت الحلول الفردية طاغي عند اللاعبين الأهلي، ويعني الهدف الثالث تقريبا مجهود كبير من سعد بن العبيد الظهير اللي أدى مستوى، ويحسب الحكم المباراة لو يستعرض الشاشة، حسب المباراة الحكم المباراة كان فيه فاول على جيليانو أعطى إطاحة الفرصة سجل منها، وهذه روح القانون وتحسب يعني للحكم المباراة. بشكل عام الأهلي ليس مقنع، ليس فريق القوي، أنا أتفرج في المباراة اليوم وتخيله قدام الهلال، قدام النصر، قدام اتحاد في آسيا حيواجه صعوبات بهذا الشكل، لكن نواجه اليوم فريق أقل أداء يعني أقل جودة من اللاعبين، حقق نتيجة جيدة خصوصا الشوط الأول بثلاثة أهداف.
1: جميل. غالب أنت لاعب في الفريق، ويطلع لاعب من فريقك ويقول على بعض اللاعبين أن يراجعوا حساباتهم ومستوياتهم زي ما قال توني في المباراة الماضية أمام الهلال، طبيعي هذا الشيء؟
2: أكيد ما هو طبيعي، أنا دائما أتمنى اللاعب يكون دوره دائما داخل الملعب، يعني في أشياء مثلا حتى لو كانت موجودة يعني ما تتكلم فيها في الإعلام،
1: هذه ممكن تسبب مشاكل في لحمة الفريق وشكل الفريق.
2: أكيد يعني أنت أي لاعب حتى لو ما كنت تقصد في هذاك الوقت ما أدى في المباراة راح يتوقع أن الكلام موجه له.
1: أنت لو في غرفة الملابس وسمعت ذا التصريح تروح للاعب تقول من تقصد؟
2: أكيد أنا أتوقع أنها صارت يعني في غرفة الملابس، يعني وأتوقع السؤال توجه لتوني يعني من بعض اللعيبة، وأتوقع أن في لوم من الإدارة على هذا التصريح، لأن ممكن بعد الهزيمة يعني الواحد يطلع يقول الكلام يعني هو زعلان، لكن في بعض الأحيان لازم تكون ماسك أعصابك مسيطر عليها، بما أنك لاعب كبير، لاعب منتخب، لاعب دولي مشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم، كان المفروض منه يعني على الأقل يسمونه الاحتواء، بما أنه لاعب كبير وهداف الدوري مهاجم أساسي الفريق، يعني من كباتن الفريق الموسم هذا، كان احتوى اللعيبة جميعا يعني يتكلم معهم يوصل فكرة أسرع لهم، كان بتكون افضل يعني بعيد عن المشاكل.
1: حسن تزعل لو سمعتكم من فريق لاعب فريق كذا؟
3: والله انا اشوف دائما اتكلم ان كل واحد يعرف الدور المطلوب منه، انت دورك كلاعب تسويه كلاعب، واللي في غرفه الملابس يبقى في غرفه الملابس.
1: المفروض لا، هو تصريح الاعلام،
3: انا فاهم، هو تكلم في الاعلام المفروض ما يتكلم، المفروض الكلام هذا يصير بيننا. انا اليوم شفت لقطات، لان بحكم ان شفت نفسيه اللاعبين كانت احسن، سعيد بعوده الاهلي لانها عمود مهم في الكره السعوديه، تكلمنا امس عن اقاله المدير الرياضي واثرها النفسي، اليوم طلعت النتيجه بيرجع ان شاء الله الاهلي الوضع،
1: وسام اللي صار مدير الحين
3: الله يوفقه، يستاهل، كادر وطني وراح ندعمه باذن الله.
0: بس ليه ما يقول انه نتيجه اليوم يمكن اثر التصريح، لانه احيانا يعني من خلال المشاهد،
1: يعني انت مع التصريح؟
0: انا مع التصريح، لانه الوضع في الاهلي غير مستقر، الاهلي غير مستقر
3: ما اعتقد
0: الاهلي يمر بوضع يعني ما هم متذبذب، في عدم استقرار، في عدم قناعه في بعض القرارات، تحتاج الى شخصيه لاعب مثل هذا يستطيع، واللي انا شايفه
1: هو مو مشكله انك تقول لعيب يحتاج عمره، بس السؤال في الإعلام ولا في الغرفة؟
0: أنا أعتقد يستطيع يقول حتى بالغرفة ويواجههم.
1: لا، هو قالها في الإعلام،
0: حيقول لهم وحيتكلم معهم، لأنه شخصية.
1: إحنا نسأل إن إحنا نسأل الصح في الإعلام ولا في الغرفة؟
0: كلها ما تفرق.
3: شوف
0: لاعب الكبير ترى يتكلم في المكان،
3: إذا هو قايلها في الإعلام كأني أنا أبرر نفسي، وهذه أنا ما أحبها جد. يعني المفروض إنك تقولها في الغرفة وأنت من ضمن اللاعبين المفروض يراجع نفسه. أنت يا توني في المباريات الماضية برضو ما كنت كويس، فالكلمة ما تنقال في الإعلام، تنقال في الغرفة.
0: بس ما برأ نفسه،
3: حتى يقول
0: بعض اللاعبين يحتاج يراجع نفسه، قد يكون هو منهم،
3: المفروض يقول وأنا من ضمنهم،
0: لأنه نتيجة الهلال برضو ما كانت نتيجة قاسية على الأهلي ك3-0 يعني،
1: واللي قبلها قاسية أيضا 3-0 مع الخلود
0: بالضبط،
1: يعني وفي تراجع كبير في مستوى، في غضب، أنا أشوف في غضب جماهيري، الغضب في محله بخميس، في غضبة في جمهور الأهلي، عندهم شعور بأنه فريقهم كان كويس، وفي مجموعة من القرارات حصلت أدت إلى اللي قاعد يصير الآن في الأهلي، عندهم حق ولا هم تعرف الجمهور عاطفي، ولما يخسر الفريق يبدأ يدور مشاكل أو يدور أسباب؟ كاستي
0: التعويضات ما كانت على مستوى العام الماضي، لا مدرب ولا أيضا لا كيسي ولا بديل
1: مبكر محرز. الحكم على المدرب
0: واضح أنه

0: حتى داخل الملعب انه في عشوائيه داخل الملعب، في فوضى حتى تحسها اللاعبين. حتى توني ترى وهو من نجوم مباراه اليوم حين كان ينزل ال18 ينزل وسط الملعب، ينزل الى خط الدفاع يستلم كره، هذه اعتقد فيها فوضى. حين البنيز بيطلع، يعني كان حقيقه في فوضى لا تشعر من شخصيه المدرب، شخصيه اللي تستطيع انها تسيطر على غرفه الملابس ولا على المباريات. ولذلك اتوقع سيواجه مشاكل كثير، لكن التعويضات اقل بكثير. ترانكاوي يعني حتى في المباراه حتى من كان سجل اليوم احيانا ترى في 90 دقيقه واحد مره واحد عملها
1: صحيح، زي ما سويت مع حسن
2: مره واحد عملتها.
1: غالب الاهلي ينافس بالشكل هذا؟
3: الاهلي ينافس صحيح، انا اتوقع انه ينافس، لكن المدرب ما اقدر الومه لانه جاء فتره بسيطه ما عد مع الفريق، ما دخل معسكر معهم. ممكن بعد بعض اللاعبين المحترفين هذا الموسم على الفريق ما كانت من طب المدرب، فأعتقد أنه يحتاج الوقت. يعني عنده فترة الحين كأس الخليج توقف، ممكن يبدأ يشوف حساباته يراجع.
1: حتى كأس الخليج ما حيكون في لعيبة يقدر يدربهم، يعني حبيت تكون توقف دولي واللعيبة الدوليين بيروحون، ما هو ما عنده لعيبة دوليين كثير يعني، بس برضو
3: بس ممكن يراجع حساباته يعني مع الفريق، يعني العناصر اللي عنده الموجودة، يتابع مباراة الفريق
1: صحيح
3: صح الأخطاء السلبية. يعني
1: حسن الأهلي ينافس؟
2: والله نتمنى لوجود
1: اللي تشوفها فنيا.
2: احنا اطلقنا احكام مبكره على المدرب، واعتقد انها ظالمه، لان اهم فتره اللي هي فتره الاعداد البري سيزن اللي هو ما حضرها، فهو المدرب الان مضطر انه يمشي على استراتيجيه المدرب السابق. استراتيجيه المدرب السابق على قولتهم انحاست، طلع عنصر مهم زي كيسيه، طلع عنصر مهم زي محرز، تغيرت الاستراتيجية، فهو مضطر إنه يمرر أفكاره بالتدريج على المدرب. أنا أتوقع نهاية الدور الأول ممكن نقول المدرب كويس ولا لا.
1: جميل، هذه اليوم الأول في أو اليوم الثاني في هذه الجولة، وفيها أحكم الهلال صدرته بفارق النقاط هذه المرة في انتظار مواجهة النصر والاتحاد والنصر، وقفة أولى، بعد ذلك نفتح ملف الكلاسيكو الأصفر الاتحاد، قبله يحث الخطى للحاق بالنافذة الصيفية عبر صفقتي الطالبي وحاج موسى، وفي مواجهة النصر والاتحاد لوبي وكوستا لقاء القصير الفرق الداعمة.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

مجددا حياكم الله. تختم اليوم السبت الجولة الخامسة من الدوري السعودي. الفيصلي يلاقي الحزم في السادسة وخمسين دقيقة، التعاون أمام الفتح في السادسة وخمسين وخمسين دقيقة، والاتحاد ضد النصر في مواجهة القمة في هذه الجولة. استبعد جناح سندرلاند المغربي شمس الدين طالبي، استبعد من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الأوروبي بعد عام واحد فقط من انضمامه مقابل 18 مليون جنيه استرليني. كشفت الدي ميل عن أن طالبي لم ينضم لقائمة سندرلاند الأوروبية، وذلك بسبب وجود مفاوضات جارية لانتقاله إلى نادي اتحاد جدة السعودي. وقدم نادي الاتحاد أيضا عرضا جديدا إلى فينورد الهولندي للتعاقد مع جناحه الأيمن الجزائري أنيس حاج موسى في إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية. بحسب تقارير صحفية فإن الاتحاد رفع عرضه إلى 37 مليون يورو ونصف لضم اللاعب لمدة 4 سنوات، ويرتبط حاج موسى بعقد مع فينورد حتى صيف 2030.

0: واذهبوا إلى غاري ستوينهاوس من صحيفة ذا صن والمتخصص بأخبار نادي ساندرلاند. غاري مساء الخير، أهلا بك. يعني إذا تعطينا آخر الأنباء عن يعني مفاوضات الاتحاد وطالبي.
1: القصة كانت قد خرجت يوم الأمس بصورة مفاجئة، بحيث كان هناك انتخاب جمعا للاعبين المشاركين في ساندرلاند، وكانت هناك مفاجئة بأن هذه القائمة لم تكن تشمل شمس الدين طالبي بصورة كاملة، وأيضا كان هناك بعض الاهتمامات باللاعب من العملاقين التركيين فنربخشة وغالاتاسراي. وتحدثنا مع مدير النادي يوم الأمس المدرب رئيس لوبري، وكان قد عبر عن خيبة أمله من فقدان هذا اللاعب، وكذلك شدد على أهمية احترام رغبات اللاعب، الأمر الذي يشي بأن اللاعب قد أوضح صراحة بأنه يرغب بالرحيل. وقبل ذلك كنت قد تحدثت إلى أحدهم من المقربين إلى اللاعبين، حيث قال اللاعب بأن الانتقال إلى الشرق الأوسط لطالما كان حلما له، ويبدو أنه قد عقد العزم على هذا الأمر.
0: بالنسبة لساندرلاند، الصفقة تبدو محسومة بما أنه استبعد من قائمة الدوري الأوروبي.
1: لم أسمع حتى اللحظة من النادي بأن هذه الصفقة قد أبرمت بصورة كلية، وقد يكون هناك بعض التحركات، لكن من بعض الاتجاهات الأساسية التي ينظر فيها إلى شمس الدين طالبي بأنه قد أنه لاعب يستطيع اللعب على الجناحين وفي مركز صانع الألعاب رقم 10، وبكل تأكيد بأن هناك مفاوضات في الفترة الحالية، وخاصة بأن تأثر وضعه بتعاقدات ساندرلاند الصيفية، ولا سيما بعد ضم الجناح البلجيكي ملك فوفانا. ومع ذلك هناك أهمية أساسية لهذا اللاعب بأن يغادر، لكن لعل يبحث ساندرلاند بنفس المبلغ الذي تم دفعه بعد أن تم تخصيصه عند عودته من بروج البلجيكي، من كلوب بروج البلجيكي.
0: جميل. يعني هل يمكن أن نتنبأ ب يعني المطالبات المالية التي يريدها ساندرلاند من هذه الصفقة؟
1: كما قلت لكم، كان المبلغ الذي قد دفع هو 18 مليون جنيه استرليني، ولعل ساندرلاند قد يطالب بالمزيد، وخاصة أنه قد أظهر قدرا كبيرا من الإعجاب بمستوى لعبه، حيث استطاع أن يسجل 4 أهداف وصنع هدفين خلال موسم ساندرلاند الناجح خلال العام الماضي، وكذلك في مباراته مع نيوكاسل. لعل ساندرلاند يبحث عن تحقيق بعض الفائدة المالية، لعل الرقم قد يصل إلى حدود 20 مليون باوند للوصول إلى هذه الصفقة.
0: بخبرتك وقربك من ساندرلاند، كم تعطي الصفقة بنسبة مئوية يعني أن تذهب لصالح الاتحاد السعودي؟
1: أعتقد أننا الآن في الفترة الحالية قد بدأنا أن نسمع اهتماما من بعض الأندية التركية، وخاصة أن الأجل النهائي بالنسبة للأندية التركية قد يكون يوم الأحد، وهذا سوف يجعل النادي الاتحاد السعودي في القيادة. قد يكون هناك بعض الأندية الأخرى المهتمة، وكنت معنيا في هذا النادي ومعرفة الاتجاهات، وقد أكد النادي بأنه من المهم أن يتم احترام رغبات اللاعب. ساندرلاند لا يرغب أن يفقد اللاعب، لكن اللاعب يرغب بالرحيل، وأتوقع منه أن يتجه.

0: إلى المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع القادم إذا ما استغرق الأمر أكثر من ذلك.
1: جميل. جاريس تونهاوس من صحيفة ذا صن، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. خميس بديل مناسب طالبي لديابي
2: جدا.
1: هو يلعب ثلاث مراكز،
2: يلعب ثلاث مراكز، يلعب بالرجل اليمين اليسار، هو غالبا يلعب على الطرف اليسار حتى شفناه مع المنتخب المغربي في كأس العالم، لكن حل جيد في انه يلعب في الطرف اليمين بديل ديابي، يلعب برجلين، شويت مهارته عاليه جدا، صغير في السن، اعتقد انه التحدي حيكون عنده تحدي كبير مع قرار اللي اتخذه الفريق باستبعاده من البطوله الاوروبيه انه يثبت جدارته ويثبت تواجده في مع الاتحاد، بالتالي مكسب كبير جدا، مهاري جدا. انا تابعت له يعني حقيقه من امشي طرحت اسمه يمكن قبل ساعتين، سويت بحث كبير عنه، لاعب صراحه يعني مكسب كبير، صغير في السن، عنده تحدي، والمغاربه طبعا بشكل عام يعني عندنا
1: لعب مباريات كبيره معه. في الاولمبياد لما المغاربه اخذوا
2: حتى في كاس العالم الاخير لعب مباراه فرنسا، لعب 84 دقيقه.
1: اي هو دائما كان بديل في الفريق الاول بس في الاولمبياد كان مميز جدا
2: جدا.
1: اي خلينا نفتح ملف الاتحاد والنصر ابراهيم. يوم اقول لك الاتحاد والنصر بكره اللي صار امس، شلون تنظر للمباراه؟ شلون تنظر لها؟ تنظر لها تكافؤ؟ تنظر لها لا مباراة فيها فرق يعني واضح؟
3: بصراحة هي مباراة الفريقين دائما حتى لو كانوا مستوياتهم ما متقاربة تكون دائما يعني صعبة على الفريقين. أعتقد إنه النصر يعني بعد رجعة الأخيرة مباراة الاتفاق أصبح الفريق شخصية كبيرة. لكن برضو الاتحاد أنا أشوف فيه تطور مع المدرب هذا في مباراتين، يعني الفريق لعب ناقص شوط كامل أو نص شوط، يعني مباراة تعادل ومباراة فاز. أشوف مدرب الاتحاد قاعد يقدم كرة صراحة حلوة مع الاتحاد، صار الاتحاد يبني كرة من الخلف أفضل وأحسن، صار ما في استعجال، الاتحاد بيسيطر على مجريات مباريات كثير، والنصر نفس الشيء يعني عند مع المدرب أنجي، يعني أشوف إن النصر
1: في تكافؤ في المباراة،
3: أشوفه متكافئ. أول اختبار صعب للنصر،
1: أول اختبار حقيقي،
3: أول اختبار حقيقي.
1: خلينا نروح لديون لوبي من داكار السنغالي، تألق في فرنسا وأسبانيا ويسعى لأن يضع بصمة في الكلاسيكو أمام النصر ورفيقه السابق في الميريا كوستا.
4: أكاديمية أصل لكرة القدم في العاصمة السنغالية داكار يعود تاريخ تأسيسها لعام 2012، مؤسسة سنغالية خاصة جرى تأسيسها بهدف تطوير المواهب في السنغال تحديداً وغرب إفريقيا. رغم اسمها الذي يعود للعاصمة النرويجية أوسلو نتيجة للشراكات والروابط الرياضية والثقافية مع النرويج مثل الشراكة المستمرة في بطولة كأس النرويج للشباب، ديون لوبي أحد خريجي هذه الأكاديمية والتي منحته فرصة التوجه في أكتوبر 2020 إلى نادي ريمس الفرنسي. هناك شق طريقه نحو الاحتراف بالدوري الفرنسي الممتاز ثم نادي ألميريا الإسباني. لوبي لا يملك شهرة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، يبقي حياته الخاصة بعيداً عن وسائل الإعلام ويتفادى دائماً الإجابة عن الأسئلة العائلية، مكتفياً في إحدى المقابلات الصحفية بالقول بأنه عاش طفولة صعبة مع عائلة فقيرة في منطقة بامبيلور بالعاصمة داكار. لوبي ورغم الدقائق القليلة التي منحت له مع منتخب السنغال بواقع 95 دقيقة في 4 مباريات دولية، إلا أنه يملك علاقة جيدة مع أبرز نجوم منتخب أسود تيرينغا وبالأخص النجم الأول ساديو ماني. لوبي عندما كان لاعباً لألميريا تشارك في صيف 2023 ولمدة 5 أيام التواجد في قائمة الفريق الإسباني مع سامو كوستا قبل انتقال كوستا إلى مايوركا. لاحقاً تواجه كغريمين في الدوري الإسباني في مباراة انتهت بالتعادل السلبي في ديسمبر عام 2023. واليوم لوبي لاعباً للاتحاد سيواجه كوستا لاعب النصر في جدة في الدوري السعودي.
1: حسن حافظ لعبت الاتحاد الجدد؟ ها انا مثلك ترى ما لسه ما حفظتهم. خلينا نبدا بالحراس، الحراس من العام من افضل؟
5: من افضل
1: باخذ معك الخطوط واحد واحد، حارس الاتحاد حارس النصر
5: نواف العقيدي حارس
1: يمكن ما يلعب نواف يلعب
5: بنته برضو مميز. بنته يعجبني لانه يلعب يساعد النصر كثير اذا طلع في الضغط العالي، يحب يلعب خلف، تسبب خطا مع
1: يسوي ليبرو يعني
5: يلعب ليبرو، فبنته مناسب كثير للنصر.

0: خمس من اللي بيلعب ظهيري مين عندكم؟
1: شنقيطة رجع بس ما هي الحق أتوقع أنه حيبدأ بالجليدان.
0: جليدان أو بوشل؟
2: شوف الجليدان في العرضيات أميز من بوشل. بوشل بدنيا أعلى.

0: جنوب الدفاع نفسهم من السنة الماضية ما تغيروا، العمري وسيما كان في النصر، في الاتحاد لعبهم البرتغالي موجود يا خميس ساعدنا شوي، موجود صح؟
1: دانييلو موجود.
0: اي دانييلو موجود. مين اللي بيلعب جنبه؟
1: اقرب شيء حسن كادش.
0: حسن كادش
1: لانه اللاعب كيلر تم اعارته للفريق البلجيكي.
0: اي لا انا اتكلم يعني ممكن يكون يعني في حد.
1: لا ما في للاسف.
0: حسن ايش رايك؟ قلوب الدفاع.
2: قلوب الدفاع النصر اعلى بكثير بدنيا وحتى في الضغط العالي مميز.
0: امكانيات افراد وطريقه.
2: شوف هم بدنيا اعلى ودائما يستفيد منهم النصر حتى في الركنيات، فهم مهمين جدا في
0: المحور سواء الخيبري او كوستا.
2: كوستا
0: مقابل في الاتحاد
1: ديون لوبي و
0: ديون لوبي اللي تكلمنا عنه قبل شوي السنغالي
1: ريوس.
2: كوست
0: ريوس حيلعب
1: ان شاء الله يلعب. في احد غير اصلا
0: يعني دوبه جاي يعني لحق
1: مارتينيلي ما تمرن مع الهلال ولعب اليوم.
0: لا مارتينيلي لعب شوط ثاني، تكلم اخر 20 دقيقه
2: المباراه
0: 20 دقيقه لعب. طبيعي هذا انك تخليه يلعب يجري يعني. شوي اي مقبول جدا.
1: جاهز جاي من بنفيكا وجاهز.
0: اي
1: ما عندي شيء يعني. صحيح انه اخر مباراه لعبها في 20 اوغست تقريبا، بس انه جاهز يعني بيلعب.
0: خلينا يعني ريتشارد خلينا نخليه على الجنب شوي.
1: لا بيلعب
0: عنده التشكيله. جايب التشكيله معها.
1: ما في احد اصلا.
2: كوستا يختلف عن الخيبري. الخيبري يحب يكون متواجد، كوستا عنده الضغط العالي شرس قدام ويحاول يقتل الكره قدام ويساعدونه قلوب الدفاع. كوستا عالي جدا.
0: جواو انزيلو
2: جواو هم شوف هم في العمق دائما يستغلوا هذه ميزه النصر. الثلاثه ذولي يكملون بعض. كوستا دائما ضغط عالي وانجلو برضو بدنيا عالي. جواو يفكر كثير دائما يداهمون العمق يسببون خطوره النصر هنا، خصوصا ان كريستيانو رونالدو معطينا دور يثبت قلوب الدفاع ما يطلعون. فتكون كثافه النصر عدديا في العمق اكثر، عشان كذا
0: ثلاثي الهجوم في النصر بالاجنحه براس الحربه مره واحده قلهم ولا في الاتحاد
2: حاليا النصر
0: يعني ولا واحد اعطيت الاتحاد
1: الحين وانا تكافؤ يقول ابراهيم
0: ها؟
1: ما في اي تكافؤ
2: حاليا
1: شوف ابراهيم يقول تكافؤ ما في اي تكافؤ
2: حاليا النصر
1: اقول لك الظاهر ابراهيم زي متوتر زي القاتل
2: حاليا النصر اعلى في الاطراف عندك ساديو ماني وعندك كومان عندك كريستيانو كريستيانو قاعد يثبت قلوب الدفاع قاعد يساعد الفريق
0: نصيري ولا كريستيانو الان
2: من
0: نصيري ولا كريستيانو
2: الادوار المطلوبه من نصيري ارتداد وسرعات قاعد يؤديها بدور مقبول نوعا ما بس رونالدو الدور المطلوب منه انه يوقف قلوب الدفاع ما يساعدهم في الضغط في النص عشان يفضل العمق كل واحد دوره مختلف
0: غالب وانت محور وتدرب النصر تاخذ الخيبري اساسي ولا كوستا
3: في مباراه مثل الاتحاد راح اعتمد على خيبري
0: ليش
3: خيبر ممكن انه اللاعب الوحيد في الفريق اللي يقطع يعني محور ستة صح انه عنده مشكله احيانا في ايصال الكره
0: في التوصيل
3: اي نعم لكن انا اشوف كان خيبر الافضل في الدوري من السعوديين في قطع الكره يعني
0: بس انت محتاج قطع الكره قدام الاتحاد ولا محتاج انك تدفع الهجومي اكثر
3: لا تحتاج وسط الاتحاد راح يكون قوي عوار برقوين راح يكون قوي وسط الاتحاد في المباراه وخاصه ان النصر يعني عنده لعيبه في الوسط اغلبهم هجوميين فما تقدر تخلي الفريق كله هجومي قبل من اللاعب يقطع
0: خميس بنشوف الاتحاد باربع في النص ولا بثلاثة
1: الاتحاد حيلعب
0: لأنك بتلعب ريتشارد أنت الحين
1: حيبقى ريتشارد وديون حيكون قدامه معوار وحيكون أعتقد مروان الصحفي اللي أنا شايفه وأيضا بريغوين كطرف
0: وين شفته
1: خمسة.
0: وين شفته
1: في مباراة السابقة
0: حاضر
1: التمرين
0: حاضر التمرين شكلك والله تشكيلة جايبها معك أنت
1: توقع
3: أصلا عط رويس من الحين
1: أصلا الاتحاد ما في لهم ذولي أصلا في غيره ما في خيارات
0: يعني حيلعب أربعة في النص
1: حيلعب أربعة خمسة واحد حيكون أو خلينا نقول أربعة ثلاثة ثلاثة
0: تشوف أنها مثالية؟
1: الأفضل طبعا بالنسبة للاتحاد زي ما قال قوة النصر في تكثيف في وسط الملعب بالتالي اعتماد على عوار في وجود ريوس ولوبي أعتقد عوار حياخذ مساحة أنه يتحرك بين الخطوط وهنا تظهر يعني قدراته الفردية لأنه حقيقة الفترة اللي راحت كان عليه عبء كبير يقوم بأدوار دفاعية ويقاتل ويستنزف مجهود كبير ونخسر قيمته عوار كصانع لعب أو كلاعب مهاري الوحيد في وسط الفريق مباراة مثل هذه إذا ما كان الخمسة اللي موجودين في وسط الملعب بأدوار دفاعية رايح جاي والتكتل وسط واعتماد على الضغط العالي في وسط الملعب بتكون صعبة جدا على الاتحاد
0: أنت لعبت نص واحد قدامك زي جواو كيف توقفه؟
1: حاول تكون قريب منه باستمرار ما تعطيه مساحة لأنه لاعب مهاري التفكير عنده سريع جدا إذا وجد المساحة الابتكار عنده عالي جدا فما له في أعطى المحور
0: تستني. ما انت لعبت محور ايضا.
1: بس محور

0: كيف توقف غالب جواو؟
1: مثل ما قال كابتن خميس، مالك الا تلاعق طول الوقت، يعني ما تعطيه فرصه انه يلعب، ما تعطيه فرصه انه يلعب مرتاح، ما يستلم وجهك على وجه على بابك. هذا الحل الوحيد مع جواو يعني.
2: بس في كنا نسويه يعني، يكون لعب صانع لعب، يكون محور لاعب معك مان تو مان، تطلع من المساحات وتترك المساحه لغيرك، وهذه ايضا هذه واحده من نقاط القوه.
0: كيف اشرح لي هذه؟
2: يعني انا لو انا صانع لعب وظهري للمرمى وظهري للفريق المنافس ومعاي لاعب محور كان معاي مان تو مان، انا لازم اطلع من الطرف ويكون في دخول من العمق. هذا اللي يسوي سادو ماني، يسوي كومان. فبالتالي حتى لو ما لعبت بالكوره حيكون اداء، بدون كوره حيكون اداء رائع.
0: من يفوز؟
3: والله
0: امس انت توقعت صح، مشيت معك امس
3: توقعت انا 3 بس فاز الهلال 2. انا اتوقع شوف، هي فكره الضغط العالي للنصر مميزه جدا، كوستا وانجلو وجواو اذا انقطعت الكره هنا يسببون خطوره كبيره على الاتحاد، خصوصا ان في 2 قلوب دفاع في النصر يغطون. مشكله النصر الوحيده ان الاظهره ما هي بنفس جوده اللاعبين، ما اقول سيئين ولكن ما هي نفس جودة لاعبين النصر. هذه مشكلة النصر الوحيدة، إذا تعدت الكرة كوستا ينضرب النصر في الأطراف.
0: عطني
3: توقع النصر يفوز.
0: خميس،
2: النصر مع سد ومنيه ما خسر،
0: يعني
2: بوجود سند ومنيه والجهة اليمين الضعيفة في الاتحاد، سواء على مستوى الظهير اللي أقل إمكانيات وأيضا الجناح اللي أقل إمكانيات دفاعيا، أعتقد النصر أقرب الفوز.
0: غالب
1: النصر،
0: كلكم النصر.
3: أنا ذكرت حقة ساديو ماني، عرفته يقول أفضل لاعب في العالم. ها
0: وقفة ثانية. أول شيء شكرا لكم جميعا، وبكرة بتكونون معنا في المباراة بعضكم وكلكم. شكرا جزيلا لكم. بعد الفاصل، الحالة التحكيمية في اليوم الذي حدث أو لعب اليوم في دوري روشن.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: حياكم الله مجددا. وكالعادة قررت الحكام دائما تكون تحت المجهر المدرجات، ولذلك نستضيف عصام عبد الفتاح الدائم معنا، صديقنا من أو رئيس مجلس الحكام في الاتحاد المصري والحكم الدولي الشهير. كابتن حياك الله.
1: أهلا بك بتال، وأهلا بكل السادة المشاهدين.
0: كابتن، قد سويت قرار في مباراة وبعدين رحت شفتها في الفيديو وندمت على قرارك؟
1: أيام ما كانش في فيديو كنا بنعمل،
0: لا مش فيديو بتاعي. مش فيديو الفي اي ار، فيديو انك شفت المباراة يعني تسجيل. عمرك ندمت على قرار كثير ولا
1: أكيد
0: شو؟
1: أكيد طبعا
0: كثير.
1: الحكام كثير بيندموا على قرارات كثير، مش قليل.
0: طيب عمرك سويت كابتن قرار وفاز فيه، يعني قرار غلط وفاز فيه فريق بطولة؟
1: بطولة لا، لكن ماتشات عادية لكن بطولة الحقيقة لا.
0: طيب أنا أحترم صراحتك.
1: الله يخليك.
0: الحكم الأرجنتيني كابتن فاكوندو تيلو اللي هو زار السعودية كثير، اليوم هو قاد مباراة الشباب والهلال دقيقة 32، الشبابين في هذه اللقطة طالبوا بركلة جزاء، هل كانوا على حق أم لا؟
1: هنشوف هنا هل في ركلة جزاء أو لا. هنشوف هنا الحقيقة. أنا شايف إنه احتكاك طبيعي جدا يا بتالي، وما فيش خطأ الحقيقة، وقرار الحكم كان باستمرار اللعب كان قرار صحيح.
0: طيب نفس الحالة كابتن في 72 في نفس المباراة، أقصد هل كان هناك شد أو مسك من لاعب الشباب اللي لعب الهلال في اللقطة اللي أمامك؟
1: هنشوف الحالة دي هل كان هناك شد أو دفع للخلف اللاعب

0: الهلال، لاعب الهلال الحقيقه يا بتال كان عنده فرصه لعب الكوره، ولكن الشد ده اثر عليه وخلاه يسقط للخلف. فلولا هذا الشد كان يقدر يلعب الكوره وكان يقدر يحرز هدف الحقيقه. فهنا انا مع ان هناك ركله جزاء وكارت احمر كمان لمدافع الشباب لان منع فرصه محققه لاحراز هدف، وكان يجب على تقنيه الفار اعطاء فرصه اخرى للحكم.
1: هم راجعوها طبعا كابتن،
0: هم راجعوها، لكن الحقيقه انا شايف ان هم اخفقوا في هذه الحاله بشكل كبير الحقيقه.
1: طيب يعني انت تشوف بلنتي وطرد قرارين مع بعض؟
0: بنالتي وطرد، لان الخطا اللي حصل هنا كان مسك او دفع الحقيقه
1: أيه،
0: وليس تنافس على الكره. فهنا ده اللي منع لاعب الهلال من لعب الكره.
1: جميل. ال 84 كابتن نفس المباراة شباب والهلال، فكوندو تيلو نفس الحكم، ركلة جزاء الهلال. تفضل كابتن، اللقطة أمامك.
0: هنشوف هذه اللقطة هنا، الحكم يمكن فكر شوية وبعد كده إدى ركلة جزاء اللي خطأ لمس اليد. هنشوف فعلا مدافع الشباب الحقيقة اليد هنا خارج الجسم ومكبرة الجسم بشكل غير طبيعي، ركلة جزاء صحيحة الحقيقة.
1: صحيحة. طيب دقيقة 90 كابتن، مباراة شباب الهلال، فاكوندو تيلو وبطاقة حمراء أو صفراء هنا؟
0: هنا في مسك من لاعب الشباب رقم 3 لمهاجم الهلال، ثم بعد المسك قام بعملية دهس باستخدام استرزات القدم. بص هنا بتال بشكل فيه الحقيقة فيه قوة زايدة الحقيقة، فأنا هنا مع الكارت الأحمر، كان يجب على الحكم إشهار البطاقة الحمراء في هذه الحالة، وكان يجب على تقنية الفار إعطائه فرصة تانية إنه يشوف الحالة بشكل أفضل.
1: مباراة الأهلي والرياض كابتن، حكم السعودي عبد الله العويدان دقيقة 12 ركلة الجزاء للأهلي، الحكم لم يحتسبها مباشرة، رجع للكنترول وبعد ذلك احتسبها، إيش رأيك؟
0: هنشوف هذه الحالة يمكن في ركل بإهمال الحقيقة في هذه الحالة، لكن زاوية رؤية الحكم ما كانتش جيدة، ما شافش التفاصيل. هنا في ركل الحقيقة
1: نعم
0: من مدافع الرياض، فهنا في ركل الجزاء الحقيقة، وتقنية الفار كان عندها الحق في استدعاء الحكم وإعطائه فرصة تانية يشوف هالخطأ، يشوف هذا الخطأ بشكل أفضل. يعني
1: قرار صحيح،
0: قرار صحيح من تقنية الفار.
1: الدقيقة بدل ضايع كابتن في الشوط الأول، هل يوجد ركلة جزاء للأهلي هنا كابتن؟
0: هنشوف هذه الحالة، هل هناك ركلة جزاء للنادي الأهلي؟ هنشوف الحقيقة قبل الاحتكاك مدافع الرياض الحقيقة نجح في لعب الكرة، فأي احتكاك بعد لعب الكرة خلاص بنعتبره احتكاك طبيعي، ان هو فعلا نجح في لعب الكرة وتغيير اتجاهها، فهنا لا وجود ركلة جزاء وقرار الحكم كان قرار صحيح.
1: عبد الله العويدان ايضا كابتن في الاهلي والرياض دقيقه 56 ركله جزاء الاهلي بعد العوده للفار.
0: هنشوف هنا كان في خطا او لا ضد مهاجم الاهلي، طبعا الحكم في هذه الحاله هنشوف هنا بتال في عرقله، يعني في لقطه عندنا هتوضح هنا بتال، هتبص في عرقله من مدافع الهلال لمهاجم الاهلي، فالقرار الحقيقة كان صحيح وتقنية الفار كان عندها الحق في استدعاء الحكم لمشاهدة الحالة بشكل أفضل. هنا هنشوف هنا في عرقلة من الخلف،
1: طيب
0: القرار صحيح باحتساب ركلة الجزاء.
1: جميل كابتن، قرارات أثرت على النتائج كابتن؟
0: لا الحقيقة قرارات لم تؤثر على نتائج المباراة.
1: شكرا جزيلا كابتن عصام.
0: أشكرك
1: عبد الفتاح، وتكون معنا بكرة في الكلاسيكو الأصفر يا كابتن
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا كابتن عصام عبد الفتاح، مستمرون معكم غدا ومباراة الدوري روشن وبقية الأخبار الرياضية والمفاوضات.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00.

0: على الشاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد،
2: وقضية جديدة،
3: وجدل جديد،
4: وأزمة جديدة،
5: سياسة واقتصاد،
6: تكنولوجيا وفن وغيرها.
7: عالم ما بيهدأ ولا بينام.
8: تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها.
9: لسنوات ما في زي تفاعلكم.
10: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة المقدمة من العربية. وفي أبرز العناوين: طيران القوات المسلحة اليمنية يشن غارات على مخازن للحوثيين في الحزم بالجوف ويستهدف مواقعهم في الكسارة في مأرب. يهدد إيران بقصف جبل الفأس، والخارجية الأمريكية تحذر من عواقب تسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة لإيران. إسرائيل تواصل التصعيد في جنوب لبنان وتغيير على عدات بلدات ردا على إطلاق مسيرة من قبل حزب الله. وترامب يعتبر أن هناك فرصة جيدة للسلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن المشكلة تكمن في كره زيلينسكي وبوتين لبعضهما البعض. مراسل العربية يفيد بأن فرقا إضافية من الحماية المدنية الجزائرية تدخل في البئر العالق به الطفل أيوب. أهلا بكم. نبدأ من التطورات في اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري يمني أن الجيش اليمني يواصل شن الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. وأفاد مراسل العربية بأن مدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع الحوثيين في الكسارة في مأرب. كما أفاد المراسل بأن طيران القوات المسلحة اليمنية يشن غارات على مخازن للحوثيين في الحزم بالجوف. وأفادت مصادر العربية باندلاع مواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في جبهة الشقاب جنوب تعز، وذلك بالتزامن مع قصف حوثي بالمدفعية استهدف مدنيين في المنطقة. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار المعارك مع الحوثيين على امتداد

جبهات الساحل الغربي، مشيرة إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. هذا واستعادت القوات المسلحة اليمنية تبت الخزان في مديرية جبل حبشي غربي تعز، وجاء التقدم بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكدحة. وأفاد مراسل عربية بأن الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات حوثية في المنطقة، فيما أكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات على تبت مكاحنة غربي تعز.

0: هذا وأدى القصف الحوثي العشوائي في منطقة الكدحة إلى موجة نزوح واسعة للسكان.
1: ضرب عشوائي، نحن خرجنا بسبب يعني خفنا على أنفسنا والجهال.
2: يا أخي الحوافة ضربوا ولفق الجهال ورجعنا هربنا بأنفسنا، ما حملنا حتى وعيتنا على حال.
3: الحوثي متى يضرب؟
2: لا، من يوم الخميس مستمر الضرب فوقنا.
1: باقي مليون محاصرين، عندهم داخل البيوت كامل محاصرين. اللي من العشاب وباقي المقنوع وباقي المخيم حق الراجحي. والحجاب موجود عند عادن حيثهم.
4: قسم يعني بكثيف افتهم لك. نحن الحين ضرينا نخرج من المنازل حقنا نزوح لا مناطق اخر.
3: كم لكم
4: من يوم القصف؟ يعني قصدك لنا حوالي 3 ايام يعني من القصف الحرب اهوان زي ما تقول كثافه.
0: رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي شدد على أن اليمن لن يسمح لإيران أو ميليشياتها بالسيطرة على باب المندب، وأكد الرئيس العليمي أن أي مغامرة باتجاه منطقة الساحل ستتحول إلى استنزاف قاس للميليشيات الحوثية. كما جدد الرئيس العليمي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتأمين المناطق السكنية وتسهيل إجلاء وإغاثة الأسر النازحة. كشف تقرير استراتيجي أن مدينة المخا اليمنية تحولت إلى إحدى أبرز نقاط الصراع، إذ باتت تمثل عقدة استراتيجية تربط بين الجبهة الداخلية والممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق باب المندب. نتابع.
5: لم تعد مجرد مدينة ساحلية على البحر الأحمر، المخا مركز الثقل الجديد والعقدة الاستراتيجية الرئيسية في التصعيد الجاري باليمن. ففي ظل اتساع المواجهات من تعز نحو الساحل الغربي، أصبحت المدينة مرتبطة مباشرة بأمن باب المندب وخطوط الملاحة الدولية. موقعها الجغرافي يجعلها حلقة وصل بين 3 اتجاهات استراتيجية، فهي تربط بين تعز والبحر الأحمر وباب المندب أيضاً. وبالتالي فإن الضغط على المخا يمكن أن يحقق عدة أهداف في الوقت نفسه، أهداف تتمثل في إضعاف قدرة القوات المسلحة اليمنية في الداخل على دعم القوات الموجودة على الساحل، وتعريض هذه القوات للضغط أكثر عبر جعل المخا ضعيفة الاتصال بمحيطها. وفي هذه المعركة الحوثيون يعتمدون على ضغط متعدد المحاور يشمل تعز والكدحة ومقبنة والساحل الغربي، مدعوما بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما أن وجود المخا في شمال باب المندب ودفع خط المواجهة جنوبا يعني نقل الحرب تدريجيا إلى منطقة أكثر حساسية إقليميا ودوليا. لذلك فالدفاع عن المخا يبدأ فعليا من مقبنة والكدحة ومن طرق الوصول إليها، وليس من داخل المدينة وحدها. إذن في التصعيد الجاري باليمن تعز ساحة قتال أساسية، لكن المخا عقدة عسكرية والساحل الغربي عبارة عن ممر، أما باب المندب فهو نقطة الخطر الاستراتيجي، واحتمال الوصول إليه من طرف الحوثيين يعني تحول المضيق لجبهة مشتعلة تهدد أمن

0: الملاحة الدولية. وانطلاقا من هذا البعد الاستراتيجي، فإن السلطات اليمنية وحلفائها يدركون خطورة محاولة الحوثي التمدد في هذا النطاق، وبالتالي فإن المؤشرات الميدانية تؤكد التصدي لطموحات الحوثي والعمل على إفشالها وقطع الطريق على أجندة إيران في الوصول إلى باب المندب وتهديد الملاحة الدولية أو محاولة التحكم بها عبر هذا المضيق الحيوي. بلال البجديني، العربية.
1: وحول هذه التطورات ينضم إلينا من الرياض المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. صباح الخير سيادة العميد. يعني عندما يقول الرئيس عليمي أنه شدد على أنه اليمن لن يسمح لإيران أو لميليشياتها بالسيطرة على باب المندب، ماذا يكشف هذا التصريح حول طبيعة هذه المواجهة وأبعادها الإقليمية؟
2: نعم، صباح الخير عليك وعلى جمهورك الكريم. حقيقة نحن نعرف جيدا ما هي أسباب هذه العملية العسكرية أو اختيار اتجاه الهجوم الرئيسي لهذه العملية العسكرية. ليس لدى اليمن أي علاقة بهذه الحرب. هي الحرس الثوري الإيراني مع الجماعة الحوثية لتنفيذ أهداف مشتركة، ولكن الهدف الأساسي هو السيطرة على باب المندب. والسيطرة على باب المندب معنى عسكرته ومعنى أن يتحول العالم بأكمله بأنظاره في اتجاه اليمن، وربما نذهب في اتجاهات أخرى تؤثر مباشرة على حياة الشعب ومصيرهم وأيضا قوتهم اليومي. من هذا المنطلق الرئيس الجمهورية يتحدث عن واجبه القانوني والأخلاقي أمام هذا البلد وأمام هذا الشعب. إذن نحن نتحدث عن عملية يراد أن يضاف بها رقم صعب في معادلة الردع الاستراتيجي ما بين النظام الإيراني وما بين المجتمع الدولي، بإضافة باب المندب إلى مضيق هرمز كرقم يمكن أن يغير المعادلة بعد أن تآكلت معادلة مضيق هرمز مؤخرا وبدء.
1: كيف يمكن تقييم سير العمليات العسكرية على الساحل الغربي لليمن، خاصة مع دخول القوة الجوية في المعادلة التي يعني صبت في صالح القوات الحكومية؟
2: نعم، تدخلت القوات الجوية مساء أمس قرابة الساعة 8:30 أو 9 مساء، بمعنى ساعة 2100. إليك بعض المواقع التي تم السيطرة عليها: جبل النعمان وقمة جبل النعمان وبنات النعمان وعلقة والقاعدة وأجزاء من جبل الدرب وأجزاء من تباب العقاب. هذه
1: النقاط أهميتها استراتيجية بالنسبة للمشاهد العربي.
2: نعم، جبل النعمان هو الأهم موقع ضمن بين هذه المواقع. هذه طبعا جميعها في جبهة الكدحة، في ما بين جبهة الكدحة وجبهة جبل حبشي. جبل النعمان خصوصا هو أعلى قمة جبلية ربما مسيطرة على خط الكدحة وعلى الخط الرابط ما بين المخا ومحافظة تعز، ومنه أيضا يستطيع التقدم شرقا في اتجاه مدينة تعز واتجاه مفرق البيرين تحديدا، وبالتالي يحاصر مدينة تعز، وأيضا هو يسيطر ناريا على عدة اتجاهات، وتعتبر هيئة حاكمة مهمة جدا للعدو سعى إلى السيطرة عليها بعد أن سيطر على المواقع الأولى في منطقة الكدحة، وعملية استعادتها كانت ضمن معارك شرسة من مسافة الصفر حقيقة.
1: نعم. باختصار، لأن هناك معلومات عن انضمام الأهالي إلى جانب القوات الحكومية للتصدي إلى اعتداءات الحوثي، إلى أي مدى هذا عامل إضافي مساعد للقوات الحكومية؟
2: بالتأكيد الأهالي يقاتلون جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة اليمنية، وعادة أبطال القوات المسلحة ما يحاولوا إعفاء الأهالي من عمليات العسكرية، خصوصا بأنها معارك من مسافة الصفر، ولا يجيد غير الرجال العسكريين إجادة مثل هذه المعارك. وحتى تم تأمين نزوح وكثير من أهل هذه المنطقة.

0: وعادة هي هكذا الجماعة الحوثية عندما تحل في بلدا من دمارها لا يبقى أحدا، لا يبقى لا شجرا ولا حجرا ولا بشر، وبالتالي على العكس من ذلك عندما تستعيد القوات الحكومية أو تستولي حتى على أراضي كانت تحت سيطرة الجماعة الحوثية سرعان ما يكون إغاثة المواطنين هو الهدف الأساسي كما جاء في توجيهات رئيس الجمهورية إلى جميع المعنيين ليلة البارحة. تفضلي.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. كنت معنا من الرياض المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس لو رصدت أي تحركات هناك. ترامب أكد أنه تم تطهير منطقة هرمز من الألغام بالكامل، مؤكدا أن ما يحدث في إيران ليس حربا وإنما نزاع عسكري.
2: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now. Strait of Hormuz is taking a lot of ships. We're getting a lot of ships out of there. A lot of oil is coming out of the strait. There are no mines whatsoever. We have no mines. You know why? We took out all the mines. They had some mines. We took them all with our minesweepers. They go underwater. Nobody can see them. The best in the world. So we're doing a great job. And I would say it's a military conflict, if you want. Some people could call it. I don't think it matters what you call it. What matters is the fact that we have had tremendous success. We stopped Iran from having a nuclear weapon.
1: وقال ترامب إن الولايات المتحدة قصفت رادارات إيرانية متطورة أكثر من مرة، مضيفا أن إيران أصبحت يائسة من قدراتها على إعادة نصب هذه الرادارات.
2: We took over Venezuela and we have essentially taken over Iran. Now, there's been no shooting for days. Before the hit that we gave them the other night to wipe out they had radar. They had very sophisticated. They brought in radar because we knocked it out once. Now we knocked it out twice. Now we don't notice any activity. I think they're tired of putting it in and getting blown.
1: مضيق هرمز إذن يدخل مرحلة جديدة من التجاذب الأمريكي الإيراني. واشنطن تفرض قواعد جديدة وطهران تدفع في الاتجاه المعاكس، وبينهما يبقى شكل التسوية المقبلة مفتوحا على كل الاحتمالات.
3: في المضيق ورقة ضغط، وعلى طاولة التفاوض صفقة، وبينهما حسابات حرب ومواجهة. واشنطن تضغط وطهران تناور، فمن يملك اليد العليا ومن يملك الورقة التي قد تقلب المعادلة؟ على إيقاع الثقة يمضي ترامب في رهانه الجديد. بحسب فاينانشال تايمز، لم تعد واشنطن تسعى إلى العودة إلى تفاهم يونيو الذي نص على وقف الحرب وفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن تسوية أوسع، لكن إدارة ترامب تريد الآن اتفاقا جديدا يتجاوز هذه الترتيبات ويجمع بين أمن الملاحة في هرمز والملف النووي الإيراني. طهران في المقابل تتمسك بإحياء مذكرة التفاهم على أن يكون فتح المضيق جزءا من تفاهم يضمن لها مكاسب اقتصادية وسياسية تشمل رفع القيود البحرية عنها واستئناف بيع النفط والوصول إلى جزء من أصولها المجمدة. أما واشنطن فتراهن على عامل القوة الميدانية في مضيق هرمز وتختبر قدرتها على تأمين الملاحة في المضيق، إذ يتزايد الوجود البحري الأمريكي بالتوازي مع عمليات لإزالة الألغام وفتح ممرات للسفن التجارية بما يسمح بمرور الناقلات تحت حماية أمريكية. بحسب فاينانشال تايمز، فإن نجاح واشنطن في تأمين حركة الملاحة يضعف ورقة هرمز بيد طهران ويمنح الإدارة الأمريكية مساحة أكبر للضغط من أجل اتفاق أوسع وأقوى يجمع بين أمن المضيق والملف النووي الإيراني. علي الماجري، العربية.
1: داخل إيران دعا الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إلى الاحتكام للإرادة الشعبية لتحديد مسار المواجهة مع القوى الكبرى، عوضا عن اتخاذ قرار الاستمرار في الحروب دون العودة.

0: عودتي للشعب.
1: خيلي مهم إنك
2: من المهم جدا أن يكون إطار الأهداف الوطنية واضحا لنا نحن أولا، ثم نقوم بعرضه على الشعب. يا شعبنا، هل نيتنا أن نقاتل القوى العالمية الكبرى لعشرين عاما أخرى؟ إذا قال الشعب إننا موافقون على ذلك فهذا جيد، واصل الطريق. أما إذا لم يقبل الشعب وأرانا طريقا آخر فنحن لا نريد أن نقبل ذلك.
0: والمزيد ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. صباح الخير أستاذ طارق. إذن كما فهمنا من التقارير الصادرة ومن التصريحات المسؤولين الأمريكيين أن واشنطن تجاوزت مذكرة التفاهم بعد التقدم الذي حققته في مضيق هرمز. ما هو شكل الاتفاق الجديد الذي تسعى إليه؟ أو هي فعلا مرتاحة على الوضع كما هو، كما أعلن ترامب قبل أيام أنه مرتاح على هذا الوضع بينه وبين إيران؟
3: تحية لك يا أستاذ جيلان والجمهور الكريم. يعني أعتقد أنه الرئيس دونالد ترامب يمارس يعني الضغط على الجانب الإيراني من خلال رفضه العودة إلى مذكرة التفاهم، على الرغم من أن سكوت بيسنت قبل أيام قليلة كان يقول بأن الضغوط الاقتصادية الأمريكية واستمرار الحصار هو يستهدف عودة إيران مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم، وبالتالي لم تتبلور بعد الأفكار الجديدة التي يمكن أن تطرح في أي اتفاق قادم. وقد يعود الأمريكيون مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم في ظل عدم وجود أي نوع من الاتفاق بينهم وبين الإيرانيين حتى الآن. الرهان الأمريكي واضح جدا أنه يركز على تصعيد الضغط على الإيرانيين من خلال العامل الاقتصادي مع التوازي مع أي هجمات إيرانية محتملة، وهي محتملة بقوة في إثارة الاضطراب في مضيق هرمز. و الأمريكيون سوف يردون على مصادر النيران لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية والاستمرار في تدفق النفط عبر مضيق هرمز، والذي تقول بعض التقديرات أنه يصل إلى متوسط يعني 10 أو أكثر مليون برميل في اليوم، أي ما يعادل نصف ما كان عليه قبل اندلاع الحرب في 28 من فبراير القادم. لهذا تعتقد الإدارة الأمريكية أنها قادرة على التحمل والانتظار لحين أن يحدث هذا الضغط الاقتصادي مفعولا أكبر وإثارة الاضطرابات في الداخل الإيراني بما يجبر النظام
0: إذا المقاربة هي لإحداث اضطراب في الداخل الإيراني، لأنه سمعنا أيضا على لسان مسؤولين أمريكيين يعني دعوة إلى إسقاط النظام أو إلى إشعال الشارع أو التفجير من الداخل. كل هذه التعبير سمعناها في الآونة الأخيرة أم لا؟ هي هذا كل هذا الضغط يستهدف العودة إلى مذكرة التفاهم أو أي اتفاق آخر؟
3: نعم، يعني الضغط الاقتصادي طبعا مهم، وهو بالفعل يحدث تأثيرا كبيرا ويعترف به المسؤولون الإيرانيون، وهناك ضغوط داخلية بالفعل ومؤشرات على نوع من التململ والاضطراب في بعض القطاعات الشعبية الإيرانية، لذلك سوف يستمر هذا الضغط لفترة طويلة قادمة. أما مسألة العودة فهي تتوقف على مواقف الطرفين، ما إذا كان الإيرانيون بالفعل مستعدون للعودة إلى مذكرة التفاهم، ولكن العقبة الرئيسية هنا هو أنهم يواصلون فرض اشتراطاتهم حول مضيق هرمز، وهذا ما لا تقبل به الولايات المتحدة، وليس من الواضح وجود أفق حقيقي للعودة إلى مذكرة التفاهم في الوضع الراهن. لذلك يعني تشير المؤشرات إلى أن الصراع الحالي سوف يستمر لمدة شهرين على الأقل حين انقضاء موعد الانتخابات النصفية الأمريكية، حيث يراهن الإيرانيون ويحشدون قواهم سواء بالهجمات السيبرانية على بعض المصادر يعني مراكز المياه في الولايات المتحدة، أو محاولاتهم أيضا مهاجمة بعض مراكز الطاقة والنفط في الولايات المتحدة أيضا رغم صعوبة ذلك بالوسائل السيبرانية، إلا أنهم يحاولون، بل أن هناك مؤشرات على أنهم يحشدون يعني قواهم أيضا للتأثير في الانتخابات الداخلية الأمريكية.
0: حتى أن هناك كان تصريح من الحرس الثوري أن إيران قد تلجأ إلى ضربة استباقية في حالة هذه المراوحة التي نشهدها حاليا. شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. في مجال آخر، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من عواقب وخيمة لتسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة

0: إيران، مؤكدة مواصلة استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لعزل النظام الإيراني إلى أن يتخلى عن دعمه للإرهاب وأنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة. ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى دعم جهودها وضمان عدم وجود أي مؤسسة تعمل كشريان حياة مالي لنظام يهدد السلام والأمن. وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أعلن من جهته أن شحنات النفط الخام الإيرانية لم تتمكن من عبور مضيق هرمز إلى الصين منذ إعادة واشنطن فرض حصارها، وأوضح أن تكدس النفط على متن السفن العالقة داخل المضيق يعيق تجديد المخزونات، محذرا من تراجع سريع في إيرادات إيران مع تعطل صادراتها النفطية. في الأسواق الإيرانية يتحول المشترون إلى متفرجين، وتنتظر المتاجر زبائن لا يملكون ثمن الشراء. تقرير ميداني لوكالة مهر يرصد كيف غيرت الأزمة الاقتصادية أولويات الإيرانيين.
1: لم يعد السؤال في إيران كم ارتفعت الأسعار، بل ما الذي بقي أصلا في سلة الأسرة بعد الحرب؟ فمع انهيار القدرة الشرائية تتراجع الكماليات أولا، ثم تنتقل لتقليص الغذاء والاحتياجات الأساسية. أرقام الإحصاء الرسمية توثق الأزمة، ففي أغسطس ارتفعت الأسعار 3.4% خلال شهر واحد، وبلغ متوسط التضخم السنوي 69.9%، فيما قفز التضخم مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ل 89%. وعن الفجوة المعيشية التي فاقمتها الحرب، فالأرقام تفسر المشهد. بحسب بيانات أوردتها رويترز، يبلغ متوسط الراتب الشهري نحو 125 دولارا مقابل نحو 450 دولارا لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة. وكالة مهر الإيرانية رصدت التحول من داخل أسواق الكماليات من الستائر والأثاث والأجهزة المنزلية، كل تلك نفقات تؤجلها الأسر الإيرانية أو تستبعدها بالكامل. لكن التقشف لم يتوقف عند السلع القابلة للتأجيل، فالتضخم ضرب حتى الأساسيات الغذائية اليومية. الضغط لم يستثني حتى مكونات الغذاء الأخرى، فالبيض والألبان والزيوت سجلت زيادات تفوق أسعار اللحوم أحياناً. ووفقاً لوكالة إيل العمالية، انتقلت الأزمة الاقتصادية الخانقة لقطاعات أكثر حساسية، وطالت اقتطاع الإنفاق على الصحة والتعليم مقابل تأمين مستحقات السكن.
0: قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على بيع ذخائر هجومية واسعة المدى إلى السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات دولار. كما أعلنت الخارجية الأمريكية عن موافقتها على صفقة بيع محركات AGT-1500، والتي تعد المحرك الرئيسي لسلسلة دبابات M1 أبرامز إلى السعودية بقيمة 750 مليون دولار. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الأمم المتحدة تحذر من تطهير عرقي إثر تهجير إسرائيل 33 ألف فلسطيني.

0: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل،
1: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
0: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
1: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
0: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدولة؟
1: العراق ليس فيه أحد روح بالمعنى المبسط.
0: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
1: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
0: خليني أرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
1: أنت ما تخليني أعدي وأروح للبيت، إيه؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواتها التي تسيطر على المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني وفق قوله، وأشار إلى عدم وقوع إصابات لديه. كما أكد الجيش شن غارات على جنوب لبنان ردا على إطلاق المسيرة، معتبرا أنها خرقا من قبل حزب الله بحسب تعبيره. واستهدف الجيش الإسرائيلي بلدات الرمادية وميدفون والنبطية الفوقة وعين التينة، وأعلنت السلطات اللبنانية مقتل 3 أشخاص في الغارات الإسرائيلية هذا المساء أو مساء أمس. وكانت إسرائيل أبلغت سكان شمال إسرائيل أنها ستنشن هجمات واسعة في جنوب لبنان. أفادت أرقام رسمية لبنانية بمقتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان في وقت تواصل فيه إسرائيل شن ضربات على مواقع في الجنوب اللبناني. وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه وفق الحصيلة الأولية. وأضافت الوزارة أن هناك مسعفين ونساء وأطفالا بين المصابين. وأفادت الوزارة بأن ضربات استهدفت 5 بلدات في صور والنبطية في الجنوب، إضافة إلى غارة على سهل البقاع شرق البلاد.
1: تفجير كبير كبير، خلاص إذا بدك فرتبنيت.
0: ومن رام الله ينضم إلينا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. صباح الخير أستاذ عصمت. إذن إسرائيل تصعد من هجماتها أمس رغم سيطرتها على تلال علي الطاهر، وهي قالت أنها استكملت سيطرتها على المنطقة الأمنية. بأي إطار يمكن أن نضع هذا التصعيد، فقط للرد على إطلاق حزب الله لمسيرة؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم. يعني للأسف هذا المشهد سيتكرر، وهو يهدد الاتفاق بشكل كبير ويهدد بعودة الحرب. هذا يعني الواقع الذي نشأ الآن في لبنان، ووجود الجيش الإسرائيلي وعملية التطهير والتفجير التي يقوم بها والملاحقة المستمرة يعني تحت شعار ملاحقة عناصر حزب الله أو بنيتهم التحتية، سيبقى يخلق هذا الاستفزاز وهذا التوتر وهذه الردود، مسيرة من هنا رد من هناك. والخشية هو أنه يعني هناك عاملين يمكن أن يؤثرا سلبا وفعلا يهددا الوضع، الانتخابات الإسرائيلية والرغبة المستمرة لنتنياهو وكاتس في إظهار أنهما يعني لم يتنازلا في أي جبهة من الجبهات ويحققان تقدم، هذا من جهة، والاستعراض الذي يقومان به على كل حال. والمسألة الأخرى إيران، كلما تأزم الوضع في إيران كلما زاد الضغط الاقتصادي على إيران، ربما يكون لديها هذه الرغبة والميل إلى يعني تصعيد جبهات أخرى لخلق نوع من المعادلة والتوازن أو الضغط. لذلك يعني واضح أن الأمور معقدة وصعبة. ما حدث الليلة هو ليس حدث يعني معزول عن هذه الأجواء وعن هذا الواقع الذي نشأ في جنوب لبنان.
0: أستاذ منصور، هل هو فقط من باب الاستعراض قبيل الانتخابات في الداخل الإسرائيلي، أم هناك هدف أبعد من ذلك؟ لأنه في الداخل اللبناني يقال أن إسرائيل تريد السيطرة حتى امتدادا نحو البقاع، يعني على الحدود المحادية مع سوريا. يعني هذا هو التخوف في لبنان، هل هذا التخوف مشروع وفق المعطيات في الداخل الإسرائيلي؟
2: نعم، أعتقد أنه تخوف مشروع. صحيح أنه هناك يعني الانتخابات الإسرائيلية وكل شيء يحاول أن يوظف انتخابية

0: لمصلحة نتنياهو وكاتس، ولكن هذا لا ينفي أن هناك خطط عسكرية ويعني خطوات تقوم بها إسرائيل لتعزيز سيطرتها على كل المنطقة في جنوب لبنان وصولا إلى الحدود السورية، وتدمير قدر الإمكان وبشكل يعني كبير قدرات حزب الله وإعادته إلى الخلف، سيطرة على مرتفعات، انتشار قوات، تدمير بنية تحتية وغيرها. وهذا عمليا يعني يعزز النظرة القائمة على القوة والعمل العسكري لحل الأزمات. كان بإمكان يعني هذا الاتفاق مع الدولة اللبنانية ودعم الجيش اللبناني والدولة اللبنانية وانسحاب إسرائيلي أن يضمن نفس النتائج، ولكن إبقاء الأمور فقط على الجانب القوة وإهمال بشكل أو بآخر الاتفاق أو عدم إليه الأهمية الكافية، إنعاشه كل فترة بخطوة هنا أو هناك مثل إطلاق سراح الأسرى، هذا بتقديري
1: تماما.
0: يبقي الأمور في خطر.
1: موضوع إطلاق والإفراج عن الأسرى بالأمس، يعني هل هي بادرة لحسن نية للعودة إلى المفاوضات وإعطاء الحكومة اللبنانية شيء يمكن البناء عليه، أم بأي إطار تضعه؟
0: لا، هي الخطوة جاءت بطلب أمريكي وبهدف كما قلنا إنعاش المفاوضات، إعطاء ورقة قوة للدولة اللبنانية أمام الشارع اللبناني وتعزيز الثقة بالمفاوضات أنها تنتج شيء. لكن هذه على أهميتها، كل أسير يطلق سراحه، كل لبناني يتم إنقاذه، هذا مهم، لكن هذه ليست بأهمية انسحاب إسرائيلي، وقف هذا التفجير
1: طبعا
0: والأجواء. لذلك أنا أعتقد أن إسرائيل قامت بها كثمن يعني يمكن احتماله في هذه الأجواء الانتخابية واستجابة للأمريكان، ولكن لا يعكس جدية إسرائيلية كاملة. ربما بعد الانتخابات نرى خطوات أوسع.
1: شكرا جزيلا على هذه الإيضاح. كنت معنا من رام الله المختص في شؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا لك. أفاد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن القوات الإسرائيلية هجرت أكثر من 33,000 فلسطيني قسرا من مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم شمال الضفة الغربية خلال عملية الجدار الحديدي الإسرائيلية، وما زالت تمنع عودتهم في انتهاك للقانون الدولي. في وقت يتعرض فيه العراق لضغوط أمريكية متزايدة لتقليص اعتماده على الغاز الإيراني، تتجه الأنظار إلى موارده المحلية وفي مقدماتها الغاز المصاحب لإنتاج النفط الذي لا يزال جزء منه يحرق في الهواء. وفي البصرة تعمل شركة غاز البصرة على تسريع استثمار هذا الغاز وزيادة إنتاجه في محاولة لتقليص فجوة الطاقة ورفع مستويات الاكتفاء المحلي. تابع.
2: في العراق مفارقة تختصر أزمة الطاقة. لسنوات ظلت ألسنة اللهب فوق الحقول علامة على ثروة مهدورة. غاز يحرق في الحقول وغاز إيراني يستورد لتشغيل محطات الكهرباء. أزمة عنوانها أمر واقع، لكن تفاصيلها تقود للاقتصاد الإيراني، وبينهما ضغوط أمريكية لتقليل الاعتماد على طهران.
3: استيراد الغاز يكلف الدولة مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، ما يقارب ال4 مليارات دولار سنويا. بالتأكيد عملية قطع الغاز الإيراني تؤثر بشكل كبير على تزويد المواطن العراقي بالطاقة الكهربائية. أعتقد أنه الإعفاء الأمريكي لن يستمر طويلا.
2: ضغوط دفعت شركة الغاز إلى سباق مع الزمن لتحويل ما كان يهدر إلى طاقة. في نظر واشنطن وقف الاعتماد على الغاز الإيراني ضغط اقتصادي، فيما الرواية في بغداد تشدد على أن الغاز الإيراني ليس رفاهية وإنما اضطرار، فوقفه يعني فقدان نحو 8,000 ميجاوات من التوليد يوميا، والسبب أن محطات الكهرباء تعتمد على الغاز الإيراني والبدائل غير متاحة أو ما زالت تحرق في الهواء.
4: حلق الروتيني للغاز إن شاء الله سيكون مسيطر عليه ويكون بأقل كمياته مع نهاية 2028 إن شاء الله. هذا من خلال مشاريع على شكل 3 مراحل، أهمها مشاريع اللي تعالج الغاز وتحوله إلى غاز جاف وسوائل. هذه المشاريع أغلبها اكتملت.
2: تحاول بغداد تقليل اعتمادها على الغاز الإيراني، وارتفعت نسبة إنتاجه بحسب بيانات وزارة النفط من 53% إلى نحو 70%، لكن آثار الحرق ما زالت حاضرة اقتصاديا وصحيا.
5: البصرة تمتلك

0: هواء غير نقي وغير صالح للاستنشاق البشر، يعني لأن متلوث من عوادم السيارات، متلوث من الأغبرة الموجودة، متلوث من حرق الغاز.
1: العراق أحد أكبر 3 بلدان في العالم حرقاً أو هدراً للغاز. يستورد من إيران نحو 50 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، لكن الإمدادات تراجعت إلى أقل من النصف بسبب الحرب والضغوط الأمريكية، ما أعاد الضغط على وقود محطات الكهرباء هنا.
2: ومع إلغاء الإعفاء الأمريكي الذي كان يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران، تضيق هوامش المناورة في ملف الغاز بعد فرض قيود على دفع مستحقات طهران التي تتجاوز 10 مليارات دولار. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
3: أفاد مراسل العربية بنزول عنصر من الحماية المدنية الجزائرية إلى عمق البئر الذي علق فيه الطفل أيوب لبدء عملية إنقاذه، وأضاف أن فرق الإنقاذ دفعت بعناصر إضافية للمشاركة في العملية، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات الحفر وبمحاذاة البئر الذي يبلغ عمقه نحو 80 مترا في محاولة للوصول إلى الطفل البالغ من العمر 10 سنوات وإنقاذه. فترة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الأمم المتحدة تعدل خريطة العالم لتصبح أكثر واقعية. ولدينا أيضا مقتل شخصين وإصابة 59 في انفجار داخل سكنة عسكرية في بوليفيا.
4: يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
6: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
7: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
6: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
8: سجال مع مشاري الذيدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
9: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
10: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
8: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه أرسل مبعوثيه ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر لدفع جهود السلام بين البلدين. واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المشكلة بين روسيا وأوكرانيا تتعلق أساسا بشخصيتي الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن بينهما كراهية شديدة.
11: Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other. You know what hate is? They have serious hate.
3: وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اقترح وقفا متبادلا لإطلاق

النار مع روسيا خلال زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر إلى كييف وموسكو. وأكد زيلينسكي استعداد أوكرانيا لوقف ضرباتها الجوية داعيا روسيا إلى الالتزام بالمثل.

0: أنا هنا على بعد أقل من 100 متر من مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني ألكسندر بوكلان الذي استهدف مباشرة بمسيرة روسية، استهداف يمثل تصعيدا غير مسبوق ويدخل بالحرب مرحلة خطيرة تستهدف فيها مراكز صنع القرار في قلب العاصمة كييف. المسيرة أصابت مبنى الإدارة المركزية لجهاز الأمن في شارع فلاديميرسكا مقابل كاتدرائية القديسة صوفيا وسط منطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة وتضم عددا من أهم المؤسسات السيادية الأوكرانية. ووفق جهاز الأمن الأوكراني فإن المسيرة وجهت نحو مكتب رئيس الجهاز ألكسندر بوكلان، لكنه لم يصب بأذى وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق وانهيار جزء من سقف المبنى وجداره الخارجي، فيما ارتفع عدد المصابين في منطقة شفشنسكي إلى 12 شخصا بالتزامن مع استمرار عمليات الطوارئ وتأمين موقع الاستهداف. الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال أنه كلف رئيس جهاز الأمن بإعداد رد مناسب وملموس على الهجوم الروسي وبصورة مماثلة له، مؤكدا أن القوات المسلحة ستدعم تنفيذ هذا الرد بعد اكتمال الاستعدادات. وفي أحدث تصريحاته أعلن زيلينسكي أن نطاق العمليات الأوكرانية المضادة ردا على الهجوم الروسي قد حدد وأن توقيت تنفيذها سيختار بما يضمن تحقيق النتائج المطلوبة، ما يفتح الباب أمام رد أوكراني قد يتجاوز حدود هذا الهجوم وموقعه. ضيف عادل، العربية، كييف.
1: سجل سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيا جديدا يوم الجمعة ليبلغ 5.85 دولارا للجالون وفق جمعية السيارات الأمريكية، وذلك في ظل اضطرابات في أسواق الطاقة مرتبطة بحرب إيران. ويستخدم الديزل على نطاق واسع في النقل البري والزراعة وقطاع البناء، وارتفع سعر الجالون بشكل كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة تجاوزت دولارين للجالون الواحد بحسب جمعية السيارات الأمريكية. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا لتحسين رسم الخرائط العالمية لتكون أكثر تماشيا مع الحجم الحقيقي للقارات، بما يضمن انعكاسا عادلا لمساحات المناطق كأفريقيا مقابل تقليص المساحات المبالغ بها لبعض المناطق الشمالية كالولايات المتحدة. واعتمد القرار الذي قدمه الاتحاد الأفريقي وتوغو برعاية من فرنسا بتأييد 164 دولة في مقابل اعتراض واحد للولايات المتحدة وامتناع 6 أعضاء عن التصويت. وانتقدت الممثلة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة القرار معتبرة أنه يؤدي إلى فقدان الأمم المتحدة لمصداقيتها. في إيطاليا، حيث تتغير الحكومات أسرع من تغير الفصول الأربعة، كسرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هذه القاعدة وسجلت رقما قياسيا غير مسبوق كأطول حكومات بقاء في السلطة منذ عام 1946.
2: دعونا نصدق بعضنا القول، الحكومة الأكثر استقرارا ليست بالضرورة الأكثر كفاءة، بل هي ببساطة تلك التي حظيت بوقت أطول من غيرها ليتم تقييمها. وهذا التقييم بعد مضي 1413 يوما هو أنتم بهذا الحضور وبهذا الحماس.
3: جورجيا ميلوني.
4: روما التي اعتادت تغيير حكوماتها بمعدل حكومة كل 13 شهرا تكسر اليوم عقدة عدم الاستقرار. جورجيا ميلوني تحتفل وسط آلاف المؤيدين بإنجاز تاريخي وتصف ثبات حكومتها بالشرط الأساسي لنيل احترام العالم. ب1413 يوما من الحكم المتواصل أصبحت ميلوني رسميا صاحبة أطول ولاية حكومية بلا انقطاع منذ الحرب العالمية الثانية، لتتجاوز الرقم القياسي السابق لسيلفيو برلسكوني بيوم واحد، مروضة أرثا سياسيا أطاح ب68 حكومة سابقة. هذا الصعود اللافت من الهامش إلى الصدارة منح ميلوني لقب المرأة الحديدية الجديدة تشبيها بمارغريت تشاتشر، كلتاهما قادتا بلديهما للمرة الأولى في التاريخ بحزمة وفرضتا الاستقرار الداخلي عبر سياسات سيادية صارمة. الائتلاف اليميني الحاكم يتسلح بأرقام تعزز موقفه، بدءا من توفير

0: أكثر من مليون فرصة عمل وخفض ضريبة الدخل بقيمة 21 مليار يورو، وصولاً إلى إقرار 300 قانون لحفظ الأمن وتقليص أعداد المهاجرين بنسبة 80%. تحديات المعارضة والنقابات بشأن الأجور تظل قائمة بالتزامن مع صعود منافسين جدد في الشارع، ومع ذلك تثبت ميلوني أن الاستقرار الحالي يمنح روما قوة إضافية ممهدة الطريق بذكاء نحو استحقاق عام 2027. عمر السامرائي، العربية.
1: نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين أن الولايات المتحدة والصين تستعدان لإجراء محادثات في منتصف سبتمبر بشأن مخاطر سلامة الذكاء الاصطناعي. وقال أحد المصدرين إن واشنطن اقترحت التعاون مع بكين لمواجهة الهجمات الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات بشأنها. قتل شخصان وأصيب 59 آخرون جراء انفجار وقع داخل ثكنة عسكرية في مدينة بياتشا غربي بوليفيا. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن ألعابا نارية كانت مخزنة داخل الثكنة، فيما لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق. عاشت النيبال في عين العاصفة لمدة أسبوع وما زالت بعد كارثة كبرى ضربت البلاد إثر فيضانات مدمرة أودت بحياة أكثر من 1287 شخصا مع تسجيل أكثر من 5000 مفقود. العربية وصلت إلى المناطق المنكوبة في تغطية استمرت أياما عدة رصدت من خلالها الدمار وجهود الإنقاذ من هناك. نتابع.
2: في أسوأ كارثة شهدتها نيبال اجتاحت سيول محملة بالجليد والصخور والطين مناطق واسعة شمال البلاد بعد انهيار كتلة جليدية ضخمة قرب الحدود مع الصين. العربية والحدث كانوا حاضرين بعد لحظات من وقوع الكارثة، واندفعت المياه عبر الأنهار مدمرة بلدات وطرقا وجسورا ومنشآت كهرومائية خصوصا في مقاطعتي راسوا ونواكوت. وتشير الحصيلة الأولية إلى سقوط آلاف ما بين قتيل ومفقود، وبينما أنقذ قرابة 12 ألف شخص تواصل فرق نيبالية ودولية البحث عن مفقودين يعتقد أن بعضهم عالق في أنفاق محطات الطاقة وسط صعوبات كبيرة تفرضها الأنقاض والأمطار وانقطاع الطرق. نيبال تحتاج إلى وقت كبير حتى تتعافى من هذه الكارثة.
1: في ألبانيا تكافح فرق الإطفاء بعدما اقتربت حرائق الغابات بشكل حرج وخطير من المنازل في بلدة ليفان في مدينة قلبر.

0: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: خسر ريال مدريد أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد في إطار رابع جولات الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي الدوري الفرنسي استمر حامل اللقب باريس سان جيرمان بلا انتصار بعد هزيمته أمام موناكو بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة. تشهد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم لقاء أستون فيلا مع مضيفه نادي هال سيتي. يسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز الثاني تواليا له في مسابقة الدوري الألماني عندما يواجه فريق شالكة. وفي الدوري الإيطالي يستضيف إنتر فريق نابولي على ملعب جوزيب مياتزا في قمة الجولة الثالثة من المسابقة. فاز الهلال على مضيفه الشباب بهدفين دون مقابل في الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم. وفي الجولة ذاتها تغلب الأهلي على ضيفه الرياض بخمسة أهداف دون رد.

0: وحقق فريق الاتفاق الفوز على مضيفه أبها بهدف دون رد، رافعا رصيده بالدوري السعودي إلى 9 نقاط. وتتواصل اليوم هذه الجولة من الدوري السعودي، حيث يستضيف الاتحاد فريق النصر ويواجه التعاون على أرضه فريق الفتح، فيما يحل فريق الحزم ضيفا على نادي الفيصلي.
1: وفي نهاية النشرة قد تذكير بأبرز العناوين. الطيران وقوات المسلحة اليمنية يشن غارات على مخازن للحوثيين في الحزم بالجوف ويستهدف مواقعهم في الكسارة في المأرب. ترامب يهدد إيران بقصف جبل الفأس، والخارجية الأمريكية تحذر من عواقب تسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة لإيران. إسرائيل تواصل التصعيد في جنوب لبنان وتغيير على عدة بلدات ردا على إطلاق مسيرة من قبل حزب الله. ترامب يعتبر أن هناك فرصة جيدة للسلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن المشكلة تكمن في كره زيلينسكي وبوتين لبعضهما البعض. ومراسل العربية يفيد بأن فرقا إضافية من الحماية المدنية الجزائرية تدخل في البئر العالق به الطفل أيوب. بهذا نصل لختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لطيب المتابعة، وأعود ألقاكم على رأس الساعة بنشرة جديدة لأهم الأنباء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
8: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
9: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
8: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
9: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
8: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

تتجاوز 30 عاما، وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

القوات المسلحة اليمنية تشن غارات على مخازن أسلحة للحوثيين في الحزم بالجوف وتستهدف مواقعهم في الكسارة بمأرب. ترامب يلمح لإمكانية قصف جبل الفأس ويؤكد تطهير مضيق هرمز من الألغام ويصف ما يحدث في إيران بالنزاع العسكري. مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان. انفجار عنيف بمنشأة عسكرية في بوليفيا والشرطة تتحدث عن مقتل 2 وإصابة أكثر من 50 آخرين.

0: أهلا بكم في هذه النشرة المفصلة المقدمة من العربية. والبداية من التطورات في اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري يمني أن القوات المسلحة اليمنية شنت غارات جوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. بدوره أفاد مراسل العربية بأن مدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع الحوثيين في الكسارة في مأرب. كما أفاد مراسل العربية بأن طيران القوات المسلحة اليمنية يشن غارات على مخازن للحوثيين في الحزم بالجوف، فيما أفادت مصادر العربية باندلاع مواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في جبهة شقب جنوب تعز، بالتزامن مع قصف حوثي للمدفعية استهدف المدنيين في المنطقة. من جهتها، أكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار المعارك مع الحوثيين على امتداد جبهة الساحل الغربي، مشيرة إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. هذا واستعادت القوات المسلحة اليمنية تبت الخزان في مديرية جبل حبشي غربي تعز، وجاء التقدم بعد مواجهات مع الميليشيا الحوثي تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهتي المقبنة والكدحة. وأفاد مراسل العربية بأن الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات حوثية في المنطقة، فيما أكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات على تبت مكاحنة غربي تعز.
1: هذا هيبت

0: هذا وكشف تقرير استراتيجي أن مدينة المخا اليمنية تحولت إلى إحدى أبرز نقاط الصراع، إذ باتت تمثل عقدة استراتيجية تربط بين الجبهة الداخلية والممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق باب المندب.
1: لم تعد مجرد مدينة ساحلية على البحر الأحمر، المخا مركز الثقل الجديد والعقدة الاستراتيجية الرئيسية في التصعيد الجاري باليمن. ففي ظل اتساع المواجهات من تعز نحو الساحل الغربي، أصبحت المدينة مرتبطة مباشرة بأمن باب المندب وخطوط الملاحة الدولية. موقعها الجغرافي يجعلها حلقة وصل بين ثلاثة اتجاهات استراتيجية، فهي تربط بين تعز والبحر الأحمر وباب المندب أيضا. وبالتالي فإن الضغط على المخا يمكن أن يحقق عدة أهداف في الوقت نفسه، أهداف تتمثل في إضعاف قدرة القوات المسلحة اليمنية في الداخل على دعم القوات الموجودة على الساحل، وتعريض هذه القوات للضغط أكثر عبر جعل المخا ضعيفة الاتصال بمحيطها. وفي هذه المعركة الحوثيون يعتمدون على ضغط متعدد المحاور يشمل تعز والكدحة ومقبنة والساحل الغربي، مدعوما بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما أن وجود المخا في شمال باب المندب ودفع خط المواجهة جنوبا يعني نقل الحرب تدريجيا إلى منطقة أكثر حساسية إقليميا ودوليا. لذلك فالدفاع عن المخا يبدأ فعليا من مقبنة والكدحة ومن طرق الوصول إليها، وليس من داخل المدينة وحدها. إذن في التصعيد الجاري باليمن تعز ساحة قتال أساسية، لكن المخا عقدة عسكرية والساحل الغربي عبارة عن ممر، أما باب المندب فهو نقطة الخطر الاستراتيجي، واحتمال الوصول إليه من طرف الحوثيين يعني تحول المضيق لجبهة مشتعلة تهدد أمن الملاحة الدولية. وانطلاقا من هذا البعد الاستراتيجي، فإن السلطات اليمنية وحلفائها يدركون خطورة محاولة الحوثي التمدد في هذا النطاق، وبالتالي فإن المؤشرات الميدانية تؤكد التصدي لطموحات الحوثي والعمل على إفشالها وقطع الطريق على أجندة إيران في الوصول إلى باب المندب وتهديد الملاحة الدولية أو محاولة التحكم بها عبر هذا المضيق الحيوي. بلال البجديني، العربية.
0: وإلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس، وذلك لو رصدت أي تحرك هناك. ترامب أكد كذلك أنه تم تطهير مضيق هرمز من الألغام بشكل كامل، واصفا ما يحدث في إيران بالنزاع العسكري وليس حربا.
2: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now. Strait of Hormuz is taking a lot of ships. We're getting a lot of ships out of there. A lot of oil is coming out of the strait. There are no mines whatsoever. We have no mines. You know why we took out all the mines? They had some mines. We took them all with our minesweepers. They go underwater. Nobody can see them. The best in the world. So we're doing a great job. And we will, I would say it's a military conflict, if you want. Some people could call it a war. I don't think it matters what you call it. What matters is the fact that we have had tremendous success. We stopped Iran from having a nuclear weapon.
0: وقال ترامب إن الولايات المتحدة قصفت رادارات إيرانية متطورة أكثر من مرة، مضيفا أن إيران أصبحت يائسة من قدرتها على إعادة نصب هذه الرادارات.
2: We took over Venezuela and we have essentially taken over Iran. Now, there's been no shooting for days. Before the hit that we gave them the other night to wipe out their radar, they had very sophisticated. They brought in radar because we knocked it out once. Now we knocked it out twice. Now we don't notice any activity. I think they're tired of putting it in and getting blown.
0: وفي جديد حملة الخنق الاقتصادي التي تقودها واشنطن على إيران.

0: حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من عواقب وخيمة لتسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة لإيران، مؤكدة مواصلة استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لعزل النظام الإيراني إلى أن يتخلى عن دعمه للإرهاب وأنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة. ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى دعم جهودها وضمان عدم وجود أي مؤسسة تعمل كشريان حياة مالي لنظام يهدد السلام والأمن العالمي. من جانبها أعلن وزير خزانة الأمريكي سكوت باسنت أن شحنات النفط الخام الإيرانية لم تتمكن من عبور مضيق هرمز إلى الصين منذ إعادة واشنطن فرض حصارها، وأوضح أن تكدس النفط على متن السفن العالقة داخل المضيق يعيق تجديد المخزونات، محذرا من تراجع سريع في إيرادات إيران مع تعطل صادراتها النفطية. هذا وتحول المشترون في الأسواق الإيرانية إلى متفرجين، إذ تنتظر المتاجر زبائن لا يملكون ثمن الشراء. هكذا وصف تقرير ميداني الأزمة الاقتصادية في البلاد.
1: لم يعد السؤال في إيران كم ارتفعت الأسعار، بل ما الذي بقي أصلا في سلة الأسرة بعد الحرب؟ فمع انهيار القدرة الشرائية تتراجع الكماليات أولا، ثم تنتقل لتقليص الغذاء والاحتياجات الأساسية. أرقام الإحصاء الرسمية توثق الأزمة، ففي أغسطس ارتفعت الأسعار 3.4% خلال شهر واحد، وبلغ متوسط التضخم السنوي 69.9%، فيما قفز التضخم مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ل 89%. وعن الفجوة المعيشية التي فاقمتها الحرب، فالأرقام تفسر المشهد. بحسب بيانات أوردتها رويترز، يبلغ متوسط الراتب الشهري نحو 125 دولارا مقابل نحو 450 دولارا لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة. وكالة مهر الإيرانية رصدت التحول من داخل أسواق الكماليات من الستائر والأثاث والأجهزة المنزلية، كل تلك نفقات تؤجلها الأسر الإيرانية أو تستبعدها بالكامل. لكن التقشف لم يتوقف عند السلع القابلة للتأجيل، فالتضخم ضرب حتى الأساسيات الغذائية اليومية. الضغط لم يستثني حتى مكونات الغذاء الأخرى، فالبيض والألبان والزيوت سجلت زيادات تفوق أسعار اللحوم أحياناً. ووفقاً لوكالة إيلنا العمالية، انتقلت الأزمة الاقتصادية الخانقة لقطاعات أكثر حساسية، وطالت اقتطاع الإنفاق على الصحة والتعليم مقابل تأمين مستحقات السكن.
0: شاهدنا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الحماية المدنية الجزائرية تنزل إلى عمق بئر إرتوازيل البدء في عملية إنقاذ الطفل أيوب.

0: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجليدك؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
1: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
0: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
1: Plus, parfois, avant d'être efficaces sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
0: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية.

0: بيا بزنس.
1: أهلا بكم من جديد. نكمل من واشنطن، إذ قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على بيع ذخائر هجومية واسعة المدى إلى السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات دولار. كما أعلنت الخارجية الأمريكية عن موافقتها على صفقة بيع محركات AGT-1500، والتي تعد المحرك الرئيسي لسلسلة دبابات M1 أبرامز إلى السعودية بقيمة 750 مليون دولار. وإلى التطورات في لبنان، حيث أظهرت أرقام رسمية لبنانية مقتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في الجنوب اللبناني. وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 في الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت جنوب وشرق لبنان. الوزارة أضافت أيضا أن هناك مسعفين ونساء وأطفال بين المصابين، مؤكدة أن الضربات استهدفت 5 بلدات في صور والنبطية في الجنوب، إضافة إلى غارة على سهل البقاع شرقي لبنان. في السودان، قالت الفرق الفنية العاملة في مجال نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة في مدينة الفاشر شمالي دارفور إن عملياتها أسفرت عن جمع أكثر من 4000 لغم أرضي وآلاف الذخائر غير المنفجرة. وتهدف هذه العمليات لتأمين المناطق تمهيدا لعودة أكبر للمواطنين إلى مدينة الفاشر.
2: بألم وحسرة يروي سكان حي الشهداء بمدينة الفاشر شمال دارفور مأساة طفلين من الحي فقدا حياتهما إثر انفجار جسم غريب عثر عليه بالقرب من منزلهما. يقول السكان أن الانفجار أدى إلى تناثر أشلاء الطفلين في المكان.
3: كان نحن ذي القايدين جوا في البيت بس من الفجر، لما طلعنا برا بس شفنا الإيال واقين في قرنيمة تحت النيمة. طوالي ناس جروا لقوا شاف لقوا المفجرة ورفعوها عشان كده اتفجرت فيهم.
2: المعارك المدمرة التي شهدتها الفاجر أفرزت أعداد كبيرة من مخلفات الحرب قدرت بالآلاف منتشرة في الأحياء السكنية والمباني العامة من ألغام وذخائر غير منفجرة، تجعل عودة السكان إلى المدينة محفوفة بمخاطر جديدة.
4: وإحنا من المنبر ده بنطالب كل الإخوة في المجتمع الدولي، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والمنظمات الوطنية، إنها بعد تتوجه لمدينة الفاشر على أساس إنها تقدم الخدمات لهؤلاء المواطنين العائدين. وكما تعلمون الفاشر تعرضت لنكسة كبيرة وكارثة كبيرة جدا.
2: وبحسب الفرق الفنية العاملة في الفاشر جرى نزع أكثر من 4000 لغم أرضي إضافة إلى رفع 1000 الذخائر غير المنفجرة. وتقول الفرق أنها نفذت 37 عملية لإتلاف وتفجير هذه المخلفات بهدف تأمين الطرق والأحياء أمام حركة السكان.
5: جاهز لأي عملية إزالة وعملية تجميع هذه الذخائر المكذبة والدانات. يقوم تيم هندسة الميدان ويجيب عملية التفجير خارج المدينة ويقوم بإبادتها.
2: ومع تزايد أعداد العائدين إلى الأحياء السكنية في الفاشر، يمثل تطهير المدينة من مخلفات الحرب تحديا كبيرا وأولوية ملحة أمام السلطات والجهات المختصة.
6: في مدينة شهدت أعنف المواجهات في دارفور لا تنتهي مخاطر الحرب بانتهاء المعارك، فالألغام والذخائر غير المتفجرة تمثل إرثا قاتلا، وتطهير المدينة لحماية العائدين مهمة تبدو شاقة وطويلة. صالح أبو علامة لقناة العربية، إقليم دارفور، غربي السودان.
1: وإلى الجزائر، حيث أفاد مراسل العربية بنزول عنصر من فرق الحماية المدنية إلى عمق البئر الذي علق فيه الطفل أيوب لبدء عملية إنقاذه. وأضاف أن فرق الإنقاذ دفعت بعناصر إضافية للمشاركة في العملية في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ عمليات الحفر بمحاذاة البئر الذي يبلغ عمقه نحو 80 مترا في محاولة للوصول إلى الطفل البالغ من العمر 10 سنوات وإنقاذه. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بإطلاق طائرة مسيرة أصابت مقر جهاز الأمن الداخلي في كييف، لافتا إلى أنها كانت تستهدف مكتب رئيس الجهاز، وأسفر الهجوم عن إصابة

0: إصابة 15 شخصا، فيما أكد زيلينسكي أنه طلب من جهاز الأمن الداخلي الرد على الاعتداء. ويأتي هذا الهجوم قبل يومين من زيارة مرتقبة لمبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كييف وموسكو، فيما اقترح زيلينسكي أن يرافق الزيارة وقف إطلاق النار مع موسكو. بدورها أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وأشار إلى أنه أرسل مبعوثي ستيف ويتكوف وجارد كوشنر لدفع جهود السلام بين البلدين.
1: So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators. They've done a great job. And we sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
0: أعلنت القيادة الشمالية الأمريكية نورث كوم أن الجيش الأمريكي أسقط منذ بداية العام الجاري أكثر من 300 مسيرة، 100 مسيرة منها في شهر أغسطس وحده. كانت عصابات مخدرات أطلقتها على طول الحدود المكسيكية لاستخدامها في عمليات التهريب ومراقبة مواقع تواجد العناصر الأمنية، وحتى في شن هجمات ضد عصابات أخرى منافسة لها أو ضد السلطات. في بوليفيا قتل شخصا وأصيب 59 آخرون جراء انفجار وقع داخل ثكنة عسكرية في مدينة بياتشا غربي بوليفيا. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن ألعاب نارية كانت مخزنة داخل الثكنة، فيما لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.
2: No sé muy bien la cantidad de...
0: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. القوات المسلحة اليمنية تشن غارات على مخازن أسلحة للحوثيين في الحزم بالجوف وتستهدف مواقعهم في الكسارة في مأرب. ترامب يلمح لإمكانية قصف جبل الفأس ويؤكد تطهير مضيق هرمز من الألغام ويصف ما يحدث في إيران بالنزاع العسكري. مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان. انفجار عنيف بمنشأة عسكرية في بوليفيا والشرطة تتحدث عن مقتل 2 وإصابة أكثر من 50 آخرين. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لطيب المتابعة وأعود ألقاكم على رأس الساعة.

0: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
1: كان يخاطب اليمنيين ويقول والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعليم يقول أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
0: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، والدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
1: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
0: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلالية؟
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.

0: ذات الثوالي تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه

0: حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
5: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
4: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
6: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. المتوكل على الله يحيى ابن المنصور محمد حميد الدين، هذا هو اللقب الرسمي، إمام اليمن أو ملك اليمن ومؤسس المملكة المتوكلية اليمنية. هذه هي الألقاب أو الصفات الرسمية المعروفة، لكن ثمة خطوط أخرى وصفات أخرى ومواصفات أخرى وتاريخ آخر يتعلق بشخصيتنا اليوم التي هي مادة هذا السجال من برنامج سجال. لماذا الإمام يحيى أو يحيى حميد الدين شخصية سجالية وشخصية جدلية؟ لأنه منعجن في قلب العواصف الفكرية والسياسية في اليمن وخارج اليمن، موضوعة الإمامة، موضوعة الولاية، موضوعة المفهوم الحقيقي للشرعية الدينية وبالتالي الشرعية السياسية وفق المنظور الفكري الذي ينتمي إليه يحيى حميد الدين، وهو منظور فكري مش مجرد

0: تنظير ولا مثاليات ولا ناس جالسين في مقهى، لا، هي تاريخ حقيقي من لحم ودم وحجر وبشر رسم تاريخ اليمن وارتسم به. إذن عن يحيى حميد الدين محاول أن نعقد هذه الندوة السجالية، وكما تعودتم ظلال هذه الشخصية ما لها وما عليها وما قيل عنها وفيها في حياتها وبعد موتها، لأن هذه الشخصيات عادة لا تموت بموت الأجساد، إنما تستمر أفكارها. ما ظل هناك من يؤمن بهذه الأفكار أو الأسباب التي توجد هذه الأفكار. شريكنا على هذه المائدة الإعلامي والكاتب اليمني الأستاذ عبد الله إسماعيل، حياك الله أستاذ عبد الله.
1: أهلا ومرحبا.
0: الإمام يحيى قتل عام 48 1948، نعم. ومع ذلك اليمن اليوم ما زال يتناقش حول شخصية الإمام يحيى. طالع مواد كثيرة في اليوتيوب من يمنيين وغيرهم، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟ هذا السؤال الذي نفتتح به عادة.
1: يعني لنقول أن الرجل اليوم هو يستدعى من جديد من قبل جماعات تعتبر هي امتداد لهذا الفكر. هذا أنا أعتقد أنه أساس الجدل الحاصل الآن الذي تحظى به شخصية كشخصية يحيى حميد الدين. هنالك محاولة اليوم لمحاولة يعني تبييض تاريخ هذا الرجل، محاولة استدعائه من الماضي، وربما في محاولة أيضا للرد على ما يقال عن هذا الرجل في التاريخ وهو أمور موثقة. لكن هذا الاستدعاء أعتقد أنه هو الذي أوجد المادة الأكبر لتناول هذه الشخصية بالتفنيد أو يعني أو بمحاولة يعني طرح الأمور على حقائقها أو بمحاولة يعني تجميل وجهه الذي يراه اليمنيون طبعا كما أزعم قبيحا حتى اليوم.
0: على كل حال هذه مثل ما قلنا هي مواد سجالية، البعض يرى أنه لا، وجه جميل ووجه جيد لليمن ولحظة مشرقة، والبعض الآخر لا. لكن قبل أن نستعرض هذه البطاقة الشخصية، الإمام يحيى، الإمام حط كلمة تحت كلمة الإمام خطين، يعني هذه الصفة الدينية والشرعية، والصفة الدنيوية الملك أو الزعيم السياسي. هل هذه الإمامة، أو شيء قبل هذا السؤال، هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، والدهم بدر الدين ادعوا الإمامة بشكل رسمي؟
1: كيف أنت يعني محاكمة الأشخاص أو الحركات أو التحركات السياسية أو الظواهر المجتمعية التي تحدث، أنت يعني تعيدها إلى الأفكار وإلى المرجعيات. ما هي مرجعيات عبد الملك الحوثي ومن قبله حسين الحوثي؟ هذه المرجعيات هي التشاركية كاملة مع المرجعيات التي يعني كانت مرجعيات للأئمة على مختلف العصور في اليمن، الذين حكموا كما قلنا في مناطق محدودة ولأزمنة محدودة وليس استمرارا ل1300 عام. وأنا أعتقد أن هذا مهم أن نطرحه في هذه يعني معك.
0: قلها الآن
1: يعني نعم، أنه هنالك خرافة يقولونها أن هؤلاء حكموا منذ مجيء الرسي في 283 للهجرة ل1300 عام، وهم يحكمون اليمن بشكل متواصل. ولهذا حتى في ردود الأفعال لبعض حتى شخصيات كبيرة ونحسبها علمية يقول أن الناس هؤلاء حكموا اليمن وبالتالي هي إرثهم، وهذا غير صحيح. يعني مجموع ما حكم الأئمة لا يزيد عن 100 عام، لأننا نتحدث عن دول أخرى حكمت، مثلا علم تحدث الرسولية حكمت 220 عام، الصليحية حكمت 100 عام، النجاحية حكمت 200 عام، ثم الاحتلال العثماني مرتين، والأيوبي أيضا عندما حضرت الدولة الأيوبية في اليمن وغيرها، والمنطقة الجنوبية تقريبا لم يكن فيها تواجد الأئمة في مختلف العصور إلا في لحظات بسيطة.
0: وعليه
1: فأنا أقول أن المسألة اليوم عندما نتحدث على أن هذه الظاهرة التي تسمى عبد الملك الحوثي أو حسين الحوثي أو حتى فقهاء الزيدية الجدد هو امتداد لهذا الفكر الذي أوجد الإمامة. وأعود لمسألة التسمية. التسمية لم يكن يحيى حميد الدين ليسمي إلا هربا من متطلبات وإلزاميات الاسم
0: الإمامة،
1: لأنه سيظهر يعني يريد أن يعمل مواكبة فيسميها ملكية، وهي لا علاقة لها بالملكية على الإطلاق. ونحن نعرف ما هي الفروق بين الملكية والجمهورية، والإمامة القائمة على مسألة أحقية

0: النسب وأحقية الإلهية في الحكم، وهذا هو ما استدعاه يحيى حميد الدين من الدولة القاسمية الذي يعتبر امتداد لها. أبوه هو المنصور محمد بن يحيى، وهو يحيى، وهؤلاء يعني يعودون إلى آل القاسم الذي كانت يعني الدولة القاسمية الإمامية بمذهبها الزيدي.
1: جميل. بشكل واضح. إذن خلاصة حديثك أستاذ عبد الله أنه الأئمة الزيدية في اليمن لم يحكموا كامل اليمن عبر 1300 عام إلا في لحظات محدودة ربما، وإنما حكموا أجزاء من اليمن وزوحموا بإمارات أو دول كانت أقوى منهم وأكثر انتشارا منهم كالدولة الرسولية،
0: ومسيطرة على كل اليمن.
1: مسيطرة على كل اليمن. الأمر الآخر، تقول أن عبد الملك وقبله حسين لم يدعوا أو لم يعلنوا الإمامة حذرا أو مواربة مثلا، يعني
0: هو لا يعلنونها هم كأشخاص، لكنهم يشتغلون عليها فكريا
1: عملياً
0: وعمليا يعني. ويعني خطباءهم وحاضريهم مرجعياتهم تتحدث عن أنهم هذا هو الإمام الذي يجب اليوم أن نتولاه، وكما قال أحد المحاضرين في جامعة صعدة أنه إذا تولينا رسول يعني عبد الملك الحوثي فلن نفقد من رسول الله إلا شخصه، وهذه العبارة وردت تماما بالحرف في كتاب يعني في كتاب الأحكام للرسي الذي كان يخاطب اليمنيين ويقول أنكم لو والله لو أطعتموني ما يعني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصه.
1: جميل. نستعرض هذه البطاقة لشخصية يحيى حميد الدين.
2: يحيى حميد الدين مؤسس المملكة المتوكلية اليمنية وإمام اليمن منذ 1904 حتى وفاته عام 1948. قاد حروبا متواصلة ضد الأتراك انتهت باعترافهم به إماما لليمن عام 1911. رغم تلقيه تعليما بسيطا في الكتاب بصنعاء يصفه أمين الريحاني في كتابه ملوك العرب بأنه لا تجد في ملوك العرب من هو أعلم من الإمام يحيى في الأصول الثلاثة الدين والفقه واللغة. استعان بقبائل صعدة على إخضاع مختلف القبائل الأخرى وحكم لعقود بطريقة تقليدية حتى وصف حكمه بالرجعي من قبل بعض المؤرخين. تعرض اليمن بعد الحرب العالمية الأولى لعدة توترات ومتغيرات بسبب تغير الأوضاع الإقليمية وتطور الوعي وارتفاع حدة الخلافات القبلية، وأثناء هذا التداخل حدثت ثورة الدستور عام 1948 التي قادتها تيارات مختلفة دخل ضمنها لأول مرة الإخوان المسلمون تحت مسمى الأحرار اليمنيون. قتل الإمام يحيى حميد الدين أثناء هذه الثورة على يد أحد خصومه السياسيين وهو علي القردعي شيخ قبيلة مراد، لكن الثورة فشلت بأخرى مضادة قادها ابنه الإمام أحمد يحيى حميد الدين.
1: الأستاذ عبد الله، أنا لفت انتباهي الاقتباس اللي ورد عن أمين الريحاني، هو قابل الإمام يحيى شخصيا في كتابه ملوك العرب، وصفه بأنه متمكن من العلوم التراثية والعقيدة والأصول والفقه والشعر، وقال أنه الحاكم الوحيد الذي قابله يقول الشعر يعني بشكل جيد، يعني عبارة لافتة كانت، ليس كذلك؟
0: صحيح، لكن اسمح لي هنالك يعني ملاحظتين أو في مسألة أنه يعني تولى الحكم في عام 1904، هذه يعني طبعا هو توفى أبوه فأخذ الزعامة من أبيه، لكنه لم يعني يعلن إماما ويسيطر على صنعاء إلا في عام يعني 1918، وبالتالي هو حكم 20 عاما فقط. لكن هذا وأنا أريد يعني إن شاء الله إذا يعني جاء يعني إمكانية أن نتحدث على أن هذه حتى الفترة العشرين العام لم يثبت له فيها الحكم إلا يعني في السنوات الأخيرة، واجه انتفاضات عالية وعارمة في مختلف اليمن.
1: جميل.
0: وغزا المناطق الأخرى وإلى آخرها. مسألة أن العثمانية أو العثمانيين تركوا له الإمامة واعترفوا يعني به، هذا حصل في دعان في 1911، في اتفاقية دعان، هي منطقة في عمران في اليمن قريب من العاصمة صنعاء، وهذا الاتفاق

0: جاء بعد مناوشات حصلت بينه وبين طبعا بينه أبيه بدأها مع العثمانيين، والذي استدعاهم أبيه على فكرة في الدخول الثاني كان أبوه استدعى العثمانيين. ثم بعد ذلك واجههم لأنهم لم يعطوه ما كان يتمنى، ثم بعد ذلك انتقل الأمر إلى يحيى حميد الدين فواجه العثمانيين، فحصل صلح دعان بين العثمانيين ويحيى حميد الدين، وتنازل يحيى حميد الدين عن الثورة الذي كان يدعيها في مقابل أن يكون هو المسؤول عن جمع الزكاة والقضاء في مناطق المناطق الشمالية التي تسمى أيضا خرافة وزعما أنها المناطق الزيدية، وهي ليست كذلك، هي صبغت بهذا الفكر في مقابل أن حتى أن يحمي العثمانيين من أي لصوص أو سرقة أو غيره. ثم بعد ذلك بعد هذا الصلح في 1981 في 1911، بعدها بسبعة سنوات حدثت الحرب العالمية طبعا، وكانت من نتائج الحرب العالمية الأولى أن انهزمت تركيا فانسحبت، فهو ملأ الفراغ الموجود بانسحاب العثمانيين
1: وليس عبر اتفاق
0: الاتفاق جرى في 1911 على بقاء العثمانيين،
1: يعني ملأ الفراغ هو.
0: أي نعم، على بقاء العثمانيين، لم يحدد فيه أنه سيخرج العثمانيين، وإنما العثمانيين بقوهم وهو تحول إلى جامع زكاة ويعني ويحل القضايا بين الناس ويدافع عن يعني يحمي بعض المناطق. وبالتالي هذه أيضا مهم أن تدرك، لأن الرجل هو لا يذهب من منطلقات وطنية ولا من منطلقات يعني خدمة الناس، وإنما من منطلقات الإرث الذي يسعى.
1: طيب ماذا عن ثناء الريحاني عليه؟
0: يعني لنقول أن الرجل كان عالما وكان يكتب الشعر وكان فقيها. السؤال ماذا بعد ذلك؟ ماذا قدم هذا الأمر لمجتمع كان يحكمه؟ لكن ما أريد أن أذكره أن الريحاني كتب هذا المديح في الإمام يحيى حميد الدين، لكنه أفرد صفحات وهو يتحدث عن البؤس الذي شكله يحيى حميد الدين في اليمن. في مسائل مثلا التعليم يقول أنا أؤمن أن يحيى حميد الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن التي ذهبنا إليها.
1: جميل.
0: غيرها تحدث عن كثير من مظالم يحيى.
1: طيب هذا سنستعرض أيضا بعد فاصل وجيز، ثم لأنه هو معنى عنصر عن موضوع هل كان مستبدا أم لا، نتحدث عن الحديث المظالم كما ذكرت. ففاصل وجيز أيها الكرام، فلا تذهبوا بعيداً.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل،
2: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
1: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
2: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
1: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدولة؟
2: العراق ليس فيه أذرع بالمعنى المبسط.
1: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
2: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
1: خليني أرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
2: أنت ما تخليني أعدي وأروح للبيت، إيه؟
3: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.
4: اهلا وسهلا بكم من جديد في سجال النقاش حول شخصية يحيى حميد الدين او الامام يحيى حميد الدين، مؤسس ما عرف بالتاريخ السياسي للمملكة المتوكلية في اليمن، الاستاذ عبد الله اسماعيل كاتب اليمني والصحافي اليمني، حياك الله. الامام يحيى انصاره او يعني مؤيدوه يقولون ليش تظلمون الرجال؟ الرجال اسس لبذور مملكة راسخة، وحتى سماها مملكة، يعني خرج برا القاموس الزيدي، يعني يحاول يكون إن مع العصر، يشتبك مع العصر، وحاول يضع ملامح وأسس لدولة.

حديثة. والأهم من ذلك أنه طرد المستعمر أو الغزاة طرد العثمانيين، قاوم الإنجليز، حاول استعادة أجزاء اليمن. إذن هو رجل موحد اليمن. دعني استعرض هذه المادة قبل أن أراك متحفزا للإجابة ثم نعلق عليها.

0: على الطائفة الزيدية في بعض مناطق الشمال فقط، أما صنعاء فقد ظلت بموجب الاتفاق تحت حكم الإدارة التركية.
1: طيب هذا في البداية، لكن الأمور يحكم عليها بمآلاتها، مآلاته أنه وحد اليمن.
2: دعني أقول أو أن نتحدث مسارين. المسار الأول هذه الاتفاقية التي تحدث عنها الأستاذ زايد جابر، وهي اتفاقية دعان، والتي فيها يعني الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال، وبالتالي كما قلنا وسبقا تحدثنا أن يعني أن الاتفاق الصلح وموجود الصلح يعني يمكن الاطلاع عليه يحدد ما ليحيى حميد الدين وما عليه، وبالتالي هو تحول إلى حامي ومثبت للوجود التركي وليس مناوئا للأتراك. ثم الأمر الآخر أنه نص على مسألة أنه في المناطق الزيدية هو سيكون الجابي وهو القاضي، وهذه أيضا مشكلة كبيرة ومشكلة يعني محورية جدا. هذا المسار الأول. المسار الثاني اتفاقه مع الإنجليز، والذي تحدد فيه أيضا ملامح هذا التشطير الذي حصل فيما بعد عندما تخلى عن الضالع، ثم كأنه أقر الإنجليز على احتلالهم للمناطق الجنوبية بنفس هذا التقسيم الذي حدث فيما بعد، الذي حدث وكرسه الاستعمار في الجنوب وكرسه الإمام يحيى في الشمال. الأمر الآخر وهو المسار الآخر الذي كان يعني بائسا في مسألة التمزيق، أن ممارسات يحيى حميد الدين تجاه المناطق التي تسمى أيضا زعما الشافعية، هذه الممارسات وصلت كما قلنا إلى درجة أن بعض هذه المناطق كان عندها استعداد أن تخرج من حكم الإمام بسبب هذا القهر وهذه السطوة التي حدثت، إلى درجة أن أمين الريحاني في كتابه نفسه قال عندما سأل اليمنيين ما هو الأفضل لكم، يعني الإمام أم الإنجليز أم الأتراك، قالوا الأتراك والإنجليز. وصلوا إلى مرحلة أنهم يختاروا الاحتلال على الاحتلال الداخلي، وهو احتلال يعني يحيى حميد الدين
1: يفضل الأجنبي على اليمني،
2: أيوة المحتل الخارجي على المحتل، لأنه هذا المحتل الداخلي أيضا سماه الأستاذ عبد الله البردوني رحمه الله الاحتلال الداخلي، أنه محتل داخلي لأنه يأتي ببرشوت الأحقية الإلهية وبخلفية الفقه المزعوم ليسيطر على الناس وينهب أموالهم دون حسيب أو رقيب. فهو كالمحتل، هو يتصرف كالمحتل تماما، يقتل يذبح، يعني قتل أستاذه الجعمي يعني إذا صحت إذا تذكرت الاسم الذي علمه الفقه، قتله بعد حكمه بعام. جمع يعني مشائخ المناطق تعز وإب ويعني وتم تكبيلهم وأمروا أن يعني يمشوا من تعز إلى الإمام في صنعاء مكبلين ومجنزرين بالسلاسل، ثم وصلوا فأدخلهم السجن وقضوا جميعا، لم يخرج إلا شيخا واحدا منهم، طبعا ممن قتل عبد الله يعني عبد الوهاب نعمان، أبو عبد الله عبد الوهاب نعمان الفضول لو عندك، الذي هو الشاعر اليمني المعروف. الرجل حارب الزرانيق، هدم بيوتهم ومذكرات المندوب البريطاني في الكمران يتحدث عن هذه المجزرة الذي قام بها يحيى حميد الدين في تهامة، يعني قال أنه يعني هدم وحرق 30 قرية وقتل الآلاف، ثم بعد ذلك جمع هؤلاء جمع شيوخ
1: قد يقول قال هؤلاء تمردوا على السلطة يعني بمعايير ذلك الوقت، فكأنه يعني حاول أن
2: هو لم يتحدث عن التمرد، هو تحدث على أنهم كفار ومنافقين ومحلالي الدم، وجمعهم أيضا رؤوس قبائل التهامية الزرانيق وذهب بهم إلى سجن حجة، ثم سمموا حتى قتلوا جميعا. هذه أحداث، ونحن حتى عندما أنا يبدو يعني وأنت كما تلاحظ أنا لم أستند إلى الآن إلى مصادر داخلية كتبت ما قام به يحيى حميد الدين بالحرف وبينت كل ما قام به من قتل ومن تجهيل ومن تجويع، يعني الأستاذ محمد الفسيل رحمه الله يقول في مذكراته أن الإمام يحيى عندما حكم في

0: 1938 عفوا في عام 1918 كان عدد اليمنيين في حدود 6 مليون. عندما قامت الجمهورية اليمنية كان عدد اليمنيين 3 مليون فقط.
1: 3 مليون اختفوا
0: بسبب الحرب، الحروب والمجاعات والمرض، التجويع، الفقر والجوع والمرض. وبالتالي ما هي آثاره الواضحة؟ لا يعني مهما كان هنالك من محاولات تغييب للمنجزات عظيمة لابد أن تظهر. ليس أباءنا، يعني أباءنا القريبين الذين عاشوا هذه الأيام يقولون أن عبد الملك الحوثي من لم يرى الإمامة رأي العين ويعيشها أيام يحيى حميد الدين وأحمد حميد الدين يعيشها اليوم تحت ظل الحوثي.
1: تجديد لما كان آنذاك. طيب، مجمل هذا الكلام أنه النتيجة الطبيعية أن تحدث ثورة ما دام هذا الحكم بهذا البؤس وهذا انعدام الأفق واليأس المقيم والقنوط الدائم، إذن لابد أن تحدث ثورة. حدثت الثورة 1948 وانتهت بمقتل الإمام نفسه. دعنا نستعرض هذه المادة.
2: فكرة إعداد الشعب اليمني للثورة قد نبتت في المركز العام للإخوان المسلمين في القاهرة، وبدأت البرقيات تخرج إلى الدول العربية، وأبلغوا المرشد العام حسن البنا، وأبلغوا باكستان محمد علي جناح أنه الثورة نجحت وإحنا وعليكم بدعمنا.
1: ليش استعرضت هذه المادة؟ طبعا لحظة 48 ما يسمى بالثورة الدستورية بقيادة ابن الوزير لحظة هامة في اليمن، مفصلية يعني، وانتهت بالفشل، وقادت الثورة إما سجنوا أو قتلوا أعدموا يعني على يد الوريث اللي هو أحمد
0: أحمد حميد
1: الدين، ويقولون أحمد يا جناه،
0: أحمد يا جناه
1: اللقب اليمني. طيب، هذه حركة إخوانية أنتوا تقولوا عليها ثورة دستورية، لكن الواقع أنها حركة بتدبير من حسن البنا شخصيا والمكتب الإرشاد، وحتى بعض قادة الثورة قيل أنهم بشكل أو بآخر كانوا إخوان، حتى زبيري قيل أنه إخواني. إذن لماذا وأنتم تطالبون بالحكم المدني والانفتاح على قيم العصر انتقلتم من ثورة على ضد نظام أصولي إلى نظام أصولي آخر؟ هكذا يقال.
0: يعني طبعا أنا لا يجوز أن ننكر دور الإخوان في ثورة 48، لكن أن يقال بهذا الشكل أنهم بؤرة يعني الثورة والانتفاضة، هذا فيه إجحاف كبير كما قلت لك بتراكم الثورة من بداية حكم يحيى حميد الدين. هنالك أسماء وحراك وصحافة وأحرار ذهبوا إلى عدن، وأنت تعلم ذلك.
1: نعم.
0: ثم هنالك غليان شعبي، ثم تأتي لحظة 48. صحيح أن هنالك من قفز عليها كما حدث صار في العصر الحديث
1: الربيع العربي،
0: لكن لا يمكن أن تكون الأمور بهذه السهولة، أنهم هم الذين أداروا، هم استفادوا، هم تدخلوا، هم ساعدوا وأعانوا. لكن هنالك إشكالية أيضا كانت في الثورة نفسها، في ثورة 48 نفسها، أننا نريد أن نذهب بإمام لنأتي بإمام. المسألة هنا أعمق من مسألة، ولهذا الثورة
1: كيف اشرح لي نريد أن نذهب بإمام ونأتي بإمام؟
0: يعني الوزير هو يعني من السلالة،
1: أوكي،
0: ويحمل الفكرة نفس الفكرة الذي يحمله يحيى حميد الدين، وكان لا يطالب. هو المسألة أنه يتغير إمام بإمام، وأن الإمامة يعني وصلوا مع الثوار إلى مسألة أن تكون إمامة دستورية، ما يسمى بالإمامة الدستورية. هذا طبعا لا يلغي أهمية ومحورية ثورة 48، لأنها هي التي كما سماها الزبيري مصرع الابتسامة، مع أنني أنا أرى أنها كانت بداية الابتسامة، بداية التمهيد للابتسامة التي حدثت في 62. ولولا ثورة 48 لما كان هنالك تضعضع في الجسم الإمامي الذي أوصل إلى 62. لكن في كل الأحوال هي تجربة قيمة وكبيرة، وضاعفت التجربة الثورية لدى اليمنيين، وكان هنالك تدخل صحيح من الإخوان، وأرسل مندوب
1: الفضيل الورتراني
0: صحيح، لكنها أيضا تظل جهد مهم ومقاومة مهمة ونضج كبير أدى إلى 1962.
1: لا بد أن أسأل هذا السؤال، وأعتقد أنك حضرتك يعني تشاركني أهمية

0: هذا السؤال. أنت تتحدث طيلة الحديث أنه هذا حكم سلالي متعصب ويتعنصر حول نفسه ويضفي على نفسه قداسة وعصمة إلى آخره بحكم السلالة العلوية والهاشمية. طيب أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين من اليمنيين نفسهم؟ في حاضنة اجتماعية، ليش؟
1: أنا أعتقد أيضا هذه واحدة من الخرافات الكبيرة. يعني المسألة بالنسبة لهذا الفكر أنه لا يتبع فقط أسلوب الإقناع، وإنما أساليب مختلفة في مسألة جذب المتعاونين، جذب الأتباع. الحاضنة الاجتماعية لهذا الفكر الإمامي تاريخيا سقطت. أنا ذكرت لك أنهم لم يحكموا
0: بشكل مطلق،
1: لم يحكموا بشكل مطلق. كانت أكثر الثورات التي تقوم عليهم من داخل هذه المناطق التي يسمونها حاضنة اجتماعية. ثوار 48 طبعا أغلبهم ما عدا يعني مثلا الوزير، ثوار 55 و62 هذه من المناطق، أغلبهم من هذه المناطق
0: اللي تسمى المناطق الزيدية.
1: المناطق الزيدية، ولو كانوا زيودا بمعنى بالمعنى العقائدي والمذهبي للزيدية لما ثاروا على الإمام، لأنه الزيدية في قواعدها وأصولها يعني الحاسمة أن الإمام وأن الولاية هي شرط للدين، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا لا
0: يكون. يعني تريد القول لو كانوا زيودا بالمعنى المذهبي والعقائدي لما ثاروا على
1: لما ثاروا على الإمام، لأن نعم. الإمام بالنسبة لهم يعني فرض من الدين، وهو معلوم من الدين بالضرورة. يعني محمد عبد العظيم يقول أن الولاية يعني معلومة من الدين بالضرورة، غير التوحيد الذي النص فيه خفي وغير معلوم من الدين بالضرورة.
0: حسب عبد العظيم الحوثي.
1: بحسب عبد العظيم الحوثي، وهذا ما قاله الرسي وما قاله العياني وعبد الله بن حمزة وإلى آخره. فأنا في رأيي أن هذه أكذوبة الحاضنة غير صحيحة. ولو كانوا حتى الآن الإماميون الجدد في صنعاء لو كان لديهم إيمان بأن هنالك حاضنة اجتماعية لتركوا الناس يتحدثوا، لتركوا الناس يخرجوا يطالبوا بمرتباتهم، أو حتى بالأكل والشرب، أو حتى بالناس الذين الآن حكمت عليهم بالإعدام. هم يخافون، ولهذا يحكمون بالإرهاب وبالتحريش وبالتشويه لكل من يخالفهم. وبالتالي حتى بشكل سريع، إذا كان يعني الإمام يواجه قبيلة تاريخيا يواجه قبيلة واستعصت عليه، كيف يذهب؟ يذهب لقبيلة أخرى، لا يقول لهم انصروني أنا إمام، لا، يشوه هذه القبيلة، يأتون الذكور ويرتكبون الفجور دينيا، فيحرضهم عليهم من الناحية الدينية، وليس لأنه حقي وواجبي، لأنه لا يستطيع أن يقنع أحد، ثم يفرق ويضرب قبيلة بقبيلة.
0: يقال
1: هذا حديث طويل،
0: يقال أن التاريخ لا يعيد نفسه، لكنه فعلا يعيد نفسه وإن بصور متعددة ما دامت الأسباب موجودة. في خاتمة القول أشكرك أستاذ عبد الله إسماعيل الكاتب والصحافي اليمني على هذا التطواف، كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على تخصيص وقتكم لمتابعة فصل محوري من فصول تاريخ اليمن السعيد الذي نرجو أن يكون سعيدا. مع السلامة.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا

0: عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
4: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
3: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
4: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
3: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: البحرية اليمنية تدمر زورقين مفخخين حوثيين حاول استهداف الفجة جنوب الخوخة وميناء المخا.
1: We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but
0: ترامب يهدد إيران بقصف جبل الفأس ويؤكد تطهير مضيق هرمز من الألغام الإيرانية. مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان. انفجار عنيف بمنشأة عسكرية في بوليفيا والشرطة تتحدث عن مقتل 2 وإصابة أكثر من 50 آخرين.

0: صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى هذه النشره المفصله المقدمه من العربيه. والبدايه من التطورات في اليمن، حيث افاد الاعلام العسكري التابع للقوات المسلحه اليمنيه بتدمير البحريه اليمنيه زورقين حوثيين مفخخين حاول استهداف الفجه وميناء المخا. كما افاد مصدر عسكري يمني ان القوات اليمنيه شنت غارات جويه على مواقع الحوثيين في تعز والحديده. بدوره افاد مراسل العربيه بان مدفعيه الجيش اليمني تستهدف مواقع الحوثيين في الكسارة في مأرب. كما أفاد مراسل العربية بأن الطيران للقوات المسلحة اليمنية يشن غارات على مخازن الحوثيين في الحزم بالجوف، فيما أفادت مصادر العربية باندلاع مواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في جبهة الشقب جنوب تعز، بالتزامن مع قصف الحوثي للمدفعية استهدف مدنيين في المنطقة. من جهتها أكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار المعارك مع الحوثيين على امتداد جبهات الساحل الغربي، مشيرة إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. هذا واستعادت القوات المسلحة اليمنية تبة الخزان في مديرية جبل حبشي غربي تعز، وجاء التقدم بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي بالتزامن مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكدحة. وأفاد مراسل العربية بأن الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات حوثية في المنطقة، فيما أكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات على تبة مكاحنة غربي تعز.
1: هذا هيك

0: أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية نداء دوليا طارئا لإغاثة المتضررين والنازحين جراء تصاعد المواجهات المسلحة في محافظتي تعز والحديدة. الوزارة اليمنية أوضحت أن تجدد الاشتباكات والتصعيد الحوثي تسببا في نزوح قصري وإخلاء السكان بعد استهداف الحوثي لمناطق سكنية ومواقع تجمع وإيواء النازحين، وشددت على الحاجة إلى تدخل إنساني فوري يشمل توفير المأوى والغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية وإنشاء مستشفيات ميدانية وتوفير المياه الصالحة للشرب ووسائل الإصحاح البيئي.
1: ضرب عشوائي، نحن خرجنا بسبب يعني خفنا على أنفسنا على الجهال.
2: يا أخي الحوثة ضربوا ولفقوا الجهال ورجعنا هربنا بأنفسنا، ما حملناش حتى وعيتنا على حال.
3: الحوثي متى يضرب؟
2: لا، من يوم الخميس مستمر الضرب فوقنا.
1: باقي مليون محاصرين، عندهم داخل بيوت كامل محاصرين. اللي من العشاب وباقي المقنوع وباقي المخيم حق الراجحي والحجاب موجودين دحين عاد حيثهم.
4: قسمه يعني بكثيف. افتهم لك؟ نحن الحين ضرينا اننا نخرج من المنازل حقنا نزوح لا مناطق اخر.
3: كم لكم؟
4: من يوم القصف يعني قصدك؟ لنا حوالي 3 أيام. يعني من القصف الحرب اهوان زي ما تقول كثافه.
0: كشف تقرير استراتيجي أن مدينة المخا اليمنية تحولت إلى إحدى أبرز نقاط الصراع، إذ باتت تمثل عقدة استراتيجية تربط بين الجبهة الداخلية والممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق باب المندب.
5: لم تعد مجرد مدينة ساحلية على البحر الأحمر، المخا مركز الثقل الجديد والعقدة الاستراتيجية الرئيسية في التصعيد الجاري باليمن. ففي ظل اتساع المواجهات من تعز نحو الساحل الغربي، أصبحت المدينة مرتبطة مباشرة بأمن باب المندب وخطوط الملاحة الدولية. موقعها الجغرافي يجعلها حلقة وصل بين 3 اتجاهات استراتيجية، فهي تربط بين تعز والبحر الأحمر وباب المندب أيضا. وبالتالي فإن الضغط على المخا يمكن أن يحقق عدة أهداف في الوقت نفسه، أهداف تتمثل في إضعاف قدرة القوات المسلحة اليمنية في الداخل على دعم القوات الموجودة على الساحل، وتعريض هذه القوات للضغط أكثر عبر جعل المخا ضعيفة الاتصال بمحيطها. وفي هذه المعركة الحوثيون يعتمدون على ضغط متعدد المحاور يشمل تعز والكدحة ومقبنة والساحل الغربي، مدعوما بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما أن وجود المخا في شمال باب المندب ودفع خط المواجهة جنوبا يعني نقل الحرب تدريجيا إلى منطقة أكثر حساسية إقليميا ودوليا. لذلك فالدفاع عن المخا يبدأ فعليا من مقبنة والكدحة ومن طرق الوصول إليها وليس من داخل المدينة وحدها. إذن في التصعيد الجاري باليمن تعز ساحة قتال أساسية، لكن المخا عقدة عسكرية والساحل الغربي عبارة عن ممر، أما باب المندب فهو نقطة الخطر الاستراتيجي، واحتمال الوصول إليه من طرف الحوثيين يعني تحول المضيق لجبهة مشتعلة تهدد أمن الملاحة الدولية. وانطلاقا من هذا البعد الاستراتيجي، فإن السلطات اليمنية وحلفائها يدركون خطورة محاولة الحوثي التمدد في هذا النطاق، وبالتالي فإن المؤشرات الميدانية تؤكد التصدي لطموحات الحوثي والعمل على إفشالها وقطع الطريق على أجندة إيران في الوصول إلى باب المندب وتهديد الملاحة الدولية أو محاولة التحكم بها عبر هذا المضيق الحيوي. بلال البجديني، العربية.
0: وإلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس، وذلك لو رصدت أي تحرك هناك. ترامب أكد كذلك أنه تم تطهير مضيق هرمز من الألغام بشكل كامل، واصفا ما يحدث في إيران بالنزاع العسكري وليس حربا. Iran will not have a nuclear weapon.

0: we've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon, because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now. Strait of Hormuz is taking a lot of ships. We're getting a lot of ships out of there. A lot of oil is coming out of the strait. There are no mines whatsoever. We have no mines. You know why? We took out all the mines. They had some mines. We took them all with our minesweepers. They go underwater. Nobody can see them. The best in the world. So we're doing a great job. And we will, I would say it's a military conflict, if you want. Some people could call it. I don't think it matters what you call it. What matters is the fact that we have had tremendous success. We stopped Iran from having a nuclear weapon.
1: وقال ترامب إن الولايات المتحدة قصفت رادارات إيرانية متطورة أكثر من مرة، وأضاف أن إيران أصبحت يائسة من قدرتها على إعادة نصب هذه الرادارات.
0: We took over Venezuela and we have essentially taken over Iran. Now, there's been no shooting for days. Before the hit that we gave them the other night to wipe out they had radar. They had very sophisticated. They brought in radar because we knocked it out once. Now we knocked it out twice. Now we don't notice any activity. I think they're tired of putting it in and getting blown.
1: أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين ومطلعين على تقارير استخباراتية بأن الحكومة الإيرانية المتشددة قد تكون بصدد دراسة تصعيد كبير في الصراع وسط مؤشرات محدودة على استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية قد تدفع نحو المزيد من التصعيد على المدى القصير، فيما تعتقد إيران بحسب التقارير بأن تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية قد يحد من قدرة واشنطن على تنفيذ ضربات عسكرية واسعة من جديد. وفي جديد الحملة الخنق الاقتصادي التي تقودها واشنطن على إيران، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من عواقب وخيمة لتسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة لإيران، مؤكدة مواصلة استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لعزل النظام الإيراني إلى أن يتخلى عن دعمه للإرهاب وأنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة. ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى دعم جهودها وضمان عدم وجود أي مؤسسة تعمل كشريان حياة مالي للنظام الذي يهدد السلام والأمن العالميين. من جانبها، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن شحنات النفط الخام الإيرانية لم تتمكن من عبور مضيق هرمز إلى الصين منذ إعادة واشنطن فرض حصارها. وأوضح أن تكدس النفط على متن السفن العالقة داخل المضيق يعيق تجديد المخزونات، محذرا من تراجع سريع في إيرادات إيران من تعطل صادراتها النفطية. شكرا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. ترامب يعتبر أن هناك فرصة جيدة للسلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن المشكلة تكمن في كره زيلينسكي وبوتين لبعضهم.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجليدك؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
3: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
2: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
3: Plus, parfois, avant d'être efficaces sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
2: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
1: بلا تحفظ.

0: الليلة 11:30 على شاشة العربية.
1: من جديد نكمل من واشنطن، إذ قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على بيع ذخائر هجومية واسعة المدى إلى السعودية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات دولار. كما أعلنت الخارجية الأمريكية عن موافقتها على صفقة لبيع محركات AGT-1500 والتي تعد المحرك الرئيسي لسلسلة دبابات M1 أبرامز إلى السعودية بقيمة 750 مليون دولار. وإلى التطورات في لبنان، حيث أظهرت أرقام رسمية لبنانية مقتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني. وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 في الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت جنوب وشرق البلاد. الوزارة أضافت أيضا أن هناك مسعفين ونساء وأطفال بين المصابين، مؤكدة أن الضربات استهدفت 5 بلدات في صور النبطية في الجنوب اللبناني، إضافة إلى غارة على سهل البقاع شرقي لبنان.
2: تفجير كتير كبير، ما بعرف إذا بكفر تبنيت. تفجير كتير كبير، ما بعرف إذا بكفر تبنيت.
1: في السودان، قالت الفرق الفنية العاملة في مجال نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة في مدينة الفاشر شمالي دارفور إن عملياتها أسفرت عن جمع أكثر من 4000 لغم أرضي وآلاف الذخائر غير المنفجرة. وتهدف هذه العمليات لتأمين المناطق تمهيدا لعودة أكبر للمواطنين إلى مدينة الفاشر.
3: بألم وحسرة يروي سكان حي الشهداء بمدينة الفاشر شمال دارفور مأساة طفلين من الحي فقدا حياتهما إثر انفجار جسم غريب عثرا عليه بالقرب من منزلهما. يقول السكان أن الانفجار أدى إلى تناثر أشلاء الطفلين في المكان.
4: كان نحن ذي القايدين جوا في البيت بس من الفجر، لما طلعنا برا بس شفنا الإيال واقين في قرنيمة تحت النيمة، طوالي ناس جروا لقوا شاف لقوا المفجرة ورفعوها عشان كده اتفجرت فيه.
3: المعارك المدمرة التي شهدتها الفاجر أفرزت أعداد كبيرة من مخلفات الحرب قدرت بالآلاف منتشرة في الأحياء السكنية والمباني العامة من ألغام وذخائر غير منفجرة تجعل عودة السكان إلى المدينة محفوفة بمخاطر جديدة.
5: وإحنا من المنبر ده بنطالب كل الإخوة في المجتمع الدولي، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والمنظمات الوطنية، إنها بعد تتوجه لمدينة الفاشر على أساس إنها تقدم الخدمات لهؤلاء المواطنين العائدين. وكما تعلمون الفاشر تعرضت لنكسة كبيرة وكارثة كبيرة جدا.
3: وبحسب الفرق الفنية العاملة في الفاشر جرى نزع أكثر من 4000 لغم أرضي إضافة إلى رفع 1000 الذخائر غير المنفجرة. وتقول الفرق أنها نفذت 37 عملية لإتلاف وتفجير هذه المخلفات بهدف تأمين الطرق والأحياء أمام حركة السكان.
6: جاهز لأي عملية إزالة وعملية تجميع هذه الذخائر المكذبة والدانات. يقوم تيم هندسة الميدان ويجيب عملية التفجير خارج المدينة ويقوم بإبادتها.
3: ومع تزايد أعداد العائدين إلى الأحياء السكنية في الفاشر يمثل تطهير المدينة من مخلفات الحرب تحديا كبيرا وأولوية ملحة أمام السلطات والجهات المختصة.
7: في مدينة شهدت أعنف المواجهات في دارفور لا تنتهي مخاطر الحرب بانتهاء المعارك، فالألغام والذخائر غير المتفجرة تمثل إرثا قاتلا، وتطهير المدينة لحماية العائدين مهمة تبدو شاقة وطويلة. صالح أبو علامة لقناة العربية، إقليم دارفور، غربي السودان.
1: وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وأشار إلى أنه أرسل مبعوثي ستيف ويتكوف وجارد كوشنر لدفع جهود السلام بين البلدين.
8: So I did. I sent

0: Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators. They've done a great job. And we sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
1: واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المشكلة بين روسيا وأوكرانيا تتعلق أساسا بشخصيتي الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، وأشار إلى أن بينهما كراهية شديدة.
0: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin. They truly hate each other. Do you know what hate is? They have serious hate.
1: أعلنت القيادة الشمالية الأمريكية نورث كوم أن الجيش الأمريكي أسقط منذ بداية العام الجاري أكثر من 300 مسيرة، 100 مسيرة منها في شهر أغسطس وحده. كانت عصابات مخدرات قد أطلقتها على طول الحدود المكسيكية لاستخدامها في عمليات التهريب ومراقبة مواقع تواجد العناصر الأمنية، وحتى في شن هجمات ضد عصابات أخرى منافسة لها أو ضد السلطات. وفي بوليفيا قتل شخصا وأصيب 59 آخرون جراء انفجار وقع داخل ثكنة عسكرية في مدينة فياتشا غربي بوليفيا. وأوضح متحدث قسم الشرطة أن الألعاب النارية كانت مخزنة داخل الثكنة، فيما لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق. وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. البحرية اليمنية تدمر زورقين مفخخين حوثيين حاول استهداف الفجر جنوب الخوخة وميناء المخا.
0: We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but
1: ترامب يهدد إيران بقصف جبل الفأس ويؤكد تطهير مضيق هرمز من الألغام الإيرانية. مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان. انفجار عنيف بمنشأة عسكرية في بوليفيا والشرطة تتحدث عن مقتل 2 وإصابة أكثر من 50 آخرين. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: حرب 48 لماذا لم ننتصر؟
1: فصل المقال مع محمد الملا الآن على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل

0: ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا هلا وغلا أبو أحمد.
0: بروح على القضية الفلسطينية. خلال هذا السرد التاريخ الطويل، يمكن تكلمنا أكثر من مرة حول هذا الموضوع. كان الحل السلمي أفضل أم الخيار العسكري؟ خلينا نروح تاريخيا منذ وعد بلفور.
1: نعم أبو أحمد، لأهمية القضية معروف، لربما لولا القضية الفلسطينية لتغيرت أمور كثيرة في الأوطان العربية. وبالتالي خلينا نرجع للبدء، وعلينا أن نعلم أن المسار السياسي هو كحال المسار الحسابي. بالحساب أنت لا تستطيع أن تحل معادلة حسابية إذا افترضت منذ البداية أن 1+1=5، كل ما يبنى بعد ذلك يهدم لأنه الأصل خطأ. تكلمت منذ قليل عن وعد بلفور. نعم، السردية العربية هي بهذا الشكل، كان هناك وعد بلفور أعطى من لا يملك من لا يستحق، وكان يعني نهاية هذا الوعد أو الهدف من هذا الوعد إنشاء دولة يهودية. هذه السردية العربية، خلينا نشوفها هل هذه سردية حقيقية أم غير ذلك، لأن إذا أخذناها كمسلمة وبنينا عليها أمر جيد، إنما ماذا إذا كانت المعادلة منذ الأساس معادلة غير صحيحة؟ أولا، لا يوجد شيء اسمه وعد بلفور، هذا مش بلفور بروميس، هذا كان بلفور ديكلاريشن، وحتى لرجل أعمال اللي هو روتشايلد. وبالتالي انتوني إيدون قام بمثله بسنة 43، قدم 28 مايو 43 قدم وعد في البرلمان حرف بحرف وكلمة بكلمة من وعد بلفور، ومع ذلك احنا ما عملنا فيه شيء. إذن هذا الديكلاريشن بذاته ما يعمل وطن. شيء أهم من هذا بكثير، هذا الديكلاريشن ما في دولة يهودية مستقلة، هذا وطن قومي. وخلينا نقول شنو الوطن القومي. الوطن القومي اليوم كردستان بالعراق وطن قومي للأكراد ضمن الدولة العراقية، بلوشستان أو بإيران أو كردستان بإيران، هذه أوطان قومية. أكثر من ذلك، الاتحاد السوفيتي

0: ياتي باكمله قائم على اوطان قوميه. اذن الوطن القومي لو تعاملنا معه بطريقه موجبه وصحيحه ما اضر بنا شيء. اقول لك هم اكثر واكثر بال28 لما بعد 1917 وبدات القلاقل بسبب رد الفعل اللي خلق امين الحسيني، ستالين قال يبا تعالوا انا انشئ وطن قومي لليهود ضمن الاتحاد السوفيتي، لا حاجه لوعد بالفور ولا شيء، وانشئ وطن قومي باقصى الشرق السوفيتي، وطن قومي لليهود، وخلى اللغه اللي فيه يدش اللي هي اللغه اليهوديه. انما اليهود لسببين قرروا انه لا والله ما يحتاجوا هذا الوطن، او ما ارتحلوا له بالطريقه اللي ارتحلوا لفلسطين. السبب الاول هو نظام الحكم في الاتحاد السوفيتي، تدري نظام اشتراكي، الدوله تملك فيه كل شيء، بينما اليهود بطبعهم التعامل يعني دائما هم اهل اقتصاد حر وتجاره وابداع وابتكار، فقالوا اذا رحنا حق الاتحاد السوفيتي ضغط علينا ستالين وبالتالي يعني لا نستطيع ممارسه تجارتنا وغيرها. الأمر الثاني أنه ما في مرجعية دينية حق شرق الاتحاد السوفيتي. للمعلومة الإقليم إلى الآن موجود، وأن تناقص اليهود فيه مع الهجرات من الاتحاد السوفيتي إلى عدد قليل، وبالتالي القضية أنه كان بإمكاننا أن نتعامل بإيجابية وبطريقة سلمية مع هذا الوعد ومع هذا الديكلاريشن. وأذكر أنه حتى شكيب أرسلان أمير البيان العربي الداعية للدولة العثمانية زار مستوطنة ألمانية في فلسطين، وقال أنه هذه راح تكون القاطرة اللي راح تجر كل دول الشرق الأوسط إلى المستقبل المشرق. تعرف إحنا كمسلمين وعرب عمره ما كان عندنا مشكلة مع اليهود، غير لربما تدري الحملات الصليبية وقضايا التبشير والحرب بالأندلس وإسبانيا، يعني عندنا مع الأوروبيين حروب بس مو مع اليهود.
1: جميل. يعني إذا برجع على نفس السياق، يعني أنت يعني كأنك تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور لكن
0: تصريح
1: كان
0: بلفور.
1: تصريح
0: اسمه بلفور ديكلاريشن.
1: كان في قبلها لجنة بل الملكية.
0: لا بعدها بال 37 بعدها.
1: قبلها هذه قبل وعد بلفور.
0: لا بعد بال 37 وعد بلفور بنوفمبر 17.
1: جميل.
0: أي نعم. هذه 37 لجنة بيل 37.
1: لجنة بيل. خلنا نتكلم عليها هذه.
0: إيه أكيد قضية
1: يعني
0: مهمة.
1: يعني قضية مهمة إن كانت فرصة إن مثلا لإعطاء الفلسطينيين حقهم، لكن البعض أشار أن هذه اللجنة أنشئت من 36 إلى 39 من أجل قضية وقف الثورة العربية، ما سمى الثورة العربية اللي قام فيها المفتي أمين الحسيني يعني في ذاك الوقت. في اعتقادك أن الحل السلمي لم يعطي الفلسطينيين حقهم، بالدليل قسموا فلسطين حتى خلوا بيت لحم وبيت المقدس مشكلة مفتوحة
0: حقيقة، بل هم أعطونا كعرب وكفلسطينيين أكثر بكثير مما نستحق. وأقول لك إياها بلجنة
1: أكثر من نستحق.
0: أو جدا أقول لك ليش،
1: هي أرض فلسطينية في النهاية
0: ما يخالف، بس إيه؟ موجودين اليهود من الأساس، وهم أقول لك شنو الخيارات اللي أعطوها وليش وصلوا للدولتين. أولا خلينا نتكلم عن أنه أمين الحسيني كان الخيار الخطأ للقضية الفلسطينية. يعني اليهود عندهم البروفيسور حييم وايزمان، رجل عبقري هذا باختراعاته، اختراعات الاستون وغيره، هي اللي ساعدت الانجليز على الانتصار بالحرب العالمية الأولى. فهنا يختاروا أفضل من لديهم، هنا يختاروا شخص من أكثر الشخوص اللي أضرت بالقضية الفلسطينية. واستمر المسار لو تلاحظ بالقضية الفلسطينية دائما كان يتم اختيار ناس يعني ليسوا الأفضل لتمثيل القضية، وأنت دائما تدفع ثمن من تختار. عموما لجنة بيل شنو الفكرة؟ بالثلاثينات كانت قيوم الحرب واضحة عند الساسة الإنجليز. هتلر لما وصل للحكم بالثلاثة وثلاثين كان واضحا أنه ذاهب إلى حرب، فبدأوا يحاولوا إرضاء العرب. ذهبوا إلى مصر، عقدوا معاهدة 36 مع مصطفى النحاس، أعطوه كل ما طلب، وحتى قرروا أن القوات البريطانية تكون بالإسكندرية وكأنهم يتوقعوا قدوم رومل. ذهبوا إلى العراق وأعطوها استقلالها. ذهبوا إلى حتى طلبوا من الفرنسيين بالستة وثلاثين أن يصلوا إلى اتفاقيات مع الكتلة الوطنية في سوريا. إذن هناك محاولة لإرضاء العرب. أتوا إلى فلسطين. أولا الثورة اللي تفضلت فيها 36 إلى 39 هذه من ألف خطأ لأمين الحسيني.

0: مين اللي أضرب من 36 ل 39؟ العرب، أقفلت المحلات العربية. طيب هل هذا يساعدك أنت كفلسطيني عندما تدعو القيادة لإقلاق المحلات والإضراب، هذا الإضراب الذي أضر أول ما أضر بالفلسطينيين؟ ومع ذلك
1: أسلوب سلمي
0: ما يخالف، بس أنت أضريت
1: وكاد أن يتحقق.
0: لا ما تحقق، بالعكس، هم اللي كاد أن يتحقق هو زيارة لجنة بلفور، لجنة عذرا بيل جلسوا مع أمين الحسيني، قالوا له ماذا تريد؟ قال أريد دولة واحدة. قالوا له تمام، نعطيك الدولة الواحدة بس في بحدود 400,000 يهودي موجودين، وعلى فكرة كانوا هم يسكنوا من تل أبيب إلى الجليل، وهي كانت المدن الأكثر رقيا، حتى راح نشوف حتى بتقرير لجنة بيل يعني لاحظوا هذا الأمر. فقالوا له تمام، نعطيك دولة واحدة مستقلة من بريطانيا، ماذا ستفعل بال400,000 اللي قاعدين يضطهدون في أوروبا؟ تذكر الفاشية والنازية بدأت. قال هذولا كما أتوا بالمراكب من البحر يرجعوا للبحر، هذا اللي يسمونه رمي اليهود بالبحر، هذا مو حل. فوصلت اللجنة إن بما أن أمين الحسيني والعرب ما يبون يعيشون مع اليهود واليهود ما يبون يعيشون مع العرب، إذن نعطي دولتين اللي اليوم نبكي دم عليها. الدولة الأولى دولة فلسطينية على ما يقارب 90% من الأرض، رغم أن اليهود بحدود 400,000 كرقم يستحقوا أكثر من 10%، اليهود لهم دولة على 10%، تل أبيب إلى الجليل اللي مساحتها 2500 متر، يعني 25,000 كيلو حق الدولة العربية، 2500 كيلو حق الدولة اليهودية. تمام. طيب ما هي المزايا؟ قالوا للدولة اليهودية ميزتين، إحنا تصريح بلفور كان وطن قومي، هني نعطيكم دولة مستقلة. الميزة الثانية للدولة اليهودية أنه ما في أي ريستريكشن، ما في قيود على الهجرة من أوروبا، هذه دولتكم. الدولة الفلسطينية أربع مزايا، الميزة الأولى بالنسبة للهجرة اليهودية ما خصكم، هذه على الدولة اليهودية لأن كان في قلق من الهجرة اليهودية. الأمر الثاني هذه دولة مستقلة، كان يعني العرب يبكون على الاستقلال، هنا بريطانيا تعطيك الدولة المستقلة. الميزة الثالثة فرض على الحكومة البريطانية إعطاء 2,000,000 جنيه استرليني كل سنة للدولة الفلسطينية. الميزة الرابعة فرض على الدولة اليهودية وإن كانت أصغر هي أكثر تقدما إداريا وأكثر قنا أن تدعم الدولة الفلسطينية. إذن هذا عرض مغري جدا قادم من بريطانيا. شوف ردة الفعل عند الطرفين، الجانب اليهودي كما تذكر جولدا مائير مذكراتها تقول أنا ومن غوريون قلنا شنو 10%، دولة على 10% لا نريدها، راحوا حق حاييم وايزمان. شوف لما يمثلك شخص مليء ذكي، قال لهم شوفوا دولة خير من لا دولة، احنا كنا بوطن قومي اليوم دولة مستقلة، وأن نرضي بريطانيا العظمى خيرا من أن نقضبها، ونقبل نحن ونأمل من الطرف الآخر أن يرفض. وهذا اللي صار، اليهود قبلوا، حصدوا رضا بريطانيا العظمى، شكلوا حتى كتيبة لتحارب مع الإنجليز. وأمين الحسيني ما اكتفى فقط بالرفض، وللمعلومة هو مو بس رفض الدولتين، بعدها لإرضائه قررت بريطانيا إعطاءه والموافقة على مشروع الدولة الواحدة، عطوه الدولتين ما بقى، قالوا له تمام، ورقة ماكدونالد رأسا أعطته ما أراده اللي هو دولة واحدة، بس قالوا له في شرط أنه بالخمس سنين القادمة يقبل ما لا يزيد عن 75,000 يهودي ضمن هجرة من أوروبا، بعد مو أكثر. هم رفضها، وين راح؟ ذهب إلى لبنان، إلى إيران، وذهب إلى هتلر للرهان على الحصان الخاسر. طيب أخي أبو أحمد، في قواعد احنا دائما نهملها، اللي قلنا انت مسؤول عن من تختار وتدفع الاثمان. الامر الثاني انت كذلك تدفع اثمان ما يمنح او ما تعطى وترفضه، ما يصير ترجع بعدين تطلبه. الامر الثالث انت كذلك تدفع اثمان الاحصنه الخاسره، انت اليوم لما تحط رهانك على حصان وانا احط على رهاني على حصان، انا حصاني فاز انت حصانك خسر، أنا أربح أنت تخسر. إحنا العرب لا، حتى راهننا على هتلر، وتدري اللي صار، طبعا الرهان على هتلر إلى اليوم صور الأمين الحسيني مع هتلر قاعدة تسوق حتى بالكتب والمراجع. فأقول لك هذه أخطاء على الطريق قمنا بها، ولا نريد أن نسمعها ولا نريد أن ندفع ثمنها.

0: ممتاز. صدر قرار تقسيم رقم 181 في 29 نوفمبر 47، قسم ما رضوا العرب، قسم وصدر هذا القرار، ومع ذلك تم رفضه وصارت هناك حرب 48، خمس دول مقابل منظمة يهودية. لماذا لم ننتصر؟
1: هو لأسباب عديدة. مرة أخرى
0: دخلنا الحرب الحين،
1: مرة
0: قررنا الحرب.
1: شوف أخي أبو أحمد، لا أستطيع أن أمر على شيء مهم جدا اللي يبين لك، يعني حتى الدكتورة هالة القوري كتبت عن قضية أمين الحسين وهي تطرح ألف علامة استفهام عليه. الرجل حتى تسليم القضية الفلسطينية ما كان مستحق، هو الرجل كان يعمل بالاستخبارات البريطانية بالسودان وجابوه وكان أفندي يلبس بدلة. صامويل هيلبرت اللي هو الحاكم الصهيوني لفلسطين هو اللي لبس الجبة وهو اللي دعمه وفرضه أمين وأقناه وأثره، وبالتالي هذا الرجل عليه ألف علامة استفهام. مثل ما ذكرنا أعطي مشروع الدولتين رفضه، أعطي مشروع الدولة رفضه، ذهب إلى هتلر. طيب ما سقط هتلر وبدأت محاكمات نورنبرغ والمفروض أن يحاكم لأنه هو الرجل الحليف هتلر، مع ذلك كيف أطلق من ألمانيا وأوصل إلى مصر لتحكمها بريطانيا ولم يحاكم حتى يكمل المسيرة؟ وين أكمل المسيرة؟ برفضه قرار التقسيم. رفض قرار التقسيم 37 اللي هو كان قرار سخي، طبعا تقلصت الأرض من 37 إلى قرار التقسيم 47، بدلا من 90% صرت بحدود 46%. ومع ذلك ماذا عمل أمين الحسيني؟ مرة أخرى لما أنت ترفض لازم ترفض ولديك قوى على الأرض تعكس هذا الرفض، عندك يعني قدرة على أنك على الأقل تفرض مشروع الدولة الواحدة على الجهة اليهودية. هذا الأمر ما حدث. أولا الطرف اليهودي بالحرب العالمية الثانية أنشأ كتائب، التحقت كتائب يهودية التحقت بالحلفاء، فكانوا مدربين عسكريا تدريب ضخم جدا. اثنين، وهذه قضية مهمة، مع قرار التقسيم ب 47 قبل الحرب 48 فرضت الدول الكبرى حصار عسكري على فلسطين، لا الجهة اليهودية يزودونها بالسلاح ولا الجهة الفلسطينية. ماذا عمل اليهود؟ تدري بال 45 كان في مصانع السلاح مكتظة ذاهبة إلى أمريكا اللاتينية لأن كلها جنرالات. اليهود رشوا بالبرازيل والأرجنتين ونيكاراغوا وحولوا السلاح لهم، فهم تزودوا بالسلاح بطريقة غير شرعية، علما بأن عندنا ملايين العرب بالبرازيل والأرجنتين ما استقليناهم للحصول على السلاح. فمن جهة أنت عندك طرف مدرب عنده أسلحة وعندك جيوش عربية دخلت وقلوبها شتى. أقول لك يا صراحة
0: بنوقف عند شتى، بنروح فاصل إعلان وبعدين برجع لك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصر.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: القاعدة اللي دخلوا أهداف مختلفة، هذه واحدة. اثنين، أمين الحسيني كذلك قام بأمور يعني ساهمت وساعدت على هزيمة العرب، منها قضية مثلا ما حصل في دير ياسين، مذبحة حصلت، إنما نتذكر أن المذابح كانت متبادلة، هي كانت حرب أهلية، ما كان العرب القسام والجماعة يهجموا على مستوطنات يهودية بها أطفال وبها نساء، وبالتالي هذه القضية ما كانت قضية مستجدة، قضية إن والله قتل، إنما هو حقق أمل وهدف اليهود بإعلانها وتضخيمها ووضعها بالإذاعات، وبالتالي بدأت هجرة ضخمة من فلسطين من قبل الأخوة الفلسطينيين. وكان حجة أمين الحسيني الخاطئة أنه والله هذا الأمر جيد لأننا نريد هجرة الفلسطينيين للخارج أولا كي ندربهم على السلاح كي يرجعوا. شوف لما قالوا له أنت قاعد تتسبب بالهجرة. الأمر الثاني قال هذا الأمر سيسهل مهام الجيوش العربية أنه ما راح يكون أمامها يعني أهالي وغيره. طبعا هذه حجة ساقطة لأن اللي خرجوا ما رجعوا، فهذه واحدة. الأمر الثاني أنه لما نقرأ ما حدث تفصيلا، أهم ما كتب عن تلك الحرب هي مذكرات طه الهاشمي، هذا قائد عراقي كان من أيام الشريف حسين، ويعني أصبح شخصية، وأخوه ياسين الهاشمي، وكان هو رئيس اللجنة العسكرية المعنية في ترتيب وتنظيم الأمور بين الجيوش العربية. طبعا في جانب لما تقرأ المذكرات هو يوم بيوم، بعد جميل في مذكراته إنه ما يعتمد على ذاكرة لاحقة، هو مثل بعض الساسة كل يوم يحطها يوم 27/4. وأنا قرأت المذكرات هي من جزئين. أولا طبعا ينتقد أمين الحسيني نقد شديد، يقول هذا الرجل إما لا يحضر اجتماعاتنا أو يحضر متأخرا ويخرج مبكرا ويقدم مطالبات دائما مالية، يعني يجي يدعي أنه عندي أنا 12,000 ضابط أريد 140,000 جنيه شهريا للدفع، فهو يعني ينتقد هذا الأمر. ينتقد قضايا كذلك التنسيق. ما هو أهم أخي أبو أحمد اللي ما حد يتكلم عنه، إن الجيوش طبعا في قرار تقسيم، يقول هذه المنطقة للعرب الفلسطينيين وهذه المنطقة لليهود، مو كذي؟ المفروض الجيوش دخلت حتى تسترد هالمنطقة، مو حتى تحافظ على هالمنطقة، المنطقة العربية محافظ عليها فقط بقبولنا قرار التقسيم. معاي بهالمنطق؟ لو قبلنا قرار التقسيم ما في خوف على المناطق العربية، المفروض الجيوش دخلت حتى تحرر المناطق اللي تحت الحكم اليهودي. اللي حصل أمرين، الأمر الأول أن كل الجيوش العربية لم تبارح الأرض العربية اللي أساسا قرار التقسيم مخصصها للعرب، إذن إحنا ليش رفضنا قرار التقسيم؟ ويقول طه الهاشمي، يقول وجدت أن المطالبات هنا آنذاك من القرى الفلسطينية والمدن لي سلاح خفيف للدفاع عن كينونتهم. فيقول طه الهاشمي إذا كنا بالنهاية نروم فقط الدفاع عن الأرض اللي هي أساساً مخصصة لنا وعن القرى اللي مخصصة لنا، إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لأن لو قبلنا قرار التقسيم لا تصبح هناك حجة لليهود للتعدي والسيطرة على مدننا وقرانا. فبالتالي رفضنا لقرار التقسيم بالـ47 مهد وسهل لقيام حرب غير متكافئة. كان اليهود عددهم كميليشيات، هم انضموا بجيش واحد بحدود 100,000 وأكثر، القوى العربية الجيوش هنا 5,000 هنا 7,000، ناهيك عن مصيبة ماكو أوامر وغيرها، وبالتالي
1: ما كان في تنسيق أو
0: ما في تنسيق، ورفضنا للحلول السلمية دفعنا به الثمن باهظا من اليوم الأول للوعد أو تصريح بالفور إلى يومنا هذا،
1: إلى اليوم هذا، إلى حرب لم يكن جاهزين فيها. بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح، فساد، تذكر قضية فساد السلاح اللي أثير أيام الملك فاروق وهي السبب الرئيسي في خسارة حرب 48. ما صحت هذا الادعاء؟
0: لا كذوبة كبرى. هذه كتبها،
1: هل هذه كذوبة؟
0: لا كذوبة كبرى. إحسان عبد القدوس كتبها وقال إنه البندقية بدل ما تطلق الرصاصة إلى الأمام تطلق الرصاصة إلى الخلف. مجلس الشيوخ المصري أنشأ لجنة وحقق بها واكتشف أنه لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة للهزيمة، فادعي ما ادعي. وللمعلومة حتى الجيوش اللي دخلت وقلتها من شوية، وحتى الجيش اللي فيه عبد الناصر والفلسطين

0: اللوجة لم يبارح الأرض العربية اللي مقررة لنا أصلا في قرار التقسيم.
1: يمكن في مرحلة مهمة في القضية الفلسطينية، مرحلة بداية السبعينات، الأردن، لبنان، هل تعتقد هذه المرحلة المنظمات الفلسطينية، تدخل يعني دول عربية، صدام، حافظ الأسد، وعمر القذافي في دعم بعض المنظمات، ساهمت في تأخير حل القضية الفلسطينية؟
0: جدا أخي أبو أحمد، وأقول لك شيء، لو تنظر للقضية الفلسطينية ليست فريدة في شكلها ولا نهجها، يعني قضية مستوطنين يأتوا لاستيطان في وطن موجودة جنوب أفريقيا، حتى الجزائر، ترى الجزائر كان فيه الفرنسيين يعتبرونها أرض فرنسية مش محتلة زي تونس والمغرب وغيره. مع ذلك وصلوا لحل، لماذا لم تصل القضية إلى حل؟ الأسباب واضحة، أول سبب سوء القيادات، بينما يعني الدول الأخرى يعني مثل نيلسون مانديلا ربع قرن بالسجن، مو من فندق إلى فندق. الأمر الثاني أنه كان دائما هناك صوت واحد، الجزائريين صوت واحد، جبهة التحرير الجزائرية، جنوب أفريقيا صوت واحد، المجلس الوطني، حتى فيتنام فيد كونغ صوت واحد. تجي على القضية الفلسطينية تجدها منذ الأيام الأولى هذا التشرذم اللي تفضلت فيه. بعد 67 اللي حصل المتغير الرئيسي أنه قيل أنه الجيوش النظامية لن تستطيع تحرير فلسطين، تعرف إلى 67 كان الرهان على عبد الناصر، وقضية اللي دائما يطنطن بها تحرير فلسطين تحرير فلسطين، اتضح بال 67 أنه أبعد ما يكون عن تحرير فلسطين، وليس لديه القدرة على تحرير سيناء، ما بالك أن يحرر فلسطين.
1: واللاءات الثلاث
0: اللي كانت، واللاءات الثلاث اللي هي طبعا أضرت بالقضية الفلسطينية أيما ضرر، لأنه أنت فجأة أصبحت الضفة وغزة تحت اليهود، كان المفروض تفتح عليها بحيث لا تخليها تحت الحكم اليهودي أو الإسرائيلي، إحنا هجرناها فأصبحت العملة الشيكل والماء يجي من إسرائيل وفتحناها للمستوطنات، كان المفروض أن نتعامل بشكل إيجابي خاصة ونحن من هزم. ما تستطيع أخي أبو أحمد عبر التاريخ، إحنا هزمنا هزيمة نكراء ب67، لا يجوز أن يعني ينفثق عن الهزيمة التعامل وكأننا انتصرنا، أنه ما عاد في مجال أن نعترف بإسرائيل أو أنه نترك لإسرائيل حق السيطرة على الأراضي، إنما بنهاية المطاف هذا ما عملناه للقضية الفلسطينية باللاءات الثلاثة اللي تراجعنا عنها بعدين بالكامب ديفيد وادي عربة. الأهم أنه بعد 67 حتى القيادات العربية وليس الشعوب، الملك حسين قال أنا الفدائي الأول، قالوا خلص مدام الجيوش أخفقت ب67 الجيش المصري والسوري والأردني، إذن علينا أن نلجأ للحركة الشعبية الفدائيين، وبالتالي أتت النصرة من أعلى مكان، أطول جبهة طبعا الجبهة الأردنية، وإن كان في جبهة مصرية لم تفتح وجبهة سورية لم تفتح، وهذه أحد قرائب الأمور، المفروض مصر أنتم اللي أرضكم أكبر أرض محتلة سيناء 60,000 كيلو، يعني حتى الضفة الغربية ما هي بالنهاية أرض أردنية، وإن خسرت تحت الحكم الأردني بس الأردن ما خسر أرض إلا يعني أشياء بسيطة، وطبعا سوريا خسروا الجولان 1,200 كيلو، فكان المفروض المقاومة والعمل الفدائي ينطلق من مصر، عندك سيناء حدودها ضخمة مئات الكيلومترات، ومع ذلك أقلقوا الباب على العمل الفدائي من مصر ومن العمل الفدائي من سوريا، حتى حافظ الأسد كوزير دفاع قبض مرة على شو اسمه عرفات وسجنه، وفتحوا الباب أولا للأردن، وتبنت الأردن العمل الفدائي، والملك حسين قال أنا الفدائي الأول. ماذا قامت المنظومات الفلسطينية به؟ قاموا تشردموا، بدلا من الجبهة خلقت مئات الجبهات، لأنه كل من يريد جبهة تمول، فهذه يعني لها أثمان تدفع، وهذه تعطي دلالة ما هي طيبة إن إن إنه
1: بس كانوا يدورون عن وطن بديل، اعتبروا يمكن فترة اعتقد يعني منظمة بذاك الوقت أنه ممكن تكون الأردن، ثم كان المشروع لبنان، هذه القضايا أثرت على موضوع القضية، دخلنا في حرب أهلية، دخلنا في أيلول الأسود، تعتقد أثرت على مسار القضية الفلسطينية؟
0: جدا أخي أبو أحمد، وزين اللي قلت هالكلمة، انظر للقضايا المماثلة، لما احتلت الجزائر

0: ذهب الجزائريون وقالوا أن تونس هي وطننا البديل؟ هل ذهبوا إلى المغرب وقالوا أن المغرب وطننا البديل؟ لما صارت المشكلة بجنوب أفريقيا، هل ذهب الأفارقة الجنوبيين إلى زامبيا وتنزانيا وقالوا والله سنجعلها، سنترك أرضنا حق البيض؟ عمرها ما صارت. دائما علاقة القضايا هذه وأهل القضايا بالدول المجاورة أن لا يتدخلوا بشأنها. عمرنا ما سمعنا بتدخل جزائري أبان الحرب ضد الفرنسيين بالشأن التونسي أو الشأن المغربي. نفس الشيء بجنوب أفريقيا، عمر ما الجنوب أفارقة ذهبوا وحاولوا أن يتدخلوا بالشأن زامبيا ولا تنزانيا من الدول.
1: فهذا ليش راحوا للأردن ولبنان؟
0: أنا اللي أقول لك إياها، ما كان عيبا على الأردن وعلى أعلى سلطة اللي هو الملك حسين أن يقول إحنا داعمين للعمل الفدائي، بس كان ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. كان المفروض على الإخوة الفلسطينيين أن يكافئوا هذا الموقف بدعم الشرعية الأردنية بأن لا يطلقوا شعارات إما الأردن وطن بديل وأطلقت من البعض، ولا إلى قضية أن الطريق إلى القدس يمر بعمان. هذه إنكار للجميل. اليوم هذا بلد مستضيفك والأردن هي الأردن، عمرها ما كانت فلسطين. بالعكس الصهاينة كانوا من الأيام الأولى يتحدثوا عن الترانسفير وأنه نطرد الفلسطينيين إلى الضفة الشرقية، بينما الضفة الشرقية قبائلها وأهلها موجودين، وبالتالي أنت لما تقوم بهذا الأمر أنت تخدم المشروع الصهيوني. وقضية يعني حقيقة بها نكران للجميل وبها خلق لحرب أهلية، وهذا ما حدث بالأردن وهذا ما حدث لاحقا بالحرب. وحتى علينا أن نتذكر أن الأردن ولبنان عدا استضافتهم للفلسطينيين استضافوا قوميات أخرى، أرمن، شركس، شيشان وغيرها. دائما القرباء عندما يأتوا إلى بلد يعني يتمثلوا بمقولة يا قريب كن أديب، لا يتدخلوا. لم نسمع بأرمني واحد تدخل بالحرب الأهلية اللبنانية، ولا شيشاني واحد تدخل بالحرب في الأردن. وبالتالي هذه من الأخطاء اللي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها أخي أبو أحمد لتعديل المسار.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
8: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
9: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
10: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل،
11: مسألة توسعت صارت أكبر من الهرم،
10: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
11: زمن التحذير انتهى.

0: دائما التنفيذ حصر السلاح الذي يسعى له العراق الان هو التنظيم.
1: اذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، انت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئه الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدوله؟
0: العراق ليس فيه اثر بالمعنى المبسط.
1: هذا السلاح اصبح يعتدى به على دول مجاوره ودول اسلاميه.
0: 8 سنوات العراق لوحده امام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي ايران، انتم الان تكتشفونها.
1: خليني ارجع للقطه مهمه انت ذكرتها قبل قليل، ما اريد اعديها يعني.
0: انت ما تخليني اعدي واروح للبيت.
2: قابل للجدل مع نايف الاحمري الليله 10:30 على شاشه العربيه.

0: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف ومأرب، والحكومة توجه نداء طارئا لإغاثة المتضررين. ترامب يلمح لإمكانية قصف جبل الفأس، والخزانة تتوعد دعم إيران، والبنتاغون يحقق في تسريبات مخزونات الأسلحة. تقرير استخباراتي أمريكي يرجح عزم إيران تصعيد الصراع مع واشنطن إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفية.
1: Hamas has been, I think they're going to give up their weapons, which is what they promised.
0: ضغوط أمريكية لنزع سلاح حماس قبل انتخابات الكنيست، ومصادر تؤكد أن الحركة لا تنوي تسليمه في ظل التصعيد الإسرائيلي. قبيل زيارة مرتقبة لمبعوثي ترامب، زيلينسكي يتهم روسيا باستهداف مقر أمني في كييف وإصابة 15 شخصا ويوجه بالرد. أهلا بكم. البداية من تطورات اليمن، وفي آخر التحديثات الميدانية أفاد الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية بتدمير البحرية اليمنية لزورقين حوثيين مفخخين حاولا استهداف الفجرة وميناء المخا. كما أفاد مصدر عسكري يمني أن القوات اليمنية شنت غارات جوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. بدوره أفاد مراسل العربية بأن مدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع الحوثيين في الكسارة في مأرب. كما أفاد مراسل العربية بأن طيران القوات المسلحة اليمنية يشن غارات على مخازن للحوثيين في الحزم في الجوف. فيما أفادت مصادر العربية باندلاع مواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في جبهة الشقب جنوبي تعز، بالتزامن مع قصف حوثي بالمدفعية استهدف المدنيين في المنطقة. من جهتها أكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار المعارك مع الحوثيين على امتداد جبهات الساحل الغربي، مشيرة إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. هذا واستعادت القوات المسلحة اليمنية تبة الخزان في مديرية جبل حبشي غربي تعز، وجاء التقدم بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكتحة. وأفاد مراسل العربية بأن الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات حوثية في المنطقة، فيما أكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات على تبة مكاحنة غربي تعز.
2: Thank you.

0: من الكتحة غرب تعز ينضم إلينا موفد العربية أحمد بقاتو. أحمد أهلا بك. هل المناطق التي سيطرت عليها القوات المسلحة اليمنية هي سيطرة كاملة أم لا يزال الحوثيون يحتفظون ببعض الجيوب فيها؟
1: نعم، يعني دخول الطيران في المعادلة وفي الاشتباكات الدائرة الآن غير كثيرا من الأمور في هذه الاشتباكات الدائرة منذ يومين، وهذا هو اليوم الثالث. بالطبع استعادت القوات المسلحة اليمنية العديد من المواقع في عدة جبهات، نتحدث عن الجبهة الغربية لتعز والجبهة الجنوبية الحديدة، حيث قام الطيران اليمني بقصف أكثر من 15 موقعا في هذه المناطق، تم استهداف آليات وتمركزات للميليشيا الحوثية. استعادت القوات المسلحة اليمنية جراء هذا عدد من المواقع كتبة الخزان، مكاحنة، أجزاء كبيرة من جبل النعمان، كذلك في مواقع أخرى وفي جبهات أخرى، لكن حتى الآن لم يتم استعادة كافة المواقع التي هجمتها أو استحوذت عليها الميليشيا الحوثية في بداية هذه الهجمات، لأن الهجوم كان مباغتا وبأعداد مقاتلين كبيرة وبقوة نارية كبيرة للغاية وبإسناد مدفعي وصاروخي. يعني في كثير من الجبهات تدور الاشتباكات، لكن الاشتباكات الأقوى تدور في الكدحة ومقبنة، هذه الجبهة التي تقاتل ميليشيا الحوثية لإعادة السيطرة عليها حتى لا تخرج خاسرة بعد هذا الواقع. القوات المسلحة اليمنية هي تريد أن تقطع الطريق الواصل ما بين تعز والمخا والساحل الغربي حتى لا يكون هناك إمكانية لوصول إمدادات إلى القوات الموجودة في هذه المناطق. هذا هدف رئيسي بالنسبة إليها، فضلا عن الاقتراب من أكثر من مضيق باب المندب ومديريات الساحل الغربي. لكن الآن يعني مع دخول الطيران تواجه الميليشيا الحوثية مشاكل كثيرة، خسرت بصورة كاملة جبل دباس الذي كانت قد استعادت جزءا منه خلال المعارك في أول أيام المعارك، خسرته تماما بعد أن قام الطيران باستهداف مناطقها. هناك أيضا ونحن نتحدث هناك هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراحي جنوبي الحديدة، قوات المقاومة الوطنية مسنودة بألوية العمالقة تقوم يعني باستعادة مواقع وبهجوم على الميليشيا الحوثية في هذه الأثناء. أيضا هناك قصف حوثي لعدد من المناطق، الحوثيون يريدون أن يعني يكون هناك عدة جبهات تقاتل في ذات الوقت. نتحدث عن المنفذ الشرقي الذي كان في الأمور هادئة بعض الشيء خلال اليوم الأول وربما اليوم الثاني، لكن الآن كان هناك اشتباكات فجرا في هذا المنفذ الشرقي بين الميليشيا الحوثية وبين القوات اليمنية استخدم فيها القصف المدفعي. إذا نحن نتحدث عن مواجهات على عدة محاور وعدة جبهات، لكن المواجهات الأكبر الآن ما زالت تدور في جبهات غرب تعز والساحل الغربي وجنوبي الحديدة.
0: شكرا لك موفد العربية أحمد بقاتو، كنت معنا من الكتحة غربي تعز. أما على الجانب الإنساني فأطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولية اليمنية نداء دوليا طارئا لإغاثة المتضررين والنازحين جراء تصاعد المواجهات المسلحة في محافظتي تعز والحديدة. الوزارة اليمنية أوضحت أن تجدد الاشتباكات والتصعيد الحوثي تسببا في نزوح قسري وإخلاء السكان بعد استهداف الحوثي لمناطق سكنية ومواقع تجمع وإيواء النازحين، وشددت على الحاجة إلى تدخل إنساني فوري يشمل توفير المأوى والغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية وإنشاء مستشفيات ميدانية وتوفير المياه الصالحة للشرب ووسائل الإصلاح البيئية.
2: ضرب عشوائي، نحن خرجنا بسبب يعني خفنا على أنفسنا والجهال.
3: يا أخي الحوثي ضربوا ولفق الجهال ورجعنا هربنا بأنفسنا، ما حملنا حتى وعيتنا على حال.
4: الحوثي متى يضرب؟
3: لا، من يوم الخميس مستمر الضرب فوقنا.
5: الباقي مليون محاصرين، عندهم داخل بيوت كامل محاصرين، اللي في العشاب وباقي المقنوع وباقي المخيم حق الراجحي والحجيب موجودين دحين عادون حيثهم.
6: قسم يعني بكثير، افتهم لك؟ نحن دحين ضارين ان نخرج من المنازل حقنا نزوح لا مناطق اخر.
4: كم لكم؟
6: من يوم القصف يعني قصدك؟ لنا حوالي 3 أيام. يعني من القصف الحرب أهوان زي ما تقول كثافة.
0: وفي ظل هذا التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي، كشف تقرير استراتيجي أن مدينة المخا اليمنية تحولت إلى إحدى أبرز

0: برز نقاط الصراع، إذ باتت تمثل عقدة استراتيجية تربط بين الجبهة الداخلية والممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق باب المندب.
1: لم تعد مجرد مدينة ساحلية على البحر الأحمر، المخا مركز الثقل الجديد والعقدة الاستراتيجية الرئيسية في التصعيد الجاري باليمن. ففي ظل اتساع المواجهات من تعز نحو الساحل الغربي، أصبحت المدينة مرتبطة مباشرة بأمن باب المندب وخطوط الملاحة الدولية. موقعها الجغرافي يجعلها حلقة وصل بين ثلاثة اتجاهات استراتيجية، فهي تربط بين تعز والبحر الأحمر وباب المندب أيضا. وبالتالي فإن الضغط على المخا يمكن أن يحقق عدة أهداف في الوقت نفسه، أهداف تتمثل في إضعاف قدرة القوات المسلحة اليمنية في الداخل على دعم القوات الموجودة على الساحل، وتعريض هذه القوات للضغط أكثر عبر جعل المخا ضعيفة الاتصال بمحيطها. وفي هذه المعركة الحوثيون يعتمدون على ضغط متعدد المحاور يشمل تعز والكدحة ومقبنة والساحل الغربي، مدعوما بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما أن وجود المخا في شمال باب المندب ودفع خط المواجهة جنوبا يعني نقل الحرب تدريجيا إلى منطقة أكثر حساسية إقليميا ودوليا. لذلك فالدفاع عن المخا يبدأ فعليا من مقبنة والكدحة ومن طرق الوصول إليها، وليس من داخل المدينة وحدها. إذن في التصعيد الجاري باليمن تعز ساحة قتال أساسية، لكن المخا عقدة عسكرية، والساحل الغربي عبارة عن ممر، أما باب المندب فهو نقطة الخطر الاستراتيجي، واحتمال الوصول إليه من طرف الحوثيين يعني تحول المضيق لجبهة مشتعلة تهدد أمن الملاحة الدولية. وانطلاقا من هذا البعد الاستراتيجي، فإن السلطات اليمنية وحلفائها يدركون خطورة محاولة الحوثي التمدد في هذا النطاق، وبالتالي فإن المؤشرات الميدانية تؤكد التصدي لطموحات الحوثي والعمل على إفشالها وقطع الطريق على أجندة إيران في الوصول إلى باب المندب وتهديد الملاحة الدولية أو محاولة التحكم بها عبر هذا المضيق الحيوي. بلال البجديني، العربية.
0: إلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس، وذلك لو رصدت أي تحركات هناك. ترامب أكد كذلك أنه تم تطهير مضيق هرمز من الألغام بالكامل، واصفا ما يحدث في إيران بالنزاع العسكري وليس حربا.
2: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now. Strait of Hormuz is taking a lot of ships. We're getting a lot of ships out of there. A lot of oil is coming out of the strait. There are no mines whatsoever. We have no mines. You know why? We took out all the mines. They had some mines. We took them all with our minesweepers. They go underwater. Nobody can see them. The best in the world. So we're doing a great job. And we will, I would say it's a military conflict, if you want. Some people could call it a war. I don't think it matters what you call it. What matters is the fact that we have had tremendous success. We stopped Iran from having a nuclear weapon.
0: وقال ترامب إن الولايات المتحدة قصفت رادارات إيرانية متطورة أكثر من مرة، مضيفا أن إيران أصبحت يائسة من قدرتها على إعادة نصب تلك الرادارات.
2: We took over Venezuela and we have essentially taken over Iran. Now, there's been no shooting for days. Before the hit that we gave them the other night to wipe out their radar. They had very sophisticated. They brought in radar because we knocked it out once. Now we knocked it out twice. Now we don't notice any activity. I think they're tired of putting it in and getting blown.
0: هذا وأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين ومطلعين على التقارير الاستخباراتية بأن الحكومة الإيرانية المتشددة قد تكون بصدد دراسة تصعيد كبير في الصراع وسط مؤشرات محدودة على استعداد طهران للتواصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية قد تدفع نحو مزيد من التصعيد على المدى القصير، فيما تعتقد إيران بحسب التقارير أن تراجع مخزون

0: مخزونات الذخائر الأمريكية قد يحد من قدرة واشنطن على تنفيذ ضربات عسكرية واسعة جديدة. المصادر أشارت أيضا إلى وجود مؤشرات على أن طهران تسعى لإطالة أمد الصراع حتى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مستفيدة من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة. وبالحديث عن مخزونات الأسلحة، نقلت شبكة CBS نيوز عن ثلاث مصادر مطلعة قولها إن العشرات من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين بمن فيهم بعض مسؤولي القيادة المركزية الأمريكية خضعوا لاختبارات كشف الكذب، وذلك في إطار تحقيق واسع النطاق بشأن تسريب معلومات سرية بالغة الحساسية عن مخزونات الأسلحة المتطورة وذخائرها في البلاد. وأضافت المصادر أن الرئيس دونالد ترامب كان غاضبا للغاية من هذه التسريبات، لأن عدد الأشخاص الذين كان بإمكانهم الوصول إلى التفاصيل محدود جدا. مضيق هرمز يدخل مرحلة جديدة من التجاذب الأمريكي الإيراني. واشنطن تفرض قواعد جديدة وطهران تدفع في الاتجاه المعاكس، وبينهما يبقى شكل التسوية المقبلة مفتوحا على كل الاحتمالات.
1: في المضيق ورقة ضغط، وعلى طاولة التفاوض صفقة، وبينهما حسابات حرب ومواجهة. واشنطن تضغط وطهران تناور، فمن يملك اليد العليا ومن يملك الورقة التي قد تقلب المعادلة؟ على إيقاع الثقة يمضي ترامب في رهانه الجديد. بحسب فاينانشال تايمز، لم تعد واشنطن تسعى إلى العودة إلى تفاهم يونيو الذي نص على وقف الحرب وفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن تسوية أوسع، لكن إدارة ترامب تريد الآن اتفاقا جديدا يتجاوز هذه الترتيبات ويجمع بين أمن الملاحة في هرمز والملف النووي الإيراني. طهران في المقابل تتمسك بإحياء مذكرة التفاهم، على أن يكون فتح المضيق جزءا من تفاهم يضمن لها مكاسب اقتصادية وسياسية تشمل رفع القيود البحرية عنها واستئناف بيع النفط والوصول إلى جزء من أصولها المجمدة. أما واشنطن فتراهن على عامل القوة الميدانية في مضيق هرمز وتختبر قدرتها على تأمين الملاحة في المضيق، إذ يتزايد الوجود البحري الأمريكي بالتوازي مع عمليات لإزالة الألغام وفتح ممرات للسفن التجارية، بما يسمح بمرور الناقلات تحت حماية أمريكية. بحسب فاينانشال تايمز، فإن نجاح واشنطن في تأمين حركة الملاحة يضعف ورقة هرمز بيد طهران ويمنح الإدارة الأمريكية مساحة أكبر للضغط من أجل اتفاق أوسع وأقوى يجمع بين أمن المضيق والملف النووي الإيراني. علي الماجري، العربية.
0: ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك أستاذ طارق. يعني من المعروف بأنه بعض أنواع الصواريخ توماهوك وغيرها وأيضا الذخائر ليست بالمخزون القديم بعد هذه الحرب، ولكن أن يتم الحديث عن نفاذها وإمكانية عدم قدرة واشنطن على إكمال صراعها واستهداف إيران بسبب عدم وجود هذه الأسلحة، هل هذا دقيق؟
2: تحية لك أولا أستاذ كريستيان ولجمهورك الكريم. يعني هناك بالتأكيد صحة كبيرة في أن الصواريخ الموجودة لدى الولايات المتحدة ليست بالقدر الذي يكفي لصراع طويل الأجل مع إيران أو مع غيرها. والحقيقة هو أن حالة الضعف في هذا المخزون لا تتعلق بالساحة الإيرانية، وإنما تتعلق بأي ساحات أخرى يمكن أن تحتاج مثل هذه النوعية من الصواريخ الاعتراضية أو الهجومية الأمريكية، سواء كان ذلك في شرق آسيا أو في أوروبا مثل أوكرانيا أو غيرها. وبالتالي ما تحتاج الولايات المتحدة الآن هو الإنتاج المزيد من هذه الصواريخ، وبالفعل تم رصد ميزانيات من البنتاغون تكون لهذا الأمر، لكنها تستغرق فترة طويلة أقلها عام، وهذا يعني أن الولايات المتحدة

المتحدة لا ترغب في استنفاذ ما لديها الآن، ولكنها ستظل قادرة على المواجهات المحدودة مع إيران، ولكن ليس بالقدر الذي يسمح للولايات المتحدة الخوض في صراع طويل الأجل لفترات طويلة مثلما شهدنا 6 أسابيع الأولى في إطار عملية الغضب الملحمي.

0: الصعيد حتى قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. من وجهة النظر الأمريكية بحسب ما بتظهر المعلومات الاستخباراتية، ما طبيعة التصعيد هذه الضربات الاستباقية التي تنوي إيران شنها؟
1: يعني التقارير الاستخباراتية التي يعني سربت إلى نيويورك تايمز من خلال عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي والكونغرس هي تتعلق بأن هناك استعداد لدى إيران ربما لتكرار الهجمات التي قامت بها في يوليو الماضي حينما قصفت بعض القواعد الأمريكية وتسببت في مقتل 3 أمريكيين في الأردن، واستهدفت أيضا بعض المناطق الأخرى في دول الخليج مثل الكويت والبحرين. لهذا تعتقد الولايات المتحدة أن إيران تحت وطأة العقوبات الاقتصادية والحصار البحري الأمريكي الشديد الذي يرهق الإيرانيين بشكل كبير ووضعهم في الزاوية، هي قد تعمل على محاولة استفزاز الأمريكيين.
0: طيب، ولكن هذه الأهداف ليست بالجديدة، يعني عندما نتحدث عن ضربات استباقية وتصعيد لا يعني بالضرورة أهداف جديدة لإيران، لأن القواعد الأمريكية في المنطقة ودول الخليج منذ بداية الصراع وهي تستهدف القواعد الأمريكية في دول الخليج كما تقول.
1: صحيح، ولكن إذا أصيب أو قتل أمريكيون ستكون تلك يعني ضربة مهمة في وقت يتصارع فيه الديمقراطيون والجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، وهذا هو هدف إيران، هو إحراج الإدارة الأمريكية ووضعها في مأزق. وهي تعتقد أنها ليست فقط يعني تقوم بهذه الهجمات في الإطار العسكري، ولكن هناك شبهات كثيرة في أن الإيرانيين بالفعل حاولوا عبر قراصنة تابعين لهم استهداف عدد من محطات المياه الأمريكية في نحو 14 ولاية. استهدفوا أيضا أو ربما تكون لديهم قدرات على محاولة استهداف يعني أماكن خاصة بمحطات الطاقة مثل الغاز والنفط على الرغم من صعوبتها، لكن هناك تحسب لأن الإيرانيين سوف يعملون على هذه الوسائل والبدائل لأنهم ليس بوسعهم استخدام أي وسيلة أخرى في ظل هذا الضغط والحصار الاقتصادي الكبير عليه.
0: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، كنت معنا من واشنطن. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. ولدينا أيضا الحماية المدنية الجزائرية تنزل إلى عمق بئر ارتوازي لإنقاذ الطفل أيوب.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أحييكم من جديد ونكمل من حملة الخنق الاقتصادي التي تقودها واشنطن على إيران، إذ حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من عواقب وخيمة لتسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة لإيران، مؤكدة مواصلة استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لعزل النظام الإيراني إلى أن يتخلى عن دعمه للإرهاب وأنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة. ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى دعم جهودها وضمان عدم وجود أي مؤسسة تعمل كشريان حياة مالي لنظام يهدد السلام والأمن. من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن شحنات النفط الخام الإيرانية لم تتمكن من عبور مضيق هرمز إلى الصين منذ إعادة واشنطن فرض حصارها، وأوضح أن تكدس النفط على متن السفن العالقة داخل المضيق يعيق تجديد المخزونات، محذرا من تراجع سريع في إيرادات إيران مع تعطل صادراتها النفطية. هذا وتحول المشترون في الأسواق الإيرانية إلى متفرجين، إذ تنتظر المتاجر زبائن لا يملكون ثمن الشراء. هكذا وصف تقرير ميداني الأزمة الاقتصادية في البلاد.
1: لم يعد السؤال في إيران كم ارتفعت الأسعار، بل ما الذي بقي أصلا في سلة الأسرة بعد الحرب؟ فمع انهيار القدرة الشرائية تتراجع الكماليات أولا، ثم تنتقل لتقليص الغذاء والاحتياجات الأساسية. أرقام الإحصاء الرسمية توثق الأزمة، ففي أغسطس ارتفعت الأسعار 3.4% خلال شهر واحد، وبلغ متوسط التضخم السنوي 69.9%، فيما قفز التضخم مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ل 89%. وعن الفجوة المعيشية التي فاقمتها الحرب، فالأرقام تفسر المشهد. بحسب بيانات أوردتها رويترز، يبلغ متوسط الراتب الشهري نحو 125 دولارا مقابل نحو 450 دولارا لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة. وكالة مهر الإيرانية رصدت التحول من داخل أسواق الكماليات من الستائر والأثاث والأجهزة المنزلية، كل تلك نفقات تؤجلها الأسر الإيرانية أو تستبعدها بالكامل. لكن التقشف لم يتوقف عند السلع القابلة للتأجيل، فالتضخم ضرب حتى الأساسيات الغذائية اليومية. الضغط لم يستثني حتى مكونات الغذاء الأخرى، فالبيض والألبان والزيوت سجلت زيادات تفوق أسعار اللحوم أحيانا. ووفقا لوكالة إيل العمالية، انتقلت الأزمة الاقتصادية الخانقة لقطاعات أكثر حساسية، وطالت اقتطاع الإنفاق على الصحة والتعليم مقابل تأمين مستحقات السكن.
0: نبقى في إيران، إذ دعا الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إلى الاحتكام للإرادة الشعبية لتحديد مسار المواجهة مع القوى الكبرى، عوضا عن اتخاذ قرار الاستمرار في الحروب دون العودة للشعب.
2: من المهم جدا أن يكون إطار الأهداف الوطنية واضحا لنا نحن أولا، ثم نقوم بعرضه على الشعب. يا شعبنا، هل نيتنا أن نقاتل القوى العالمية الكبرى لعشرين عاما أخرى؟ إذا قال الشعب إننا موافقون على ذلك فهذا جيد، واصلوا الطريق. أما إذا لم يقبل الشعب وأرانا طريقا آخر، فنحن لا نريد أن نقبل ذلك.
0: ينضم إلينا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا بك.
3: أهلا
0: موسى. كيف يمكن للقيادات الإيرانية أن تتلقف دعوة روحاني هذه إلى الاحتكام للشعب لتقرير ما إذا كانوا سيستمرون في هذه الحرب أم لا؟
3: نعم، هو بالواقع دعوة السيد حسن روحاني هي يعني نظرية، كلام يعني شكلي وليس له على أرض الواقع شيء من تطبيق. يعني حسن روحاني عندما كان رئيس جمهورية يعني اقترح مرات عدة عبر تصريحات أنه يجب

0: الاحكام للاستفتاء، لكن الاستفتاء بالدستور الإيراني طبق مادة 95 تقول المادة أن الاستفتاء يعني يكون عمليا عندما يوافق عليه ثلثي البرلمان على أي قضية. إذا حصل خلاف على تلك القضية مثلا بين مجلس صيانة الدستور بالبرلمان، بين مجلس تشخيص مصلحة النظام، يعني قبل وصولها إلى المرشد، وإذا المرشد لم يحكم فيها فيما بعد يعني ترجع إلى الاستفتاء طبق مادة يعني 95. لكن بما أنه يعني البرلمان الإيراني دائما يخضع، يعني النواب يخضعون لمجلس صيانة الدستور قبل انتخابهم، يعني تتم تسكيتهم، فلذلك أصلا طرح هذا الموضوع باطلا منذ الأساس، لأن الدستور الإيراني هكذا يعني مجلس صيانة
1: طيب الدستور. الأكيد بأنه حسن روحاني يدرك كل ذلك والأكيد يعرف بأنه
0: نعم لكن هو
1: وبالتالي لماذا يطرحها يعني
0: يعني هؤلاء القوى اللي تعتبر معتدلة مثل حسن روحاني مثل مير حسين موسوي أصلا طرح أكثر من هذا خطورة وأكثر من هذا جدية عندما قال يجب الاستفتاء على الدستور بأكمله وعلى نوعية النظام. إذن أكثر قولا أكثر يعني قول شديد ويتحدى النظام برمته. هذا أعتقد كلما القوى المعتدلة تريد يعني إحراج النظام أنه القرار قرار يعني ليس جماهيري ليس شعبي يطرحون هذه القضايا.
1: على صعيد آخر هناك تقارير استخباراتية تتحدث عن أن إيران تنوي التصعيد قبل الانتخابات النصفية الأمريكية وأن تشن هجمات استباقية. ما طبيعة الهجمات التي يمكن أن تشنها وما طبيعة هذا التصعيد؟ يعني ضيفنا من واشنطن تحدث عن إعادة استهداف للقواعد الأمريكية في المنطقة ولكن هي أصلا تستهدفهم.
0: نعم الإيرانيين الآن هكذا ينظرون للوضع أنه الوضع إذا بقي على ما هو ليس لصالحهم وإنما يضرهم ولا يضر الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الأمريكان لديهم القوة لديهم المال لديهم السلاح والإيرانيين فاقدوا لكل هذه الأدوات، يعني محاصرين بحريا ليس لهم أي دخل مالي من خلال بيع النفط وغير ذلك كله متوقف. لذلك هم يريدون أن يحركوا المياه الراكدة حتى يصبح الملف أكثر سخونة أكثر شدة وتتدخل الدول ومن ثم يعودون إلى المذكرة التي باتت من الماضي. أكثر ما يقوم به الإيرانيون عبر تصريحاتهم التي نسمعها ليل نهار هم يريدون العودة إلى المذكرة لأنهم ندموا، هم كانوا يفكرون بإمكانهم من ورقة مضيق هرمز يجعلوا بعض المكاسب لأنفسهم لكن خسروها وبالتالي الآن يريدون تحريك المياه الراكدة من خلال
1: العودة إلى الوراء.
0: نعم.
1: طيب دعنا نتابع ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في محيط جزيرة خارك الإيرانية في ظل التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة. وكالة فارس نقلت عن مراسلها سماع دوي انفجارات من دون رصد أي دخان، فيما ذكرت شبكة أخبار محلية أن ناقلة نفط إيرانية صغيرة استهدفت من جانب الولايات المتحدة قرب الجزيرة. أعود إليك أستاذ موسى، وبالفعل منذ قليل قالت إيران بأن الناقلة النفط التي استهدفت صغيرة ولا إصابات بشرية. إلى ما يؤشر ذلك عندما يقللون من حجم استهدافهم؟
0: نعم، لأنه في الآونة الأخيرة كما تعرفين أنه الرئيس ترامب طرح استراتيجية السفينة بالسفينة أو الباخرة بالباخرة، فعندما يطلقون النار على الولايات المتحدة وعلى السفن التجارية التي تسمح لها الولايات المتحدة من ممرها التي تسيطر عليه، فتقوم الولايات المتحدة أولا باستهداف المنصات والمراكز العسكرية كما فعلت بالأسبوع الماضي، وقررت أن تضرب السفن الإيرانية حتى التجارية التي تحاول أن تعبر من المضيق وتسرب أو تهرب بترول أو مواد لكسب الأموال. لذلك أعتقد هذه الضربة جاءت هي في إطار هذه السياسة

0: الجديدة، الاستراتيجية الجديدة، السفن بالسفن والضرب العسكري بضرب القواعد الإيرانية. في الأسبوع الماضي رأينا أمريكا ضربت أكثر من 100 موقع للإيرانيين. لذلك هذا يعني هذه الأحداث في الواقع في إطار هذه السياسة الجديدة.
1: نعم، شكرا لك المختص بالشأن الإيراني في الشبكات العربية موسى الشريف.
0: شكرا لكم.
1: إلى التطورات في لبنان، حيث أظهرت أرقام رسمية لبنانية مقتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في الجنوب اللبناني. وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 في الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت جنوب وشرق لبنان. الوزارة أضافت أن هناك مسعفين ونساء وأطفالا بين المصابين، مؤكدة أن الضربات استهدفت 5 بلدات في صور والنبطية في الجنوب، إضافة إلى غارة على سهل البقاع شرقي لبنان.
2: تفجير كتير كبير، ما بعرف إذا بكفر تبنيت. تفجير كتير كبير، ما بعرف إذا بكفر تبنيت. تفجير كتير كبير، ما بعرف إذا بكفر تبنيت. تفجير كتير كبير.
1: إلى تطورات في غزة، حيث أفاد 3 دبلوماسيين من الدول الوسيطة لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أنهم لا يتوقعون استمرار عملية نزع سلاح حماس بسبب المعارضة الإسرائيلية الشديدة للمقترح. تجدر الإشارة إلى أن مقترح نزع السلاح صاغه مجلس السلام الخاضع لسيطرة الولايات المتحدة. المصادر أفادت أيضا بأن واشنطن أبلغت الوسطاء رغبتها في البدء بنزع سلاح حماس قبل انتخابات الكنيسة الإسرائيلي. المصادر أوضحت كذلك أن نتنياهو أبلغ كوشنر أن حماس قد تحاول التلاعب بعملية نزع السلاح خلال اجتماعها الشهر الماضي. على الجانب الآخر، أبلغت حماس الوسطاء أنها لا تنوي تسليم أسلحتها في ظل هذه الظروف، وفق ما ذكره دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة، مشيرا إلى أنه من الصعب مطالبة حماس بالالتزام بمقترح تتجاهله إسرائيل تماما ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة. من غزة إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل بتهجير أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية العام الماضي. وقالت المفوضية الأممية إن تهجير إسرائيل للفلسطينيين من مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.

0: إلى السودان، حيث قالت الفرق الفنية العاملة في مجال نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة بمدينة الفاشر شمالي دارفور إن عملياتها أسفرت عن جمع أكثر من 4000 لغم أرضي وآلاف الذخائر غير المنفجرة. وتهدف هذه العمليات لتأمين المناطق تمهيدا لعودة أكبر للمواطنين إلى مدينة الفاشر.
1: بألم وحسرة يروي سكان حي الشهداء بمدينة الفاشر شمال دارفور مأساة طفلين من الحي فقدا حياتهما إثر انفجار جسم غريب عثر عليه بالقرب من منزلهما. يقول السكان أن الانفجار أدى إلى تناثر أشلاء الطفلين في المكان.
2: كان نحن ذي القايدين جوا في البيت بس من الفجر، لما طلعنا برا بس شفنا الإيال واقين في قرنيمة تحت النيمة، طوالي ناس جروا لقوا شاف لقوا المفجرة ورفعوها عشان كده اتفجرت فيهم.
1: المعارك المدمرة التي شهدتها الفاشر أفرزت أعداد كبيرة من مخلفات الحرب قدرت بالآلاف منتشرة في الأحياء السكنية والمباني العامة من ألغام وذخائر غير منفجرة تجعل عودة السكان إلى المدينة محفوفة بمخاطر جديدة.

0: وإحنا من المنبر ده بنطالب كل الإخوة في المجتمع الدولي، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والمنظمات الوطنية، إنها بعد تتوجه لمدينة الفاشر على أساس إنها تقدم الخدمات لهؤلاء المواطنين العائدين. وكما تعلمون الفاشر تعرضت لنكسة كبيرة وكارثة كبيرة جدا.
1: وبحسب الفرق الفنية العاملة في الفاشر جرى نزع أكثر من 4000 لغم أرضي، إضافة إلى رفع آلاف الذخائر غير المنفجرة. وتقول الفرق أنها نفذت 37 عملية لإتلاف وتفجير هذه المخلفات بهدف تأمين الطرق والأحياء أمام حركة السكان.
2: جاهز لأي عملية إزالة وعملية تجميع هذه الزخائر المكذبة والدانات. يقوم تيم هندسة الميدان ويجيب عملية التفجير خارج المدينة ويقوم بإبادتها.
1: ومع تزايد أعداد العائدين إلى الأحياء السكنية في الفاشر، يمثل تطهير المدينة من مخلفات الحرب تحديا كبيرا وأولوية ملحة أمام السلطات والجهات المختصة.
3: في مدينة شهدت أعنف المواجهات في دارفور لا تنتهي مخاطر الحرب بانتهاء المعارك، فالألغام والذخائر غير المتفجرة تمثل إرثا قاتلا، وتطهير المدينة لحماية العائدين مهمة تبدو شاقة وطويلة. صالح أبو علامة، لقناة العربية، إقليم دارفور، غربي السودان.
4: إلى الجزائر، حيث أفاد مراسل العربية بنزول عنصر من فرق الحماية المدنية إلى عمق البئر الذي علق فيه الطفل أيوب لبدء عملية إنقاذه. وأضاف أن فرق الإنقاذ دفعت بعناصر إضافية للمشاركة في العملية في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ عمليات الحفر بمحاذاة البئر الذي يبلغ عمقه نحو 80 مترا في محاولة للوصول إلى الطفل البالغ من العمر 10 سنوات وإنقاذه. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مصادر تقول إن البيت الأبيض يدرس أسماء مرشحين محتملين لخلافة نائب وزير الحرب. ولدينا أيضا مقتل اثنين وإصابة أكثر من 50 آخرين في انفجار بمنشأة عسكرية في بوليفيا.

0: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: دبابات M1 أبرامز إلى السعودية بقيمة 750 مليون دولار. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ اتهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي روسيا بإطلاق طائرة مسيرة أصابت مقر جهاز الأمن الداخلي في كييف، لافتا إلى أنها كانت تستهدف مكتب رئيس الجهاز. وأسفر الهجوم عن إصابة 15 شخصا، فيما أكد زيلينسكي أنه طلب من جهاز الأمن الداخلي الرد على الاعتداء. هذا وقتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون في غارة جوية روسية استهدفت مدينة كاميانسكي في منطقة دنيبرو بيتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا وفق السلطات العسكرية المحلية. وجاءت هذه الغارات رغم اقتراح الرئيس فولودومير زيلينسكي وقفا لإطلاق النار مع روسيا خلال الزيارة المرتقبة للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر نهاية هذا الأسبوع. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن قواتها ضربة جماعية على المراكز اللوجستية ومصانع الصناعات المعدنية في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك. وأكدت القوات المسلحة استهدافها سفينة شحن في ميناء تشيرنومورسك كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية. كما استهدفت مركزا لوجستيا في مقاطعة أوديسا يستخدم لتخزين المعدات العسكرية. دبلوماسيا، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه أرسل مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لدفع جهود السلام بين البلدين. هذا واعتبر ترامب أن المشكلة بين روسيا وأوكرانيا تتعلق أساسا بشخصيتي الرئيسين فلاديمير بوتين وفولودومير زيلينسكي، مشيرا إلى أن بينهما كراهية شديدة.
1: There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other. Do you know what hate is? They have serious hate.
0: نشرت وكالة فرونتكس لحماية حدود الاتحاد الأوروبي سفنا دورية في الكنال الإنجليزي للمرة الأولى للمساعدة في إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون صعوبات أثناء محاولتهم العبور من شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة. وأكدت الوكالة أن السفينة العاملة قبالة السواحل الفرنسية تدعم عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السفن الفرنسية وتعمل مع طائرة مراقبة نشرتها الوكالة فوق الكنال منذ 2021. وشددت فرونتكس على أن دورها يقتصر على دعم عمليات الإنقاذ الفرنسية ولم يشمل اعتراض المهاجرين في البحر. إلى إيطاليا، حيث تتغير الحكومات أسرع من تغيير الفصول الأربعة. كسرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هذه القاعدة وسجلت رقما قياسيا غير مسبوق كأطول الحكومات بقاء في السلطة منذ عام 1946.
2: دعونا نصدق بعضنا القول، الحكومة الأكثر استقرارا ليست بالضرورة الأكثر كفاءة، بل هي ببساطة تلك التي حظيت بوقت أطول من غيرها ليتم تقييمها، وهذا التقييم بعد مضي 1413 يوما هو أنتم بهذا الحضور وبهذا الحماس.
3: جورجيا ميلوني.
4: روما التي اعتادت تغيير حكوماتها بمعدل حكومة كل 13 شهرا تكسر اليوم عقدة عدم الاستقرار. جورجيا ميلوني تحتفل وسط آلاف المؤيدين بإنجاز تاريخي وتصف ثبات حكومتها بالشرط الأساسي لنيل احترام العالم. بألف وأربعمائة وثلاثة عشر يوما من الحكم المتواصل أصبحت ميلوني رسميا صاحبة أطول ولاية حكومية بلا انقطاع منذ الحرب العالمية الثانية، لتتجاوز الرقم القياسي السابق لسيلفيو برلسكوني بيوم واحد، مروضة إرثا سياسيا أطاح بثمان وستين حكومة سابقة. هذا الصعود اللافت من الهامش إلى الصدارة منح ميلوني لقب المرأة

0: الحديدية الجديدة تشبيها بمارغريت تشاتشر. كلتاهما قادتا بلديهما للمرة الأولى في التاريخ بحزمة، وفرضتا الاستقرار الداخلي عبر سياسات سيادية صارمة. الائتلاف اليميني الحاكم يتسلح بأرقام تعزز موقفه، بدءا من توفير أكثر من مليون فرصة عمل وخفض ضريبة الدخل بقيمة 21 مليار يورو، وصولا إلى إقرار 300 قانون لحفظ الأمن وتقليص أعداد المهاجرين بنسبة 80%. تحديات المعارضة والنقابات بشأن الأجور تظل قائمة بالتزامن مع صعود منافسين جدد في الشارع، ومع ذلك تثبت ميلوني أن الاستقرار الحالي يمنح روما قوة إضافية ممهدة الطريق بذكاء نحو استحقاق عام 2027. عمر السامرائي، العربية.
1: قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن محكمة في سيول أصدرت حكما بحق رجل كوري جنوبي بالسجن 5 أعوام بتهمة التجسس لصالح كوريا الشمالية. ووجدت المحكمة أن المتهم تلقى أمرا من عميل كوري شمالي عبر تطبيق تيليجرام في مايو ويونيو من عام 2021 لجمع معلومات حول المنشقين المناهضين لبيونغ يانغ من كوريا الشمالية وأنشطتهم. إلى واشنطن، حيث قالت 3 مصادر مطلعة لرويترز إن البيت الأبيض يدرس أسماء مرشحين محتملين لخلافة ستيف فاينبرغ نائب وزير الحرب الأمريكي بيت هيكتس، في مؤشر على احتمال إجراء تغييرات جديدة في قيادة البنتاغون. المصادر أضافت أن المشاورات بدأت في يونيو وشملت بحث فرص حصول مرشحي الإدارة على دعم مجلس الشيوخ، مؤكدة أنه لم يتخذ حتى الآن قرار بإقالة فاينبرغ. نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين أن الولايات المتحدة والصين تستعدان لإجراء محادثات في منتصف سبتمبر بشأن مخاطر سلامة الذكاء الاصطناعي. وقال أحد المصدرين إن واشنطن اقترحت التعاون مع بكين لمواجهة الهجمات الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات بشأنها. في بوليفيا قتل شخصان وأصيب 59 آخرون جراء انفجار وقع داخل ثكنة عسكرية في مدينة فياتشا غربي بوليفيا. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن ألعاب نارية كانت مخزنة داخل الثكنة، فيما لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.
2: No sé muy bien la cantidad de felicidad. No sé muy bien la cantidad de fallecidos, pero...
1: ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف ومأرب، والحكومة توجه نداء طارئا لإغاثة المتضررين. ترامب يلمح لإمكانية قصف جبل الفأس، والخزانة تتوعد داعم إيران، والبنتاغون يحقق في تسريبات مخزونات الأسلحة. تقرير استخباراتي أمريكي يرجح عزم إيران تصعيد الصراع مع واشنطن إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفية.
3: Hamas has been, I think they're going to give up their weapons, which is what they promised.
1: ضغوط أمريكية لنزع سلاح حماس قبل انتخابات الكنيست، ومصادر تؤكد أن الحركة لا تنوي تسليمه في ظل التصعيد الإسرائيلي. قبل زيارة مرتقبة لمبعوثي ترامب، زيلينسكي يتهم روسيا باستهداف مقر أمني في كييف وإصابة 15 شخصا ويوجه بالرد. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيده؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
4: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
3: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
4: Plus, parfois, avant d'être efficaces sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
3: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.

0: إعلام إيراني يقول إن هجوما أمريكيا استهدف ناقلة نفط إيرانية صغيرة بالقرب من جزيرة خارك. اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي غربي محافظة تعز.
1: Hamas has been, I think they're going to give up their weapons, which is what they promised.
0: ضغوط أمريكية لنزع سلاح حماس قبل انتخابات الكنيست، ومصادر تؤكد أن الحركة لا تنوي تسليمه. انفجار عنيف في منشأة عسكرية في بوليفيا، والشرطة تتحدث عن مقتل 2 وإصابة أكثر من 50 آخرين.

0: أهلا بكم. نبدأ من إيران، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في محيط جزيرة خارك. وكالة فارس نقلت عن مراسلها سماع انفجارات من دون رصد أي دخان، فيما ذكرت شبكة أخبار محلية أن ناقلة نفط إيرانية صغيرة استهدفت من جانب الولايات المتحدة قرب الجزيرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس، وذلك لو رصدت أي تحركات هناك. ترامب أكد كذلك أنه تم تطهير مضيق هرمز من الألغام بالكامل، واصفا ما يحدث في إيران بالنزاع العسكري وليس حربا.
1: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now. Strait of Hormuz is taking a lot of ships. We're getting a lot of ships out of there. A lot of oil is coming out of the strait. There are no mines whatsoever. We have no mines. You know why? We took out all the mines. They had some mines. We took them all with our minesweepers. They go underwater. Nobody can see them. The best in the world. So we're doing a great job. And we will, I would say it's a military conflict, if you want. Some people could call it. I don't think it matters what you call it. What matters is the fact that we have had tremendous success. We stopped Iran from having a nuclear weapon.
0: وقال ترامب إن الولايات المتحدة قصفت رادارات إيرانية متطورة أكثر من مرة، مضيفا أن إيران أصبحت يائسة من قدرتها على إعادة نصب هذه الرادارات.
1: We took over Venezuela and we have essentially taken over Iran. Now, there's been no shooting for days. Before the hit that we gave them the other night to wipe out their radar, they had very sophisticated. They brought in radar because we knocked it out once. Now we knocked it out twice. Now we don't notice any activity. I think they're tired of putting it in and getting blown.
0: معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريف. أهلا بك أستاذ موسى. هل يبالغ الأمريكيون عندما يقولون بأنه قصفوا منصات الرادارات وقصفوا كل ما يؤهل إيران لأن تستهدف السفن في مضيق هرمز؟ يعني هل فعلا تقلصت قدرتهم على الاستهداف إلى هذه الدرجة؟
2: نعم، إيران يعني لديها نوعين من المنصات الإطلاق، منصات ثابتة، يعني هذه المنصات كانت تستخدمها أكثر مما يقولون هم الإيرانيون أكثر دقة هذه المنصات، هذه أكثرها قصفت يعني بالحرب الاثنى عشر يوم والحرب الأربعين يوم، كثير منها تدم.
0: طب ولكن يعني كان هناك تقارير تتحدث عن أنه إيران استعادت يعني نعم. عافيتها العسكرية بمعنى إعادة بناء هذه المنصات وبعض أنواع الأسلحة.
2: نعم، هي لديها منصات متحركة أيضا، هذه يعني تحت الأرض يعني تحتفظ بها، تطلعها تخرجها من تحت الأرض ومن ثم تطلق الصواريخ وترجعها إلى مكانها. هذه أيضا تم تدمير البوابات الخروج والدخول لهذه

0: الأنفاق، لكن التقارير التي تقول عادة هذا القسم، يعني تصليح البوابات الخروج والدخول، ومما يعني نشرت بعض الوكالات صور منها، لكن غالبية المنصات الثابتة والمصانع التي كانت واضحة، يعني المعسكرات في مناطق مركز إيران بآراك بلورستان بخرم آباد، كل هذه المناطق تم قصفها، حتى الإيرانيين أنفسهم كثيرا ما تكلموا عن شدة القصف وشدة الدمار. لذلك أنا أعتقد الأمريكان لا يبالغون عندما يقولون أنه انخفضت القوة الإيرانية الآن حتى في
1: طيب، ولكن عندما تتحدث تقارير عن أن الإيرانيين سيصعدون قبيل الانتخابات النصفية،
0: نعم،
1: عن أي تصعيد نتحدث؟ يعني هل نحن نرى اليوم أهدافهم؟ ماذا يستهدفون تحديدا؟ بحال فعلا سلمنا جدل بتراجع قدراتهم العسكرية، عن أي أهداف نتحدث عندئذ؟
0: يعني هناك نوع من عملية الإزعاج بإمكان الإيرانيين لحد الآن يعملونها في المنطقة، مثلا الدرونز، الإيرانيين لديهم إمكانية في إرسال الدرونز، طيارات بلا طيار، ضرب الدول الخليجية، وهذا ما جاء على تصريحات نائب وزير الخارجية.
1: يعني أهدافهم بالدول الخليجية ستختلف برأيك؟
0: أكثر ما ركزوا عليه الآن بالتصريحات الأخيرة، هم يقولون نحن نضرب حلفاء الولايات المتحدة، ويقصدون بذلك الدول الخليجية. حتى لدى أحد المسؤولين الإيرانيين نائب وزير الخارجية يقول أن علينا أن نضرب دول الخليج حتى هذه الدول تضغط على الولايات المتحدة لأن لديها.
1: نعم، ولكن أقصد يعني الأهداف، عادة كانوا يستهدفون القواعد الأمريكية بدول الخليج، هل تعتقد، وطبعا منشآت بنى تحتية وغيرها، هل سيتجهون أكثر إلى البنى التحتية ومنشآت الطاقة ومنشآت ربما مدنية؟ هل التصعيد ممكن أن يكون بهذا الإطار أم تستبعد؟
0: نعم، هم يهددون أنه إذا ضربنا يعني في الصميم أو في البنى التحتية كما هددهم الرئيس ترامب، عندها نحن نضرب البنى التحتية لدول الخليج، حتى هددوا بقطع الكيبلات، كيبلات الإنترنت. لذلك الرد الإيراني أعتقد يتناسب مع ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نعم، كثير من الخبراء يرون أن الولايات المتحدة لو أرادت هذه المرة ضربة عسكرية شاملة لا تعطي إيران مبادرة الرد، وإنما تكون الضربة قوية وقاسية.
1: شكرا لك المختص بالشأن الإيراني في الشبكة العربية موسى الشريفي.
0: شكرا لك.
1: أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين ومطلعين على تقارير استخباراتية بأن الحكومة الإيرانية المتشددة قد تكون بصدد دراسة تصعيد كبير في الصراع، وسط مؤشرات محدودة على استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية قد تدفع نحو مزيد من التصعيد على المدى القصير، فيما تعتقد إيران بحسب التقارير أن تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية قد يحد من قدرة واشنطن على تنفيذ ضربات عسكرية واسعة جديدة. وفي جديد حملة الخنق الاقتصادي التي تقودها واشنطن على إيران، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من عواقب وخيمة لتسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة لإيران، مؤكدة مواصلة استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لعزل النظام الإيراني إلى أن يتخلى عن دعمه للإرهاب وأنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة. ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي إلى دعم جهودها وضمان عدم وجود أي مؤسسة تعمل كشريان حياة مالية لنظام يهدد السلام والأمن. وإلى تطورات اليمن، حيث أفاد الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية بتدمير البحرية اليمنية لزورقين حوثيين مفخخين حاولا استهداف الفجرة وميناء المخا. كما أفاد مصدر عسكري يمني أن القوات اليمنية شنت غارات جوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة. بدوره أفاد مراسل العربية بأن مدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع الحوثيين في الكسارة في مأرب. كما أفاد مراسل العربية بأن أن طيران القوات المسلحة اليمنية يشن غارات على مخازن الحوثيين في الحزم بالجوف، فيما أفادت مصادر العربية

0: اندلاع مواجهات بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في جبهة الشقب جنوبي تعز، بالتزامن مع قصف حوثي بالمدفعية استهدف المدنيين في المنطقة. من جهتها أكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار المعارك مع الحوثيين على امتداد جبهات الساحل الغربي، مشيرة إلى سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. هذا واستعادت القوات المسلحة اليمنية تبة الخزان في مديرية جبل حبشي غربي تعز، وجاء التقدم بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكتحة. وأفاد مراسل العربية بأن الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات حوثية في المنطقة، فيما أكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات على تبة مكاحنة غربي تعز. معنا في الاستوديو الصحفي في الشبكة العربية ردفان دبيس. أهلا بك أستاذ ردفان، ما أهمية سيطرة القوات المسلحة اليمنية على هذه المناطق في تعز التي هي تربط بين باقي المناطق اليمنية وبين باب المندب؟
1: نعم، ميليشيات الحوثي يوم أمس شنت هجوم واسع، سيطرت على تبة الخزان، ثم بدأت القوات الحكومية باستعادة هذه المناطق وشنت هجوم كاسح وعلى عدد من المناطق، ونقلت المعركة من غرب محافظة تعز إلى جنوب محافظة الحديدة. الآن في هذه اللحظات تجري معارك عنيفة في منطقة الجراحي، وسيطرت القوات الحكومية على كل هذه المناطق. بعد ذلك أيضا انتقلت المعركة إلى جنوب محافظة تعز إلى منطقة الشقب وتحرير مناطق واسعة شمال محافظة لاحق جنوب محافظة تعز. أهمية هذه المعركة أن ميليشيات الحوثي منذ بداية التصعيد وهي تحاول الدخول إلى المخا تدمير اليوم زوارق مفخخة كانت تقترب من ميناء المخا، تحاول ميليشيات الحوثي إضعاف القوات الحكومية في هذه الجبهة والسيطرة على ميناء المخا لتستطيع بعد ذلك أن تحكم السيطرة بشكل كامل كما كانت سابقا على بضيق باب المندب وكذلك البحر الأحمر واستهداف السفن.
0: لكن فيما لو سيطرت القوات اليمنية بالكامل على محافظة تعز، هل هذا يقطع إمكانية استهداف الحوثيين لباب المندب؟ يعني ألا يملكون طائرات مسيرة أو صواريخ يمكن أن تستهدف حركة الملاحة في المضيق؟
1: نعم، الميليشيات الحوثي أغلب الصواريخ والمسيرات التي تقوم بإطلاقها هي من السلسلة الجبلية في غرب تعز، في جبال مقبنة وجبهة البرح وكذلك شمير وجبل راس، هذه بتطل على البحر الأحمر وأيضا خليج عدن وباب المندب كمنطقة لمراقبة السفن، حركات السفن، كذلك عملية استهداف الحفاظ أيضا على محافظة الحديدة والميناء الذي هو الشريان الرئيسي والعصب الاقتصادي والعسكري لميليشيات الحوثي، تحاول أيضا أن تأخذ المخا ولكنها فشلت. الآن القوات الحكومية عملية عكسية وقامت بقصف مواقع الحوثيين، حتى الطيران الحكومي يوم أمس تدخل وهذه لأول مرة في قصف جبهات في منطقة حيس. المعركة مشتعلة في أكثر من جبهة، كانت في الأعوام السابقة ميليشيات الحوثي تقوم بإشعال جبهة والقوات الحكومية ترد عليها بنفس الجبهة، لكن اليوم نرى أنها امتدت إلى الكسارة شمالي محافظة مارب كذلك في تعز والحديدة وشمال محافظة لاحق. العملية العسكرية الواسعة الآن تستهدف مواقع الحوثيين في أكثر من مكان، وهناك انهزام، هناك عشرات القتلى إن لم يكن مئات القتلى من ميليشيات الحوثي وصلوا إلى مستشفيات محافظة الحديدة، بمعنى أن العملية العسكرية اليوم أصبحت بصالح القوات الحكومية في غرب تعز وكذلك جنوب محافظة الحديدة.
0: شكرا لك الصحفي في الشبكة العربية ردفان دبيس، كنت معنا هنا في الاستوديو. أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية نداء دوليا طارئا لإغاثة المتضررين والنازحين جراء تصاعد المواجهات المسلحة في محافظتي تعز والحديدة. الوزارة اليمنية أوضحت أن تجدد الاشتباكات والتصعيد الحوثي تسببا في نزوح قسري وإخلاء السكان بعد استهداف الحوثي لمناطق سكنية ومواقع تجمع وإيواء النازحين، وشددت على أن الحاجة إلى تدخل إنساني فوري يشمل توفير المأوى والغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية وإنشاء مستشفيات ميدانية وتوفير المياه الصالحة للشرب ووسائل الإصحاح البيئية.
2: ضرب عشوائي، نحن خرجنا بسبب يعني خفنا على أنفسنا والجهال.
3: يا أخي الحوافة ضربوا ولفق الجهال ورجعنا هربنا بأنفسنا، ما حملنا حتى وإيتنا على حال.

0: الحوثي متى يضرب؟
1: لا من يوم الخميس مستمر الضرب فوقنا.
2: باقي مليون محاصرين عندهم داخل البيوت كامل محاصرين. اللي بالعشاب وباقي المقنوع وباقي المخيم حق الراجحي والحجيب موجودين دحين عادون حيثهم.
3: قسمته يعني بكثير. افتهم لك؟ نحن الحين ضارين ان نخرج من المنازل حقنا نزوح لا مناطق اخر.
0: كم لكم؟
3: من يوم القصف يعني قصدك؟ لنا حوالي 3 أيام. يعني من القصف الحرب أهوان زي ما تقول كثافة.
4: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

0: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
1: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
0: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
1: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
0: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
4: أحييكم من جديد. إلى التطورات في غزة، حيث أفاد 3 دبلوماسيين من الدول الوسيطة لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أنهم لا يتوقعون استمرار عملية نزع سلاح حماس بسبب المعارضة الإسرائيلية الشديدة للمقترح. تجدر الإشارة إلى أن مقترح نزع السلاح صاغه مجلس السلام الخاضع لسيطرة الولايات المتحدة. المصادر أوضحت أن نتنياهو أبلغ كوشنر أن حماس قد تحاول التلاعب بعملية نزع السلاح خلال اجتماعها الشهر الماضي. على الجانب الآخر، أبلغت حماس الوسطى أنها لا تنوي تسليم أسلحتها في ظل هذه الظروف، وفق ما ذكره دبلوماسي في إحدى الدول الوسيطة. إلى التطورات في لبنان، حيث أظهرت أرقام رسمية لبنانية مقتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في الجنوب اللبناني. وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 في الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت جنوب وشرق لبنان. الوزارة أضافت أيضا أن هناك مسعفين والنساء وأطفال بين المصابين، مؤكدة أن الضربات استهدفت 5 بلدات في صور والنبطية في الجنوب، إضافة إلى غارة على سهل البقاع شرقي لبنان. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه أرسل مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لدفع جهود السلام بين البلدين.
5: Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators, they've done a great job, and we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
4: هذا واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المشكلة بين روسيا وأوكرانيا تتعلق أساسا بشخصيتي الرئيسين فلاديمير بوتين وفولودومير زيلينسكي، مشيرا إلى أن بينهما كراهية شديدة.
5: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin. They truly hate each other. Do you know what hate is? They have serious hate.
4: أعلنت القيادة الشمالية الأمريكية نورثكوم أن الجيش الأمريكي أسقط منذ بداية العام الجاري أكثر من 300

0: مسيرة في شهر أغسطس وحده. كانت عصابات مخدرات أطلقتها على طول الحدود المكسيكية لاستخدامها في عمليات التهريب ومراقبة مواقع تواجد العناصر الأمنية وحتى في شن هجمات ضد عصابات أخرى منافسة أو ضد السلطات. إلى بوليفيا، حيث قتل شخصان وأصيب 59 آخرون جراء انفجار وقع داخل ثكنة عسكرية في مدينة فياتشا غربي بوليفيا. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن ألعابا نارية كانت مخزنة داخل الثكنة، فيما لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.
1: No sé muy bien la cantidad de felices.
0: نهاية النشرة إلى عناوينها. إعلام إيراني يقول بأن هجوما أمريكيا استهدف ناقلة نفط إيرانية صغيرة بالقرب من جزيرة خارك. اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي غربي محافظة تعز.
2: Hamas has been, I think they're going to give up their weapons, which is what they promised.
0: ضغوط أمريكية لنزع سلاح حماس قبل انتخابات الكنيست، ومصادر تؤكد أن الحركة لا تنوي تسليمه. انفجار عنيف في منشأة عسكرية في بوليفيا، والشرطة تتحدث عن مقتل اثنين وإصابة أكثر من 50 آخرين. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، هل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
3: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على أشد بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
2: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
1: سجال مع مشاري الذيدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: أفلا يعقلون، حيث يحاكم الرأي بالدليل والتراث بالعقل ليبقى السؤال القرآني الحي، أفلا يعقلون؟ في حلقة اليوم من هذا البرنامج نفتح ملفا شائقا، وهو التوسل والاستغاثة والتبرك بالأضرحة بين السنة والبدعة. هل هذا الكلام مقبول في ميزان الشريعة الإسلامية أم لا؟ وإذا كان مقبولا فما هو الدليل؟ وإن لم يكن مقبولا فما بالنا نراه ونسمع عنه في كل وقت وحين؟ التأصيل الشرعي لهذا الموضوع، هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. مشاهدينا الكرام، نرحب بحضرتكم ونرحب بضيفنا الكريم. السلام عليكم دكتور حسين.
1: وعليكم السلام ورحمه الله دكتور.
0: اهلا
1: بك. اهلا
0: بارك
1: بيك
0: الله. انا ارتني يا دكتور برنامج.
1: اهلا بك اخوي.
0: بارك الله فيك، ربنا يكرمك. بادئ ذا بدء، يعني نسمع مساله التوسل والاستغاثه بالاموات وبالاحياء والتبرك بالاضرحه، نؤصل تاصيلا شرعيا للمصطلحات. ما التوسل وما الاستغاثه وما التبرك بالاضرحه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن الاستغاثة والتوسل هما مصطلحان شرعيان ينبغي للمسلم أن يقف عندهما وأن يتعرف عليهما. ما هي الاستغاثة؟
0: ما هي
1: الاستغاثة؟ هي طلب الغوث.
0: يعني الغوث
1: طلب الإجابة من الله تبارك وتعالى. أنا في شدة وكرب، أستغيث بمن يغيثني.
0: يعني منها اسم الله المغيث مثلا.
1: من اسم الله المغيث.
0: تمام.
1: استغاث بالله. ومن استغاث بالله فأغيثوه، ومن
0: تمام.
1: استعان بالله فأعينوه. بل استغاثة هي طلب الغوث من الله تبارك وتعالى. والاستغاثة أولا لا تكون إلا لله تبارك وتعالى.
0: طب نعرف المصطلحات ثم نأتي تفصيلا. هذا الاستغاثة.
1: نعم.
0: ما التوسل؟
1: التوسل هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال. التوسل طلب الوسيلة.
0: وابتغوا إليه الوسيلة.
1: وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة قد تكون بأسماء الله وصفاته وبالقرآن وبالصلاة وبالصيام وبالزكاة.
0: نعم.
1: أي بالأعمال الصالحة. يعني أنا أتوسل إلى الله تبارك وتعالى بما أرجو أن يستجيب الله تبارك وتعالى لي.
0: جميل. يعني ظهر أيضا مصطلح التبرك بالأضرحة وبالأموات وبالناس الصالحين.
1: نعم.
0: هل هذا ما معنى التبرك بالأضرحة؟
1: التبرك،
0: وهل هو نفس زيارة الأضرحة أم الموضوع مختلف؟
1: التبرك يكون بأشياء الله تبارك وتعالى، يعني لما وصف القرآن قال هذا كتاب مبارك.
0: نعم.
1: أنزلناه مبارك. البركة تكون من الله تبارك وتعالى، يضع البركة
0: وحده.
1: في الرزق. يضع البركة في القرآن. يضع البركة في العمل الصالح. يضع البركة في العمر. وكل هذه هبات من الله تبارك وتعالى للإنسان. الإنسان
0: ممتاز.
1: هو خلق الله تبارك وتعالى.
0: أحسن.
1: من الذي يضع فيه البركة؟
0: الله عز وجل.
1: من الذي جعل سيدنا عيسى مباركا؟
0: الله سبحانه وتعالى.
1: الله تبارك وتعالى.
0: نعم.
1: فالله تبارك وتعالى هو من بيده الرزق ومن بيده البركة في الرزق.
0: تمام.
1: من بيده العمر وبيده البركة في العمر.
0: جميل.
1: من بيده كل شيء.
0: لا، البركة بيد الله سبحانه وتعالى تحديدا، ليس هنالك وسيط، أو لا نطلب البركة عن طريق وسيط مثلا.
1: لا نطلب البركة عن طريق وسيط إلا بما دل عليه الشرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه
1: لما
0: وسلم.
1: دل الرجل على أن يدعو

0: أسألك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم ويتبارك باسمه وبالدعاء به وبأنه نبي الرحمة يدعو الله تبارك وتعالى به، أو أنني أتقرب إلى الله بدعوة رجل صالح حي، اللهم ببركة هذا الرجل الصالح العالم القارئ للقرآن الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى.
1: طب
0: مثلا يا ربي،
1: إذا سألت حضرتك ما الدليل على هذا من القرآن، هل هناك دليل أم هذا اجتهاد فقهي وقاله المحدثون وعلماء الأمة فقط؟
0: نعم هذا اجتهاد، لكن البركة وطلب الغوث وطلب الاستعانة وطلب التوسل
1: أيوة.
0: تكون إلى الله تبارك وتعالى بدليل،
1: يعني
0: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذا سألت فاسأل الله. إن الله يعني يغضب على العبد إذا لم يسأله.
1: لكن أيضا الحديث الذي ذكرته، الحديث الأعمى الذي ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله له بعودة بصره، فالرسول قال أعلمك، قل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، والدعاء أن يرد عليه بصره. هنا توسل بالنبي بشخص بمخلوق، فيجوز التوسل بالمخلوق؟
0: الدعاء هنا من الذي علمه إياه؟
1: الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة.
1: تمام.
0: واخد بالك؟
1: يعني توسل بمخلوق.
0: لو توسمت في رجل صالح يعني فيه بركة، وأعتقد أنه فيه بركة، لا مانع من هذا، إن أنا أقول يا ربي ببركة،
1: يعني
0: ببركة هذا إذا كان فيه بركة أنا أدعو الله أولا وآخرا.
1: كيف أعرف أن فلان فيه بركة أو مبارك دكتور؟
0: والله بحسن الظن، نحن مطالبون بأن نحسن الظن بالناس.
1: لكن العلاقة بين العبد والرب يعني في غير ما أي من القرآن الكريم. بعد إذن ثواني السؤال فقط، ويسألونك عن كذا قل، يسألونك قل إلا قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا.
0: نعم.
1: طب لا واسطة بين العبد وبين الرب، لما نلجأ لأشخاص ولو كانت أنبياء ورسل؟
0: والأصل أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى، ده قولا واحدا.
1: حضرتك تثق في هذا الحديث اللي الرسول قال له قول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، مع أنه حديث أحد؟
0: مع أنه حديث أحد، وما المنع إذا كان حديثا صحيحا وهو حديث صحيح أن نأخذ به؟
1: طب هل ممكن نفس المنطق، على فكرة نفس المنطق للرجال الصالحين غير سيد البشر، يجوز؟
0: طالما أنه ليس هناك دليل فإننا نلتزم بما ورد في السنة النبوية الصحيحة. النبي هنا علم هذا الرجل،
1: يعني أفهم ركبتك أنه للنبي فقط؟
0: طبعا
1: ليس طبعاً. لفئام الناس يعني،
0: ليس لفئام الناس،
1: إن أنا أقول سيد فلان وسيد علان وست فلانة.
0: أنا لو أن إنسانا يعني أتوسم فيه الصلاح وقلت له يا فلان ادعو الله تبارك وتعالى لي، ادعو الله تبارك وتعالى لي، فهنا أنا أقول له ادعو الله تبارك وتعالى لي، كما كان سيدنا عمر يقول كنا
1: نتوسل بالنبي
0: صلى الله عليه وسلم، ليست ببركة النبي، ونستغيث بعمه العباس ليس بذاته ولكن بدعائه.
1: هنا نقطة فيصلية سيدي، هنا نقطة فيصلية، هو الاستغاثة بالذات أم بالأعمال؟
0: الاستغاثة بالأعمال
1: وليست بالذات.
0: أنت تستغيث بالله، وكل حتى
1: وبالتالي
0: لو أنت،
1: وبالتالي لا يجوز الاستغاثة بميت،
0: حتى لو أنت تستغيث بإنسان.
1: نعم.
0: أنت تقول يا رب اللهم أغثني ببركة فلان، لا تطلب من الله تبارك وتعالى إن فلان هو الذي يغيثك، هذا فلان أفضل إلى ربه.
1: يعني
0: وانتهت جميل. حياته
1: يعني الاستغاثة بالعمل وليس بالذات،
0: ليس بالعمل. نعم.
1: طب بالعمل وليس بالذات،
0: ليس بالذات.
1: هل ذات الرسول أفضل عند الله أم الأعمال؟
0: لا، ذات الرسول أفضل.
1: طب إذا نتوسل بذات الرسول،
0: وذات الرسول عليه الصلاة والسلام احنا نتوسل به لأنه هو الموحى إليه، وهو النبي، وهو المجتبى، وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني كان ريقه يكون بلسما عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: وكان صؤره بلسما عندما يشرب ويعطي أصحابه الشراب، عندما يأكل ويبقى من طعامه فيه بركة عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد الناس.
1: صح. إذن لما لم يتوسل سيدنا عمر عليه الصلاة والسلام بذات النبي حتى بعد وفاته في الاستسقاء، وتوسل بالعباس واستغاث بالعباس؟
0: احنا قلنا
1: النبي
0: بدعاء النبي وبركة النبي،
1: إذن ليس بذاته.

0: بدعاء النبي. انا يعني أنا النبي مجاب الدعوه، النبي اصلا مجاب
1: لا تمام. انا اريد ان اتعلم من حضرتك، اتعلم من حضرتك. نعم. ونحرر محل النزاع.
0: نعم.
1: اذا التوسل بعمل النبي وليس بذات النبي،
0: بعمل النبي طبعا
1: وليس بذات النبي.
0: عمل النبي
1: وبالتالي صحيح. ليس بذوات الاشخاص كلهم.
0: نعم. ولا باي نبي من الانبياء. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي قال لا ترفعوني، لا ترفعوني فوق مقامي. النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله تبارك وتعالى. أنا نبي الله، أنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: أنا عبد الله. نعم. ولذلك حتى في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده رغم المكان التي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن في النهاية هو عبد الله ورسوله.
1: نعم.
0: ولما خاف الرجل منه قال على رسلك، إنما أنا عبد ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة.
1: والقرآن نفسه يعني نواصل بعد الفاصل، والقرآن نفسه أكد هذا المعنى، قل إنما أنا بشر مثلكم
0: يوحى إلي بشر يعني. عليه الصلاة والسلام.
1: تمام.
0: لكن ليس بشرا عاديا.
1: لما مثلكم حضرتك بشر مثلكم في القرآن.
0: يوحى إلي
1: بالوحي.
0: بالوحي
1: بالوحي فقط. فاصل ونواصل
0: إن شاء الله.
1: مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل.
1: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق.
0: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
1: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
0: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي. هل سلم بالفعل للدولة؟
1: العراق ليس فيه أهدر بالمعنى المبسط.
0: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
1: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
0: خلينا نرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
1: أنت ما تخليني أعدي وأروح للبيت، إيه؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
8: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
6: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
9: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
3: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية، وما نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. نحييكم مجددا سيد الكريم.
4: يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
3: بارك الله فيك. هنالك من يرفض مسألة التوسل حتى بالأعمال، بأعمال الأشخاص، ويقول إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. الله سبحانه وتعالى يعني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فما تقييم حضرتك لهذا الموضوع؟
4: أصل هو الأعمال الظاهرة الصالحة مظنة صلاح صاحبها، لكن ما هي عند الله تبارك وتعالى؟
3: الله
4: يعلمها. لكن أنا أتوسل بعملي الذي أعمله كما جاء في القرآن، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أنا أتوسل بإيماني بالله تبارك وتعالى، أنني مؤمن بالله تبارك وتعالى، بنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. حديث
3: الثلاثة والصخرة اللي وقعت عليهم.
4: نعم.
3: وتوسلوا بأعمالهم،
4: توسلوا بصالح الأعمال.
3: نسمع من فضلك.
4: توسلوا بصالح الأعمال. لما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة نفر فيما كان قبلكم فآواهم المبيت فآووا إلى صخرة فانسدت بهم الصخرة، انسدت
3: بهم الصخرة،
4: بهم الصخرة. ماذا يفعلون؟ قالوا لا نجاة لكم إلا بأن تلتجئوا إلى الله تبارك وتعالى، بأن تستغيثوا بصالح أعمالكم. هنا يأتي الفرج، الفرج بعد الشدة. وعندما تستغيث بالله الله يغيثك.
3: توسلوا بالأعمال،
4: توسل بالأعمال. واحد قال اللهم إني كنت لا أقدم على أبوي أهلا ولا مالا، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت.
3: لكن لا تخرجهم جميعا،
4: ولا تخرجهم جميعا. والثاني بالعفة، اللهم إن كنت قد تركت الزنا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. والثالث الأمانة، أنه نمى المال لصاحبه بعد طول مدة ونمى وسد الأفق، ثم قال له تعالى فخذ مالك، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت.
3: هم توسلوا بأعمالهم. أما الدائرة الآن في الواقع، يعني بعض الفرق الإسلامية والمنتسبة للإسلام تقول نتوسل بالآخرين، فلما لا يتم زرع التوسل بالأعمال في الأمة كما كان السلف الصالح يصنع؟
4: هذا ما يجب على العلماء، يجب على العلماء،
3: هم علماء يقولون هذا ومحسوبون على العلماء يقولون هذا،
4: أن يبينوا للناس ما هو الصواب من الخطأ. يعني هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يتوسل إلى الله بإيمانه بصلاته بزكاته يا رب ويدعو

0: لله تبارك وتعالى. يا أخي أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يتوسل إلى الله باسم الرحمن الرحيم.
1: الذي يحدث الآن بالتبرك بالأضرحة نسميه شرك فسق؟
0: نحن لا نقول.

0: المقدس التقديس لا يكون لله يا أخي.
1: طب ماذا ونحن برنامج عملي، ماذا يحدث عند يعني لما يصنع بإيده هكذا يمسك
0: هذا خطأ على المقام؟ لابد أن نبين للناس أن هذا خطأ،
1: يدخل في دائرة شرك فسق ماذا تسميه؟
0: لا يعني إذا اعتقد الإنسان هذا أن أيوة فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
1: حكمه ماذا؟
0: لا يجوز، ده حكم يعني شرعي عدم الجواز.
1: يعني كافر مشرك فاسق منافق ماذا؟
0: ما نقدرش
1: يعني
0: نحكم. كلمة الكفر والفسق تحتاج إلى العين، أن نحكم على العين، لكن الأعمال هذا من يفعل.
1: طب نقول من يصنع هذا الصنيع
0: لا يجوز، لا يجوز عليه أن يصنع هذا الصنيع،
1: حكمه في ميزان يعني الشرع ماذا؟
0: نعم،
1: حكمه ماذا؟
0: لابد مخطئ، لابد أن يتعلم كيف يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وكيف يتعلم أنه يدعو الله تبارك وتعالى.
1: حضرتك مش عايز تصفه بأنه مشرك حتى؟
0: لا، ما أقدرش أصفه بالشرك
1: ولا بالكفر ولا بالفسق
0: ولا
1: بالفسق. لما لا تطلق؟ لما يا دكتور نتعلم لما؟
0: لأني هذا الذي يعني هذا مسلم، هذا موحد، هذا لم يقل إنني يعني أدعو فلانا أو أستغيث بفلان، وإنما يستغيث بالله تبارك وتعالى. فلا بد أن نحرر بين الشرك، وهو الشرك إن الشرك لظلم عظيم، والشرك واضح، إما أن تشرك بالله وإما أن تشرك بالله بغيره، أن تشركه معه في الدعاء أو تشركه معه في الاستغاثة، هذا لا يجوز.
1: لكن ألا يعني أواشج الصلة بين التوسل والاستغاثة ألا يعني تفضي إلى مسألة الشفاعة مثلا، وكأننا نستشفع بهذا الشخص المتوفى لله سبحانه وتعالى؟
0: والشفاعة لا تجوز إلا من الله تبارك وتعالى.
1: ما أنا أسألك عن مسألة التوسل والاستغاثة،
0: ولا يشفعون إلا
1: لمن ارتضى،
0: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
1: لا، أنا أردنا أصل موضوع الشفاعة، مسألة التوسل والاستغاثة ألا تدخل في باب الشفاعة عند الله عز وجل، بأننا نستشفع بآدميين حتى ماتوا وأرموا وانتهوا؟
0: ما إحنا لو حققنا دكتور محمد يعني أصحنا في المسائل الأكاديمية لابد أن نحررها. التوسل بماذا؟ التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل برجل حي أدعو أقول له أدعو الله تبارك وتعالى، أستغيث بمن؟
1: تمام.
0: أستغيث بالله تبارك وتعالى، وأستغيث بالحي إذا كان يملك وله القدرة على أن يغيثني، طبيب مثلا، واحد محتاج لحاجة، يحتاج لإنقاذ غريق، هذا نطلب منه الغوث.
1: أما بالأموات،
0: الأموات لا يملكون شيئا، لا أقول أغيثني يا فلان، بل أغيثني يا الله.
1: فضلتك كنت تتكلم أنه يجوز التوسل بالأنبياء والصالحين والأعمال الصالحة وهم على قيد الحياة، أما إذا ماتوا فلا. سألت عطاك سؤال مفاده، هل يجوز التوسل بالأنبياء والرسل خصوصا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعدما مات وأرد؟
0: عليه الصلاة والسلام،
1: نعم أم لا؟ ثم نفصل.
0: الأنبياء لهم خصوصية، الأنبياء معصومون. عندما أتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أقول اللهم بحبي لنبيك، اللهم بحبك لنبيك، أنا لا أتوسل بذاته.
1: طيب
0: إنما أتوسل بحب الله له.
1: طيب.
0: وبحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بديع. إذن التوسل بالعمل وليس بالذات.
0: نعم.
1: طيب الله سبحانه وتعالى يعني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من تتوفر فيه هاتان الصفتان هو ولي من أولياء الله، رجل صالح، لماذا لا ينسحب التوسل بالأنبياء والرسل بعدما ماتوا على الرجال الصالحين؟
0: لا
1: أيضا
0: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللي بيقول منكم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار والعياذ بالله فيما يرى الناس. نحن بقول زي ما بقول الأعمال الصالحة مظنة أن نحسن الظن بأصحابه، لكن ليست يقينية في أن صاحبها يدخل الجنة أو أن صاحبها صاحب المعاصي يدخل النار.
1: ألم
0: علمه عند الله تبارك وتعالى، لكن نحن نحسن الظن عندما يكون أحياء. لماذا؟ لأننا نرى أعمالهم ونقول الله فلان الذي يعمل كذا إن شاء الله يكون من أهل الجنة.
1: ولا يعتبر هذا من قبيل الشرك حيث لا واسطة بين العبد وبين الرب، يسأل الله سبحانه وتعالى مباشرة؟
0: لا بد أن نسأل الله تبارك وتعالى، لا بد أن نسأل الله،
1: هذا هو الأصل.
0: هذا هو الأصل.

0: لما لا نرسخ هذا الأصل ونترك الاستغاثة والتوسل بالأحياء وبالأموات؟
1: يا دكتور محمد تعال نستعرض الأنبياء.
0: جل.
1: إنما أشكو بثي وحزني
0: إلى الله.
1: إلى الله تبارك وتعالى.
0: تمام.
1: وأيوب إذ نادى
0: ربه. أحسنت.
1: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: نعم.
1: يعني موسى عليه السلام كلهم
0: هم لجأوا إلى الله
1: مباشرة.
0: سيدنا نوح يعني أن مغلوب فانتصر.
1: فانتصر. نعم.
0: دعا الله. كله.
1: نعم.
0: لما ندخل في ديننا بروايات حديثية أو سيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترد في القرآن جواز التوسل بالأشخاص وبالأحياء وبالأموات وبالأنبياء وبالرسل مع أن القرآن لا يقر هذا؟
1: لابد أن نحرر الأحاديث. إذا كان الحديث ضعيفا لا يؤخذ به في الأعمال وإنما يؤخذ به في فضائل الأعمال، وإنما الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ به. نحن الآن يعني الأحاديث بينت وشرحت وبين الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف. نحن لا نضعف الآن، وإنما العلماء يعني
0: نعم.
1: علماء الجرح والتعديل كفونا هذه المسألة وبيّنوا لنا الأحاديث الصحيح. علماؤنا وعلماء الفقه دكتور محمد بيّنوا كل شيء
0: صحيح، لكن
1: لم يتركوا لنا شيئا.
0: باعتقاد حضرتك كواحد من علماء الشريعة الإسلامية نحسبك هكذا ولا نزكي على الله أحدا، هل نما العلم حضرتك أن أحدا من الصحابة توسل بأناس صالحين بعدما ماتوا؟
1: لا.
0: طب لما نصنع هذا الصنيع؟
1: ما أعرف.
0: صنيع لم يأمرنا به الله ولم يرشدنا إليه رسول الله ولم يصنعه صحابة رسول الله، لما نصنعه ونبتدع هذا به بدعا نسميها بدعا مثلا؟
1: هذا من الخطأ، هذه أخطاء لابد أن يحنتم. هناك أخطاء كثيرة جدا يقع فيها الناس، من الذي يعني يجب عليه أن يبين للناس أن هذه بدعة، أن هذه سنة، أن هذا يجوز، أن هذا لا يجوز؟ لابد من العلماء الراسخين في العلم أن يبينوا للناس المحكم من المتشابه.
0: أحسنت. هل يجوز التبرك بالأضرحة؟ نعم أم لا؟ في سؤال آخر.
1: لا يجوز التبرك بالضريح كضريح.
0: ما يحدث عند القبور؟
1: ما يحدث عند القبور من استغاثة لا يقر. لا يقر، إنما نستغيث إذا استغثنا أن نستغيث بالله. وأن ندعو الله تبارك وتعالى.
0: نعم.
1: وإلا كنا على غير صواب.
0: هل يعتبر آخر سؤال، هل يعتبر التوسل والاستغاثة والتبرك بالأضرحة من نواقض الإسلام أم لا؟
1: لا مش من نواقض الإسلام، أصل نواقض الإسلام تحتاج إلى أن احنا نجيب الشخص ونشوف إيه ما الذي ينقض إسلامه. نبد أن احنا يعني المسلم
0: باعتباره يعني نوع من أنواع الشرك؟
1: لا يعني شرك أصغر عندما يعني إنسان يخطئ في شيء مش هنخرجه من الملة عشان هو زار قبرا ولا كذا ولا أخطأ في
0: دعاء. إذا ما الضابط من عدم الوقوع في هذا الانزلاق؟
1: الضابط هو التعليم. الضابط هم العلماء الذين يبينون للناس الصواب من الخطأ.
0: نعم.
1: الضابط هو أن نرجع إلى صحيح السنة وأن نرجع إلى صحيح الدين، مش الضابط أن احنا نترك الناس هكذا. لا.
0: طيب. ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، مولد سيد السيد البدوي، مولد سيد الإناوي، مولد سيدنا الحسين، مولد السيدة نفيسة وغيرها في البلدان العربية، وما يحدث فيها من استغاثة واستعانة بهم وشركيات وأمور عند القبر، هل تقر حضرتك؟
1: لا تقر
0: أصلا.
1: وإنما إذا يعني احتفلنا بميلاد شخص على أن نذكر مآثره بالضوابط الشرعية دون خروج ودون بدع ودون استغاثة بغير الله تبارك وتعالى لا مانع.
0: المظاهر التي تحدث الآن
1: المظاهر لا تليق، وإنما الشرع الحنيف دلنا على أننا إذا استغثنا بالله تبارك وتعالى أن نذكر الدكتور محمد بمآثر طيبة مثلا ونقول كان كذا كان كذا لكي نعرف الجيل الذي يأتي بعده. نعرف بالعالم الفلاني الذي كان في العصر الفلاني وله من المؤلفات كذا وكذا وكذا وكان يختم القرآن وكان يصوم وكان يقوم وكان يتصدق، هذا لا مانع منه أن نذكر بسير الصالحين.
0: أما ما يحدث الآن
1: أما ما يحدث من بدع واستغاثات بغير الله طبعا هذا لا يجوز.
0: نعم. شكرا سيدي الكريم على هذا اللقاء، أسعدتنا ونورتنا دكتور حسين.
1: ويكرمك دكتور محمد، بارك الله.
0: مشاهدينا الكرام نشكر حضراتكم ومعا نشكر ضيفنا الكريم العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة. شكرا سيدي على هذا اللقاء.
1: بارك الله فيك دكتور محمد.
0: فيك بارك الله فيك وحتى يضمون الإخوان جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء. شكرا.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجليدك؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
4: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
3: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
4: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
3: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

الحديدة. إعلام إيراني يتحدث عن هجوم أمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك. ضغوط أمريكية لنزع سلاح حماس قبل انتخابات الكنيست، ومصادر تؤكد أن الحركة لا تنوي تسليمه في ظل التصعيد الإسرائيلي. على وقع تصعيد جوي متبادل بين روسيا وأوكرانيا، أمريكا توفد مبعوثي ترامب إلى موسكو وكييف.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من العربية. نبدأ من آخر التطورات الميدانية في اليمن، حيث دمرت القوات المسلحة اليمنية تعزيزات حوثية جنوبية مدينة الجراح. وأفادت مصادر عسكرية يمنية بتقدم القوات المسلحة في شمال حيس باتجاه الجراح جنوبي الحديدة. وفي محافظة تعز نشبت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في الكدحة غربية تعز، وسيطرت القوات المسلحة على مواقع جديدة في المفاليس وقطعت خط الإمداد على جنوب تعز. حسب مصادر العربية، أسقطت القوات المسلحة مسيرتين حوثيتين في جبهة البرح غربية محافظة تعز. هذا واستعادت القوات المسلحة اليمنية تبت الخزان في مديرية جبل حبشي غربية تعز. وجاء التقدم بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكدحة. وأفاد مراسل العربية بأن الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات حوثية في المنطقة، فيما أكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات على تبت مكاحنة غربية تعز. نذهب إلى الكدحة، حيث ينضم إلينا من هناك مفاد العربية أحمد باجات. وأحمد مرحبا بك، ما هي آخر صورة حسب التطورات الميدانية الآن؟ أين تتركز أعنف المواجهات ومن يملك زمام المبادرة على الأرض؟
1: نعم خالد، وأنا أتحدث معك الآن نسمع بوضوح أصوات الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة ما بين الميليشيا الحوثية وبين قوات المسلحة اليمنية. تلك التبة التي تظهر من خلفي هي التي تدور فيها الاشتباكات الآن بين كلا الطرفين. القوات المسلحة اليمنية تقول أنها استعادت الكثير من المواقع التي استحوذت عليها الميليشيا الحوثية في بداية المعركة وبداية الاشتباكات. استعادت تبة الخزان، تبة المكاحنة، كذلك معظم جبل النعمان. هناك اشتباكات ضارية الآن تجري في الكدحة في محاولة من ميليشيا الحوثية لقطع الطريق تماما ما بين تعز والمخا، وهذا هو هدف رئيس للميليشيا الحوثية، تريد أن تقطع الطريق بين هذه الجبهات الموجودة هنا غربي تعز وبين الجبهات الموجودة في الساحل الغربي وقرب الحديدة. لا تريد أن يكون هناك إمداد، خصوصا مع الحديث ومع ما حدث فعليا من وجود تعزيزات وصلت من هنا باتجاه هذا الطريق، تعزيزات من ألوية العمالقة وأيضا من قوات درع الوطن. تم إسقاط مسيرتين خلال الساعة الماضية من قبل القوات المسلحة اليمنية تابعتين للميليشيا الحوثية في جبهة البرح. أيضا كان هناك محاولات للتقدم للميليشيا الحوثية في جبهة أخرى غير هذه الجبهة الغربية التي نتحدث عنها، هي في الجبهة الشرقية لتعز، وكان هناك مواجهات أسفل أو في هذه المنطقة تحديدا وتبادل قصف مدفعي في الجبهة الشرقية لتعز. إذا انتقلنا إلى الجبهة أيضا لا تشهد اشتباكات قوية، وكانت مدعومة بالطيران، خصوصا أن دخول وضربات سلاح الطيران سلاح الجوي والقوات المسلحة اليمنية. هذه الضربات بالطيران نتحدث عن 15 ضربة وجهت إلى مواقع في غربي تعز وجنوبي الحديدة، هذه أثرت بصورة كبيرة على الوضع تحديدا أيضا في جنوبي الحديدة. تم السيطرة بصورة كاملة على جبل دباس من قبل القوات المسلحة اليمنية، تم استعادة العديد من المواقع، منها هناك هجوم معاكس تقوم به قوات المسلحة اليمنية المقاومة الوطنية مدعومة بألوية العمالقة في جنوب جبهة الجراح في الحديدة. المصادر المحلية تتحدث عن عشرات الجثث والمئات من الجرحى ينتقلون إلى مستشفيات الحديدة، نتحدث مستشفى زبيل وبعض المستشفيات الأخرى.

0: جنوبي الحديدة. المسيرات تستخدم بصورة كبيرة ومكثفة من قبل الميليشيا الحوثية وأيضا من قبل القوات المسلحة اليمنية. وكما تشاهد هناك عملية نزوح مستمرة. الطريق ما بين المخا وما بين المخا وبين تعز هو شبه مقطوع الآن جراء هذه الاشتباكات القوية. هدف أساسي للميليشيا الحوثية تريد قطع هذا الطريق بصورة تامة وكاملة. لا أعرف إن كنت تسمع أصوات قذائف أم لا، لكن يسمعها بوضوح في هذه التبة.
1: نعم أسمعك.
0: نعم هناك يعني هناك بعض الآليات العسكرية التي يعني
1: ذكرنا الآن هذه التبة يعني ماذا تسمى؟
0: في هذه التبة تحديدا الموجودة من خلفي
1: أحمد
0: يعني كما تشاهد هناك بعض الدخان الذي يظهر، يعني اشتباكات قريبة للغاية. هذه الاشتباكات التي تحدث هناك بعض الدخان الذي يظهر في الصورة، لا أعرف إن كان واضحا أم لا، لكن اشتباكات في الكدحة اشتباكات قوية للغاية. وجدنا بعض القادة المدنيين الذين يعني لم يرغبوا في الحديث، لكنهم يقولون أن الوضع صعب في هذه الجبهة تحديدا جبهة الكدحة والطوير. أيضا خالد إذا تحدثنا عن جبهة أخرى الآن وتحقيق القوات المسلحة اليمنية التقدم فيها، جبهة لحج تحديدا منطقة المفاليس، هذه المنطقة التي تقع في مديرية حيفان. هذه المنطقة التي تقع في مديرية حيفان هناك العديد من التباب استعادتها القوات المسلحة اليمنية. نتحدث عن تبة سعيد الخضيرة وكذلك بعض التباب والنجدين، هناك بعض التباب الأخرى تمت استعادتها مؤخرا. إذن هناك يعني عدة جبهات تم تفعيلها، لكن دخول وضربات سلاح الطيران اليمني ربما ستغير بصورة كبيرة من الوضع من المعادلة خلال هذه أو خلال الساعات القادمة.
1: طيب ماذا عن جبل نعمان تحديدا؟ يعني حتى الآن هناك معلومات متضاربة بشأن السيطرة عليه أحمد.
0: نعم يعني لا أعرف إن كنت أسمع أصوات الضربات، يعني دعني أترك الصورة بعض الشيء، لكن أصوات الضربات واضحة في هذه التباب. جبل النعمان تقول القوات المسلحة اليمنية أنها سيطرت على معظم أجزائه، بقيت فقط بعض الأجزاء التي ما زالت تدور فيها الاشتباكات. لكن جبل النعمان هو جبل هام للغاية، ليس لأنه فقط تبة حاكمة، ولكن لأنه أيضا يطل بصورة مباشرة على مناطق هامة كالأشروح وأيضا سوق البيرين وبني بوكاري، بعض المناطق يطل عليها بصورة مباشرة، وأيضا خط الإمداد الواصل ما بين الجبهات المختلفة في غربي تعز. فلذلك هو جبل هام للغاية تستقتل الميليشيا وتستميت الميليشيا الحوثية في الدفاع عنه. لكن يعني القوات المسلحة اليمنية تقول أنها سيطرت على معظم أجزائه. هنا في اليمن عموما في مختلف الجبهات السيطرة على التباب والجبال الحاكمة تجعلك تسيطر ناريا على الطرق الرئيسة. يعني إذا نجحت القوات أو الميليشيا الحوثية في السيطرة على هذه التباب أو هذه التباب في الجهة الأخرى تسيطر ناريا على هذا الطريق. لا تستطيع أي أو القوات المسلحة اليمنية إرسال تعزيزات، لا يستطيع المواطنون التحرك في هذا الطريق على الإطلاق. لذلك التباب الحاكمة لها أهمية استراتيجية. نعم. دائما كلا الطرفين يحاولون السيطرة عليها.
1: شكرا لك أحمد بقات وموفد العربية من الكدحة غربية تعز. ونواصل من آخر تطورات حرب إيران، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في محيط جزيرة خارك الإيرانية في ظل التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة. وكالة فارس نقلت عن مراسلها سماع الانفجارات من دون رصد أي دخان، فيما ذكرت شبكة محلية إخبارية بأن ناقلة نفط إيرانية صغيرة استهدفت من جانب الولايات المتحدة قرب الجزيرة. وقبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس، وذلك لو رصدت أي تحركات هناك. ترامب أكد كذلك بأنه تم تطهير مضيق هرمز من الألغام بالكامل، أصفا ما يحدث في إيران بالنزاع العسكري وليس حربا.
2: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now.
1: قال ترامب إن الولايات المتحدة قصفت رادارات إيرانية متطورة أكثر من مرة، مضيفا بأن إيران أصبحت يائسة من قدرتها على إعادة نصب هذه الرادارات. We took over.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد.
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي نراه الآن على الشاشة. مصدر عسكري يمني يقول إن القوات المسلحة تسيطر على مواقع جديدة في جبهة حيفان في جنوب تعز. ونذهب إلى التطورات في لبنان، حيث أظهرت أرقام رسمية لبنانية مقتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في الجنوب اللبناني. أشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 في الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت جنوب وشرق لبنان. الوزارة أضافت أيضا بأن هناك مسعفين ونساء وأطفالا بين المصابين، مؤكدة بأن الضربات استهدفت 5 بلدات في صور والنبطية في الجنوب، إضافة إلى غارة على سهل البقاع شرقي لبنان. وإلى غزة، حيث أفاد 3 دبلوماسيين من الدول الوسيطة لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أنهم لا يتوقعون استمرار عملية نزع سلاح حماس بسبب المعارضة الإسرائيلية الشديدة للمقترح. تجدر الإشارة إلى أن مقترح نزع السلاح صاغه مجلس السلام الخاضع لسيطرة الولايات المتحدة. وأفادت المصادر أيضا بأن واشنطن أبلغت الوسطاء رغبتها في البدء بنزع سلاح حماس قبل انتخابات الكنيسة الإسرائيلية. المصادر أوضحت كذلك بأن نتنياهو أبلغ كوشنر أن حماس قد تحاول التلاعب بعملية نزع السلاح خلال اجتماعهما شهر الماضي. وعلى الجانب الآخر، أبلغت حماس الوسطاء بأنها لا تنوي تسليم أسلحتها في ظل هذه الظروف، وفق ما ذكره دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة، مشيرا إلى أن من الصعب مطالبة حماس بالالتزام بمقترح تتجاهله إسرائيل تماما ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة. ومن غزة إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اتهمت إسرائيل بتهجير أكثر من 33,000 فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية العام الماضي. قالت المفوضية الأممية إن تهجير إسرائيل للفلسطينيين من مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي.

ونتابع معكم هذه الصورة الخاصة بالعربية لتوغل دوريات إسرائيلية في وادي الرقاد في جنوب سوريا. إذن هذه الصور الآن لتوغل دوريات إسرائيلية في وادي الرقاد في الجنوب السوري.

اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا باستهداف مطارين في كييف وبوريسبيل قبيل زيارة مبعوثي ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى العاصمة الأوكرانية. وقبل ذلك قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون في غارة جوية روسية استهدفت مدينة كاميانسكي في منطقة دينيبرو بيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا وفق السلطات العسكرية المحلية. هذا ووصل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى موسكو. هذه الزيارة تأتي في إطار مساع دبلوماسية مكثفة تقودها إدارة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها 5. أفاد مراسل العربية بأن عمليات إنقاذ الطفل أيوب لا تزال متواصلة في ولاية البيض الجزائرية بعد سقوطه داخل بئر ارتوازي جاف وعميق. وأوضح مراسل العربية أن فرق الحماية المدنية نجحت في النزول إلى أسفل بئر موازية جرى حفرها للوصول إلى مستوى الطفل قبل بدء الحفر الأفقي باتجاهه بحذر شديد بسبب ضيق البئر وخطر انهيار التربة. في بوليفيا قتل 2 وأصيب 59 آخرون جراء انفجار وقع داخل ثكنة عسكرية في مدينة فياتشا غربية بوليفيا. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن ألعاب نارية كانت مخزنة داخل الثكن فيما لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق. إلى اللقاء.

0: أبدأ معكم بتعيينكم رئيساً للأركان في أكتوبر من عام 69.
1: أنا كنت قائد أول لواء اسمها لواء الثورة اليمني الأول.
0: كيف كانت طبيعة العلاقة بين ساسة والعسكر؟ متى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
1: الأعمال السياسية فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية.
0: كلفت بالتواصل شخصياً مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
1: الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري حافظ على علاقتها الإسلامية وعلاقتها العربية.
0: الشيخ ناجي بن علي الغادر، لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول الآن على شاشة العربية.
3: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل،
4: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
3: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
4: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
3: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدولة؟
4: العراق ليس فيه أهدر بالمعنى المبسط

0: السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
1: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
0: خليني أرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
1: أنت ما تخلينا أعدي وأروح للبيت، إيه؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة، تعبت تطمني. العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركة أحييكم، أقدم إليكم سلسلة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. هذه المرة مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء في الذاكرة السياسية.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا على تشريفكم، وأحيي القناة العربية القناة الرصينة التي توصل للمواطن العربي المعلومات التي يستفيد منها ويستمع إليها.
0: الله يسلمك. سيرة ذاتية سريعة قبل أن نبدأ هذا الحوار، سيرة ذاتية ونعود.
2: ولد اللواء الركن حسين محمد عبد الرحمن المسوري في 12 من سبتمبر عام 1942 في حارة موسى بصنعاء القديمة. وفي العشرين من عمره كان المسوري بين الضباط المشاركين في ثورة 26 من سبتمبر عام 1962. تدرج بعدها سريعا في المؤسسة العسكرية قائدا لمنطقة كحلان، ثم قائدا للواء الثورة عام 1964، وقائدا لسلاح المشاة قبل انتقاله إلى رئاسة الأركان العامة. وكان له دور في إعادة توزيع وتنظيم وحدات الجيش في المرحلة التي سبقت وأعقبت حصار صنعاء 70 يوما. وفي عام 1966 اعتقلته السلطات المصرية مع عشرات المسؤولين والضباط اليمنيين، وأمضى أكثر من عام في السجن الحربي بمصر، وكان من رفاق سجنه إبراهيم الحمدي وحسن مكي. وفي أواخر الستينيات تولى رئاسة هيئة الأركان العامة، وبقي في موقعه حتى حركة 13 من يونيو

0: 1974. وخلال تلك السنوات عمل إلى جانب الرئيس عبد الرحمن الإرياني في مرحلة المصالحة الوطنية وإنهاء الحرب الأهلية، وكان المسوري شاهداً مباشراً على واحد من أهم لقاءات العلاقات اليمنية السعودية، حين رافق الإرياني في لقائه بالملك فيصل بن عبد العزيز عام 1973. وظل حتى سنواته الأخيرة شاهداً على تاريخ اليمن، موثقاً جانباً من تجربته في كتابه أوراق من ذكرياتي. وفي فبراير 2026 جلس اللواء حسين المسوري أمام كاميرا الذاكرة السياسية ليسجل سلسلة من الحلقات تستعيد الأحداث التي عاشها وكان شاهداً عليها طوال أكثر من 6 عقود. وجاء هذا اللقاء قبل وفاته بنحو 5 أشهر فقط، إذ توفي المسوري في 1 يوليو 2026 في القاهرة عن 83 عاماً، لتتحول شهادته في الذاكرة السياسية إلى واحدة من آخر رواياته المصورة وتوثيق أخير لذاكرة رجل عاش في قلب أحداث اليمن لأكثر من 60 عاماً.
1: أما وقد تابعنا هذه السيرة الذاتية التعريفية التكريمية لدوركم الكبير في تاريخ اليمن، أبدأ معكم بتعيينكم رئيسا للأركان في أكتوبر من عام 69. نعم. من القرن الماضي، على ما تركزت أولوياتك بعد تعيينك؟
2: أولا تم التعيين بناء على معضيات وأسباب سابقة. الأسباب اللي دفعت القيادة السياسية وقتها أو وجهت بتعييني رئيس الأركان هي سلسلة المواقف والأعمال التي قمت بها في سنوات سابقة، اعتبارا من 1962 عندما كنت قائدا لمحور عمران كحلان، والمواقف العسكرية التي كانت فيها والصعوبات التي قابلتها في تلك المرحلة لمدة عام كامل.
1: نعم، بس شو كان دورك الأساسي عندما عينت رئيسا للأركان؟ يعني مثلا بتجميع الوحدات، بملاحقة الفلول، إلى ما هنالك.
2: وأنا بدأت المقدمة البسيطة هذه. نعم. لكي أوصل إلى جواب سؤالك، ولهذا كانت المهمة الأولى هو كيف تلملم القوات المشتتة المبعثرة في أرجاء اليمن بعد خروج القوات العربية أو المصرية العربية التي كانت موجودة في اليمن. فكانت هذه هي المهمة الأولى، سواء تجميع الأسلحة أو تجميع الوحدات المتناثرة، وكانت بسيطة. وكان بعض الألوية التي شكلت في أثناء الوجود البصري في اليمن هي وجود ألوية معينة. أنا كنت قائدا أحد أول لواء اسمه لواء الثورة اليمني الأول، وعدت إلى اليمن بهذا اللواء لقوامه حوالي 2300، وكان معدة كتائب مسلحة وقاتلة توزعت في أنحاء الجمهورية وقتها، فكتيبة منها في حرض، وكتيبة منها في صعدة في رازح، وكتيبة وقوتها المدفعية في محور كوكبان ثلا مسور.
1: كيف كانت طبيعة العلاقة بين ساسة والعسكر في تلك الفترة، ومتى بدأ الاصطدام الحقيقي بين الطرفين؟
2: هي الأعمال السياسية تتداخل في بعضها البعض لأسباب فيها طموحات شخصية وفيها أسباب حقيقية. فكان بعض الطموحات بعض السياسيين يرون أن استئثار العسكريين على القيادة على قيادة الدولة أمر غير مرغوب فيه، وبالتالي بعض الساسة الكبار وقتها يرون أنه لابد أن تنتقل السلطة من سلطة عسكرية بحتة في القيادة إلى مشاركة أو إحلال القيادة السياسية بدل القيادة العسكرية.
1: ممكن تعطينا مثال لو سمحت؟
2: المثال البشير السلال الله يرحمه والفريق حسن العامري، كانوا هذا الله يرحمهم جميعا، كانوا هذا مثال القيادة العسكرية التي كانت ماسكة بزمام الأمور. وبعض القيادة السياسية التاريخية في مقدمة القاضي عبد الرحمن الريادي اللي أصبح رئيس المجلس الجمهوري لاحقا بعد 67.
1: إذا تمكنوا من تعديل كفة السياسيين في الحكم في تلك الفترة قبل أن يعني يعود الحال إلى سيطرة العسكريين لاحقا مع

0: انقلاب الحمدي، وسنأتي إليه في سياق هذه الحلقات، ولكن الآن أريد أن أسألك عن تعيينكم عضوا في الوفد الذي ذهب إلى إثيوبيا برئاسة القاضي الرئيس الإرياني لمقابلة إمبراطور إثيوبيا هيلي سيلاسي عام 69، وكان فحوى الحديث الوساطة مع المملكة العربية السعودية. ما الذي سمعتموه من الإمبراطور الإثيوبي؟
1: حتى لا أبالغ في الجواب، كان الحديث مقتصر بين الرئيس القاضي عبد الرحمن الرياني والإمبراطور هيلي سيلاسي. احنا نعرف ان التوجه الوفد هو اساسا للمحاوله ان يكون هناك من ينصح الاخوه في المملكه السعوديه ان يتقاربوا مع النظام الجمهوري الذي اصبح يدير نفسه بنفسه ولا وجود لاي مؤثرات خارجيه عليه، لا يساريه ولا عربيه.
0: أي انتم ابلغتم اذن الامبراطور الاثيوبي بانه اليمن حريصه على علاقاتها بجيرانها وانها لن تكون يعني عبء على الجيران وعلى الدول القريبة لليمن، صح؟
1: هذه هي الحقيقة، هو ضمأنة الجيران بأن اليمن بلد جمهوري يؤمن بالشريعة الإسلامية وحسن الجوار مع كل الأشقاء والأصدقاء في المنطقة العربية، ولا يريد إلا أن يكون له وجوده في التعليم والثقافة،
0: وأنه ليس لديكم أي نوايا ولا دعم خارجي يعني للتأثير سلبا على المحيط، لأن القوات المصرية كانت خرجت بعد الخلاف التاريخي يعني المصري السعودي الكبير آنذاك في اليمن، وبالتالي هل هذا كان صحيح تماما؟ لم يعد هناك أي أياد مصرية أو غير مصرية في السلطات الجديدة؟
1: هذه هي اللهجة اللغة السياسية التي يتمتع بها الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الرياني، والذي شرحها لأكثر من جهة عربية وإسلامية بأن اليمن أصبح دولة لا يؤثر عليها لا تأثير إقليمي ولا تأثير يسار ولا تأثير أي ما كان يدعى وقتها التأثير
0: المصري أو اليساري بشكل عام. يعني مؤتمر القمة بالرباط 69 كمان في محاولات صارت في نفس التوجه،
1: محاولات كبيرة جدا، يعني قابلها الوفد اليمني في وقتها، وكان المرحوم محمد أحمد نعمان الشهيد محمد أحمد نعمان من خيرة من عمل في توضيح الصورة الحقيقية لليمن الجمهوري الجديد الذي يؤمن بحسن العلاقات وحسن الجوار مع كل الدول والذي المجاورة وليس له أي مآرب أو وضامح أكثر من أن يحافظ على دولة تدخل العصر.
0: شو كنتوا عم تسمعوا من السعودية يعني مع هذه المحاولات؟ ماذا كنتم تسمعون منها؟ بدأت تستتب الأمور شيئا فشيئا تعود
1: الأخوان في المملكة دائما يجيدوا الاستماع أولا، وقرارهم يأتي في وقت بعد الاستماع والدراسة والتمعد والتأكد من صحة ما نقول. بعد ما تأكدوا أننا فعلا جادون وكلامنا ما قلنا أو ما قالها الوفد اليمني في الرباط وفي أديس أبابا هو كلام صادق وجيد، وفعلا كان القاضي المرحوم الرئيس عبد الرحمن الرياني ومن معه من الزعماء السياسيين فعلا كان لهم التوجه الحقيقي بأن يبدأوا علاقة جيدة مع الأخوة في المملكة ودول المنطقة ودول الجوار.
0: في اجتماع حضرتك مع الرئيس القاضي عبد الرحمن الأرياني بوجود عندما استقبل السفير السوفيتي رحمتوف في اليمن، ما الذي سمعه الأرياني من رحمتوف بخصوص العلاقة مع السعودية؟
1: هو نصح السفير وقتها بأننا لن نقدم لكم أي سلاح ولا نقدم لكم أي عون ما لم تحسنوا علاقتكم مع المملكة العربية السعودية، فعليكم تتجهوا هذا الاتجاه لكي تحققوا الاستقرار والسلام في اليمن بدون حرب وبدون أي مشاكل مع الجيران. فكان نصيحته في صادقة، وكان كلام السفير وقتها اسمه رحمتوف، هو كان رئيس أحد الجمهوريات السوفيتية وقتها.
0: أنت كنت تتواصل شخصيا، كلفت من الرئيس الأرياني بالتواصل شخصيا مع المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بفتح أبواب هذه العلاقة الجديدة بين السعودية والنظام الجديد في اليمن الشمالي.
1: بكل اعتزاز وكل شرف قمت بهذه المهمة مع من، ورغم صغر سني وقتها كنت لا أزيد على 28 سنة، قمت بهذا الدور بتوجيهات الرئيس القاضي عبد الرحمن الرياني الذي

0: كان يسعى لأن يحقق السلام في اليمن وحسن الجوار مع المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي يمكن أن تستفيد منها اليمن في السلام والاستقرار.
1: على ما تركزت هذه الحوارات بين الطرفين؟
0: الحوار هو حسن الجوار والصدق والتعاون في كل مجال التي تهدف إليها دول المنطقة وفي مجتمع المملكة السعودية. احنا كنا حريصين وما زلنا إلى اليوم نحرص أن تكون علاقة اليمن بالمملكة العربية السعودية علاقة جيدة وحسن الجوار وتعاون في مجالات مختلفة.
1: فحوى الرسائل التي كان يرسلها معك الرئيس الأرياني إلى الملك فيصل؟
0: السلام أولا، نريد السلام أولا ثم ندخل في أي مجالة التعاون، تعاون اقتصادي أو تعاون مالي أو تعاون ثقافي أو تربوي.
1: هل صحيح أنكم كنتم تتكتمون على هذه الحوارات، يعني لا تقولون أي شيء متعلق فيها للكثير من الضباط اليمنيين، لأنه يعني كان هذا سيؤثر على علاقتكم بهم عسكريا وسياسيا؟ مش الكل كان قابل وقتها بذلك، صح؟
0: المهم هو توجه القيادة السياسية وقتها التي الرئاسة الرئيس الجليل عبد الرحمن الريادي وأيضا زملاء من أعضاء المجلس الجمهوري، التوجه السياسي هو الأساس وتأثيرات طبعا وقتها تأثير الـ يعني العلاقات السابقة سواء مع الاتحاد السوفيتي وقتها أو مع غيرهم كان لها تأثيرات تدوب يوما بعد يوم.
1: بس في ضباط ما كانوا قابلين بفكرة مثلا عودة بعض العناصر الملكية أو الموالين للملكية أو للإمامة، صحيح؟
0: نعم كان هذا موجود، لكن كان الغالب والأريح هو التوجه السياسي لدى الدولة. فحينما تكون توجه الدولة في اتجاه سياسي سيكون معها الغالبية، وهذا هي الأساس. الغالبية من الضباط والجيش اليمني والأمن وغيرهم كانوا مع الاتجاه التوجه قامة العلاقات مع كل الدول في مقدمة المملكة العربية السعودية.
1: نتابع بعد الفاصل إذا تكرمت سيادة اللواء. شكرا لوجودك معنا مجددا. فاصل قصير مشاهدينا قبل أن نتابع في هذه الحلقة، ابقوا معنا. ما قصة تكليف الأرياني لكم شخصيا بالذهاب إلى السعودية لإقناع الشيخ ناجي بن علي الغادر للعودة إلى اليمن؟
0: مرتين ذهبت إلى السعودية، تكلف مرتين الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الأرياني.
1: لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟

0: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، وطبعا هذه المرة مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان، السفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا مجددا سيادة اللواء.
7: أهلا وسهلا بك مرة ثانية.
6: طبعا السعودية عادت واعترفت لاحقا بالسلطات اليمنية الجديدة، وزرتها أكثر من مرة بصفتك رئيس

0: أركان. هل حصلت على مساعدات عسكرية وقتها؟
1: كان أهم ما أسأل هذا السؤال، أقول جوابي دائما سواء لهم أو لغيرهم من الدول الأخرى، أهم شيء أن نوجد قاعدة من التفاهم والتقارب في الوجهات النظر السياسية والاجتماعية. إذا وجدت قاعدة بيننا وبينكم وفيها تقارب وجهات نظر، فندخل في مواضيع المساعدات العسكرية والأمنية والسياسية. هذا كان هو الأساس. حتى سألت هذا السؤال في إيطاليا مع أول وفد زرته إلى إيطاليا، وكان هذا من الدول التي تأخرت على الاعتراف باليمن، وسألت السؤال هذا، قلت أول نوجد القاعدة، قاعدة التفاهم، وهو أن احنا نقبل بعض البعض ونتفاهم مع البعض، ثم ندخل في المواضيع ما هو التعاون العسكري، التعاون الاقتصادي، التعاون الفني. هذا تكون
0: شو كان المطلوب منكم لطمأنتهم، لطمأنة السعوديين، شو كان مطلوب منكم تحديدا؟
1: أهم شيء أن تكون اليمن بلد، لا كان كما تتذكرون أو تعرفون أن كان في جنوب اليمن دولة اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وكان التأثير الصوفي تأثير كبير جدا، وكانت تدعو إلى الاشتراكية وإلى كذا إلى آخره كما هو معروف تاريخيا، وكان الحرص أن تبقى اليمن يمن جمهوري محافظ على عقدتها الإسلامية وعلاقتها العربية التي تؤمن بالأخوة وحسن الجوار مع دول المنطقة.
0: تمام، وأنتم قدمتم لهم التطمينات اللازمة كنظام حكم جديد؟
1: طبعا بكل تأكيد، تقدمنا أكثر من مرة بأن النظام في صنعاء برئاسة فخامة المرحوم القاضي عبد الحميد وزملائه الأعضاء المجلس الجمهوري، حريصين أن تبقى اليمن بلد مسالم مجاور لأخوانه سواء في المملكة أو في عمان، وكذلك العلاقة مع أثيوبيا علاقة حسنة. فهذه الأشياء كلها أو هذا السلوك اللي اتخذته القيادة السياسية وزعيمها القاضي عبد الرحمن الريادي رئيس المجلس الجمهوري هي التي أوجدت الطمأنينة عند الكثيرين. وكمان في هناك موقف مهم جدا، وهو أن اليمن عادت علاقتها بألمانيا الغربية وقتها أو ألمانيا الاتحادية، وكانت هذه بادرة كان لها رد فعل إيجابي ورد فعل سلبي عند المتطرفين. المتطرفين رد سلبي والعقلاء منهم، وأذكر حينما كان كنا في المغرب في وفد مؤتمر قمه في 69، زار الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر القاضي الريادي في مكان إقامته، وقال له كان الرئيس الريادي قلق لا يحصل أي انتقاد لإعادة اليمن علاقتها بألمانيا الاتحادية أو ما كنت تسمى الغربية، فكنت قلق لا يثير نوع من الانتقاد. فكانت الرئيس ابن عبد الناصر الله يرحمه قال لك فتحت لنا الباب لكي نعيد علاقتنا مع هذه الدول الغربية اللي ابتعدنا منها، ونحن بحاجة وأنتم فتحتوا الباب، فأنا نشكركم على هذا الموقف.
0: أوف، مع أنه كان الرئيس الأرياني خايف أنه ينتقدوا
1: كلنا الرئيس الأرياني بالدرجة الأولى طبعا كان رئيس وهو المسؤول، وإحنا كأعضاء وفد كان لدينا الرئيس عبد الناصر هو كان كبير في قلوبنا.
0: نعم، لماذا لم تقبل أي عرض في القيادة العامة أو في المجلس الرئاسي أو ما شابه؟
1: أفضل ما كنت أتمناه أن كنت في موقعي، لأنه التطاول يفتح الطموحات أمام الآخرين، واحنا قلقين من الدول المشابهة اللي كانت تحصل في سوريا والعراق وغيرها من الدول الأخرى، حالما كانت في المنافسة على مناصب القيادية فيحصل انقلاب على انقلاب وراء انقلاب. احنا كنا حريصين ان احنا نبقى في الصف اللي يدافع عن النظام ويحافظ عليه، وتبقى القيادة السياسية التي تحكم البلاد هي القيادة التاريخية التي توصل لشخصيات الريادي وشيخ محمد عثمان والفريق العمري وغيرهم من هؤلاء.
0: بس مش الكل عمل مثلك لاحقا، هناك شخصيات تغولت على المشهد أو يعني ربما طمحت إلى السلطة بشكل كبير ولم تذهب أو تحذو حذوك.
1: هذه توقف على مدى قناعة الإنسان وطنيته وإيمانه ببلده، و وجد أنه في هذا المكان كنت أسأل السؤال هذا، قلت كان جوابي دائما إذا استطعنا أن نحافظ على مراكزنا في هذا المواقع

فهذه هي أفضل ما يمكن نعمل لبلدنا، وأن نترك الأمواج الكبيرة للقيادات التي لها دورها في الأمر الوطني أكثر منا. لا يمكن نتجاوز القاضي الأريادي ولا الفريق العمري ولا محمد العثمان ولا غيره وغيره.

0: نعم.
1: مصلحه اليمن ان تبقى القيادة العسكريه في ثكناتها وان تبقى في بواقعها وتدافع عن، وكنت جوابي دائما كيف يمكن تحافظ على اليمن واستقلاله وحدوده، هذا موقع عسكري.
0: ما قصه تكليف الأرياني لكم شخصيا بالذهاب الى السعوديه لاقناع الشيخ ناجي بن علي الغادر للعوده الى اليمن؟
1: مرتين ذهبت الى السعوديه، تكليف مرتين الرئيس المرحوم القاضي عبد الرحمن الأرياني، ذهبت الى مرتين لكي اعرض عليه ضروره العوده الى اليمن.
0: لماذا كانت نهايته بهذا الشكل؟ من الذي تخلص منه؟
1: لا ادري.
0: أليس الجنوب هو المتهم باغتياله؟
1: هذا هو الذي واضح كما أعلن في وقتها، لكن أنا لست مطلع على تفاصيل هذا الموقف حتى أجيب عليه.
0: بس إذا حاولنا أن نحلل أو نفسر ما كانت مصلحة قيادات الجنوب بالتخلص منه،
1: هذا أمر يترك لهم، ما أدري، لا أستطيع أرد عليه هذا، وهذا كنا أكيد أنه هو كان يرغب أن يذهب إلى الجنوب وكان ذاهب إلى الجنوب
0: انه لانه فتح هذه العلاقه معهم،
1: هو كان يريد يفتح العلاقه نعم. معهم، لكن كان ما كان ما شاء الله كان
0: ولكن انت ترجح فرضيه انهم هم من تخلصوا منه؟
1: لا استطيع ان اجزم بهذا الموضوع الذي لست مطلعا، ولا كان مكاني مؤكد اني اتابع المعلومات بهذا الشكل.
0: كنت رئيس اركان،
1: حتى
0: هذا منصب رفيع.
1: لا بس لكن لست سياسيا حتى أتابع العمل السياسي، كنت رئيس أركان العمل العسكري.
0: لا تتدخل في هكذا مواضيع، رغم علاقاتك الكبيرة مع الرؤساء السابقين واللاحقين وإلى ما هنالك. طيب، هل كان اغتياله أحد أسباب حرب 72؟
1: قد يكون من هذا، معلومات كثيرة متباينة هنا وهناك، اللي يقول من أسباب وكان راغب أن يكون يكسب ود الأخوان في الجنوب، هو كان يجيد يعني البت والجزر هنا وهناك، كان شخصية ليس عادية، مش عادي.
0: غير مواقفه كثيرا، دفع ثمن ذلك، يعني دفع ثمن تغيير مواقفه،
1: لا حتى تغيير
0: مواقفه، دفع ثمن قربه من السلطات في الجنوب.
1: هو لم يقترب بمعنى الاقتراب، هو كان بيحاول أن يقترب في البداية، لكن معلوماتي أنا لم يقترب كما كان مطلوب أن يقترب ويكون على علاقة مباشرة معهم، كان في بداية المحاولة.
0: وهذا ما أقلق بعض الجهات التي يعني أدت إلى اتخاذ هذا القرار. أريد أن أسأل أو سألتك، هل كان هذا جزء من حرب الشمال والجنوب في عام 72؟ هل كان هذا سبب أو ليس له علاقة إطلاقا؟
1: قد يكون سبب، قد يكون من الأسباب، قد يكون من الأسباب، لكن الخلاف اللي بين الشمال والجنوب كان خلاف نتيجة أن الوضع كان في الجنوب وضع شمولي فيه نوع من التأثير وقتها، تأثير اليسار، وكان فيه حوادث في الشمال، حوادث تخريب، فبالتالي فتحت هذه المعركة بين الشمال والجنوب حتى يحل الإشكال نهائيا.
0: شو كان رأيك فيها؟ هل كنت موافقا على استمرار هذه الحرب؟
1: أنا لست موافق، لست صادع حرب، أنا ضابط في القوات المسلحة، اللي يقرا الحرب والسلام هم السياسيين كما تعرف، ليس ضابط في القوات المسلحة.
0: نعم طبعا، ولكن أنتم كان لكم آراء سياسية، قرأنا الكثير من آرائك السياسية يعني في مذكراتك وفي المذكرات التي كتبت عنك أيضا في عدة كتب ومصادر ومراجع.
1: بناء على التوجه السياسي، ليس فرق بين أكون موافق أو سائر الأمور وفرق بين أكون صاحب القرار.
0: يعني هل أخطأ الشمال مثلا بموضوع الحرب، بدخوله في هذه الحرب أو ماذا؟
1: لا أستطيع أسمي الله خطأ، وإنما كان نتيجة تحصيل حاصل ما كان موجود، كان في المناطق ما نسميها احنا المناطق الوسطى في اليمن، كان في أحواض وتفجيرات والغام، وكانت تأتي من الجنوب، وكان في رد فعل أنه تفجير المواقف، إذا تفجرت المواقف ربما توصل حل، وهذا اللي حصل.
0: وصل الحل بس لم يكن حلا كاملا شاملا حقيقيا
1: قدر الإمكان،
0: لأن بوقتها حتى علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يقول في هذا البرنامج أنه لم تكن نوايا صادقة تماما، لأن الاتفاقات كلها لم تكن لتحل الموضوع من جذوره.
1: الجذور هي كانت مرتبطة بعناصر دولية، ما كانت بسيطة، يعني الأخوة في الجنوب كان لهم علاقات دولية مع اليسار،

0: الاتحاد السوفي دي وقتها مع كل الدول الاشتراكية وقتها الشمال، وقتها ما كانش محسوب على أحد، كان محسوب اليمن بس. يقال أنه لا علاقة بالسعودية ولا مع بعض الدول الغربية، هذا صحيح علاقة ليست عداية لكن علاقة، والعلاقة معنا علاقة سياسية، علاقة اقتصادية، علاقة اجتماعية، ليس عدائية. العلاقة الأخوان في الجنوب كان عندهم وجود اليسار، كان فيه طموحات نشر الفكر اليساري في المنطقة كاملة.
1: نعم، المعارضين لنظام عدن اللي كانوا في صنعاء، حضرتك كنت متسلم ملفهم؟
0: كان مجموعة، كان في جبهتين قبل الاستقلال، جبهة القومية وجبهة التحرير.
1: صحيح.
0: بعدما انتصرت الجبهة القومية على جبهة التحرير صفوا جبهة التحرير، وكان عبد الله الأصلج ومجموعته ومحمد سالم باسندو وغيرهم كانوا موجودين في الشمال، فأصبح الشمال تعز بالذات اللي كانت منطلق لإشعال الثورة في الجنوب ضد الاستعمار، كانت مقر لهؤلاء الأخوة الذين نزحوا بعد الخلاف في بين الأخوة الجبهة التحرير والجبهة القومية.
1: كيف كان أدائهم؟ أنت كنت مطلع على تفاصيل أدائهم السياسي، هل كانوا يعني غير منظمين تماما، ليس لديهم رأي واحد، برنامج عمل واحد ضد السلطة في عدن؟
0: أنا لست مطلعا بالقدر الكافي، ولا كنت واعيا للعمل السياسي بالقدر الذي يجب أن أقيم هذا الأمور. فكان السياسيين في الجمهورية العربية اليمنية برئاسة القاضي عبد الرحمن الرياني والزملاء وغيرهم من السياسيين هم اللي قيموا المسألة هذه.
1: بس ما كانوا عم يحاولوا يستخدموهم ضد عدن؟
0: لا، هو كان طبيعي أن يحصل هذا مرتبط باليسار وهذا مرتبط باليمن، فالفرق هذا كبير، فكان شيء طبيعي تحصل حوادث وتفجيرات في بعض المناطق التي المحاد
1: بالتنسيق بين السلطات اليمنية في الشمال وهؤلاء المعارضين ضد عدن، والعكس يعني في مواضع أخرى.
0: هو ما كانش متحركين ضد عدن، كانوا مدافعين على وجودهم في الشمال وفي عدن، ليسوا معتدين، بل لم يكونوا معتدين.
1: إذن ضد التحركات التي كانت تقوم بها عدن.
0: الدفاع للتحركات التي تأتي من عدن.
1: نتابع في الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا سيادة اللواء. مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في سلسلة هذه الحلقات من الذاكرة السياسية الأسبوع المقبل في الموعد نفسه مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق، فأرجو أن تكونوا معنا. إلى اللقاء. إذن الحمدي كان لا يريدك أن تعود، أما وقد عدت كيف تصرف؟ هل مثلا تعرضت للمراقبة، للحراسة الشديدة؟
0: هو ليلة واحد قعدت في صباح.
1: كان عم يراقبك؟
0: البيت جنب البيت، والحرس حقي وحق الحرس في مكان في الغرفة حق الحرس حقي. وبعدين جبت الغرفة الحرس حقي والحرس جبته له.
1: بعدين شو كلفك؟
0: كان سافر القاهرة 24 ساعة
1: وتعين. 24 ساعة صرت سفير مباشرة. اجت أوراقك والموافقة.
0: خلال 24 ساعة طلب من الرئيس السادات يقبلني سفير في القاهرة، أردت أعرف في نفس الليلة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
3: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى نشرة موجزة لأهم الأنباء من العربية، نبدأها من آخر التطورات الميدانية في اليمن، حيث دمرت القوات المسلحة اليمنية تعزيزات حوثية جنوبي مدينة الجراح، كما أفادت مصادر عسكرية يمنية بتقدم القوات المسلحة في شمال حيص باتجاه الجراح جنوبي الحديدة. وفي محافظة تعز نشبت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في الكتحة غربي تعز، وسيطرت القوات المسلحة على مواقع جديدة في المفاليس ودقائق خط الإمداد على جنوب

في السياق، أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط عشرات القتلى من ميليشيا الحوثي في معارك تعز، وأشارت المصادر في تصريحات العربية إلى أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما في جبهات عدة خلال الساعات الماضية. كما تحدثت المصادر عن مشاركة خبراء إيرانيين في إدارة عمليات ميليشيا الحوثي في تعز، وذكرت أن سلاح الجو نفذ سلسلة غارات على مواقع حوثية في تعز والحديدة، وأوقفت محاولة تقدم ميليشيا الحوثي على عدة محاور.

0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في محيط جزيرة خارك الإيرانية في ظل التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة. وكالة فارس نقلت عن مراسلها سماع انفجارات من دون رصد أي دخان، فيما ذكرت شبكة أخبار محلية أن ناقلة نفط إيرانية صغيرة استهدفت من جانب الولايات المتحدة قرب الجزيرة. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس، وذلك لو رصدت أي تحركات هناك. ترامب أكد كذلك أنه تم تطهير مضيق هرمز من الألغام بالكامل، واصفا ما يحدث في إيران بالنزاع العسكري وليس حربا.
1: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now.
0: قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وأكد الجيش أن العملية جاءت ردا على إطلاق مسيرة نحو قواته في المنطقة الأمنية، ولم يسفر الهجوم عن أي إصابات، كما نفذ سلاح الجو غارات على مستودعات وسائل قتالية تابعة لحزب الله بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الغارات نفذت لإزالة تهديد فوري.

إلى تطورات في غزة، حيث أفاد ثلاثة دبلوماسيين من الدول الوسيطة لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أنهم لا يتوقعون استمرار عملية نزع سلاح حماس بسبب المعارضة الإسرائيلية الشديدة للمقترح. تجدر الإشارة إلى أن مقترح نزع السلاح صاغه مجلس السلام الخاضع لسيطرة الولايات المتحدة. المصادر أفادت أيضا بأن واشنطن أبلغت الوسطاء رغبتها في البدء في نزع سلاح حماس قبل انتخابات الكنيسة الإسرائيلي. المصادر أوضحت كذلك أن نتنياهو أبلغ كوشنر أن حماس قد تحاول التلاعب بعملية نزع السلاح خلال اجتماعها الشهر الماضي. على الجانب الآخر، أبلغت حماس الوسطاء أنها لا تنوي تسليم أسلحتها في ظل هذه الظروف، وفق ما ذكره دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة، مشيرا إلى أنه من الصعب مطالبة حماس بالالتزام بمقترح تتجاهله إسرائيل تماما ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة. نفى السفير الأمريكي في إسرائيل وجود خطة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وذلك بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد مليوني نسمة من القطاع. وصرح السفير مايك هاكابي للصحفيين خلال زيارته لفلسطينيين أمريكيين في الضفة الغربية، وأكد هاكابي بشكل قاطع عدم وجود أي خطة لدى إسرائيل تهدف للتهجير القسري لسكان غزة. كما حذر هاكابي من عواقب وخيمة لعنف المستوطنين في الضفة الغربية، إلا أن السفير الأمريكي امتنع عن انتقاد إسرائيل بشكل صريح. اتهم الرئيس الروسي أو الأوكراني فولودومير زيلينسكي روسيا باستهداف مطارين في كييف وبوريسبيل قبيل زيارة مبعوثي ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى العاصمة الأوكرانية. قبل ذلك قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون في غارة جوية روسية استهدفت مدينة كاميانسكي في منطقة دنيبرو بيتروفاسك جنوب شرق

0: في أوكرانيا وفق السلطات العسكرية المحلية. هذا ووصل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى موسكو. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي دبلوماسية مكثفة تقودها إدارة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
1: Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators, they've done a great job, and we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
0: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول وقف إطلاق نار محلي حيز التنفيذ بهدف إتاحة إصلاح خطوط الكهرباء الخارجية لمحطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا. وتعتمد المحطة على مولدات الديزل منذ انقطاع الكهرباء الخارجية عنها في 20 أغسطس. وعليه حذرت الوكالة من احتمال انقطاع كامل للطاقة خلال أيام مع تراجع احتياطيات الوقود، مشيرة إلى أن فنيين أوكرانيين سيبدأون إصلاح خطوط الكهرباء بعد إزالة الألغام من المنطقة. مددت قاضية فيدرالية أمريكية وقف تنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب ليقيد التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ويمنع الحكم هيئة البريد من تطبيق خطة تقضي بعدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للناخبين المسجلين في قائمة فيدرالية للمؤهلين. كما حذرت القاضية من أن الإجراء قد يحرم ملايين الأمريكيين من التصويت، فيما طعنت ولايات ديمقراطية في القرار مؤكدة أن إدارة الانتخابات من صلاحيات الولايات. أفاد مراسل العربية بأن عمليات إنقاذ الطفل أيوب لا تزال متواصلة في ولاية البيج الجزائرية بعد سقوطه داخل بئر ارتوازي جاف وعميق. هذا وأوضح مراسل العربية أن فرق الحماية المدنية نجحت في النزول إلى أسفل بئر موازية جرى حفرها للوصول إلى مستوى الطفل قبل بدء الحفر الأفقي باتجاهه بحذر شديد بسبب ضيق البئر وخطر انهيار التربة. وتشارك في العملية فرق متخصصة وآليات ثقيلة ومعدات لاستكشاف الآبار، فيما تتواجد طواقم طبية وسيارة إسعاف مجهزة استعدادا لإخراج الطفل. في بوليفيا قتل شخصان وأصيب 59 آخرون جراء انفجار وقع داخل ثقنة عسكرية في مدينة فياتشا غربي بوليفيا. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن ألعابا نارية كانت مخزنة داخل الثقنة، فيما لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق. ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
2: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية،
3: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين واللحظات ترسم مسار الملايين والأخبار تروي قصص العالم.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
5: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيدك؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفيه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
6: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
5: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
6: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
5: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

بكم في برنامجكم الأسبوعي، حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة، نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هذا هو العربية ويكند. ترامب يعاقب بريطانيا، يوقظ نزاع فوكلاند ويحذرها من كارثة الهجرة والطاقة. ميلوني تحتفل بدخولها التاريخ وقيادة أطول حكومة إيطالية منذ الحرب العالمية.

تقف وتتحدث أمام كيم جونغ أون. دبلوماسي سابق يكشف قواعد صارمة وعواقب مرعبة. الطفل أيوب في بئر تحت الأرض، والجزائر تحفر بلا توقف لإنقاذه سالما.

0: الخير. نزاع عسكري قديم أعاد ترامب إيقاظه من بوابة إيران، وذلك بشأن جزر صغيرة وبعيدة في جنوب المحيط الأطلسي. ترامب هذا الأسبوع لوح بمراجعة موقف واشنطن من جزر فوكلاند، رافضا تأكيد دعمه لبريطانيا إذا تجدد نزاعها مع الأرجنتين. ترامب هنا ربط موقفه بغضبه من لندن، قائلا في مقابلة إعلامية بريطانيا لم تساعده في حرب إيران رغم أنها تعتمد على النفط القادم عبر مضيق هرمز.
1: I always reveal every position. That's just one of many. Steve,
2: do you want the UK Steve, to cut its or increase its 3%?
1: The UK's got some problems, but they'll get solved.
3: What was the thinking about?
4: The US has always been neutral on this issue, but would you come to the aid of the UK?
5: Are you saying they want to claim the Falklands?
4: Yeah.
5: Well, look, I was there when they had the first war. That was a long time ago, and I watched it so carefully. And you comported yourselves very well. You took it back pretty strongly. But it's a long way away. That's a big trip. It's a long way. So your country's not doing well. Don't forget, you get a big percentage of your oil from the Strait of Hormuz, and you weren't there to help me. Your country was not there to help me.
0: في بوينس آيرس تفاعل الرئيس الأرجنتيني هافيير ميلي سريعا مع تصريحات حليفه الأمريكي، بل واعتبرها دليلا على أن علاقته الوثيقة بترامب بدأت تؤتي ثمارها. ميلي قال إن رياح التغيير تهب لصالح بلاده، مجددا مطالبه بالسيادة على الجزر التي تسميها الأرجنتين لاس مالفيناس.
6: Hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion.
7: جزر فوكلاند أرجنتينية بحكم التاريخ والحق، ولا مجال للنقاش في هذا الأمر، فقد كانت الجزر جزءا من الأراضي الأرجنتينية منذ نشأة أمتنا. وفي عام 1833 احتلت المملكة المتحدة جزر فوكلاند وطردت السلطات الأرجنتينية وأقامت وضعا استعماريا لا يزال قائما حتى يومنا هذا. وهذا يعني أن سكان الجزر باعتبارهم سكانا أسكنوا في إقليم مغتصب لا يملكون حقا مشروعا في تقرير المصير، وأي حجة تستند إلى الاستفتاء التي أجريت في الجزر هي حجة باطلة.
0: أما الرد البريطاني فجاء حاسما، وزير الدفاع ويسلي ستيرلينغ أكد أن التزام بلاده تجاه الجزر مطلق ولا يتزعزع، مشددا على أن فوكلاند بريطانية لأن سكانها اختاروا ذلك. المزيد عن الموقف البريطاني من لندن مع عروب عبد الحق.
8: في لندن لم يمر تهديد الرئيس الأرجنتيني بفرض عقوبات على بريطانيا وأي شركة دولية تحاول التنقيب عن النفط قرب جزر فوكلاند بلا رد، فالرد جاء سريعا وبلهجة حاسمة من وزير الخارجية.
9: فأد ميليباند اعتبر أن الجزر بريطانية والتزام بريطانيا بها لا يتزعزع، والسبب كما يقول أن سكان فوكلاند أنفسهم اختاروا البقاء إقليما بريطانيا. فبنظر البريطانيين الاستفتاء الذي أجرته حكومة جزر فوكلاند عام 2013 أظهر تأييد 99.8% من الناخبين لبقاء الجزر إقليماً بريطانياً ما وراء البحار. الجزر الصغيرة في جنوب المحيط الأطلسي والتي تبعد آلاف الكيلومترات عن المملكة المتحدة كانت مسرحاً لحرب طاحنة عام 1982 بين بريطانيا والأرجنتين، وقد عادت الأرجنتين اليوم للمطالبة بها، ولكن لماذا الآن؟
8: الرئيس الأرجنتيني لم يستيقظ فجأة ويتذكر جزر فوكلاند بسبب إجراءات أحادية كما وصفها، بل لأن الوضع الدولي وتحديداً الموقف الأمريكي قد يكون شجع على هذه المطالبة.
10: جزر فوكلاند مثيرة للاهتمام لأن بلدكم

0: لم يعد كما كان.
1: والتصعيد الأرجنتيني الجديد حول جزر فوكلاند من شأنه أن يضيف ضغوطا جديدة على الجيش البريطاني الذي يواجه أساسا تحديات في التمويل والجاهزية وحجم القوات.
2: لم يتوقف هجوم ترامب عند جزر فوكلاند، فقد حذر من أن بريطانيا باتت على شفا كارثة بسبب سياسات الهجرة وارتفاع أسعار الطاقة والتوجه نحو وقف الانبعاثات. ترامب قال إن الهجرة تغير وجه البلاد، وإن تكاليف الطاقة فيها تفوق ما ينبغي بثلاثة أو أربعة أضعاف، مضيفا إذا لم توقفوا تدفق الناس إلى بلدكم فلن يتبقى لديكم بلد. ورغم إشادته بالملك تشارلز وتأكيده على حبه لبريطانيا، وجه ترامب انتقادات حادة إلى حكومة رئيس الوزراء أندي برنم.
3: If you don't stop people pouring into your country from all over the world, you're not going to have a country left. If you don't stop people pouring into your country from all over the world, you're not going to have a country left.

0: بالرغم من أن قواته تستمر في قصف أوكرانيا، يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تحافظ على اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية ولا تزال تؤيد استعادة علاقتها مع واشنطن، كما أنه عبر عن اعتقاده بأن نظيره الأمريكي أو نظيره الأمريكي يسعى بدوره لإعادة العلاقات الأمريكية الروسية لسابق عهدها.
1: أما فيما يتعلق باتصالاتنا مع الإدارة الأمريكية فهي مستمرة، وآمل أن تستمر هذه الاتصالات، ونحن ندعو إلى استعادة العلاقات الكاملة مع الولايات المتحدة. ومع ذلك فإن هذا الأمر لا يعتمد علينا وحدنا، بل يعتمد أيضا على الجانب الأمريكي. لكن حسب ما أفهمه وما أشعر به وما ألاحظه، فإن الرئيس ترامب ملتزم بمثل هذا التفاعل الإيجابي والبناء.
0: وننتقل إلى أمريكا اللاتينية، حيث ظهرت بوادر لتوافق أمريكي فنزويلي فيما يخص الانتخابات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة حكومة فنزويلا الانتقالية دلسي رودريغيز يستبعدان تحديد موعد قريب للانتخابات. فقد قال ترامب إن الإدارة الفنزويلية الجديدة لا تزال في مرحلة مبكرة وأن الأولوية الحالية هي للاستقرار. أما رودريغيز فأكدت خلال مؤتمر صحفي في كاراكاس أن العملية الانتخابية ستجري ضمن الإطار الدستوري عندما تكون البلاد جاهزة.
2: Habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada, seguimos trabajando con las autoridades para que definitivamente se levante el sistema de sanciones y Venezuela, la economía venezolana, el desarrollo social de Venezuela pueda darse sin ninguna dificultad.
0: نبقى في فنزويلا، حيث قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن ما تتهم به واشنطن من محاولة للسيطرة على النفط الفنزويلي أمر غير صحيح، وأضاف أن النفط ملك للشعب الفنزويلي. وقد أتت هذه التصريحات بالتزامن مع توقيع اتفاقيات طاقة استراتيجية، إذ تؤكد واشنطن حصولها على السيطرة التشغيلية وحتى التجارية على 17 حقل نفط تمثل في نحو 20% من الاحتياطي الفنزويلي المؤكد.
3: I've seen those headlines, we're stealing Venezuelan oil. Of course, that's not true at all. That the resources, the oil in Venezuela is indeed owned by the people of Venezuela. All of the production contracts of the private companies, including the one the United States government is participating in, they're all agreements with the government of Venezuela on certain revenue splits for the production. Private companies are bringing the money to produce the oil, but the benefits, the royalties and the taxes all go to the government of Venezuela and the people of Venezuela.
0: دخلت جورجيا ميلوني التاريخ من أوسع أبوابه، أولاً بصفتها أول امرأة تترأس الحكومة الإيطالية، واليوم تدخله من باب الاستمرار في السلطة. أصبحت حكومتها الأطول عمراً في تاريخ الجمهورية الإيطالية منذ الحرب العالمية الثانية، متجاوزة حكومة سيلفيو برلسكوني الثانية التي صمدت لأكثر من 1400 يوم. طبعاً الرقم يعتبر لافت في بلد تعاقبت عليه 68 حكومة خلال 80 عام.

0: حتى أصبحت سرعة سقوط الحكومات جزءا من المشهد السياسي الإيطالي. ميلوني التي تولت السلطة في أكتوبر عام 2022 تولت رئاسة الوزراء لمدة 1413 يوم. جورجيا احتفلت بالإنجاز مع حزبها إخوة إيطاليا في مهرجان بمدينة باري، وقالت إن الاستقرار كان أول إصلاح كبير حققته حكومتها.
1: دعونا نصدق بعضنا القول، الحكومة الأكثر استقرارا ليست بالضرورة الأكثر كفاءة، بل هي ببساطة تلك التي حظيت بوقت أطول من غيرها ليتم تقييمها، وهذا التقييم بعد مضي 1413 يوما هو أنتم بهذا الحضور وبهذا الحماس.
0: وكأي شخصية سياسية، ميلوني لديها من يؤيدها وكذلك من يعارضها. ويقول مؤيدو رئيسة الوزراء إن حكومتها حققت أكثر من مليون فرصة عمل إضافية وخفضت معدل البطالة إلى ما دون 6%، بينما يرى المنتقدون أن الاستقرار لم يترجم إلى إصلاحات حقيقية، مشيرين إلى استمرار أزمة غلاء المعيشة وتوقعات بدخول الاقتصاد الإيطالي في ركود لاحقا هذا العام.

فنلندا تنفذ أكبر تدريب للدفاع المدني في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، يشمل أكثر من 2000 شخص بينهم متطوعون وطلاب يشاركون في التدريب في مدينة كوبيو وسط البلاد، حيث يتدرب المدنيون على التعامل مع سيناريو انقطاع الكهرباء والمياه بفعل هجمات إلكترونية، إلى جانب طبعا تهديد بضربات صاروخية من روسيا التي لا تبعد إلا كيلومترات قليلة. مسؤولون فنلنديون أكدوا أن عملية الدفاع عن البلاد لا تقتصر على الجيش، بل تشمل استعداد المواطنين العاديين لتحمل مسؤولية حماية بلادهم، مستندين إلى نظام التجنيد الإلزامي المستمر منذ نهاية الاتحاد السوفيتي. في أوروبا سيتم تطبيق نظام الدخول والخروج الرقمي الأوروبي بشكل كامل اعتبارا من تاريخ 7 سبتمبر الجاري، ويجب على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي المسافرين إلى الدول الأوروبية المشاركة في النظام بتسجيل بصمات أصابعهم وملامح وجوههم في أكشاك إلكترونية عند عبورهم الحدود. ومن المتوقع أن يتسبب هذا التطبيق الكامل في أوقات انتظار تصل إلى 5 ساعات، مما قد يؤدي إلى تعطيل شبكات الطيران لمدة تصل إلى 2 عامين. ومن أهداف النظام هو إنهاء نظام الأختام على جوازات السفر، فهو يحسب الحد القانوني للإقامة، وهذا يمنح السلطات بيانات دقيقة للتعرف تلقائيا على من يتجاوزون مدة الإقامة المسموحة بها. كما أنه من خلال ربط وثائق السفر مباشرة ببصمات الوجه والأصابع يقلل النظام بشكل كبير من فعالية وثائق السفر المزورة. هذا ويعمل النظام ضمن شبكة مشتركة بين الدول الأوروبية، مما يسمح لوكالات أمن الحدود بمقارنة ملفات ركاب مع قواعد البيانات الجنائية. العربية ويكند مستمر ونتابع بعد قليل. كيف تقف وتتحدث أمام كيم جونغ أون؟ دبلوماسي سابق يكشف قواعد صارمة وعواقب مرعبة. الطفل أيوب في بئر تحت الأرض والجزائر تحفر بلا توقف لإنقاذه سالما.

0: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
1: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

شهر كامل من التدريب، لا لمهمة عسكرية أو استخباراتية، بل للوقوف أمام رجل واحد، كيم جونغ أون. الدبلوماسي الكوري الشمالي السابق لي إيل جيو، الذي التقى كيم 7 مرات، كشف قواعد صارمة تحكم كل حركة وكلمة في حضوره. على المسؤولين الوقوف بهدوء، تجنب التململ أو حتى التحديق طويلاً في وجه الزعيم، وإذا التفت كيم نحو أحدهم فعليه الانحناء بكل أناقة وتهذيب. أما القاعدة الأهم، لا أحد يتحدث من تلقاء نفسه، ينتظر المسؤول سؤال كيم ثم يجيب باختصار ودقة، فكل كلمة في غير مكانها قد تغير مصيره. هذا تحديداً ما كاد أن يحدث لمترجم في الستينات من عمره، قاطع كيم أثناء حديثه فوصفه بالوقح وأمر بإبعاده قبل أن ينجو طبعاً بتدخل من قريب له نافذ. كل ما يقال أمام كيم يدون باعتباره جزءاً من تاريخ الثورة، لذلك يحظر الكذب وادعاء المعرفة وحتى التملق المفرط قد يفسر كمحاولة خطرة للفت الانتباه. ويختصر الدبلوماسي المشهد بأن كيم إنسان عادي، لكنه يمتلك سلطة مطلقة لا توجد قوة داخل البلاد قادرة على كبحها.

0: الحكومة السورية تقوم بأول عملية لتدمير مواد كيميائية على أراضيها منذ أكثر من عقد، حيث قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن هذه عملية التدمير الأولى منذ التحرر من النظام السابق. وتأتي هذه الخطوة المهمة ضمن مسار التعاون السوري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للكشف عن كامل مكونات البرنامج الكيميائي الذي كان يديره النظام المخلوع.
1: الزملاء الأعزاء، أود أن أعلن أمامكم اليوم عن لحظة تاريخية، وهي بدء عملية التدمير لبعض المواد الكيميائية التي تم العثور عليها في سوريا، وذلك ضمن إجراءات التحقق المتبعة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. زملائي، هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحرير سوريا من النظام السابق، ولكنها أيضا عملية التدمير الأولى للذخائر الكيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد.
0: نجحت فرق الإنقاذ النيبالية في إخراج عاملين على قيد الحياة من نفق محطة كهرومائية بعدما حاصرتهما السيول والطين تحت الأرض منذ 26 من أغسطس. وسمعت الفرق أصواتا خلف أركام، فواصلت الحفر داخل النفق حتى وصلت إليهما. وبعد خروجهما كان أول سؤال طرحه أحدهما: أي يوم نحن فيه؟ ونقل العاملان إلى المستشفى، أحدهما إصاباته غير خطرة بينما الآخر في حالة حرجة. الإنقاذ أعاد الأمل بالعثور على مزيد من الناجين بعدما أشار أحد العاملين إلى احتمال وجود أشخاص آخرين أحياء داخل الأنفاق.

انتهى الصيف، لكن فرنسا بدأت الآن حساب فاتورته البشرية. فقد أعلنت وزيرة الصحة ستيفاني راست تسجيل نحو 7000 وفاة زائدة بالتزامن مع موجات الحر التي ضربت البلاد حتى أواخر يوليو. الوفيات الزائدة تعني أن عدد المتوفين تجاوز المعدل المتوقع إحصائيا، ولا تعني أن الحر ثبت بالفعل كسبب مباشر لكل حالة. وكانت وكالة الصحة الفرنسية قد سجلت أكثر من 5700 وفاة فوق

0: المعدل المتوقع بين 17 من يونيو والثاني من يوليو وحدهما بزيادة بلغت تقريبا 36%، وكان ثلثها تقريبا لأشخاص تجاوزوا 75 من العمر. أما الحصيلة النهائية لصيف فرنسا الأكثر حرارة منذ بدء التسجيلات فستصدر خلال الأسابيع المقبلة. نيويورك تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس العامة لطلاب المرحلة الابتدائية حتى الصف الثامن. حظر مؤقت يمتد لعام واحد يشمل نحو 600 ألف طالب، أي ثلثي إجمالي طلاب المدارس العامة في المدينة. عمدة نيويورك زهران ممداني قال إن إدارة التعليم ستوقف أدوات الذكاء الاصطناعي في أكثر من 38 برنامجاً كان مسموح سابقاً لعدم استيفائها بمعايير السلامة والرقابة الجديدة. من جهتها فسرت إدارة المدينة القرار بأنه يهدف إلى حماية القدرة على التفكير النقدي لدى الطلاب والحفاظ أيضاً على العلاقة بين الطلاب ومعلميهم. أما طلاب المرحلة الثانوية فسيحصلون على مجموعة موحدة ومحدودة من أدوات الذكاء الاصطناعي إلى جانب مقررات في التفكير النقدي حول الذكاء الاصطناعي. أما روبوتات الدردشة المرافقة وخدمات مثل شات جي بي تي وكلود فستكون محظورة على كل المراحل الدراسية، في حين سيسمح للمعلمين باستخدام الذكاء الاصطناعي في التحضير للدروس والمهام الإدارية، لكن ليس في تصحيح الاختبارات أو تقييم الطلاب. أمر لا مفر منه والتخلي عنه فكرة سيئة، هكذا وصف سام ألتمان مؤسس شركة أوبن أي آي الذكاء الاصطناعي، حيث شبه ألتمان فكرة عدم استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة بالفكرة التي كانت سائدة قبل قرن من الزمان في الولايات المتحدة. فقبل 100 عام كان هناك أشخاص يدعون لرفض استخدام الكهرباء.
1: I think it would be approximately as bad of an idea to say we're not going to have AI in our country as it was to say we're not going to have electricity in our country, you know, back 100 plus years ago. I think this is something at that level. This is something that every person and every business and really the entire machine of society is going to need to deliver the quality of life that your citizens should demand.
0: يبدو أن الروبوتات ستصنع الروبوتات في المستقبل. تصريحات جديدة لرجل الأعمال إيلون ماسك المثيرة، هذه المرة أثناء حضوره مؤتمراً عن الذكاء الاصطناعي، إذ تنبأ بأن عدد الروبوتات البشرية هيومانويدز ستفوق المليار وستكون إنتاجيتها أكثر من البشر مجتمعين.
2: Well, the robots will start manufacturing the robots, so you get a recursive effect. So it starts off very slowly, but then grows at an explosive rate that there will be at least a billion robots in 10 years, and that those robots will be at least 5 times the output of a human, meaning the billion humanoid robots will be more productive than all humans combined.
0: بعد قليل في ويك اند. الطفل أيوب في بئر تحت الأرض والجزائر تحفر بلا توقف لإنقاذه سالماً.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
0: السلطات الجزائرية تسابق الزمن لإنقاذ الطفل أيوب العالق داخل بئر بولاية البيض غربي البلاد منذ أيام. أيوب البالغ من العمر 10 سنوات كان يمر فوق بئر جافة محفورة بطريقة تقليدية داخل مزرعة عائلية ومغطاة بخشب لوحي رقيق، قبل أن ينكسر اللوح فجأة ويسقط إلى الداخل لتبدأ عمل

0: عملية إنقاذ تنفذها طواقم الدفاع المدني. يصل عمق البئر إلى نحو 80 مترا بينما لا يتجاوز قطرها 40 سنتيمتر، وهي غير مزودة بأنبوب تغليف خارجي، كما أنها مردومة جزئيا بالأتربة حتى عمق 30 متر، وهو ما يزيد من تعقيد عملية الإنقاذ.
1: الولد هذا هو كان في قلعة تعمى، وديها الجبع الأخو كان يشوف أخوه جبع عليه في هي الطرف الحاسم مردوم من الطرف مقطيب بواحد المقطع، كي مقطيب ذاك المقطع هو طلع فوق السما، طلع قال لك هو واش قصده هي جبع باه يشوف خوه مسحب يطلع شويه ترفد، ايوا طاحت به هذيك السما هي، كي زقيت عليه تكلمني قال لي بابا خرجني، نوبة يبكي نوبة طلعني، ايا عيطت للحمايه المدنيه وجاوا هنايا وعاودوا ثاني ما زقوا عليه وتكلموا، وعاودت كنت عاسم مسحب به ما يخافش، كنت مسحب نسرجل فيه به ما وين ما نزق عليه نقول له ايوب ما تخافش راه نضرب يطلعوه، وهودوا له الضوايا ثاني كي وصلت الضوايا قال لنا وصلي الضوايا وشدها، ايوا وكي طلعوا الضوايا اطلقها.
2: من هذه الحفرة خلفي بدأت قصة الطفل أيوب صاحب العشر سنوات في منطقة الغسول بولاية البيض. أيوب طفل خرج حاملا قارورة ماء لأخيه الذي كان يرعى الغنم في هذه المنطقة ولم يعد، سقط داخل بئر ارتوازي. باشرت السلطات المحلية والمدنية والعسكرية مهمة البحث وإنقاذ أيوب، تستمر العملية إلى غاية الوصول إلى أيوب باستعمال الآلات والفرق المتخصصة من قبل الحماية المدنية.
3: رحم معاه الوطن كامل، إن لم أقل الوطن إن لم أقل العالم، وإن شاء الله إن شاء الله فيها خير،
4: وبعد المجهودات الجبارة اللي هو بها الشعب وإن شاء الله ربي يكون في عونه. هذه اللي نتمنوه، اللي نتمنوه إن شاء الله ربي يرده لوالديه سالم.
2: عائلة أيوب وعائلته في ولاية البيض وكل القطر الوطني تترقب بشارة أمل وخبر عن حالة أيوب الذي اختفى بعد أن سقط في بئر ارتوازية يقال بأن طولها يتراوح ما بين 60 إلى 80 مترا. لقناة العربية من ولاية البيض، أحمد خير الدين، الجزائر.

عاد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة الفاو خلال أغسطس إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022 بعدما ارتفعت أسعار الحبوب والزيوت السكر واللحوم ومنتجات الألبان كذلك. الحر والجفاف أضعفا المحاصيل في أوروبا واضطرابات البحر الأسود عطلت صادرات الحبوب بينما أثرت حرب إيران في تدفقات الأسمدة وتكاليف الإنتاج. وكان السكر صاحب القفزة الأكبر بارتفاع بلغ نحو 12% خلال شهر واحد فيما وصلت أسعار الحبوب إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات. ورغم أن الأسعار لا تزال أقل بنحو 17% من ذروة عام 2022 فإن الفاو تحذر مخاطر الطقس والحروب عادت لتضغط على سلة الغذاء العالمية. انتهى إلزام الجنود الأمريكيين بلقاح كورونا لكن الجدل بشأنه عاد إلى البنتاغون. فبحسب بوليتيكو تجري وزارة الصحة والدفاع مراجعة لاحتمال ارتباط لقاحات كوفيد بوفاة عسكريين خلال عامي 21 و22. وكشفت طبيبة الجيش تريزا لونغ في إفادة أمام محكمة فيدرالية أنها كلفت من قبل روبرت كينيدي جونيور وبيت هكسيث بمراجعة بيانات المراقبة الصحية والعسكرية. وقالت أنها تعتقد وجود 28 حالة وفاة مرتبطة باللقاح لكنها لم تقدم تفاصيل تثبت ذلك. وحتى الآن لا توجد نتيجة رسمية تؤكد وجود علاقة والدراسات السابقة تشير إلى سلامة اللقاحات بينما تحذر الجهات الصحية من أن تسجيل وفاة بعد التطعيم لا يعني أن اللقاح تسبب بها.

في مقطع فيديو نشر على منصة إكس، أظهر إريك ترامب جواز سفره الأمريكي الجديد والذي يظهر فيه داخله صورة لوالده الرئيس، كما أنه يحمل توقيع الرئيس ترامب نفسه.

0: عودة الأمير هاري وزوجته ميغان للعيش في بريطانيا. ترامب حين سئل عن رأيه بعودتهم عبر بكل بساطة: أنا سعيد بذلك، لست معجبا بهم.
1: What's your reaction to the recent news that Prince Harry and Meghan have left the United States and gone back to Britain?
2: I'm happy about it. No, I was not a fan. I thought, look, I had a very good relationship with the Queen. Really good. I got to know her very well. A really good relationship with King Charles. I knew him as Prince Charles and King Charles. I've known him for a long time. He's great, great guy. And I thought they treated the royal family with great disrespect. I didn't like it. I didn't like the way she acted. I thought she was terribly disrespectful to the Queen, to King Charles. And I don't know. Maybe I'm different. I wouldn't have taken him back. Right? If I were the royal family, I would not have taken him back.
0: من المطار بلا موكب أمني إلى المدرسة وسط إجراءات مشددة. فمع بدء أبناء الأمير هاري أرتشي وليليبيت حياتهم الدراسية في بريطانيا، تلقى أهالي في منطقة كوتسوولدز تنبيها بشأن التعامل مع الأطفال المنتمين إلى عائلات مشهورة. الرسالة طلبت عدم تصوير الطلاب الآخرين أو حتى تسجيلهم من دون إذنهم، وحذرت من مشاركة صورهم أو معلومات عن عائلاتهم عبر مواقع التواصل حفاظا على بيئة مدرسية آمنة وخاصة. لكن للتوضيح، المدرسة التي أرسلت التنبيه ليست المدرسة التي التحق بها طفلا هاري وميغان، والتي لا يزال اسمها غير معروف طبعا لأسباب أمنية.

أطلقت شركة تسلا رسمياً خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة سايبر كابز في أوستن بولاية تكساس. السيارة ذات المقعدين والخالية من عجلة قيادة أو حتى دواسات انطلقت في طرقات أوستن بهدف تقديم خدمات سيارة الأجرة من دون سائق، ولكن مع اشتراط لقوانين ولاية تكساس وهو وجود مشرف أو سائق بشري يكون جاهزاً لتولي القيادة لدى الضرورة.

0: موظفة جديدة دخلت رئاسة الوزراء الأردنية، لا تحتاج لا مكتب ولا حتى راتب لأنها ليست بشرية. اسمها فرح، شخصية افتراضية طورت بالذكاء الاصطناعي، وذلك لتقديم المعلومات الرسمية وشرح القرارات للمواطنين باللهجة الأردنية المبسطة. وفي مرحلتها الأولى ستكتفي فرح بتقديم المعلومات عبر مقاطع مصورة، لكن الخطة هي تطويرها لاحقا لتصبح تفاعلية وربطها بالمنصات الحكومية وتطبيق واتساب لتجيب عن أسئلة المواطنين بسرعة.
1: مرحبا، أنا فرح واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة، مطورة بالذكاء الاصطناعي، وهاي المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة والعالم. وأكيد كلكم رح تتساءلوا ليش قررت الحكومة تاخذ هيك خطوة مختلفة وشو الهدف من

0: القرار؟ وأنا بحب أجاوبكم على هذا التساؤل، ورح أتواصل معكم في المستقبل على منصات التواصل الاجتماعي والواتساب. الهدف للحكومة هو تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير أدوات التواصل في توصيل المعلومات للمواطنين. من خلالي أنا فرح، عشان هيك قررنا استخدام أحدث أدوات التواصل اللي بتوفرها.
1: ختام حلقة اليوم من ويك إند، نلقاكم الأسبوع المقبل، كونوا معنا على الموعد، إلى اللقاء.

0: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد.
1: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملاً في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
9: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
10: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
11: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي

0: على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
1: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي اليوم 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية في عناوينها. القوات المسلحة اليمنية تدمر تعزيزات حوثية جنوبية الجراح وتسقط مسيرتين حوثيتين في جبهة البرح غربية تعز. ترامب يلمح إلى إمكانية قصف جبل الفأس، والخزانة تتوعد داعم إيران، والبنتاغون يحقق في تسريبات مخزونة الأسلحة.
1: حماس has been, I think they're going to give up their weapons, which is what they promised.
0: واشنطن تضغط لنزع سلاح حماس، ورفض إسرائيلي لآلية مجلس السلام بشأن نزعه، والحركة تتمسك بعدم تسليمه. وصول مبعوثي ترامب إلى موسكو وهدنة حول محطة زابوروجيا، وزيلينسكي يتهم روسيا بالهجوم على مقر أمني في كييف.

وانفجار بمنشأة عسكرية في بوليفيا يودي بحياة شخصين ويصيب أكثر من 80 آخرين. إذن البداية من التطورات الميدانية في اليمن، حيث دمرت القوات المسلحة اليمنية تعزيزات حوثية جنوبية مدينة الجراح. وأفادت مصادر عسكرية يمنية بتقدم القوات المسلحة في شمال حيس باتجاه الجراح جنوبي الحديدة. وفي محافظة تعز نشبت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في الكدحة غربية تعز، وسيطرت القوات المسلحة على مواقع جديدة في المفاليس وتقطع خط الإمداد على جنوب تعز. وحسب مصادر العربية، أسقطت القوات المسلحة مسيرتين حوثيتين في جبهة البرح غربية تعز.

0: سياق متصل أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط عشرات القتلى من ميليشيا الحوثي في معارك تعز، كما أشارت المصادر في تصريحات للعربية إلى أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما في جبهات عدة خلال الساعات الماضية. وتحدثت المصادر عن مشاركة خبراء إيرانيين في إدارة عمليات ميليشيا الحوثي في تعز، كما ذكرت بأن سلاح الجو نفذ سلسلة غارات على مواقع حوثية في تعز والحديدة وأوقف محاولات تقدم الميليشيات في عدة محاور.
1: الآن العدو يرمي بالصواريخ والأخوان، ما شاء الله الشباب تقدموا على المواقع.
0: هذا واستعادت القوات المسلحة اليمنية تبت الخزان في مديرية جبل حبشي في غرب تعز، وجاء التقدم بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكرخ. وأفاد مراسل العربية بأن الطائرات المسيرة للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات حوثية في المنطقة، وأكد مصدر عسكري يمني سيطرة القوات على تبت مكاحنة غربية تعز. وعلى الجانب الإنساني، أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية نداء دوليا طارئا لإغاثة المتضررين والنازحين جراء تصاعد المواجهات المسلحة في محافظتي تعز والحديدة. الوزارة اليمنية أوضحت أن تجدد الاشتباكات والتصعيد الحوثي تسبب في نزوح قسري وإخلاء لسكان بعد استهداف الحوثي لمناطق سكنية ومواقع تجمع وإيواء النازحين، وشددت على الحاجة إلى تدخل الإنساني فوري يشمل توفير المأوى والغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية وإنشاء مستشفيات ميدانية وتوفير المياه الصالحة للشرب ووسائل الإصحاح البيئي. وفي مدينة حيس جنوبية الحديدة، رحب الأهالي بوصول قوات درع الوطن والعمالقة إلى المديرية مطالبين باستكمال عمليات التحرير حتى صنعاء. وأكد مديرية حيس تماسك القوات وتقدمها في الجبهات، متهما في الوقت نفسه الحوثيين بتهجير المئات من الأهالي من القرى المجاورة لحيس.
2: نحن الآن في مدينة حيس بين الأهالي وبين الناس، ونود أن نقول الضباب الإلكتروني التابع للميليشيات الحوثية لا داعي للمغالطة ولا داعي للأراجيف التي تروج في وسائل التواصل الاجتماعي. الحالة مطمئنة لكل الناس، قواتنا في الجبهات صامدة. قامت الميليشيات الحوثية بأعمالها العدوانية على تخوم المديرية بتهجير المئات من أبناء القرى المتاخمة على مديرية حيس، وزادت معاناتهم.
3: طالب الحكومة الشرعية بالتدخل السريع والتحرير السريع الكامل غير المنقوص إلى صنعاء.
4: جميع القوات المسلحة التي وصلت عصر أمس وصباح هذا اليوم وهم متقدمون إلى الجبهات وإلى الميليشيات، ويدحرونهم إلى الحديدة وإلى جميع المناطق، يدحرون منها حتى خروجهم من البلاد.
5: الحمد لله الأمور تمام.

0: مسابرة والوضع زي ما هو، كل يوم أحسن يعني الوضع حلو جدا.
1: الآن
0: تتجه إلى الجراح إن شاء الله.
2: يومنا هذا سمعنا خبر وصول قوات درع الوطن وقوات العمالقة لاستكمال عملية تحرير مديرية حيس إلى مران إن شاء الله.
3: من الكدحة غربية تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. هائل مرحبا بك، ضعنا في آخر التطورات الميدانية خلال الساعات القليلة الماضية وحتى الآن.
4: نعم، المواجهات محتدمة بشكل كبير في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، حيث سيطرت القوات المسلحة اليمنية على قرى وادي نخلة وكذلك على مديرية الجراحي بعد أن دارت مواجهات عنيفة. نتحدث أيضا عن أن المصادر تحدثت إلينا بأن القوات الحكومية أسرت عدد من ميليشيات الحوثي الانقلابية، فيما هناك حالة من الاستنفار في وسط الميليشيات في تلك الجبهة. يقول المصادر بأن الميليشيات تحاول أن تعزز لكنها وجهت بانكسار كبير داخل هذه الجبهة. يتبقى فقط في هذه المديرية بحسب المصادر هو جبل، أجزاء من جبل دوباس، حيث كانت القوات الحكومية قد أحرزت السيطرة على هذا، على غالبية هذا الجبل، وهو جبل استراتيجي يطلع على مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية. بالتأكيد فإن استكمال تحرير هذا الجبل يعتبر تحرير للمديرية بشكل كامل والدخول إلى مديرية الجراحي وكذلك مديرية جبل رأس بشأن عمل إطلاق عملية عسكرية ربما ضد جماعة الحوثي في هذه المناطق. نتحدث أيضا عن أن المواجهات كانت قد دارت في هذه المنطقة أو هذه الجبهة، جبهة الكدحة، بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية على أكثر من موقع عسكري، حيث دارت المواجهات في منطقة الشرق وكذلك مناطق أخرى ومرتفعات في مدير في منها جبل علقة وكذلك الدرب وجبال أخرى مطلة أيضا على مواقع لميليشيات الحوثي الانقلابية. تحاول القوات الحكومية أيضا استعادة العديد من المواقع الاستراتيجية في هذه الجبهة، كذلك كانت قد استعادت مواقع عسكرية في منطقة الكدحة وهي جبال السحيحة وكذلك جبال الدرب، عفوا جبال غباري. المعارك على أشدها تحاول أيضا الميليشيات من هذه الجبهة تنفيذ عدة هجمات لمحاولة قطع خطوط إمدادات القوات الحكومية من هذه الجبهة، لكنها وجهت بالصد الكبير. نتحدث أيضا عن الجانب الإنساني، كانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت الأحياء المدنية، هناك حالتي قنص حتى هذه اللحظة نقلت إلى أحد المستشفيات في هذه المنطقة في منطقة الكدحة. كذلك من ضمن الذين سقطوا جرحى هم طفل وامرأة كانت قد استهدفتهم الميليشيات في منطقة الشرق بعزلة الشرقة مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز. على كل المواجهات تحتدم التعزيزات العسكرية تسير بشكل متوالي إلى هذه الجبهة، هناك أيضا تعزيزات عسكرية كانت قد وصلت ودخلت إلى خطوط المواجهة في جبهة الكدحة وأيضا في جبهة الطوير وجبهة مقبنة. هذه الجبهات تشتعل منذ حوالي أسبوع على التوالي، الميليشيات تعزز، القوات الحكومية تحاول الدخول والاقتحام إلى مواقع كبيرة للميليشيات الحوثية، تحاول أيضا استعادة جبل نعمان، هذا الجبل أيضا الاستراتيجي الذي يطل أيضا على خطوط إمدادات تعزيزات القوات الحكومية. نتحدث أيضا عن الجانب الإنساني، هناك حالة من النزوح إثر القصف الذي شنته الميليشيات على أحياء سكنية داخل منطقة الكدحة، هناك عشرات الأسر نزحت إلى الأماكن الجنوبية لمحافظة تعز تحديدا إلى منطقة البيرين والمناطق المجاورة. هذه المعارك تزداد بشكل كامل، الميليشيات تحاول استهداف الأحياء السكنية، تحاول استهداف مدنيين، تحاول استهداف أيضا مخيمات النازحين في تلك المناطق.
3: شكرا لك هائل سعيد مراسل العربية من الكدحة في غرب تعز. انضم إلينا من الرياض المحلل العسكري والاستراتيجي أيضا اليمني العميد الركن ياسر صالح. عميد ياسر مرحبا بك معي في هذه النشرة. يعني اليوم ما الذي تغير على الأرض خصوصا خلال الساعات القليلة بعد يومين تقريبا من مواجهات محتدمة توسعت فيها المعارك إلى أكثر من جبهة؟
5: نعم، حقيقة الأمر تعلم جيدا بأن الجماعة الحوثية هي من بدأت المعركة، أقصد الهجوم الواسع على في مديريات مقبنة وحيس وجبل حبشي، مرورا بالبرح وبالتماس مع مديرية الوازعية وأيضا منطقة الكدحة تحديدا التي تدور فيها

0: وقعنا في المعارك، مواجهات ضارية، بل وصل بعضها من مسافة الصفر. ما زلنا في إطار يومين عمليات، 48 ساعة يزيد عنها بداية اليوم، هذا 6 ساعات. لا يمكن إلى الآن التنبؤ بما يمكن أن يحدث بها أو حتى انتظار نتائجها، لأن مبدأ الحرب الأول الذي استفادت منه الجماعة الحوثية واختارت ساعة الصفر أي المبادئة، ربما نحتاج إلى عمليات متعددة. القوات الحكومية تحتاج إلى شيء من الوقت لاحتواء هذه العمليات الهجومية، ثم من بعد ذلك تهيئ بعمليات صد وتثبيت، ثم تنتقل في اتجاه هجوم تستطيع من خلاله تنفيذ هجوم مضاد أو التحول إلى الهجوم الحاسم. إذن ما زالت العمليات ما بين صد وتثبيت وما بين كر وفر، إضافة إلى أن هنالك تطور جديد اليوم هو نجاح عملية الصد والتثبيت في مديرية حيس تحديدا، وهي أيضا كانت اتجاه هجوم رئيسي، والانتقال إلى عملية هجومية خلال الأربع الساعات الماضية، والتقدم في اتجاه مديرية جبل راس والوصول إلى حدود هذه المديرية، وهي مديرية مهمة ما بعدها يتسع الطريق سواء في اتجاه محافظة إب أو بالالتفاف على محافظة تعز. ربما هذه أبرز الأحداث التي تحدث إلى الآن. لعل
1: ماذا يعني ذلك عسكريا؟ أنت تحدثت عن نجاح عمليات الصد، عن رد للقوات الحوثية للهجوم الواسع. هناك من يتحدث بأن الحوثي ما زال هو من يمسك بزمام المبادرة في هذه المعارك، أم أن الوضع قد تغير نسبيا بعد ربما الإعلان عن السيطرة على عدة مواقع مهمة ومحاور في الصراع مع الحوثيين من قبل القوات الحكومية اليمنية؟
0: أكرر، ما زالت الأمور في ساعاتها الأولى أو في أيامها العملياتية الأولى في إطار السياق العملياتي قد تحتاج إلى شيء من الوقت لتستعيد زمام المبادئة، ولكن أستطيع القول بأن في جبهة جنوب الحديدة قد تم استعادة زمام المبادرة، وباتت القوات تحولت إلى الهجوم، وبالتالي نستطيع القول هنا أن المبادئة والمبادرة الحوثية قد انتهت في هذه الجبهة، مع بقاء بعض الجيوب التي تواجه والعمليات مستمرة. لكن في جبهة الكدحة تحديدا ما زالت الجماعة الحوثية متمسكة بزمام المبادرة، لكن عمليات الاحتواء والصد تحاول أن تفقد الميليشيا هذه الميزة في إطار عمليات تثبيت. ثم نستطيع أن نقول بأن الجماعة الحوثية فقدت زمام المبادرة عندما يتحول هذه القوات إلى الوضع الهجومي واستعادة الأوضاع الدفاعية على ما كانت عليه، بل لا أتصور بأنه الهدف للقوات الحكومية اليوم أن يكون هو استعادة الأوضاع الدفاعية، وإنما إذا ما انتقل إلى الهجوم المضاد يليه هجوم حاسم ربما للسيطرة وعلى مواقع الجماعة الحوثية في جبهات متعددة في جبل حبشي ومقبنة، ولما لا قد يذهب في اتجاه تحرير محافظة تعز كاملة وما بعدها. كل هذه الأمور ما زالت في إطار عملية الاحتواء للموقف وتقدير موقف أكثر نجاعة يمكن أن يحقق نصرا حاسما ويستعيد زمام المبادرة كلية.
1: بالأمس استخدم سلاح الجو من قبل قوات اليمني، وتم تنفيذ عدة غارات في تعز، في مناطق أيضا محيطة بالحديدة حيس وغيرها. السؤال، لماذا لم تستخدم أو يستخدم الطيران بهذا الكثافة منذ بداية التصعيد؟ أم أنه التضاريس ربما الجبلية المعقدة في تعز أو في غرب تعز تضعف مثل هذه القوة الآن؟
0: نعم، الجغرافيا هي صعبة في حد ذاتها، والقوات الجوية هي محدودة للحكومة اليمنية، والقتال في مثل هذه الجبهات يحتاج إلى كثافة نارية عالية خصوصا من الجو اليد الطولة للقوات البرية. وحقيقة الحرس الثوري الإيراني زود الجماعة الحوثية بمعدات تشويش عالية مؤثرة على الطيران المسير، وشاهدنا ربما الشحنة التي كشفت منذ 5 أيام أو تم اعتراضها والقبض عليها بأننا أمام أجيال متقدمة من أسلحة الحرب الإلكترونية وأجهزة التشويش القادرة على تعطيل حركة أو استخدامات

0: الطيران المسير، إضافة إلى ذلك أن الإعداد والمبادئة من الجماعة الحوثية وحشد النيران الذي حشدته لهذه الجبهات، أتحدث عن استمرار إطلاق الصواريخ البالستية ذات القدرة التدميرية العالية على المستوى على المدى القصير والمتوسط والبعيد، والكثافة النارية للمدفعية التي هي سخرت كل ذلك لعملية الهجوم، ولكن لا أستطيع أنها لا لا لا يمكن أن تواصل بذات الزخم، وبالتالي هي ما زالت تؤثر على سير الأعمال القتالية وتؤثر بشكل مباشر على التحول إلى الهجوم الحاسم، حتى تتمكن القوات الحكومية من إسكات مصادر النيران هذه، إما عبر الطيران الحربي الذي دخل على جبهة القتال، أو بوسائل أخرى لمحاولة تحييد هذه القدرة النارية ذات القدرة التدميرية العالية أو الكثيفة.
1: استمعت إلى صوت الأهالي في حيس الذين يطالبون أو رحبوا بالقوات الحكومية اليمنية وقوات العمالقة، وطالبوا أيضا باستمرار هذه القوات في دحر الحوثيين والوصول إلى صنعاء. إلى أي مدى القوات الحكومية اليمنية على أرض المعركة هي قادرة على الاستجابة ربما بتشتيت الحوثيين في عدة جبهات والوصول فعلا إلى صنعاء؟
0: بإذن الله هذا الأمر سيتم، وهذا هو ليس لسان حال أبناء مديرية حيس، بل هو لسان حال أبناء اليمن بأكمله، بل من هم تحت سيطرة الجماعة الحوثية من السكان. وللعلم أخي خالد، السكان هو ركن أساسي من من من من صناعة القرار العسكري، هو الركن الرابع من أركان صناعة القرار العسكري، ويجب الاستجابة له من قبل المستوى السياسي الأعلى ومن قبل القيادة العليا القوات المسلحة، لأنها هي ستكون الرافد الأساسي والداعم الأساسي للعمليات القوات المسلحة. وقراءة هذا المزاج الشعبي مهم جدا في تحقيق النصر، وبالتالي يجب أن يراهن على هذا الأمر، ولكن لا شك بأن الأمور تحتاج إلى شيئا من الحكمة في امتصاص هذه القدرة النارية للجماعة الحوثية والعملية الهجومية، ثم الرهان على هذه القوة البشرية في الانتقال إلى الهجوم الحاسم، وأوليا يجب دك مصادر النيران والخطوط الدفاعية المحصنة للجماعة الحوثية مسبقا.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك. من الرياض المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. وإلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس، وذلك لو رصدت أي تحركات هناك. ترامب أكد كذلك بأنه تم تطهير مضيق هرمز من الألغام بالكامل، واصفا ما يحدث في إيران بالنزاع العسكري وليس بالحرب.
2: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but because of all of the things, you know, we're leading in space now. Strait of Hormuz is taking a lot of ships. We're getting a lot of ships out of there. A lot of oil is coming out of the strait. There are no mines whatsoever. We have no mines. You know why we took out all the mines? They had some mines. We took them all with our minesweepers. They go underwater. Nobody can see them. The best in the world. So we're doing a great job. And we will, I would say it's a military conflict, if you want. Some people could call it. I don't think it matters what you call it. What matters is the fact that we have had tremendous success. We stopped Iran from having a nuclear weapon.
1: ترامب قال أيضا إن الولايات المتحدة قصفت رادارات إيرانية متطورة أكثر من مرة، مضيفا بأن إيران أصبحت يائسة من قدرتها على إعادة نصب هذه الرادارات.
2: We took over Venezuela and we have essentially taken over Iran. Now, there's been no shooting for days. Before the hit that we gave them the other night to wipe out their radar, they had very sophisticated. They brought in radar because we knocked it out once. Now we knocked it out twice. Now we don't notice any activity. I think they're tired of putting it in and getting blown.
1: هذا وافادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين ومطلعين على تقارير استخباراتية بأن الحكومة الإيرانية المتشددة قد تكون بصدد دراسة تصعيد كبير في الصراع وسط مؤشرات محدودة على استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. الصحيفة أضافت بأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية قد تدفع نحو مزيد من التصعيد على المدى القصير

0: كما تعتقد إيران بحسب التقارير أن تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية قد يحد من قدرة واشنطن على تنفيذ ضربات عسكرية واسعة جديدة. المصادر أشارت أيضا إلى وجود مؤشرات على أن طهران تسعى لإطالة أمد الصراع حتى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مستفيدة من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة. وبالحديث عن مخزونات الأسلحة، نقلت شبكة سي بي إس نيوز عن 3 مصادر مطلعة قولها إن العشرات من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين بمن فيهم بعض مسؤولي القيادة المركزية الأمريكية خضعوا لاختبارات كشف الكذب في إطار تحقيق واسع النطاق بشأن تسريب معلومات سرية بالغة الحساسية عن مخزونات الأسلحة المتطورة وذخائرها في البلاد. المصادر أضافت بأن الرئيس دونالد ترامب كان غاضبا للغاية من هذه التسريبات لأن عدد الأشخاص الذين كان بإمكانهم الوصول إلى التفاصيل محدود جدا. وفيما يخص أزمة مضيق هرمز، دخل المضيق مرحلة جديدة من التجاذب الأمريكي الإيراني. واشنطن أصبحت كما تقول تفرض قواعد جديدة فيما يتعلق بالملاحة التجارية في هرمز، في المقابل طهران تدفع في الاتجاه المعاكس، وبين هذا وذاك يبقى شكل التسوية المقبلة مفتوحا على كل الاحتمالات.
1: في المضيق ورقة ضغط، وعلى طاولة التفاوض صفقة، وبينهما حسابات حرب ومواجهة. واشنطن تضغط وطهران تناور، فمن يملك اليد العليا ومن يملك الورقة التي قد تقلب المعادلة؟ على إيقاع الثقة يمضي ترامب في رهانه الجديد. بحسب فاينانشال تايمز، لم تعد واشنطن تسعى إلى العودة إلى تفاهم يونيو الذي نص على وقف الحرب وفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن تسوية أوسع، لكن إدارة ترامب تريد الآن اتفاقا جديدا يتجاوز هذه الترتيبات ويجمع بين أمن الملاحة في هرمز والملف النووي الإيراني. طهران في المقابل تتمسك بإحياء مذكرة التفاهم على أن يكون فتح المضيق جزءا من تفاهم يضمن لها مكاسب اقتصادية وسياسية تشمل رفع القيود البحرية عنها واستئناف بيع النفط والوصول إلى جزء من أصولها المجمدة. أما واشنطن فتراهن على عامل القوة الميدانية في مضيق هرمز وتختبر قدرتها على تأمين الملاحة في المضيق، إذ يتزايد الوجود البحري الأمريكي بالتوازي مع عمليات لإزالة الألغام وفتح ممرات للسفن التجارية بما يسمح بمرور الناقلات تحت حماية أمريكية. بحسب فاينانشال تايمز، فإن نجاح واشنطن في تأمين حركة الملاحة يضعف ورقة هرمز بيد طهران ويمنح الإدارة الأمريكية مساحة أكبر للضغط من أجل اتفاق أوسع وأقوى يجمع بين أمن المضيق والملف النووي الإيراني. علي الماجري، العربية.
0: وعن آخر التطورات الميدانية، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في محيط جزيرة خاركا الإيرانية. وكالة فارس نقلت عن مراسلها سماع الانفجارات من دون رصد أي دخان، فيما ذكرت شبكة أخبار محلية بأن ناقلة نفط إيرانية صغيرة استهدفت من جانب الولايات المتحدة قرب الجزيرة الإيرانية. لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. سيد عارف، مرحبا بك. التقييمات الاستخباراتية الأمريكية تقول إن إيران مصممة على إطالة أمد الصراع حتى نوفمبر، لكن ما الذي تعتقد طهران بأنها ستحققه بالوصول إلى نوفمبر؟
2: أحياء طيبة لك أستاذ خالد والمشاهدين العربية الكرام. الواقع يعني أنا أعتقد بأن فيما يبدو أن الجانب الإيراني يعتقد بأن بإمكانه من خلال عامل يعني إطالة أمد هذه الحرب أن يحصل على الاستنزاف المتبادل بمقابل الاستنزاف الذي تريده الولايات المتحدة. إيران تستطيع من خلال رفع تكلفة الحرب وكذلك عمليا إبغاء أكثر من 50,000 جندي في المنطقة إضافة إلى سعر الطاقة وما شابه ذلك أن

0: تولد استنزاف متبادل إلى الولايات المتحدة، وبالتالي إيران الآن تعمل على إيجاد ربما المعركة الحاسمة، ليس الآن وإنما قبيل الانتخابات الأمريكية القادمة. يعني
1: قبيل الانتخابات يعني في بداية نوفمبر أم نهاية الشهر؟ يعني
0: أنا أعتقد أن قد يكون ربما قبلها بأسابيع، قبل الانتخابات بأسابيع، حتى يكون لها المفعول السياسي. وحتى الضربات التي الآن أتت كانت ذات مغزى مهم، بمعنى أن الولايات المتحدة اعترفت أن إيران حصلت على منظومة رادارات متطورة، ونحن نعلم أن إيران لا تنتج هذه الرادارات، هذه الرادارات إما روسية وإما صينية.
1: جيد، وهذا لكن كيف لها أن تعمل ذلك؟ يعني إذا كانت تراهن كما قلت ربما على ارتفاع أسعار الطاقة، على تراجع شعبية الحرب، على تحول كل ذلك إلى عبء انتخابي على الجمهوريين، لكن عن أي عملية نتحدث هنا حتى تحقق مثل هذه الأهداف في الأسابيع القليلة المتبقية وصولا إلى نوفمبر؟
0: يعني أنا أعتقد بأنها سوف تعمل على عدة اتجاهات، اتجاه عسكري واتجاه دبلوماسي واتجاه إفشال إلى الخطط الأمريكية في عملية النبذ الاقتصادي، وهذا ما سمعناه من محسن رضاي، بمعنى أنها الآن وسعت من قاعدة الوسطاء، أدخلت مثلا تركيا وأدخلت الهند في هذا الجانب، وهذا عامل حاسم وضاغط على الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك نحن سمعنا أيضا من الولايات المتحدة بأن إيران كانت بصدد مثلا استهداف خطوط الانترنت في المنطقة، أو كذلك حتى خطوط النفط البديلة التي تريدها دول المنطقة للالتفاف على مضيق هرمز، وبالتالي أو حتى تحريك الميليشيات وما شابه ذلك. هذه كلها خيارات لدى إيران، لكن مدى استعمالها
1: ليست مراهنة خطيرة. يعني بالنسبة للإيرانيين بالنظر إلى حجم القوة أيضا، وربما حتى الموقف الدولي الذي يمكن أن يتغير إذا ما فعلت إيران ذلك،
0: من دون أدنى شك هذه مخاطرة كبيرة، خاصة وأن التفوق العسكري لا يمنع الاحتجاجات مثلا داخليا، قد تكون تظهر احتجاجات داخليا، وهذا ما نسمعه من تيار التسوية الداخل في إيران. مثلا اليوم الصحافة الإصلاحية كتبت بأن الرهان على العامل العسكري الخارجي ليس بالضرورة يجعل الجبهة الداخلية بمنأى من التحركات والاحتجاجات، وهذا ما يضعف ربما الموقف الإيراني. وبالتالي الصحافة الإصلاحية وحتى الحكومة، جانب الحكومة الذي تمثله يعني رئيس بيزشكيان ووزير خارجيته، بل حتى غاليباف وهو رئيس البرلمان الإيراني، يذهبون بأن هذا الاتجاه الذي الآن يرسم خطوطه العريضة الحرس الثورة، فيما يبدو بأنه يهتم بالجانب العسكري الخارجي ويهمل الجانب الداخلي، وهذا مكمن الخطر على بقاء النظام الإيراني.
1: أشكرك شكر جزيل من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وفرق الإنقاذ الجزائرية تواصل جهودها لإخراج الطفل أيوب بعد سقوطه في بئر بولاية البيض.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: أهلا بكم من جديد إلى لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني. أكد الجيش أن هذا الهجوم جاء ردا على إطلاق مسيرة نحو قواته في المنطقة الأمنية، معلنا كذلك أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، كما نفذ سلاح الجو غارات على مستودعات لوسائل قتالية تابعة لحزب الله حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، وأكد بأن هذه الغارات نفذت لإزالة تهديد فوري. هذا وأظهرت أرقام رسمية لبنانية مقتل 4 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في الجنوب اللبناني. وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 32 في الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت جنوب وشرق لبنان. الوزارة أضافت أيضا بأن هناك مسعفين ونساء وأطفال بين المصابين، مؤكدة أن الضربات استهدفت 5 بلدات في صور والنبطية في الجنوب، إضافة إلى غارة على سهل البقاع شرقي لبنان.
1: تفجير كتير كبير، ما بعرف إذا بكفرت بنيت. تفجير كتير كبير، ما بعرف إذا بكفرت بنيت.
0: إلى التطورات في غزة، حيث أفاد 3 دبلوماسيين من الدول الوسيطة لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأنهم لا يتوقعون استمرار عملية نزع سلاح حماس بسبب المعارضة الإسرائيلية الشديدة للمقترح. تجدر الإشارة إلى أن مقترح نزع السلاح صاغه مجلس السلام الخاضع لسيطرة الولايات المتحدة. المصادر أيضا أفادت بأن واشنطن أبلغت الوسطاء رغبتها بالبدء في نزع سلاح حماس قبل انتخابات الكنيست الإسرائيلي. المصادر أوضحت كذلك بأن نتنياهو أبلغ كوشنر بأن حماس قد تحاول التلاعب بعملية نزع السلاح خلال اجتماعهما الشهر الماضي. وعلى الجانب الآخر، أبلغت حماس الوسطاء بأنها لا تنوي تسليم أسلحتها في ظل هذه الظروف، وفق ما ذكره دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة، مشيرا إلى أن من الصعب مطالبة حماس بالالتزام بمقترح تتجاهله إسرائيل تماما ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة. رام الله، ينضم إلينا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت، مرحبا بك. الآن كيف ستقرأ إسرائيل هذا الموقف من حماس الرافض لتسليم السلاح في ظل التصعيد الإسرائيلي؟
2: تحياتي لكم.
0: أهلا بك سيد.
2: حماس وافقت على مبدأ تسليم السلاح أو يعني تخزين السلاح، أو يعني الصيغ التي قدمتها حماس التي تتجنب فيها أن تذكر وكأنها تسلم سلاحها، لكن هي في الجوهر تتخلى عن هذا السلاح. المشكلة أن إسرائيل لم تقبل بهذه الصيغة، لم تقدم محفزات ولا ضمانات ولا خلقت مناخ يدعم الاستمرار في هذه الخطوة. تقديري أن حماس لن تتراجع عن موافقتها. هذه الموافقة أصبحت هي بطاقة يعني عبورها للمراحل القادمة ولمشاركتها في النظام السياسي وللقبول أو الانفتاح الذي بدأ يعني أمريكيا معها. ولذلك هي لن تتراجع، ولكن لن تقدم عمليا على مسألة نزع السلاح أو تسليم السلاح إلا بشروط تتوفر من طرف إسرائيل. العقبة يعني التي الآن تقف أنه ليس الموقف الإسرائيلي النظري، الخطوات التي تتخذها حكومة إسرائيل من تصعيد، وهذا يصعب طبعا الأمر أكثر على حركة حماس وعلى مجلس السلام وعلى الأمريكان حتى، وأيضا أجواء الانتخابات والمزايدات الداخلية والاستعراض الذي يقوم به نتنياهو وكاس، كلها عوامل تجعل حجم التوقعات ببدء تنفيذ هذا الاتفاق ضئيلة. ربما الأمل الآن هو أن لا يسقط هذا الاتفاق، أن لا ينهار، أن يتم ضمان أنه يبقى كإطار قائم إلى أن تتهيأ الظروف إسرائيليا. ونحن بدأنا نسمع حتى في إسرائيل عن أجواء مختلفة ما بعد الانتخابات وتدخل أمريكي أوسع.

0: تحديدا في قضية غزة ومناطق العازلة في سوريا ولبنان.
1: الآن هناك أيضا مصادر قالت بأن نتنياهو أشار خلال اجتماع مع كوشنر إلى أن إحراز تقدم في غزة يمثل له مشكلة في الانتخابات. هنا هل يستطيع نتنياهو الفصل بين الأمن والسياسة الداخلية خلال الفترة القادمة؟ سريعا.
0: لا أعتقد، وبالعكس نتنياهو يوظف كل شيء انتخابيا، يحاول أن يستفيد من كل ما يحدث لحملته الانتخابية، ولذلك سقف التوقعات من نتنياهو منخفض. ربما التوقع الوحيد الذي تريد أمريكا أو مطلوب من أمريكا أن تقدم ضمان عليه هو أن لا نعود إلى الوراء، على الأقل أن تضبط سلوكه وأن لا يفتح حرب على غزة أو لا يدفع إلى انهيار الاتفاق.
1: طيب أبقى معي سيد عصمت، أيضا إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اتهمت إسرائيل بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية العام الماضي. المفوضية الأممية قالت إن تهجير إسرائيل للفلسطينيين من مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. وبدوره وخلال حديثه للصحفيين في زيارته للضفة الغربية، نفى السفير الأمريكي في إسرائيل وجود خطة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد مليوني نسمة من القطاع. هاكابي أكد بشكل قاطع عدم وجود أي خطة لدى إسرائيل تهدف للتهجير القسري لسكان غزة. وبشأن الضفة، حذر السفير الإسرائيلي لدى إسرائيل من عواقب وخيمة لعنف المستوطنين، إلا أنه امتنع عن انتقاد إسرائيل بشكل صريح.
2: أستطيع أن أقول لكم أنه لا يوجد خطة لدى الإسرائيليين لتهجير سكان قطاع غزة بطريقة قسرية، لكن هناك انفتاح على الذين يرغبون في الرحيل، فيمكن لهم أن يرحلوا، لكن بقاؤهم في مكانهم محاصرين سيكون أمرا لا يليق بكرامتهم. علينا أن نفهم معرفة حقيقة ما يحدث ونفهم ما يجري على الأرض، خاصة بالنسبة للأسر والأطفال الذين التقيتهم. أنا قد تبنيت موقفا قويا بطريقة علنية بشأن سلوك أقلية، وهذا ما جعلني أزور هذه المنطقة. ما لم أقم به هو التعبير عن رأيي بأن الجريمة هي جريمة والإرهاب هو إرهاب، وسوف يكون هناك تداعيات لذلك بموجب القانون، والناس لهم الحق بالعيش على أراضيهم وبموجب اتفاق أوسلو. لا أدعم أولئك الذين يأتون للاستيلاء على ممتلكات الآخرين.
1: أعود إلى عصمت منصور المختص في الشؤون الإسرائيلية من رام الله. سيد عصمت، لماذا يزور هاكابي هذه المنطقة تحديدا في الضفة الغربية؟ يعني هل هو أمر معتاد أم جديد الآن في السياسة الأمريكية؟
0: لا هي فعلا زيارة نادرة، وهذا جاء بعد عدة هجمات واعتداءات على هذه القرية. هذه قرية تابع لرام الله، لمدينة رام الله، معظم سكانها يحملون الجنسية الأمريكية. هم مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية، حوالي 70-80% من سكانها. حرقت منازل وحقول وتم اعتداءات جسدية عليهم، وسقط أيضا منهم يعني شهداء، وكل هذا على أيدي المستوطنين. يبدو أنه هذا يعني تفاعل مع الهجمات التي شهدت أيضا في كسرى لمواطنين أمريكيين أيضا، وفي أماكن أخرى وفي قرى مسيحية مثل الطيبة أيضا هي الأخرى في رام الله، وهذا شكل ضغط على هاكابي. موقف هاكابي من هجمات المستوطنين يعني يبدو للعام واضح، لكن هو يختزل هذا الأمر بمجموعة صغيرة. عمليا ما يتعرض له سواء يعني أهالي ترمس عية أو كسرة أو الطيبة أو سنجل أو غيرها من القرى التي تتعرض لاعتداءات متكررة، هو أن هناك حماية للجيش. هناك بالأمس سلموهم مثلا مسيرات صغيرة، جرارات، ويعني الدولة تنشئ لهم بنية تحتية،
1: بالتالي لا يفرق
0: الشرطة ترافقهم، لذلك هي ليست مجموعة صغيرة.
1: الإسرائيلية في هذه المناطق سواء كان هذا الفلسطيني يحمل جنسية أمريكية أم هو فلسطيني أصلا يعني.
0: صحيح، هو من حسن حظهم أنهم أمريكان ورفعوا صوتهم للكونغرس وراسلوا الإدارة الأمريكية وخاطبوا السفارة ويقدمون وثائق و

0: توثيق لعمليات الاعتداء على ممتلكاتهم كأمريكان وللسفارة الأمريكية. لذلك هذا خلق ضغط وأجبر الهكابي، ولكن هو جاء ليكزم المشكلة، يحصرها في فئة صغيرة. هذه ظاهرة ترعاها الدولة. هناك حتى في الإعلام الإسرائيلي ومسؤولين إسرائيليين يقولون هناك جناح سياسي، يعني عمليا وكان هناك جناح عسكري ينفذ على الأرض وجناح سياسي داخل الحكومة والكنيسة من سموتريتش وبنغفير يدعم هذه الجماعات. لذلك على الموقف الأمريكي أن يكون صارم وواضح في هذه القضية، وهؤلاء رعايا أمريكان على كل حال.
1: شكرا لك عصمت منصور، المختص في الشؤون الإسرائيلية من رام الله. إلى الجزائر، حيث أفاد مراسل العربية بأن عمليات إنقاذ الطفل أيوب لا تزال متواصلة في ولاية البيض بعد سقوطه داخل بئر ارتوازي جاف وعميق. أوضح مراسل العربية بأن فرق الحماية المدنية نجحت في النزول إلى أسفل بئر موازية جرى حفرها للوصول إلى مستوى الطفل قبل بدء الحفر الأفقي باتجاه أيوب بحذر شديد، وذلك بسبب ضيق البئر وخطر انهيار التربة. وتشارك في العملية فرق متخصصة وآليات ثقيلة ومعدات لاستكشاف الآبار، فيما توجد طواقم طبية وسيارة إسعاف مجهزة استعدادا لإخراج الطفل. في نشرتنا بعد الفاصل، مصادر تقول إن البيت الأبيض يدرس أسماء مرشحين محتملين لخلافة نائب وزير الحرب. الولايات المتحدة والصين تستعدان لعقد محادثات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي.

0: الهاتف العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
2: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم. أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
1: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. نكمل من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصل مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى موسكو. هذه الخطوة تأتي في إطار مساع دبلوماسية مكثفة تقودها إدارة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الخامس. هذا وسيلتقي كيريل ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بعد وصولهما إلى موسكو. وفقا لما ذكره مصدران مطلعان لرويترز، ديمتريف أكد بأنه ظل على اتصال بالمفاوضين الأمريكيين خلال فترة توقف أو بالمفاوضين خلال فترة توقف زياراتهم إلى روسيا، وشارك في جميع اجتماعاتهم السابقة مع الرئيس فلاديمير بوتين، ولعب أيضا دورا في التفاوض على إعفاءات من العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الروسي هذا العام. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا لأنه أرسل مبعوثي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لدفع جهود السلام بين البلدين.
5: So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, the two great negotiators. They've done a great job, and we sent them over to see whether or not we can get something done, and there may be a good chance that we'll do it.
4: ينضم إلينا من موسكو عبد الجواد الرشد مدير مكتب العربي. عبد الجواد مرحبا بك. ماذا عن خارطة تحركات ستيف ويتكوف؟

0: جاريد كوشنر بعد وصولهما إلى موسكو؟ وهل هناك أي معلومات عما يحملانه؟
1: خالد، بداية طبعا للتو يعني منذ أقل من دقيقة الكرملين يشير إلى أن فلاديمير بوتين سيلتقي مبعوث

0: محادثات مع بوتين، إن كان ذلك أيضا يعد تطورا مهما في سياق هذه الزيارة عبد الجليل.
1: خالد، يعني كما نلاحظ بأن الناطق الرسمي باسم الكرملين يعني يشير قبل دقيقتين من الآن إلى أن هذا اللقاء يعني سيجري مع فلاديمير بوتين. لكن طبعا خالد، يعني في نهاية المطاف يعني هذا اللقاء يكسر تلك الفترة يعني التي لم يلتقي فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مبعوثي ترامب. يعني عملية المفاوضات كانت مجمدة كما أشارت موسكو. هذا الوفد طبعا المشكل والمرحب به بشكل واضح في موسكو كما هو ملاحظ وصل إلى العاصمة الروسية قبل نحو ساعة وأربعين دقيقة من الآن. منذ نحو ساعة اتجه نحو مركز المدينة، يعني لذلك من قد يكون اللقاء قصير أو يكون طويل. وما هي الرسالة التي يحملانها؟ على ما يبدو بأن الرئيس الأمريكي يرغب بإعادة إحياء تلك البنود التي اتفق عليها مع فلاديمير بوتين في ألاسكا، هذا ما تتحدث عنه القراءات السياسية في البلاد. لكن طبعا قد يخرج أوشاكوف بعد هذه اللقاء، ومن المتوقع أن يتواجد برفقة كيريل ديمتريف مبعوث بوتين إلى الولايات المتحدة خلال هذا اللقاء لمناقشة طبعا مسألة حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية. خالد، طبعا هو اللقاء اليوم السابع الذي يجمع فلاديمير بوتين مع ويتكوف، الثالث الذي يجمعه مع صهر ترامب كوشنر. تلك اللقاءات كانت متوقفة منذ نحو سبعة أشهر ونصف على خلفية طبعا انشغال الجانب الأمريكي بالأزمة الأوكرانية كما أشارت موسكو في أكثر من مناسبة، لكن منتظر منها الكثير. موسكو تتحدث أن هناك فرصة لإنهاء وحل الأزمة الأوكرانية سلميا، لكن لا يخفى على أحد بأن بوتين يعني تحدث على العلن قبل ثلاثة أيام بأن وزارة الدفاع الروسية أعطت أمرا باستهداف كافة مناطق والبنى التحتية للطاقة الأوكرانية، وهذا طبعا قد يصعب الموقف.
0: الأمريكيون قالوا بأن المبعوثين ربما يحملان مقترحا ملموسا لإنهاء الحرب عبد الجواد. يعني إذا الزيارة كانت من المفترض أن تلتقي ديمتريف، لكن الآن هناك تجاوز الأمر ولقاء بالرئيس بوتين، فبالتالي ما الذي يجب أن يتضمنه أي مقترح الآن حتى يقول بوتين نعم يمكن التفاوض على هذا المقترح؟
1: خالد، يعني نلاحظ بكافة التصريحات الروسية منذ بدء الأزمة منذ الثاني والعشرين من فبراير عام 2022، معظم أو كافة التصريحات الروسية تتحدث بأنه يمكن حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية، لكن مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجديد على الأرض. هذا الخط الأحمر الذي رسمته موسكو بما يخص تلك المناطق التي سيطرت عليها خلال العملية العسكرية، ضمان طبعا حيادية أوكرانيا. لكن طبعا خالد، على الجانب الآخر موسكو تدرك حقيقة بأن الجيش الأوكراني يعني عندما بدأت عمليتها العسكرية لم يكن يملك تلك القوات والمعدات العسكرية الثقيلة التي يملكها اليوم، ولهذا طبعا هناك نقطة عالقة وحلقة ضائعة بين روسيا والقارة الأوروبية وتلك العواصم الأوروبية كما تتحدث موسكو، التي تدعم نظام زيلينسكي كما تصفه. لذلك طبعا خالد، هذا الملف طويل نوعا ما. أشار الكرملين في أكثر من مناسبة بأن عملية التسوية تحتاج لعمل كبير ومباحثات طويلة بين الفرق إن كانت سياسية وعسكرية أو اقتصادية أو إنسانية حتى للوصول طبعا إلى مقترح يرضي الأطراف، وحينها طبعا يمكن الجلوس لطاولة المفاوضات. وكلام طبعا بيسكوف قبل أيام حول أن بوتين
0: سننتظر الأيام القادمة، خصوصا بأن هذه الزيارة سيتبعها أيضا زيارة لكوشنر وويتكوف إلى كييف. الإعلام الروسي الآن يقول بأن بوتين أمر بوقف الهجمات على كييف لثلاثة أيام بالتزامن مع هذه الزيارة لويتكوف وكوشنر، وأعتقد حتى زيلينسكي كان أمر ربما بوقف إطلاق نار على التزامن مع هذه الزيارة. شكرا جزيلا لك عبد الجواد الرشد، مدير مكتب العربية في موسكو. إلى واشنطن، حيث قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن البيت الأبيض يدرس أسماء مرشحين محتملين لخلافة ستيف باينبرغ نائب وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، في مؤشر على احتمال إجراء تغييرات جديدة في قيادة البنتاغون. المصادر أضافت بأن المشاورات بدأت في يونيو وشملت بحث فرص حصول مرشحي الإدارة على دعم مجلس الشيوخ، مؤكدة بأنه لم يتخذ حتى الآن قرار بإقالة باينبرغ.

0: ونقلت رويترز أيضا عن مصدرين مطلعين بأن الولايات المتحدة والصين تستعدان لإجراء محادثات منتصف سبتمبر بشأن مخاطر سلامة الذكاء الاصطناعي. أحد المصدرين قال إن واشنطن اقترحت التعاون مع بكين لمواجهة الهجمات الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات بشأنها. إلى بوليفيا، حيث قتل شخصان وأصيب 81 آخرون جراء انفجار وقع داخل ثكنة عسكرية في مدينة فياتشا غربية بوليفيا. المتحدث باسم الشرطة أوضح بأن ألعاب نارية كانت مخزنة داخل الثكنة، فيما لا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق. إلى نيبال، حيث أعلن الجيش إنقاذ مواطن صيني تمكنت من إخراجه حيا من نفق طمرته الأنقاض في مشروع للطاقة الكهرومائية بعد أكثر من 9 أيام على الفيضانات الكارثية التي ضربت نيبال. المتحدث باسم الجيش أكد لوكالة فرانس بريس أن المواطن الصيني أخرج حيا من النفق. وأيضا أعلن المتحدث باسم الجيش النيبالي بأن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج امرأة نيبالية على قيد الحياة من منزل طمرته الفيضانات في بلدة نواوكوت. في الختام هذا تذكير بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تدمر تعزيزات حوثية جنوبية الجراح وتسقط مسيرتين حوثيتين في جبهة البرح غربية تعز. ترامب يلمح لإمكانية قصف جبل الفأس، والخزانة تتوعد داعم إيران، والبنتاغون يحقق في تسريبات مخزونات الأسلحة.
1: حماس،
0: واشنطن تضغط لنزع سلاح حماس، ورفض إسرائيلي لآلية مجلس السلام بشأن نزعه، والحركة تتمسك بعدم تسليمه. وصول مبعوثي ترامب إلى موسكو، هدنة حول محطة زابوروج، وزيلينسكي يتهم روسيا بالهجوم على مقر أمني في كييف. انفجار بمنشأة عسكرية في بوليفيا يودي بحياة شخصين ويصيب أكثر من 80 آخرين. الساعة القادمة مع ليالي الاختيار. شكرا للمتابعة.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
4: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة

0: في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
1: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحا.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف،
4: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل،
7: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
3: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
7: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
3: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدولة؟
7: العراق ليس فيه أثر بالمعنى المبسط.
3: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
7: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
3: خلينا نرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
7: أنت ما تخلينا أعدي وأروح للبيت.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.

القوات المسلحة اليمنية تتقدم باتجاه مديرية جبل راس في حيز ونزوح مئات العائلات نتيجة التصعيد في تعز. إعلام إيراني يتحدث عن هجوم أمريكي يستهدف ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خارق. وبالتزامن مع زيارة ويتكوف وكوشنر لموسكو، بوتين يأمر بوقف الهجمات على كييف لمدة 3 أيام. قبيل الانتخابات النصفية، قاضية أمريكية تمدد وقف تنفيذ قرار ترامب لتقييد التصويت عبر البريد.

اهلا بكم مشاهدي العربيه الى هذه النشره الاخباريه. البدايه من اخر التطورات الميدانيه في اليمن، حيث دمرت القوات المسلحه اليمنيه تعزيزات حوثيه جنوبي مدينه جراح، كما افادت مصادر عسكريه يمنيه بتقدم القوات المسلحه في شمال حيز باتجاه الجراح جنوبي الحديده. وفي محافظه تعز نشبت اشتباكات عنيفه بين القوات المسلحه اليمنيه وميليشيا الحوثي بالكتحه غربي تعز، وسيطرت القوات المسلحه على مواقع جديدة في المفاليس وتقطع خط الإمداد على جنوب تعز بحسب مصادر العربية. كما أسقطت القوات المسلحة مسيرتين حوثيتين في جبهة البرح غربي محافظة تعز.

0: في سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط عشرات القتلى من ميليشيا الحوثي في معارك تعز، وأشارت المصادر في تصريحات للعربية إلى أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما في جبهات عدة خلال الساعات الماضية. كما تحدثت المصادر عن مشاركة خبراء إيرانيين في إدارة عمليات ميليشيا الحوثي في تعز، وذكرت بأن سلاح الجو نفذ سلسلة غارات على مواقع حوثية في تعز والحديدة، وأوقف محاولات تقدم للميليشيا في محاور عدة.
1: الآن العدو يرمي بالسوابق والأخوان، ما شاء الله الشباب تقدموا على المواقع.
0: كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن نزوح نحو 1800 عائلة نتيجة التصعيد والقتال الدائر في محافظة تعز. وفي السياق ذاته أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية نداء دوليا طارئا لإغاثة المتضررين والنازحين جراء تصاعد المواجهات المسلحة في محافظتي تعز والحديدة. الوزارة اليمنية أوضحت أيضا بأن تجدد الاشتباكات والتصعيد الحوثي تسببا في نزوح قصري وأخلاء السكان بعد استهداف الحوثي لمناطق سكنية ومواقع تجمع وإيواء النازحين، وشددت على الحاجة إلى تدخل إنساني فوري يشمل توفير المأوى والغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية وإنشاء مستشفيات ميدانية وتوفير المياه الصالحة للشرب ووسائل الإصحاح البيئي. وفي مدينة حيس جنوبي الحديدة رحب الأهالي بوصول القوات المسلحة اليمنية إلى المديرية مطالبين باستكمال عمليات التحرير حتى صنعاء. وأكد مدير مديرية حيس تماسك القوات وتقدمها في الجبهات، متهما في الوقت نفسه الحوثيين بتهجير مئات الأهالي من القرى المجاورة للمدينة.
2: نحن الآن في مدينة حيس بين الأهالي وبين الناس، ونود أن نقول للضباب الإلكتروني التابع للميليشيات الحوثية لا داعي للمغالطة ولا داعي للأراجيف التي تروج بوسائل التواصل الاجتماعي. الحالة مطمئنة لكل الناس، قواتنا في الجبهات صامدة، قامت الميليشيات الحوثية بأعمالها العدوانية على تخوم المديرية بتهجير المئات من أبناء القرى المتاخمة على مديرية حيس، وزادت معاناتهم.
3: طالب الحكومة الشرعية بالتدخل السريع والتحرير السريع الكامل غير المنقوص إلى صنعاء.
4: جميع القوات المسلحة الذي وصلت عصر أمس وصباح هذا اليوم وهم متقدمون إلى الجبهات وإلى الميليشيات، ويدحرونهم إلى الحديدة وإلى جميع المناطق يدحرون منها حتى خروجهم من البلاد.
5: الحمد لله الأمور تمام سابرة والوضع زي ما هو، كل يوم واحسن، يعني الوضع حلو جدا.
6: الآن
5: تتجه إلى الجراح إن شاء الله.
7: يومنا هذا سمعنا خبر وصول قوات درع الوطن وقوات العمالقة لاستكمال عملية تحرير مديرية حيس إلى صنعاء إلى مران إن شاء الله.
0: أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في محيط جزيرة خارك الإيرانية في ظل التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة. وكالة فارس نقلت عن مراسلها سماع الانفجارات من دون رصد أي دخان، فيما ذكرت شبكة أخبار محلية بأن ناقلة نفط إيرانية صغيرة استهدفت من جانب الولايات المتحدة قرب الجزيرة. مضيق هرمز يدخل مرحلة جديدة من التجاذب الأمريكي الإيراني. واشنطن تفرض قواعد جديدة وطهران تدفع في الاتجاه المعاكس، وبينهما يبقى شكل التسوية للمرحلة المقبلة مفتوحا على كل الاحتمالات. هذا التقرير ومزيد من التفاصيل.
8: في المضيق ورقة ضغط، وعلى طاولة التفاوض صفقة، وبينهما حسابات حرب ومواجهة. واشنطن تضغط وطهران تناور، فمن يملك اليد العليا ومن يملك الورقة التي قد تقلب المعادلة؟ على إيقاع الثقة يمضي ترامب في رهانه الجديد. بحسب فاينانشال تايمز، لم تعد واشنطن تسعى إلى العودة إلى تفاهم يونيو الذي نص على وقف الحرب وفتح مضيق هرمز واستئناف

0: المفاوضات بشأن تسوية أوسع، لكن إدارة ترامب تريد الآن اتفاقا جديدا يتجاوز هذه الترتيبات ويجمع بين أمن الملاحة في هرمز والملف النووي الإيراني. طهران في المقابل تتمسك بإحياء مذكرة التفاهم على أن يكون فتح المضيق جزءا من تفاهم يضمن لها مكاسب اقتصادية وسياسية تشمل رفع القيود البحرية عنها واستئناف بيع النفط والوصول إلى جزء من أصولها المجمدة. أما واشنطن فتراهن على عامل القوة الميدانية في مضيق هرمز وتختبر قدرتها على تأمين الملاحة في المضيق، إذ يتزايد الوجود البحري الأمريكي بالتوازي مع عمليات لإزالة الألغام وفتح ممرات للسفن التجارية بما يسمح بمرور الناقلات تحت حماية أمريكية. بحسب فاينانشال تايمز فإن نجاح واشنطن في تأمين حركة الملاحة يضعف ورقة هرمز بيد طهران ويمنح الإدارة الأمريكية مساحة أكبر للضغط من أجل اتفاق أوسع وأقوى يجمع بين أمن المضيق والملف النووي الإيراني. علي الماجري، العربية.
1: وبالحديث عن مخزونات الأسلحة، نقلت شبكة سي بي اس نيوز عن ثلاث مصادر مطلعة قولها إن العشرات من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين بما فيهم بعض مسؤولي القيادة المركزية الأمريكية خضعوا لكذب، وذلك في إطار تحقيق واسع النطاق بشأن تسريب معلومات سرية بالغة الحساسية عن مخزونات الأسلحة المتطورة وذخائرها في البلاد. وأضافت المصادر بأن الرئيس دونالد ترامب كان غاضبا للغاية من هذه التسريبات لأن عدد الأشخاص الذين كان بإمكانهم الوصول إلى التفاصيل محدود جدا. هذا وأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين ومطلعين على تقارير استخباراتية بأن الحكومة الإيرانية المتشددة قد تكون بصدد دراسة تصعيد كبير في الصراع وسط مؤشرات محدودة على استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة بأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية قد تدفع نحو مزيد من التصعيد على المدى القصير، فيما تعتقد إيران بحسب التقارير بأن تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية قد يحد من قدرة واشنطن على تنفيذ ضربات عسكرية واسعة شديدة. المصادر أشارت أيضا إلى وجود مؤشرات على أن طهران تسعى لإطالة أمد الصراع حتى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مستفيدة من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة. تتابعونا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نكمل من التطورات في لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، وأكد الجيش أن هذا الهجوم جاء ردا على إطلاق

0: سيرا هوى قواته في المنطقة الأمنية، معلنا كذلك بأن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، كما نفذ سلاح الجو غارات على مستودعات ووسائل قتالية تابعة لحزب الله بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، مؤكدا بأن هذه الغارات نفذت لإزالة تهديد فوري. هذا وأظهرت أرقام رسمية لبنانية بمقتل 4 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في الجنوب اللبناني، وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 32 في الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت جنوب وشرق لبنان. الوزارة أضافت أيضا إلى أن هناك مسعفين ونساء وأطفال بين المصابين، مؤكدة بأن الضربات استهدفت 5 بلدات في صور والنبطية في الجنوب، إضافة إلى غارة على سهل البقاع شرقي لبنان. نفى السفير الأمريكي في إسرائيل وجود خطة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وذلك بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد 2 مليون نسمة من القطاع. وأكد هاكبي وبشكل قاطع عدم وجود أي خطة لدى إسرائيل تهدف لتهجير قسري لسكان غزة. وبشأن الضفة الغربية، حذر السفير الإسرائيلي السفير الأمريكي لدى إسرائيل من عواقب وخيمة لعنف المستوطنين، إلا أن هاكبي امتنع عن انتقاد إسرائيل بشكل صريح.
1: أستطيع أن أقول لكم أنه لا يوجد خطة لدى الإسرائيليين لتهجير سكان قطاع غزة بطريقة قسرية، لكن هناك انفتاح على الذين يرغبون في الرحيل، فيمكن لهم أن يرحلوا، لكن بقاؤهم في مكانهم محاصرين سيكون أمرا لا يليق بكرامتهم. علينا أن نفهم معرفة حقيقة ما يحدث ونفهم ما يجري على الأرض، خاصة بالنسبة للأسر والأطفال الذين التقيتهم. أنا قد تبنيت موقفا قويا بطريقة علنية بشأن سلوك أقلية صغيرة، وهذا ما جعلني أزور هذه المنطقة. ما لم أقم به هو التعبير عن رأيي بأن الجريمة هي جريمة والإرهاب هو إرهاب، وسوف يكون هناك تداعيات لذلك بموجب القانون، والناس لهم الحق بالعيش على أراضيهم وبموجب اتفاق أوسلو. لا أدعم أولئك الذين يأتون للاستيلاء على ممتلكات الآخرين.
0: بالتزامن مع وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى موسكو، كشف إعلام روسي عن أمر للرئيس الروسي بوقف الهجمات على كييف لثلاثة أيام بالتزامن مع زيارة ويتكوف وكوشنر. هذا وسيلتقي مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك بعد وصولهما إلى موسكو وفقا لما ذكره مصدران مطلعان لرويترز. وأكد مبعوث بوتين بأنه ظل على اتصال بالمفاوضين الأمريكيين خلال فترة توقف زياراتهم إلى روسيا، وشارك في جميع اجتماعاتهم السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مددت قاضية فيدرالية أمريكية وقف تنفيذ أمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقيد التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ويمنع الحكم هيئة البريد من تطبيق خطة تقضي بعدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للناخبين المسجلين في قائمة فيدرالية للمؤهلين، كما حذرت القاضية من أن الإجراء قد يحرم ملايين الأمريكيين من التصويت، فيما طعنت ولايات ديمقراطية في القرار مؤكدة بأن إدارة الانتخابات من صلاحيات الولايات. نشرت وكالة فرونتكس لحماية حدود الاتحاد الأوروبي سفن دورية في القناة الإنجليزي للمرة الأولى للمساعدة في إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون صعوبات أثناء محاولتهم العبور من شمالي فرنسا إلى المملكة المتحدة. وأكدت الوكالة بأن السفينة العاملة قبالة الساحل الفرنسي تدعم عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السفن الفرنسية، وتعمل مع طائرة مراقبة نشرتها الوكالة فوق القناة منذ عام 2021. وفي إيطاليا، حيث تتغير الحكومات أسرع من تغيير الفصول 4، كسرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هذه القاعدة وسجلت رقما قياسيا غير مسبوق، أطول الحكومات بقاء في السلطة منذ عام 1946.
2: دعونا نصدق بعضنا القول، الحكومة الأكثر استقرارا ليست بالضرورة الأكثر كفاءة، بل هي ببساطة تلك التي حظيت بوقت أطول من غيرها.

0: بأعمالها ليتم تقييمها، وهذا التقييم بعد مضي 1413 يوما هو أنتم بهذا الحضور وبهذا الحماس.
1: جورجيا ميلوني.
2: روما التي اعتادت تغيير حكوماتها بمعدل حكومة كل 13 شهرا تكسر اليوم عقدة عدم الاستقرار. جورجيا ميلوني تحتفل وسط آلاف المؤيدين بإنجاز تاريخي، وتصف ثبات حكومتها بالشرط الأساسي لنيل احترام العالم. بألف وأربعمائة وثلاثة عشر يوماً من الحكم المتواصل، أصبحت ميلوني رسمياً صاحبة أطول ولاية حكومية بلا انقطاع منذ الحرب العالمية الثانية، لتتجاوز الرقم القياسي السابق لسيلفيو برلسكوني بيوم واحد، مروضة إرثاً سياسياً أطاح بثمان وستين حكومة سابقة. هذا الصعود اللافت من الهامش إلى الصدارة منح ميلوني لقب المرأة الحديدية الجديدة تشبيهاً بمارغريت تشاتشر، كلتاهما قادتا بلديهما للمرة الأولى في التاريخ بحزمة، وفرضتا الاستقرار الداخلي عبر سياسات سيادية صارمة. الائتلاف اليميني الحاكم يتسلح بأرقام تعزز موقفه، بدءا من توفير أكثر من مليون فرصة عمل وخفض ضريبة الدخل بقيمة 21 مليار يورو، وصولا إلى إقرار 300 قانون لحفظ الأمن وتقليص أعداد المهاجرين بنسبة 80%. تحديات المعارضة والنقابات بشأن الأجور تظل قائمة بالتزامن مع صعود منافسين جدد في الشارع، ومع ذلك تثبت ميلوني أن الاستقرار الحالي يمنح روما قوة إضافية ممهدة الطريق بذكاء نحو استحقاق عام 2027. عمر السامرائي، العربية.
3: في الختام مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. القوات المسلحة اليمنية تتقدم باتجاه مديرية جبل راس في حيس ونزوح مئات العائلات نتيجة التصعيد في تعز. إعلام إيراني يتحدث عن هجوم أمريكي يستهدف ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خارق. ويتكوف وكوشنر يصل إلى موسكو ومبعوث بوتين يبحث معهما الأزمة الأوكرانية. قبيل الانتخابات النصفية قاضية أمريكية تمدد وقف تنفيذ قرار ترامب لتقييد التصويت عبر البريد. ختام هذه النشرة، على رأس الساعة يلقاكم الزميل خالد مدخلي، ابقوا معنا.

0: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي الآن على شاشة العربية.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة

0: العربية.
1: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل،
2: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
1: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
2: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
1: إذا سلم السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدولة؟
2: العراق ليس فيه أهدر بالمعنى المبسط.
1: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
2: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
1: خلينا نرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
2: أنت ما تخليني أعدي وأروح للبيت.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
4: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. ثمة مقولة تاريخية أو قانون يقول البعض، لا ندري عن صحة هذا القانون، أن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن الحقيقة قد يكون للمنهزمين رأي في كتابة التاريخ، خاصة إذا طال الأمد بين لحظة الهزيمة والسقوط وبرودت المشاعر وطفئت نيران الحروب. ربما يكون هناك هامش لكتابة تاريخ آخر أو وقائع أخرى أو سردية أخرى غير التي كتبها المنتصر. من هذا المنطلق نتحدث اليوم عن شخصيتنا، وهي شخصية آخر ملوك مصر الملك فاروق من الأسرة العلوية، وحادثة نقول الانقلاب عليه، حادثة الثورة عليه، حادثة خلعه، سميها ما شئت، أو تنازله عن العرش، هي زلزال كبير جرى في مصر على المستوى السياسي والاجتماعي والتاريخي أيضا. ومن أجل هذا وغير هذا يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الدكتور أحمد الشربيني، رئيس اتحاد المؤرخين العرب وعميد كلية الآداب سابقا في القاهرة، إضافة إلى مناصب ومواقع أخرى تمنحه رؤية ربما أوسع وأشمل حول هذه اللحظة من تاريخ مصر وغيرها من اللحظات. حياك الله دكتور أحمد.
1: أهلا بك، الله يخليك.
0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر.
1: نعم.
0: في المنتصف القرن العشرين، يعني النصف الثاني أو الثلث الثاني من القرن العشرين حتى لحظة تنازله. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الملك فاروق باعتباره آخر ملوك أسرة محمد علي أو حكام أسرة محمد علي لمصر، الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر، اللي هي الفترة اللي بتقع بين توقيع معاهدة 1936 وقيام ثورة يوليو 52، ودي فترة كانت فترة حرجة جدا سواء كان على المستوى المحلي أو الإقليمي أو حتى الدولي.

0: على المستوى المحلي الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على أشد بين قوى سياسية مختلفة، أحزاب سياسية لها ثقل في المجتمع زي حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين اللي بعده وجماعة الإخوان المسلمين أيضا كتيار بدأ يدخل في المعترك السياسي في ذلك الوقت، وأحزاب سياسية يعني نقدر نسميها هي ذات أقلية في الشارع، وهذه الأحزاب كان بيشكلها القصر منذ عهد والده أحمد فؤاد. فالملك فاروق تولى السلطة في هذا التوقيت وكان العالم مقدم على الحرب العالمية الثانية بعد تشكل محور طوكيو روما برلين، وانجلترا وقعت معاهدة 1936 وكانت بتتيح لها التحرك في المجتمع المصري واستغلال واستخدام كل إمكانياته الاستراتيجية والاقتصادية من أجل يعني تمويل الحرب القادمة التي كان يتوقع أن تحدث في أي توقيت في أي وقت. جاءت ظروف الحرب العالمية أيضا بكل ما فيها من أحداث وتداعيات ومحاولة إنجلترا لتسخير كل إمكانيات المجتمع المصري في الوقت ده وحاجتها لأن تتعاون معها مصر في ذلك الوقت وأن تكون هناك حكومة أيضا بتتعاون معها في الموضوع ده، وده اللي عمل أحدث صداما بين الملك فاروق وإنجلترا. ومن هنا جاء حادث 4 فبراير 1942 وده كان نقطة تحول كبيرة جدا في تاريخ الملك فاروق وحتى تاريخ الحركة السياسية المصرية، لأنه انصاع لإرادة دولة الاحتلال وحوصر القصر وفرض عليه أول مرة رئيس للوزراء اللي هو مصطفى النحاس، وكان الملفت للنظر أن مصطفى النحاس يقبل في هذا التوقيت
1: مع هذه المفارقة. الوفد هو زعيم الحركة الوطنية أو قائد الحركة والنحاس هو زعيم الأمة، كيف يقبل أن يأتي بإرادة المستعمر الإنجليزي رغم أنف الملك؟
0: نعم، هو دي القضية، لأنه الأحزاب السياسية في ذلك الوقت يعني كانت لا تنظر إلا للمصلحة الخاصة بها وكان حزب الوفد زي أي حزب سياسي يتمتع بالأغلبية ويرى أنه يمثل الأمة دائما في حالة مواجهة مع القصر، ولهذا يعني أعتقد أنه هذا الحادث يعني تصور حزب الوفد ومصطفى النحاس أنه من خلاله يعني هيحقق انتصار لأول مرة على القصر ممثلا في الملك فاروق. فترة انتهت الحرب العالمية الثانية وأقيلت حكومة مصطفى النحاس في نهايتها، وبدأت في الفترة من 1945 حتى 1952 كانت هناك قضايا كثيرة جدا معقدة في المجتمع المصري. القضية السياسية كانت معلقة، والمفاوضات التي كانت تجرى مع إنجلترا كانت لا تنتهي إلى شيء، وخصوصا المفاوضات التي دارت بين إسماعيل صدقي
1: رئيس
0: الوزراء في ذلك الوقت، والتي كانت انتهت إلى مشروع كان يتصور البعض أنه سيحل القضية المصرية، لكن المسألة لم تحل أيضا. وجاء في الوقت ده كمان طرحت فكرة الأحلاف الغربية في المنطقة، ودي نقطة مهمة جدا. يعني كان الغرب بدأ يطرح تكوين حلف شرق أوسطي، مصر كانت مفروض بتلعب فيه دور محوري، وكانوا في الوقت ده يتم مغازلة مصر ما بين إلغاء معاهدة 36 في مقابل أن تقبل مصر أن تدخل في هذا الحلف. وده اللي دفع حكومة النحاس باشا أنها تلغي معاهدة 36 من طرف واحد، وتأتي بقى بعد كده مذبحة الإسماعيلية ثم حريق القاهرة، اللي كل ده بيمهد لثورة يوليو 52.
1: يعني ربما يكون حاصل القول أن فاروق كان ضحية عصر ساخن وملتهب ولحظة تحول عالمي، لحظة تحول سياسي.
0: نعم بالضبط،
1: لأنه أتى قبل الحرب العالمية الثانية بقليل، بس الحرب العالمية الثانية سبقت بمقدمات وفرز وانحيازات، ربما كان هو ضحية تلك الحسبة ربما.
0: نعم.
1: دعنا نستعرض هذه البطاقة لشخصية فاروق، الملك فاروق.
2: الملك فاروق الأول ملك مصر والحاكم العاشر من عائلة محمد علي، ولد سنة 1920 في قصر عابدين، أصبح ملك مصر بعد وفاة والده سنة 1936 وهو لا يزال يافعا. حكم الملك فاروق تحت مجلس وصاية

0: حتى استلم الملك بعد سنة وثلاثة أشهر عند بلوغه 18. أحد الحوادث البارزة التي أثرت في الملك فاروق كان في خضم الحرب العالمية الثانية، وهو اقتحام قصره من قبل المدرعات الإنجليزية وإرغامه على تعيين مصطفى النحاس رئيساً للوزراء أو التنازل عن العرش. تجاوز الملك فاروق هذه الأزمة وأعلن في 1945 تأسيس الجامعة العربية، كما كانت مصر في عهده مقراً بريطانياً لتنسيق السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط. استمر حكم الملك فاروق 16 سنة مليئة بالأحداث، إلى أن أرغمه الضباط الأحرار على التنازل لابنه الملك أحمد فؤاد عن الملك، ومن ثم مغادرة مصر بشكل نهائي. توفي الملك فاروق بإيطاليا سنة 1965، ودفن في مصر بعد وساطة من الملك فيصل بن عبد العزيز لدى الرئيس جمال عبد الناصر.
1: حسناً، أنا لفت انتباهي يا دكتور في هذا الاستعراض لحياة الملك فاروق، احنا تحدثنا أنه قد يكون ضحية لخطأ في الحسابات السياسية في تلك المرحلة قبيل الحرب العالمية الثانية، والمنطقة كانت منطقة تنافس وصراع بين القوى العالمية آنذاك، أعني الإنجليز والألمان والعثمانيين وما إلى ذلك. لكن الملك فاروق كان فتى يافع حين تولى الحكم، يعني حتى أن والدته مثل ما حدثتني حضرتك قبل الهواء احتالت لتكبير عمره واعتمدت التاريخ الهجري حتى يصبح عمره أكبر، ومع ذلك ظل تحت الوصاية. السؤال، من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: نعم، أنا أعتقد أنه ثقافته السياسية بدأت منذ أن يعني عاد من إنجلترا وتربع على العرش وأصبح ملكا لمصر. أما قبل ذلك فكانت فترة، أعتقد أنها فترة كانت قليلة جدا، ما كانت أو في هو كانت قليلة، وهو كمان في سن صغيرة جدا، وكان الاهتمام من والده بتربيته يعني أو تعليمه بالدرجة الأولى. وفي هذه الفترة كان الوالد هو الذي يراقب تحركاته ويتابعه بشكل مباشر، والفترة دي كان التركيز بالأساس على تعليمه، أنه يتم الإتيان بمجموعة من المدرسين الموثوق فيهم إلى القصر والقيام على إعطائه الدروس وتعليم.
1: مثل مين؟
2: لا غير أساتذة مصريين وأساتذة أجانب أيضا كان يتم استخدامهم إلى القصر، وخصوصا أساتذة إنجليز كان يتم استخدامهم إلى القصر ويقومون بإعطائه مجموعة من الدروس في محاولة لإعداده، لأنه كان الملك ما كانش عنده استعداد أنه هو يلحقه بإحدى المدارس اللي كانت موجودة، وفضل أن يتم تعليمه داخل القصر. وبالتالي فالفترة دي كان كل ما يتلقاه من توجهات أو حتى وعي كله كان بيتلقاه من الوالد ومن المجموعة المحيطة به داخل القصر.
1: حينما أصبح ملكا؟
2: قبل ما يصبح ملكا، عندما سافر إلى إنجلترا، يعني كان الملك أحمد فؤاد يرشح اثنين علشان يبقوا مرافقين له، عزيز المصري وده شخصية مرموقة جدا، وأحمد حسنين باشا. لكن كان في اختلاف في وجهات النظر في طريقة التعامل معه. عزيز المصري باعتباره كان رجلا عسكريا، كان صارما، وكان يحرص على أنه يجب أن يكون ملتزما ويهتم بالدروس وكان في الأمور دي. لكن أحمد حسنين يقال أنه هو كان يعني إيه له رؤية أخرى، أنه لازم أنه طالما أنه سافر وجاء إلى إنجلترا والمناخ هنا مختلف والجو منفتح، فعليه فترك له الحبلة، مش عايزين نقول على الغارب، لكي يعني يبقى ياخد خبرة، لأنه لا يعني جاء من مكان معزول، وبالتالي فخشي أن تحدث له صدمة حضارية، وبالتالي يعني كان له رؤية أخرى في تربية الملك فاروق عن عزيز على المصري. وده ربما اللي بيخلي البعض يقول انه والله ده انه ما كان يحاول ان يرسخه عزيز علي المصري اهدره احمد حسنين بطريقه التعامل معه بطريقه تعامله مع الملك فاروق. لكن بعد عودته بقى من انجلترا بعد وفاه الوالد احمد فؤاد وتربعه على العرش، الذين لعبوا دور مهم جدا في تكوينه السياسي اعتقد علي ماهر باشا ايضا واحمد حسنين، والمجموعة أيضا التي كانت موجودة داخل القصر من المستشارين والسكرتارية اللي كانت
1: ما هي توجهاتهم في السياسة داخلية؟

0: خارجية.
1: لا هو كان يعني برضو عايزين نقول إيه، هي توجهات وطنية ولكن وفقا لقناعاتهم الشخصية، يعني وفقا للقناعات الخاصة بهم، يعني هم يحبون مصر ولكن بطريقتهم هم. نعم. ويريدون ويدركون تماما أن مصر دولة محتلة من إنجلترا وعليها أن تتعامل مع هذه دولة الاحتلال وتدعو للجلاء، ولكن بطريقة وفقا لرؤاهم هم أيضا، بمعنى أن التيار اللي كان موجود في مصر في الوقت ده أصبح مؤمنا بأن التفاوض مع إنجلترا هو الذي سيكون مجديا لحل المسألة المصرية
0: وليس الثورة،
1: وليس الثورة. مش يعني الحل الثوري لم يكن مطروحا في ذلك الوقت بعد ثورة 19 وتصريح 28 فبراير ودستور 23، فكلهم كانوا يعني وفقا يعني هذه الرؤية هم يتبنونها وعارفين أن إنجلترا هي دولة احتلال وهي موجودة داخل.
0: أنا أقصد دكتور أنه ما كانوا يفضلون مثلا الخيار الألماني أو لاحقا، يعني أنا اللي قيل أن فاروق يعني كان من أخطائه الكبرى هذه، يعني
1: هذا الخيار طبعا هو هذا الخيار مطروح.
0: أقصد أحمد ماهر وحسنين.
1: لا هذا الخيار لم يكن مطروح.
0: كانوا مع الصف الإنجليزي
1: طبعا. هذا طيب. لم يكن مطروح لدى هؤلاء.
0: نقطة جدا مهمة. أنا أسمحكم عذرا نذهب فقط فاصل وجيز ثم نكمل حول هذه النقطة وحول نقاط أخرى إن أذن لنا أيضا الكرام والكريمات. فاصل وجيز ولا نعوده.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: مرحبا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال عن الملك فاروق ابن فؤاد، ابن الأسرة العلوية العريقة التي حكمت مصر لفترة طويلة، وهو كان آخر ملوكها الرسميين على الأقل. صحيح أنه يعني سلم الأمانة لوليده، ولكنه كان طفلا في حينها حتى تم الإطاحة بالنظام الملكي بشكل كامل وقيام ما يعرف بالنظام الجمهوري أو نظام الثورة، ثورة الضباط. وشريكنا على المائدة الدكتور أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ المصري المعروف. أستاذ، افترضنا سؤالا قبل الفاصل في التاريخ الموازي، أنه ماذا لو طال العمر بالملك فؤاد وكان فاروق لم يحكم أو يفاجأ بالحكم وهو في عمر 18، لربما تغير التاريخ. وأنت قلت أن هذا يظل تاريخا افتراضيا، وأن الملك فؤاد محنك. أريد أن أسمع مزيد من آراء المصريين حول هذه المرحلة.
1: الله يرحم أيام زمان، كنا في نعيم الملك اللي بيقولوا عليه الملك الفاسد، كنا في نعيمه.
2: من أيام الملكية كان كل الناس بالعلم والمعرفة والثقافة والثقافة، كان دي مهمة جدا. فكان ده مستوى رفيع، العلم ومعرفة وثقافة. وكانت الناس اللي هي ماسكة الأمور متعلمة ومثقفة، فكانوا يعرفوا.

0: تعامله ازاي كويس يعني. ما تلاقيش رئيس جامعه الا راجل محترم جدا كاتب وعنده كتب وعنده كذا ومثقف. ده كيام الملك فاروق. عرفنا بقى ان هو لا الملك فاروق كان لا بيسكر, واحنا كنا فاكرينه كنا احنا بنفتكره سكير وعربيد.
1: حياه في مصر ازاي وهي ملكيه يعني؟
2: كانت كويسه قوي حد لاقي, احنا كنا زي الفل. الله كنا فل كمان.
3: انا بفضل النظام الملكي, وبشعر ان مصر في خلال الملكيه كانت دوله ديمقراطيه, وكان هناك برلمان قوي, وكانت دوله عظيمه.
4: طيب هذه ايضا اراء في المقابل. البعض ممكن يقول انه كما انه الناس اللي شوهوا عهد او مش عهد شخصيه فاروق وبالغوا, ما يمكن هذولا كمان الرأي في الضفة الأخرى بالغوا في المديح كمان. نعم. أنا ما أدري أنا صح ولا لا يعني. نعم.
5: هو أنا يعني برضو وفقا لقناعاتي الذين يتحدثون عن فترة ما قبل 52 بشكل فيه رقي, هؤلاء أكيد بيحكموا عليها من يعني على أساس ما حدث في مصر بعد ورقة أكتوبر وسياسة الانفتاح الاقتصادي 1974. أنا قلت أنه فترة ما قبل 52 كان فيها شغل كويس جدا, وكان فيها على المستوى السياسي كما قلت قبل كده أنه دستور 23 وتأسيسه للحياة النيابية وحراك سياسي ممثل في الأحزاب ومنافسة الأحزاب فيما بينها في المعارك الانتخابية والصراع اللي كان في المناقشات اللي موجودة داخل البرلمان حول بعض القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية, كان هايل جدا. ده مناخ ساعد على التربية السياسية لقطاعات كبيرة جدا من أبناء المجتمع المصري. صحيح كلهم كانوا من أبناء الذوات والأعيان والشريحة العليا من الطبقة الوسطى, ما كانش القاع ما كانش بياخد حقه كويس قوي, لكن برضو في أواخر هذه الفترة أنا عايز أقول حاجة, أنه القصر أو ممثلا في الملك فاروق وقبله أحمد فؤاد بشوية كان هناك اهتمام بالقضايا الاجتماعية الشائكة اللي موجودة في المجتمع المصري والمعقدة اللي هي قضية الجهل والفقر والمرض, كان بدأ يهتم بيها القصر, ولدرجة أنه أن الملك فاروق نفسه عمل مشروع للملكية الصغيرة لزيادة الملكيات الصغيرة اللي بعد كده هينطلق هيبقى أساس لمشروع الإصلاح الزراعي. كان هناك أيضا اهتمام بمواجهة الأمية, وانشئت ثلاث جامعات في مصر في الوقت ده, جامعة القاهرة اللي كانت تعرف بجامعة أحمد فؤاد, وجامعة عين شمس, ثم جامعة الإسكندرية. يعني كان في تحرك وكان في ثقافة وكان في معرفة وكان في علم. فالفترة يعني فيها إنجازات لا نستطيع أن احنا نغفلها. لكن ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية, ما حدث من بعد الحرب العالمية الثانية من تصاعد المسألة السياسية وتصاعد المسألة الاجتماعية وتصاعد المسألة الاقتصادية هو الذي عجل بثورة 52. وأنا قلت كما قلت قبل كده أنه مجموعة الضباط الأحرار كانوا حاسين النية, ما كانوش لم يكن في ذهنهم في البداية إسقاط النظام الملكي, ولكن يريدون تعديل أو تغيير السياقات اللي كانت موجودة في المجتمع, بدليل أنه الملك فاروق عندما غادر البلد بشكل راقي جدا وأجريت له مراسم على أعلى مستوى, وأنه حتى اللواء محمد نجيب عندما يعني لم يحضر مراسم المغادرة طالب أنه لابد أن يؤدي التحية للملك أحمد فؤاد, ونجح فعلا أنه هو يوقف المركب اللي كان عليه ويلحق به في المياه الإقليمية ويقدم له التحية قبل أن يغادر. وبالتالي فأنا شايف أنه المجموعة اللي قامت بالثورة كانت مجموعة حاسنة النية, وهي بنت من وجهة نظر هم أبناء فترة ما قبل 52 لهم تربوا في هذه المرحلة, كلهم دخلوا المدارس في هذه المرحلة ودخلوا الكليات العسكرية والجامعات في فترة ما قبل 52. وعلشان كده أنا بعتبر أن الفترة دي فيها مشاكل كتيرة جدا, لكن ده كان مرتبط بالتغيرات الإقليمية والدولية وفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وظروف المجتمع المصري اللي كان بيعيشها في ذلك الوقت. وأنا أعتقد أن الفساد السياسي اللي كان موجود مش القصر كان له دور فيه أيضا, يعني الأحزاب اللي كانت موجودة في الوقت ده وما كانت تمارسه لأنها كانت عبارة عن أحزاب قيادة وليست قواعد. الحزب الوحيد الذي كان له قواعد هو حزب الوفد فعلا. أما الأحزاب

0: الأحزاب الأخرى فهي كانت أحزاب قيادة.
1: حتى الإخوان المسلمين؟
0: الإخوان المسلمين كان لهم قواعد وكان لهم تنظيم.
1: بمناسبة ذكر الإخوان المسلمين، كيف كانت علاقتهم بالقصر؟
0: لا خلي بالك، أنا شايف أن الإخوان المسلمين دي جماعة شغلها السياسي.

0: نعم. ويكتبون أمير نعم. المؤمنين أو جلالة
1: نعم
0: يعني أشياء صفات دينية يعني.
1: وكان يحاول أن يبحث عن رصيد في الشارع عشان يبقى له، لأنه عنده حزب أغلبية وحزب له حضور قوي جدا، وهو الحزب اللي بينه وبين القصر حالة من حالات الصراع منذ أن تأسس حزب الوفد في بداية بعد دستور 23.
0: نعم. طيب هذا يقودنا أيضا الحديث عن مراهنات القصر على إيجاد ظهير شعبي داخلي أيضا حول من الداخل إلى الخارج، حول علاقات الخارجية أو العربية وفكرة الجامعة العربية. نطالع هذه المادة.
2: علاقات متينة تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث قال رئيس مجلس الشيوخ المصري الذي ألقى كلمة أشاد فيها بدور الملك عبد العزيز في دعم جامعة الدول العربية.
3: في صباح يوم 27 مايو وصل إلى مطار بن فيلد حضرة صاحب السمو الملك الأمير سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية على متن طائرة خاصة، وقد استقبل سموه في المطار جمهور كبير من المستقبلين. وبعد الظهر شرف حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول المطار بلبيس ليستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله ملك شرق الأردن وحضرة صاحب السمو الملك الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق. لما نزل الضيفان العظيمان إلى أرض المطار حياهم جلالة الملك تحية حارة وهنأهما بسلامة الوصول.
0: هذه المشاهد هي عن بواكير إنشاء الجامعة العربية.
1: نعم.
0: يعني يبدو أنه كان عنده اهتمام بموضوع العمل العربي أو إيجاد نعم. جامعة عربية يعني.
1: هو كان عنده طبعا يعني، هو رجل قومي عربي أيضا يعني. هو صحيح يعني الأسرة، أسرة محمد علي أسرة لها انتماء بالدولة العثمانية من البداية، لكن بعد سقوط دولة الخلافة أو سقوط الدولة العثمانية أصبح لهذه الأسرة يعني الانتماءها العربي، انتماءها لمصر وانتماءها للعالم العربي هو الأوضح. وعلشان كده هنلاحظ أنه بعد في نهاية الحرب العالمية الثانية طرحت فكرة الجامعة العربية. وطرح فكرة الجامعة العربية في هذا التوقيت على فكرة ده مرتبط بمحاولة الإفلات من الخطط الغربية اللي كانت بتحاك للعالم العربي في فترة ما بعد الحرب، مستقبل العالم العربي بعد الحرب. لأنه يعني برضو القصر والحكام العرب والسياسيين العرب أدركوا أن هناك خطط غربية تصاغ لمستقبل العالم العربي في فترة ما بعد الحرب العالمية. هذه الخطط بتتمثل في إيه؟ أنه الغرب دلوقتي أدرك أنه هو هيدخل في حرب، في صراع مع الاتحاد السوفيتي، وهو صراع أيديولوجيات، وهتبدأ حرب جديدة هي الحرب الباردة وصراع المصالح والكلام ده كله. المنطقة العربية هي المنطقة الأهم بالنسبة للغرب، وبالتالي رأى أنه عايز يحقق فيها مصالح، عايز عنده رؤية للمنطقة دي. أولا عايز يزرع دولة الكيان، وعايز يحاصر الاتحاد السوفيتي، وفي نفس الوقت كان عايز يحافظ على مصالحه النفطية ومصالحه الاستراتيجية في المنطقة. وبالتالي فعايز يميح فكرة العروبة، ومن هنا جاءت فكرة ان احنا نقيم جامعة عربية في محاولة لترسيخ هذه القيم وهذه المنظمة علشان نتصدى لما كان يفكر الغرب في طرحه. وفعلا طرحت في نفس الوقت اللي كان مطروح فيه إقامة مشروع للدفاع عن الشرق الأوسط، واللي كان الأساس فيه أنه مصر تبقى مركز القيادة فيه. وعلى فكرة كل المنطقة العربية،
0: ده مشروع مين؟
1: هذا المشروع أنجلو أمريكي. هذا مشروع أنجلو أمريكي فكروا فيه 45 وبدأوا يفكروا فيه 45 يصيغوه، 47 يعني انتهوا منه، سنة 49 انتهى المشروع ده بالكامل. وهذا المشروع كان قايم على أنه المنطقة العربية يجب أن تتركز بها خطوط الدفاع اللي في العمق اللي الغرب بيركز عليها لضرب المناطق المهمة في الاتحاد السوفيتي، وتبقى باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا واليونان هي خط الدفاع الأول، والمنطقة العربية تبقى فيها خطوط دفاعية
0: ضد الاتحاد السوفيتي.
1: ضد الاتحاد السوفيتي، لأن الاتحاد السوفيتي كان عايز يخترق شمال إيران ويدخل لمنطقة الخليج، وده بيهدد المصالح الغربية في المنطقة. كان بيضغط أيضا على تركيا علشان المضايق ويدخل في شرق البحر.

0: المتوسط في الوقت اللي المنطقة دي كانت بتتركز فيها المصالح الغربية بعد الحرب العالمية وعايزة تحافظ عليها وتحول بين الاتحاد السوفيتي والوصول إليه. وبالتالي فطرحت فكرة الجامعة العربية في محاولة للإفلات من الخطط الغربية اللي كانت إنجلترا وأمريكا بتصيغها. لكن طبعا هذه المحاولات رغم أنها يعني كانت متواضعة، لكن على فكرة كان لها دور كبير جدا في حماية المنطقة العربية في ذلك الوقت من الانزلاق والانخراط في أحلاف غربية رغم المحاولات المضنية اللي بذلها الغرب بما ذلك حتى حلف بغداد بعد كده. هنلاحظ أن الدول العربية التي شاركت اللي كانت بتلعب دور أساسي في تأسيس جامعة الدول العربية هي التي نجحت في محاصرة العراق وإكراهه على أنه يخرج من حلف بغداد.
1: نعم لاحقا. معناته هذا كان عند الملك فاروق نوع من الوعي السياسي الوطني خلينا نقول أو الإحساس بالمسؤولية العامة اللي تسبب في إيقاظ الشعور القومي العربي. على كل حال هو يظل الحديث مثل ما يقال كتاب دوما مفتوح. وتعاد كتابة فصوله كلما جدت بعض الرؤى أو زالت بعض القيود أو كشفت بعض الوثائق أو تطورت بعض العلوم. أشكرك غاية الشكر المؤرخ المصري الدكتور أحمد الشربيني وغني عن الألقاب في مواقعك الأكاديمية الكثيرة والمتعددة. أرجو لكم التوفيق. كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص وقتكم لمتابعة بعض الصفحات والفصول من مصر الكنانة في عهد متميز من عهودها، أقصد متميز بالسخونة السياسية والتقلبات الدولية وتصاريف الليل والنهار. مع السلامة.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
3: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
2: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
3: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
2: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية في عناوينها.
1: الآن نحن أنا هذه جبال سكم.
2: أيوه.
1: هذه الأفراد المقاتلين أنا الحوثي شرد.
0: القوات المسلحة اليمنية تتقدم في جبهة تعز بعد معارك مع الحوثي وتدمر تعزيزات للميليشيا في جنوب الحديدة. هجوم أمريكي يستهدف ناقلة نفط إيرانية في هرمز، وتقارير تكشف عن استعدادات في طهران للتصعيد.
3: There is no plan of the Israelis to displace people out of Gaza.
0: السفير الأمريكي في إسرائيل يدعو تل أبيب لحماية الفلسطينيين في الضفة وينفي وجود خطط للتهجير من غزة. بيتكوف وكوشنر يبحثان في موسكو وقف حرب أوكرانيا، وزيلينسكي يتهم روسيا بمحاولة عرقلة وصول المبعوثين إلى كييف. وبعد أكثر من يومين على سقوطه، فرق الإغاثة الجزائرية تسابق الزمن لإنقاذ الطفل أيوب.

نبدأ معكم بمتابعة هذه الصور من بلدة بني حيان في جنوب لبنان، حيث نفذت إسرائيل تفجيرا كبيرا في

وفي آخر التطورات الميدانية في اليمن، أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط عشرات القتلى من ميليشيا الحوثي في معارك تعز. المصادر أشارت في تصريحات للعربية إلى أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما في جبهات عدة خلال الساعات الماضية، كما تحدثت المصادر عن مشاركة خبراء إيرانيين في إدارة عمليات ميليشيا الحوثي في تعز، وذكرت بأن سلاح الجو نفذ سلسلة غارات على مواقع حوثية في تعز والحديدة، وأوقف محاولات تقدم الميليشيا في محاور عدة. في غضون ذلك، أفادت مصادر خاصة للعربية بمقتل 4 خبراء إيرانيين ولبنانيين في غارات نفذها الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية على المجمع الحكومي في مدينة الحزم في محافظة الجوف الذي تستخدمه ميليشيا الحوثي لإدارة عملياتها العسكرية. أضافت بأن القوات المسلحة اليمنية نفذت سلسلة هجمات استباقية بالتنسيق بين الطيران الحربي والراجمات الصواريخ والمسيرات، استهدفت مواقع وتحركات حوثية في الجوف. كما دمرت القوات المسلحة اليمنية تعزيزات حوثية جنوبية مدينة الجراحي. وأفادت مصادر عسكرية يمنية بتقدم القوات المسلحة في شمال حيس باتجاه الجراحي جنوبي الحديدة وفي محافظة تعز. نشبت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في الكدحة غربية تعز، وسيطرت القوات المسلحة على مواقع جديدة في المفاليس وتقطع خط الإمداد على جنوب تعز حسب مصادر العربية. كما أسقطت القوات المسلحة مسيرتين حوثيتين في جبهة البرح غربية تعز.

0: الكدح ينضم إلينا من غرب تعز مراسل العربية هائل سعيد. هائل مرحبا بك، ما جديد أو آخر التطورات الميدانية الآن في الجبهات؟
1: نعم، ممكن نبدأ من حالة النزوح كما رأيتموها قبل قليل. هناك حالة من النزوح الآن كما تلاحظون، لو يسمح لنا الزميل المصور فقط برصد الصورة لهؤلاء النازحون. هؤلاء طبعا قدموا من المناطق التي قصفتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الشراقة وكذلك في منطقة الرحبة وأيضا في المناطق الغربية. الآن كما تلاحظون ينزحون مع مواشيهم، بالإضافة إلى أن العديد من الآليات أو المركبات كانت قد قدمت من هذه المنطقة. هذه هي مواشي للنازحين الجنوبية بحثا عن أماكن آمنة بعد أن قصفت ميليشيات الحوثي أماكنهم بشكل مستمر، وأدت هذا القصف إلى نزوح عشرات من الأسر اليمنية في منطقة الطوير وكذلك في المناطق الجنوبية وعفوا الشرقية لمدينة الغربية لمدينة تعز، بالإضافة إلى أن هؤلاء النازحين كانوا قد لحقوا أيضا بموجة نزوح أخرى أيضا كانت
2: تجدر مواجهات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي على أكثر من نفر. تجددت المواجهات في هذه الجبهة، هي جبهة الكدحة، على عديد من المرتفعات الجبلية التي تطل على منطقة الشرق، وهو المثلث الرابط بين حجرتي الشرق وبين المواجهات أيضا تجدت في جبهة جلبة كثرة القوات الحكومية على مواقع استراتيجية هناك، وأيضا في جبهة حيفان تحديدا كانت قد أحكمت قبضتها على تبة سعيد طه، وكذلك أيضا سباب أخرى كانت تتحصن بها ميليشيات الحوثي الانقلابية أداء الإشراف على خطوط إمدادات الميليشيات إلى الجبهات الشمالية الجنوبية للمحافظة. أتحدث أيضا عن أن هذه المواجهات جاءت بعد أن وصلت أيضا تعزيزات عسكرية لقوات العمالقة وكذلك لقوات درع الوطن إلى محافظة تعز. ربما خلال الساعات الماضية قد تشهد هذه الجبهات موجة جديدة من المواجهات، وتقدم القوات الحكومية على اقتحام مواقع جديدة لميليشيات الحوثي الانقلابية في هذه المناطق، تحديدا في المناطق الغربية أو في هذه الجبهة جبهة الطوير، التي تحاول القوات الحكومية الآن انفتاح مواقع جديدة لقبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية. كانت هناك أيضا حالة من القصف الهجيري في هذه المناطق، حوالي 3 جرحى إجراء هذا القصف الذي سقط على كثير المصادر بأنهم سقطوا جرحى بقضايا لميليشيات

0: الحوثي لقصف صاروخ لميليشيات الحوثي على منطقه الشرق غربي هذه المدينه. نتحدث ايضا عن ان رصدنا قبل قليل حاله سيل قنص للميليشيات كانت قد استهدفت طفل وامراه
1: في هذه المناطق الغربية. إذن الميليشيات تسعى بعد كل هزيمة إلى إلحاق الضرر أيضا بالمواطنين، تستهدف الأحياء السكنية، تستهدف أيضا مخيمات النازحين. أيضا حركة النزوح لا تزال حتى هذه اللحظة تسير عبر هذا الخط، وهو الخط الرابط بين منطقة الكدحة وكذلك منطقة البيرين جنوبي مدينة تعز، والحركة النزوح مستمرة كما تلاحظون. هؤلاء أيضا نازحون قادمون من المناطق الغربية لمحافظة تعز. هذه هي المركبات تحمل على متنها عدد من النازحين داخل هذه المركبة، كذلك تحمل مواد إيوائية وكذلك مواد إغاثية للنازحين. لكن هناك أيضا أشارت إلينا مصادر بأن عدد من الأسر النازحة لا تستطيع حتى اللحظة النزوح، خصوصا الأسر النازحة في منطقة الرحبة. هذه الأسر عجزت عن الخروج بسبب القصف الحوثي المستمر على هذه المنطقة بشكل كبير. حاول هنا الالتقاء أحد النازحين لكن الوضع على ما يبدو متوتر أمنيا. هناك أيضا تعزيزات كما تلاحظون تصل تباعا إلى هذه الجبهة، تعزيزات عسكرية كبيرة دخلت، ازدادت حدة المواجهات قبل قليل في المناطق المتاخمة لمنطقة الشرق، كذلك في وجهت حدة في جبهة الطوير تحديدا، وهي الجبهة المشتعلة منذ يومين على التوالي، دارت فيها مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية. على كل الوضع لا يزال العسكري محتدم بشكل كبير، الطائرات المسيرة أيضا تحلق بشكل مستمر في أجواء هذه المدينة عفوا المنطقة، كذلك هناك قصف هستيري للميليشيات الحوثية، كذلك محاولة إحراز تقدم للقوات الحوثية
0: القادمة عملية عسكرية ربما تنتزع مواقع محافظة ميليشيات الحوثي الانقلابية. وفق هذا طبعا قصف للقوات المسلحة اليمنية على عديد من المناطق خصوصا في مديرية حيف جنوب محافظة الحديدة. تقول ايضا المصادر بان المواجهات هناك اشتعلت من مواقع وكذلك
1: كما تشاهدون في هذه الصورة هناك تعزيزات أيضا، وهناك أيضا حالة من النزوح المستمر من هذه المناطق غربي محافظة تعز.
2: شكرا لك هائل سعيد مراسل العربية من الكدحة في غرب تعز. وفي مدينة حيس جنوبية الحديدة رحب الأهالي بوصول القوات المسلحة اليمنية إلى المديرية مطالبين باستكمال عمليات التحرير حتى صنعاء. أكد مدير مديرية حيس تماسك القوات وتقدمها في الجبهات، متهما في نفس الوقت الحوثيين بتهجير مئات الأهالي من القرى المجاورة لحيس.
3: نحن الآن في مدينة حيس بين الأهالي وبين الناس، ونود أن نقول الضباب الإلكتروني التابع للميليشيات الحوثية لا داعي للمغالطة ولا داعي للأراجيف التي تروج في وسائل التواصل الاجتماعي. الحالة مطمئنة لكل الناس، قواتنا في الجبهات صامدة، قامت الميليشيات الحوثية بأعمالها العدوانية على تخوم المديرية بتهجير المئات من أبناء القرى المتاخمة على مديرية حيس وزادت معاناتهم.
4: طالب الحكومة الشرعية بالتدخل السريع والتحرير السريع الكامل غير المنقوص إلى صنعاء.
5: جميع القوات المسلحة الذي وصلت عصر أمس وصباح هذا اليوم وهم متقدمون إلى الجبهات وإلى الميليشيات ويدحرونهم إلى الحديدة وإلى جميع المناطق يدحرون منها حتى خروجهم من البلاد.
6: الحمد لله الأمور تمام سابرة والوضع زي ما هو، كل يوم أحسن، يعني الوضع حلو جدا.
7: الآن تتجه
6: إلى الجراح إن شاء الله.
8: يومنا هذا سمعنا خبر وصول قوات درع الوطن وقوات العمالقة لاستكمال عملية تحرير مديرية حيس إلى صنعاء إلى مران إن شاء الله.
9: الآن العدو يرمي بالصواريخ والأخوان، ما شاء الله الشباب تقدموا على المواقع. الآن العدو يرمي بالصواريخ والأخوان، ما شاء الله الشباب تقدموا على المواقع.
2: معنا في استديوهاتنا من الرياض الصحفي في شبكة العربية ردفان الدبيس. ردفان مرحبا بك، سأبدأ معك من هذه الفيديوهات قبل قليل لأهالي

0: حيس. المصادر تتحدث عن تقدم القوات المسلحة في شمال حيس باتجاه الجراح في جنوب الحديدة. ما المعلومات المتوفرة حول يعني هذا التقدم للقوات المسلحة والأهداف الاستراتيجية من وراء؟
1: نعم خالد، على عجالة، أولا المطالبات الشعبية كانت واضحة بتحرير كافة المناطق. هناك شعور بالتفاؤل لدى المواطنين بعد دخول قوات العمالقة إلى هذه الجبهة جنوب الشرق مديرية الجراحي. هذه المعارك التي تجري حاليا بعد تطهير وادي نخلة، كذلك دير قعموس، وكذلك وادي الكافر، والتي كانت تستخدمها ميليشيات الحوثي كمناطق لإطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه البحر الأحمر وكذلك باتجاه المخا. الآن تتجه المعركة إلى هذه المناطق بين منطقة شمير وكذلك بين جبل رأس باتجاه التخوم الجنوبية لمديرية جبل رأس وكذلك باتجاه مديرية الجراحي. ضغط على ميليشيات الحوثي المناطق التي كانت سيطرت عليها قبل أيام أو قبل يومين بالتحديد في منطقة مديرية حيس، استطاعت القوات تطهيرها وأيضا الملاحقة ميليشيات الحوثي. لكن ما يلاحظ في هذه المعركة المصادر من وشهود عيان المواطنين كذلك القيادة العسكرية تقول بأن ميليشيات الحوثي فرت قبل المعركة، فالمواجهات الآن تجري على مديرية الجراحي جنوب مديرية الجراحي وبهذه السلسلة الجبلية التي تربط بين مقبنة شمير جبل رأس متجهة إلى التخوم الجنوبي جبل رأس. الحرب أيضا ما زالت في غرب محافظة تعز. اليوم شهدنا تطور آخر وهو الشرق جنوب شرقي محافظة تعز في منطقة حيفان، هنالك قصف عنيف على مناطق للحوثيين وأيضا السيطرة على مواقع كانت فيها ميليشيات الحوثي لأكثر من 5 أعوام. التقدم في أكثر من محافظة. لو انتقلنا إلى محافظة مأرب، هنالك في محافظة مأرب قصف مدفعي مع تدخل سلاح الجو اليمني، قصف مواقع للحوثيين في جنوب محافظة مأرب وكذلك في شمال مأرب. أيضا في محافظة الجوف وفي عاصمة الجوف في مديرية الحزم تم قصف المكتب السياسي أو الأمن العام الموجود داخل هذا المبنى ومقتل عدد كبير من مقاتلي ميليشيات الحوثي. كما تحدثت المصادر العسكرية أن من بين القتلى إيرانيين وكذلك لبنانيين الذين كانوا متواجدين. دائما نتحدث خالد بأن من يقود هذه العملية العسكرية هم عناصر فيلق القدس وكذلك عناصر من الحرس الثوري الإيراني. دليل واضح على أن الآن لدى القوات اليمنية معلومات واضحة في استهداف الثكولات العسكرية وأيضا مراكز العمليات في أكثر من محافظة. اليوم هنا خطوة كبيرة تقوم بها الحكومة اليمنية وهي وحدة الجبهات. لم تتوقف المعركة في الساحل الغربي في جنوب محافظة الحديدة في حيس والجراحي وجبل رأس وكذلك في مقبنة والشمير، ولا في محافظة تعز غربا في الكدحة وكذلك في جبل حبشي ولا هذه المناطق، بل تشتعل في أكثر من محافظة. ويبدو أيضا أن الساعات القادمة بعد تدخل سلاح الجو سيتغير المشهد تماما.
0: هذه النقطة تحديدا، كان هناك إسناد جوي يعني بدأ يوم أمس،
1: بدأ مساء الأمس واليوم ما زال، والقصف الذي حصل،
0: لكن هل هو إسناد اضطراري لوقف هذا الهجوم الحوثي أم لا؟ أن العملية أصبحت أكبر ربما خلال ربما لعمليات برية أوسع كمقدمة لذلك، أما كيف يمكن فهم
1: تصريحات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس العليبي والذي قال بقوة ردع أكبر، لأن ميليشيات الحوثي بعد حرب المسيرات والذي استمرت لأكثر من شهر وكانت ميليشيات الحوثي تقوم بقصف مدن صغيرة مثل مدينة المخاء بمئات الصواريخ والمسيرات الزوارق أيضا المفخخة التي ترسلها إلى داخل الميناء، قصف هيئة العبد اليوم وقتل عدد المواطنين، قصف الجسور كذلك المخابز كما حصل في المخا. يبدو أن غطرسة ميليشيات الحوثي دفعت القوات الحكومية بتعزيزات عسكرية إلى كثير من الجبهات وخاصة في التخوم الجنوبي لمحافظة الحديدة وكذلك في تعز. والآن نشاهد تحول المعركة عكسية وملاحقة ميليشيات الحوثي. الآن الضغط على ميليشيات الحوثي في هذه المناطق في جبال المقبنة شمير الجراحي، مناطق إطلاق الصواريخ والمسيرات التي استخدمتها وتستخدمها ميليشيات الحوثي منذ سنوات طويلة.
0: شكرا لك ردفان الدبيس الصحفي في شبكة العربية. ونشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. آليات إسرائيلية تتوغل في وادي الرقاد بالقنيطرة

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيدك؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفيه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
2: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
1: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
2: Plus, parfois, avant d'être efficaces sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
1: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
3: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في محيط جزيرة خارك الإيرانية بظل التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة. وكالة فارس نقلت عن مراسلها سماع الانفجارات من دون رصد أي دخان، فيما ذكرت شبكة أخبار محلية أن ناقلة نفط إيرانية صغيرة استهدفت من جانب الولايات المتحدة قرب الجزيرة. إلى ذلك أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين ومطلعين على تقارير استخباراتية بأن الحكومة الإيرانية المتشددة قد تكون بصدد دراسة تصعيد كبير في الصراع، وسط مؤشرات محدودة على استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. الصحيفة أضافت بأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية قد تدفع نحو مزيد من التصعيد على المدى القصير، فيما تعتقد إيران بحسب التقارير أن تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية قد يحد من قدرة واشنطن على تنفيذ ضربات عسكرية واسعة جديدة. المصادر أشارت أيضا إلى وجود مؤشرات على أن طهران تسعى لإطالة أمد الصراع حتى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مستفيدة من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة. من لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان، سأبدأ معك. من هذه التقييمات الاستخباراتية الأمريكية بأن إيران يعني تريد إطالة مدى الصراع حتى الانتخابات الأمريكية، ما الذي تهدف إليه؟
5: في البداية تحياتي لك خالد ولمتابعيك الكرام. طبعا هذا الموضوع أيضا أنا شخصيا أكثر من مقابلة أشرت إليه، يعتبر شهر سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر القادم الشهر، هذه الفترة الزمنية الممتازة بالنسبة للنظام الإيراني، يستطيع من خلالها الضغط على إدارة ترامب لكسب امتيازات من الإدارة الأمريكية، لكن إن لم يستطع بطبيعة الحال فستكون الضغوط الأمريكية بعد منتصف أكتوبر حتى الانتخابات النصفية ستكون قاسية جدا، وبعد ذلك ستكون ليس فقط العقوبات، وإنما في حال تراجع النظام الإيراني سيرافق العقوبات الاقتصادية والحصار ضربات أمريكية لتغيير السلوك الإيراني. لذا هذا متوقع بالنسبة للنظام الإيراني أن يقدم على هكذا خطوات تصعيدية، ليس فقط في مضيق هرمز وما نشهده من استهدافات، وإنما أبعد من ذلك اليوم حتى المعركة التي تدور حاليا في اليمن للسيطرة على باب المندب، هي ضمن هذه الصراعات التي تقوم بها إيران، تريد أذرعها أن تسيطر على مضيق باب المندب.

0: سبب لإيجاد مزيد من الضغط على الإدارة الأمريكية، لأن موضوع خسارة التيار الجمهوري بالنسبة لإيران مطلب أساسي.
1: جيد، ولكن كيف يمكن، خصوصا أن هذا التقييم أيضا وصل إلى أن إيران قد تصعد بشكل كبير، يعني خلال هذه الأشهر القليلة أو خلال هذه الفترة قبل الانتخابات، بالتالي عن أي تصعيد يمكن أن تذهب إيران للتأثير على هذه الانتخابات؟
0: طبعا بعد ما عرفت إيران بأن حظوظ الجمهوريين أو الإحصائيات التي بدأت تنشر في وسائل الإعلام الأمريكية بأن حظوظ الجمهوريين بدأت تتقلص، لذلك أنه تحاول من خلال الضغط على إدارة ترامب من حيث البترول والبنزين، لذلك يؤثر على موضوع الانتخابات، وهذا مهم جدا بالنسبة للناخب الأمريكي. الموضوع الاقتصادي يؤثر، ولا ننسى أن موضوع البنزين أو الطاقة تلعب دور كبير في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا حتى في إيران بشكل أساسي، لذلك إيران تحاول استخدام كل ما يمكنها، لكن أن يكون هذا التصعيد منضبطا بحيث أنه تضغط على المضيق، وأيضا حتى موضوع باب البندة بلا جانب، حتى قد يكون استهداف الدول الخليجية. في هذه الفترة مهم جدا أن ترتفع أسعار النفط ليكون لها تأثير على الداخل الأمريكي.
1: لكن في هذا السياق أيضا، هل يمكن أن نربط بين التهديدات لدونالد ترامب بإمكانية استهداف جبل الفأس أيضا وقريبا كما قال، وبين أي تحركات يمكن أن تأخذها إيران في هذه المنطقة تحديدا في جبل الفأس؟
0: إشارة مهمة أستاذ خالد. نعم بالفعل، ليس فقط أنه موضوع لتهديد للنظام الإيراني أن يخفف من تصعيده في خلال هذه الفترة، وإنما أيضا فيها رسالة أبعد من ذلك، أنه الإدارة الأمريكية تريد إيجاد عدة رسائل ضغط على الولايات على النظام الإيراني، موضوع الحصار وأيضا موضوع البر والجو وأيضا البحر وعدم بيع النفط الإيراني، إلى جانب عدم الحصول إيران على أموال من النفط التي استطاع أن يهربها ويبيعها. الآن بدأ يهدد النظام الإيراني فيما يتعلق بموضوع جبل الفأس، وفي نفس الوقت أيضا هي فيها رسالة، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تريد حث إيران للجلوس على طاولة المفاوضات، فهي ورقة تفاوضية وفي آن واحد هي ورقة ضغط على النظام الإيراني لعدم استهداف السفن في مضيق هرمز وأيضا في باب المندب خلال هذه الفترة، لكن لا أعتقد أن إيران ستجيب إلى هذه المطالب.
1: شكرا لك وجدان عبد الرحمن، الباحث في الشأن الإيراني من لندن. نفى السفير الأمريكي في إسرائيل وجود خطة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وذلك بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد مليوني نسمة من القطاع. السفير مايك هاكابي صرح للصحفيين خلال زيارته فلسطينيين أمريكيين في الضفة الغربية، وأكد بشكل قاطع عدم وجود أي خطة لدى إسرائيل تهدف للتهجير القسري لسكان غزة، كما حذر من عواقب وخيمة لعنف المستوطنين في الضفة الغربية، إلا أن السفير الأمريكي امتنع عن انتقاد إسرائيل بشكل صريح ودعاها إلى ضمان حماية الفلسطينيين في الضفة.
2: أستطيع أن أقول لكم أنه لا يوجد خطة لدى الإسرائيليين لتهجير سكان قطاع غزة بطريقة قسرية، لكن هناك انفتاح على الذين يرغبون في الرحيل، فيمكن لهم أن يرحلوا، لكن بقاؤهم في مكانهم محاصرين سيكون أمرا لا يليق بكرامتهم.
1: قال الجيش الإسرائيلي أنه دمر بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وأكد بأن العملية جاءت ردا على إطلاق مسيرة نحو قواته في المنطقة الأمنية، ولم يسفر الهجوم عن أي إصابات، كما نفذ سلاح الجو غارات على مستودعات وسائل قتالية تابعة لحزب الله حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الغارات نفذت لإزالة تهديد فوري. كما أظهرت أرقام رسمية لبنانية مقتل 4 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في الجنوب.

اللبناني. وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 32 في الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت جنوب وشرق لبنان. الوزارة أضافت أيضا بأن هناك مسعفين ونساء وأطفالا بين المصابين، مؤكدة أن الضربات استهدفت 5 بلدات في صور والنبطية في الجنوب، إضافة إلى غارة على سهل البقاع شرقي لبنان. توغلت قوة إسرائيلية مع 7 آليات عسكرية اليوم في مناطق مختلفة في وادي الرقاد في القنيطرة جنوبية سوريا، وعمدت إلى مضايقة المزارعين في المنطقة. نتابع معكم هذه الصور الخاصة للعربية.

ونشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. قبيل الانتخابات النصفية، قاضية أمريكية تمدد وقف تنفيذ قرار ترامب لتقييد التصويت عبر البريد.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
3: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
2: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وصل مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى موسكو. هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي دبلوماسية مكثفة تقودها إدارة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. قد نشر المبعوث الروسي كيريل ديمترييف صورا له وهو يلتقي الوفد الأمريكي الذي يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أثناء نزولهما من الطائرة في العاصمة الروسية، معلقا عليها أهلا بكم في موسكو يا صانعي السلام. كانت آخر زيارة معروفة لموسكو قام بها ويتكوف وكوشنر في يناير الماضي عندما التقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكريملين، ولم تحظى كييف بزيارة المبعوثين لها من قبل، لكن زيلينسكي قال إنه يتوقع وصولهما إلى العاصمة الأوكرانية غدا. قد أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم قصف كييف لمدة 3 أيام تزامنا مع الزيارة المرتقبة للمفادين الأمريكيين كوشنر وويتكوف للعاصمة الأوكرانية وفق بيان الكريملين. هذه الزيارة تأتي في إطار مساعي دبلوماسية مكثفة تقودها إدارة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. في المقابل اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بشن ضربات متعمدة على مطاري كييف وبوريسبيل، معتبرا أنها جاءت تحسبا لاحتمال هبوط طائرة أمريكية في أحد المطارين، وقال إن الضربات جاءت ردا على مباحثات واستعدادات لزيارة أمريكية محتملة إلى أوكرانيا، واصفا استخدام موسكو مسيرات شاهد الروسية وكذلك الإيرانية بأنه رد على الدبلوماسية الأمريكية. من كوبنهاجن ينضم إلينا الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر إلياس. السيد سامر مرحبا بك معنا. يعني زيلينسكي يقول بأن استهداف هذين المطارين قبيل وصول ويتكوف وكوشنر لم يكن صدفة، وأنه كان لعرقلة وصولهما إلى كييف. يعني إذا كانت موسكو جادة في إنجاح هذه

0: أهم لترامب. إذن لماذا تستهدف هذين المطارين؟
1: مساء الخير. الجانب الأوكراني يصر على أن روسيا لا تريد أن يحضر المكان الخاص للرئيس ترامب إلى العاصمة كييف. هذه هي أول مرة يأتي فيها ستيف ووتكوف وجارد كوشنر إلى العاصمة الأوكرانية كييف. كانوا دائما يلتقون بالرئيس زيلينسكي في أماكن أخرى وبالمبعوثين الأوكرانيين، لذلك أوكرانيا تعتقد بأن هذه مناسبة مهمة جدا وجدية بشكل كبير من قبل الجانب الأمريكي. روسيا تعمدت ربما ضرب هذين المطارين وكذلك استهداف مقر الأمن الأوكراني في وسط العاصمة كييف من أجل القول إنها إذا قررت عدم ضرب كييف فهذا بإرادتها وليس بناء على قرار الرئيس زيلينسكي بهدنة لمدة 3 أيام. هي قادرة على الوصول إلى أي أهداف، ولكنها سوف توقف هذه الضربات حسب ما أمر الرئيس فلاديمير بوتين قبل قليل بوقف الضربات لمدة 3 أيام على العاصمة كييف. لا أعتقد بأن روسيا تتحدى في هذا الموضوع وأنها يمكن أن تعطل هذه الزيارة، ولكن هو عامل نفسي ربما بين الجانبين. زيلينسكي يريد تحفيز الجانب الأمريكي ضد الجانب الروسي وإثبات عدم جديته في المفاوضات من نقطة هامشية بروتوكولية.
0: ديمتريف نشر صورة أثناء استقباله لكوشنر ويتكوف وقال بأن أهلا بصانعي السلام. عن أي سلام يتحدث الروس هنا؟ هل هناك مقترحات يمكن أن توافق عليها موسكو الآن في هذا التوقيت؟
1: نعم، الصناعي السلام هو ربما مصطلح أيضا كان الرئيس فلاديمير بوتين منذ أيام قال بأن المبعوثين هما جادان جدا ومرحب بهما في العاصمة الروسية موسكو. موسكو تريد القول بأنها منفتحة على جهود التسوية. حتى الآن هناك عدة عقد في وجه أي تسوية سياسية بين الطرفين. ربما تكون الولايات المتحدة الأمريكية في وارد عرض خطة جديدة تختلف عن الخطة التي كانت طرحت في بعد قمة أنكوريج ب 28 نقطة، ولاحقا تم تعديلها بخطة أخرى من 20 بندا بعد تدخل الجانبين الأوكراني والأوروبي في المفاوضات. الخطة الأمريكية ربما ترتكز على 3+2 وهو ما أفصح عنه بشكل بإشارات عابرة وزير الخارجية روبيو، هي بمعنى تنازل أوكراني عن القرم إضافة إلى لوهانسك ودانيتسك في المقابل وقف القتال على الخطوط في زاباروجيا وفي خرسون، وهما مقاطعتان أيضا لم تستطع روسيا السيطرة عليهما. لكن لا أعتقد أن الظروف باتت جاهزة من أجل هذه التسوية، لأن الجانبين الأوكراني والروسي يراهنان على ضربات إضافية تضعف الخصم وتجبره على تقديم تنازلات على طاولة التفاوض.
0: شكرا لك الكاتب والباحث في الشأن الروسي من كوبنهاجن سامر إلياس. الآن ديما محمد السائح في آخر أخبار الرياضة.
2: شكرا لك خالد ومرحبا بكم مشاهدينا. تتواصل اليوم الجولة الخامسة من الدوري السعودي حيث يستضيف الاتحاد فريق النصر، ويسعى النصر للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم بعد أن حقق العلامة الكاملة في 4 جولات، بينما يسعى الاتحاد لتدارك تعثره الأخير أمام الفتح بعد أن فرض عليه التعادل السلبي. النصر يملك في رصيده 12 نقطة بينما يملك الاتحاد 8 نقاط. وضمن الجولة نفسها من الدوري السعودي يستضيف التعاون على ملعبه نادي الفتح وبحوزة كل فريق نقطتان في الرصيد. التعاون يحتل المركز 15 متقدما بفارق الأهداف عن الفتح. وفي مباراة أخرى من الأسبوع الخامس من الدوري السعودي يستضيف الفيصلي نادي الحزم. الفيصلي برصيد نقطة واحدة فقط يحتل المركز ما قبل الأخير، بينما يملك الحزم 4 نقاط في المركز 11. ونبقى مع الدوري السعودي حيث فاز الهلال على جاره الشباب بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من البطولة. سجل سافيتش الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 53، وقبل النهاية ب5 دقائق نجح روبن نيفيز في تسجيل الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء. رصيد الهلال ارتفع إلى 15 نقطة لفوزه الخامس على التوالي، فيما تجمدت حصيلة الشباب عند 3 نقاط بتلقيه ثاني هزيمة له في المسابقة هذا الموسم. وفي مباراة ثانية بالدوري السعودي تجاوز الأهلي منافس

0: بوسيتش عينه على تفادي خسارة ثالثة، والرياض الأخضر في الدقائق الأولى أنتونيس يهدد مرمى مندي. هذه المرة العارضة تقف مع الأهلاويين، هنا تنقلب مجريات المباراة. سعد بلعبيد يصطاد ركلة جزاء وطوني ينفذها بنجاح. غالينو برأسية كاد أن يضيف الثاني، والجيزاني من بعيد يجرب حده للفريق العاصمي. بلعبيد يستمر بمساهماته في أهداف الأهلي، هدية للوافد الجديد سيبرسيان، وهدية أخرى لزامن جديد وهو البرتغالي ترينكاو. ثلاثية في الشوط الأول عن طريق ثلاثة لاعبين أجانب مختلفين. الشوط الثاني شهد مرة أخرى ركلة جزاء للأهلي، الأوكراني بوندارينكو يعرقل طوني في الموعد مع بانينكا. الإنجليزي نفذ للمرة الثانية عشر ركلة جزاء بالدوري في العام الحالي، 11 زارت الشباك.
1: توني توني توني وجمالة.
0: نايف مسعود يضع بصمته في أهداف الأهلي، خماسية لبوسيتش يتجاوز بها خسارة الجولة الماضية. هيثم بن حماد، العربية.
2: نتحول الآن إلى الدوري الإيطالي، حيث ستكون قمة إنتر ميلان والنابولي في واجهة مباريات المرحلة الثالثة من البطولة. ويأمل إنتر ميلان في مواصلة انطلاقته المثالية في البطولة وتسجيل الفوز الثالث له على التوالي، حيث حصد إنتر ميلان 6 نقاط من أول جولتين مقابل 3 نقاط لنابولي الذي حقق فوزا وحيدا وخسر مباراته أمام كومو في الجولة الماضية. يلتقي شالكا مع بايرن ميونخ في الجولة الثانية من الدوري الألماني، وكان بايرن ميونخ قد فاز في الجولة الافتتاحية أمام شتوتغارت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، فيما خسر شالكا في الجولة ذاتها أمام أوكسبورغ بثلاثية نظيفة. استعاد شتوتغارت توازنه وحقق انتصاره الأول هذا الموسم في الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على كولن بأربعة أهداف مقابل هدف في افتتاح منافسات الجولة الثانية. افتتح المغربي بلال الخنوس التسجيل لشتوتغارت في الدقيقة 39، وأضاف زميله غريشيا بروميل الهدف الثاني في الدقيقة 60 قبل أن يسجل ديموتروفيتش الهدف الثالث لشتوتغارت في الدقيقة 75، وقلص كولن الفارقة في الدقيقة 81 بهدف سجله رامون هاندريكس بالخطأ في مرمى. وقبل نهاية اللقاء وتحديدا في الدقيقة 90 اختتم فاغنمان رباعية شتوتغارت، وبهذه النتيجة حصد شتوتغارت على أول 3 نقاط له في البطولة هذا الموسم متجاوزا خسارته في الجولة الافتتاحية أمام بايرن ميونخ، فيما تجمد رصيد كولن عند 3 نقاط بعد تلقيه لخسارته الأولى هذا الموسم. قلب بورتو تأخره أمام مورينسي إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي لكرة القدم. تقدم مورينسي في الدقيقة 20 بواسطة دينيس بينتو، وأدرك يان بنداريك التعادل لبورتو في الدقيقة 37، وفي الدقيقة 59 عاد بورتو إلى المباراة بهدف ثاني حمل بصمة ويليام غوميز. وبهذا الانتصار حافظ بورتو على العلامة الكاملة وعزز من صدارته للدوري البرتغالي برصيد 15 نقطة. على وقع الدوري البرتغالي نصل إلى ختام الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك خالد.
3: شكرا ديما. فهد مراسل العربية بأن عمليات إنقاذ الطفل أيوب لا تزال متواصلة في ولاية البيض الجزائرية بعد سقوطه داخل بئر ارتوازي جاف وعميق. وأوضح مراسل العربية بأن فرق الحماية المدنية نجحت في النزول إلى أسفل بئر موازية جرى حفرها للوصول إلى مستوى الطفل قبل بدء الحفر الأفقي باتجاهه بحذر شديد بسبب ضيق البئر وخطر انهيار التربة. وتشارك في العملية فرق متخصصة وآليات ثقيلة ومعدات لاستكشاف في الأبر، فيما تتواجد طواقم طبية وسيارة إسعاف مجهزة استعدادا لإخراج الطفل.

0: من ولاية البيض الجزائرية ينضم إلينا مراسل العربية أحمد خير الدين. أحمد مرحبا بك. أين وصلت عمليات الحفر الآن لإنقاذ أو للوصول إلى أيوب؟
1: مرحبا خالد. عملية الإنقاذ المتواصلة هنا في ولاية البيض وبالضبط في منطقة الركن ببلدية الغاسول، حيث تقوم الآن عناصر الحماية المدنية أو الفرق المتخصصة في المهام الوعرة بمباشرة عملية حفر أفقية من أجل الوصول إلى النقطة التي يتواجد فيها الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات. خالد، تأتي هذه العملية بعد عملية حفر بئر ارتوازي بالموازاة مع البئر التي سقط فيها أيوب، ولكن وجد رجال الحماية المدنية صعوبات في الوصول إلى النقطة عن طريق البئر الارتوازي، وذلك بطبيعة المنطقة، طبيعة التربة هنا التربة الصخرية الصلبة، وبالتالي لجأ عناصر الحماية المدنية والسلطات الأمنية المتخصصة في عملية الإنقاذ إلى الحفر بشكل أفقي من أجل التوجه نحو النقطة مباشرة. هذه العملية خالد تأتي عن طريق الحفر اليدوي وبدقة شديدة، خاصة وأنه أي تحرك في هذه المنطقة، منطقة الحفرة، يمكن أن يؤدي إلى انهيار الأتربة وبالتالي ما لا يحمد عقباه. عناصر الحماية المدنية واللجنة الأمنية المتخصصة وضعت هذا الطوق الذي هو خلفي، وذلك من أجل منع الاقتراب إلى مكان الحفرة، حيث يتواجد عدد من أفراد الحماية المدنية يزاولون مهامهم في عمق 20 إلى 25 متر. ننتظر الساعات المقبلة خالد، وربما ستكون فيه أخبار حول هذه العملية، عملية الإنقاذ. نشير إلى أن المتحدث باسم الدفاع المدني الجزائري المدير الفرع الإعلام والتوعية كان قد صرح بأن العملية متواصلة، لم تتلقى عناصر الحماية المدنية أي إشارات من الطفل أيوب، ووضعية السقوط كانت عموديا، وتم تساقط بعد ذلك الأتربة في المنطقة التي سقط فيها أيوب في ظل انعدام الأكسجين. هذه كلها إشارات تحدث عنها الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني، لكن تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، وننتظر ما ستسفر عنه عملية الإنقاذ.
0: شكرا لك، سنتابع معك في نشرتنا اللاحقة من البيض الجزائرية مراسل العربية أحمد خير الدين. نوه بهذه الأخبار العاجلة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت 3 ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني، ونشرت القيادة المركزية أيضا صور الاستهداف، وقالت إنها عطلت ناقلة أخرى قبالة جزيرة خارك.

0: نذهب إلى مراسلنا من واشنطن حسين الطود. حسين مرحبا بك. ما أهم ما جاء في هذه التصريحات الآن اللافتة ربما للجيش الأمريكي؟
1: خالد، طبعا القيادة المركزية تقول بأن يعني هناك غارات جوية على 3 ناقلات نفط خام إيرانية تمت اليوم في 5 سبتمبر، وعزت السبب أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية تجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانت يعني تقوم بدوريات في المياه الإقليمية. تقول أيضا أو يقول بيان القيادة المركزية بأن حامل الطائرات الأمريكية ومدمرة صواريخ موجهة نجحتا في تفادي عدة هجمات إيرانية وصفتها بغير المبررة، وأشارت وأكدت على أنه لم يصب أي من أفراد هذه القوات الأمريكية بأذى. وبعد هذا الفشل بالهجمات الإيرانية كما يقول بيان القيادة، عطلت قيادة سنتكوم ناقلتي النفط الخام التابعتين

الحرس الثوري وسمتهما بأنها ناقلة نفط داوني وقبالة سواحل جزيرة خارك وناقلة نفط ستارك وان قرب جاسك. طبعا هنا لابد أن نتذكر خد بأنه منذ أيام

0: فإن الأمريكيين سيستهدفون ناقلة نفط بالمقابل الإيرانية، ولكن هذا
1: لكن هذه
0: التطور هو
1: يأتي ليست بعد ليست هي سفينة
0: صحيح، ما هذه هي المفارقة
1: تابعة للبحرية الأمريكية
0: وليست مقابل ناقلة نفط مدنية. يعني هذا أيضا تطور جديد لم نشهده من قبل ومعادلة جديدة. لم يكن الأمريكيون يستهدفون ناقلات النفط إذا هاجمهم الإيرانيون، ولكن هناك معادلات جديدة يتم إرساؤها على ما يبدو. أيضا يعني يقول بيان القيادة المركزية بأن ناقلات النفط الخام الإيرانية الثلاثة تعد جزءا من شبكة سرية بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري ووكلائه الإقليميين. وأيضا نعرف أن هناك عقوبات مشددة وهناك حصار بحري يمنع دخول وخروج أي ناقلة نفط أو أي سفينة إلى الموانئ الإيرانية، باستثناء طبعا بعض الحالات الإنسانية والسفن المحملة بالأدوية، وهذه تخضع للرقابة والتفتيش الأمريكي. إذن هذه طبعا سابقة، الآن ما نراه اليوم في هذه الحادثة في هذا الإجراء الذي اتخذه الأمريكيون يؤكد على ما كان تحدث عنه مسؤولون لوسائل الإعلام الأمريكية، وإن كان الأمر مغايرا من حيث السبب، يعني السبب أو تبرير هذا القصف الذي طال ناقلات النفط. المسؤولون الأمريكيون كما قلنا كانوا تحدث عن استهداف ناقلة بناقلة، الآن نرى أن الرد جاء بسبب استهداف الحرس الثوري كما يقول بيان القيادة المركزية للسفن الحربية الأمريكية، وليس لاستهداف هذا الحرس للسفن المدنية. إذن كما قلنا خالد، يعني هناك على ما يبدو قواعد جديدة يتم إرساؤها، وأيضا من البيان يقول بأن الرسالة يجب أن تكون واضحة للحرس الثوري: إذا أطلقتم النار على سفينتين من سفننا فسوف نفرض عليكم تكلفة اقتصادية أكبر بكثير. يعني هذا ويشير إلى أن تدمير ثلاث سفن من سفن الحرس الثوري، ولا يتردد الأمريكيون في الدفاع عن القوات الأمريكية إذا لازم الأمر، وهذا طبعا دائما يعني المبدأ الأمريكي، وهددوا بتدمير أسطول النفط.
1: لكن هل هناك يعني أين يضع ممكن البنتاغون الخط الفاصل بين محاولة إيرانية فاشلة لاستهداف سفينة حربية أمريكية؟ يعني هل سيكتفي بهذا الرد، أم أنه إذا أصيبت هذه السفينة قد يؤدي إلى مستوى مختلف من الرد؟
0: طبعا لو أصيبت أي سفينة أمريكية أو لو سقط ضحايا أمريكيين جنود أمريكيين لكان الرد أقوى وأقصى، وهذا ما كان يهدد به الأمريكيون منذ فترة، وهذا ما هو معروف عن الأمريكيين. عندما يكون هناك قصف إيراني يطال قواعد أمريكية يكون في إضرار، ولكن لا يكون هناك سقوط للضحايا، يكون الرد أقل من الرد الذي يكون عندما يكون هناك سقوط لضحايا لجنود أمريكيين. أي محاولة إيرانية طبعا ستقابل برد أمريكي. هذه أيضا الأمريكيين يعتبرون أن استهداف السفن الحربية هو يعني أمر غير مسموح به بالنسبة للإيرانيين، ويعتبرون ردهم نوع من الدفاع عن النفس. فلو كان هناك إصابة للسفن الأمريكية أو سقوط ضحايا لكان الرد الأمريكي
1: الآن، لكن عدم إصابتها هل يمكن توقع رد أمريكي يتجاوز استهداف هذه الناقلات النفط، أم سيكتفى بذلك يعني أمريكيا؟
0: هنا لابد أن ننظر إلى الحسابات والمعادلات السياسية ومحاولة مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إبقاء هذا الصراع تحت السيطرة بحسب ما قرأنا من تسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية. الأمريكيون حتى الآن وعلى رأسهم دونالد ترامب طبعا يريد أن يردع إيران، يريد أن يترك المجال أمام الضغوط الاقتصادية، هدد بالرد على أي رد إيراني وعلى أي تجاوز إيراني. على ما يبدو بأن بعد البيان قد لا يكون هناك آخر إلا إذا حاول الإيرانيون مرة أخرى الرد على الرد الأمريكي، فعندئذ قد يعمل الأمريكيون على رد أقصى. وإذا كان هناك استهداف أيضا مرة جديدة للسفن الحربية الأمريكية للبحرية الأمريكية فقد نرى ردا تصاعديا. ولكن حتى هذه اللحظة يحاول الأمريكيون وفق التسريبات ووفق القراءات السياسية ووفق التصريحات الرسمية ضبط هذه المواجهة العسكرية، جعلها تحت السيطرة.

0: حتى الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي. ولكن كل الأمور خالد في نهاية المطاف مرشحة للتأزم إذا ما حاول الإيرانيون فرض واقع جديد واستهداف الجنود الأمريكيين والاستمرار في محاولتهم لإغلاق مضيق هرمز. الأمريكيون كانوا واضحين، دونالد ترامب كان واضحا بأنه لن يسمح بذلك، وأن الرد الأمريكي سيكون أخطر وأقوى بكثير وأكثر إيلاما وعنفا حتى. إذا جميع الأمور مفعلة على جميع الاحتفالات، ولكن على ما يبدو حتى الآن الأمريكيون ما زالوا يفضلون ضبط المسائل، الرد بشكل محدود ومضبوط حتى لا تنفلت الأمور أكثر وأكثر. ولكن هذا يبقى يعتمد على كيفية التعامل الإيراني. إذا ما حاول الإيرانيون مرة جديدة استهداف البحرية أو استهداف ناقلة النفط أو إغلاق مضيق هرمز، فبحسب التصريحات التي سمعناها من دونالد ترامب سيكون هناك رد أمريكي.
1: أعتقد سبق في يونيو كانت إيران قد ادعت بأنها أطلقت النار على مدمرتين أمريكيتين، لكن في ذلك الوقت كانت سنتكم نفت ذلك صراحة آنذاك. حسين، أليس كذلك؟ إذا كنت تتذكر معي ربما.
0: نعم صحيح، الإيرانيون كثيرا ما ادعوا أشياء ينفيها الأمريكيون، حتى أن السنتكم يعني اعتدنا في فترة من فترات كل يوم تصدر تكذيب لما يدعيه الإيرانيون كما يقول الأمريكيون. لربما هذه الحادثة هي مختلفة، لربما اقترب الإيرانيون ربما من نوعا ما من السفن البحرية الأمريكية، وربما أيضا لأن هذه الحادثة تأتي بعد ما تم تسريبهم أن هناك معادلة جديدة، إغلاق ناقلة نفط وسفن إذا ما حاول الإيرانيون استهداف سفن تجارية. صحيح كما قلنا هناك فرق، هذه سفن حربية وليس سفن تجارية، ولكن هناك معادلة جديدة سمعنا عنها وقرأنا عنها من مسؤولين أمريكيين. إذن هذا التطور يأتي في هذا السياق وفي إطار هذا الانعطاف في المواجهة ما بين الولايات المتحدة.
1: ولكن نحن أمام تطور خطير أيضا ربما ينقل المواجهة إلى مستوى يعني أعنف، لكن ما يدل عليه هو أن إيران من هذه المحاولة هي مستعدة للمخاطرة باستهداف قطع بحرية عسكرية أمريكية. لكن ماذا عن واشنطن؟ يعني هل تعتقد واشنطن بأن سياسة الردع الحالية نجحت فعلا، أم أن الطرفين بالفعل الآن باتا يقتربان أكثر فأكثر من مواجهة يعني ربما أكبر في هرمز وربما أبعد من هرمز؟
0: خالد، هناك قراءة سياسية أمريكية ويدرك الأمريكيون من خلال ما فهمناه منها بأن الإيرانيين يحاولون مد الصراع إلى انتخابات التجديد النصفي للضغط سياسيا على الرئيس الأمريكي ولخلق مشاكل سياسية له في الداخل الأمريكي، والأمريكيون يدركون ذلك ونقرأ ذلك في الصحف الأمريكية. ولكن بالنسبة للرئيس دونالد ترامب كان أوضح أيضا بأن القرارات الاستراتيجية تجاه إيران لا تتأثر بالسياسات الداخلية وبالانتخابات الأمريكية، وكان حذر أكثر من مرة من إذا ما صعد الإيرانيون فهو سيرد حجمه بقوة أكثر، وهدد بقوة إيران وهدد بتدمير الكثير من المنشآت المدنية الإيرانية. لكن أيضا هناك من يشير إلى وجود بعض الجمهوريين الذين يطالبونه الآن بضغط أسرع. إذا ما تطور الأمر بالنسبة للإيرانيين وذهبوا إلى حالة تصعيد وكانت حرب استفزازية بالنسبة لدونالد ترامب، يعني كان هناك مثلا سقوط قتلى أمريكيين واستهداف لسفن أمريكية يكون تشكل خطر، عندئذ دونالد ترامب والأمريكيون هناك مبدأ ردع أيضا لدى الأمريكيين، سيعملون على ردع إيران وحتى لو كلفهم ذلك قصف إيران بشكل أقوى وأكبر بكثير. يعني المسألة تعتمد كما قلنا على حسب الرد الإيراني. الأمريكيون هناك توجه عام نقرأ عنه من قبل الصحافة، بنقرأ عن المسؤولين بأنه هناك محاولة لضبط هذا الصراع، ولكن يجب أن لا ننسى أيضا بأن البنتاغون مدد بقاء القوات الأمريكية حتى عام 2028، أي أن هناك حالة استعداد لمواجهة تطول، وهناك 50,000 جندي أمريكي في المنطقة. وجود هؤلاء القوات يعطي الرئيس الأمريكي الكثير من الخيارات العسكرية لتوجيه ضربات أكثر ولحماية الجنود الأمريكيين ولحماية القوات الأمريكية. إذن الأمور مفتوحة على جميع جميع الاحتمالات، ولكن هناك محاولة لضبط هذا الصراع، غير أن دونالد ترامب لن يتردد بقصف إيران حول استفزازه أو إغلاق مضيق هرمز أو استهداف القوات الأمريكية.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل عربي حسين الطور.

0: الجديد. إذا التغطية مستمرة حول هذا التطور الآن. وإعلان الجيش الأمريكي آخر الأخبار العاجلة، يقول الجيش الأمريكي عطلنا ناقلة النفط الإيرانية الداوني قبالة جزيرة خارك. والتغطية مستمرة، ليال الاختيار تصحبكم على رأس الساعة القادمة. أنا أودعكم.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: أخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
4: السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
2: من السياسة الى الاقتصاد،
5: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
6: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
8: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: القوات المسلحة اليمنية تتقدم في جبهة تعز وتدمر تعزيزات للميليشيا الحوثية جنوب الحديدة. ترامب يلمح لإمكانية قصف جبل الفأس، وتقارير استخباراتية تشير إلى أن إيران تدرس إطالة أمد الصراع مع الولايات المتحدة. سفير واشنطن لدى تل أبيب ينفي وجود خطة إسرائيلية لتهجير سكان غزة، ويحذر من عواقب وخيمة لعنف المستوطنين في الضفة. بالتزامن مع زيارة ويتكوف وكوشنر إلى موسكو، بوتين يأمر بوقف الهجمات على كييف لثلاثة أيام.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة، معكم في تقديمها أثير مباركي. البداية من آخر التطورات الميدانية في اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط عشرات القتلى من ميليشيا الحوثي في معارك تعز. وأشارت المصادر في تصريحات للعربية إلى أن القوات المسلحة اليمنية حققت تقدما في جبهات عدة خلال الساعات الماضية. كما تحدثت المصادر عن مشاركة خبراء إيرانيين في إدارة عمليات ميليشيا الحوثي في تعز. وذكرت أن سلاح الجو نفذ سلسلة غارات على مواقع حوثية في تعز والحديدة، وأوقف محاولات تقدم الميليشيا في محاور عدة. في غضون ذلك، أفادت مصادر خاصة للعربية بمقتل 4 خبراء إيرانيين ولبنانيين في غارات نفذها الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية على المجمع الحكومي بمدينة الحزم في محافظة الجوف، والذي تستخدمه ميليشيا الحوثي لإدارة عملياتها العسكرية. وأضافت أن القوات المسلحة اليمنية نفذت سلسلة هجمات استباقية بالتنسيق بين الطيران الحربي والمسير وراجمات الصواريخ، استهدفت مواقع وتحركات حوثية في الجوف. كما دمرت القوات المسلحة اليمنية تعزيزات حوثية جنوب مدينة الجراح، فيما أفادت مصادر عسكرية يمنية بتقدم القوات المسلحة في شمال حيس باتجاه الجراح جنوبي الحديدة. وفي محافظة تعز، نشبت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي بالكدحة غربي تعز. وسيطرت القوات المسلحة على مواقع جديدة في المفاليس وتقطع خط الإمداد

0: ينضم إلينا الآن من منطقة الكدحة غرب تعز موفد العربية أحمد بقاتو. أحمد أهلا بك معنا، هذا هو اليوم الثالث في الاشتباكات بين الحوثي وقوات الحكومة اليمنية. انقل لنا الوضع على الأرض، يعني ما هي أهم الجبهات التي تدور فيها المعارك؟
1: منطقة الكدحة وطوير وشراقة غربية محافظة تعز موجت نزوء كبيرة نتيجة القصف العنيف الذي تشنه الميليشيا الحوثية على الأحياء والمناطق السكنية. كان هناك قصف عنيف وتبادل بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما بين كلا الطرفين. نتحدث عن محاولات مستمرة للميليشيا الحوثية لقطع طريق تعز البخا وصولا أو عن طريق الكدحة وصولها الكدحة والسيطرة على تباب الحاكمة والمرتفعة. هذه المحاولات حتى الآن لم تنجح. هناك حديث عن أن الطريق شبه مقطوع لكنه لم يقطع بصورة كاملة. الميليشيا الحوثية تريد الوصول إلى هذه التباب المرتفعة للسيطرة ناريا على الطرق الرئيسية وقطع خطوط الإمداد للقوات المسلحة اليمنية في هذه الجبهات، تحديدا جبهات غربي تعز. نتحدث أيضا عن أن الطيران الذي قام ب15 ضربة جوية على بعض مناطق في غرب تعز والساحل الغربي أثر بصورة كبيرة وغير المعادلة ودفع المقاتلين الميليشيا الحوثية إلى التراجع وترك بعض الأماكن وخسارتهم الكثير من الأطقم والآليات العسكرية. أيضا إذا تحركنا بعض الشيء تجاه الحديدة، هناك تحرير كامل لجبل دوباس، وهذا الجبل الاستراتيجي الهام الذي يطل على مدينة حيث بصورة مباشرة وتطل أيضا على البحر الأحمر. تم تحريره بعد أن كانت الميليشيا الحوثية قد سيطرت على أطراف منه في بداية هذا الهجوم. أيضا قامت القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الوطنية بإسناد من الألويات العمالقة بالتقدم باتجاه جنوب الجراحي في الحديدة، وتم الاستيلاء على مواقع جديدة. مصادر هناك تتحدث عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، والجرحى تم نقلهم الى المستشفيات القريبه في الحديده، نتحدث عن مستشفى زبيد وبعض المشافي الاخرى. الميليشيا الحوثيه تواجه ضغطا كبيرا خصوصا بعد
0: أحمد تحدثت عن جبل دوباس، ماذا عن جبل النعمان؟ هل استعادته بشكل كامل القوات الحكومية اليمنية؟
1: نعم، القوات اليمنية سيطرت على تبت الخزان وتبت المكاحنة وكذلك أيضا أجزاء كبيرة من جبل النعمان. جبل النعمان هو جبل هام للغاية وتبة حاكمة، تريد الميليشيا الحوثية السيطرة عليها كونه يطل على طريق رئيسي وطريق إمداد رئيسي أيضا، ويطل على مناطق الشروح وكذلك بني بوكاري وسوق البرين. إذا سيطرت عليه الميليشيا الحوثية ستقطع طريق إمداد وطريق يصل بين الجبهات المختلفة وستسيطر على هذا الطريق الرئيسي ناريا. لذلك كانت هناك هجمات قوية من القوات المسلحة اليمنية لدحر الميليشيا الحوثية عن هذا الجبل الهام، وبالفعل نجحت وفق المصادر العسكرية للقوات المسلحة اليمنية في السيطرة على معظم أجزاء جبل نعمان. المعركة هنا تدور التباب والجبال، لأن هذه المناطق أغلبها ليست مناطق مستوية، هي مناطق
0: صحيح.
1: جبلية ويدور القتال فيها على من يسيطر على المناطق المرتفعة ومن ثم يكون له السيطرة على الأماكن المنبسطة ناريا وعلى الوديان. لذلك سنتحدث كثيرا عن كثير من التباب والجبال طوال المعركة الدائرة الآن
0: شكرا.
1: التي لا يبدو أنها ستنتهي قريبا. المعركة مستمرة، الميليشيا الحوثية عشدت وخططت لها وتريد قطع وفصل جبهات غربي تعز عن جبهات الساحل الغربي وكلمخة والاقتراب أكثر من باب المندب لتهديد الطريق المائي والممر الاستراتيجي الهام هو باب المندب.
0: نعم، شكرا لك من منطقة الكدحة غرب تعز موفد العربية أحمد بقاتو. ومستمعينا قبل أن نكمل في الملف اليمني، هناك عواج

0: وفقا للقيادة المركزية الأمريكية أفادت بأن إيران أطلقت صواريخ باليستية على سفينتين حربيتين تابعة للقيادة المركزية الأمريكية. وأضافت أيضا أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية. حتى الآن القيادة المركزية الأمريكية تفيد بضربهم لثلاث ناقلات نفط إيرانية، وسنتابع هذا الملف الثاني. ولكن قبل ذلك نكمل الملف من اليمن. نرحب الآن بالكاتب الصحفي سامي الحروبي. سامي، أهلا بك معنا. ويعني قبل أن نتحدث عن أهمية المناطق التي أشار إليها أو التي تدور أيضا فيها المعارك، هناك سؤال يعني يتكرر. الحوثي لم يكن بعيدا عن باب المندب، يعني كان يهدد من الحديدة، من أماكن السيطرة القريبة. لماذا هذا التحرك الآن؟
1: نعم أختي أثير، مساء الخير عليكم وعلى السادة المستمعين. في حقيقة الأمر يعلم الجميع أن ميليشيا الحوثي تقوم بكل هذه الهجمات الإرهابية على المخا وعلى الكثير من الأجزاء في محافظة تعز من أجل تخفيف الضغط على النظام الإيراني الذي تلقى ضربات موجعة، ومن أجل الضغط للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية والسيطرة على، كان الهدف الرئيسي السيطرة على المخا بعد أن تم استهدافها بالصواريخ البالستية والمسيرات التي كانت تمطرها ليلا ونهارا على مدى أكثر من 20 يوم سابقة. وفي الخميس الماضي رأيتم ورأينا الصواريخ البالستية التي كانت تستهدف المخا وميناء المخا. اليوم ميليشيا الحوثي تريد أن تسيطر على المرتفعات الجبلية المطلة على مديرية المخا وميناء المخا من أجل إحكام السيطرة على باب المندب واستهداف السفن وإغلاق السفينة العامة واستهداف الممر الذي يشكل شريان رئيسي للتجارة العالمية. اليوم الحكومة الشرعية جففت منابع التهريب في باب المندب. كما تعلمين أن الحكومة الأمريكية في عام 2025 قامت على مدى 50 يوم بمنع محاولة منع التهريب في باب المندب، ولكنها فشلت في ذلك. الحكومة الشرعية بإسناد يعني لا محدود من أشقائها في المملكة العربية السعودية استطاعت وفي وقت وجيز من إحكام السيطرة على باب المندب ومنع وتجفيف منابع التهريب، تهريب المسيرات، تهريب المخدرات، تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي. الميليشيا الحوثي اليوم أصبحت محاصرة في الجبال، لذلك هي تصر إصرارا على أن تنزل إلى هذه المناطق الحيوية والاستراتيجية من أجل السيطرة عليها ومن أجل أن تكون هذه المنطقة في خدمة النظام الإيراني والحرس الثوري.
0: سنكمل الحديث عن هذه الفكرة، لكن هناك رأي آخر يرى أن ما حدث يعني الهدف الأساسي منه ليس التصعيد الإقليمي إنما التصعيد المحلي. يعني هناك رأي يقول أن الحوثي يحاول إضعاف خصمه المباشر على الساحل وقطع خطوط الإمداد، وبالتالي قام بهذا الأمر. يعني مع تزايد الحديث مثلا عن إعادة تنظيم القوات الحكومية، هل تتفق مع هذا الرأي أم ترى أنه لا، بعيد عن هذا الأمر، وترى أن الحديث الأساسي هو تأمين الساحل؟
1: أو كل هذه الأمور مترابطة مع بعضها البعض. الحوثي كان يخاف من هجوم بري من القوات الحكومية، وهو يعلم أن القوات الحكومية مجهزة ومدربة على أعلى مستوى وتستطيع أن تحسم المعركة في خلال أيام. اليوم القيادة السياسية لم توجه إلى غاية هذه اللحظة بمعركة الحسم، بما يعني أن القوات الحكومية تقوم حاليا بعمليات الردع هنا وهناك، ولم تقوم الحكومة لغاية الآن بإطلاق معركة برية شاملة. وميليشيا الحوثي تخاف من القوات المجهزة والمدربة، لأنها تعلم أن هذه القوات، قوات الساحل الغربي المقاومة الوطنية
0: نعم
1: وقوات العمالقة وقوات درع الوطن،
0: مهم.
1: هذه القوات تشكل خطر على ميليشيا الحوثي، وهي القوات، هي هذه القوات التي من ستردعها
0: نعم
1: ومن ستمنعها من الوصول إلى
0: مهم.
1: ميناء المخا.

0: الوصول الى باب المندب، فهي تحاول اولا القضاء على هذه القوات من
1: نعم
0: اجل ان يتسنى لها السيطره البحريه والسيطره الناريه من على الجبال التي هي مسيطره عليها لغايه الان. ولكن الجيش الوطني في هبه الاستعداد، وهناك معارك كر وفر، وتم استعاده معظم المواقع التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي لغايه اليوم. واليوم المعارك في حيس ودخلت نطاق المواجهه الان في منطقه الجراحي،
1: نعم
0: واعتقد ان منطقه الجراحي في الساعات القادمه ستكون محرره بشكل يعني بشكل عام. نحن
1: نعم
0: نتمنى من القياده السياسيه
1: هل
0: اطلاق
1: سؤال فقط
0: معركه
1: من
0: استقرار
1: فضلك
0: بعيده.
1: أستاذ سامي، هل تستطيع، هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه، يعني هل تستطيع الحكومة اليمنية الآن أن تقوم بذات الأمرين معا، أو تعمل على الهدفين معا، أن تحاول تأمين الملاحة، إبعاد سيطرة الحوثي عن المنطقة، وفي ذات الوقت تحاول تخليص الأماكن التي يسيطر عليها الحوثي من الحوثي، أم أن الأولوية الآن تتركز فقط في هذه المرحلة أو هذه النقطة؟
0: الحكومة الشرعية لها حسابات دولية، و يعني لا تريد جر المنطقة إلى حرب شاملة بهذا الخصوص. ولكن ميليشيا الحوثي هي من تسعى إلى جر اليمن إلى مستنقع خطير، وهذا المستنقع قد ينذر بحرب شاملة. الحكومة الشرعية لن تتحمل طويلا، وربما إذا استمر الحوثي في غيه وعبثه ربما يتم إطلاق معركة شاملة في الأيام القادمة.
1: لأن البعض يتحدث عن أنه يعني إذا هناك تعزيزات للحوثيين في هذه المنطقة، فهذا معناته أنهم يقل عددهم في المناطق الأخرى التي يعني هم مسيطرين عليها، فبالتالي من المفترض مثلا أن يكون هناك تواجد أو محاولة لاستعاد هذه المناطق. طيب، مراسلنا من هناك أو موفد العربية زميلنا أحمد بقاتو تحدث عن أنه المعارك ضارية هناك، ولا يرى مثلا أنه سيتم حسمها في القريب العاجل وفقا لرؤية على الأرض. هل تتفق مع هذا الأمر؟ وماذا تحتاج القوات الشرعية هناك حتى تحسم المعركة؟
0: عوامل حسم المعركة هي تحتاج أولا إلى تحريك كل الجبهات، بمعنى أن ميليشيا الحوثي تقوم بنقل المقاتلين من جبهة إلى أخرى. اليوم قامت بقلب الكثير من المقاتلين من جبهات عدة إلى محافظة تعز وإلى محافظة الحديدة، مما يعني أن هناك جبهات للحوثي ربما تكون ضعيفة، وربما تقوم الحكومة الشرعية بالهجوم مثلا على مواقع الميليشيات في محافظة الجوف ومحافظة البيضاء. هذه المحافظتين اللتين هما قريبتان من صنعاء، ويتم بذلك تخفيف الضغط ولو بشيء نسبي على المقاومة والجيش في هذه الجبهات المشتعلة. أما أن تترك هذه الجبهات مشتعلة والجبهات الأخرى يتم سحب المقاتلين منها لقتلك فيها من ميليشيا الحوثي، فهذا ما لا نرضاه. نتمنى من الحكومة الشرعية أن تقوم باستهداف الحوثي في هذه المناطق، الجوف ومأرب والبيضاء، وإرباك المشهد على الميليشيا الحوثية. اليوم الأبطال يقومون بمعارك ضارية حقيقة في الحديدة وفي تعز، وهناك تقدمات ميدانية، وهناك عشرات القتلى من ميليشيا الحوثية. ميليشيا الحوثية تعيش حالة ارتباك، مما يعني اليوم قامت باستهداف طريق هيكة العبد، استهداف المواطنين وقطع طريق الإمدادات والشريان الرئيسي الذي ويعني يربط محافظة عدن بتعز وبلحق، مما يدل على أن هذه الميليشيات تخاف من الجيش الوطني ومن قوات درع الوطن.
1: طيب،
0: من التقدم نحو
1: السؤال
0: الأخير
1: أستاذ سامي، في حال تمكنت القوات الحكومية من إحكام السيطرة على المناطق المشتعلة الآن، وبالتالي تأمين المنطقة أو تأمين الملاحة، هل نستطيع أن نقول هناك يعني هل يزول الخطر بالكامل، أم يبقى لدى الحوثيين القدرة على تهديد الأمن هناك؟
0: ما دام والحوثي باقي في اليمن فلا زال الخطر موجود. نحن نتمنى أن يتم إطلاق معركة شاملة، وعلى الأقل يتم تحرير الحديدة بشكل عام، لأن كما تعلمين أن ميناء الحديدة وتم استخدامه في فترات سابقة لتهريب الطيران.

0: المسير والاسلحه البلاستيكيه البالستيه الاسلحه والصواريخ البالستيكيه التي يتم تهريبها لقتل الشعب اليمني من هذا الميناء. فهذا الميناء والشريط الساحلي الممتد من الحديده الى المخا الى يعني جزيرة زقر جزيرة حنيش يجب أن يكون تحت سطوة القوات اليمنية من أجل يعني تأمين الملاحة الدولية وقطع يد إيران من هذه المناطق.
1: شكرا لك الكاتب الصحفي سامي الحروبي. شكرا لك. على الجانب الإنساني مستمعينا، كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن نزوح نحو 1800 عائلة نتيجة التصعيد والقتال الدائر في محافظة تعس. وفي ذات السياق أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية نداء دوليا طارئا لإغاثة المتضررين والنازحين جراء تصاعد المواجهات المسلحة في محافظتي تعز والحديدة.

0: إلى تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، 4 صواريخ أمريكية استهدفت اليوم ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية. وأضافت الوكالة أن الاستهداف الأمريكي لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وأنه يتم إخلاء طاقم الناقلة على أن تحدد الأضرار المادية لاحقا. وأيضا في الصراع الأمريكي الإيراني نقرأ في العواجل، الجيش الأمريكي يتحدث عن تعطيل ناقلة النفط الإيرانية، هذه ما تحدثنا عنها قبل قليل، داوني قبالة جزيرة خارك. أيضا كانت هناك تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن أمريكا قد تقصف قريبا منشأة إيران النووية في جبل الفأس لو رصدت أي تحركات هناك.
1: إيران لن تحصل على سلاح نووي، لقد منعناهم من الحصول عليه. ربما نقصف جبل الفأس قريبا لو حدث أي شيء هناك. بفضل كل الأمور نحن متقدمون الآن من خلال الفضاء بفارق كبير.
0: ترامب أكد أنه تم تطهير مضيق هرمز من الألغام بالكامل، مؤكدا أن ما يحدث في إيران ليس حربا وإنما نزاع عسكري.
1: مضيق هرمز يستوعب حركة العديد من السفن، نخرج الكثير من السفن، وهناك الكثير من النفط الذي يخرج من هذا المضيق. لا توجد أي ألغام على الإطلاق، ليس هناك ألغام. أتدرون لماذا؟ لأننا أزلنا جميع الألغام. كان لديهم بعض الألغام أزلناها بالكامل باستخدام كاسحات الألغام الخاصة بنا، إنها تعمل تحت الماء لا يمكن لأحد رؤيتها، وهي الفضلة في العالم. لذا نحن نؤدي عملا رائعا. يمكنني القول إنه نزاع عسكري إذا أردتم، قد يسميه بعض الناس كذلك، لا أظن أن المسمى مهم. المهم فعلا هو أننا حققنا نجاحا هائلا، لقد منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي. لقد سيطرنا على فنزويلا وسيطرنا على إيران بشكل أساسي، والآن لم يكن هناك أي إطلاق نار لأيام قبل الضربات التي وجهناها لهم الليلة الماضية. كان لديهم رادار متطور للغاية، جلبوا رادار لأننا دمرناه في المرة الأولى، والآن دمرناه للمرة الثانية، وحاليا لا نلاحظ أي نشاط. أعتقد أنهم تعبوا من إعادته ليتعرض للتدمير مجددا.
0: كانت هذه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا وأفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين مطلعين على تقارير استخباراتية بأن الحكومة الإيرانية المتشددة قد تكون بصدد دراسة تصعيد كبير في الصراع وسط مؤشرات محدودة على استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية قد تدفع نحو مزيد من التصعيد على المدى القصير، فيما تعتقد إيران بحسب التقارير أن تراجع مخزونات الذخائر الأمريكية قد يحد من قدرة واشنطن على تنفيذ ضربات عسكرية واسعة جديدة. المصادر أشارت أيضا إلى وجود مؤشرات على أن طهران تسعى لإطالة أمد الصراع حتى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مستفيدة من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

0: عبر زوم ينضم إلينا الباحث في الشؤون الأمريكية إيهاب عباس. أهلا بك معنا أستاذ إيهاب. ونتابع هذه العواجل التي ترد إلينا. يعني القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن ضرب 3 ناقلات نفط إيرانية، وتقول إن هذا الأمر جاء ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية. كيف تقرأ؟ يعني هل عدنا مرة أخرى إلى التصعيد العسكري أم ماذا؟ أم ما زلنا في نطاق ناقلة مقابل ناقلة أم ماذا؟
1: أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة، أهلا بالمشاهدين والمستمعين. هو نقول نحن في جولة جديدة من التراشق المتبادل بشكل عسكري. واشنطن تريد أن تقول لإيران إن الحصار المفروض والعقوبات المفروضة لن تكون سهلة ولن تكون كسابقاتها، بل ستكون صارمة وحاسمة ومنفذة ومطبقة بكامل حذافيرها. وإيران في المقابل بمحاولاتها الضرب من جهتها أيضا والرد، تقول للواشنطن وللعالم بأنها يعني لديها ما زالت القدرات العسكرية التي تؤهلها للرد ولأن يكون لديها موقف ميداني. هذا ما أقرأه حتى اللحظة فيما يحدث.
0: نعم، ينضم إلينا أيضا في هذا الحوار مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الأستاذ نبيل العتوم. أهلا بك معنا أستاذ نبيل. وأيضا كيف تقرأ هذا التصعيد الذي نتابعه الآن ما بين ما تصرح به أو يصرح به الجيش الأمريكي عن استهداف هذه الناقلات النفطية؟ تفضل.
2: مساء الخير. يعني أولا هذا بيمثل تصعيد نوعي، لأن واشنطن انتقلت من ضرب القدرات العسكرية إلى استهداف أحد شرايين الاقتصاد الإيراني مباشرة. طبعا بالإضافة إلى ضرب مصدر التمويل، لأن النفط هو أهم مصدر للعملة الصعبة لإيران، وبالتالي فإن استمرار استهداف الملاحة سوف يقابله استهداف مباشر لقدرة إيران على تصدير النفط، بالإضافة إلى تغيير قواعد الاشتباك. يعني لم يعد الرد الأمريكي محسوبا ومحصورا فقط على عملية استهداف الصواريخ والرادارات والحرس الثوري والقدرات الساحلية، بل أصبح الاقتصاد الإيراني جزءا من بنك الأهداف المهمة بالنسبة لواشنطن. بالإضافة إلى ما يسمى بردع بحري جديد، واشنطن تحاول فرض معادلة بسيطة، كل اعتداء إيراني على ناقلة تجارية قد تكون كلفته ناقلة إيرانية، وهذا بهدف إلى جعل هجمات هرمز مكلفة مباشرة لطهران، بالإضافة إلى ضغط إضافي على النظام مع الحصار وتراجع الصادرات، لأن خسارة الناقلات أو تعرضها المستمر للاستهداف رح يزيد من صعوبة نقل النفط حتى لو استطاعت إيران إنتاجه. وبالتالي إيران باتت أمام يعني معضلة مهمة، لأن الرد باستهداف الناقلات ربما الخليجية أو الدولية قد يبرر مزيدا من الضربات الأمريكية، وعدم الرد قد يظهر تراجع قدرتها على فرض قواعدها في هرمز.
0: نعم، وبالنظر إلى كل ما تحدثت عنه أستاذ نبيل وأيضا أستاذ إيهاب، لكن ما يزال نسمع مثلا في تصريحات ترامب حتى يعني يصر على هذا الوصف، يعني يقول أنه ما يحدث بينه وبين إيران نزاع عسكري وليس حربا. هل هو يحاول خطاب الداخل للحديث عن يعني أنه المسألة ليست كبيرة جدا من أجل مثلا الانتخابات التجديد النصفي أستاذ إيهاب؟
1: هو ترامب في انتخابات التجديد النصفي في الواقع موقف الجمهوريين تأثر بالسلب بشدة خلال السنتين الأولتين من حكم الرئيس دونالد ترامب، لأنه كثير من الملفات التي وعد بها لتحقيقها لم تتحقق. الملف الإيراني ملف مهم طبعا على المستوى الخارجي، لكن بالنسبة للداخل الأمريكي هو مهم فقط في مسألة ارتفاع أسعار الوقود. لكن هل ارتفاع أسعار الوقود كان هو السبب الرئيسي؟ لا، ليس فقط ارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى أنه هناك يعني فرص ما زالت متضاءلة للحزب الجمهوري بإمكانية الاحتفاظ بأحد المجلسين أو كليهما، والدعاية التي تستخدم اليوم فيما يتعلق كما قال الرئيس ترامب قبل لحظات في الكليب اللي حضرتكم أذعتوه، يعني بيقول لقد سيطرنا على فنزويلا وسيطرنا على إيران. لا، أنت لم تسيطر على إيران، وسيطرتك على فنزويلا حتى تثمر للشعب الأمريكي ويشعر بأن هناك صفقة نفط ضخمة ما تقدر بأكثر من 160 مليار دولار. هذا سيحتاج إلى سنوات وسنوات وسنوات، يعني السيطرة على 17% من

0: مخزونات أو احتياطيات فنزويلا لن تأتي ثمارها بين يوم وليلة. فما يتحدث فيه الرئيس دونالد ترامب اليوم هو يحيد بنظر المتابع عن الأهداف الرئيسية.
1: نعم
0: أهدافك الرئيسية من الحرب لم تكن نزاع عسكري، بالعكس هي نزاع سياسي حول ملف نووي، حول أذرع إيران بالوكالة، حول الصواريخ البالستية. هل
1: نعم
0: حققت أي إنجاز في هذه الملفات؟ لا، بل أضيف إليك ملف آخر اسمه مضيق هرمز،
1: نعم
0: وإيران تلاعب ترامب بمضيق هرمز كما نشاهد لأكثر من 4 أشهر أو 5 أشهر.
1: هذه نقطة مهمة أستاذ إيهاب، أنقلها لضيفي دكتور نبيل. يعني أستاذ إيهاب يتحدث عن أنه حديث ترامب عن أنه سيطر على إيران غير حقيقي، ترامب حتى اللحظة لم يسيطر على إيران، كيف ترد على هذا الأمر؟
2: صحيح، أنا أتفق مع أستاذ الدكتور إيهاب في هذا الأمر تماماً. يعني بدي أعطيك مثال من الأمثلة. الآن
1: تفضل.
2: أعلنت أمريكا مراراً وتكراراً عن تدمير جزء كبير من قدرات إيران الصاروخية والمسيرات، وتحدثت حتى على لسان رئيس ترامب 80% ومرة 85% ومرة
1: صحيح.
2: 90%، ومرة أخرى لم يعد لديها قدرات على الإطلاق. لكن في نهاية المطاف تم إطلاق صواريخ على الأردن والاعتداء عليها، وبالتالي وصول هذه الصواريخ لمسافة 1700 كيلومتر ينبئ بنقطة خطيرة جدا، أن إيران تحاول أن تثبت أنها ما زال لديها كثير من قدراتها الميدانية وقدرات على الإيذاء، بغض النظر عن حجم وعدد الصواريخ ومستواها ومدياتها، لكن لديها قدرة على الإيذاء. وما يحدث في مضيق هرمز أكبر مثال على ذلك. النقطة الحقيقية اللي هنا بدي أشير لها، يعني حتى تبني الولايات المتحدة الأمريكية ناقلة مقابل ناقلة ردا على الهجمات الإيرانية على الملاحة في هرمز، هذا الأمر غير كافي. الجانب الإيراني يشعر بالارتياح في بعض الجوانب. يعني بدي أعطيك مثال، الآن تحديد لقواعد الاشتباك، وهو ما أعطى إيران الاستمرار في الاعتداءات على دول المنطقة. المفروض ربط الاعتداءات الإيرانية على
1: دكتور نبيل، كيف يشعر بالارتياح عندما نتحدث مثلا عن الخنق الاقتصادي التي يعني تمر به إيران أو اقتصاد إيران؟ يعني حتى هذه التقارير تشير مثلا إلى مسألة أنه ربما يكون هناك تصعيد إيراني، هل تتوقع فعلا أن يكون هناك تصعيد إيراني قريب؟
2: يعني هذا أمر، خليني أرجع لك للنقطة الأولى من السؤال ثم نأتي للجزء الثاني من السؤال إذا تكرمتي. الجزء الأول أنه يعني إحنا دائما هنالك رسائل طمأنة من جانب، يعني بمعنى أنه أولا التدرج في الخنق الاقتصادي هو تدريجي، التدرج في الضربات العسكرية تدريجية. يعني المفروض أن يكون الجانب الإيراني أقل اطمئنانا. يعني الولايات المتحدة قدمت مجموعة من الجوانب اللي اعتبرها إيران أنها تطيل في عمر النظام. يعني أولا لم يتحدث ويستبعد فكرة إسقاط النظام الإيراني، يستبعد فكرة عدم وجود غزو بري من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، يستبعد عدم استخدام أسلحة ذات قدرات تدميرية كبيرة ونووي أو تكتيكي لبعض المنشآت النووية التي يتحدث عنها الجانب الأمريكي مرارا وتكرارا، ربما اليوم كان في حتى تهديد لمنشأة رأس الفأس. والولايات المتحدة تمتلك قدرات تكتيكية، لديها قدرات تدميرية بشكل أكبر. لغاية الآن لم يتم استهداف الحرس الثوري الإيراني بشكل كبير وعلى نطاق واسع، على العكس من ذلك تماما. يعني تم استهداف الجوانب الصاروخية، المسيرات، وبعض القطاعات العسكرية. وبالتالي هذا بيعطي الجانب الإيراني مدى أكثر لي حتى يزيد من فكرة دعيني أسميه استنزاف القدرات الأمريكية، محاولة ابتزاز واشنطن، الإطالة وكسب الوقت ومحاولة التسويف حتى لا تنتقل الولايات المتحدة الأمريكية ليس إلى تطبيق إطار التفاهم، بل إلى القضايا الأخرى اللي قامت الحرب على أساسها.
1: وبالتالي اسمح لي عذرا على المقاطعة أن أنتقل بهذا الأمر إلى أستاذ إيهاب. يعني بالنظر لكل ما تحدث عنه قبل قليل دكتور نبيل في مسألة أنه إيران مطمئن، يعني الولايات المتحدة تطمئن إيران في مسألة بأنه لن يكون مثلا هناك كذا وكذا، يعني هل يفترض على الولايات المتحدة أن تغير يعني قواعدها في مسألة مثلا، يعني أقصد من سؤالي، هل ينبغي عليها أن تضغط بكروت أخرى مثلا، أم نكتفي فقط بهذا الحصار الاقتصادي؟
0: والله أنا أرى أن الحصار الاقتصادي شخصيا يعني وطبقا، يعني مش موقف شخصي، لا هو طبقا لمعطيات ما حدث خلال أكثر من 47 عاما من حصار وعقوبات ضد النظام الإيراني، أنه ما يحدث اليوم مع النظام الإيراني هو مجرد حلقة في العقوبات والحصارات الكبيرة التي تعرض لها وستمر. يعني أزمة وسيتغلب عليها النظام كما تغلب على سابقاتها. هل هي أكثر عنفا؟ نعم أكثر عنفا، ولكن النظام الإيراني جلده أصبح سميك،
1: نعم
0: وهذا لا يعني أن الشعب الإيراني يعني يعيش

0: أمن وأمان وسلام اقتصادي. لا لا، هو معذب وغير مرفه وظروفه كارثية، لكن النظام لا يأبه بهذه الأمور. طالما النظام باق والدولة تسير
1: نعم
0: والقبضة الأمنية حديدية وقوية، فالأمور جيدة. افرض حصار كما تريد وافرض عقوبات كما تريد، طالما أنا موجود في الحكم لا شيء يفرق معي. هكذا يفكر النظام الإيراني. لذلك أنا أقول حتى تكون هذه العقوبات والحصار بمسميات مختلفة قوية وتأتي نتائج مثمرة، نحتاج إلى سنوات وسنوات وسنوات من التطبيق العنيف والمحكم، وهذا سيكلف الإدارة الأمريكية ودافع الضرائب الأمريكيين كثير من الأموال
1: صحيح
0: أيضا، لأنها كلها لوجستيات كبيرة تتعلق بمصروفات ضخمة ستكلف الإدارة الأمريكية.
1: وهم ربما
0: سيأتي
1: يراهنون على
0: ديمقراطيون ويقومون
1: مدة
0: بإرجاء كل
1: رئاسة
0: ده.
1: ترامب أنها أيضا كم سنة وتنتهي، يعني هذه واحدة
0: صح،
1: من الأشياء
0: كل ده
1: التي
0: يتغير حضرتك، كل ده ممكن يتغير أصلا مع نتائج انتخابات التجديد النصفي. لو سيطر الديمقراطيون
1: نعم
0: سيعطون الرئيس دونالد ترامب أوقاتا صعبة في تطبيق ما كل ما يفكر فيه تجاه إيران.
1: وهذه يعني نقطة مهمة جدا. يعني كنت أستمع لمداخلة لك دكتور نبيل، كنت تتكلم عن أنه من المفترض أن الولايات المتحدة تبدأ بتطبيق مثلا استراتيجية أخرى، وهي لنقل مثلا مدينة مقابل مدينة أو هدف مقابل هدف. برأيك مثلا لماذا لا تقوم مثلا الولايات المتحدة بهذا الأمر؟
2: أعتقد أنه في هناك حسابات أمريكية، وهذه الحسابات الأمريكية تندرج وفق أربع مسارات أساسية. المسار الأول هو الخنق الاقتصادي المتدرج عن طريق تشديد القيود على النفط والموانئ والأموال المجمدة والتجارة الخارجية، بحيث يعني تخفيف قدرة النظام على تمويل الحرب وإعادة بناء القدرات العسكرية. ثم الاستراتيجية الأخرى هي الضغط العسكري المتدرج، يعني استخدام الضربات بشكل تدريجي لإضعاف القدرات العسكرية وتحجيم وليس تدمير القدرات العسكرية، وإقناع النظام الإيراني بأنه استمرار المماطلة راح يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات الردع. والاستراتيجية الثالثة هي استراتيجية الانتظار والاستنزاف، يعني بمعنى ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم تأخذ مداها على الجانب الإيراني، بحيث تصبح كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات، إلى جانب ما يعرف بتكامل الأدوات. يعني ترامب لا يحتاج بالضرورة إلى اختبار أحد المسارات، يمكن الانتظار اقتصاديا والضرب عسكريا عند الضرورة والتفاوض في الوقت نفسه، مع التركيز على محورين مهمين. المحور الأول هو الهدف التفاوضي، بمعنى دفع طهران إلى الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صرامة وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري، مع الرهان على الداخل الإيراني طبعا، وهذه أخطر عناصر هذه الاستراتيجية، لأن استمرار الأزمة الاقتصادية قد يحول الضغط الخارجي إلى أزمة شرعية وتماسك للنظام وبالتالي انفجار الوضع الداخلي برمته، لكن قد يأتي بنتائج عكسية. رجوعا إلى سؤالك السابق، يعني نقطة الضعف الاستراتيجية أن المبالغة في هذه الضربات ربما أو المبالغة في هذه السياسة أو الاستراتيجية قد تأتي بنتائج عكسية عن طريق إعادة إيران لما يسمى بسياسة حافة الهوي كما تفضلت في البداية، من خلال الاعتداء مجددا على دول المنطقة بشكل أوسع وبطريقة مختلفة، والتهديدات فوق المي وتحت المي، ضرب الكابلات البحرية. وبالمناسبة يعني كان في هناك برنامج تلفزيوني حضرته امبارح على التلفزيون الإيراني الشبكة الثالثة الأخبار، كان بيتحدث عن أعداد كابلات اللي هي الاتصالات وكابلات الإنترنت وكيف سوف يتم استهدافها وتداعياتها على المنطقة وعلى الاقتصاد وغير ذلك.
1: شكرا لكما ضيفي الكريمين، الأستاذ إيهاب عباس الباحث في الشؤون الأمريكية، وأيضا الدكتور نبيل العتوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. شكرا لكما. مستمعينا، نبقى في الأخبار الأمريكية الإيرانية. من جانبه أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن شحنات النفط الخام الإيرانية لم تتمكن من عبور مضيق هرمز إلى الصين منذ إعادة واشنطن فرض حصارها، وأوضح أن تكدس النفط على متن السفن العالقة داخل المضيق يعيد تجديد المخزونات، محذرا من تراجع سريع في إيرادات إيران مع تعطل صادراتها النفطية. ومضيق هرمز يدخل مرحلة جديدة من التجاذب الأمريكي الإيراني، واشنطن تفرض قواعد جديدة وطهران تدفع في الاتجاه المعاكس، وبينهما يبقى شكل التسوية المقبلة مفتوحا على كل الاحتمالات. نتابع هذا التقرير.
3: في المضيق ورقة ضغط، وعلى طاولة التفاوض صفقة، وبينهما حسابات حرب ومواجهة. واشنطن تضغط وطهران تناور، فمن يملك اليد العليا ومن يملك الورقة التي قد تقلب المعادلة؟ على إيقاع الثقة يمضي ترامب في رهانه الجديد بحسب فاينانشال

0: الفاينانشال تايمز، لم تعد واشنطن تسعى إلى العودة إلى تفاهم يونيو الذي نص على وقف الحرب وفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن تسوية أوسع، لكن إدارة ترامب تريد الآن اتفاقا جديدا يتجاوز هذه الترتيبات ويجمع بين أمن الملاحة في هرمز والملف النووي الإيراني. طهران في المقابل تتمسك بإحياء مذكرة التفاهم على أن يكون فتح المضيق جزءا من تفاهم يضمن لها مكاسب اقتصادية وسياسية تشمل رفع القيود البحرية عنها واستئناف بيع النفط والوصول إلى جزء من أصولها المجمدة. أما واشنطن فتراهن على عامل القوة الميدانية في مضيق هرمز وتختبر قدرتها على تأمين الملاحة في المضيق، إذ يتزايد الوجود البحري الأمريكي بالتوازي مع عمليات لإزالة الألغام وفتح ممرات للسفن التجارية بما يسمح بمرور الناقلات تحت حماية أمريكية. بحسب فاينانشال تايمز فإن نجاح واشنطن في تأمين حركة الملاحة يضعف ورقة هرمز بيد طهران ويمنح الإدارة الأمريكية مساحة أكبر للضغط من أجل اتفاق أوسع وأقوى يجمع بين أمن المضيق والملف النووي الإيراني. علي الماجري، العربية.
1: نعود من جديد مستمعينا، نذكر بأهم الأخبار العاجلة. واشنطن تعلن ضرب 3 ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف 2 حربيتين أمريكيتين بصواريخ بالستية. إذن القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن أن أو تفيد بأن إيران أطلقت صواريخ بالستية على 2 حربيتين تابعتين لواشنطن، وتؤكد بأن ردها جاء ردا على إطلاق إيران لهذه الصواريخ البالستية. رد الولايات المتحدة أو رد واشنطن يعني كان عن ضربها 3 ناقلات نفط إيرانية بعد قيام إيران باستهداف 2 حربيتين أمريكيتين بصواريخ بالستية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث اتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاث مخيمات في الضفة الغربية العام الماضي. وقالت المفوضية الأممية إن تهجير إسرائيل للفلسطينيين من مخيمات جنين ونور شمس وطول كرم يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. نفى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي وجود خطة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وذلك بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد مليوني نسمة من القطاع، وأكد بشكل قاطع عدم وجود أي خطة لدى إسرائيل تهدف للتهجير القسري لسكان غزة. وبشأن الضفة، حذر السفير الإسرائيلي لدى إسرائيل من عواقب وخيمة لعنف المستوطنين، إلا أن هاكبي امتنع عن انتقاد إسرائيل بشكل صريح.
2: أستطيع أن أقول لكم أنه لا يوجد خطة لدى الإسرائيليين لتهجير سكان قطاع غزة بطريقة قسرية، لكن هناك انفتاح على الذين يرغبون في الرحيل، فيمكن لهم أن يرحلوا، لكن بقاؤهم في مكانهم محاصرين سيكون أمرا لا يليق بكرامتهم. علينا أن نفهم معرفة حقيقة ما يحدث ونفهم ما يجري على الأرض، خاصة بالنسبة للأسر والأطفال الذين التقيتهم. أنا قد تبنيت موقفا قويا بطريقة علنية بشأن سلوك أقلية صغيرة، وهذا ما جعلني أزور هذه المنطقة. ما لم أقم به هو التعبير عن رأيي بأن الجريمة هي جريمة والإرهاب هو إرهاب، وسوف يكون هناك تداعيات لذلك بموجب القانون، والناس لهم الحق بالعيش على أراضيهم وبموجب

0: باتفاق أوسلو لا أدعم أولئك الذين يأتون للاستيلاء على ممتلكات الآخرين.
1: الآن ننتقل لمراسلة العربية إسراء الزير. إسراء أهلا بك معنا، وحدثينا عن هذه الزيارة، من التقى مايك هاكابي في بلدة ترمسعية، وهل يعني استطاع تهدئة المواطنين حاملي الجنسية الأمريكية؟ هل كانت هناك وعود مثلا معينة أو غير ذلك؟
2: وعود تذكر، على أنه أكد فوق كل ذلك بأن السفارة الأمريكية لا تملك بجعبتها أي صلاحيات لمحاسبة المستوطنين أو حماية سكان الضفة الغربية، وأن الأمر برمته هو تحت عاتق الحكومة الإسرائيلية. ولم تسفر هذه الزيارة عن أي شيء سوف يغير المجريات على أرض الميدان، بل أكثر من ذلك، عندما اعتلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي سطح أحد الأبنية في بلدة ترمسعية، كان هنالك أحد المستوطنين يتجول بمركبته بين بيوت الفلسطينيين، تدخل فيما بعد الجيش الإسرائيلي لإبعاده، ليس لحماية المواطنين الفلسطينيين كما فهمنا من سكان بلدة ترمسعية، ولكن كي لا يتصاعد المشهد في تلك المنطقة على وقع وجود السفير الأمريكي لدى إسرائيل في تلك المنطقة. في تصريحاته تحدث عن أن هنالك قلة قليلة من المستوطنين هم فقط من ينفذون الاعتداءات باتجاه الفلسطينيين حينها. تحدث الكثير من الفلسطينيين أن هذا الأمر يتنافى مع كافة الأرقام التي تم إصدارها من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وحتى الأمم المتحدة أوتشا. الحديث يدور عن حوالي 4900 اعتداء تم تنفيذه منذ بداية العام باتجاه المواطنين الفلسطينيين، وعلى مستوى شهر آب أغسطس المنصرم تم تنفيذ حوالي 500 اعتداء. تخيلي أننا نتحدث عن 20 اعتداء ينفذ يوميا باتجاه المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بين الضرب والحرق وإتلاف المحاصيل الزراعية، حتى أنهم وصل بهم الحد إلى أن يسيطروا على منازل الفلسطينيين ويفرضوا ظروفا قاهرة تدفعهم على ترك بيوتهم عنوة على الأقل، كما حدث قبل أسابيع من الآن مع عائلة الطوباسي في جنوب مدينة نابلس. ولا زال المشهد يعيشه ثلاثة عائلات مكونة من 15 فردا في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس. بالمناسبة هذه العائلة تدخل يومها 28 من حصار مستمر من قبل مجموعة من المستوطنين والجيش الإسرائيلي. أعلن المنطقة هناك عسكرية مغلقة، لم يستطع أن يتعامل مع اعتداءات المستوطنين، عن أن يبعدهم حتى أو أن يوقف هذه الاعتداءات.
1: نعم، واللافت أيضا أنه نفى وجود خطة إسرائيلية لتهجير سكان غزة. كيف استقبلوا أيضا هذا الحديث بوصفه للمعتدين، كما ذكرت بأنهم قلة صغيرة، وبالنظر أيضا إلى نفيه لوجود هذه الخطة؟
2: بالنسبة لنفيه لوجود هذه الخطة، الفلسطينيين الذين استقبلوا مايك هاكابي في بلدة ترمسعية يعرفون جيدا بأنه لن يغني خارج السرب. نتحدث هنا عن سرب اليمين الإسرائيلي. في حديثه المقتضب عن خطة تهجير سكان قطاع غزة، يرون الفلسطينيون بأنه كان حديثا عابرا لا يحمل بجعبته أي دلالات تثبت، علما بأن اليمين الإسرائيلي يسارع الوقت لفرض وقائع داخل قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية. تعرفين بأن انتخابات الكنيست باتت على مقربة جدا منا، نحن نتحدث بأن هذه الانتخابات سوف تعقد في 27 من أكتوبر، لذلك وزراء اليمين في إسرائيل يتسارعون لترويج برامجهم الدعائية الانتخابية على أراضي الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة. ترين بأن العمليات العسكرية بدأت في أعلى وتيرة لها في الضفة وأيضا في غزة بيان الفينة والأخرى. الجيش يصدر بيانا يتحدث عن إنجاز عسكري، وتسارع القادة كاتش نتنياهو سموتريتش بن كبير للتهنئة والمباركة وتصدر المشهد أمام من يريدون أن يستقطبونهم من اليمين الإسرائيلي أو حتى من يأتي على أهوائهم. بالتالي كافة تصريحات هاكابي أتت في إطار اعتيادي عابر لدى الفلسطينيين. هم أصلا عندما أعلنت السفارة الأمريكية بالمناسبة بأن هاكابي سوف يأتي إلى بلدة ترمسعية، كان هنالك العديد من الأسئلة تطرح. هل الضغوط التي مورست من قبل الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية أثرت عن ثمار جيدة لكي يأتي هاكابي إلى هذه المنطقة؟ لكنهم لم يستطيعوا أن ينسوا بأن أول محطة لهاكابي في الضفة الغربية بعد أن تولى منصبه قبل أشهر من الآن كانت أين كانت؟ كانت في مستوطنة شيلو التي تبعد بضعة الكيلومترات عن بلدة ترمس.

الجماعية وحينها أشاد ببقاء المستوطنين في هذه المستوطنة التي يتحرك منها فتية التلال ويتحرك منها مجموعة من المستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم باتجاه بلدة ترمس عيا والمغير وأبو صلاح، كل هذه المنطقة التي

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نكمل من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصل مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى موسكو. تأتي هذه الخطوة في إطار مساع دبلوماسية مكثفة تقودها إدارة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الخامس. هذا ونشر المبعوث الروسي كيريل ديمتريف صورا له وهو يلتقي بالوفد الأمريكي الذي يضم المبعوثين أثناء نزولهما من الطائرة في العاصمة الروسية، وعلق عليها كتب أهلا بكم في موسكو يا صانعي السلام. وكانت آخر زيارة معروفة لموسكو قام بها ويتكوف وكوشنر في يناير الماضي عندما التقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. ولم تحظى كييف بزيارة المبعوثين لها من قبل، ولكن زيلنسكي قال إنه يتوقع وصولهما إلى العاصمة الأوكرانية غدا الأحد. هذا وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه أرسل مبعوثيه لدفع جهود السلام بين البلدين. للحديث أكثر عن المتوقع من هذه الزيارة عبر زوم ينضم إلينا أوراغ رمضان، مشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا أستاذ أوراغ. ويعني بالنظر لهذا الترحيب اللافت من موسكو، ما الجديد الذي يحمله المقترح الأمريكي هذه المرة؟
2: طبعا إذا سمعنا لترامب، هو أكد أنه ليس جديد في فحوى العرض، أظن هو إعادة لما كان عليه من اقتراح ضمن فلسفة أنكوريج، أي أن المسودة الروسية الأمريكية ستطرح مرة أخرى، وسيحاول ترامب عبر الوفد الذي يتشكل من ويتكوف وكوشنر أن يفرض هذه الرؤية على كييف، لأن ذهاب كوشنر وويتكوف إلى كييف العاصمة الأوكرانية ولم يكن ذلك سابقا، يعني ثماني جولات فقط ترتبط بموسكو، يعني إذا كان ذهاب إلى كييف هذا يعني أن ستكون هناك عروض وكذلك ضغوط في آن واحد. هكذا نفهم المسألة، لأن ترامب هو صارم وأظن أنه يصر على إنهاء هذه الحرب أو إيجاد حل بخصوص الحرب في أوكرانيا، لأنه هو أمام انتخابات نصفية في الكونغرس.
1: يعني هل لديهم لنقل طريقة معينة أو صيغة للتوسط ما بين موسكو وما بين كييف، يعني واضحة المعالم أم ماذا؟ يعني لأنه حضرتك ذكرت أستاذ أوراغ أنه لا يوجد مثلا شيء جديد، يعني كيف لا يوجد شيء جديد هذه المرة؟
2: نحن ننطلق من ما أكده ترامب عندما سئل بخصوص فحوى العرض الأمريكي، هو حكى لا يوجد جديد في العرض. أظن أن المسألة تدور حول مقترحات التي أتت على خلفية.
1: لماذا رفضت هذه المقترحات ويمكن القبول بها الآن؟
2: الظروف تغيرت الآن، أصبحت روسيا لديها المبادرة الاستراتيجية أو نقول العملياتية على الجبهة، وكذلك ترامب لديه كذلك معضلة مرتبطة بالحرب في إيران، وبدون مساعي موسكو وبكين لن يتمكن ترامب من الخروج من هذه الورطة، وهو يعول أظن على مقايضة مع الروس ومع الصينيين طبعا، لكي تكون هناك مرحلة للضغط، ممارسة الضغوط على كييف. نحن نرى أن هناك مسائل بدأت تظهر بخصوص الفساد في جوار الرئيس، وهذا يأتي بإعاز من ما يعرف بوكالة مكافحة الفساد، وهي مؤسسة تقع تحت أو بالتنسيق مع مكتب المباحث الفيدرالية الروسية.
1: نعم، ما يعني هي الضغوط أستاذ أوراغ التي يمكن أن تستخدمها مثلا للضغط على كييف؟ يعني إذا ما تحدثنا مثلا عن مطالبات روسيا، كانت تطالب روسيا بالسيطرة على 4 مناطق أوكرانية، إذا لم يكن هناك تغيير وهذا هو الشيء الذي ما زالت مثلا روسيا تطالب به، هل توافق الولايات المتحدة

0: المتحدة، وبالتالي هناك طرق للضغط على كييف؟
1: بخصوص الأقاليم الأربع، أظن أن أمريكا لن تذهب لتفرض أن تسيطر كذلك أو تتنازل أوكرانيا عن ما يتواجد تحت سيطرتها في زاباروجيا وكذلك في خرسون. أما ما يخص الدومباس، نرى أن القوات المسلحة الروسية لها المبادرة وبدأت تتحرك بشكل حثيث وتحاصر القلاع المحصنة وهي كراماتورسك وكذلك سلافيانسك، هكذا نرى المشهد على جبهة القتال. إذا أظن أن ترامب ربما سيحاول أن يقنع السلطات في كييف أن روسيا ستجمد خط التماس على إقليمي خرسون وزاباروجيا، وكذلك إيجاد صيغة بخصوص مسألة الأراضي التي تبقى تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية في الدونباس، أن تكون مثلا عبارة عن يعني مساحة خالية النزاع، خالية التسليح، تحت إدارة أممية أو إدارة لقوى حفظ السلام، يعني من أطراف لها ضمانة ولها قدرة على ضبط هذا الأمر.
0: نعم
1: هذا من جهة. من جهة أخرى، ربما ترامب أو الولايات المتحدة ستقدم ضمانات وتفتح ما يعرف بمشروع إعادة الإعمار، بطبعا توظيف الأموال الروسية المجمدة، هذا ربما وارد في هذه المسألة، يعني إيجاد نقاط تجمع الطرفين. ولكن ترامب غير مهتم في مواصلة الحرب، لكن في هذه الحالة هل زيلينسكي سيستمع إلى كل من كوشنير وويتكوف، أم أن الضغوط الأوروبية وخاصة الضغوط التي تأتي من لندن وبرلين وباريس بوجه التحديد لها أفضلية أولوية وأفضلية لدى الرئيس زيلينسكي؟
0: هذا ما
1: إذا
0: سنتابعه الأيام القادمة.
1: هذا الشيء، نعم، لكي نعرف متى تعلق أو تأثير الأوروبيين أو ما يعرف بائتلاف الحازمين على السياسة بكييف، هو سيتبلور بعد هذه الزيارة، وسنعرف من
0: نعم.
1: يتحكم ومن يسيطر على كييف، هل الولايات المتحدة أم أن هذه الماكينة انتقلت إلى أوروبا وبوجه
0: وبالنظر
1: التحديد
0: أيضا
1: إلى لندن.
0: يعني ما يملكانه يعني من صيغة يعني تعرض أيضا، ينبغي أن نضع هذا الخيار الثالث. شكرا لك أوراق رمضان، المشرف على مركز أو مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. شكرا لك.

0: أخبار الاقتصاد.
1: قال وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية سعد الشهراني إن الصين تمثل شريكا استثماريا استراتيجيا للسعودية، ودعا الشركات الصينية إلى الاستفادة من الفرص الصناعية والاستثمارية التي توفرها. تستضيف مدينة جدة معرض سيركس للصناعات السورية 2026 من 8 حتى 11 من سبتمبر برعاية غرفة جدة ومشاركة واسعة من الشركات والمصنعين السوريين.

0: أخبار الرياضة.
1: في أخبار الرياضة، تتواصل اليوم الجولة الخامسة من الدوري السعودي، حيث يستضيف الاتحاد فريق النصر، ويسعى النصر للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم بعد أن حقق العلامة الكاملة في 4 جولات، بينما يسعى الاتحاد لتدارك ثغرة الأخير أمام الفتح بعد أن فرض عليه التعادل السلبي. وضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي، يستضيف التعاون على ملعبه نادي الفتح، وبحوزة كل فريق نقطتان في الرصيد. التعاون يحتل المركز 15 متقدما بفارق الأهداف عن الفتح. ونبقى مع الدوري السعودي، حيث فاز الهلال على جاره الشباب بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من البطولة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وصلنا إلى ختام نشرتنا، شكرا لطيب المتابعة، كنت معكم أثير مباركي.

0: مسلسل الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ضرب 30 ناقلات نفط خام إيرانية اليوم بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات الإيرانية كانت غير مبررة، كما ذكرت أنه لم يصب أي من أفراد القوات الأمريكية. في السياق، حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر من أن الولايات المتحدة ستفرض تكلفة اقتصادية أكبر بكثير على إيران إذا أطلقت النار على السفن الأمريكية. كوبر هدد بتدمير أسطول النفط الإيراني الذي وصفه بالمحدود والمعرض للخطر إذا لزم الأمر، مشددا على أن الجيش الأمريكي لن يتردد بالدفاع عن قواته. أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية عددا من المسيرات التابعة للحوثيين في عدة جبهات، بينها مسيرة مجنحة في جبهة عدوان شرقي الحزم بمحافظة الجوف. كما أعلنت دفاعات المقاومة الوطنية إسقاط مسيرات من نوعي FPV والاستطلاع في جبهات الساحل الغربي، إضافة إلى مسيرتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح قبل وصولهما إلى أهدافهما. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم قصف كييف لمدة 3 أيام تزامنا مع زيارة الوفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف فيتكوف للعاصمة الأوكرانية، وفق بيان الكرملين. نلتقي في الأسبوع وما بعد، في أمان الله.
1: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الآن على شاشة العربية.
3: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
4: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
5: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
4: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
5: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
6: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. بين تركيا وإسرائيل تتسع مساحة الخلاف وتتغير موازين القوة، فهل نحن أمام تنافس متصاعد أم مواجهة تقترب؟

0: I think that Erdogan has his own agenda. So confrontation with Israel is a device.
1: O yüzden İsrail kendine çok güvenmesin, hepsinin hakkını verir Türkiye.
2: Erdoğan'ın umuda vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden,
3: vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden,
4: vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden,
5: vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden,
6: vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden,
7: vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden, vermeden,
8: إذا صار صدام بين البلدين في مأساة كبيرة للعالم.
9: يا تركيا وإسرائيل arasında bir çatışma olacağını düşünmüyorum.
10: يعني خشبة شو مدينة إسرائيل بس فش اللي بقى تعمل مستدرة. يش لنا أوبو أشجع خيال يونا.
11: لا لا ما بتوقع تصير حرب لأنه الشفرة بالنهاية بيد أمريكا.
12: ما حيلاقوا هيك مصالح مشتركة وما حيكون في هذا الجزء. إذا شي حد حتكون باردة القصص حرب باردة.
13: جنال والله راك. Her zaman savaş vardır.

تشهد العلاقة بين تركيا وإسرائيل مرحلة جديدة من التوتر، مرحلة تتداخل فيها الاعتبارات السياسية مع الحسابات العسكرية والأمنية. هذا الواقع الجديد في الإقليم يفرض سؤالا شديد الحساسية، هل يمكن أن يتحول التنافس بين تركيا وإسرائيل إلى مواجهة؟ السؤال لم يعد افتراضيا بالكامل، خاصة مع ارتفاع مستوى التوتر وتغير حسابات الطرفين. إسرائيل تنظر بقلق متزايد إلى تركيا، وتركيا تبدو أكثر استعدادا لفرض حضورها ومصالحها الإقليمية، وبين البلدين تاريخ طويل من العلاقات المتقلبة. لكن ما يثير القلق في المرحلة الحالية هو أن الخلاف أصبح مرتبطا بصورة أكبر بحسابات الأمن والقوة. فهل نحن أمام حرب باردة إقليمية بين أنقرة وتل أبيب، أم أن التنافس سيبقى ضمن حدود يمكن للطرفين احتواؤها؟

0: محل نقاش. أرحب بضيوفي في الاستوديو دكتور بكير أتجان الباحث والأكاديمي، مرحبا بك معنا دكتور.
1: شكرا جزيلا.
0: وينضم إلينا أيضا الأستاذ ثائر الناشف الباحث السياسي، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك
0: ثائر. وينضم إلينا من دمشق الأستاذ ضياء قدور الكاتب والباحث في القضايا العسكرية والأمنية، مرحبا بك سيد ضياء. ومن القدس ينضم إلينا السيد أكرم حسون عضو الكنيسة الإسرائيلية، مرحبا بك سيد أكرم. بداية دكتور بكير، بعد أن قامت إسرائيل بضرب قاعدة سوريا يبدو أن الرسالة لم تكن موجهة لسوريا ولكن كانت موجهة لتركيا، وكأن إسرائيل أرادت أن تقول لتركيا لن نسمح لك بنفوذ إقليمي متصاعد، ستبقى هناك قوة إقليمية واحدة هي من تسيطر على النفوذ وهي إسرائيل. هل تعتقد أن تركيا يمكن أن ترضخ لذلك؟
1: مساء الخير، تحياتي لكم مرة تانية. الرسالة أصلا موجهة قبل أن تكون إلى سوريا وإلى تركيا، الرسالة موجهة إلى الولايات المتحدة. لماذا أقول إلى الولايات المتحدة؟ لأن واضح جدا بأن الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة وخاصة كانت بارزة بشكل كبير في اجتماعات حلف الأطلسي في أنقرة، عندما كان تصريحات ترامب واضحة حول تركيا وحول أردوغان. فهنا
0: واضحة من ناحية الدعم،
1: ليست من ناحية الدعم. تغيير المعادلة التي كانت والتي نحن نقول عليها نظام عالمي جديد، هذا النظام العالمي الجديد تسعى إليها الولايات المتحدة ومع تحالفات دول كثيرة، منها تركيا، منها إيران، منها إسرائيل، منها مصر، منها السعودية، منها دول عديدة في المنطقة وفي العالم، لنظام عالمي جديد. ولكن في نفس الوقت هذا النظام لابد عندما تكون الانتقال من نظام نعتبره قديم إلى نظام جديد تنظر إلى هذه الدول بنظرة، هل تستطيع أن تكون جزءا من هذا النظام أم لا؟ فإذا أخذنا بين الاعتبار على سبيل المثال، لماذا أقول الولايات المتحدة الضربة؟ كانت واضحة جدا وكانت الرد قوية جدا من الولايات المتحدة على هذه الرسالة. لماذا؟ رسالتين قويتين في نفس الفترة، في بعدها مباشرة، يعني بعد الضربة مباشرة، كانت أولا يعني إزالة سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، هي رسالة قوية لأنها منذ 1979 وإلى فترة قريبة كانت في قائمة الإرهاب الداعمة للإرهاب، فهي إزالة بقرار من الولايات المتحدة. والقرار الثاني التي كانت إلى فترة قريبة جدا، حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الشعبية، فرع حزب العمال الكردستان فرع سوريا قسد مسد وقواتها أو قوات سوريا الديمقراطية كما تسمى بين الحين والآخر، كانت ترفض الاندماج بشكل وتقول.
0: يعني باختصار أنت ترى أن هذه العوامل تدعم من موقف سوريا وحليفها التركي بشكل واحد واضح على حساب إسرائيل.
1: لكن عدة رسائل يجب أن نفهمها جيدا، ليست بهذا الشكل الخارجي. يعني ما المقصود من هذه الرسائل؟ لماذا أيضا طالبت وخاصة على رأسها توم برق، ماذا قال؟ لابد على حزب العمال الكردستاني فرع سوريا أن تندمج مع سوريا الواحدة، ويصرون على عدم التقسيم. إذن هنا الخطة تدريجيا تتغير نحو شكل آخر، نظام عالم جديد، ولكن ليست.
0: وماذا عن وضع تركيا وإسرائيل كمتنافسين إقليمين في هذا النظام؟ نعم، الذي ترى.
1: نعم،
0: من سيفرض كلمته؟ هذا هو السؤال.
1: طيب، إلى فترة قريبة جدا

0: إلى فترة قريبة جدا وما زالت إسرائيل كانت في هذه المعادلة قوية أو من الرقم الواحد، خلينا نقول الرقم واحد في هذه المعادلة في النظام العالم الجديد. ولكن نظام العالم الجديد تارة نتنياهو كان يقول نظام عالم جديد، وتارة يقول في الخرائط في الأمم المتحدة في كل مكان يعني إمبراطورية خلينا نقول إبراهيمية جديدة. وهذه أزعجت ليست فقط، لماذا؟ لأن ماذا تعني نظام عالم جديد وماذا تعني الإمبراطورية الإبراهيمية التي تسعى إليها نتنياهو خاصة؟ بمعنى آخر، لا تريد أن تكون هناك شراكة، الذي يتحكم في الشرق الأوسط القوي والذي يتحكم في جميع دول المنطقة هي إسرائيل، وتملك هذه القدرة والقوة. النظام العالم الجديد العميقة في العالم لا تستطيع أن تقبل بهذا الشكل، لأن هنا دول كثيرة.
1: طيب، لأنقل الحوار إلى موضوعنا الرئيسي، ما يقوله الآن دكتور بكير سيد ثائر أن تركيا لن تسمح لإسرائيل بالانفراد بالإقليم وإقامة ما تحدث عنه دوما نتنياهو بشرق أوسط جديد، سيكون هناك نفوذ قوي ومؤثر لتركيا، وعلى إسرائيل أن تعي هذه الحقيقة.
2: حتى نخرج من نظريات أن إسرائيل تريد أن تلتهم منطقة الشرق الأوسط، هذه قراءة غير دقيقة وغير صحيحة، ولكن إسرائيل تريد أن تؤمن بعدها الأمني، ولديها علاقات مع دول عربية مجاورة من خلال اتفاقيات سلام، لكن لديها مشكلة أمنية كبيرة اليوم تواجهها إسرائيل منذ أن تأسست في أربعينيات القرن الماضي، وهي المسألة التي تتعلق بسوريا.
1: طيب بس يكمل وسأقول.
2: التي تتعلق بسوريا، ما حدث في سوريا أقلق إسرائيل وجعل إسرائيل لا تعرف النوم حقيقة، يعني حتى أكون صريح وأقولها. سقط نظام الأسد، نظام الأسد لم يكن نظاما يحمي حدود إسرائيل كما يشاع أحيانا في البروباغندا السورية أو حتى في البروباغندا العربية، لكن كان يلتزم على الأقل باتفاقية فصل القوات كما حدث بين الجيش المصري القيادة المصرية وإسرائيل قبل كامب ديفيد وبعد كامب ديفيد. لكن اليوم إسرائيل أمام واقع جديد، نظام في سوريا هويته غير محسومة بعد، ما نراه اليوم أن النظام يمتلك جذور جهادية.
1: وما علاقة إسرائيل بذلك؟
2: هذا شأن سوري داخلي.
1: ربما يكون إسرائيل ما يهمها إلى أي مدى يمكن أن تمثل سوريا تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي، نفهم ذلك، لكن طبيعة النظام وكيف تركيبته هذا شأن داخلي سوري.
2: شأن داخلي، لكن إسرائيل لديها تعامل طويل وكبير مع المنظمات الإسلامية سواء في داخل الأراضي الفلسطينية أو حتى في داخل إسرائيل أو حتى دول الجوار المحيطة بإسرائيل، وبالتالي هي لا تستطيع إسرائيل أن تثق بهذه الجماعات الإسلامية وحتى بما تبرمه هذه الجماعات الإسلامية من اتفاقيات أمنية مع إسرائيل. يعني على سبيل
1: من يعتدي هي إسرائيل،
2: ليس
1: يعني هذا النظام
2: ليس ذلك. 7 أكتوبر حماس
1: شنت
2: هذه المعركة، يعني أنا لا دفاع،
1: أنا أتحدث عن النظام السوري الآن. منذ أن النظام السوري وبقيادة أحمد الشرع وهو يلتزم ضبط النفس حتى اللحظات الأخيرة مع كل الاعتداءات الإسرائيلية التي تتم،
2: يلتزم ضبط النفس، ولكن إلى متى؟ ولكن
1: لا تريد أن يكون هناك نظام حقيقي يمتلك قوة عسكرية. هي سوريا تقول لك من حقي أن أتحالف مع تركيا كحليف لي.
2: أنا سوري خضنا حرب 14 عام، خسرنا أكثر من 1,000,000 شهيد، تكبدنا خسائر هائلة بسبب نظام الأسد الذي كان يرفع شعارات المقاومة والممانعة والصمود والتصدي. الميزانية السورية كانت تذهب إلى تمويل اقتصاد الحرب ما يسمى بطل. ولم يكن نظام الأسد يخوض أي حرب، خاض حرب ضد الشعب السوري. نحن اليوم في سوريا، أتحدث عن نفسي وعن كثير من السوريين الذين يشاركون الرأي، لا نريد أن نبني جيوشا جرارة، نريد أن نعيش، نريد سلام، تنمية، اقتصاد، نريد أيضا صحة، تعليم، مدارس، لا نريد أن نعيد الكرة كما فعل نظام الأسد.
1: أي إشارة أنه
2: السلطة في دمشق،
1: النظام السوري حتى اللحظة لم يعطي أي إشارة أنه عازم على مهاجمة إسرائيل، لم يحدث ذلك، العكس هو ما يحدث.
2: نعم، لكن إسرائيل لديها خبرة إيراني، عندما وصل إلى السلطة في نهاية السبعينيات نظام الخامنئي والخميني أيضا لم يهاجموا إسرائيل، ذهبوا إلى حرب مع إيران. ثم بعد ذلك بدأت الشعارات تعلو الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، ثم بدأوا ينشئوا جناح لهم في لبنان حزب الله.
1: ولكن أنت قلت نقطة مهمة جدا يمكن أن

0: يرد عليها سيد قدور، يبدو أن إسرائيل في عقلها لا تريد أن يكون هناك إحلال للنفوذ التركي محل النفوذ الإيراني، هي تريد سوريا وحيدة بصراحة شديدة وفقا لتحليلات عديدة حتى تستطيع أن تفترسها، لا تريد أن تكون هناك قوة كبيرة في الإقليم ومؤهلة عسكريا في سوريا. كيف ترد على هذا الأمر؟ يعني السيد ثائر يقول لك الآن أن إسرائيل ليس صحيح أنها تريد أن تتوسع في حدودها، ولكنها تشعر أن النظام في سوريا ما زال يمثل مصدر تهديد بالنسبة لأمنها القومي، بماذا ترد؟
1: تحياتي لك ست رشا بداية. تحياتي. سعيد الانضمام لبرنامجك لأول مرة وتحياتي للضيوف الكرام. يعني أنا أعجب الضيف في الاستوديو عندما يتحدث عن الأمن أو المجال الحيوي لإسرائيل. هل أبو الظهور الذي تبعد 300 كيلو عن الحدود السورية الإسرائيلية يعتبر أيضا من المجال الحيوي؟ يعني كنا نتحدث، كان الإحلام الإسرائيلي يتحدث عن buffer zone of the buffer zone of the buffer zone. البارحة وزير الدفاع ورئيس الأركان على قمة جبل الشيخ السوري التي احتلوها بعد سقوط النظام بدون أي مقاومة لأنه النظام كان انسحب منها، يقول أنه الرئيس شرع كلما يستيقظ صباحا من دمشق سيشاهد الجنود الإسرائيليين. هل مئات الكيلومترات المنطقة العازلة، وهل النظام الجديد غير مستعد للالتزام باتفاقية فض الاشتباك التي كان يلتزم بها نظام الأسد؟ يعني أمر غريب. الفكرة ست رشا أنه إسرائيل في حين تشدد على الطبيعة يعني المجهولة المزعومة بالنسبة لها للنظام الجديد، الكل في العالم بات يتعامل مع هذا النظام. اليوم سوريا ليست دولة معزولة، سوريا دولة خارج قوائم الإرهاب، سوريا طردت المشروع الإيراني واقتلعته. عندما كانت الميليشيات الإيرانية جنوب سوريا في عام 2018 والمسؤولين الإسرائيليين يتذرعون ويقولون خدعنا باتفاقية عام 2018 والروس خدعونا والنظام خدعونا، كان الإيرانيون يرسلون صواريخهم نحو الجولان نحو مناطق في الداخل الإسرائيلي. اليوم لم يعد هذا الواقع موجود.
0: السيد ثائر يقصد أن إسرائيل لا تريد أن تقطع سوريا الآن للهيمنة والنفوذ التركي، وكأن تركيا هي من ستحل محل إيران، وهذا ما تخشى منه إسرائيل.
1: هذا غير صحيح ست رشا، هذا غير صحيح ست رشا. سوريا ليست دولة خاضعة للنفوذ التركي، هذا هو ما تريد أن تصوره البروباغندا الإسرائيلية. رئيس الشرع هو حليف لتركيا لكنه ليس تابعا لتركيا، حتى في معركة ردع العدوان عندما بدأت لم تبدأ القوات التي كانت في الشمال سوريا الجيش الوطني التابع لتركيا العمليات العسكرية إلا بعد 4 أيام. بعد 4 أيام من بدء عملية ردع العدوان كانت حلب قد سقطت، مدينة حلب. من قاد عملية التغيير هو رئيس الشرع وقوات عملية ردع العدوان، وهم من قاموا بالتحرير. ليس هناك فضل لأي دولة على القيادة السورية الجديدة في تحرير سوريا سوى المساعدات والدعم الذي قدم، لكن القيادة كانت سورية والتوجيهات كانت سورية والعمليات كانت سورية.
0: عن إنشاء سوريا قواعد تركية عسكرية في سوريا هو ما يقلق إسرائيل.
1: هذا يختلف.
0: هذا ما يقلق إسرائيل. أنت تعلم أن إسرائيل لديها حساسية دائمة من صعود النفوذ التركي، وحينما يكون هذا النفوذ في سوريا تحديدا سيكون أمر مزعج كما يقول السيد ثائر، ربما هذا يدفع إسرائيل إلى ألا تنام، المسؤولين طبعا في إسرائيل.
1: ست رشا، هذه مزاعم إسرائيلية، لكن في ما قادم الأيام ستجدين أن الإسرائيليين سيتعاملون مع واقع كما كانوا يتعاملون مع واقع نفوذ روسيا في سوريا قبل سقوط النظام. هذه قضايا تحدث أثناء عملية التنافس اليوم والصراع الذي يجري اليوم على الأرض السورية. ما يحدث حقيقة أن إسرائيل فشلت على المستوى الاستراتيجي في مواجهة تركيا. صحيح هي تقوم بإجراءات فردية ربما عالية المخاطر، لكن على المستوى الاستراتيجي سوريا تسعى إلى تعزيز سلطة الدولة الجديدة، تعزيز استقرارها. اليوم سوريا رفعت من العقوبات الدولية
0: أن
1: تستقر المستوى الاستراتيجي في سوريا.
0: وإسرائيل فشلت، لماذا تعتبر هذا الأمر؟
1: أنا أعتقد أن تركيا والقيادة السورية على المستوى الاستراتيجي انتصروا. تكتيكيا إسرائيل تحقق نجاحات، ربما تستهدف بعض المواقع النقطية هنا وهناك، لكنها لا يمكن أن تمنع الجيش السوري من تسليح نفسه. فرضا لو أزلنا تركيا وضعناها جانبا وقام الجيش السوري بالتعاون مع أي قوة إقليمية أخرى للحصول على سلاح دفاع جوي أو أسلحة استراتيجية، هل كانت سترضى إسرائيل ذلك؟

0: بالتأكيد ستعود وتطرح نفس المزاعم، وهذه مزاعم يعني لا يمكن أن يقبلها أي دولة ذات سيادة. إسرائيل تريد سوريا دولة منزوعة السلاح، دولة بدون سيادة عسكرية، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل فيه أحد.
1: طيب، هذا ما سأنقله السيد أكرم حسون. بالفعل ما يقوله السيد قدور الآن هو الواقع الحقيقي، وكأن إسرائيل تريد أن تكون سوريا منزوعة السلاح، لا تريد أن تكون هناك دولة حقيقية تمتلك جيش قادر على حماية حدوده، على الحفاظ على سيادته. وكأن إسرائيل تروج الروايات الخاصة بأن أمنها مهدد لكي تستخدم هذه الروايات التي تعبر عن نوع من الادعاءات الغير صحيحة من أجل أن تقول لن نسمح لسوريا أن تكون قوية ولن نسمح لنفوذ تركيا أن يتصاعد. يعني السيد بكير يقول لحضرتك على إسرائيل أن تقرأ الواقع الدولي بشكل مختلف، هناك مساندة من قبل الإدارة الأمريكية لسوريا وتركيا معا.
2: أولا اسمحي لأخت رشا أن أحييك وأحيي جميع ضيوفك وجميع المشاهدين الكرام. أنا لست محللا سياسيا، وإنما أنا سياسي موجود في داخل البرلمان وفي لجنة الخارجية والأمن، ولذلك أقول لك ليس لنا أي منافسة مع تركيا، وإنما هناك ستكون مواجهة كبيرة جدا. نحن لن نسمح أن تجلس أي دولة على حدود إسرائيل وتشكل خطر لا على طيران إسرائيل ولا على جيش الدفاع الإسرائيلي، وهذا كان مكتوب وموافق عليه لغاية الآن. طبعا الأقمار الاصطناعية والاستخبارات الإسرائيلية اللي هي رقم واحد في العالم،
0: هذا غير صحيح، هذه أكاذيب. أنا يعني من نفسك، هذا غير صحيح، هذا من مخيلتك أستاذ حسون.
1: لا هو يسألك،
0: لا يوجد شيء مكتوب.
1: لا ثانية واحدة لو سمحت،
2: أتكلم جميع الآراء،
1: وهو
2: برأي ليس عداوة.
1: طيب، الاختلاف في الرأي ليس عداوة.
0: احترم جوارك،
1: لو سمحتوا.
0: أنتم تعتدون على دولة جارة،
1: لو سمحت احترموا المشاهد. سيد أكرم لو سمحت، هو يقول لك من أين أتيت بأن هذه اتفاقيات مكتوبة والجميع موقع عليها وكأنها يعني أمر مسلم به؟ هو يختلف معك في هذا الأمر، هو يقول أن هذا الأمر غير صحيح.
2: نحن الأقمار الاصطناعية أعطتنا معلومات استخباراتية حقيقية أن الليرة التركية تتداول اليوم في حماة وفي حلب وفي كل مكان، وأن يعني القواعد العسكرية هي تركية،
0: صحيح أبدا،
2: هي تركية، وكذلك الكليات الحربية الموجودة في سوريا تحوي العديد من المرتزقة من الشيشان وتركمانستان وإلى آخره في داخل سوريا. نحن لم نقف ضد الجيش السوري، وكان لنا حديث من عبر وزير الدفاع ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
1: أنتم دمرتم عقب سقوط النظام، دمرتم كل شيء يتعلق بالقوات السورية، دمرت إسرائيل كل شيء.
2: رشا، إسرائيل لولا إسرائيل ما كانت في اليوم نظام جديد في تركيا. إسرائيل هي اللي حاربت الجيش السوري من كل الدول العربية والإسلامية الوحيدة التي قصفت الجيش السوري يوميا كانت إسرائيل.
1: لا، أنت تقصد في سوريا وليس في تركيا، لأن
0: أنتم كنتم تقصفون الميليشيات الإيرانية.
1: يعني أنتم دعمتم النظام الجديد في سوريا؟ إذا كنتم دعمتوا، لماذا تقصون؟
2: لولا إسرائيل ما كان نظام جديد في تركيا. ولكن اسمعي لي جيدا وتذكري ما أقول لك اليوم. نحن نراقب تركيا في ليبيا، أقامت قواعد عسكرية، ونراقب تركيا في السودان، ونراقب تركيا في سوريا. تركيا تريد أن تغير يعني النظام الإيراني، وأن تكون النظام السني مقابل الشيعي في العالم العربي. لن يكون على حساب إسرائيل ولا حساب أمن إسرائيل.
1: طيب، نقطة نقف هنا.
2: نحن نريد السلام. طيب، ونريد الخير للجميع.
1: طيب، ولكن نقف هنا سيد أكرم.
2: إسرائيل سيدفع ثمن كبير جدا حتى لو كانت تركيا.
1: طيب، هذا كلام مهم جدا يمكن أن يرد عليه سيد بكير الآن. دكتور بكير، هو يقول لحضرتك أنتم تتوسعون في الإقليم ليس في سوريا وحدها، ولكن يتحدث أيضا عن ليبيا وعن العديد من الدول الأخرى، وكأنه يقول أن هناك تمدد تعي.
2: تكلم عن إسرائيل الكبرى، يعني هذه دائما هذا قميص عثمان لدى العرب.
1: يعني هو يقول إذا كانت إسرائيل تتحدث عن إسرائيل، تتحدثون أن هناك إسرائيل الكبرى، فواضح أن هناك مشروع لتركيا الكبرى أيضا.
3: طيب،
1: وهو يقول أن هذا سيؤدي إلى مواجهة.
3: تركيا لها 911 كيلومتر حدود مشتركة مع سوريا، ولنا علاقات إن كان في أحد النظام مع الشعب.

0: الشعب السوري، نحن لا نأخذ فقط الأنظمة، نحن علاقتنا مع الشعوب أكثر ما تكون مع الأنظمة يعني. ففي قرابة، تاريخ مشترك، ثقافة مشتركة، دين مشترك، يعني هدف، أهداف مشتركة، وحتى مصير مشترك الأهم، لأننا حدود.
1: ولكن يقول أنتم تلعبون اللعبة بطريقة النفوذ، تريدون أن تحلون محل النفوذ الإيراني في سوريا.
0: لا نحتاج، أولا اللعبة الإيرانية وتركيا يختلفون كثير في المنظار. لماذا؟ أولا للأسف الشديد، هذه نقطة كمان أريد أن أذكرها، نتنياهو أو إسرائيل تقول عدونا الشرع، وإيران تقول عدونا الشرع. شوفوا التلاقي، نقاط التلاقي. نحن لا نقول عدونا الشرع ولا أي واحد آخر، نحن نقول علاقتنا مع سوريا. إذا هذه الدولة الآن فتية تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى داخليا وحدة سوريا من وحدة تركيا، لأن وحدة التراب السورية هي تؤثر إذا كان هناك يعني تقسيمات في سوريا مباشرة سلبيا على تركيا، والعكس صحيح إذا كان هناك.
1: بس لابد أن تركيا ستستفيد بشكل أو بآخر من هذا الأمر.
0: لا بالعكس تخسر، لأنه إذا هنا أعلنت ثلاث دول أربع دول مستقلة في سوريا تقسيم، فهذا التقسيم سوف تكون مباشرة في تركيا.
1: يعني هو السؤال، لماذا تدعم تركيا النظام السوري بهذه الطريقة؟ لابد أن هناك
0: تدعم وحدة سوريا، وحدة التراب السوري، وحدة الشعب السوري، وأيضا على أساس أن تقف على رجليها عسكريا سياسيا اقتصاديا، دولة ذات سيادة. وهذه من مصلحتنا،
1: من أمننا القومي، لأن الطريق، لأن ليس من أجل السيطرة أو النفوذ
0: أبدا، لأن لا نحتاج. نحن نحترم سوريا على سبيل المثال، لو في اتفاقية تعاون على بناء القواعد، لكننا بنينا القواعد ولا سألنا إسرائيل ولا غيرها، كنا دخلنا وبنينا القواعد. لكن نحن صح كنا في أبو الزهور، من كان الجيش التركي؟ لماذا؟ لتحديث هذا المطار من أجل أن يستعمل من طرف سوريا وليست من أجل تركيا.
1: يعني هذا الكلام لتقديم دعم فني،
0: كما أشار
1: تقديم دعم فني وليس نفوذ عسكري في
0: أبدا. طيب والدليل على ذلك، عفوا، كما أشار ضيفك قبل قليل من سوريا، هناك علاقات نعم جيدة، وهناك البنية التحتية التركية تقول نحن على استعداد، ولكن إلى الآن لا توجد اتفاقية قواعد عسكرية بين البلدين، وتقول سوريا دولة ذات سيادة. عظيم. في حال لن توقع هذه الاتفاقية، نحن لا نتواجد إلا للتدريب واستشارات فقط.
1: طيب لترد على هذا الأمر، ليست هناك أي نوايا خفية من قبل تركيا لنفوذ في سوريا، بالعكس هي ما تريدها أن تقف سوريا على قدميها، لأن هذا سيعزز الأمن القومي التركي كما يقول.
0: نعم
2: بلا شك أن تركيا ليست دولة جمعية خيرية، تركيا دولة لها مصالح ولها نفوذ منذ أن تأسست كجمهورية ومنذ أن كانت كدولة عثمانية، ولكن تركيا لديها ذريعة فيما يخص الوضع السوري، أن هناك نفوذ للقوى الكردية في سوريا من خلال قوات سوريا الديمقراطية، من خلال الإدارة الذاتية التي تأسست نتيجة ظروف الحرب في سوريا. هذا مفهوم بالنسبة للأمن القومي التركي. نحن نفهم مسائل تخص الأمن القومي التركي كما نفهم مسائل تخص الأمن القومي الإسرائيلي. بالأخير أنا كسوري، بلدي يقع بين دولتين إقليميتين كبيرتين من حيث القوى العسكرية والاقتصادية أيضا. اليوم تركيا أمام واقع جديد، وهو موضوع، وهي ساهمت فيه، موضوع حل قوات سوريا الديمقراطية والاندماج الكامل في مؤسسات السلطة في دمشق، وأيضا كل القوى الكردية التي كانت تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية ذهبت بهذا الاتجاه. إذن الذي كان يقلق تركيا فيما يخص هذه المسألة، إنشاء أو قيام دولة كردية في سوريا تمتد إلى العراق أو تصل إلى تركيا، انتهى، ذهب مع الريح كما يقال. إذن ما حاجة تركيا اليوم لكي تبقى في سوريا؟ تركيا موجودة في سوريا منذ عام 2012. أنا كنت أدخل إلى سوريا،
0: حاجة إسرائيل كنت أدخل في سوريا. أدخل ماذا؟ جبل الشيخ والجولان.
2: الموضوع مختلف تماما، الموضوع مختلف تماما.
1: كيف مختلف؟
2: أنا أقول لك،
1: أنت تتحدث هنا عن احتلال.
2: أنا أقول لك
1: يعني إسرائيل ويهدد
0: من جبل الشيخ.
1: لحظة عن وجود إسرائيل، إسرائيل عن احتلال.
2: إسرائيل في ما يتعلق بموضوع الجنوب السوري تعتمد على أجهزة رصد، وأيضا على ما يتعلق بموضوع الأقمار الصناعية، وهذه معلومات أمنية وأيضا تقارير استخباراتية أكدت أن هناك مجموعات إسلامية مسلحة، وهذا أيضا يقلق أمن إسرائيل، لأن إسرائيل لديها تجارب عسكرية طويلة مع حزب الله في جنوب لبنان. تركيا لا تساعد في هذا الأمر، يبدو أن

0: تركيا فقدت علاقتها الأمنية وحتى السياسية مع إسرائيل فيما يخص هذا يعني التجاذب وهذا الاستقطاب الحاد فيما يخص تركيا في زمن
1: حزب العدالة. إسرائيل تعبت بوحدة سوريا، لا يمكن أن تنكر الدعم الذي تقدمه للدروز في سوريا. أنت تتحدث عن مخطط إسرائيلي أيضا، لا يمكن استبعاده.
0: نقطة مهمة جدا فيما يخص موضوع الدروز. الدروز يعني نحن نعلم أنهم مكون أصيل في الشعب السوري، وهم يعني من شارك في الثورة السورية. لا نريد أن، لكن أيضا تعرضوا لي يعني مذبحة مؤلمة جدا.
1: من يلعب بهذه الورقة؟
0: إسرائيل
1: الورقة؟
0: إسرائيل لديها أيضا مصالح تخص الدروز في داخل إسرائيل وأيضا الدروز في سوريا.
1: أليس من حق سوريا كدولة ذات سيادة أن تحدد تحالفاتها، أن تحدد الدول التي ستتعاون معها عسكريا أو أمنيا؟
0: يا سيدتي، إسرائيل حتى أنها في مرحلة من المراحل عندما كانت تقصف قواعد نظام الأسد وكذلك أيضا قواعد الإيرانية الميليشيات الإيرانية في سوريا، كان ذلك يريح المعارضة السورية المسلحة يعني التنظيمات العسكرية.
1: حضرتك سوري.
0: أنا سوري، سأتكلم بالحقيقة.
1: حضرتك سوري.
0: أيضا إسرائيل، لحظة يا
1: يعني
0: أستاذ رشا، بس لحظة.
1: أنا سوري ومتفاهم لدولة إسرائيل.
0: أنا رجل لا أنكر الواقع، أنا رجل يعني غاية في الشفافية. إذا علينا أن نكون واقعيين. إسرائيل لديها مصالح أمنية، ايضا تركيا لها مصالح امنيه. اليوم مصالح تركيا يعني فعليا بحكم ان الاكراد اندمجوا، لكن
2: اسرائيل لا تنتهي.
0: فيما يخص الجماعات، طب تعال روح لي على الجنوب السوري، شوف لي كم تنظيم اسلامي موجود اليوم. يعني هل تريد من اسرائيل؟
1: هذه مهمه الدوله. اذا كان هناك
0: لا تستطيع داخل. لا يستطيع احمد الشرع لا يستطيع ان يسيطر على الجنوب.
1: يا استاذي، يا استاذي، استاذي رشا، هذه مهمه الدوله السوريه وليست مهمه اسرائيل.
2: عندما كيف استطاعت دمشق قسد؟ كيف استطاعت دمشق قسد ولا تستطيع ان تنهي
0: عندما اتفق الرئيس احمد الشرع ووزير الخارجيه الشيباني مع القيادات الأمنية الإسرائيلية في مدينة باكو في أذربيجان بحضور الرئيس علييف، وأخذوا ضوء أخضر فيما يخص السويداء. تصوري أن الجيش يعني الجيش السلطة في دمشق لم يستطع أن يعني يضبط الوضع في السويداء. جاءت الفزعات وهجموا على السويداء، ارتكبوا مجازر ومذابح. إسرائيل، تصوري إسرائيل اتفقت معهم. يا أستاذ رشا، بنص دقيقة، اتفقت معهم على الورق في باكو. اضطرت إسرائيل أن تضرب القصر وتضرب إدارة الأركان. لماذا؟ لأنها وجدت أن الدروز في مذبحة، وإسرائيل أعلنتها نتنياهو وغيره يعني أن الدروز جزء أصيل من المجتمع الإسرائيلي.
1: إذا تعرض الدروز في إسرائيل لأي مسبحة، من حق سوريا أن تقوم أيضا هي بضرب إسرائيل؟
2: ولكن ليس من حق تركيا.
1: بالقياس
2: يعني، ولكن ليس من حق تركيا كجارة ودولة لها تاريخ مشترك وقرابة وجيرة أن تدافع عن سوريا بأي شكل.
0: كنا نتعرض للذبح في شمال سوريا. تركيا لم تخرج طائراتها الحربية لتقصف نظام الأسد. يعني استضافت اللاجئين مشكورة، لكن لم تحرك إسرائيل دبابة أو طائرة لكي تضرب نظام الأسد، رغم أنه أردوغان قال حدود حماة خط أحمر وحلب خط أحمر. نظام الأسد سحق حماة وسحق حلب وتهجروا أهل حماة وحلب وتركيا ما حركت.
1: فاصل قصير،
3: أخذت أكثر من وقت.
1: نعود بعده للسيد ضياء قدور ليرد على ما طرح.

0: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيده؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
1: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
0: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
1: Plus, parfois, avant d'être efficaces sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
0: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا نسابق.

0: يتركه فيسبقنا وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: عدنا إلى محل النقاش. أذهب إلى دمشق. سيد ضياء قدور. سيد ضياء، استمعت لما قاله سيد ثائر وكأنه يقول أن ما تفعله إسرائيل وتحركاتها في سوريا هي أمر مبرر باعتبار أن هناك عدد من الأمور لا يستطيع النظام السوري حتى اللحظة السيطرة عليها، وأن هذه الأمور في ظل نشاط هذه الجماعات التي يتحدث عنها تمثل مصدر تهديد لإسرائيل ومن حقها أن تتحرك.
3: نعم، تحياتي لك ست رشا مرة أخرى. يعني هذا الكلام، دعيني أفصل أوضح، أبتعد قدر الإمكان عن المشاحنات، نقدم معلومات للمشاهد. المنطقة منذ سقوط النظام سيطرت عليها إسرائيل وأبقتها بحالة فراغ أمني، لم تدخلها قوات الأمن السوري ولا القوات السورية. البارحة فقط أو قبل أسابيع أعلن عن إلقاء القبض على خلية داعشية خطيرة جدا في جنوب سوريا. من أعلن القبض عليها؟ القوات الأمن السورية. ما تقوم به إسرائيل في المنطقة هو أن تبقي المنطقة في حالة فراغ أمني، تستغل هذه الميليشيات. من بقي من تلك الميليشيات في الجنوب هو من بواقي النظام، من فلول النظام، من فلول الميليشيات الإيرانية. بقاء إسرائيل في تلك المنطقة هو ما يسمح ببقاء هذه الميليشيات وعدم السماح للقوات السورية. هناك مواضيع أخرى طرحت حول تداول الليرة التركية في حماة، هذا أمر غير صحيح، أو قضايا مكتوبة ما بين إسرائيل وسوريا، هذا أمر غير صحيح تماما وأنا أنفيه تماما. لا يوجد أصلا أحد تحدث عن ذلك، ولا صحيفة رسمية ولا صحيفة معتبرة حقيقة تحدثت عن ذلك. الأمر الآخر والأكثر خطورة أن إسرائيل بغض النظر عن تركيا هي تريد سوريا دولة منزوعة السلاح، دولة بدون سيادة عسكرية. عندما يتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي من قمة جبل شيخ فهذا يعني سقوط الحماية عن العاصمة، وبالتالي هو يهدد العاصمة ويهدد المقر الاستراتيجي والسيادة للدولة السورية. بغض النظر عن تركيا، تركيا لديها قواعد في سوريا نتيجة سنوات الحرب وما تبقى من سنوات الحرب، وهذا الانتشار تغير بعد يعني حلق أسد وبعد سقوط النظام، وتحولت هذه القواعد إلى ما يشبه نقاط ارتكاز العملياتية في المنطقة. لكن حقيقة إسرائيل تتذرع بالوجود التركي لكي تبقى في الجنوب السوري. لكن اليوم إسرائيل تعيش حالة فشل استراتيجي. ما الذي منع إسرائيل من القيام بعمليات منفردة وتوقف القصف وجلوسها إلى طاولة المفاوضات؟ هو ما حدث اليوم في سوريا من تحولات مهمة، من رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، من نجاح الإدارة السورية في دمشق أسد. دمشق أسد هو أكبر وأهم رسالة وأحد أكثر الرسائل الجدية التي ترسلها الإدارة السورية الجديدة إلى إسرائيل، أن سوريا دولة مستقرة ودولة تتجه أكثر فأكثر نحو الاستقرار، وبات لديها قدرة على السيطرة على كافة الجغرافيا السورية. يا سيدتي فقط ملاحظة، كان هناك قاعدة إيرانية في شمال حلب، قاعدة عزان، لم تقصفها إسرائيل ولا مرة واحدة. قاعدة عزان، راجعي كل القصف الإسرائيلي، لم تقصفها إسرائيل ولا مرة واحدة. قادة الحرس الثوري في فيلق القدس كانوا يسخرون عندما من القادة الإسرائيليين بأنه ما تستهدفه إسرائيل من شحنات أسلحة يتم تهريبها إلى حزب الله لا تستهدف سوى 30% 70% من الشحنات الإيرانية كانت تمر إلى حزب الله. اليوم وجود الإدارة السورية، سيطرتها على المنافذ وسيطرتها على الجغرافيا السورية،
2: أنت تبرر وترد على ما ذكره الأسلحة. ما تقوم به أكرم إسرائيل؟ حسون منذ قليل وتفنده تماما. لترد سيد أكرم على كل ما ذكره السيد قدور الآن، لأنه ينفي تماما ما قدمته حضرتك من مؤشرات في البداية عن أن النظام السوري عاجز عن السيطرة على ما يمثل من وجهة نظرك تهديد لإسرائيل، ويؤكد أيضا أن ليس هناك وجود تركي متسع ومتوسع في سوريا كما تدعي إسرائيل.
4: أخت رشا، طبعا هذا لا يفاجئني أبدا، وهذا ليس بجديد. يعني الدعاي ومسح الأدمغة للعقول العربية ليست بجديدة علينا. نحن نتكلم عن واقع جديد. الولايات المتحدة الأمريكية لديها كل الصور والتوثيقات على ما يجري في داخل سوريا، بما في ذلك تداول مع الليرة التركية.
2: ومع ذلك لم تساند موقفك. إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي ترى ذلك، لماذا لا تساند موقف إسرائيل؟ هي رفضت أن تكون هناك أي دعم لتحركات إسرائيل في سوريا، هذا واضح سيد أكرم.
5: ودعمت التواجد التركي.

0: الحليف الأكبر لإسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يؤمن بالموضوع الاقتصادي ونحن نعمل على الموضوع الأمني والفارق شاسع بينهم. إسرائيل ليست بالدولة التي تريد إسرائيل الكبرى. 7.5 مليون يهودي لا يستطيع السيطرة على لبنان وعلى سوريا وعلى
1: هي
0: العراق.
1: تركيا وسوريا اللي
0: على
1: قالوا نتنياهو من قال ذلك في الأمم المتحدة يا سيد أكرم؟
0: هذه أكاذيب وافتراءات على
1: كيف
0: إسرائيل.
1: أكاذيب؟ يعني هل صورة نتنياهو في الأمم المتحدة كانت ذكاء اصطناعي مثلا؟ هو من أخرج الخريطة ومن عرض ذلك؟
0: رشا ولم يعرض أي خريطة لاحتلال أي دولة. نحن نريد شرق أوسط جديد ونريد السلام.
1: أنت أشرت إلى نقطة مهمة للغاية، كنت تقول أن بغض النظر عن سوريا هناك تصاعد للنفوذ التركي إسرائيل لن تسمح به. لماذا تعتقد أن
0: أكيد.
1: هذا هو الواقع؟
0: أكيد.
1: لماذا؟ وكيف
0: أكيد.
1: ستكون المواجهة التي تتحدث عنها؟ لنعود إلى موضوع الحلقة، تفضل.
0: أنا قلت يعني قلت وتحدثت بشكل واضح، نحن لا نريد الحرب لا مع تركيا ولا مع الآخرين، نريد السلام. ولكن تركيا إذا أرادت المواجهة مع إسرائيل فأهلا وسهلا، نحن مستعدين لذلك. لن نقبل في أي حال من الحالات أن يكون قواعد عسكرية ومطارات عسكرية لتركيا في اسرائيل في سوريا، وهذا ما تم الاتفاق عليه.
1: ولكن السيد بكير
0: مع قطر
1: اهدى
0: ومع
1: يا سيد أكرم.
0: الولايات المتحده الامريكيه.
1: اهدى يا سيد اكرم، اهدى يا سيد اكرم. السيد بكير بيقول لحضرتك لا في قواعد ولا تركيا بنت قواعد ولا في اي حديث عن هذا الامر، هناك تعاون فني عسكري في مجال التدريب والامور والاستشاريه، ليس هناك ما تقوله. ما الذي يفزع اسرائيل اذا؟ هذا هو السؤال.
0: هذه المعلومات يا رشا للإعلام فقط. نحن نعرف جيدا لدينا أقمار اصطناعية، نحن شاهدنا بأعيننا ما يفعل الأتراك في داخل هذه القواعد العسكرية.
1: لا
0: تستهزئوا في إسرائيل ولا تستهتروا بإسرائيل.
1: طيب.
0: كل ما يعني استخف بإسرائيل دفع ثمن كبير جدا، ثمن
1: طيب.
0: غالي دفع
1: طيب.
0: لغاية الآن
1: تهديدات واضحة.
2: نعم.
1: أرجوك يا أستاذ بكير لا يا دكتور بكير لا تقول معلومات تستخف بها بإسرائيل.
2: يعني أولا نحن كتركيا لا نحتاج إلى قواعد داخل سوريا. لماذا لا نحتاج إلى قواعد؟
1: أقول لك عنده أقمار صناعية بترصد التحركات.
2: طيب لا نحتاج، أقول لماذا لا نحتاج القواعد؟ لأن الحدود، القصف التي جاءت لأبو الظهور على بعد 60 كيلومتر من الحدود التركية السورية. بمعنى آخر لو القواعد أو الجيش السوري التركي الموجود على الحدود السورية تستطيع رصد وقصف داخل تل أفيف في أي لحظة تريدها، وقادرة ولديها الإمكانيات العسكرية والجيوستراتيجية في أي وقت تريد.
1: يعني لا تحتاجين إلى قواعد في سوريا.
2: نعم لا تحتاج، ولكن تحتاج هذه القواعد بناء على الاتفاقيات للتدريب والاستشارات، وسوف تفعلها في الأيام القادمة لابد منها، لأن هذه الاتفاقيات لابد منها، والولايات المتحدة أيضا تصر.
1: أنت كنت تقول أن تركيا لا تريد قواعد منذ قليل.
2: لا يعني لا تحتاج، مش لا تريد، لا تحتاج إلى قواعد تستطيع رصد وضرب إسرائيل متى أرادت من داخل تركيا، لأن هذه
1: يعني هتعملوا قواعد في تركيا؟ عفوا في سوريا؟
2: طبيعي حنساوي قواعد، لكن بناء على الاتفاقية الآن لن نتفق بعد مع سوريا.
1: إذا لماذا؟ لماذا؟
2: في الأشهر القادمة لابد أن يكون.
1: لماذا؟
2: لماذا؟ لأننا سوف ندرب الجيش السوري، ندرب يعني.
1: ما قالك الأستاذ ثائر إن كنتوا لست جمعية خيرية بتعملوا ده ليه؟
2: أوكي، لكن سوريا يعني لها لابد داخليا وخارجيا تحتاج إلى جيش.
1: أيوة.
2: إلى قوة داخلية. هذه
1: هو أقول لك أكرم، السيد أكرم حسون لن نسمح لكم بذلك.
2: هم يدعون، ولكن سوف نرى. الآن ليس من الأمر سهل أن يكون أي صدام بالنسبة لتركيا أيضا، لأن هذا الصدام سوف تكون لصالح نتنياهو، علما بأنه خاسر في الانتخابات التي سوف تجري، ولن يكون رئيسا للوزراء مهما كانت الأسباب في هذه الانتخابات.
1: نحن نخلط الأمور الآن، أنا أريد فقط لأن المشاهد يتشتت.
2: سوف أدي
1: أنت
2: إليها.
1: ترى أن تركيا من حقها أن تقيم لها قواعد في سوريا بحكم التعامل والتعاون ما بين
2: بينها وبين سوريا مع
1: إسرائيل؟ تقول لك لن نسمح بذلك.
2: هم يقولون، ولكن هذه الاتفاقية تسمح، لأن سوريا دولة ذات سيادة. فإذا كانت هناك اتفاقيات لابد أن تكون هذه القواعد. لكن نقطة لابد منها، هذه الآن نحن لا نفعل شيئا لأن هذه تخدم مصالح بنية نتنياهو، خاصة مع اقتراب الانتخابات.
1: طيب،
2: ولذلك هذا لا يعني بأننا نخاف أو نمتنع، والأيام القادمة لابد أن يكون هناك

هناك يعني مجابهة بين تركيا وإسرائيل، وهذه الدولة العميقة في الولايات المتحدة تريد تأديب إسرائيل عن طريق تركيا، وسوف تجدون هذا الاستلام لابد منها صفعة تركية في الأشهر القادمة.

0: يقول لك لم تعد إسرائيل هي الطفل المدلل الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية في إقليم الشرق الأوسط. على إسرائيل أن تعي أن تركيا موجودة وتتمتع بنفس هذا
1: في المعادلة القادمة. الشرق الأوسط الجديد لا مكان لإسرائيل ولا لإيران. هذه خطة واضحة جدا جدا من طرف الدولة العميقة في الولايات المتحدة.
2: ليس دقيقا يعني نتحدث كثيرا عن موضوع الدولة العميقة في أمريكا أو حتى في بريطانيا أو إلمان. نحن نتكلم عن الواقع السياسي الذي نراه اليوم. إسرائيل فرضية يعني مسألة الأمن القومي الإسرائيلي كان ينتهي عند حدود سوريا التي هي اتفاقية فصل القوات. اليوم مع تغير الواقع الجديد والاتفاق الذي أبرم في روسيا، وبالمناسبة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن طريق المخابرات الروسية تم تسريب هذه الوثيقة في تاريخ 28 نوفمبر 2024 قبل سقوط نظام بشار الأسد وأثناء زيارة بشار الأسد. أريد أن أوقف عند هذه النقطة أن هناك نعم اتفاق تركي إسرائيلي على إسقاط نظام الأسد وعملية ردع العدوان. إذا تتذكري بدأت بعد عملية قبلها كانت عملية البيجر التي ضربت حزب الله، كانت تمهيد. عندما ضربت إسرائيل في لبنان تهيئت البيئة، بدأت معركة حلب. يعني كانت هناك ظروف إقليمية مهدت. نعم، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث تصادم تركي إسرائيلي على هوية النظام الجديد في سوريا. إسرائيل ليست في قمة الغباء والسذاجة، تعلم جيدا طبيعة السلطة في سوريا، تعلم الخلفية الإسلامية لها، لكن هي تريد أن تتخلص من نظام الأسد لسبب أن بشار الأسد كان بيدق لإيران، وهذا النظام بمعنى المحور الإيراني يجب أن يتكسر بدءا من ضرب حزب الله، ضرب حماس، وضرب أيضا بشار الأسد أسقط. ويعني بشار الأسد خرج بأقل الخسائر، فتح له الطريق إلى روسيا. ثم أكملت إسرائيل ضرب إيران. اليوم إسرائيل لديها شبكة عمليات عسكرية جوية واسعة. يعني أنت تتخيلي أن إسرائيل كانت تضرب إيران ضربتين قويتين خلال فترتين متزامنتين في ظل وجود حزب الله، وجود إيران، ميليشياتها، ونظام الأسد حتى نفسه
0: لذلك تريد
2: كان فعل ذلك. إسرائيل
0: لذلك لكن تريد لكن إسرائيل أن
2: لكن
0: تكون
2: اليوم ماذا تريد؟
0: منزوعة السلاح حتى تصل إلى إيران، وهذا ليس من حقي.
2: طيب نحن يا أستاذ رشا، لحظة نحن كدول عربية ودول سلام عربي، أليس من مصلحتنا أضعاف إيران؟ أم نريد إيران بعبع؟ لاحظت كيف فعلت؟ التهمت يعني ليس لصالح إسرائيل
1: بعبع.
2: لحظة إسرائيل لدينا اتفاقيات سلام معها، يمكن أن نعيش. لاحظت اتفاقيات سلام بالمناسبة نقطة نظام أستاذ رشا. دول السلام العربي بما فيها مصر، وهذه سمعتها من مسؤولين مصريين، قاعدة عسكرية في قاعدة تركية في سوريا إضرار بمصلحة الأمن القومي في مصر، لأن مصلحة الأمن القومي في مصر هي جزء لا يتجزأ من مصلحة الأمن القومي العربي. فأنا سوريا بلد عربي أولا وآخرا، لحظة، أحترم تركيا وأقدر الشعب التركي، ولكن أنا بالنسبة لي سوريا بلد عربي، عمقها السعودية، عمقها عمان، عمقها اليمن، وليس عمقها تركيا.
0: طيب سيد أكرم، رد سريع لو سمحت على ما قيل في مسألة أنه إذا تركيا لا تحتاج أن تكون لها قواعد في سوريا، هي قادرة على إيلام إسرائيل والوصول إليها كما يقول السيد بكير دون هذه القواعد. وإذا قررت أو قرر نتنياهو استخدام هذه اللعبة الآن من أجل مكاسب انتخابية، فإن تركيا ستتصدى له وبقوة لترد.
3: أولا دائما يدعوا أن نتنياهو يستعمل ذلك من أجل يعني الانتخابات، وكما تعلم أغلبية رؤساء المعارضة وافقوا على القصف الأخير للقاعدة السورية الموجود فيها الأتراك. يعني حتى المعارضة الإسرائيلية هي مع بنيامين نتنياهو، لأن نعلم أن ذلك هو يهدد الأمن الإسرائيلي. أما التهديدات هذه فتعودنا عليها دائما في السنوات الأخيرة. إسرائيل لا تعمل حساب لا لتركيا ولا غير تركيا. إسرائيل احتلت المجال الجوي خلال إيران اللي هي أكبر من تركيا خلال 12 يوم. ولذلك يعني أنا أنصح الجميع، وأنا كمواطن عربي في إسرائيل، لا تستخفوا بإسرائيل. تعودوا دائما أن أردوغان حتى لو أراد إعادة الدولة العثمانية لا يستطيع ذلك.
0: طيب ليرد سيد بكير،
3: أنا أريد أن أذكرك أخي العزيز،
0: لا الوقت انتهى.
3: إسكندرونة إقليم سوري،
0: الوقت انتهى. الوقت انتهى، أنت تكون خلاف خطير. رد علي يا دكتور، رد علي.
1: يعني مهما هذه الادعاءات، إسرائيل الآن تغيرت بعد أن أبدت تركيا بأنها سوف تضرب بقوة. هناك تصريحات من وزارة الخارجية الإسرائيلية بأننا لا نريد أن نفتح جبهة مع تركيا. لماذا إذن؟ أليس دليل واضح بأن هذا الخوف يعم دولة إسرائيل وعلى رأسها نتنياهو؟ والأهم من كل هذا، عندما تركيا قالت بأننا سوف ندخل، واليوم تصريح من وزير الدفاع التركي الناطق باسم وزير الدفاع التركي، لن

0: تترك سوريا لوحدها أن تكون لقمة سائغة أمام إسرائيل، وسوف نقوم بواجبنا تجاه الشعب السوري وسوف نقاتل إسرائيل مهما كانت الأسباب.
1: ختام محل نقاش، إلى اللقاء.
2: شكرا جزيلا.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

القيادة المركزية تعلن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على هجوم للحرس الثوري نحو سفينتين حربيتين أمريكيتين. وبعد الضربات الأمريكية، واشنطن تهدد بتدمير أسطول النفط الإيراني إذا تكررت هجمات الحرس الثوري. القوات المسلحة اليمنية تتقدم في محاور القتال في تعز وتحبط هجمات للحوثيين جنوبي الحديدة. مبعوثات ترامب يبحثان في موسكو وقف حرب أوكرانيا، وبوتين يوجه بوقف مؤقت لاستهداف كييف.

0: بكم مشاهدي العربية إلى هذه النشرة الإخبارية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ضرب 3 ناقلات نفط خام إيرانية اليوم بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية بأن الضربات الإيرانية كانت غير مبررة ولم يصب أي من أفراد القوات الأمريكية فيها. هذا وأكدت سنتكوم تعطيل ناقلة النفط داوني قبالة سواحل جزيرة خارت وتدمير ناقلة النفط ستارك 1 قرب جاسك، كما دمرت ناقلة النفط الخام كيلو في خليج عمان. وبحسب البيان الأمريكي فأن ناقلات النفط كانت جزءا من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري الإيراني ووكلائه الإقليميين. في السياق، حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر من أن أمريكا ستفرض تكلفة اقتصادية أكبر بكثير على إيران إذا أطلقت النار على السفن الأمريكية. وهدد كوبر بتدمير أسطول النفط الإيراني الذي وصفه بالمحدود والمعرض للخطر إذا لزم الأمر، مشددا على أن الجيش الأمريكي لن يتردد في الدفاع عن القوات الأمريكية. من جانبه، هدد وزير الحرب الأمريكي بالقضاء على ما أسماه ناقلات النفط الإيرانية إذا أطلقت طهران النار على السفن الأمريكية. وفي منشور له على منصة أكس أكد بأن أسطول ناقلات النفط الإيراني بدون حماية بعدما تم تدمير قواتها البحرية والجوية، وأشار إلى أن الطائرات والسفن والغواصات الأمريكية يمكنها ضرب أسطول ناقلات النفط الإيراني. على الجهة المقابلة، أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الأمريكية هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان. وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن ناقلة نفط إيرانية في محيط جزيرة خارت تعرضت لهجوم أمريكي دون سقوط ضحايا، مضيفا بأنه تم إخماد الحريق في الناقلة خلال الساعة الأولى. كما تعرضت ناقلتان لهجوم في منطقة جاسك بمحافظة هرزمان، كانت إحداها فارغة بينما كانت الأخرى محملة بشحنة نفط، بحسب التلفزيون الإيراني الذي أكد إجلاء طاقمي الباخرتين باستخدام قوارب النجاة. من واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية حسين طود. حسين، بعد التصعيد الذي شهدناه بالساعات الماضية، هل هناك أي تصريحات أمريكية جديدة حول سياسة إدارة الرئيس ترامب مع إيران بالساعات المقبلة؟
1: لا، الأخيرة هذه التصريحات هي تصريحات وزير الحرب بيت هكتس الذي كرر تحذيره لإيران من أنه يمكن استهداف ناقلات النفط إذا ما استهدفت الجنود الأمريكيين والقوات الأمريكية. أيضا كان لافتا تصريح براد كوبر الذي حذر الإيرانيين من إمكانية إغراق ما تبقى من أسطول من ناقلات نفط إيرانية محدودة كما وصفها. هذا في الحقيقة وفقا لمراقبتنا لكل مكان يجري، هذه قاعدة جديدة يبدو أن القوات الأمريكية تتبعها. إذا كان هناك أي هجوم على القوات الأمريكية سيتم استهداف ناقلات النفط الإيرانية. لم يذكر البيان من القيادة المركزية ولا من وزير الحرب، تصريحات وزير الحرب، استهداف مصادر إطلاق النيران، وإنما أكدوا على تدمير

0: هذه ناقلات النفط تعطيل سنتين وتدمير واحدة أخرى ثالثة. ولكن كان هناك حديث سابقا عن قاعدة جديدة قد تتبعها الولايات المتحدة، وهي ناقلة مقابل ناقلة، ولكن الفرق بأن ما جرى اليوم هو أن الإيرانيين حاولوا استهداف سفن حربية ولم يحاولوا استهداف ناقلات نفط تجارية أو ناقلات تجارية عادية، وهذا يعني أمر بات لافتا. طبعا ننتظر أن يكون هناك توضيح أكثر من القيادة المركزية حول هذا الموضوع أو من الساسة الأمريكيين. بالنسبة لموضوع التصعيد، يعني دونالد ترامب أكد أكثر من مرة وكرر بأن إذا ما حاولت إيران عرقلت حرية الملاحة في مضيق هرمز واستهداف السفن وناقلات النفط فسيكون الرد قاسي، وهذا الرد الذي شاهدناه اليوم ربما يأتي في هذا السياق ردا قاسيا يستهدف ناقلات النفط، كما قلنا ربما تكون قاعدة جديدة يتبعها الأمريكيون. ولكن في المقابل أيضا يجب أن لا ننسى بأن هناك دعوات هنا في الداخل الأمريكي لضبط هذا الصراع حتى انتخابات نوفمبر التجديد النصفي، مع ابقاء الخيار العسكري مطروح على الطاولة. إذا حاول الإيرانيون استغلال أي فرصة يجب أن يكون الرد رادع وقاسا، وهذا الرد يبدو أنه يعني يريد منه الأمريكيون أن يكون رادعا، خاصة بأنه إذا ما كان هناك رد إيراني جديد يطال أو يستهدف الجنود الأمريكيين ويقع ضحايا فسيكون الرد الأمريكي أقوى وأكبر بكثير كما عهدنا في المرات السابقة. ولكن حتى هذه اللحظة هناك كما يقال هنا في الداخل الأمريكي محاولة لإدارة هذه المواجهة بشكل أقل تصعيدا إلا إذا استدعى الأمر ذلك، وإفساح المجال أمام العقوبات الاقتصادية والضغط الاقتصادي ليأتي بنتائج إيجابية من وجهة نظر الأمريكيين، خاصة أن المعلومات الواردة من إيران بأن هناك أزمة اقتصادية تشتد على المواطنين الإيرانيين. ولذلك يريد الأمريكيون بحسب تصريحات باسنت وترامب وحتى جيدي فانس أن يكون للضغط الاقتصادي الآن أن يكون هو العامل الأكبر في هذه المواجهة، مع بقاء القدرات العسكرية والخيار العسكري مطروح على الطاولة إذا ما استدعى الأمر.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل العربي حسين طود على هذه المعطيات. ذكرت مشاهدين صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقديرات استخباراتية أمريكية بأن إيران تتبنى استراتيجية لإطالة أمد الحرب بهدف زيادة الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي. فلنتابع هذا التقرير.
2: خطة إيرانية لإطالة أمد الحرب وإرباك ساكن البيت الأبيض قبل انتخابات التجديد النصفي، أملا في زيادة الضغط عليه وعلى حزبه. تقارير استخباراتية أمريكية أعدت خلال الأسابيع الأخيرة أماطت اللثام عن تفاصيل الخطة، فإيران أضحت أكثر ثقة بقدراتها العسكرية بعد أشهر من الحرب تقول التقارير، وتعتقد أنها تستطيع مواصلة الصراع لفترة طويلة متجاهلة المعاناة الاقتصادية للشعب الإيراني جراء الحصار.
3: الإيرانيون يعتقدون أن لديهم أقصى قدر من النفوذ، ومن وجهة نظرهم لماذا لا يواصلون الضغط على الرئيس؟
2: بحسب نيويورك تايمز، الاستخبارات الأمريكية تتوقع احتمال تنفيذ إيران خطوات تصعيدية جديدة تشمل هجمات على القوات الأمريكية والملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الأمريكية بما فيها النفط والغاز، على غرار تلك التي نفذها قراصنة يعتقد ارتباطهم بطهران ضد نظم المياه الأمريكية يوليو الماضي. وفق التقارير دائما يرى مسؤولون أمريكيون أن العقوبات الاقتصادية والضغوط العسكرية قد تدفع إيران إلى مزيد من التصعيد على المدى القصير بدلا من التفاوض.
4: الإيرانيون يدركون قدرتهم على تحمل الضربات، وهم يخوضون هذه المواجهة وفق لعبة أطول بكثير.
2: التقارير تشير أيضا إلى أن القيادة الإيرانية أصبحت أكثر تماسكا، وما زالت تمتلك مخزونا من الصواريخ والطائرات المسيرة، مع إدراك أكبر لأهمية مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية. كما أن هناك مؤشرات على نشاط إيراني في مجال التأثير الإعلامي والمعلومات داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك حملات على وسائل التواصل الاجتماعي. بلال البجديني، العربية.
1: من الموصل ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس الياس. أهلا وسهلا بك دكتور فراس. أمام سياسة الاستنزاف المستقبل

0: المزدوجة الذي يمارسها اليوم الجانب الأمريكي على الإيرانيين. تابعنا بالأسابيع الماضية أصوات علت بالداخل الإيراني، أتحدث عن الشق المتشدد الذي يطالب بتصعيد مضاد، أتحدث على المستوى العسكري لتخفيف هذا الضغط، لأن هذا الضغط سيوصل في النهاية إلى انهيار تدريجي للنظام. هل ما يقوم به الحرس الثوري نابع من هذه القناعة اليوم؟
1: تحياتي لكم أستاذ الأيال والمشاهدكم الكرام. يعني بالتأكيد هذا المواقف أو دعني أسميه سلوكيات الحرس الثوري تأتي ترجمة واضحة لطبيعة المواقف التي صدرت سواء عن التيار المتشدد أو عن بعض الشخصيات المحسوبة على النظام. ونتحدث عن سعيد جليل الذي لا زال يشكك بهذه بمذكرة التفاهم حتى بأصل المفاوضات مع الولايات المتحدة، وبالتالي كل السلوكيات التي تندرج أو تتمخض أو تفرز نفسها عن طريق الحرس الثوري هي تأتي في سياق أن الحرس الثوري يدرك تماما أن كلفة التصعيد قد تكون أقل وطأة من كلفة التنازلات التي يريدها الرئيس ترامب سواء في هذا الوقت أو في الظروف المفروضة على إيران. وعلى هذا الأساس تأتي مثل هذه المعادلة، يدركون تماما أن الرئيس ترامب لا يفضل الذهاب إلى حرب مفتوحة، وبالتالي عليهم أن يذهبوا بنفس اللعبة التي يريدها الرئيس ترامب، لكن وفق سردية إيرانية تراهن على عامل الوقت، تراهن على امتصاص الهجمات الأمريكية، تراهن على آليات التسكيل الاقتصادي نتيجة عقوبات الضغط الاقتصادي التي يعني تمارسها الولايات المتحدة. وعلى هذا الأساس تأتي سلوكيات الحرس الثوري في هذا الإطار أملا من أن تفرز انتخابات التجديد النصفي ضغطا على رئيس ترامب من أجل أن يوقف الحرب أولا ويوقف العقوبات ثانيا، ومن ثم يعود إلى طاولة المحادثات من موقع تستطيع إيران أن تتفاوض من خلاله سواء على الشروط أو حتى فرض شروط مقابلة الشروط التي يريدها الرئيس ترامب.
0: طيب، ما استخدم النظام الإيراني مع الرئيس ترامب بالولاية السابقة وأيضا مع الديمقراطيين، أي أتحدث عن الصبر الاستراتيجي والعمل على عامل الوقت، اليوم على ما يبدو بأن الرئيس ترامب والفريق الموجود حوله يريدون قلب هذه المعادلة عبر تسريع تأثير العقوبات، ومن هنا نرى تجفيف مصادر الدخل الإيرانية إن كان العسكرية أو الاقتصادية. هل باستطاعة النظام اليوم اللعب بهذه الورقة لأمد طويل؟
1: لا أعتقد أن اللعبة بيد إيران اليوم، هي بيد الرئيس ترامب، ولكن هم يحاولون أن يضعون قواعد اللعبة الخاص بهم ضمن إطار اللعبة التي يريدها الرئيس ترامب. لأن عملية سيدة الكريمة هناك فارق كبير جدا بين الولاية الأولى للرئيس ترامب والولاية الثانية التي نتحدث عنها اليوم. هنا في تلك الفترة لم تكن هناك 7 أكتوبر، ولم يكن هناك انهيار النظام بشار الأسد، ولم تكن هناك عملية التضييق التي يتعرض لها وكلاء إيران الذين كانوا يمثلون شريان حيوي للنظام في إيران سواء على مستوى غسيل الأموال، التهريب، تجارة المخدرات وما إلى ذلك من السلوكيات التي اعتاش عليها اقتصاد الظل الإيراني. لكن اليوم كل هذه الأمور غير موجودة، وبالتالي الضغوط على إيران هي أكثر وطأة من السابق. لكن ما يجعل النظام حتى هذه اللحظة صامدا هو على ما أعتقد هي آليات التسكيل التي اعتمدها الحرس الثوري من خلال تشغيل المنافذ غير الرسمية مع العديد من الدول الجوار. هناك اقتصاديات لا زالت بعيدة عن وطأة العقوبات الأمريكية، والدليل على ذلك أنه بعد مضي شهر تقريبا من عقوبات الضغوط القصوى يوم أمس تذكرت إدارة ترامب أن هناك مصرف في تركيا يمارس عملية غسيل الأموال للحرس الثوري. بالتالي أنا أعتقد أن هناك الكثير من المنابع التي لا زال يعتاش عليها الحرس الثوري، هذه تحتاج إلى فرصة أكثر من أجل أن تجفف ومن أجل أن تسلط عليها ضوء ضمن العقوبات الأمريكية. وحتى ذلك اللحظة أعتقد أن النظام سوف يفقد هامش المناورة سواء على مستوى استراتيجية الصمود أو حتى على مستوى مسك الداخل الإيراني، لأنه أعتقد أنه يوما بعد آخر يذهب النظام نحو الضغط الأكبر الذي حقيقة يبدو أنه بشكل أو بآخر غير قادر على يعني مواجهته، خصوصا وأن اليوم الداخل الإيراني لا يفرق بين التيار إصلاحي وتيار متشدد، الكل مشترك في حالة التشدد والكل مشترك في حالة الجمود التي وصلت إليها العلاقات مع الولايات المتحدة. وبالتالي هو يدرك تماما أن النظام بكليته، حرس ثوري، مؤسسات، تيارات سياسية، يتحمل المسؤولية عن ما جرى في إيران وإلى ما وصلت إليه الأمور من ضغط اقتصادي وكذلك من انفجار اجتماعي قد يفرض نفسه في السياق الإيراني خلال الأيام أو الفترة القادمة.
0: شكرا لك دكتور فراس الياس على وجودك معنا. مشاهدينا الآن سأذكر هذا العاجل الذي يرد على الشاشة، إعلام إيراني يتحدث عن 10 قتلى في انفجار صهريج وقود غربي البلاد. إذن 10 قتلى في انفجار صهريج وقود غربي البلاد بحسب إعلام إيراني. تتابعون ولكن بعد الفاصل. أزمة وقود في بغداد ومحافظات عراقية بسبب انخفاض إمدادات البنزين.

0: لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل.
1: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
0: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
1: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
0: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدولة؟
1: العراق ليس فيه أحد رؤى بالمعنى المبسط.
0: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
1: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
0: خليني أرجع للقطة مهمة تذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
1: أنت ما تخليني أعدي وأروح البيت، إيه؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى،
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم عكسي على مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق شمير ومقنبة وجنوب مديرية الجراحي، وسيطر على مواقع واسعة امتدت من مقنبة إلى رأس حصيب وصولا إلى مناطق شرق وغرب مدينة حيص وقرى ومناطق شرق جبل رأس. وقال مصدر عسكري إن ميليشيات الحوثي فرت من مواقعها مخلفة وراءها أسلحة وعددا من الأسرى، وأكد استمرار العمليات العسكرية لتطهير المزيد من المناطق.
8: نكرر يعني نصحنا ورشدنا لأبنائنا وإخوتنا في عموم مناطق اليمن، حافظوا على أولادكم، حافظوا على ذريتكم. ميليشيا لا تهم أي رأي عام ولا تهم أي مشروع سوى مشروعها فقط. نتمنى أن تحافظوا على ما تبقى من أطفالكم. المعركة القادمة ليست كسابقها.
9: تم في صباح يومنا هذا بالهجوم العكسي على جماعة ميليشيات الحوثي ومواقعها، وتم السيطرة على أغلب مواقع ميليشيات الحوثي في شمير مقبنة وكذلك في مواقع سقم.
7: في غضون ذلك أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية عددا من المسيرات التابعة للحوثيين في عدة جبهات، بينها مسيرة مجنحة في جبهة عدوان شرقي الحزم بمحافظة الجوف. كما أعلنت دفاعات المقاومة الوطنية إسقاط مسيرات من نوع FPV والاستطلاع في جبهات الساحل الغربي، إضافة إلى مسيرتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح قبل وصولهما إلى أهدافهما.

كما أظهرت مقاطع مصورة استهداف مسيرة إسرائيلية لمنازل في بلدة المنصور في الجنوب اللبناني.

0: نفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن تكون إسرائيل تخطط لتهجير سكان قطاع غزة قسرا، مشيرا إلى أن المجال مفتوح لمن يريد الرحيل بإرادته.
1: There is no plan of the Israelis to displace people out of Gaza against their will. There is an open-mindedness if people wish to leave, that they should have the right to leave. To incarcerate them in a place they don't want to be should be an absolute, I think, just disgrace. Nobody is suggesting that there will be forced displacement.
0: كما أكد هاكابي بحق سكان الضفة الغربية في العيش بأمان وسلامة، مشددا على مسؤولية إسرائيل في حمايتهم.
1: One of the messages that we have been sending and we will continue to send is that people in these communities have a right to live with a level of security and safety. And that the government has a responsibility to make sure that that happens. My view is that crime is crime and terror is terror, and it ought to be a consequence to the full extent of the law.
2: Do you still support the president?
1: I support that people have a right to live in the areas that they own, that they have a right to be in under the Oslo Accords. What I do not support is when people come in and try to take the property that other people have a legal right and the documentation to prove it.
0: نكمل مشاهدينا من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصل مبعوثان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى موسكو. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي دبلوماسية مكثفة تقودها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. هذا ونشر المبعوث الروسي صورا له وهو يلتقي بالوفد الأمريكي الذي يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أثناء نزولهما من الطائرة في العاصمة الروسية، معلقا عليها بالقول: أهلا بكم في موسكو يا صانعي السلام. وكانت آخر زيارة معروفة لموسكو قام بها ويتكوف وكوشنر في يناير الماضي عندما التقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. إلى ذلك أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم قصف كييف لمدة 3 أيام تزامنا مع الزيارة المرتقبة للموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف للعاصمة الأوكرانية وفق بيان الكرملين. وعلى الجهة الأخرى، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه تحدث مع مبعوثي الرئيس الأمريكي معلنا استعداد كييف لوقف الهجمات الجوية على موسكو حتى الاثنين مقابل التزام روسيا بوقف الهجمات على كييف. وأضاف زيلينسكي بأن المفاوضين الأمريكيين بدأوا اليوم المحادثات مع الجانب الروسي فيما تستعد كييف لاستقبال ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر غدا الأحد. هذه مشاهدينا الصور المباشرة لموكب ويتكوف وكوشنر، نتابعها الآن على الهواء مباشرة يدخل إلى الكرملين. إذن وصل مفدي ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى الكرملين في هذه الأثناء للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ميدانيا هاجمت القوات الروسية 4 سفن في محيط أوديسا وتشيرنموسك في وزارة الدفاع الروسية أو بحسب وزارة الدفاع الروسية. وأوضحت الوزارة بأن الضربات استهدفت سفينتي بضائع سائبة وسفينة حاويات في الميناء هناك وسفينة أخرى قرب أوديسا بدعوى استخدامها لنقل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية. حذر المستشار الألماني ميرتس روسيا من مواصلة ما وصفها بالحرب الهجينة بعد محاولة تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على مطار ألمانيا الشهر الماضي. وأكد ميرتس بأن تقييم الحكومة الألمانية بشأن وقف أو وقوف روسيا وراء الهجمات يستند إلى أدلة واضحة وسليمة، مشددا على أن برلين لن تتعامل مع مثل هذه الهجمات باعتبارها حوادث معزولة. اصطف سائقو السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في بغداد بعد انخفاض إمدادات البنزين في العراق بسبب التوترات في المنطقة، فلنتابع هذه الصور.

أفاد مراسل العربية بأن عمليات إنقاذ الطفل أيوب لا تزال متواصلة في ولاية البيض الجزائرية بعد سقوطه داخل بئر ارتوازي جاف وعميق. هذا وأوضح مراسل العربية بأن فرق الحماية المدنية نجحت في النزول إلى أسفل البئر وجرى حفرها بالوصول إلى مستوى الطفل قبل بدء الحفر الأفقي باتجاهه بحذر شديد بسبب ضيق البئر وخطر انهيار التربة. هذا وتشارك في العملية فرق متخصصة وآليات ثقيلة ومعدات لاستكشاف الآبار، فيما تتواجد طواقم طبية وسيارة إسعاف مجهزة استعدادا لإخراج الطفل من البئر. استأنف ميناء دوفر البريطاني حركة العبارات بصورة طبيعية بعد إغلاق مئات المحتجين الملثمين الطرق المؤدية إليه احتجاجا على عبور المهاجرين عبر بحر المالش. وقالت الشرطة إنها تعاملت مع المتظاهرين الذين أغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى محطة العبارات، فيما أفاد مسافرون بتعطل رحلاتهم لأكثر من ساعة ونصف. ختام مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. القيادة المركزية تعلن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على هجوم للحرس الثوري نحو سفينتين حربيتين أمريكيتين. وبعد الضربات الأمريكية واشنطن تهدد بتدمير أسطول النفط الإيراني إذا تكررت هجمات الحرس الثوري. القوات المسلحة اليمنية تتقدم في محاور القتال في تعز وتحبط هجمات للحوثيين جنوبي الحديدة. مبعوثات ترامب يبحثان في موسكو وقف حرب أوكرانيا، وبوتين يوجه بوقف مؤقت لاستهداف كييف. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
1: متخوف.
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.

0: النقاش مع رشا نبيل الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: النصر يواجه مضيفه الاتحاد في الكلاسيكو الأصفر. مانشستر سيتي يحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي. كومو يواصل انطلاقته القوية في إيطاليا ويهزم جنوى بربعية.

0: تحية رياضية، أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية.
1: شوف أدريانو، شوف أدريانو،

0: يشهد الدوري السعودي ليلة قمة مرتقبة بين الاتحاد وضيفه النصر في جدة ضمن منافسات الجولة الخامسة. يسعى النصر للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم بعد أن حقق العلامة الكاملة في 4 جولات، بينما يسعى الاتحاد لتدارك تعثره الأخير أمام الفتح بعد أن فرض عليه التعادل السلبي. النصر يملك 12 نقطة ويحتل المركز الثاني، بينما يملك الاتحاد 8 نقاط ويستقر في المرتبة الثامنة. لاعب الاتحاد جون لوبي من داكار السنغالي تألق في فرنسا وإسبانيا ويسعى لبصمة في الكلاسيكو أمام النصر ورفيقه السابق كوستا.
1: أكاديمية أوسلو لكرة القدم في العاصمة السنغالية داكار يعود تاريخ تأسيسها لعام 2012. مؤسسة سنغالية خاصة جرى تأسيسها بهدف تطوير المواهب في السنغال تحديداً وغرب إفريقيا. رغم اسمها الذي يعود للعاصمة النرويجية أوسلو نتيجة للشراكات والروابط الرياضية والثقافية مع النرويج، مثل الشراكة المستمرة في بطولة كأس النرويج للشباب، ديون لوبي أحد خريجي هذه الأكاديمية والتي منحته فرصة التوجه في أكتوبر 2020 إلى نادي ريمس الفرنسي. هناك شق طريقه نحو الاحتراف بالدوري الفرنسي الممتاز ثم نادي ألميريا الإسباني. لوبي لا يملك شهرة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، يبقي حياته الخاصة بعيدا عن وسائل الإعلام ويتفادى دائما الإجابة عن الأسئلة العائلية، مكتفياً في إحدى المقابلات الصحفية بالقول بأنه عاش طفولة صعبة مع عائلة فقيرة في منطقة بامبيلور بالعاصمة داكار. لوبي ورغم الدقائق القليلة التي منحت له مع منتخب السنغال بواقع 95 دقيقة في 4 مباريات دولية، إلا أنه يملك علاقة جيدة مع أبرز نجوم منتخب أسود تيرينغا وبالأخص النجم الأول ساديو ماني. لوبي عندما كان لاعباً لألميريا تشارك في صيف 2023 ولمدة 5 أيام التواجد في قائمة الفريق الإسباني مع سامو كوستا قبل انتقال كوستا إلى مايوركا. لاحقاً تواجه كغريمين في الدوري الإسباني في مباراة انتهت بالتعادل السلبي في ديسمبر عام 2023. واليوم لوبي لاعباً للاتحاد سيواجه كوستا لاعب النصر في جدة في الدوري السعودي.
0: من جدة ينضم إلي مراسل العربية أحمد الراجي. أحمد أهلا بك، أول شيء خبرنا أنت وين موجود وكيف حضور الجماهير قبل المباراة؟ دورك الملعب صح؟

0: مرحبا ليليان.
1: أهلا.
0: نعم، أنا الآن متواجد أمام بوابة 2 اللي هي خاصة بالإعلاميين وفي آي بي بالنسبة لملعب الإنماء، أيضا إلى مجموعة كبيرة من الجماهير من خلال البوابات حول الملعب. ليليان حضرنا في وقت باكر هنا كالعادة، مباراة كبيرة، مباراة كلاسيكو الاتحاد والنصر، يعني دائما ما تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة جدا. فاليوم حضرنا بوقت باكر تفاديا للزحام، ولكن تفاجأنا بسهولة ومرونة الطريق إلى ملعب المباراة للتنظيم المروري جهة، ولكن الأكثر هو ربما عزوف جماهيري عن حضور هذه المباراة. يعني لك أن تتخيل ليليان، غالبا قبيل المباريات الكبيرة يكون هناك حضور جماهيري ضخم جدا وكبير ومنتشر حول الملعب، الأهازيج، الأعلام. اليوم أنا أتجول داخل أسوار ملعب الإنماء وداخل مدرجات ملعب المباراة، للأسف ما في جماهير. يعني قبل المباراة بساعتين المدرجات شبه خالية،
1: حتى يعني حجز التذاكر
0: على موعد المباراة ساعة ونص حضور. نعم، حجز التذاكر ضعيف جدا، ربما يعني هو العائلة الأكبر كان يعول على جماهير الاتحاد بحكم المباراة تقام على ملعبهم وسط جماهيرهم وبينهم، لكن هنالك عزوف على الإقبال على تذاكر المباراة. يعني
1: أحمد، لماذا يعني لماذا يعني كيف يفسر
0: أن يقام هناك تيفو الاتحاد؟ نعم، يعني كان الاتحاد يعتزم إقامة تيفو، الاتحاد متخصص بالتيفو بشكل لافت للانتباه خلال السنوات الماضية مثل الأهلي وغيره، ولكن يعني اليوم شيء مؤسف جدا انه التيفو، اذا فعلا صحت مصادرنا يعني الاخبار المتداوله الغاء التيفو بسبب عدم الاقبال الجماهير على قصد تذاكر المباراه، فهذا الشيء يعني يشكل هاجس كبير جدا، يعني غير معتاد صراحه هنا. يعني تعودنا مباريات الاتحاد والنصر حضور جماهيري باكر، حضور يعني اهازيج، تيفو اتحادي مميز.
1: طيب،
0: لكن ربما نتائج الاتحاد اللي
1: هذا سؤالي
0: يعني مربيه في الاتحاد الان الاخيره كانت شوي يعني مؤثره.
1: هذا كان سؤالي احمد، احنا اعتدنا على جماهير الاتحاد دائما ما ترافق فريقها حتى لو كانت النتائج غير جيده وغير مرضيه لها، ولكنها لا تيأس ولا تتراجع عن مرافقه فريقها، ولكن هذا يعني استثناء هذه المره، يعني هذا غالبا ما نادرا ما نراه في ملعب مباراه ملعب الاتحاد على ارضه.
0: نعم ليليان، الاتحاد مر بظروف صعبة قبل كم سنة، ظروف صعبة جدا، يعني كان لولا الله ثم وقفة الجماهير مع النادي في أحلك هذه الظروف ما كان استطاع الاتحاد أن يثبت ويعاود أنفاسه ويرجع مرة ثانية. لكن اليوم اللي نشوفه صراحة شيء غريب جدا، يعني أنه أنت تصل لمرحلة أن التيفو يلقى في مباراة كبيرة، يعني الأنظار مسلط عليها، هذا كان جهة. على الرغم من هناك جماهير كانت يعني تمني النفس بلاعب الاتحاد الجديد ريتشارد يشارك اليوم، البعض قد يحضر على اساس انه يشوف مستواه، يشوف من قريب، لا سيما وانه امس خاض تدريبات الفريق كامله، ميران الفريق كان مستعد جاهز. لكن كل هذه المعطيات، لا هنالك يعني عدم رضا من جماهير الاتحاد على وضع ناديهم او فريقهم في يعني في الايام الماضيه او النتائج بصفه عامه. ربما اليوم يكون راي اخر للاعبي الاتحاد ومصالحه جماهيرهم على حساب النصر، ولكن في الوقت نفسه ايضا يعني النصر سيلعب هذه المباراه يعني بكل تاكيد من اجل نقاط المباراه، هي حتكون مباراه قويه جدا، لكن نتمنى ان يكون في حضور جماهيري. طيب. ليليان يعني نعم. يمكن باقي ساعه ونصف على المباراه، لعلنا نقول ان الوقت يعني لا زال يعني، ولكن ليست يعني ليست كالمعتاد ابدا.
1: شكرا لك احمد رايقي من امام ملعب المباراه، شكرا لك. كان الهلال واصل انتصاراته بفوز جديد أمام الشباب ليواصل مشواره بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات.

قائد الشباب كاراسكو أراد مفاجأة دفاع الهلال بمجهوده الفردي. أولي واتكنز في أول مباراة له كأساسي يرد على محاولة البلجيك.

0: بلجيكي. سافيتش يضع لمسته الخاصة بهذه التمريرة، وكرة محمد كنو يردها القائم. كاراسكو لا يزال يحاول وحيدا، واليد الواحدة لا تصفق. محمد الثاني يخسر حوار السرعة أمام سامرفيل ويتحصل على إنذار. تسديدة نيفيز الجانبية جاءت معها نهاية الشوط الأول. بداية الشوط الثاني حملت النبأ السعيد لجماهير الهلال.
1: عبيد ذاتي سجل الجول، الله!
0: بعد الهدف سامرفيل بالسرعة القصوى، والقائم الأيمن يرد تسديدته. الهولندي بدا مصرا على التسجيل، وتسديدته أبعدها حارس الشباب. الدقيقة 68 شهدت دخول البرازيلي مارتينيلي لأول مرة مع الأزرق وسط هتافات وأهازيج جماهير الهلال. سامرفيل يسدد ويد محمد ثاني تعترض كرته. الحكم يمنح ركلة جزاء للهلال، انبرى لها روبن نيفيش بنجاح. ماتيوس ليتش راقب فريقه وهو يكمل دقائق المباراة دون أن يتمكن من تغيير النتيجة. صافرة النهاية أطلقها حكم المباراة. الهلال يصل للفوز الخامس من 5 جولات، بينما تكبد الشباب الهزيمة الثانية له هذا الموسم، ويبقى سجله خاليا من الانتصارات حتى الآن في مسابقة الدوري.
2: من جهته أوقف الأهلي تراجعه بعدما نجح في تجاوز الرياض ب5 أهداف من دون رد في جدة.

0: بوسيتش عينه على تفادي خسارة ثالثة، والرياض الأخضر في الدقائق الأولى أنتونيس يهدد مرمى مندي. هذه المرة العارضة تقف مع الأهلاويين. هنا تنقلب مجريات المباراة. سعد بلعبيد يصطاد ركلة جزاء وطوني ينفذها بنجاح. غالينو برأسية كاد أن يضيف الثاني، والجيزاني من بعيد يجرب حده للفريق العاصمي. بلعبيد يستمر بمساهماته في أهداف الأهلي، هدية للوافد الجديد سيبرسيان، وهدية أخرى لزامن جديد وهو البرتغالي ترينكاو. ثلاثية في الشوط الأول عن طريق ثلاثة لاعبين أجانب مختلفين. الشوط الثاني شهد مرة أخرى ركلة جزاء للأهلي. الأوكراني بوندارينكو يعرقل توني في الموعد مع بانينكا. الإنجليزي نفذ للمرة الثانية عشر ركلة جزاء بالدوري في العام الحالي، 11 زارت الشباك.
1: توني توني توني وجماله.
0: نايف مسعود يضع بصمته في أهداف الأهلي، خماسية للبوسيتش يتجاوز بها خسارة الجولة الماضية. هيثم بن حماد، العربية.
2: شوف أدريانو، شوف أدريانو.

عين الاتحاد الجزائري لكرة القدم إبراهيم حمداني مدربا للمنتخب الأول خلفا للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش. يتولى حمداني المهمة عقب قيادته منتخب الجزائر تحت 21 عاما للتتويج بذهبية ألعاب البحر المتوسط في تارانتو الإيطالية. من المقرر أن يبدأ حمداني مشواره مع المنتخب الأول بمواجهة زامبيا في 25 من سبتمبر الحالي ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. مانشستر سيتي يحقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي. كومو يواصل انطلاقته القوية في إيطاليا ويهزم جنوى برباعية.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
5: أهلا بكم من جديد. فاز مانشستر سيتي على ضيفه كوفنتري سيتي بهدف من دون مقابل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. الهدف سجله إيرلينغ هالاند في الدقيقة 26 ليرفع رصيد فريقه إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا بفارق 3 نقاط عن أرسنال الثاني. يلتقي يوم غد الأحد أرسنال وجاره تشيلسي في ديربي لندن الشهير ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. يدخل الفريقان القمة للحفاظ على سجلهما المثالي، وهما فريقان من أصل 4 فرق فقط فازت في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، إلى جانب مانشستر سيتي وهول سيتي الصاعد حديثاً.

يسعى برشلونة للانفراد بصدارة الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على فالنسيا ضمن منافسات المرحلة الرابعة. برشلونة فاز في المواجهات الثلاث الأولى ليتقاسم الصدارة مع ريال مدريد قبل أن يخسر الأخير البارحة أمام ريال بيتيس ليتوقف رصيده عند 9 نقاط. بالمقابل يعيش فالنسيا بداية موسم صعبة إذ حصد نقطة واحدة من أصل 9، ويبدو أنه يعيش معاناة جلية في خط الهجوم حيث سجل هدفا واحدا في المباريات الثلاث. حقق فريق كومو فوزا كبيرا على ضيف جنوى ب4 أهداف مقابل هدف في جولة الثالثة من الدوري الإيطالي. بدأ جنوى المباراة بشكل قوي وتمكن أوسمان جيتش من افتتاح التسجيل في 19. قبل أن يدرك باتورينا تعادل لصالح كومو في 25. وقلب كومو الطاولة على ضيفه خلال 5 دقائق بعدما سجل أساني دياو الهدف الثاني في 30. ثم أضاف نيكولا باز الهدف الثالث في 35. وفي 78 عاد أساني دياو ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه ليرفع رصيد كومو إلى 7 نقاط بعدما حقق 2 انتصارات وتعادلا في المقابل. وصل جنوى نتائجه السلبية بعدما تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي ليبقى من دون نقاط في الموسم الحالي. استعاد شتوتغارت توازنه وحقق انتصاره الأول هذا الموسم في الدوري الألماني بفوزه على كولن ب4 أهداف مقابل هدف في افتتاح منافسات الجولة الثانية.

افتتح المغربي بلال الخنوس التسجيل لشتوتغارت في الدقيقة 39، وأضاف زميله غريشا بروميل الهدف الثاني في الدقيقة 60، قبل أن يسجل ديميروفيتش الهدف الثالث لشتوتغارت في الدقيقة 75.

بيرشا واغنمان رباعية شتوتغارت. بهذه النتيجة حصد شتوتغارت أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، متجاوزا خسارته في الجولة الافتتاحية أمام بايرن ميونخ، فيما تجمد رصيد كولن عند ثلاث نقاط بعد تلقيه خسارته الأولى هذا الموسم. قلب بورتو تأخرها أمام موريرينسي إلى فوز بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي. تقدم موريرينسي في الدقيقة 20 بواسطة دينيس بينتو، وأدرك يام بنداريك التعادل لبورتو في الدقيقة 37. وفي الدقيقة 59 عاد بورتو إلى المباراة بهدف ثاني حمل بصمة ويليام غوميز. بهذا الانتصار حافظ بورتو على العلامة الكاملة وعزز صدارته للدوري البرتغالي برصيد 15 نقطة. الختام من سباق جائزة إسبانيا الكبرى للإبحار. شكرا لمتابعتكم. تحية.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد الآن على شاشة العربية.

0: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيدك؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقاً.
1: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
0: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
1: Plus, parfois, avant d'être efficaces sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
0: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
2: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم. أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
1: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: أحييكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من العربية. هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث بالقضاء على ناقلات النفط الإيرانية إذا أطلقت طهران نار على السفن الأمريكية. وفي منشور له على منصبه بل على منصة أكس، أكد هكسيث أن أسطول ناقلات النفط الإيراني من دون حماية بعدما تم تدمير قواتها البحرية والجوية، وأشار إلى أن الطائرات والسفن والغواصات الأمريكية يمكنها ضرب أسطول ناقلات النفط الإيرانية. التلفزيون الإيراني بدوره أفاد بأن القوات الأمريكية هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان. وأكد التلفزيون الإيراني أن ناقلة نفط إيرانية في محيط جزيرة خارك تعرضت لهجوم أمريكي دون سقوط ضحايا، مضيفا أنه تم إخماد الحريق في الناقلة خلال الساعات الأولى. كما تعرضت ناقلتان أخريان لهجوم في منطقة جاسك بمحافظة هرمزغان، كانت إحداهما فارغة بينما كانت الأخرى محملة بشحنة نفط. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم عكسي على مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق شمير ومقبنة وجنوب مديرية الجراحي، والسيطرة أيضا على مواقع واسعة امتدت من مقبنة إلى رأس حصيب وصولا إلى مناطق شرق وغرب مدينة حيس وقرى ومناطق شرق جبل رأس. وقال مصدر عسكري إن ميليشيات الحوثي فرت من مواقعها مخلفة وراءها أسلحة وعددا من الأسرى، وأكد استمرار العمليات العسكرية لتطهير المزيد من المناطق. بلغت حصيلة القتلى في صفوف اللبنانيين 4358 قتيلا جراء الضربات الإسرائيلية منذ 2 مارس الماضي بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث مع مبعوثي الرئيس الأمريكي معلنا استعداد كييف لوقف الهجمات الجوية على موسكو حتى الاثنين مقابل التزام روسيا بوقف الهجمات على كييف. زيلينسكي أضاف أن المفاوضين الأمريكيين بدأا اليوم محادثاتهما مع الجانب الروسي. نلتقي بعد لحظات في الأسبوع وما بعد.
1: يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل،
4: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
3: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
4: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
3: إذا سلم هذا السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي. هل سلم بالفعل للدولة؟
4: العراق ليس فيه أحد رؤى بالمعنى المبسط.
3: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
4: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
3: خليني أرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
4: أنت ما تخليني أعدي وأروح للبيت، إيه؟
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
6: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى الأسبوع وما بعد. نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون نويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. محتكر من فئة واحدة، روحاني يهاجم إعلام إيران الرسمي ويدعو إلى احترام الشعب. وسط ازدياد قلق الجمهوريين، هل سيكسب ترامب انتخابات التجديد النصفية أم سيخسرها؟ بوتين يتحدث عن فرصة سلام مع أوكرانيا ويأمر بوقف الغارات على كييف لمدة 3 أيام. أهلا بكم. وجه الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني انتقادات حادة للإعلام الرسمي في بلاده، ووصف جهاز الإذاعة والتلفزيون بأنه لا يمثل جميع فئات الشعب وبأنه محتكر لفئة محدودة، في إشارة إلى أزمة ثقة بين الإعلام وشرائح واسعة من الجمهور. روحاني اتهم إدارة التلفزيون الرسمي بأنها لا تحترم الشعب الإيراني. تساءل أيضا منتقدا، من يملك الصبر لمشاهدتها ومن يملك أعصابا تحتمل الاستماع إليها؟ طبعا هذه الانتقادات، أيضا هناك كان انتقادات لبيزشكيان بالتزامن أيضا لهذا الإعلام الرسمي. سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا هنا وزملائنا الصحفيين في شبكة العربية، صالح حميد وعبادة اللدن وأيضا وسام كيروز. أهلا بكم معنا. سنتوقف مع ما تحدث به حقيقة الرئيس روحاني، وإنه لم يتحدث، هو انتقد بشكل كبير طريقة تسيير الإعلام الرسمي في إيران. أيضا اعتبر بأن هذا الإعلام لا يمثل جميع فئات الشعب وبأنه يبدو محتكر لفئة محددة. نستمع.
1: نود بمعرضهم احترام بكونين.
2: أيعقل أن تظل الأقلية الصغيرة هي المحترمة والأغلبية الكبيرة تنحى جانبا؟ ألا ينبغي لأجهزة الإذاعة والتلفزيون أن تصبح وطنية؟ ألا ينبغي لها أن تصبح وطنية حتى بعد حرب 12 يوما، ولا حتى بعد حرب 40 يوما، وتظل محتكرة لجهة وفئة معينة؟ من يتحدث هناك الآن حين يقول رئيس الجمهورية أنا لا أشاهدها إطلاقا؟ من يملك الصبر لمشاهدتها ومن يملك أعصابا تحتمل الاستماع إليها؟
0: يعني لم يكتفي بذلك، أيضا انتقد إدارة الإعلام الإيراني أو التلفزيون الإيراني، واعتبروا بأنه لم يحترم الشعب ولا يحترم الشعب. أيضا نستمع.
3: من المهم جدا أن يكون إطار الأهداف الوطنية واضحا لنا نحن أولا، ثم نقوم بعرضه على الشعب. يا شعبنا، هل نيتنا أن نقاتل القوى العالمية الكبرى ل20 عاما أخرى؟ إذا قال الشعب إننا موافقون على ذلك فهذا جيد، واصل الطريق. أما إذا لم يقبل الشعب وأرانا طريقا آخر فنحن لا نريد أن نقبل ذلك.
0: هذا صالح يدعونا نسأل، نحن نعلم بأن هناك صراع داخل النظام الإيراني، ولكن هناك صراع يبدو أيضا حول من يملك حق تحديد الرواية الرسمية للأحداث.
4: نعم، مساء الخير أستاذة ميسون، تحية للزملاء والمشاهدين الكرام. الحقيقة هذا الصراع كان موجود في السابق، يعني لأنه التلفزيون المؤسسة الرسمية وبالطبع تمتلك الإعلام الرسمي والصحف، وأيضا بطبيعة الحال تصدر عنها الرواية الرسمية، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون دائما كان من المتشددين كون المرشد هو الذي وفق الدستور يعينه. لكن أعتقد أن تصريحات روحاني أبعد من ذلك، يعني قضية الإعلام ليست جديدة، وأهم من الإعلام هو انتقد بشكل مبطن شرعية من يمتلكون القرار، قرار الحرب والسلم، وحتى دعا إلى نوعا ما إلى الاستفتاء، قال

0: إذا كنا سنذهب إلى الحرب ونستمر بها يجب أن نسأل الشعب. فأعتقد أن هذه التصريحات غاية في الأهمية، غاية في الخطورة من شخصية مثل روحاني.
1: بس نحن نريد أن نعرف كيف يعمل هذا الإعلام الرسمي، يعني من يحدد مثلا الخط التحريري للإعلام الرسمي؟ الحكومة، الحرس الثوري، المرشد، المؤسسات؟
0: هي هيئة الإذاعة والتلفزيون مرتبطة مباشرة بمكتب المرشد، وجميع الموظفين يمرون عبر يعني فلاتر متعددة من الرقابة التي أيضا يشرف عليها تيار واحد، هو غالبا المتشددون المقربون من المرشد أو من الحرس الثوري، بالرغم أنه الحرس الثوري أيضا لديه وسائل إعلامية، التيارات الأخرى لديها إعلامها مثل الإصلاحيين وغيرهم، لكن مقارنة بسائر وسائل الإعلام هيئة الإذاعة والتلفزيون تمتلك الميزانية، تمتلك القدرات، تمتلك التلفزة والفضائيات، ولذلك هي التي تعبر عن صوت النظام بغض النظر عن الحكومة، سواء كانت الحكومة إصلاحية أو متشددة. وبالتالي الانتقاد هذا لأنها لا تعبر الآن عن الأصوات المتعددة، خاصة بعد مقتل المرشد علي خامنئي.
1: على كل هو قال بأنه محتكرة لفئة محددة، برأيكم كان يقصد الحرس الثوري يعني أم من يقصد؟
2: وبس مش بس قال محتكرة لفئة واحدة، قال أنه هذا الإعلام يعبر عن الأقلية وأنه الأكثرية من الأصوات غير موجودة. هلأ عبادة أكيد سيعلق، ولكن في النهاية ما يبدو لي أنا من بعيد أن نحن أمام انفجار يعني تشظي هذا النسيج في النظام الإيراني بشكل غير مسبوق. طبعا الاختلافات موجودة
1: صحيح،
2: ولكن أولا لدينا غياب ملموس لدور المرشد، وبالتالي فتحنا الصراع على انشقاقات كبيرة. ثانيا عندنا أطياف واسعة من النسيج في النظام الإيراني التي تطرح نفسها مثل روحاني وبوزيكيان وريثة لحالة جديدة ما قد تأتي. وثالثا وهو الأهم، يقولون يعني هناك مشكلة في الرواية التي نخبرها للناس. أولا في موضوع هرمز نحن نخسر، ما نفع هرمز يقول روحاني إذا كان فارغا، هذا مهم جدا. وثانيا يقول من سيصدق هذا الكلام؟ وبالتالي وكما قلت أنت في المقدمة، مشكلة إيران الأكبر حاليا هي مشكلة الرواية. كل المراحل الماضية كان هناك اختلافات، ولكن الرواية ماذا يقول النظام عن نفسه
1: كانت هو قال من يستطيع تحمل مشاهدة هذا الإعلام؟ يعني كيف يمكن الآن أن نقنع المواطن الإيراني بهذا الإعلام إذا كان رئيس أسبق ينتقده بهذا الشكل؟ يعني هل نحن أمام ثقة، عدم ثقة يعني بهذا الإعلام؟
0: حتى الرئيس الحالي،
3: هذا انتقاد ليس تقنيا لمحرر صحفي داخل التلفزيون، هذا انتقاد لسردية كاملة. وكما قال الزملاء يعني الأمر يتعلق برئيس تلفزيون يعين مباشرة من المرشد وبمادة دستورية. لا أعرف بلدا آخر يعين فيه رئيس التلفزيون بموجب مادة دستورية من مكتب المرشد. ولكن هذا كله يعكس صراعا، هو صراع مستمر من أكثر من 10 سنوات، يعني ما بين جناح، لا أقول فقط الجناح الإصلاحي والجناح المتشدد، وإنما داخل الجناح المحافظ نفسه. يعني نتذكر أن حسن روحاني حين أتى رئيسا كان صراعه المباشر مع سعيد جليلي، وسعيد جليلي شقيقه وحيد جليلي هو نائب رئيس التلفزيون، ورئيس التلفزيون بمان جبلي، هو إذا كنت لفظت الاسم صح
0: جبلي،
3: هو محسوب على سعيد جليلي. سعيد جليلي نتذكر أنه هو المرشح الرئاسي الذي خسر الانتخابات بوجه بوزيكيان بفارق أكثر من 3 ملايين صوت، وبالتالي هو يوصف بأنه رئيس حكومة الظل، هو الذي نجد أصابعه وتدخلاته في كل مكان داخل الدولة، وبالتالي يحسب رئيس التلفزيون لأنه كان معه مسؤولا إعلاميا حين كان سعيد جليلي أمينا للمجلس القومي الإيراني. وبالتالي هذا الصراع، صراع الأجنحة، لم يكن ليظهر على السطح بهذا الشكل الكبير لولا غياب هيبة المرشد وشخص المرشد.
1: أنا بدي أعرف أيضا لماذا روحاني دعا إلى إتاحة المجال لكافة الأصوات بدل من حصرها بيد مجموعة محددة؟ سنستمع إليه. بدي منك أيضا تعطيني لماذا يريد فتح الأجواء، يعني طول عمره الإعلام في إيران مقيد. خلينا نسمعه.
4: لماذا لا نريد احترام الناس؟ نحن نتحجج ونقول مثلا إن

0: البنزين شحي حسنا ونقول لا يمكن خفض التضخم فورا، لكن هذه الوسيلة الإعلامية يمكن وضعها تحت تصرف الجميع، أليس كذلك؟ هذا الأمر لا يستغرق سوى لحظة، يمكن في ظرف ساعة واحدة وضع هذا الإعلام تحت تصرف الشعب الإيراني بأكمله، ليأتي الشعب الإيراني ويتحدث وليتكلم الجميع، بدلا من أن تقتصر على مجموعة محدودة من بضع عشرات أو بضع مئات من الأشخاص فقط، بينما البقية لا يملكون الطاقة حتى لمشاهدتها ولا يحاولون الاستماع إليها.
1: يعني لا أدري إلى أي حد كلام روحاني واقع، يعني هل كانت الأمور أفضل سابقا مثلا؟ هل كان متاح الكلام للجميع عبر الإعلام الإيراني؟
2: هذا سؤال مهم الحقيقة. أنا أرى أنه هذا الانتقاد الواسع لروحاني وقبله بيزشكيان هو ذريعة لانتقاد طريقة إدارة الحرب الآن، سواء من الناحية الإعلامية، من الناحية السياسية والعسكرية والأمنية. الكثير من أنصار الحرس الثوري الآن ينتقدون روحاني ويهاجمونه، لدرجة أنهم أظهروا صورة القاعة أنه كانت صور علي خامنئي والخميني ولم تكن صورة مجتبى في القاعة مثلا. هذه إحدى الانتقادات. البعض ذهب بعيدا واتهمه بأنه كلامه يأتي في إطار الانقلاب على السلطة. بالطبع حسن روحاني صحيح الآن هو خارج السلطة، ولكن إذا عدنا إلى ماضيه، شخصية أمنية مهمة من أهم وكبار الشخصيات السياسة الإيرانية، كان يعني بدءا من صفقة إيران جيت، حسن روحاني كان كبير المفاوضين التي خلال الحرب الإيرانية العراقية عام 85 استلمت إيران وفق هذه الصفقة أسلحة أمريكية عن طريق إسرائيل. هذا كان إنجاز كبير في وقته وقلب موازين القوى لصالح إيران ضد العراق. الأمر الثاني هو الذي أنجز
1: لم تكن الموت لأمريكا.
2: نعم، الأمر الثاني هو الذي أنجز الاتفاق نووي عام 2015، ومن أهم بنوده كان اتفاق أمني بين إيران وإدارة الرئيس أوباما آنذاك، وبموجبه توسعت إيران في المنطقة. الآن يدعو روحاني برأيي من خلال انتقاد الشرعية ويلوح بشكل غير مباشر أنه من يحكمون الآن والحرس الثوري لا شرعية لديهم في ظل غياب المرشد.
1: عبادة، كان عندك تعليق على حديث روحاني؟
3: حسن روحاني هو بطل الاتفاق النووي 2015، والآن هو من الفريق الذي يدافع عن مذكرة التفاهم، وحين أتى إلى الرئاسة كان سعيد جليلي هو مسؤول ملف التفاوض، وأزيح عن ملف التفاوض، وأزيح أيضا من مجلس الأمن القومي، من أمانة مجلس الأمن القومي، وحينها انتصر له خامنئي بأن عينه في مجلس تشخيص مصلحة النظام. فبالتالي هذا الصراع بين جناحين، جناح التفاوض وجناح المواجهة حتى النهاية، هو صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، والآن يعبر عنه روحاني بصريح العبارة. هل يريد الشعب أن يتحمل عبء المواجهة لعشر سنوات مقبلة؟ هذا صراع سرديات كبير، صراع برنامج كبير يطرح على
4: وبالتالي
3: الشعب.
4: وبالتالي لأكمل ما قاله عبادة، كل الانقسامات السابقة، محافظون، متشددون، وسطيون، عسكر، زالت هذه الفروقات. نحن الآن أمام معسكرين وحيدين لا ثالث لهما، الواقعيين وغير الواقعيين.
3: مذكرة تفاهم أو صراحة.
4: هناك ناس يقولون طيب نحن الآن ما نفع مضيق هرمز إذا كان مضيق هرمز خاليا من النفط، ما نفع إذا كنا نحن لدينا ورقة تفاهم يمكن أن تبقينا على قيد الحياة، أو أن نذهب في المواجهة الأخير. وكلمة أخيرة، الجملة التي يبدو أنها فجرت المواجهة في الداخل الإيران، عندما كان هناك حملة على التلفزيون تقول جنوب إيران فداء عن جنوب لبنان، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن هذه السرد التي هي فيها كثير من العقائدية التي هي يتبناها المرشد وحزب الله والجميع، يبدو هي محل انتقاد من الواقعيين. إذن واقعيون وغير واقعيون.
1: لا، بس الأكثر روحاني ذهب إلى أبعد من ذلك، عم بشكك أيضا بالانتماء الوطني، عم بيقول لهم بأنه أنتم تفكرون بأحزابكم بمصالحكم ولا تفكرون بالمصالح الوطنية.
4: إيران أمام لحظة خطيرة جدا.
1: خلينا نستمع له.
0: الأجهزة الاستخباراتية يجب أن تكون فوق الحزبية، والأجهزة الأمنية يجب أن تكون فوق الحزبية، والمؤسسة التي تريد بث صوت الناس مثل الإذاعة والتلفزيون والإعلام يجب أن تكون فوق الحزبية، والسلطة القضائية يجب أن تكون فوق الحزبية. قد تكون هناك مؤسسة يقبل فيها العمل الحزبي، كأن يفوز حزب في البرلمان أو أن يفوز حزب

0: في الحكومة، وحتى ذلك لا يعني أن يعمل الحزب لحسابه الخاص فقط في الممارسة العملية، بل يجب أن تكون المصالح الوطنية هي الأصل بالنسبة له وليس المصالح الحزبية.
1: هل سيكون هناك آذان صاغية لما يتحدث به روحاني وما سبقه عليها أيضا بازشكيان؟ لأن بازشكيان أيضا تحدث بهذه اللهجة التصعيدية تجاه الإعلام الرسمي.
2: يعني هذا يظهر أكثر ما يظهر هو الانقسام الحاصل، يعني في ظل الآن نحن ليسنا أمام رأس واحد في النظام، هناك رؤوس متعددة، الحرس الثوري وحلفائه سواء رجال الدين في الحوزة أو الثوريين المتنفذين.
1: بس نحن أمام مشاكل شخصية، يعني
2: ليست شخصية، لو لم يدرك حسن روحاني أن النظام في مرحلة خطر وجودي لما تكلم بهذا الكلام.
3: صح، هذا كله من علامات
2: ما كان يدعو، هو يدعو إلى النهج الذي يريد أن يقول أنتم لستم ثوري أكثر من الخميني الذي وافق على إيران جيت، ولستم ثورين أكثر من علي خامنئي
1: تجرع السم
2: على
1: أيضا
2: اتفاق النووي،
1: وأيضا تجرع السم بالحرب العراقية.
2: لكن المشكلة الآن ليست في من له صوت العالم، المشكلة هو أنه هؤلاء الذين يتحكمون بالقرار العسكري والأمني والسياسي لديهم شبكة مصالح. الاتفاق الذي تطرحه الولايات المتحدة يريد استبعاد هؤلاء، أن تعود إيران دولة طبيعية بدون مافيا، بدون شبكات الحرس الثوري الظل أو الشركات الواجهة وحتى مصالح داخل إيران، أن تتحول إلى مؤسسة طبيعية، وهذا ما لا يضحي به.
1: نحن نعلم عبادة بأنه التعبئة الشعبية الإعلام الإيراني كان متفوقا فيها، يعني إن كان الإعلان الرسمي الإيراني أو إعلام الأذرع، إن كان باليمن إن كان بلبنان،
3: يعني سيطرة على
1: بالتعبئة الشعبية. هل فقد
2: أنا أختلف مع هذا في
1: هل فقد هذه
2: نعم
1: الورقة؟
2: لكن في الإعلام في داخل إيران لا أحد يتابع، الناس تتابع مع عبر مواقع التواصل، تتابع الأخبار أو القنوات الناطقة بالفارسية
3: المعارضة،
2: صوت أمريكا الفارسية والبي بي سي الفارس أو إذاعة فردا وغيرها، لديها مصداقية كبيرة، بينما وهذا يعني يتحدث فيه مسؤول.
1: هل هذا الآن هذا ما نريد أن نعرفه منك صالح، هل هذا الأمر استجد؟ لأنه كيف استطاع هذا النظام البقاء مع كل هذه الشعبية بفترات سابقة لو ما كانت الإعلام لديه
4: في مشكلة أجيال
1: لديه يعني تأثير بهذه التعبئة
2: يعني
1: الشعبية؟
2: إذا الرئيس لا يتابع إذاعة والتلفزيون فما فكيف
3: من يحدد كمية شعبية النظام الإيراني؟ يعني هناك خلاف كبير حول كم يمثل هذا النظام الإيراني في الداخل، هناك تقارير يعني أوروبية وعالمية موثقة ويعني تقترب من الجدية تتحدث عن ما يسمى يعني نواة صلبة للنظام بحدود يعني 25% من السكان، ممكن استاذ صالح يكون عنده رقم مختلف، ولكن الرقم يعني
2: الانتخابات الاخيره استاذ وسام كانت 15%. الانتخابات يعني اذا اخذنا بانتخابات وهي تجري في داخل النظام وقاعدة الشعبيه هي 15%،
4: فكيف له مشاركه ضعيفه كانت، وبازشكيان اخذ حوالي 16 ونص مليون صوت تقريبا.
1: يعني اذا الاعلام الرسمي يعني ليس لديه تاثير يعني على التعبئة الشعبوية.
2: لا، بطبيعة الحال التأثير هو من أنصار الباسيج والحرس الثوري الذين يمولون ويسلحون وهم في الشوارع.
1: لأنه هناك صورة لا أدري إذا كانت جاهزة، هذه الصورة مذيع حامل سلاح جوات التلفزيون.
4: ما قاله حسن روحاني عن أغلبية وأقلية هو يقصد يعني ما يقول، يعني أنه كل التيارات التي كانت تدعم بازشكيان في الانتخابات الأخيرة أثبتت أنه هي الأغلبية معها، هذا على الرغم من المشاركة الشعبية ضعيفة جدا، وهذا يؤكد فعلا أنه النواة حول النظام تنكمش شيئا فشيئا. هذا وفقط أريد أن أشير إلى واقعة مهمة حدثت بعد مذكرة التفاهم، أنه وقت أذاع التلفزيون الإيراني مقابلة لقاليباف على التلفزيون، مقابلة مسجلة وقطعها من
1: صحيح
4: منتصفها، وهذه كانت إشارة أنه فعلا التلفزيون مرتبط بحكومة ظل لا تريد تقديم سردية عن مذكرة التفاهم باعتبارها نجاح قومي. وهذا يؤكد أنه مذكرة التفاهم هي محل انقسام عميق في النظام، وهذا الانقسام لم يكن ليظهر لولا غياب المرشد. لو أنه علي خامنئي عايش كان على الأقل قادر على ضبط هذا إيقاع هذا الخلاف.
3: يعني بكل أحوال بكلام هادئ، إيران بلد كبير وفيه 80-90 مليون نسمة.
1: صحيح،
3: وهناك الواقعيون الذين يشعرون الآن بأن اللحظة عصيبة، نتحدث عن غلاء أسعار الغذاء بأكثر

0: 130%. نتحدث عن يعني أمور صعب على الشعب أن يحتملها، وبالتالي احتمالات الانهيار الكامل موجودة، الريسيبي الوصفة لهذا الانهيار موجودة، وبالتالي الواقعيون يقولون لدينا مذكرة التفاهم، وهذه عقلية مذكرة التفاهم الأمريكية والجي دي فانس، نعطي لإيران الفرصة للبقاء ولكن بعقلانية، فرصة العقلانيين. واحد. اثنين، فقدان إيران القدرة على تصدير النفط يعني فقدان القدرة على الحياة بكل بساطة. وثالثا، إيران بحسب غير الواقعيين باتت في علاقة صدامية جدا مع محيطها، وبالتالي نعم. العقلانيون يقولون علينا أن نبني شيء معين مع الجيران.
1: يعني على كل النظام الإيراني كان معروف ببراغماتيته، عندما تصل الأمور إلى أو تهدد وجود النظام يبدو يعني بأنه القادة الجدد لا يتمتعون بهذه البراغماتية والوضع مختلف.
2: العباس عرفت نفسه أستاذ وسام قال إنه أطرافا في الداخل هي من أفشلت مذكرة التفاهم، وقال إنه هذا أفضل اتفاق حصلت عليه إيران، لكن لماذا أفشل هؤلاء مذكرة التفاهم؟ لأنه هذا كان سيمهد للذهاب إلى القضايا الأساسية التي
1: تمثلهم
2: الملف النووي، الحرس الثوري، دعم الإرهاب، الأذرع، في يعني كل ما يقوم به
0: مؤشر كبير لك. بس من لبنان حزب الله يعبر عن الجناح الأكثر تشددا في الحرس الثوري حاليا، لأنه إدارة على ما يظن مباشرة من الحرس الثوري. حزب الله فضل عدم تسليم تل
1: علي طاهر
0: للجيش اللبناني وللدولة اللبنانية وخروج المسلحين، فضل أن لا يقوم بذلك بل أن تدخل إسرائيل ويحصل ما يحصل، وبالتالي هذه هي العقلية التي هي أبيض وأسود، هذه غير العقلانية التي
1: البراغماتية اللي كانت بالماضي. شكرا لك صالح على المشاركة معنا بالأسبوع وما بعد لهذا الأسبوع. نتوقف مع فاصل لنعود ونكمل مواضيع الأسبوع وما بعد. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
4: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
3: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
4: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
3: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
6: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: أهلا بكم من جديد. يزداد قلق الجمهوريين من حظوظ الحزب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. يصورنا انتخابات التجديد النصفي على أنها استفتاء على رئاسة ترامب. هذا الأسبوع الرئيس ترامب كشف عن خطته لمساعدة الجمهوريين على الفوز ب 35 سباقا انتخابيا رئيسيا خلال المرحلة الأخيرة التي طبعا تسبق انتخابات التجديد النصفي والمقررة ب 3 نوفمبر المقبل. ووسط ارتباك بشأن هذا التصويت عبر البريد، بدأت بالأمس عملية التصويت بالبريد، وكانت كارولينا الشمالية أول ولاية تطلق هذا النوع من الاقتراع، في حين الرئيس ترامب يسعى إلى فرض قيود قضائية إضافية على النظر فيها. الجمهوريون كما معلوم أصبح يعني يحتفظون حاليا بأغلبية مجلس الشيوخ بواقع 53 مقعد مقابل 47 للديمقراطيين، ولكن الآن تصب التوقعات خلال الأشهر الأخيرة بمصلحة الديمقراطيين للفوز بمقاعد مجلس النواب. هناك أرقام جديدة أظهرت لجامعة كورنيل أن احتمال فوزهم بالأغلبية يبلغ 80% مع ترجيح حصولهم على نحو 226 مقعدا مقابل 109 مقاعد للجمهوريين. الآن انضم لنا أيضا زميلنا عبد الجليل مسعي، وطبعا نكمل مع الزميلين وسام وعبادة. دعونا يعني نطرح هذا التساؤل، هل يكترث الرئيس ترامب للفوز بانتخابات التجديد النصفي؟ هذا السؤال حقيقة لم نطرحه نحن وحدنا، وإنما أيضا الجارديان طرحته، اللي عم تشوف أنه ترامب يتصرف كما لو أنه يريد خسارة الحزب الجمهوري وانتخابات التجديد النصفي المقبلة، أو أنه يبدو لا يكترث على الأقل باحتمال فقدان الحزب لهذه الأغلبية في الكونغرس. هل معقول ترامب يكون لا يكترث إلى نجاح الجمهوريين والحزب بالانتخابات النصفية؟
1: ويظهر العكس لحتى حد الآن، ليس فقط المقال هو فريد الذي تحدثت عنه، لأنه لم يتحدث فقط عن رئيس قد لا يكترث، بل ذهب أبعد من ذلك، ربما هذا غريب، يقول بأنه يعمل
0: على خسارتهم،
1: يعمل حتى خسارتهم. هو أكيد برر هذا بحالة الإيجو أو حالة نفسية شخصية، بأنني حزب الجمهوري بدوني. لنذكر فقط في الولايات التي ترشح فيها الجمهوريون، في كل الولايات التي هي الآن تشهد أو معنية بالتجديد النصفي، ليس كل المرشحين هم من حركة ماغا، ليس كل المرشحين من الجمهوريين المقربون من ترامب، بعضهم هم جمهوريين تقليديين.
0: صحيح.
1: يريد أن يظهر بأنه قوة الحزب أو عودته للواجهة
0: بوجوده.
1: هذا احتمال يعني صاحب المقال، نحن لا يمكن منطقيا أو سياسيا أن لا يعمل رئيس جمهورية على إبقاء غرفتي الكونغرس بين يديه. لكن هناك نقطة أيضا مهمة جدا، وهي تصريحات ترامب. في كل مرة تصريحاته متناسقة، يقول بأنني لست مترشح، لست معلي بالانتخابات، لا تخيفني الانتخابات. يبدو أن ترامب هو الذي قد يخشاه هو خسارة غرفتي الكونغرس. هنا سيصبح المشكل معقد، لكن يبدو انه هو واثق بانه لن يخسر.
2: عنده مشكله المساءله،
1: المساءله سنشاهد مشاهد مثل
0: اللي عم يتحدث فيه عبد الجليل الان. هل هو ما جعل زعيم الاغلبيه الجمهوريه يعبر عن قلقه؟ لانه جون ثون يعني قال بانه انا اشعر بالقلق من خساره الاغلبيه الجمهوريه، قال بانه هو واقعي ولا يحاول ابدا تجميل الامور، وقال بالضبط اعتقد اننا امام بيئه تنافسيه في الوقت الحالي. طبعا اشار الى الضغوط السياسيه اللي عم بيواجهها الحزب بسبب ارتفاع الاسعار وتراجع شعبيه ترامب. هل هذه المخاوف عند ثون جون مبرره برايكم؟
3: هي بالتأكيد مبررة، ويعني أنا لا أعتقد أنه ترامب يمكن أن يذهب إلى سيناريو أن يخسر فيه الأغلبية في أي من المجلسين، لأنه يخشى من الامبيتشمنت، وهذا عبر عنه بصراحة، ولكن يخشى أيضا من عرقلة برنامجه الاقتصادي وبرنامجه السياسي. يعني الميزانية تحتاج إلى الأغلبية في المجلسين. صحيح. لتمريرها بنظام الريكونسيليشن أو المواءمة ما بين المجلسين، يعني لألا يحتاج إلى 60 صوت في مجلس الشيوخ لتمريرها. فهذه العملية إجرائية هي تهمه، لأنه مسألة تمرير الميزانية ورفع سقف الدين لهذه بطيرة، نتذكر لكم مرة أغلقت الحكومة بسبب عدم القدرة على رفع سقف الدين، هذه مسألة تهم ترامب،
0: ودائما كان يحمل المسؤولية للديمقراطيين بأنه هن من يغلقون الحكومة بسبب تعنت.

0: يتهم.
1: صحيح. فأنا هو الآن يتدخل بهذا الشكل المباشر ويقول أنه سيخوض الحملة الانتخابية في 35 موقعا. هذا رئيس لا يمكن أن يضحي بالأغلبية. ورأينا كيف أنه حمل قادة الحزب الجمهوري المسؤولية للإتيان بالأعضاء المشاغبين بالحزب الجمهوري لتمرير عمليات يعني لتشريعات مهمة وضرورية، وخصوصا التشريعات المالية لتمرير أجندته الاقتصادية. فهذه مسألة لا يمكن اللعب فيها بالنسبة لترامب.
2: لنعترف أن النظام الديمقراطي الأمريكي عبقري. هذه الطريقة بتجديد الحياة السياسية كل سنتين وعدم فتح المجال مفتوحا للرئيس أو لأي اتجاه أن يحكم بشكل مطلق، يعني نظام ديمقراطي حقيقي. ولكن مشكلة الجمهوريين اليوم أنه ترامب هو مشكلتهم وهو حلهم الوحيد. يعني ترامب هو الحل والمشكلة. كيف؟ هو المشكلة لأنه الذين لن ينتخبون أو سيحتشدون ضدهم هم ضد ترامب. والذين سينتخبونهم من أجل ترامب.
0: هاي اللي عم نتابعه الآن، اللي عم نتابعه الآن هي التجربة التاريخية لهذه الانتخابات.
3: لا، الذي نشاهده الآن على الشاشة هو يبين، لأنه حتى نفهم تعقيدات الانتخابات الأمريكية يجب أن نفهم ما الذي سيلعب على موقف المواطن الناخب الأمريكي. نشاهد الآن مثلا على الشاشة، نلاحظ بأن موضوع التضخم هو يبقى الأهم، وإن كانت أهميته باللون الأحمر نشاهد الناخبين الجمهوريين.
0: صحيح.
3: بالنسبة للجمهوريين التضخم أهم، لكن بالنسبة للديمقراطيين مواضيع الإجهاض هي أهم. الهجرة عند 10%، هذه أرقام التجديد النصفي السابق، لكن إذا قارناها مع التجديد النصفي الحالي تتغير بعض الشيء. لكن في كلتا الحالتين يبقى التضخم هو رأس الأولويات، وتبقى الهجرة هي أقل ما يهم الناخب الأمريكي المحلي. على العكس
1: الهجرة والعلوين السياسة الدولية،
0: بس الهجرة اللي هي
3: أكبر نقطة نجحية
0: اللي وصلته لترامب،
3: أكبر نقطة نجحية
1: يعني. ولكن بالانتخابات الماضية ترامب كان يخوض حملته على أساس موضوع الهجرة، موضوع التضخم بشكل كبير. وأعتقد أنه بايدن استعاد، ربما أعيدت معه مقولة أنه الاقتصاد يا غبي، لأنه فعلا بايدن ركز على العناوين الاقتصادية الكبيرة ونسي مدى خطورة عنوان التضخم. الكثيرون يعتقدون أن أنه بايدن خسر الانتخابات بسبب عنوان التضخم تحديدا. الآن ترامب لديه سجل اقتصادي قوي، لأنه الانفاق على الذكاء الاصطناعي فعلا يعزز الاقتصاد، ما زال النمو صحيا إلى حد بعيد.
3: الذكاء الاصطناعي وبعد مراكز البيانات
1: في مناطق معينة في ميتشيغان هو عنوان،
0: أو حتى موضوع الجمرك، يعني موضوع التاريفس يعني اللي عملها. صحيح أنه في كتير ناس كانوا ضده، وخاصة مع الدول الحليفة
3: وكندا
0: خاصة، ولكن هو يقول بأن أنه استطاع أنه يقدم للولايات المتحدة الأموال الكثيرة من خلال هذه الرسوم الجمركية.
2: الغريب أنه كل العناوين التي يبدو أنها تضر حملة الجمهوريين لا يبتعد عنها، ولا يقوم ترامب بخطوات جدية غير أن يقول للناس انتخبوني أنا. وللمفارقة الملف الذي يؤثر الأقل على رغبة التصويت هي ملف الشرق الأوسط. يعني بحسب الاستطلاعات ليست حرب إيران أو حتى أسعار الوقود هي أكثر ما يؤثر. هناك مواضيع أخرى، مثلا المشكلة مع كندا تؤثر على الجمهوريين، على الناخبين بشكل أكبر بكثير. عناوين مثل الكهرباء، مثل الوظائف، وخاصة الذكاء الاصطناعي. وفي كل هذه العناوين يبدي ترامب مقاومة شديدة لفكرة التوائم مع ما يريده الجمهوريون والناخبون. وبالتالي نظرية المؤامرة، هل ترامب يريد أن يخسر، لا تأتي من فراغ. أنا لست من مؤيديها، ولكن لديها أسس، لأنه ترامب بالنهاية لا يفكر بالحزب الجمهوري، يفكر بإرثه هو.
0: بس الحزب الجمهوري حسب صحيفة وول ستريت جورنال يقول بأنه قادة الحزب يراهنون على قدرة الرئيس ترامب على حشد القاعدة المحافظة. وهناك نوع آخر أو أطراف أخرى من الجمهوريين يقولون، أو عدد من المشرعين قالوا بأنه التركيز على قدرات ترامب بحشد الشعبية رح ينقلب علينا ويجعلنا نخسر الأغلبية.
3: لا يمكن أن يذهب ترامب إلى كل ولاية ويخوض انتخابات محلية. تعرفين بأن الانتخابات الولايات الأمريكية لكل ولاية مشاكلها الخاصة. لا أحد يعرف هذه الولايات أكثر من المترشحين في هذه الولايات، لأنهم أبناء هذه الولايات. سأعطيك مثال، الولايات الشمالية التي لديها حدود مع كندا هي جد متأثرة.
0: صحيح.
3: بالرسوم الجمركية المتبادلة وحملة المقاطعة الكندية هناك.
0: لا، والتصعيد والتوتر بخصوص أونتاريو وغيرها.
3: طبعا هناك
2: الرسوم الكندية التي تؤثر على عدد من الولايات التي فيها معارك محتدمة.

0: ما يعرف ب يعني حزام الصدأ وهي صحيح. هي متأثرة كثيرا بال
1: ثم لدينا ولايات أخرى وسام ولايات أخرى لديها غلاء الكهرباء بسبب مراكز البيانات. مراكز البيانات صفق لها كثيرا على المستوى المحلي صحيح. في البداية من الديمقراطيين والجمهوريين وخاصة الديمقراطيين في البداية، الآن قلبوا عليها طبعا لأنه في البداية جاءت لتوفر مناصب شغل، جاءت لتغير النشاط الاقتصادي، لكن في النهاية جاءت لتلتهم الكهرباء وجاءت لتوفر بعض مناصب الشغل.
2: وهذا أثر على الناخب. طب نحن عم نشوف صورة الآن، هذه الصورة هي للتجربة التاريخية لحزب الرئيس غالبا، يقال بأنه هو من يدفع ثمن الانتخابات دائما بالانتخابات النصفية حسب الأرقام اللي عم نتبعها. مثلا عندنا انتخابات عام 94 الديمقراطيون بعهد الرئيس بيل كلينتون خسروا 54 مقعد بمجلس النواب. بال 2006 اللي عم نتبعها الآن الجمهوريون أيضا بعهد الرئيس جورج بوش الابن خسروا بشكل كبير، فقدوا السيطرة على مجلسي النواب وأيضا الشيوخ. إذا انتقلنا لل 2010 كانت الضربة أشد للرئيس باراك أوباما مثل ما عم نتابع، فعندها الديمقراطيون خسروا 63 مقعد بمجلس يعني النواب. هل هذه التاريخ السياسي من الممكن أن يعاد مع ترامب بهذه الانتخابات؟
0: يعني النظام لا يعطي الرئيس أي رئيس قدرة مطلقة على الحكم أكثر من سنتين، هذه هي المعادلة. الآن ترامب المفارقة، لماذا ترامب يأخذ كل المواقف التي لا تدعم الجمهوريين في هذه المعارك؟ أنا لا أريد أن أصير في نظرية المؤامرة، ولكن هو بكل وضوح في موضوع الذكاء الاصطناعي، في مراكز البيانات، في موضوع الكهرباء، في موضوع الرسوم مع كندا، يأخذ مواقف لا تدعم مواقف المرشحين،
3: ذاتيته العالية.
0: وبالتالي هو يفكر بنفسه وخطته بسيطة، إذا فاز الحزب الجمهوري فهو فاز بسبب ترامب، وإذا خسر الحزب الجمهوري خسر لأنه ابتعد عن خيارات ترامب
1: أو الانتخاب عبر البريد.
0: نعم. أو الانتخاب عن البريد، هو لديه خطة مكتملة لكي يخرج كالشعرة
2: دائما منتصرا. بعد عندنا موضوع أخير عبادة، وهو موضوع أيضا متوتر وأيضا ترامب يتدخل به، وهو موضوع روسيا وأوكرانيا. كما تابعنا كلنا الرئيس الروسي أمر بعدم قصف العاصمة الأوكرانية كييف لمدة 3 أيام. هذا الأمر تزامن مع زيارة الموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف فيتكوف لكييف، وطبعا هذه الزيارة تأتي بإطار مساعي دبلوماسية مكثفة تقودها إدارة ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية اللي حقيقة شهدت بالأيام الماضية تصعيدا عنيفا متبادلا. هذه المقولة، يعني هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام، هذا ما تحدث به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نستمع إليه.
4: أولا وقبل كل شيء يجب حل هذه المشكلة من قبل الدولتين المتورطتين في النزاع وهما روسيا وأوكرانيا، هذا هو النهج الصحيح. ومع ذلك نحن ممتنون لكل من يسعى للمساهمة في تسوية هذه القضية. هل هناك فرص لحل النزاع الروسي الأوكراني؟ في رأيي نعم.
2: يعني لا نعرف إذا السلام أصبح قريبا، وإنما أهلا بصانعي السلام بموسكو، هذا ما قاله المبعوث الروسي كيريل ديمتريييف المعروف بقربه جدا للرئيس بوتين. هذا ما علق عليه على أكس، أيضا نشر هذه الصورة وهو يلتقي الوفد الأمريكي اللي كما ذكرنا ضم ستيف فيتكوف وجاريد كوشنر عندما وصلوا إلى موسكو. هل أصبح السلام قريبا؟
1: مثل ما قال رجل أمريكا في روسيا ورجل روسيا في أمريكا كيريل ديمتريييف، لا نعرف هل هو أقرب لأمريكا وأقرب للنظرة الروسية في روسيا، لكن
2: هو درس بالولايات المتحدة ومقرب أيضا
1: في جامعة مرفوقة جدا وصندوق استثماراته يتجاوز 10 مليارات دولار. هو لديه علاقة مقربة بأمريكا ويذهب عادة إلى ليلتقي المبعوثين بزيارات خاصة حتى بدون إعلان رسمي. لكن الذي شاهدناه الآن وهذه الصورة فريدة جدا، لأن كوشنر وويتكوف جاءوا على متن طائرة أمريكية رئاسية عادية عكس كل المرات السابقة عندما تكون إما طائرة خاصة أو نعم. تكون طائرة عسكرية مثل ما فعل راتكليف عندما زار موسكو،
2: لأنه هني المجال الجوي بين مقفل.
1: لا، عندما تكون رحلة خاصة هو مفتوح. الفرق سأشرح الفرق، عادة ما يأتون بطائرة مريحة مثل الطائرة التي نشاهدها إلى غاية دول البلطيق أو فنلندا مثل ما حصل اليوم، ثم يأخذون طائرة عسكرية إلى موسكو. لماذا؟ لأن الطائرة العسكرية مجهزة برادارات وأنظمة اتصالات مشفرة. عندما تدخلين الأراضي الروسية أو الأجواء الروسية الرئيسية هي أراضي معادية، فتحتاجين إلى اتصالات مشفرة وحماية.

0: الرادارات أمر معقد بعض الشيء.
1: نعم.
0: لكن عندما تزورين موسكو بهذه الطائرة الرئاسية العادية، هي طبعا فيها حماية لكن لا تقارن بالمعدات الثقيلة التي تحملها الطائرات العسكرية، هذا يدل بأن مرحلة جديدة بدأنا نشهدها، خاصة أن وزير الاقتصاد كان في ميامي قبل.
1: فينا نعتبرها حسن نية للتقارب؟
0: على كل حال في موسكو يحبون ويتكوف وكوشنر بشكل كبير. كوشنر هو من بيلاروسيا أصوله، وهو مقرب جدا من روسيا، يمكن القول بأنه أصوله روسية، لذلك هو أكثر ترحابا من الدور الذين يلعبونه في إيران أو في مناطق أخرى في المنطقة. لكن الآن لأول مرة نشهد من موسكو ومن كييف يقولون بأنه هناك فرصة للسلام، هناك وقف للقصف كييف، ووقف زيلينسكي أيضا أعلن بأنه لن يقصف موسكو أو لن يهاجم موسكو خلال الأيام المقبلة، هذا بطلب ويتكوف وكوشنر لأنهما سيكونان خلال المدينتين. لكن هناك نقطة محددة وهي غريبة بعض الشيء، لأول مرة المبعوث الأمريكي يزور موسكو قبل كييف، وهذا ربما تحول جدا.
1: على كل الرئيس الأمريكي أيضا دونالد ترامب يرى بأن هناك فرصة جيدة لإنهاء الصراع بأوكرانيا، لأنه بوتين تحدث عن السلام ولكن ترامب لم يتحدث عن السلام وإنما تحدث عن فرصة، واعتبر بأن المشكلة تتعلق أساسا بشخصيتي زيلينسكي وبوتين. دعونا نستمع إلى ترامب.
2: Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other. You know what hate is? They have serious hate.
1: هل معقول نختصر هذه الحرب وهذه الأزمة بشخصيتي الرئيس؟
3: يعني ليست بعيدة كثيرا عن الحقيقة، ولو أنه الأمور معقدة أكثر، ولكن في النهاية هناك رئيس اسمه فلاديمير بوتين يريد انتصارا أو تحقيق لرؤية برأسه لا أحد يعرفها، يريد ما الذي يريده؟ يريد أن تكتمل صورة معينة على الأرض قبل أن يذهب إلى مفاوضات وإلى سلام، هذه الصورة النهائية لا أحد يعرفها.
1: نعم.
3: والمشكلة أن أوكرانيا تمكنت في الفترة الأخيرة من قلب المومنتوم لصالحها، وفي المقابل لدينا رئيس قيل ما قيل عنه زيلينسكي ولكنه قاس وصامد بشكل فظيع
1: بوجه روسيا، يعني
3: واستطاع أن
1: ليست دولة عادية.
3: هذا الدعم الأوروبي، والذي تغير في الفعل أن أوروبا كانت تريد ألا تنتصر روسيا، ولكن اليوم ربما تريد أن ينتصر زيلينسكي، هذا هو التغيير. ولكن لماذا كوشنر ولماذا ويتكوف؟ هذه الأزمة لا تحل بالطرق التقليدية، أوروبا في مكان آخر، العالم صعب معقد جدا، المطلوب هو صفقة وهو رجلان
1: يعني نحن
3: صفقة.
1: يعني نحن لسنا أمام مفاوضات حقيقية وإنما نحن أمام مجرد إدارة للحرب مثلا
3: هناك
1: عبر
3: ورقة
1: قنوات
3: هناك ورقة
1: بهذه الطرق بهذه
3: هناك
1: الطريقة
3: ورقة
1: صفقة
3: حقيقية وملموسة سينقلها الرجلان من موسكو إلى
1: بس بعد ما عرفنا تفاصيلها حتى ولا أي تسريب إعلاني.
4: قبل الورقة الإطار الآن الذي تجري فيه هذه المباحثات، في عالم سياسة اسمه ويليام زارتمان يقول أنه للخروج من حالة كهذه يجب أن يكون هناك في حالة الهيرتينج ستيلميت أو تعادل الإيذاء أو تعادل الألم بين الطرفين. الطرفان الآن في تغير أساسي بالنسبة لهما، أوكرانيا باتت مكشوفة بالجو من دون دفاعات جوية، وهذا أمر يقع عبئه على الأوروبيين وعلى الأمريكيين. وبالمقابل روسيا فعلا تأذت كثيرا بالأشهر الأخيرة في قدراتها التكريرية، وهذا ينعكس على الداخل الأوكراني. يعني معدل طاقة التكرير لديها انخفضت إلى 3.6 مليون برميل بالشهر الماضي، هذا أقل بأكثر من 1.5 مليون برميل عما كانت عليه سابقا، وهذا نراه بأسعار الديزل اللي ارتفعت عالميا، لأنه 10% من امدادات الديزل العالمية كانت تأتي من روسيا. فهذا تغير حقيقي وأساسي ويدخل إلى الداخل الروسي، هذا فيما يتعلق بروسيا. وبالمقابل نرى كيف تقع يعني تحت وابل هائل من الصواريخ
1: الروسية. يعني نحن ما زلنا أمام
4: ولكن يبقى
1: النظرية عبادة بأنه المسار السياسي على وقع القنابل كما يحصل مع إيران،
4: على وقع تعادل الألم بين الطرفين، ولكن يبقى أن تتوفر ورقة مقبولة من الطرفين. ما يريده بوتين ما زال يتمسك بالأقاليم الأربعة، ما زال يتمسك بأثمان سياسية عالية جدا، وزيلينسكي يرى أنه من ناحية هو في وضع جيد لأنه عنده قدرة إيذاء أعلى، ولكنه من ناحية أخرى هو مكشوف، ومن من بإمكانه أن يجعله غير مكشوف هو ترامب نفسه الذي له مصلحة.
1: ترامب كمان في شيء عمله ترامب اليوم وسام، أيضا شارك رابط لمقال رأي بصحيفة واشنطن بوست بيتحدث فيه عن منح أوكرانيا

ترخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لأنظمة باتريوت للدفاع الجوي. نشر الرئيس ترامب هذا المنشور على حسابه على تروث سوشيال دون التعليق على المقال. ماذا نفهم من إعادة نشر هذا المقال؟

0: صواريخ الاعتراض لأوكرانيا ويمكن أن يلوح بها لبوتين. يقول له
1: لكن الواقع مختلف عبادة، دعنا نحدد الواقع. أمريكا ليس لديها عدد كافي من صواريخ باتريوت لتعطيها لأوكرانيا، تحتاجها في الشرق الأوسط وتحتاج إعادة بناء مخزون حلفائها الذين يشترون هذه
0: الصواريخ. ولكن المسألة فيها قرار سياسي عبد الجليل، إذا قررت تستطيع أن تجد المخزون.
2: بدي أسمع أيضا
0: قرار سياسي أهم من المخزون.
2: هو قرار سياسي،
3: هو قرار سياسي، وورقة ترامب قوية جدا، وإذا ما تمكن ترامب من فعلا أن يأتي بهذه الصفقة ستكون أكبر إنجاز له، يحتاج له أكثر من أي وقت مضى. لنتذكر أن الوضع في إيران غير ناجز بالنسبة له، وهو بحاجة كثيرا. تأثير هذه الصفقة على وضعه في أمريكا وفي الغرب أكبر بكثير من إيران.
2: جليل رح أنهي معك، إذا هذه الوساطة فشلت سنكون أمام أي مشهد؟ معنا 30 ثانية.
1: أنا أعترف بقدرة وسام لقراءة نفسية المشاهير، لكن بوتين واضح ما الذي يريد. هو يريد بقية دونباس، هو متأكد بأنه سيأخذ البقية وإن طال الزمن يمكن أن يأخذها بالقوة، لكن على الأرض لم يتغير الوضع. لكن أمريكا الآن أكيد الرسالة الحقيقية أوصلها راتكليف،
2: صحيح،
1: ولكن الآن سيتم إحياء أو سيتم التظاهر بإحياء عملية سلام إلى غاية بداية الانتخابات.
2: شكرا لك عبد الجليل. عبادة ووسام نلتقي في الأسبوع المقبل أيضا معكم، إلى اللقاء.

0: العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
2: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
1: إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة.
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجليدك؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
8: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
7: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
8: Plus, parfois, avant d'être efficaces sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
7: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
0: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
3: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
2: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
3: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وهذا عبر عنها.
2: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
3: متخوف.
1: الذاكرة السياسية الجزء الثاني الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: وهذه نشرة مفصلة بها من الأنباء وفي عناوينها. بعد استهداف ثلاث ناقلات إيرانية، واشنطن تتوعد بتدمير أسطول النفط الإيراني. تقدم للقوات اليمنية في عدة جبهات وتدمير تعزيزات حوثية وإسقاط مسيرات. تجدد أزمة الوقود في بغداد ومحافظات عراقية وسط فجوة بين الإنتاج والاستهلاك. إسرائيل تناقش منطقة أمنية جديدة في لبنان أقرب لحدودها. وبوتين يلتقي كوشنر وويتكوف في الكرملين لبحث فرص إنهاء الحرب مع أوكرانيا. أهلا بكم. هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بالقضاء على ناقلات النفط الإيرانية إذا أطلقت طهران النار على السفن الأمريكية. وفي منشور له على منصة إكس، أكد هيكسيث أن أسطول ناقلات النفط الإيراني بدون حماية بعدما تم تدمير قواتها البحرية والجوية. وأشار إلى أن الطائرات والسفن والغواصات الأمريكية يمكنها ضرب أسطول ناقلات النفط الإيرانية. قبل ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ضرب ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية اليوم بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات الإيرانية كانت غير مبررة ولم يصب أي من أفراد القوات الأمريكية فيها. وأكدت سنتكوم تعطيل ناقلة النفط داوني قبالة سواحل جزيرة خارك وتدمير ناقلة النفط ستارك واحد قرب جاسك، كما دمرت ناقلة النفط الخام كيلو وفي خليج عمان. وبحسب البيان الأمريكي فإن ناقلات النفط كانت جزءا من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري الإيراني ووكلائه الإقليميين. في السياق ذاته، حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر من أن أمريكا ستفرض تكلفة اقتصادية أكبر بكثير على إيران إذا أطلقت النار على السفن الأمريكية. وهدد كوبر بتدمير أسطول النفط الإيراني الذي وصفه بالمحدود والمعرض للخطر إذا لزم الأمر، مشددا على أن الجيش الأمريكي لن يتردد في الدفاع عن القوات الأمريكية. من واشنطن معنا مراسل العربية حسين الطود. أهلا بك معنا حسين، وما الجديد في هذه الأخبار تحديدا؟
1: منتهى طبعا لا جديد من بعد تصريحات وزير الحرب بيت هيكسيث وبيان القيادة المركزية الذي كان لافتا في الحقيقة، لأنه من يطلع عليه يدرك أن هناك الآن بشكل رسمي معادلة جديدة نحن أمامها، وهي إذا تم استهداف القوات الأمريكية والبحرية الأمريكية سيكون هناك استهداف إذا لزم الأمر كما قال كوبر لناقلات النفط الإيرانية. قبل أيام كان الحديث عن معادلة ناقلة مقابل ناقلة، ولكن إذا نتحدث عن ناقلة مدنية يتم استهدافها من قبل الإيرانيين فيمكن للأمريكيين أن يستهدفوا ناقلة مدنية إيرانية، وإن كان هذا الحديث لم يكن رسميا، لم يكن هناك بيان رسمي. كلام كوبر يأتي في بيان رسمي من القيادة المركزية والبنتاغون ليرسي قاعدة جديدة بدأنا نراها بدءا من اليوم، وهي أي استهداف للسفن الحربية الأمريكية سيكون الرد عليه بتدمير ناقلة نفط. طبعا لا نعرف على وجه الدقة إن كانت هذه القاعدة ضمن القاعدة الأكبر التي كان يتم الحديث عنها منذ أيام، أم أنها فقط حادثة منفصلة وتتعلق فقط بالاستهدافات العسكرية للإيرانيين، أي استهدافات القوات الأمريكية التي عادة ما تقوم منذ بداية هذه المواجهة العسكرية ما بين الولايات المتحدة وإيران بمساعدة عبور ناقلات النفط لمضيق هرمز، خاصة عبر المسارين الجنوبيين اللذين تم تحديدهما مؤخرا لعبور هذه ناقلات النفط. لذلك هذا التصعيد يبدو سيكون
0: طيب يعني بس حسين، كيف يقرأ داخل الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى يتم استهداف سفن حربية أمريكية؟ يعني كانت هناك اشتباكات من هنا وهناك، بس الآن بصواريخ باليستية إيران تستهدف سفن حربية أمريكية، والتوقيت
1: لطالما إيران حاولت استهداف القوات الأمريكية وحاولت استهداف جزر حتى بعيدة عن الأراضي

0: ايرانيه بصواريخ باليستيه بعيده المدى. طبعا هذا تطور كما قلنا، هذا تطور بالنسبه للامريكيين تطور خطير، ان يتم استهداف حاملات طائرات. ولكن بالنسبه للامريكيين الرد الايراني حتى الان هو رد غير فعال حسب تصريحات المسؤولين الامريكيين، ولدى الامريكيين قدرات دفاعيه هائله للدفاع عن حاملات الطائرات وعن المدمرات. وهذا ما أثبت اليوم وفق القيادة المركزية الأمريكية بأنه تم تجنب هذه الصواريخ وتم الرد على ناقلات النفط. كان هناك أمر لافت بأن البيان لم يذكر بأنه رد أن الأمريكيين قد ردوا على مصادر إطلاق النار، إنما ردوا على ناقلات النفط. لا نعرف حتى الآن كيف تم التعامل مع مصدر إطلاق النار ومصدر إطلاق هذه الصواريخ بحسب البيان الرسمي. هذا التصعيد يراه الأمريكيون خطير، ويعني يتوجب الرد حسب مبادئ الرئيس.
1: وهل يتوقع الأمريكيون أن ترد إيران مرة أخرى وبأن نعود للتصعيد الأكبر؟
0: هنا لابد من يعني تفصيل بعض المسائل. الرئيس ترامب هدد بأن أي رد إيراني سيقابل برد أمريكي أقصى. طبعا الرد الأمريكي الأقصى يعتمد أيضا على كيفية الرد الإيراني، هل هو رد قوي، هل يؤدي إلى وقوع خسائر، هل يؤدي إلى وقوع ضحايا بين الجنود. إذا وقع ضحايا بين الجنود فمن المؤكد أن الأمريكيين سيردون بشكل أقوى بكثير. هذه الضربة الإيرانية اليوم، محاولة استهداف حاملة الطائرات، لم تؤدي لا لوقوع خسائر مادية ولا لخسائر بشرية. لذلك اكتفى الأمريكيون بضرب 3 ناقلات نفط. ولكن إذا كان هناك رد إيراني قوي يؤدي إلى سقوط خسائر بشرية أو خسائر مادية كبيرة، فمن المتوقع بقوة وبشدة بأن يكون الرد الأمريكي أقوى،
1: أكثر.
0: وحذر الرئيس الأمريكي البارحة بإمكانية حتى استهداف جبل الفأس أيضا، صحيح، مقر نووي. ودائما ما يحذر ترامب بأنه الرد الأمريكي قد يكون أقوى بكثير وأكثر عنفا إذا ما حاول الإيرانيون إما استهداف الأمريكيين أو إعادة إغلاق مضيق هرمز وعرقلة حرية الملاحة فيه. هذا تحذير شديد اللهجة. ولكن في الوقت نفسه منتهى لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة أيضا، بأن مستشاري رئيس ترامب كما ينقل وسائل الإعلام الأمريكية يحاولون الآن إقناعه بضرورة التهدئة حتى انتخابات التجديد النصفي، أي السيطرة على هذا التصعيد، أن يكون تصعيد مدروس ومسيطر عليه، لأن ذلك قد يكون له تداعيات سياسية على الانتخابات وعلى الجمهوريين. ولكن ترامب نفسه كان قال أكثر من مرة وكرر بأن قراراته الاستراتيجية تجاه إيران لا تتأثر بالحالة السياسية في الداخل الأمريكي ولا في الانتخابات الأمريكية. هذا ما قاله الرجل. أيوة. ولكن واقع الحال أن هناك تداعيات بدأنا نسمعها ونسمع القلق عن بسببها من العديد من الجمهوريين. آخر هذه التصريحات كانت من جون ثون زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذي أعرب بصراحة عن قلقه من أن تؤثر الحرب وتداعياتها الاقتصادية على أمريكا على فرص الجمهوريين في السيطرة أو البقاء على السيطرة على مجلس الشيوخ ومجلس النواب. لذلك
1: وفي إدراك لدى الرئيس ترامب على أنه يعني كل ما تقوم به إيران في هذا التوقيت بالذات هو تأثير على الانتخابات الأمريكية وموقف أو الرأي العام الأمريكي تجاه الرئيس ترامب تحديدا. شكرا جزيلا لك حسين الطود مراسل العربية من واشنطن، ألف شكر. طبعا في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات الأمريكية هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان. وأكد التلفزيون الإيراني أن ناقلة نفط إيرانية في محيط جزيرة خارك تعرضت لهجوم أمريكي دون سقوط ضحايا، مضيفا أنه تم إخماد الحريق في الناقلة خلال الساعة الأولى، كما تعرضت ناقلتان أخريان لهجوم في منطقة جاسك بمحافظة هرمزغان، كانت إحداها فارغة بينما كانت الأخرى محملة بشحن نفط بحسب التلفزيون الإيراني دائما، الذي أكد أيضا إجلاء طاقمي الباخرتين باستخدام قوارب النجاة. وسنقطع هذه الضربات المتبادلة الأمريكية الإيرانية بالخبر العاجل الذي نتابعه على شاشة العربية، حيث أفاد مراسل العربية بأن هناك قصف مدفعي إسرائيلي قرب بلدة بيت جن بريف دمشق. إذن هناك قصف مدفعي إسرائيلي. وللمزيد أكثر حول هذه الضربات الإيرانية في مضيق هرمز والأمريكية طبعا لناقلات النفط الإيرانية، الزميل عبد الجليل مسعي الصحفي في شبكة العربية يطلعنا على المزيد وعلى التفاصيل.
2: صحيح منتهى، الآن لدينا تفاصيل أكبر ويمكننا رسم صورة لما حصل خلال هذا التطور الهام والخطير في نفس الوقت، لأننا دخلنا معركة موازية.

0: وبأدوات مختلفة. حقيقة هذه الضربات التي نشرتها القيادة الوسطى الأمريكية وتستهدف سفن ناقلة للنفط. نذكر فقط بأن ليست أول مرة تنشر القيادة الوسطى الأمريكية استهداف ناقلات نفط إيرانية، بعضها يتبع للأسطول الإيراني الرسمي، ولكن غالبيتها ينتمي لما يعرف بأسطول الظل، والذي يتكفل بنقل النفط من إيران إلى الصين. لكن عادة ما كانت تستهدف هذه الناقلات كانت تستهدف وهي تحاول خرق الحصار الأمريكي المفروض ولا تستجيب للأوامر البحرية الأمريكية. يتم استهداف في كل مرة بصاروخ موجه واحد غرفة المحركات أو غرفة التوجيه أو الجزء المكلف بتوجيه السفينة، وبالتالي تعطل السفينة وتبقى في مكانها. هنا نتحدث عن شأن مختلف تماما. هنا القيادة الوسطى الأمريكية تستهدف السفن داخل الخليج العربي، وهذه السفن هي متوقفة في غالبيتها. لذلك هذا الأمر يعود لماذا؟ يعود إلى استهداف الحرس الثوري الإيراني للأسطول الأمريكي. نحن الآن نتحدث عن محاولة استهداف حامل الطائرات، وحامل الطائرات هي لا تقترب من السواحل الإيرانية، هي تبقى خارج منطقة الحصار بمسافة آمنة تتجاوز 600 كيلومتر. يعني أن إيران حاولت أن تهاجم السفن الأمريكية في المياه الدولية وفي المحيط، على الأرجح في المحيط الهندي. لماذا؟ لأنها استخدمت صواريخ باليستية لأول مرة. نذكر بأنها تستخدم صواريخ باليستية لاستهداف السفن. هذا ربما نظرا للمسافة أولا، ثانيا محاولة شبه يائسة، لأنه عادة نحتاج صواريخ موجهة أو صواريخ كروز مجنحة لاستهداف السفن، لكن استخدام الصواريخ الباليستية الهدف هو تحقيق الأذى وإرسال رسالة للأسطول الأمريكي. طبعا الولايات المتحدة ردت بشكل مباشر، وذلك باستهداف سفن في مناطق متفرقة. نذكر بأن سفينتان استهدفتا، الأولى هنا مقابل بندر جاسك وهي خارج مضيق هرمز، ثم الثانية تقول القيادة الوسطى الأمريكية في خليج عمان وضعنا هذا المربع الأحمر الواسع لأنه لا يمكن تحديد المنطقة بدقة لأنها طبعا واسعة، ولم تذكر القيادة الأمريكية ذلك. لكن سفينة أخرى استهدفت هنا في جزيرة خارك، وهنا نتحدث عن سفينة مختلفة تماما ومنطقة بعيدة جدا عن مضيق هرمز. في نهاية المطاف الأسطول الأمريكي هو يبقى خارج الخط الأحمر الذي نشاهده هنا أمامنا، لأنه يطبق الحصار على البحرية أو على الموانئ الإيرانية. لكن بالعودة إلى الصور، نحن نتحدث هنا عن سفن كبيرة. مثلا سنتحدث عن سفينة، هذه السفينة الشاهدة أمامنا داوني التي نشاهدها، هي كانت قريبة من خارك. نحن الآن نتحدث عن سفن كبيرة، إحدى السفن هي من ناقلات نفط ضخمة التي تصل حمولتها إلى مليوني برميل، بينما سفينتان بقية السفن المستهدفة عموما هي مليون برميل، بقدرة مليون برميل تقريبا. أكيد المصادر الإيرانية تتحدث عن فقط إصابة سفينة واحدة محملة بأن النفط. شاهدنا الانفجارات، شاهدنا من الصور كيف أن الحرائق اندلعت في السفينة بعد الاستهداف، لكن تقول بأن البقية هي كانت فارغة. مثل هذه السفينة مثلا التي مثل ما نشاهد التصويب كان استهداف جهة التوجيه أو قدرات توجيه السفينة، الهدف فقط كان لتعطيلها، ربما فعلا لأنها لم تكن محملة بالنفط. لكن كان هناك فيديو آخر شاهدناه للمواقع أو التلفزيون الإيراني يبين إنقاذ، عمليات إنقاذ في هذه السفينة، السفينة التي استهدفت فيها غرفة المحركات فقط، لكن السفن التي اشتعلت فيها النيران يبقى مصيرها مجهول حتى الآن. الآن الذي يحصل هو محاولة استهداف بتدمير ثلاث سفن، لا نتحدث حتى عن استهداف ناجح. لكن الآن أسطول الظل هو كبير جدا، نحن نتحدث عن 100 سفينة داخل الخليج العربي من هذا النوع، وهي أهداف سهلة جدا بالنسبة للقيادة الوسطى الأمريكية، ويمكن استهدافها وتدميرها في يوم واحد. لكن الرد الإيراني لحد الآن غائب، وهل سنشاهد، هل ستحاول استهداف السفن المدنية في مضيق هرمز حتى وإن كانت بعيدا عن المضيق، بعيدا عن محاولات العبور، أم أن الرد الإيراني سيتوقف عند هذا الحد؟ لأنها دخلت إيران الآن معركة جديدة وهي خاسرة فيها بشكل كبير حتى قبل أن تبدأ، لأن السفن المدنية كثيرة وهي سهلة الاستهداف وخسائرها لا يمكن أن تعوض بسهولة. عودة إليك منتهى.
1: شكرا عبد الجليل. و في الوقت نفسه طبعا ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقديرات استخباراتية

0: أمريكية أن إيران تتبنى استراتيجية لإطالة أمد الحرب بهدف زيادة الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي.
1: خطة إيرانية لإطالة أمد الحرب وإرباك ساكن البيت الأبيض قبل انتخابات التجديد النصفي أملاً في زيادة الضغط عليه وعلى حزبه. تقارير استخباراتية أمريكية أعدت خلال الأسابيع الأخيرة أماطت اللثام عن تفاصيل الخطة، فإيران أضحت أكثر ثقة بقدراتها العسكرية بعد أشهر من الحرب تقول التقارير، وتعتقد أنها تستطيع مواصلة الصراع لفترة طويلة متجاهلة المعاناة الاقتصادية للشعب الإيراني جراء الحصار.
2: الإيرانيون يعتقدون أن لديهم أقصى قدر من النفوذ، ومن وجهة نظرهم لماذا لا يواصلون الضغط على الرئيس؟
1: بحسب نيويورك تايمز، الاستخبارات الأمريكية تتوقع احتمال تنفيذ إيران خطوات تصعيدية جديدة تشمل هجمات على القوات الأمريكية والملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الأمريكية بما فيها النفط والغاز، على غرار تلك التي نفذها قراصنة يعتقد ارتباطهم بطهران ضد نظم المياه الأمريكية يوليو الماضي. وفق التقارير دائما يرى مسؤولون أمريكيون أن العقوبات الاقتصادية والضغوط العسكرية قد تدفع إيران إلى مزيد من التصعيد على المدى القصير بدلا من التفاوض.
3: الإيرانيون يدركون قدرتهم على تحمل الضربات، وهم يخوضون هذه المواجهة وفق لعبة أطول بكثير.
1: التقارير تشير أيضا إلى أن القيادة الإيرانية أصبحت أكثر تماسكا، وما زالت تمتلك مخزونا من الصواريخ والطائرات المسيرة، مع إدراك أكبر لأهمية مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية. كما أن هناك مؤشرات على نشاط إيراني في مجال التأثير الإعلامي والمعلومات داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك حملات على وسائل التواصل الاجتماعي. بلال البجديني، العربية.
0: ومعنا هنا في الاستوديو الزميل صالح حميد، الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية بشبكة العربية. أهلا بك معنا صالح. وقبل أن نتحدث عن هذه الرغبة الإيرانية الموجودة بإطالة أمد الحرب بعد عملية ضرب ناقلات النفط الإيرانية الأمريكية، في عقلية من يحكم إيران الآن، هل يمكن أن نرى رداً قوياً، رداً سريعاً، رداً موجهاً؟
4: يعني القيادة الحالية عودتنا أن الردود لا تكون على القوات الأمريكية أو حاملات الطائرات، بل على الدول العربية بحجة أنها تستضيف قواعد أمريكية أو تواجد قوات هناك. يعني الآن أيضا هذه الاستراتيجية صحيح هي تهدف إلى الاستنزاف، ولكن أيضا يعني إيران تدرك أو القيادة الحالية بأنه لا يمكن الرد بشكل مباشر والذهاب بالأمور باتجاه مواجهة مفتوحة. أعتقد أن القيادة الإيرانية ستحرص على
0: بس هذا برجعنا للسؤال أستاذ صالح، لماذا أو كيف تجرأت إيران على ضرب حاملات الطائرات الأمريكية؟ يعني أول مرة تضرب بصواريخ باليستية حاملات طائرات أمريكية ولم تتجه نحو أي أهداف مدنية أيضا.
4: يعني هو الأمر لم يخرج عن سياسة حافة الهاوية التي اتبعتها إيران خلال هذه الحرب. هي تعلم أن القوات الأمريكية لديها الإمكانيات ولديها الدفاعات القوية التي يعني لا يمكن بكم صاروخ اختراق حامل الطائرات أو ضرب أهداف حساسة ومهمة، ولكن الحرس الثوري في هذه المرحلة كما قلت لا يريد أولا الذهاب إلى ما يدعو إليه الجميع الآن في إيران بالعودة لمذكرة التفاهم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يريد إسكات هذه الأصوات سواء في داخل الحكومة، السياسيين وحتى الشعب، يريد أن يغطي على كل هذه القضايا بالقول أن البلاد لا زالت في حالة حرب ولم تنتهي المواجهة، ولذلك يحرص أن تكون الأمور على هذا المستوى، ويعول كثيرا على نقل المعركة إلى الخارج، على عوامل سياسية مثل الضغط على إدارة الرئيس ترامب، عوامل اقتصادية كرفع التكلفة من خلال تهديد الملاحة. لكن يبدو أن هذا

0: هذه الورقة يعني الآن بدأت تنقلب شيئا فشيئا، وأعتقد أنه الهجوم اليوم يأتي في إطار ما كان يدعوه المتشددين داخل الحرس أو السياسيين بضرورة القيام بضربة استباقية لتحريك هذه الأجواء. والحقيقة هي مغامرة يعني في ظل هذه الظروف التي يعني الحرس الثوري ليس فقط يعني من ناحية الحصار البحري يعاني، بل تم فتح مسار يعني في مضيق هرمز، ولم تعد هذه الورقة بذات الأهمية التي كانت طيلة ستة أشهر.
1: بالأمس قال بأنه مضيق هرمز لم يعد بذات الأهمية التي كان عليها دائما. ما مصلحة المتشددين في إيران الآن بإطالة أمد الحرب كما تذكر الصحف الأمريكية؟ إطالة أمد الحرب مع هذا الضغط الاقتصادي، مع هذا الحصار الاقتصادي، بالتأكيد ليس من مصلحة لا الشعب الإيراني ولا القيادة الإيرانية.
0: نعم، هذا سؤال يسأله الجميع الحقيقة. ولكن هؤلاء لا يريدون الذهاب إلى تغيير جذري، لأنه مذكرة التفاهم ماذا كانت تعني؟ صحيح هي كانت تحمل الكثير من الامتيازات لإيران الحقيقة، لا يعني امتيازات لم يكن يحلم بها الإيران في هذه المرحلة على الأقل، إفراج عن أرصدة، رفع العقوبات، رفع الحصار البحري. لكن النظام أو هؤلاء الذين يتحكمون الآن بالقرار العسكري والسياسي لم يعتقدون أن هذا تمهيد لمراحل أخرى ستؤدي إلى تغيير دراماتيكي داخل إيران، منها يعني نزع أوراق رد مثل الملف النووي، الصواريخ، دخول الأمريكيين داخل إيران. لا يريدون لهذا أن يتم، يعتقدون أنهم يستطيعون أن يتحملوا ضربات أو مواجهات محدودة دون الانزلاق إلى حرب شاملة، إلى أن تتغير الأوضاع، إما أن تأتي أمريكا بمقترح جديد للتفاهم أو أن تستمر الأمور هكذا حتى تتصاعد يعني الضغوط على رئيس ترامب ويقوم بإيقاف الحرب. يعني الحقيقة هي مغامرة
1: أكثر. سيقدم على خطوة ما ليغير من هذا الوضع القائم حاليا. شكرا جزيلا لك صالح حميد، ألف شكر. وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن 10 أشخاص لقوا حتفهم إثر انفجار صهريجي وقود على طريق سريع غربي البلاد نتيجة حادث مروري. Thank you.

نشرتنا مستمرة وفيها ارتفاع حصيلة القتلى اللبنانيين جراء الضربات الإسرائيلية إلى أكثر من 4000 منذ مارس الماضي.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
3: أهلا بكم معنا من جديد. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم عكسي على مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق شمير ومقبنة وجنوب مديرية الجراحي، والسيطرة على مواقع واسعة امتدت من مقبنة إلى رأس حصيب وصولا إلى مناطق شرق وغرب مدينة حيس وقرى ومناطق شرق جبل رأس. وقال مصدر عسكري إن ميليشيات الحوثي فرت من مواقعها مخلفة وراءها أسلحة وعددا من الأسرى، وأكد استمرار العمليات العسكرية لاستعادة المزيد من المناطق.
4: مكرر يعني نصحنا ورشدنا لأبنائنا وإخوتنا في عموم مناطق

0: اليمن، احفظوا حافظوا على أولادكم، حافظوا على ذريتكم. ميليشيا لا تهم أي رأي عام ولا تهم أي مشروع سوى مشروعها فقط. نتمنى أن تحافظوا على ما تبقى من أطفالكم. المعركة القادمة ليست كسابقها.
1: تم في صباح يومنا هذا بالهجوم العكسي على جماعة ميليشيات الحوثي ومواقعها، وتم السيطرة على أغلب مواقع ميليشيات الحوثي في شمير مقبنة وكذلك في مواقع سقم.
2: في غضون ذلك أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية عددا من المسيرات التابعة للحوثيين في عدة جبهات، بينها مسيرة مجنحة في جبهة عدوان شرقي الحزم بمحافظة الجوف. كما أعلنت دفاعات المقاومة الوطنية إسقاط مسيرات من نوعي FPV والاستطلاع في جبهات الساحل الغربي، إضافة إلى مسيرتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح قبل وصولهما إلى أهدافهما.

0: وللحديث أكثر في هذا الموضوع معنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية ردفان الدبيس. أهلا بك معنا ردفان. وهذه المناطق التي ذكرناها، شمير، مقبنة، جنوب مديرية الجراحي وغيرها، هل ما زلنا نتحدث عن مناطق تعز وما حول تعز؟
1: نعم، عندما نتحدث أولا عن الساحل الغربي وهي غرب محافظة تعز وجنوب محافظة الحديدة، التي شهدت خلال اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة، ميليشيات الحوثي التي حاولت تتقدم في بعض المناطق في غرب محافظة تعز، لكن القوات أيضا الحكومية، العمالقة الوطنية غيرها، استطاعت اليوم أن تتقدم وتقوم بتحرير وتطهير مناطق وقرى مديرية حيس بالكامل. مديرية حيس أو مركز المديدة تم تحريره في عام 2018، لكن اليوم تم تحرير وادي النخلة وكذلك سقوم وأيضا بعض المناطق في هذه المديرية، لتصبح مديرية حيس اليوم فعليا مديرية محررة بشكل كامل. بعد ذلك تقدمت القوات نحو جنوب مديرية الجراحي، وقامت أيضا بالتوغل نحو مناطق في مقبنة وشمير، هذه المناطق التي تستخدمها ميليشيات الحوثي كانت تستخدمها سابقا للطيران المسير أو منصات لإطلاق الصواريخ وكذلك المسيرات. اليوم هدف هذه القوات الحكومية الوصول إلى مديرية الجراحي. إذا تم تحرير هذه المديرية سيتم قطع الطريق الرابط بين محافظة الحديدة وكذلك محافظة إب التي تدخل منها التعزيزات العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي. هذا بما يخص محافظتي الحديدة وكذلك محافظة تعز، لكن أيضا في شرق محافظة تعز في منطقة الحيفان كان هناك اليوم تقدم في كثير من المواقع التي استحوذت عليها ميليشيات الحوثي خلال 5 سنوات الماضية. اليوم الجبهات مشتعلة في أكثر من جبهة، هناك سقوط قتلى وجرحى من قبل في صفوف الميليشيات الحوثية، أيضا في جنوب محافظة مارب وكذلك شمال محافظة مارب كان هناك قصف عنيف على مواقع الحوثيين، استهداف تعزيزات عسكرية في محافظة الجوف، أيضا الطيران المسير وكذلك سلاح الجو قام وقصف مبان ومعسكرات وغرف عمليات متقدمة في مديرية الحزم عاصمة المديرية. سقوط قتلى، تحدثت القوات المسلحة اليمنية بأن من بين هؤلاء القتلى.
0: احنا نتحدث عن هذه المناطق كلها نحو تحرير اليمن، فرض السلطة للحكومة في اليمن، أو نحو منع الحوثيين من السيطرة ربما باتجاه المخا ومأرب، منع الإمدادات العسكرية للحوثيين، ما الهدف النهائي؟
1: التصريحات للقيادة السياسية حتى هذه اللحظة أنها تقوم بعملية ردع قاسية للميليشيات الحوثية. كان خلال الشهر أو الشهر الماضي هنالك تبادل بالقصف المدفعي، أو خلينا نقول حرب المسيرات، التي كانت الميليشيات تقوم بقصف مواقع الشرعية وكذلك الشرعية تقوم بقصف مواقع الحوثيين، لكن منذ يوم أمس الأول تبدلت المعركة

0: وبدأنا بمعركة برية. التقدم نحو مديرية حيس في محافظة الحديدة لا يعني أنه عملية ردع فقط، ولكن عملية تحرير أيضا في غرب محافظة تعز، في شرق محافظة تعز باتجاه أيضا منطقة حيفان، تم تطهير وتحرير مناطق كثيرة. أثبتت ميليشيات الحوثي من خلال هذه المعارك البسيطة والقصيرة خلال الأربع أيام الماضية بأن هناك هشاشة واضحة في الجبهات، تقوم باستهداف الجسور، استهدفت طريق هيجة العبد، استهدفت مخبز، استهدفت الجسور الرابط بين المخا وكذلك محافظة تعز. لكن المشهد يذهب اليوم نحو تطهير وتحرير المناطق من يد ميليشيات الحوثي. هل ستستمر؟ الجيش والمواطن والقوات الحكومية تقوم بضغط كبير على القيادة السياسية لاتخاذ القرار لتحرير ما تبقى من اليمن من ميليشيات الحوثي.
1: وقد يعني ربما يتعجب المشاهد من عدد هذه المناطق والمديريات وأسماءها التي نشاهدها، ولكن مساحة اليمن مساحة كبيرة جدا، والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أيضا مناطق لا بأس بها حتى ومأهولة أيضا بالسكان، لذلك الخطر أيضا خطر إنساني داخل اليمن دائما. شكرا جزيلا لك ردفان دبيس، شكرا. وثقت قناة العربية حالة النزوح التي تشهدها مناطق الكتحة والرحبة والشراجة غربية محافظة تعز عقب تعرضها لقصف حوثي عنيف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، واضطرت مئات الأسر في تلك المناطق إلى مغادرة منازلها. لنتابع التفاصيل.
2: نحن الآن في إحدى القرى غربي محافظة تعز، هناك العديد من الأسر اليمنية تحاول النزوح بعد أن تعرضت لقصف عنيف من قبل ميليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة، أيضا بالصواريخ البالستية وكذلك بقذائف الهول والهوزر. هذه هي إحدى الأسر التي تحاول النزوح بعد تعرضها لقصف بالمقذوفات العشوائية من قبل الميليشيات الحوثية، وهي قرية على مشارف الطريق التي تربط بين مدينة تعز وكذلك الساحل الغربي. تحاول الميليشيات تباعا من خلال هذا القصف قطع الخط الرابط بين المخا وكذلك مدينة تعز، وكذلك تحاول أيضا استهداف المدنيين والأحياء السكنية. تأتي هذه الموجة الهستيريا من القصف التي تشنه الميليشيات على أحياء سكنية بعد أن تعرضت لانتكاسة كبيرة في عدة مواقع استراتيجية غربي محافظة تعز. كانت القوات الحكومية قد سيطرت على سلسلة جبال مطلة على جبل نعمان الاستراتيجي، وبالتالي طرحت ميليشيات الحوثي وسكناتها في هذا الجبل تحت نيران. كذلك أحكمت القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية مهمة، من ضمنها أيضا سيطرت على مواقع وهي جبال الشرق، هذه المواقع التي تطل على المثلث الرابط بين عزلتين وهي عزلة الشرقة وعزلة المعافر، وبالتالي فإن المعارك تغيرت في موازين القوى وأصبحت القوات الحكومية تهاجم مواقع الميليشيات الحوثية وتسيطر على مواقع استراتيجية مطلة تهم على التحصينات وتعزيزات أو تطل على تعزيزات وتحصينات للميليشيات الحوثية. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من منطقة الشراقة غربي تعز.
1: وللأسف الحماية المدنية الجزائرية تتحدث عن انتشال جثة الطفل أيوب ميتا من البئر. طبعا الطفل أمضى فترة طويلة جدا دون طعام ولا شراب في بئر، 4 أيام داخل بئر، وفي محاولات حثيثة كانت لإنقاذه، لكن للأسف انتشلت جثة الطفل أيوب ميتا من البئر. تجددت أزمة البنزين في بغداد وعدد من المحافظات العراقية مع طوابير طويلة أمام محطات الوقود ونفاد الكميات في بعضها وسط فجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وتعمل وزارة النفط على تأمين شحنات إضافية وتشغيل المصافي بكامل طاقتها، فيما عزت الأزمة إلى ارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج وتأخر بعض الشحنات، ما دفع بعض المواطنين للجوء إلى السوق السوداء ورفع تكاليف النقل.
3: في بلد يطفو على النفط، البنزين هنا ينتظر بالساعات، طابور يمتد أمام المحطة وسيارات تتحرك ببطء نحو المضخات، وفي نهاية هذا الانتظار الطويل 40 لترا فقط لكل سيارة. خلف هذه الطوابير أزمة مضيق هرمز تضيق من جهتين في العراق، طلب يرتفع صيفا وإمدادات تتراجع، إلى جانب محطات أهلية تتوقف عن العمل.
4: والله أفتر على بنزين.

0: واحنا بلد النفط نوزع للدول العربيه واحنا اهل النفط ها مع الاسف ايش يصير بينا.
1: الصبح همين جيت ومجانك محسن هسه لك
2: شنو المشكله برايك؟
1: ما اعرف هذا ينقطع.
3: مع توقف عشرات المحطات الاهليه انتقل الضغط الى الحكومه وطابور الانتظار امتد من المحطات الى الشوارع المحيطه.
4: بعض البنزيخانات كلهن معزلات الاهليات ما اعرف شنو السبب. يعني شنو احنا جايين من دوامنا وتعبانين نقف الدور سرعه على البنزين؟
0: والله صار ازدحام يا بنزيخانه نروح عليه ازدحام كلش هواي وصار لي 3 ايام من فوق البنزين.
3: 33 مليون لتر من البنزين يستهلكها العراق يوميا، رقم قد يرتفع الى 38 مليونا مع زياده الطلب. لكن خيط الازمه يمتد الى ابعد من هنا. إغلاق مضيق هرمز أوقف وصول الوقود المستورد فيما تراجع المخزون الاحتياطي. معادلة الأزمة إذن طلب يصعد وإمدادات تنحسر. بعد ساعات تصل سيارة إلى المضخة تغادر وتتقدم أخرى مكانها. ينتهي انتظار سائق لكن الطابور يبقى والأزمة لم تصل بعد إلى نهاية الطريق. من بغداد منتظر رشيد، العربية.
5: نفى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاجابي وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة. ونفي هاجابي جاء خلال زيارته فلسطينيين أمريكيين في ترمس عيا في الضفة الغربية والمهددة أراض فيها بالمصادرة من قبل مستوطنين، كما جاء التصريح غتاة إعلان وزيرا الأمن القومي إتمار بن غفير والدفاع إسرائيل كاتس أفكارا حول كيفية طرد مليوني فلسطيني من قطاع غزة، حيث أشار كاتس إلى أن إسرائيل تنتظر ضوءا أخضر من واشنطن وأن الأخيرة تبحث عن وجهة لنقل الفلسطينيين.
6: There is no plan of the Israelis to displace people out of Gaza against their will. There is an open-mindedness if people wish to leave that they should have the right to leave. To incarcerate them in a place they don't want to be should be an absolute, I think, just disgrace. Nobody is suggesting that there will be forced displacement. One of the messages that we have been sending and we will continue to send is that people in these communities have a right to live with a level of security and safety and that the government has a responsibility to make sure that that happens. My view is that crime is crime and terror is terror and it ought to be a consequence to the full extent of the law.
7: Do you still support the
6: I support that people have a right to live in the areas that they own, that they have a right to be in under the Oslo Accords. What I do not support is when people come in and try to take the property that other people have a legal right and the documentation to prove it.
5: إلى التطورات في جنوب لبنان، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة بني حيان، نتابع.

هذا ويستعد الجيش الإسرائيلي لتقليص قواته في جنوب لبنان وسحب قواته للتمركز بالقرب من الحدود الإسرائيلية على مسافة تتراوح بين 2 و4 كيلومترات من الحدود. يأتي هذا بعد تدمير أنفاق مرتفعات علي الطاهر وفق هيئة البث الإسرائيلية. وتدرس المؤسسة العسكرية أيضا نشر قواتها وإنشاء

المواقع السكرية على خط داخل الأراضي اللبنانية، وأطلق على هذا الانتشار الخط الرمادي، إلا أن هذا الأمر لم يحصل على موافقة المستوى السياسي بعد. هذا وبلغت حصيلة القتلى في صفوف اللبنانيين 4358 قتيلا جراء الضربات الإسرائيلية منذ 2 مارس الماضي، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في وقت تجاوز عدد الجرحى حاجز 12300 جريح بحسب الصحة اللبنانية دائما. نشرتنا مستمرة، وفيها بوتين يلتقي كوشنر وويتكوف في الكرملين لبحث فرص إنهاء الحرب مع أوكرانيا.

0: ضيفنا لا يكتفي بالإشارة إلى الخلل.
1: مسألة توسعت صارت أكبر من العراق،
0: بل يذهب إلى أقصى التوصيفات.
1: زمن التحذير انتهى، زمن التنفيذ جاء. حصر السلاح الذي يسعى له العراق الآن هو التنظيم.
0: إذا سلم السلاح للحشد الشعبي، أنت تعرف كل علامات الاستفهام حول هيئة الحشد الشعبي، هل سلم بالفعل للدولة؟
1: العراق ليس فيه أثر بالمعنى المبسط.
0: هذا السلاح أصبح يعتدى به على دول مجاورة ودول إسلامية.
1: 8 سنوات العراق لوحده أمام هذا العملاق، هذا الفيل. عرفنا من هي إيران، أنتم الآن تكتشفونها.
0: خليني أرجع للقطة مهمة أنت ذكرتها قبل قليل، ما أريد أعديها يعني.
1: أنت ما تخليني أعدي وأروح للبيت.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم معنا من جديد. اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين مع المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف خلال زيارتهما إلى موسكو لعرض مقترح سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وخلال الاجتماع أكد بوتين أن روسيا لم تشن أي ضربات على كييف منذ منتصف الليل، مشيرا إلى أن أوكرانيا خفضت عدد الهجمات بشكل ملحوظ. كما أوضح بوتين أن موسكو وكييف لم تتفقا على وقف إطلاق النار لأكثر من 3 أيام، مثمنا جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمرة لإنهاء حرب أوكرانيا. قبل ذلك نشر المبعوث الروسي كيريل ديمترييف صورا له وهو يلتقي بالوفد الأمريكي الذي يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أثناء نزولهما من الطائرة في العاصمة الروسية، معلقا عليها: أهلا بكم في موسكو يا صانعي السلام. وكانت آخر زيارة معروفة لموسكو قام بها ويتكوف وكوشنر في يناير الماضي عندما التقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. ولم تحظى كييف بزيارة المبعوثين لها من قبل، ولكن زيلينسكي قال إنه يتوقع وصولهما إلى العاصمة الأوكرانية غدا الأحد. معنا مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. أهلا بك معنا عبد الجواد، وهل من جديد حول هذه الزيارة أو ما تمخض أو سيتمخض من نتائج عنها؟
4: منتهى هذا اللقاء طبعا من وجهة نظر يعني هو خطوة إيجابية حسب كثير من القراءات في داخل البلاد، لأنه جاء ككسر لذاك الحاجز يعني وقف المفاوضات بما يخص عملية التسوية للأزمة الأوكرانية. يتحدث بوتين بشكل مباشر عن أن موسكو لديها ثقة كبير بمبعوثي ترامب ويتكوف وكوشنر، وأنهما شخصا مرحب بهما بشكل كبير، ويمكنهما لعب دور محوري بما يخص عملية التسوية. بوتين طبعا تحدث اليوم بالعديد من النقاط الإيجابية، لكنه أشار بشكل واضح بأن ما سيناقشه بوتين مع مبعوثي ترامب هو أمر صعب للغاية على خلفية التصعيد الحاصل. يعرف القاصي والداني طبعا تلك المراحل التي مرت بها موسكو وكييف خلال الفترات الماضية من عملية ترشق للمسيرات وضربات طالت طبعا العمق الروسي من جهة والمناطق الحدودية من جهة أخرى. لذلك طبعا هذا اللقاء سبقه كما هو ملاحظ اجتماع على غداء عمل استمر لأكثر من 3 ساعات مع مبعوث بوتين إلى الولايات المتحدة كيريل ديمتريف. طبعا هناك الكثير من الأمور على طاولة المفاوضات، لكن تبقى الأزمة الأوكرانية والعلاقات بين موسكو وواشنطن هي نقطة الحسم بين الجانبين حتى هذه اللحظة.
3: صحيح عبد الجواد، لكن إذا كان
4: تتحدث عن تلك الخطوط الحمراء

0: التي وضعتها.
1: إذا كان لديك أنت يعني معلومة من هنا من هناك تشير إلى أنه هناك ربما طرح أمريكي جديد حول ربما سلام بين الجانبين.
0: يعني هذا الطرح يعني من التصريحات التي سبقت هذا اللقاء، الأمر يشير إلى أن الولايات المتحدة عادت إلى تلك النقاط التي ناقشها بوتين وترامب في قمة ألاسكا، لم يخرج طبعا منها الكثير من التفاصيل. على العموم طبعا منتهى يعني لابد أن يخرج أوشاكوف بعد قليل كما وعد الكرملين ويتحدث عما تم مناقشته خلال هذا اللقاء خلف الكواليس. طبعا يحمل في طياته الكثير، موسكو كما أشارت بأنها تعمل في سرية بالعديد من هذا المواضيع، وطبعا هذا اللقاء تم التنسيق له بشكل مباشر، لكن عملية وقف اطلاق النار لمدة 3 أيام منذ منتصف ليلة هذا اليوم تمت بقنوات سرية رسمية كما أشار الكرملين. لذلك طبعا ننتظر هذا الأمر من أوشاكوف، لكن طبعا حديث بسكوف اليوم الناطق الرسمي باسم الكرملين كان واضحا بأنه من المبكر رفع الفأل الطيب إلى مستويات عالية، يجب العمل بشكل كبير، وتحدث خارجية البلاد خلال الأيام الماضية على خلفية على هامش هذا اللقاء بأن يعني الوفود الرسمية من كلا موسكو وكييف وواشنطن يجب أن تعمل بشكل واضح. الحديث يدور عن الوفود السياسية العسكرية الاقتصادية الإنسانية وغيرها من المعنيين قبل طبعا الحديث عن الجلوس طاولة المفاوضات بين الزعماء، والتي أشار إليها الكرملين في وقت سابق بأنها غير ممكنة وغير متاحة إلا في حال وصول كافة الأطراف إلى الاتفاق النهائي، وعندها سيكون طبعا لقاء الزعماء.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية في موسكو، ألف شكر. وبالتزامن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم قصف كييف لمدة 3 أيام تزامنا مع الزيارة المرتقبة أو زيارة الموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف للعاصمة الأوكرانية وفق بيان الكرملين. وتأتي هذه الزيارة كما ذكرنا في إطار مساعي دبلوماسية مكثفة تقودها إدارة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه تحدث مع مبعوثي الرئيس الأمريكي معلنا استعداد كييف لوقف الهجمات الجوية على موسكو حتى يوم الاثنين مقابل التزام روسيا بوقف الهجمات على كييف. وأضاف زيلينسكي أن المفاوضين الأمريكيين بدأوا اليوم محادثاتهم مع الجانب الروسي، فيما تستعد كييف لاستقبال ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر غدا الأحد. من كييف معنا أوراق رمضان رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية، أهلا بك معنا سيد رمضان. وهل هناك ما هو متوقع من هذه الزيارة يمكن أن تستفيد منه كييف؟
2: طبعا كييف ستستفيد من تواجد المبعوثين كوشنر وجاريد ويتكوف، وهذه ستكون طريقة لمواصلة الحديث مع البيت الأبيض، محاولة إقناع ترامب لكي يضغط على روسيا للذهاب إلى الرزنامة الأوروبية، يعني هو الذهاب إلى ما يعرف بالهدنة من أجل إعادة ترتيب الأوراق والذهاب فيما يعرف بشروط ائتلاف الحازمين، وهو يتناقض نهائيا مع ما يأتي وما تطلبه موسكو. إذن نحن نتوقع أن كييف ستحاول ضبط هذه الرزنامة وفرضها على الأمريكيين، وهذا سيأتي غدا ونتابع هذا الملف. ولكن أنا أردت أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي طريقة وصول الوفد الأمريكي إلى كييف. إذا كانت بالطائرة مباشرة من موسكو إلى كييف، هذا يعني أن الأمور تقريبا ذاهبة إلى الحل. أما إذا كان عن طريق القطار، يعني ذهاب إلى مثلا إلى بولندا وثم بالطائرة الأمريكية وثم القدوم إلى كييف على متن القطار، هذا يعني أن ليست هناك ثقة وليست هناك ضمانات حتى للوفد الأمريكي. يعني هذه النقطة،
1: حتى لو تم إعلان وقف القتال لمدة 3 أيام يعني خلال هذه الزيارة من الجانبين،
2: المسألة أن وقف إطلاق النار على العاصمة كييف وكذلك على مدن مرتبطة بالتفاوض، نقصد هنا موسكو. أما روسيا لم تقدم أي ضمانات بخصوص المدن الأخرى وحتى لإقليم العاصمة، حيث تم قصف مطاري جوليان وكذلك

0: ريسبان قبيل هذه الزيارة، يعني موسكو ذهبت وقصفت المطارات، يعني هكذا الرسالة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. الضمانات فقط للعاصمة وليس لكل
1: وليس لكل
0: التراب
1: أوكرانيا.
0: الأوكراني.
1: إيه.
0: نعم
1: طيب ذكرت حضرتك

0: الحرب، كيف ستكون هذه المفارقة أو هذا التناقض؟ كيف سيتعاطي معه في كييف؟
1: أنا أتكلم باسمي وليس باسم الحكومة الأوكرانية.
0: لا أنا أقصد يعني كمراقب.
1: كمراقب أنا أظن أن هناك توافق شبه تام بين الرئيس الروسي بوتين وترامب بخصوص حل هذه الأزمة ومعالجة هذه الحرب، وتنطلق مما يعرف قمة ألاسكا أو فلسفة أنكوريج. الآن المسألة كيف سيتمكن الرئيس الروسي وحليفه، أقول حليفه الظرفي ترامب، للضغط على الأوروبيين للذهاب إلى المسودة أو العرض الذي قدم من أنكوريج، لأن عرفنا أن سيكون هناك اجتماع على مستوى رامشتاين الأسبوع القادم بخصوص الدعم المتواصل لأوروبا لكييف من أجل احتواء الخطر والعدوان الروسي، يعني هكذا نقرأ المعلومة. يعني وزير الدفاع الأوكراني تواصل مع نظيره الألماني بيسكوريوس للذهاب وعقد ما يعرف باجتماع رامشتاين، وهذا يتناقض. يعني المسألة أن أوروبا لا تريد أي سلام ولا تريد إنهاء الحرب، هي مهتمة في تقويض واستنزاف روسيا. الآن المشكلة التي تقف أمام ترامب ليس فقط كييف، هو التحالف الأوروبي الأوكراني الذي يريد إسقاط ترامب في الانتخابات النصفية، لأنهم مقترنون بالحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة. يجب قراءة هذه المسألة بعمق. كييف ليست لوحدها في هذه المسرح صحيح، أو في المشهد السياسي. ولذلك نحن نتوقع أن الذهاب إلى موسكو أولا هو عبارة عن ترتيب الأوراق وترتيب الضغوط والإتيان بها إلى العاصمة كييف لفرض الإملاءات الأمريكية الروسية، وكذلك بشكل متناسب ومتزامن كانت هناك مهمة لي أو عبارة عن تفتيش حتى في مكتب المدعي العام باتهامه بالفساد من طرف مؤسسات مكافحة مكافحة الفساد المرتبطة بمكتب المباحث الأمريكية. يعني المسألة يعني متشابكة ومعقدة.
0: أنا معك، يعني قد يطرح على الطاولة إما هذا وإما على كييف أن تتحمل المزيد من الضربات والمزيد من تمديد هذا الصراع.
1: نعم أنتم مدد. فهمتم ما أقصد، هناك تحالف أمريكي ظرفي.
0: فهمت.
1: المسألة ستمارس الضغوط على كييف وعلى أوروبا بطريقة غير مباشرة.
0: سيد أوراق رمضان، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. طبعاً بهذا اللقاء ننهي هذه النشرة ونذكركم بالعناوين. بعد استهداف 30 ناقلات إيرانية، واشنطن تتوعد بتدمير أسطول النفط الإيراني. تقدم للقوات اليمنية على عدة جبهات، وتدمير تعزيزات حوثية وإسقاط مسيرات. تجدد أزمة الوقود في بغداد ومحافظات عراقية وسط فجوة بين الإنتاج والاستهلاك. إسرائيل تناقش منطقة أمنية جديدة في لبنان أقرب لحدودها. بوتين يلتقي كوشنر وويتكوف في الكرملين لبحث فرص إنهاء الحرب مع أوكرانيا. انتهت النشرة، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. الخبر وأكثر.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن،
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع، وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
9: بشكل واضح أنها صادمة.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
9: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
10: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
11: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
12: من هنا يأتيكم الخبر.
13: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
12: عبر شبكة مراسلينا،
14: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
12: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
15: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
12: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
16: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
12: تغطية خاصة،
17: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
12: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
18: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
19: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أكفل الكاميرا خلاص.
10: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.

أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ليالي العربية. نحييكم ونرحب بكم من استديوهات العربية FM، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم محدثكم ماجد الثبيتي، وهذه أيضا تحيات شركائي من الإعداد سارة القحطاني، والتنسيق لوعد الدوسري، أما الإخراج للزميل زياد الجفان. برنامج ليالي العربية، وكما تعودتم مستمعي الكرام، مساحة حوار مختلفة نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، نقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية ومحطات مهنية وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.

0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
1: مستمعينا الكرام، بين ضغوط الحياة والاضطرابات النفسية مساحة قد يصعب على الإنسان تقديرها بنفسه، فالأرق وتغيير الشهية وصعوبة التركيز وبعض الأعراض الجسدية قد ترتبط بحالة عابرة، ولكن قد تستدعي تقييما متخصصا. فمتى نحتاج إلى مراجعة الطبيب النفسي؟ وكيف نميز بين الانهاك المؤقت والحالة المستمرة؟ ولماذا لا يزال العلاج النفسي يثير المخاوف لدى بعض الناس؟ ضيفنا في هذه الحلقة دكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي الذي يعمل في هذا المجال منذ عام 1990، حاصل على ماجستير في الأمراض النفسية والعصبية ودكتوراه في الدراسات الطبية للأطفال والمراهقين، وأسهم في تأسيس وإدارة وحدة لعلاج الإدمان، كما عمل مستشارا نفسيا لدى عدد من المنظمات الدولية. نناقش معه الليلة العلاقة بين الصحة النفسية والجسد والعلامات التي تستدعي طلب المساعدة، وما الذي يحدث داخل عيادة الطبيب النفسي، إضافة إلى أبرز المخاوف المرتبطة بالعلاج النفسي الدوائي. باسمي واسمكم أرحب بضيفي في هذه الحلقة الدكتور نبيل القط. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا بحضرتك،
1: حياك الله، وسعداء جدا بوجودك معنا في هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية، وشكرا لقبولك الدعوة.
2: أنا اللي بشكرك.
1: أهلا وسهلا. بداية دكتور، يعني ما شاء الله خبرة ممتدة وكبيرة جدا، أنت تعمل في المجال النفسي منذ عام 1990، وأيضا عاصرت تحولات كبيرة في فهم الاضطرابات النفسية وتشخيصها وعلاجها. بداية دكتور، ما التحول الأهم الذي شهده هذا التخصص خلال مسيرتك؟
2: في أوائل التسعينات في حاجتين، في تحولين كبار حصلوا في التسعينات. في أوائل التسعينات كان في تصور شائع جدا في وسط الأطباء النفسيين، أنا نفسي سمعت من أحد أساتذتي إنه الطب النفسي سوف يختفي في حلول 10 سنوات ويتحول إلى جزء صغير من طب المخ والأعصاب، لأنه كان فيه حلم قوي جدا بأنه العلاج الكيميائي سوف يقضي على الأمراض النفسية، وأنه لن يكون هناك مجال للعلاج النفسي التقليدي كما عرفناه، وبالتالي سوف يختفي الطب النفسي والعلاج النفسي ويتحول إلى جزء صغير في العلاج المخ والأعصاب. ما حدث هو العكس تماما،
1: وهو هذا الكلام في التسعينات،
2: في أوائل التسعينات. ما حدث هو العكس تماما، وهو أن الطب النفسي توسع وتحول من حوالي

0: 200 او 156 مرض في اول تقسيم للطب النفسي الى اكثر من 300 مرض، والمدارس العلاج النفسي توسعت واصبحت حوالي عدة الاف من مدارس العلاج النفسي، واصبح نظرية ما يسمى بالبايوسايكوسوشيال او المنظور الحيوي النفسي الاجتماعي للمرض النفسي هو المنظور السائد وليس المنظور الحيوي فقط او البيولوجي فقط كما كان يتصور سابقا. فده اول جزء في الموضوع. التحول الثاني هو ظهور الأدوية المضادة للاكتئاب اللي احنا بنسميها مثبطات استرداد السيروتونين، ابتدت في الثمانينات ثم انتشرت بقوة في التسعينات والألفية، وظهور الأدوية اللي احنا بنسميها الأدوية الغير تقليدية لعلاج الذهان، واللي قدمت لمرضى الذهان فرصة كبيرة ان هم يتعافوا من الذهان دون أعراض جانبية بنسميها جار هرمية اللي هي الباركنسونيان سيمتومز. وبالتالي أصبح المريض الاكتئاب ياخد الأدوية ويعيش حياة طبيعية، ومريض الذهان يقدر ياخد الأدوية ويعيش حياة طبيعية.
1: نعم.
0: دول تحولين كبار جدا جدا حصلوا في التسعينات والألفين.
1: نعم. سنفصل بشكل أكبر في هذه التفاصيل التي ذكرتها، ولكن أنت ذكرت بأنه تم اكتشاف ما يصل إلى أكثر من 300 مرض نفسي.
0: مظبوط.
1: هذا يقودني إلى سؤال، كم في الواقع الاجتماعي هناك مرضى نفسيين أو يحتاجون فعلا أو يصنفون كمرضى نفسيين في على مستوى على العالم العربي؟
0: على حسب أرقام منظمة الصحة العالمية، وهي أرقام بتطابقها أرقام محلية كتير، في من كل 4 أفراد في هناك شخص يمكن تشخيصه اضطراب نفسي أو يعاني من اضطراب نفسي، من كل 4 أشخاص. ومن هنا أنت تقدر أنك تقول أنه لو إحنا عندنا مثلا في مصر 110 مليون، فإحنا عندنا في مصر حوالي 6 أو 27 مليون عندهم اضطراب نفسي، وديت الأبحاث المسوح اللي بتتعمل في مصر بتأكد هذا الكلام. المشكلة مش في أنه مش في كم شخص عندهم اضطراب نفسي، المشكلة في أنه كم شخص يتلقى العلاج النفسي. هو ده السؤال الحقيقي، لأنه
1: ولكن اسمح لي دكتور، عندما نذكر أو نقول اضطراب نفسي، هل كل الاضطرابات تحتاج إلى علاج سواء دوائي أو غيره، أم هي حالة ربما نتاج ضغوط نفسية، مشاكل مر فيها الشخص وستنجلي مع الوقت؟
0: ده أحد التطورات المهمة اللي أنا أحب أتكلم عنها، ولكن قبل ما أتكلم عنها لازم أقول بس الجملة الثانية، وهي أنه في السعودية مثلا في دراسة اتعملت سنة 23 بتقول أنه 15% فقط من مرضى الاكتئاب هم من يتلقون العلاج النفسي، وانه 86% من مرضى الاكتئاب لا يتلقون العلاج النفسي. ودي مش حاجه خاصه بالسعوديه، ولكنها حاجه خاصه بالعالم، باغلب العالم الثالث او العالم اللي زينا يعني. في الدول المتقدمه الوضع اقل، لكن يبقى النسبه الكبرى من يعانون من الاضطرابات النفسيه لا يتلقون علاجا، وده ممكن نتكلم عنه ليه. السؤال بقى بتاع حضرتك بتاع انه هو كل شخص عنده مشاكل نفسيه يروح يتعالج، لا مش صحيح. ودي أحد التطورات المهمة جدا في مجال الطب النفسي، إنه إيه؟ ابتداء من سنة 90 عالميا في التصنيف العالمي، وابتداء من سنة 94 في أمريكا، أصبح شرط من شروط تشخيص الاضطرابات النفسية هو أن الشخص نفسه يقول أنا بعاني. مش إن إحنا بنشوف شخص بيتكلم بيتهته مثلا أو بياكل كتير أو حتى بيتعاطى مخدرات أو حتى بيكلم نفسه أقول عليه أنه مريض نفسي. الشخص نفسه شرط أساسي لتشخيص المرض النفسي، أصبح أنه الشخص نفسه يقول يا جماعة أنا تعبان الحقوني، بيسموها البيرسونال ديستريس. الشخص نفسه أصبح يعاني ويحتاج مساعدة. وده علشان نقلل من حمى التشخيصات. فالتشخيصات أصبحت مشروطة بعدد كبير من المواصفات، ولكن حتى لو انطبقت كل المواصفات على الشخص وهو نفسه لا يعاني، هذا لا يعتبر اضطرابا نفسيا. يعني ايه؟ يعني لو واحد مثلا حزين، ولكن وهو حزين هو يعمل مش مبسوط، يعمل وعايش حياته بشكل او باخر ولم يشتكي من حزنه، هنا انا ما اقدرش انا اشخصه اكتئاب، وما اقدرش اقول له تعالى معالجك.
1: يعني يجب

0: يجب أن يكون هناك في البداية وعي بأن هناك مشكلة من الفرد،
1: وعي ومعاناة.
0: معاناة بأني
1: المعاناة
0: أنا أواجه
1: الشخصية
0: مشكلة.
1: هي جزء أساسي طبعا، لا معاناة بأنه يتألم، بأنه في ألم، بأنه في معاناة شخصية. هناك بعض الأعراض النفسية الأشخاص لا يعانون منها. أنا ما أقدرش إن أنا ما عنديش في الطب النفسي تحليل في المعمل يقول لي هذا الشخص مريض أو غير مريض، ما عدا مرض واحد بس ينفع إن إحنا نعمل الكلام ده فيه. لكن كل الأمراض النفسية لا يوجد اختبار معملي زي الأنيميا كده، ممكن أروح أعمل تحليل وأقول له أنت عندك أنيميا، ولكن في المرض النفسي ما فيش هذا الكلام. لذلك الشخص
0: أنت ذكرت أن هناك مرض واحد فقط يمكن أن يشخص، ما هو؟
1: في مرض اسمه شلل النوم، ممكن يتشخص عن طريق أخذ عينة من النخاع الشوكي، ففي مادة من المواد الناقلات العصبية الكيميائية لو كانت قليلة نقدر نشخص هذا المرض، وده المرض الوحيد في الطب النفسي اللي ممكن يشخص عن طريق التحليل
0: عن
1: المعملي.
0: طريق التحاليل، أما البقية عن
1: مظبوط.
0: طريق
1: لا
0: التشخيص.
1: بالضبط.
0: طيب دكتور، أنت ذكرت أنه أهمية طلب المساعدة واستشعار المعاناة التي يمر بها الفرد، والحديث يطول عن الصحة النفسية، لكن هناك تخوف لدى كثير من الناس، ربما هذا من ضمن الآراء على مستوى العالم العربي، هناك تخوف من مراجعة الطبيب النفسي. ما رأيك في هذا الفكرة؟ أنا يهمني تعليقك في هذا الجانب.
1: وده جزء من المشكلة، وده جزء من اللي بيعوق الناس
0: هل
1: إن
0: هو
1: هم يروحوا
0: حقيقة
1: يتعالجوا.
0: ولا زالت موجودة أم أصبح
1: هو ما
0: هناك
1: زالت
0: تطور؟
1: موجودة، حصل تطور كبير جدا جدا. أنا زي ما حياتك قلت في الأول، أنا اشتغلت في التسعينات وفي الألفية، وبشتغل دلوقتي في العقد الثالث من القرن 21. نوع المرضى اللي أنا كنت بشوفهم في التسعينات مختلف تماما عن الألفية، مختلف تماما عن دلوقتي، وبالتالي في تطور كبير حصل، ولكن هذا التطور يبقى محصور في أوساط المتعلمين والطبقة التي تمتلك إمكانية الوصول إلى الخدمات النفسية الخاصة بالأكثر.
0: نعم.
1: ولكن رغم هذا التطور ما زال زي ما قلت لك كده، في السعودية 15% فقط ممن يعانون من الاكتئاب بيروحوا يتعالجوا، ال 85 بيقعدوا يعانوا في صمت أو بياخدوا وصفات شعبية. وبالتالي رغم كل هذه التطورات الكبيرة اللي حصلت ما زلنا محتاجين شغل على هذا الأمر. الأسباب
0: أيضا على
1: إنه
0: مستوى العالم العربي كذلك دكتور، يعني
1: وعلى مستوى العالم بالمناسبة، وعلى مستوى العالم، وعلى مستوى العالم العربي وفي كل الشعوب العربية، في تعطل شديد في الوصول إلى الخدمات النفسية، ولكن بيحاولوا، يعني بنحاول ان احنا نوصل من خلال طرق مختلفه، من ضمنها ادماج الصحه النفسيه مثلا في مؤسسات الرعايه الاوليه، علشان ما يضطرش انه يروح لطبيب نفسي، فيقدر انه يقابل طبيب عام يقدم له خدمات نفسيه الى
0: نعم.
1: اخره. الوصم جزء من الموضوع، وصم المريض النفسي جزء من الموضوع، الميديا واظهارها للمريض النفسي باعتباره شخص إما مصدر للكوميديا أو شخص عنيف أو كذا، الأطباء النفسيين نفسهم وإساءة استخدام الأدوية النفسية ممكن يكون جزء من الموضوع، وهكذا. فإحنا عندنا مصادر متنوعة لتعطيل وصول خدمات الصحة
0: الأطباء
1: النفسية
0: النفسيين
1: إلى،
0: يساهمون في ذلك؟
1: طبعا
0: كيف؟
1: الأطباء النفسيين لما ما يسمعوش المريض كويس، لما ما يقدروش درجة المعاناة بتاعته. إحنا عندنا مثلا لازم نعرف انه جزء كبير من الامراض، من الاضطرابات النفسيه يمكن علاجها بدون ادويه. قطاع كبير من الامراض النفسيه يمكن علاجه بدون ادويه، يمكن علاجه بالتثقيف النفسي فقط او بالتدخلات النفسيه زي العلاج المعرفي السلوكي او العلاج الدينامي الى اخره. والجزء المحدود القليل هو اللي بيحتاج لادويه نفسيه. الاسراف في استخدام الادويه النفسيه بيخلي الناس تبقى سمعة الطبيب النفسي وسمعة الأدوية النفسية سيئة.
0: طيب دكتور
1: هذا جزء
0: نبيل،
1: من الموضوع كمان.
0: في هذا الجزء، لأنه أنا على المستوى الشخصي سمعت من كثير من الناس عندما يسمع أو يعاني من مشكلة ولديه خيارين، إما الذهاب إلى طبيب أو معالج سلوكي معرفي، يفضل الذهاب إلى معالج سلوكي معرفي خوفا مما ذكرت، وهو يقال بالعامي أنا أخاف أنه يوصف لي دواء. لماذا يستسهل بعض الأطباء، أو لماذا يلجأ بعض الأطباء إلى سهولة

0: وصف مثل هذا النوع من الأدوية أو مثل ما ذكرت لم يكن مستمع جيد للمراجع أو المريض.
1: صحيح، لأسباب مختلفة. واحد، التدريب ممكن يكون مش متدرب بشكل جيد، متدرب على الطب النفسي الحيوي فقط أو البيولوجي فقط، متدربش على العلاج النفسي بما يكفي، وبالتالي هو متصور التصور القديم اللي احنا قلناه إنه العلاج لأي مشكلة نفسية هي الدواء. اتنين، الوقت، إنه بيكون مضغوط في الوقت وعنده مرضى كتير فما بيقدرش يدي للعيانين وقت. أنا بستغرب لما يجي لي مريض يقول لي أنا رحت للطبيب الفلاني وقال لي أنا مش بتاع كلام، انا بتاع ادويه. فهنا ما بيديش فرصه للمريض انه يتكلم، رغم ان احنا عندنا في الطب النفسي في حاجه اسمها اتخاذ القرار المشترك، شير ديسيجن ميكينج. يعني انا لما اجي اكتب دواء المريض انا لازم اشرح له حالته، تشخيصه والخطه العلاجيه وامكانيه انه يعالج من غير دواء او بدواء، وما هي وظائف الدواء، وهل انت تحب نبتدي علاج نفسي الاول ولا دواء الاول. ده محتاج وقت ومحتاج ثقافة ومحتاج تدريب عند الطبيب النفسي.
0: نعم.
1: الخطورة بإيه بقى؟ الخطورة إنه المريض لما بيروح للمعالج النفسي قبل الطبيب النفسي ممكن يتشخص غلط، لأن الطبيب هو اللي بيقدر يشخص، ممكن يتشخص غلط ويتأخر علاجه وتزداد معاناته ويزداد تعطله في الحياة، ممكن يضيع منه الشغل، ممكن أسرته تتفركش، ممكن يتطلق، ممكن ينتحر. يعني التشخيص الخطأ هو شديد الخطورة في الاضطرابات النفسية.
0: طيب دكتور، ما رأيك في هذا النوع من الأطباء اللي ذكرتهم في مثالك؟ الدكتور الذي يقول ربما أنا لست مثل ما ذكرت بالعامية، أنا مش بتاع حديث،
1: مش بتاع كلام.
0: أنا مش بتاع كلام، أنا حق أدوية. وش رأيك في هذا النوع، أو ماذا تصنف هذا النوع من الأطباء؟
1: أنا ما أقدرش أصنفهم، بس هو إحنا شغلتنا قايمة على الكلام.
0: كرأي،
1: يعني
0: كرأي
1: أنا ما
0: شخص
1: عنديش،
0: متخصص يعمل في المجال من عام 1990.
1: أنا شايف إنه ده يعني خطأ مهني جسيم، لأنه إحنا في شغلتنا إحنا ما عندناش، زي ما قلت، ما عندناش معمل، ما عندناش اختبارات، مش بقيس الحرارة فأعرف الشخص عنده اكتئاب ولا ما عندوش. أنا لن أستطيع أن أعرف ما يعاني منه المريض من غير ما يتكلم المريض. لو المريض ما اتكلمش وحكى حكايته انا مش هقدر اعرف منه حاجه ومش هقدر اشخصه، وفي الغالب اشخصه غلط. فانا شايف انه ده، والتشخيص الخاطئ هو باب الى العلاج الخاطئ وباب الى مزيد من المعاناه التي قد تؤدي الى كوارث في حياه المرضى. فهي مسؤوليه اخلاقيه وعلميه.
0: يعني من المفترض انه في بدايه خطه العلاج ان يكون هناك حديث، ويكون اخر الحلول هو العلاج؟ العلاج الدوائي
1: لا،
0: او
1: هو مش
0: الكيميائي؟
1: اخر العلاج الدوائي اخر الحلول، بس احنا احيانا بنحتاج العلاج الدوائي في بعض الحالات. يعني انا مثلا عندي في شغلي احيانا اقول لا انت مش محتاج دواء، او والله احنا ممكن ناجل الدواء شويه ونجرب العلاج النفسي، لو نجح يبقى خير، لو ما نجحش يبقى ناخد علاج دواء، او احنا هناخد علاج نفسي وعلاج دوائي مع بعض، او لا انت لازم تاخد علاج دوائي ونأجل العلاج النفسي لانه حالتك لا يمكن معاها الآن علاج نفسي، وإنما هنبدأ بالعلاج الدوائي إلى أن تستقر الحالة ثم نبدأ بالعلاج النفسي. فأنا بشتغل مع المرضى بهذه الطريقة، بشرح لهم الحالة ماشية إزاي، تشخيص إيه، والاحتمالات القائمة إيه.
0: طيب سنتحدث بشكل مفصل عن الجانب الدوائي الذي يصرفه الطبيب النفسي. ما هو الجانب الإيجابي وما هو الجانب السلبي للتشخيص اللي ذكرته حضرتك قبل قليل، أنه في حال كان التشخيص خاطئ وأخذ المراجع أو المريض هذا الدواء، ماذا يترتب على ذلك؟
1: أولا لازم نقول أنه الدواء أنقذ ملايين المرضى النفسيين من المصحات ومن الشوارع ومن الفشل. لازم بس نبقى عارفين هذا الكلام، انه قبل ظهور الدواء سنه 52، اول دواء نفسي ظهر كان سنه 52 هو الكلوربرمازين، كان مضاد ذهان. قبلها كان المستشفيات والمصحات في العالم كله مليئه بالمرضى. مع ظهور الكلوربرمازين الحقيقه حصل فيه كتير من المرضى النفسيين بقوا قادرين ان هم يخرجوا من المصحات ويعيشوا حياه طبيعيه، عشان بس نبقى فاهمين الدواء عمل ايه. حاجه ثانيه، ظهور مضادات الاكتئاب برضه في الستينات واواخر الخمسينات كان ليها نقله كبيره جدا جدا في حياه الناس، سواء على مستوى الاكتئاب او الوسواس القهري او القلق. لكن التشخيص الخاطئ

0: زي مثلا لما يجي لي، انا بتكلم هنا على حالات حقيقيه شفتها، لما يجي لي شخص عنده اضطراب انتباه فرط حركه، ونتيجه للحركه بتاعته ونتيجه لعدم تركيزه واندفاعيته يتم تشخيصه اضطراب ثنائي القطب، فيقعد يتعالج 10 سنين على انه اضطراب ثنائي القطب ولم ينتبه الى تشخيصه الرئيسي نتيجه لسرعه الطبيب في الفحص، فياخذ الدواء الخاطئ ويتعرض للفشل الدراسي والفشل في الحياه، على بال ما يتشخص او ما يتشخصش بعد 30 سنه يكون اتعطل دراسيا ونفسيا واجتماعيا وفشل في اكتساب المهارات الرئيسيه في حياته. عشان كده بنقول التشخيص الدقيق من البدايه، الجلوس مع المريض، الانصات اليه، فحص الاعراض بدقه، تخيل هذه الاعراض مع المريض عشان اقدر افهمه، شديد الاهميه لانقاذ حياه هذا الانسان. ايوه، مش دور برده هيعدي، بنتكلم على حياه سواء نفسيه او اجتماعيه او اسريه او تعليميه او مهنيه، كل ده هيتاثر، مش مجرد بس دور برده هيعدي ولا حتى شويه التهاب وهيخلصهم، حياه كامله بتضيع.
1: على الرغم من انه علاج يعني، ولكن استخدم في غير محله او بتشخيص خاطئ يؤدي الى تعطيل. طيب انت ذكرت من ضمن الامثله الاكتئاب والوسواس القهري والقلق. ببدا معك بالاكتئاب، وهو ربما يرى البعض بانه اصبح شماعه لدى الكثيرين. يعني من عانى من ضغوطات جدا بسيطه وصف نفسه بانه يشعر باكتئاب، انا اعاني من اكتئاب، اكتئاب، اكتئاب. ما الوصف الحقيقي للاكتئاب الذي يحتاج فعلا مراجعه مختص ويصل ربما إلى درجات تدخل علاج دوائي، وربما نقول أنه حالة طبيعية يمر بها أي إنسان؟
0: طيب خليني أمشي معاك واحدة واحدة عشان الناس تبقى فاهمة احنا بنتكلم عن إيه. أنا شخص بقى عندي شوية حزن، مزاجي مش كويس، مش مبسوط، وشكيت أن أنا عندي اكتئاب، فأنا بروح لدكتور نفسي بيسمع كويس. في أربع احتمالات. واحد، انه هذا الشخص ممكن يكون المدير بتاعه زعله، وزوجته زعلته، زوجها زعلها، فقد حد الى اخره، وبالتالي هذه حالة مؤقتة ولا تستدعي الا مجرد شرح تثقيف، بنسميه التثقيف النفسي، بشرح للشخص انه نتيجة لما تعرضت له من حدث، فطبيعي انه الجسم بيتأثر والعقل بيتأثر، وكلها عدة ايام او اسابيع بسيطة وهتبقى كويس. ده واحد. اتنين، لا، هو عنده بقاله فترة وعنده مشكلة، وهذه المشكلة مطولة وأصبحت مضايقاه، وعايز يروح للدكتور النفسي. في هذه الحالة هيروح للدكتور النفسي، هيتكلم معاه، فهيكتشف أنه هذه المشكلة لم تعطل شيئا في حياته، ولم تؤثر لا على نومه ولا على أكله ولا على شغله ولا على حركته، وبالتالي هي ليست مشكلة نفسية، وبرضه هيعمل معاه شوية شرح تثقيف نفسي. ويقول له خد دش، قابل صحابك، البس كويس، كل كويس، اخرج، اتفرج على حاجه لطيفه، كل حاجه لطيفه، اعمل لنفسك حاجه لطيفه، والموضوع يعدي. ثالث مستوى هو انه هذه الاعراض سببت اعاقه ما، اثرت على الشخص بشكل ما، فوت يوم ما راحش في المدرسه او الشغل، بقى مزاجه وحش، بقى عصبي طول الوقت، بقى اللي حواليه واخدين بالهم، ولكن المدة اللي فيها الاضطراب مجرد عدة أيام. هنا احنا بنسميها احنا قلنا الأول مشكلة، وبعدين اتنين صعوبة، وبعدين هنا بقى عندنا
1: تعطل.
0: أزمة. أزمة، تعطل. نعم. ولكن هذا التعطل قصير، فأنا هقعد مع الشخص وهحاول ان انا اعمل معاه تدخلات نفسية، اساعده ازاي يغير افكاره، ازاي ينشط نفسه، وهقول له تعالى لي كمان اسبوع او اسبوعين. لو هذا الامر
1: هنا العلاج السلوكي،
0: هنا العلاج السلوكي.
1: نعم.
0: لو هذا التعطل استمر لمده اسبوعين او اكثر، انا هنا على حسب منظمه الصحه العالميه والمنظمه الامريكيه للصحه النفسيه، ده اسمها نوبه اكتئاب عظمى، وهنا انا هفكر اذا كانت خفيفه اكتفي بالعلاج النفسي، اذا كانت متوسطه او شديده اعالج وهدخل بالدواء، إذا كانت مترافقة مع أعراض انتحار، أفكار انتحار مثلا، أو أفكار إيذاء للنفس أو إيذاء للغير، أنا هضطر أن أنا أدخل الدواء فورا، ولو كان فيه احتمالات

0: خطورة عالية احتمال يدخله مستشفى.
1: أخطر
0: أنا كده شرحت لك.
1: أخطر أنواع الاكتئاب اللي يكون فيه أفكار انتحارية.
0: طبعا طبعا، لأنه ممكن يموت فعلا. 20% من المكتئبين بيحاولوا ينتحروا.
1: ولكن في هذه النقطة دكتور، هل يكون تصريح واضح من المريض؟
0: أنا مسؤول كطبيب نفسي إنه أسأل كل مريض نفسي يجي للعيادة، هل تفكر في إيذاء نفسك أم لا؟ وما بسألهاش سؤال مباشر، أنا بسألها سؤال غير مباشر الأول. هل أنت بتحب الحياة؟ هل أنت بتتمنى الموت؟ هل بتفكر إنك لو مت يكون أحسن؟ هل عندك أفكار إنك تموت نفسك أو إنك تاخد تنهي حياتك؟ هل بتتمنى بتدعي ربنا انه يريحك من الحياة؟
1: هذه
0: اذا
1: كلها
0: قال لي
1: تندرج،
0: اه
1: هذه كلها
0: اندرج
1: تندرج تحت
0: تحت
1: الانتحار.
0: طبعا ان انا اخد بالي. لو عنده خطة واضحة للانتحار او عنده وقت محدد لانه ينفذ ده، انا لازم اعمل تدخل فوري.
1: طيب دكتور، أنت ذكرت أنه في حال استمر هذا الوضع إلى أكثر من أسبوعين، هنا يجب أن يكون هناك تدخل يصل إلى دوائي أو مراجعة المستشفى. بعض الأشخاص يقول أنا حالتي النفسية ربما تكون أب أند داون، يعني أمر بهذه الحالة بين فترة وأخرى وأعود طبيعي ثم أمر بهذه الحالة من الاكتئاب، يعني هناك مراحل متفرقة ولكنها مستمرة.
0: ده دي تشخيص تاني يعني مختلف شوية عن التشخيص الأولاني. وده ما ينفع، يعني ما ينفعش حد يجي يقول لي أنا بقالي أسبوع أو 4 أيام، لكن يقول لي إن أنا كل شهر بيجي لي 4 أيام أو 5 أيام أو أسبوع،
1: نعم.
0: زي مثلا التشخيص بتاع اضطراب تكدر الدورة الشهرية عند النساء بيقعد 4 5 أيام، هنا برضو لازم يتعالج. في الحالة دي ده تشخيص مختلف، هو نوع آخر من أنواع الاكتئاب اللي لازم يتعالج برضو. فكل كل كل كل تفصيله ليها حاجه مختلفه. اللي انا عايز اقوله بس للناس انه ليس اي انزعاج او تكدرا نفسيا يعتبر اضطرابا نفسيا. الاضطراب النفسي له قواعد محدده وتدخلات الدوائيه لها قواعد محدده، ومن حقك انك تسال على التشخيص ولماذا اخذ دواء؟ وهل هناك بديل للدواء ولا لا؟ مهم جدا انك تسال طبيبك النفسي عن هذا الامر.
1: أن هناك بديل للدواء
0: بالضبط.
1: أم لا؟ طيب دكتور، يعني من خلال خبرتك، أكثر الأمراض المنتشرة الآن في
0: أكثر الأمراض
1: العالم
0: انتشارا هو القلق.
1: القلق.
0: القلق في العالم كله هو أكثر الأمراض انتشارا. يليه طبعا الإدمان، وطبعا بعد كده الاكتئاب. لكن القلق، والقلق مصادره عديدة جدا في الحياة الحديثة الحقيقة. القلق من انك شغلك يضيع، القلق من انه العمر يجري، القلق من انك يصيبك مرض، القلق من انك ما توصلش بدري. يعني الحياة الحديثة اصبحت مثيرة للقلق بطريقة يعني تصيب كل الناس تقريبا، حتى الاطفال للاسف الشديد.
1: يعني
0: الطفل اللي مستني نتيجة الامتحان كل اسبوعين بيدخل امتحان وهو عنده 6 سنين،
1: يعني تحول
0: ده
1: إلى طبيعة،
0: قلق.
1: طبيعة حياة بسبب
0: طبيعة
1: السرعة
0: الحياة الحديثة
1: والحداثة،
0: للأسف.
1: يعني أصبحنا
0: للأسف
1: الآن
0: الحداثة.
1: نتعايش مع القلق.
0: يس مظبوط مظبوط للأسف.
1: وهل توصون بذلك دكتور كأطباء،
0: لا طبعا، لا طبعا
1: التعايش مع
0: طبعا،
1: القلق؟
0: لا التعايش مع القلق، لا احنا بندرب الناس ازاي يتعاملوا مع القلق الحدث. بندرب ازاي الناس ازاي يتعاملوا مع الضغوط اللي بيواجهوها وبتخليهم في حالة قلق بطريقة اوسع من مجرد ان انا هنجح او افشل. بنقول لهم انه انت ليك الاولوية على مسألة النجاح وعلى الامتحان وعلى العمل وعلى، انت ليك الاولوية، جسمك له الاولوية، عقلك له الاولوية، الراحة، وإنك إزاي تفضي دماغك، إزاي تتدرب على إنك تفضي دماغك من الانشغالات. يبقى عندك وقت في اليوم بتفضي فيه دماغك من الانشغالات، حتى لو بتبص في السقف، بتبص في البحر أو في السماء، مجرد إنك تفضي دماغك

0: دماغك شوية من الانشغالات، ده علاج للقلق.
1: دكتور، في هذه النقطة هناك رأي يقول أنه القلق يأتي في مرحلة عمرية، ولكن عندما يصل الشخص إلى مرحلة النضج أو يتقدم في العمر يبدأ يكون أكثر هدوء ويخف هذا القلق. ما رأيك؟
0: طبعا طبعا ده كلام حقيقي. طبعا احنا لما بنزداد خبرة في الحياة بنقدر ان احنا نتعامل مع مصادر القلق اللي كانت بتخوفنا وبتوترنا واحنا صغيرين بشكل اكثر نضجا واكثر راحة. فمثلا انا في البداية لما كنت بعمل برزنتيشن قدام ناس كنت بقى اتعب واتوتر واترعش واعرق، تدريجيا بقيت بعمل البرزنتيشن وانا بضحك وبهزر وهكذا.
1: نعم.
0: طبعا مع التقدم في السن ومع زيادة الخبرة احنا بنمتلك ادوات الحياة وادوات التفاعل الاجتماعي والى اخره، فالقلق طبعا بيقل. لما بنستقر في شغلنا ونطمن ان احنا مستقرين القلق بتاعنا بيقل. لما بنعيش حياة زوجية مستقرة القلق بتاعنا بيقل وهكذا. طبعا
1: طيب دكتور، أنت ذكرت الخطة العلاجية للاكتئاب، دعنا نتحدث عن القلق ودرجاته. أنت ذكرت بأنه نحن نعلم الناس كيف يتعاملون مع القلق. هل هناك درجات مثلا من القلق تصل إلى علاج دوائي؟
0: في اغلب، اقول جمله كده مطلقه سامحني فيها، يعني اغلب انواع القلق تعالج بدون ادويه قولا واحدا.
1: الأغلب.
0: زي بتوع الاغلب، زي بتوع النيابه كده، لما اقول لك قولا فاصلا فهو قولا فاصلا. اغلب انواع القلق تعالج من غير ادويه، تعالج بالعلاج النفسي، ولكن بعض انواع القلق تحتاج الى علاج دوائي. والعلاج الدوائي للقلق مختلف، يعني في انواع بتشترك فيها مع علاج الاكتئاب، ادويه الاكتئاب هي نفسها تعالج القلق، وفي ادويه اخرى تعالج القلق بشكل موقفي، يعني عند اللزوم في الموقف ناخد دواء فنعدي الموقف، زي مثلا اللي عنده رهاب الطياره مثلا، رهاب السفر مثلا، رهاب ركوب الطياره او رهاب قياده السياره مثلا، ممكن ياخد نوع من الدواء، هذا الدواء يساعده يركب السيارة كل مرة، يقعد يعمل الكلام ده عدة مرات لغاية لما يشعر بالاطمئنان فيوقف الدواء. ودي أدوية بسيطة وليست مثيرة للإدمان ولا تؤثر على التركيز والراحة والهدوء وهكذا.
1: نعم، بما أنك ذكرت هذا.
0: العلاج النفسي، اتفضل.
1: أوكي، أكمل النقطة، لأنه
0: العلاج
1: يقول
0: النفسي للقلق، العلاج النفسي للقلق مختلف على حسب نوع القلق. يعني مثلا في حاجة اسمها القلق المعمم اللي هو الشخص الذي يقلق من أغلب الأشياء التي لا يقلق منها معظم الناس، زي مثلا أنا خايف، أنا رايح مشوار وخايف ما الاقيش ركنة للعربية، فتلاقيه قلقان جدا ومرعوب إنه ما يلاقيش ركنة للعربية، أو إنه متأخر على ميعاده، أو إنه الست اللي بتطبخ خايفة جدا تتأخر في الطبخ وجوزها هيجي ما يلاقيش الأكل جاهز. ده اسمه القلق المعمم، ده بيتعالج بالتعامل مع أفكار القلق بشكل مبكر وتجنبها. واحد، الرهاب الاجتماعي بيتعالج بطريقه مختلفه تماما، بيتعالج بحاجه اسمها اما الفلادنج اللي هو الفلادنج فيضان، ان احنا بندخل الشخص في الحدث نفسه، او انه يعمل حاجه اسمها
1: بالمواجهة.
0: ازاله تحسس بالمواجهه او ازاله التحسس. يعني ايه؟ يعني يتخيل الموقف اللي بيعمله رهاب ويعمل تمارين استرخاء ويبتدي يتخيل اعلى الاقل المواقف اثاره للحدث وتمارين استرخاء، ثم يزداد التخيل إلى أن يصل إلى الواقع الفعلي ويبقى ما عندوش الخوف. أما بقى الثالث اللي هو العلاج الهلع، نوبات الهلع، فهي موضوع مختلف تماما.
1: يعني هو التفكير الكارثي يا دكتور؟
0: التفكير الكارثي بالظبط كده، اللي هو التفكير الكارثي ده بيتعالج بطريقة مختلفة تماما، وهي استقراء المشاعر المبكرة التي تسبق نوبة الهلع والشغل عليه. فدي ثلاث أنواع من القلق، كل نوع منهم له تدخل علاجي مستقل، وكل نوع منهم له تدخل دوائي مستقل. عشان كده الموضوع مش سهل، الموضوع مركب، محتاج طبيب فعلا يقرأ الكيس ويشخصها ويوجهها التوجيه الصحيح.
1: طيب، الحالات هذه، وختمنا بالتفكير الكارثي، هل هي بالمطلق دائما تكون ناتجة عن مواقف مر بها الشخص، أم تكون طبيعة؟
0: أبدا
1: منذ الولادة ربما؟
0: أبدا.

0: ابدا.
1: كيف؟
0: اغلب الاضطرابات النفسيه، اغلب اضطرابات القلق هي بالوراثه. احنا بننسى القصه ديت، بننسى اثر الجينات على الانسان. احنا عندنا 50% من اسباب الاضطرابات النفسيه جايه من الوراثه، و50% جايه من البيئه. وبالتالي لو شخص عنده جينات القلق ورثها من ابوه او امه، ونشأ في بيئه دربته من هو صغير على انه يتعامل مع القلق بطريقه ايجابيه، مش هيجيله اضطرابات القلق. لكن لو شخص وارث هذه الجينات ثم تعرض الى بيئه مثيره للقلق، مؤكد انه هيجيله اضطراب احد اضطرابات القلق. فلا يعني ممكن جدا حد يتعرض لازمه كبيره جدا جدا ولا يصيبه اضطراب نفسي، يتعرض للاغتصاب حتى، يتعرض لمحاوله الاختطاف، يتعرض لمحاوله القتل ولا يجيله اضطراب نفسي. ليه؟ لانه المرونه الجينيه عنده قويه. المرونه النفسيه اللي تكون فيها مع اهله واللي علموه وهو صغير ازاي يتماسك وازاي يعالج مخاوفه قويه، فما ما حصلوش مشكله.
1: نعم.
0: يعني 25% ممن يتعرضنا للاغتصاب هم فقط اللي بيجي لهم اضطراب القرب ما بعد الصدمه. هل تتصور ذلك؟
1: طيب دكتور، بالحديث عن
0: يعني عايز اقول ان الكائن الانساني لديه المرونه العاليه جدا اللي تخليه يدخل في اللجوء والحروب والمواجهات والكذا ولا يصيبه اضطراب نفسي. ده بس اللي انا عايز اقوله.
1: نعم دكتور، أنت ذكرت نقطة فيما يتعلق بالعلاج. هناك بعض الحالات مثل الأشخاص الذين يقلقون من السفر بالطائرة، يستخدم علاج لفترة معينة ثم يقف. وذكرت نقطة بأن هذا العلاج لا يسبب الإدمان. هذا يقودني إلى سؤال، هناك كثير من المخاوف لدى كثير من الناس بأنه أو ارتباط أنه العلاجات النفسية الدوائية عادة ما تسبب الإدمان. مدى دقة هذه المعلومة؟ وهل هي قاعدة ربما نعممها على أغلب الأدوية؟
0: طيب عشان أقول لك برضو، أنا أحب أن أنا أبقى واضح كده في الكلام ده. جميع الأدوية النفسية لا تسبب الإدمان إلا دواء واحد فقط. جميع الأدوية النفسية لا تسبب الإدمان، قد يؤدي إيقافها إلى أعراض انسحابية. بعض المضادات الاكتئاب لما تيجي تقف بتعمل بعض الأعراض الانسحابية، لكنها لا تؤدي إلى الإدمان. الإدمان له شروط كثيرة ممكن أقولها لو حضرتك تحب، ولكن الدواء الوحيد في أسرة واحدة، فاميلي واحدة، عيلة واحدة من الأدوية النفسية تسبب الإدمان وتوصف لي علاج القلق، وهي اسمها بنزودايازيبينز، اللي هي من ضمنها الفاليوم والزنكس والحاجات ديت. هذه الأدوية هي الوحيدة في الأدوية النفسية التي تسبب الإدمان. فيما عدا ذلك لا يوجد دواء نفسي يسبب الإدمان، عشان بس الناس تبقى فاهمة وتطمن الكلام.
1: وهي لمعالجة القلق هذه الأسرة.
0: هذه الأسرة لعلاج القلق، ولما الدكتور بيوصفها ليس أكثر من 5 أيام أو أسبوع.
1: هذه
0: حالات القلق الشديدة.
1: جميل. طيب نذهب إلى جانب آخر دكتور. في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا هناك بعض الأشخاص ربما يكونوا ممارسين للمجال أو أصحاب خبرة، يضعون قواعد: إذا كنت تشعر بكذا وكذا وكذا فأنت تعاني من الاكتئاب، إذا كنت تعاني من مثلا قلة النوم تعاني من كذا، تأتيك كوابيس. ما رأيك في مثل هذه الرسائل التي يروج لها في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لدرجة أنه البعض يبدأ يقيس: هل أنا أشعر بهذه الأعراض؟ إذن هذا هو التشخيص. ما رأيك؟
0: أولا هي لها جانب إيجابي ولها جانب سلبي. الجانب الإيجابي أنها بتزود الوعي بالصحة النفسية، ولكن لازم نحط تحتها عبارة: إذا كان لديك هذه الأعراض فربما تحتاج إلى فحص نفسي من مختص. بدون هذه العبارة تكون هذه المواصفات مضللة. يعني إذا الشخص اللي حاطط العبارات دي حاطط ما حطش فيها في الآخر: إذا كان لديك هذه الأعراض فربما تحتاج إلى مراجعة مع مختص، يبقى هنا هذه العبارات مضللة وأشوف إن هي مؤذية جدا للناس.
1: جميل. يعني ربما هي دلالات.

0: أولية،
1: طبعا طبعا،
0: ولكن تحتاج إلى
1: وتزيد الوعي
0: تشخيص وليست
1: طبعا.
0: قاعدة.
1: بالضبط
0: طيب، تذكر
1: بالضبط.
0: منظمة الصحة العالمية أن القلق، بما أننا كنا نتحدث عن القلق، تصاحبه أعراض جسدية مثل اضطراب النوم، خفقان القلب،
1: صحيح
0: الغثيان، آلام البطن، لكن وجود هذه الأعراض لا يعني تلقائيا أن سببها نفسي، ولا يغني عن التقييم الطبي. سؤالي لك، هل يمكن أن تظهر أو تظهر الضغوط النفسية أو تظهر في صورة يعني ألم في المعدة، صداع، أرق، خفقان، مشاكل في النوم؟
1: طيب، عشان ابقى واضح، اولا الاضطرابات النفسيه قد تؤدي الى اعراض جسديه بشكل مباشر زي الشلل او الخرس او العمى او الاغماء، كل دي اعراض جسديه بنسميها الجسدنه او السايكوسوماتيك، وهي اعراض جسديه قد تظهر نتيجه لازمه نفسيه. وفي بعض الدراسات 25% من زوار اقسام الطوارئ من هذه الفئة هم لا يعانون من أعراض عضوية بالأساس، ولكن يعانون من اضطرابات نفسية في شكل أعراض جسدية. ده واحد. اثنين، الأعراض الجسدية التي تأتي نتيجة للتقدر النفسي أو المحنة النفسية زي المشاكل اللي حضرتك قلتها، المعدة والقولون والقلب وكذا، دي نتيجة لحاجة اسمها المحور هايبوثالامو بيتيوتري ادرينال اكسس، المحور المهاد تحت المهاد النخامي الكظري، لو بيتحكم بي بي بي بينطلق من المشاعر في المخ، من مركز المشاعر في المخ ثم الى المركز الهرمونز، الغده النخاميه اللي هي الغده الماستر اللي بتقود كل الهرمونات في الجسم، ثم العصب الحائر اللي بيقود كل هذه العملية في الجسم كله. فلما أنا بدخل في أزمة، هذا المحور بينشط فيزود الكورتيزول، يزود ال يقلل الحاجات اللي هي الالتهابات في الجسم، مقاومة التهاب في الجسم، يقل يزيد من الإفراز الأحماض الأمينية في المعدة، فيزود الحموضة، يعطل الجهاز الهضمي عن العمل فيعمل تقلصات في الجهاز الهضمي، يعطل الغدد اللعابية عن الإفراز لأنه في توتر فيعطلها، فأحس بحشرجة في ظهري ومبقاش قادر أتكلم وأحس بريقي ناشف. فده ناتج عن إنه المخ هو اللي بيقود الجسم، فالمخ لما بيتأثر الجسم بيتأثر.
0: يعني هنا مش مشاكل عضوية، هذه ليست مشاكل عضوية،
1: هنا بتبتدي بمشاكل نفسية لكنها قد تتحول في النهاية إلى مشاكل عضوية. في القلق مثلا بيحصل فيه زيادة في السكر، بيحصل فيه زيادة في دقات القلب والضغط بيرتفع، الدهون بتزيد نتيجة للقلق، فممكن بعد شوية الشخص ده يكون عنده تصلب شرايين، يكون عنده تجلطات في القلب أو في الأوعية الدموية، وممكن يكون عنده سكر، السكر بتاعه يزيد ويضطر يبقى مريض سكر. وإحنا شفنا في شغلنا الناس اللي عندهم هذه الأمراض لما بيجوا لنا العيادة ويبتدوا يتعالجوا، اعتمادهم على الأدوية بيقل، وأحيانا بيوقفوا الأدوية تماما لأنهم ما عادوش محتاجين لها. السكر بتاعه بيتظبط، الضغط بتاعه بيتظبط، أحيانا كمان الدهون بتاعته بتتظبط.
0: طيب، كيف يميز الشخص بين الأعراض العضوية والأعراض العضوية الناتجة عن مشاكل نفسية مثل ما ذكرت قبل قليل؟
1: للأسف الشديد احنا بيجي لنا الناس بعد ما يكونوا لفوا على الاطباء الاخرين وخدوا ادويه عديده ولكن حالتهم مش مستقره، فيضطر الطبيب الباطني او كذا يقول له لا انت عندك مشكله نفسيه. بعض الاطباء دلوقتي بقى عندهم وعي بالكلام ده، لكن للاسف الشديد على بال ما المريض بيجي لنا بيكون تعب. لكن ازاي اميز؟ ان انا عندي اضطرابات متنوعه في اجهزه مختلفه من الجسم لا يضمها مرض واحد. لما يبقى عندي ده الأعراض المختلفة، أعراض جسدية متنوعة لأجهزة مختلفة لا يضمها مرض واحد، أشك إنه في مشكلة نفسية عند الراجل ده أو عند الست ديت، واحتمال يكون محتاج فحص نفسي.
0: يعني أمراض عضوية أو مشاكل عضوية ليست مرتبطة ببعضها.
1: بالضبط، ببعض. مظبوط.
0: ولكن هناك دائما ارتباط في جانب

0: أنا ودي إنك تشرح لي هذه النقطة، ما علاقة المعدة أو مشاكل المعدة بالقلق أو بالمشاكل النفسية؟
1: اقدر اشرح لك اكتر. بص يا سيدي، دلوقتي القلق بيعني ايه؟ القلق بيعني انه انا في خطر ما، هذا الخطر بيتهددني. وفي احنا جسمنا مصمم ما يعيش في بيوت، جسمنا مصمم انه يعيش في الغابه في الطبيعه. فالخطر بالنسبه لجسمنا بيعني انه هناك اسد بيهجم عليا، هناك قبيله هجم على القبيله بتاعتي، هناك خطر الموت بيتهددني. نتيجه لده المخ بيعطل كل الجسم ويفعل عمليات الدفاع. عمليات الدفاع بيعطل ايه؟ بيعطل الجهاز الهضمي، يعطل الجهاز المناعي، لانه انا عايز انا في حياه او موت. فتتعطل، يتعطل الجهاز الهضمي. عشان كده اول ما بخاف ريقي بينشف. ليه ريقي بينشف؟ لان اللعاب بيوقف. طب ايه بقى في المقابل اللي بينشط؟ بينشط افراز الكورتيزون. ليه افراز الكورتيزون؟ علشان انا هجري فمحتاج سيوله في المفاصل. بينشط افراز الدهون عشان محتاج طاقه. بينشط افراز السكر في الدم علشان انا محتاج طاقه. بينشط افراز التجلط، مواد التجلط، لان انا محتاج، ممكن اصاب في المعركه فهيحصل نزيف، فمحتاج التجلط يكون سريع عشان ما اموتش من النزيف. فيحصل تجلطات، يجي لهذا الشخص يحصل له جلطه في القلب، جلطه في المخ الى اخره، نتيجه لهذه العمليات، لانه هذا الشخص في حاله من التوتر المستمر.
0: فالجسم في
1: فيحصل فيه
0: حالة
1: تعطل في
0: دفاعية.
1: الجهاز الهضمي. بالظبط كده، يحصل فيه تعطل في كل الاجهزه، فيجي له بقى نوبات برد كتير، ويصاب بامراض كتير، ومش فاهم ايه الموضوع وايه علاقه التوتر بالاضطرابات النفسيه. لكن الحقيقه العلاقه واضحه جدا ومدروسه كويس قوي ومفهومه
0: يعني إن
1: كويس
0: تم
1: قوي النهارده.
0: علاج الجانب النفسي قد تختفي هذه الأمراض أو هذه المشاكل العضوية؟
1: طبعا احيانا بتختفي تماما واحيانا تقل تاثيرها. وفي حاجه بس حديثة شوية لسه بتدرس، العلماء بيدرسوها، العلاقة بين الاضطرابات النفسية والميكروبات الموجودة في الجهاز الهضمي. كشف انه احنا ما احناش كائنات منفصلة، احنا كائنات بتعيش معانا كائنات. في علم اسمه علم الميكروبيوم. الميكروبيوم يعني المجال الحيوي يعيش معايا، عدد البكتيريا والكائنات الدقيقة اللي عايشة معايا. هذه الكائنات الدقيقة اللي عايشة معايا جوه جسمي لها علاقة مباشرة بالاضطرابات النفسية. تصور بقى، لدرجة إن عملوا تجربة وخدوا أجزاء من بكتيريا أشخاص عندهم اكتئاب وحقنوها في أمعاء الفئران، فالفئران جالها اكتئاب. فهنا السؤال هو مين بيجيب مين؟ يعني
0: موازنة
1: بالضبط
0: البكتيريا. نعم،
1: موازنة البكتيريا، هل الاكتئاب هو اللي بيعمل عدم توازن في البكتيريا، ولا وجود البكتيريا هو اللي بيعمل الاكتئاب؟ لسه الكلام ده مجال بحثي دقيق وشغال
0: نعم، وملفت أكيد للانتباه.
1: جدا
0: طيب
1: طبعا.
0: ننتقل لمحور آخر، ومن خلال حديثك أنت ذكرت أنه كثير من يقدمون النصائح النفسية عبر المنصات لا يملكون تدريبا أو مرجعية علمية، بينما تنتشر مصطلحات مثل النرجسية وفرط الحركة والعلاقات السامة خارج سياقها الطبي. ماذا تقصد بذلك دكتور؟
1: الحقيقة هو موضوع محزن، موضوع حزين، يعني لأنه الناس بقت بتوصم نفسها بهذه المصطلحات، وبقى استخدام هذه المصطلحات يؤدي إلى أزمات نفسية وليس العكس. يعني أنا لما أوصف جوزي إنه نرجسي، أو ابني إنه نرجسي، أو أوصف علاقتي بزوجي على إنها علاقة سامة، قد يؤدي هذا الوصف ذاته إلى إحداث مشكلة في هذه العلاقة. أستقبل جوزي بشكل وحش، أو أشوف علاقتي على إنها وحشة وهي ليست سامة وليست نرجسية. وعشان أقول لك حاجة واحدة،
0: يعني تتحول
1: إحنا
0: إلى تأكيدات تقصد؟
1: إلى تأكيدات. بالضبط كده، تتحول إلى تأكيدات. فالأشياء البسيطة اللي بتحدث في العلاقة تتفاقم وأتأثر أنا بيها. بعض الناس يخرجون من علاقات جيدة بسبب ان هم تصوروا انها علاقات سامه، وبعض الناس يفسدوا علاقتهم بسبب هذا النوع من الـ الوصف. وانا هقول لك على حاجه مفاجاه، انه 2019 صدر التصنيف الحادي عشر للاضطرابات النفسيه العالمي، الحادي عشر للاضطرابات النفسيه، والنرجسيه لا توجد فيه.

تم إزالة مصطلح النرجسية من التصنيفات الطب النفسية في التصنيف العالمي 11 اللي صدر سنة 2019. طبعا كثير من الناس ما يعرفوش هذا الكلام، لكن ده واقع الحال.

0: لا قول لي تاني السؤال.
1: مواصفات أو ما يزعمون مثلا للشخص النرجسي أقرب في الجانب الطبي الموثوق إلى أي شخصية،
0: ما
1: أو أقرب إلى أي اضطراب؟
0: الحقيقة أنا هقول لك الحقيقة، في 2019 تم عمل إعادة نظر في تصنيف اضطرابات الشخصية، وأصبح هناك ما يسمى باضطرابات الشخصية عبر الأبعاد وليست عبر الأنواع، وتم إلغاء أنواع اضطرابات الشخصية لأنه وجد أنه الأشخاص لا يستمرون على نفس الشخصية باستمرار، وإنما يتحولون بحكم الخبرة الحياتية. وبناء عليه أصبح هناك حاجة اسمها أبعاد، في 5 أبعاد
1: نعم
0: بيتصنف عليهم الشخصية: البعد العاطفي، البعد الاجتماعي، البعد التنظيمي، البعد الذكائي إلى آخره. كل هذه الأبعاد من ضمنها بعد التبلد الشعوري اللي بيكون عند الشخص النرجسي، والبعد الاجتماعي اللي بيكون عند الشخص النرجسي. لو احنا افترضنا فالبعد الاجتماعي عند الشخص النرجسي مثلا انه ليس شخصا اجتماعيا، البعد العاطفي عنده انه لا يشعر بالاخرين ولا يشعر بالتعاطف مع الاخرين
1: وعالي الأنا.
0: وعالي الانا طبعا. فده دي ابعاد النهارده بقت ابعاد وليست انواع. التصنيف الجديد اللي تم في 2019 يعني بقاله 7 سنوات، هذا التصنيف بيقول انه لا يوجد، ما نقدرش ان احنا نقسم البشر الى انواع، وانما نقدر نقول انه سمات هذا الشخص كذا وكذا وكذا وكذا دون ان نصمها بانها نرجسي
1: نعم
0: او كذا او كذا.
1: نعم ولكن دكتور، يعني لماذا يقتنع الكثير من الأشخاص بمثل هذه المنشورات أو المقاطع القصيرة؟
0: لأنها سهلة
1: مهم.
0: ولأنها شديدة العمومية.
1: مهم.
0: لما تدي جمل عامة ابستراكت عام، زي ما تقول كده اللون الأحمر، في فرق بينك تقول والله اللون ده أحمر، غير إنك تقول اللون ده بنفسجي مش عارف مخلوط بإيه، ده هيبقى صعب الفهم. فأنت لما بتصدر أحكام زي مثلا تقول هذا الشخص نرجسي، غير إن أنا أقول بعده كذا وبعده كذا، الجمل العامة
1: تعتمد على
0: احنا
1: العموميات
0: بنصدقها
1: يعني.
0: بتعتمد على العموميات، فبنصدقها وبيتم تلقيها بسهولة من المخ، وبيتم حفظها بسهولة من المخ، ويتم استدعائها بسهولة، ويتم إصدارها على الآخرين بسهولة.
1: وتستهدف أيضا شريحة أكبر.
0: بالضبط.
1: طيب في جانب آخر كذلك دكتور، مسألة التشخيص الذاتي أو القراءة مثلا في علم النفس في هذه الجوانب، هل هناك خطورة إذا قام الشخص بتقييم حالته النفسية بشكل ذاتي؟
0: الخطورة هي نفسها الخطورة اللي احنا قلنا عليها من شوية، انه الشخص محتاج اذا شاف انه في عدد من الكريتيريا او المواصفات اللي بتشير الى وجود اضطراب معين، لا يقفز مباشرة للاضطراب، وانما يذهب الى مختص يسأله. الخطورة انه يشخص نفسه او يشخص ابنه او يشخص جوزه او يشخص مراته ويتعامل معاها بناء على هذا التشخيص. يعني انا شفت امهات جايبين ابنائهم بسبب هذا الامر وابنائهم لا يعانون من اي اضطراب نفسي. الخطوره هنا ايه؟ الخطوره انك تعرضي ابنك اللي عنده 7 سنين او 8 سنين لخبره انه يقعد قدام شخص غريب يساله عن نفسه ويساله عن حياته الشخصيه ويساله عن رايه وكذا، وتبقى خبره مؤلمه في حد ذاتها ربما تسبب مشكله لهذا الطفل. دي خطوره. الخطورة انك ممكن تروح للدكتور نفسي وتبقى حافظة الاعراض، فتروح تصدريها للدكتور النفسي وتقول انا مشخصة نفسي وهذا الدكتور يشخصك ويبتدي يعالجك وانت ما عندكيش حاجة او عندك اضطراب تاني. الخطورة انك تشخص نفسك وتروح تصدر هذا التشخيص للطبيب، فيقوم الطبيب يحصل له يتأثر بكلامك، وده موجود على فكرة في الطب النفسي وفي خبرة الطب النفسي، الفشل في التشخيص بسبب تبني المريض لمواصفات أو لأمراض معينة تؤثر على تشخيص الطبيب ويطلع
1: نعم
0: في رحلة علاجية بلا معنى.
1: نعم ظهر أيضا في الفترة الأخيرة داعم موجود في متناول الأيدي وهو الذكاء الاصطناعي. في حلقة من الحلقات من برنامج ليالي العربية كنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، وذكر ضيفي في هذه الحلقة دراسة أو إحصائية لا تحضرني بالضبط، ولكن أتذكر بأن الرقم كان أكثر من 50% من الناس

0: الناس يتعاملون مع شات الذكاء الاصطناعي كداعم نفسي أو كطبيب نفسي أو كمعالج نفسي. ما رأيك في هذه الجزئية؟ هل من الممكن أن يكون الذكاء الاصطناعي والمحادثات التي تجرى معه بشكل يومي أن يتحول فعلا إلى داعم نفسي ويساعدنا في الخروج من الحالة التي نمر بها؟
1: اتعمل دراسة في أمريكا على اتعمل برنامج على الذكاء الاصطناعي وتم تطبيقه على الاكتئاب والقلق وطلع نتائج مفاجئة، أكثر من 30% في القلق علاج، انخفاض في الأعراض، وأكثر من 50% في الاكتئاب انخفاض في الأعراض، ودي نتائج كبيرة مش قليلة. وبالتالي الذكاء الاصطناعي ليه دور، هيكون له دور في المستقبل مهم في العلاج النفسي، وربما يكون هو نفسه معالج نفسي، ولكن لابد أن يخضع أيضا
0: يعني
1: لشروط.
0: سيصل
1: لابد، لا لا، ما ينفعش الذكاء الاصطناعي بشكل عام يشتغل معالج نفسي، هو لازم يخضع، يعني هو هيكون معمول له برنامج جواه يساعد الناس في العلاج النفسي.
0: هو يذكر ذلك عندما تسأله وتذكر بأنه هل أنت معالج؟ يقول لا أنا داعم.
1: بعدين بقى لما تقول انت معالج يقول لك اه انا مصمم ان انا اكون معالج، وهنا بقى يقدر انه يعالج. دي مرحلة متقدمة، دي لسه جاية يعني في الطريق.
0: ولكن هل من
1: شغلنا
0: الطبيعي،
1: شغلنا هيبوظ.
0: هل أنت مع يعني أنه
1: انا
0: الشخص
1: مع
0: يتحدث معه بشكل مستمر؟
1: صح، انت نبهتني. لا انا مش مع الشخص انه يتكلم مع الذكاء الاصطناعي على كل شيء في حياته، لانه الذكاء الاصطناعي مجال مفتوح ممكن يتم استخدام إما بشكل شرير أو بشكل تسويقي، هيتم استخدام الكلام ده لتوجيه الشخص إنه يشتري حاجات معينة أو كذا. حصل حوادث إنه بعض الأشخاص تم توجيههم إلى الانتحار أو حتى الإيذاء. الذكاء الاصطناعي ليس مجالا آمنا حتى الآن لكي نعتمد عليه. في إدمان للذكاء الاصطناعي دلوقتي، إدمان الحديث مع الذكاء الاصطناعي، وقريب جدا احتمال يحصل فيه، يعني ابتدى يبقى في ابحاث دلوقتي بتطلع في هذا الامر، وقريب احتمال يتشخص، يكون في تشخيص
0: ما هي
1: خاص بادمان
0: أعراضه؟
1: الذكاء الاصطناعي.
0: سأختم معك بهذه النقطة. ما هي
1: اعراضه ان انا بقضي وقت طويل مع الذكاء الاصطناعي، انه بقى حياتي الاجتماعيه والمهنيه وكذا متاثره بعلاقتي بالذكاء الاصطناعي، ان انا ما بقدرش اقاوم ان انا ادخل اتكلم معاه، ان انا بدخل اتكلم معاه لاني اقعد معاه 5 دقايق، بقعد معاه 5 ساعات، ان انا ما بعرفش انام بسبب ان انا بطول الوقت بتكلم معاه، انه حالتي المزاجيه وحالتي النفسيه بتتاثر بالعلاقه بيه، كل
0: نعم
1: دي اعراض
0: نعم
1: الادمان على الذكاء الاصطناعي طبعا.
0: نعم كل الشكر لك ولوجودك معنا، للأسف الوقت داهمنا. كل الشكر لك ولقبولك الدعوة معنا الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي. شكرا جزيلا لك يا دكتور.
1: شكرا لحضرتك وللمستمعين.
0: أهلا وسهلا. والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام. إلى هنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية. إلى اللقاء.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
3: الحديدة، ويؤكد أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشاريع الحوثي وداعميه. أمريكا تتوعد إيران باستهداف أسطول ناقلات النفط. الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص وجوده في جنوب لبنان إلى قرب حدوده. بوتين يجري مباحثات مع ويتكوف وكوشنر ويشيد بجهود ترامب لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

أهلا بكم. أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي باستكمال سيطرة القوات المسلحة وتأمين مديرية حيس بمحافظة الحديدة. وقال الرئيس العليمي إن الميليشيات الحوثية اختارت هذه المغامرة وستتحمل كامل عواقبها، مؤكدا أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشاريع الميليشيات الحوثية وأجندة داعميها. وشدد الرئيس العليمي على أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم عكسي على مواقع

0: ميليشيات الحوثي في مناطق شمير ومقبنة وجنوب مديرية الجراحي، والسيطرة على مواقع واسعة امتدت من مقبنة إلى رأس حصيب وصولا إلى مناطق شرق وغرب مدينة حيس وقرى ومناطق شرق جبل رأس. وقال مصدر عسكري أن ميليشيات الحوثي فرت من مواقعها مخلفة وراءها أسلحة وعددا من الأسرى، وأكد استمرار العمليات العسكرية لاستعادة المزيد من المناطق. ووثقت قناة العربية حالة النزوح التي تشهدها مناطق الكدح والرحبة والشراجة غربية محافظة تعز عقب تعرضها لقصف حوثي عنيف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، واضطرت مئات الأسر في تلك المناطق إلى مغادرة منازلها. لنتابع التفاصيل.
1: نحن الآن في إحدى القرى غربي محافظة تعز، هناك العديد من الأسر اليمنية تحاول النزوح بعد أن تعرضت لقصف عنيف من قبل ميليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة، أيضا بالصواريخ البالستية وكذلك بقذائف الهول والهوزر. هذه هي إحدى الأسر التي تحاول النزوح بعد تعرضها لقصف بالمقذوفات العشوائية من قبل الميليشيات الحوثية، وهي قرية على مشارف الطريق التي تربط بين مدينة تعز وكذلك الساحل الغربي. تحاول الميليشيات تباعا من خلال هذا القصف قطع الخط الرابط بين المخا وكذلك مدينة تعز، وكذلك تحاول أيضا استهداف المدنيين والأحياء السكنية. تأتي هذه الموجة الهستيريا من القصف التي تشنه الميليشيات على أحياء سكنية بعد أن تعرضت لانتكاسة كبيرة في عدة مواقع استراتيجية غربي محافظة تعز. كانت القوات الحكومية قد سيطرت على سلسلة جبال مطلة على جبل نعمان الاستراتيجي، وبالتالي طرحت ميليشيات الحوثي وسكناتها في هذا الجبل تحت نيران. كذلك أحكمت القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية مهمة، من ضمنها أيضا سيطرت على مواقع وهي جبال الشرق، هذه المواقع التي تطل على المثلث الرابط بين عزلتين وهي عزلة الشرقة وعزلة المعافر. وبالتالي فإن المعارك تغيرت في موازين القوى، أصبحت القوات الحكومية تهاجم مواقع الميليشيات الحوثية وتسيطر على مواقع استراتيجية مطلة تهم على التحصينات وتعزيزات أو تطل على تعزيزات وتحصينات للميليشيات الحوثية. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من منطقة الشراقة غربي تعز.
0: قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن هجماته على ناقلات النفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف أمريكا ل3 ناقلات إيرانية. هذا ولم تصدر القيادة المركزية الأمريكية أي تأكيد حتى الآن على استهداف الحرس الثوري لأي سفن في مضيق هرمز. قبل ذلك هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بالقضاء على ناقلات النفط الإيرانية إذا أطلقت طهران النار على السفن الأمريكية. وفي منشور له على منصة إكس أكد هيكسيث أن أسطول ناقلات النفط الإيراني هو من دون حماية بعدما تم تدمير قواتها البحرية والجوية، وأشار إلى أن الطائرات والسفن والغواصات الأمريكية يمكنها ضرب أسطول ناقلات النفط الإيراني. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ضرب 3 ناقلات نفط خام إيرانية اليوم بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات الإيرانية كانت غير مبررة ولم يصب أي من أفراد القوات الأمريكية فيها. وأكدت سنتكوم تعطيل ناقلة النفط داوني قبالة سواحل جزيرة خارك وتدمير ناقلة النفط ستارك 1 قرب جاسك، كما دمرت ناقلة النفط الخام كيلو المعروفة أيضا باسم نوكسن في خليج عمان. وبحسب البيان الأمريكي فإن ناقلات النفط كانت جزءا من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري الإيراني ووكلاءه الإقليميين. يستعد الجيش الإسرائيلي لتقليص قواته في جنوب لبنان وسحب قواته للتمركز بالقرب من الحدود الإسرائيلية على مسافة تتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات من الحدود. يأتي هذا بعد تدمير أنفاق مرتفعات علي الطاهر وفق هيئة البث الإسرائيلية. وتدرس المؤسسة العسكرية أيضا نشر قواتها وإنشاء مواقع عسكرية على خط داخل الأراضي اللبنانية. أطلق على هذا الانتشار الخط

0: رمادي، إلا أن هذا الأمر لم يحصل على موافقة المستوى السياسي بعد. وتواصل القوات الإسرائيلية تفجير المنازل والأحياء السكنية جنوب لبنان، ونالت بلدة المنصورية الحصة الأكبر منها بأكثر من 14 عملية تفجير ممنهجة على أطراف البلدة بقضاء صور. واستخدمت القوات برميلا يحتوي على متفجرات قوية كانت ألقتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية على البنى التحتية والمنازل لتدميرها. كذلك شهدت بلدتي ميس الجبل وبني حيان تفجيرات مماثلة، في حين تعرضت أطراف بلدة زوتر الشرقية لجهة ميفدون لقصف مدفعي مركز وسجل اشتعال النيران في الحقول. بلغت حصيلة القتلى في صفوف اللبنانيين 4358 قتيلا جراء الضربات الإسرائيلية منذ 2 مارس الماضي، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في وقت تجاوز عدد الجرحى حاجز 12300 جريح بحسب الصحة اللبنانية دائما. من القدس معنا مراسلة العربية هبة مصالحة، أهلا بك معنا هبة، وهل هناك مزيد من المعلومات حول هذا الخط الرمادي الذي تتحدث عنه إسرائيل؟
1: هي خطة يدرسها الجيش الإسرائيلي وما زال يدرسها الجيش الإسرائيلي وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، ما زالت في إطار البحث كما قالت هيئة البث، ولم يوافق عليها بعد المستوى السياسي، ولا يتوقع أن يوافق عليها المستوى السياسي قبل الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر المقبل. ولكن في إطار هذه الخطة الجيش الإسرائيلي يدرس إعادة انتشاره في جنوب لبنان بحيث لا تبقى قواته في العمق. نتحدث عن الخط الأصفر بعمق 12 كيلومترا بعيدا عن الحدود. الخطة الحالية تتحدث عن مواقع ثابتة، ولا نتحدث فقط عن دخول لقوات الجيش الإسرائيلي في إطار تنفيذ عمليات والانسحاب إلى الخط الأصفر ولمواقع ثابتة. وبالتالي مواقع ثابتة يعني إطالة أمد قوات الجيش الإسرائيلي لفترة طويلة داخل الأراضي اللبنانية. بهذا الخصوص أريد أن أشير بأن الجيش الإسرائيلي عمليا بدأ بتثبيت مواقع ثابتة منذ إبريل الماضي، بخلاف 5 مواقع الاستراتيجية داخل جنوب لبنان من القطاع الغربي وصولا إلى تلة الحمامس في القطاع الشرقي. نتحدث عن مواقع إضافية على طول الخط الحدودي، نعلم منها 3 إضافية فقط، وباقي المواقع تبقى في إطار المعلومات السرية لدى الجيش الإسرائيلي في إطار الرقابة العسكرية. الجيش الإسرائيلي لا يقر بمواقعه الثابتة داخل بلدات جنوب لبنان. وبالنسبة للرؤية الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي كان قد حذر أكثر من مرة وعلى لسان رئيس الأركان إيال زمير بأن الجيش الإسرائيلي نتيجة العبء البشري ونتيجة العبء المالي لقوات الجيش الإسرائيلي التي يقول إيال زمير بأنها تقاتل منذ 3 سنوات، تنتشر في الضفة الغربية، في سوريا، في جنوب لبنان، في قطاع غزة. نتيجة هذا العبء كما يقول يجب إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي بكافة الجبهات بحيث يكون بمواقع ثابتة ويستعد للانتقال في العمق، عمق الدول، نتحدث ليس فقط في لبنان إنما أيضا في كافة الجبهات إذا ما اقتضت الحاجة. وبالتالي الجيش الإسرائيلي يدرس هذه الخطة، لم يوافق عليها المستوى السياسي على صعيد الأرض، هو قام عمليا بإنشاء ثابتها. طيب،
0: لكن هذه المواقع الثابتة تحديدا في الجنوب اللبناني غير مرتبطة بموضوع سلاح حزب الله، سحب سلاح، وهذه مواقع ستبقى إسرائيلية بما يشبه الاحتلال للأراضي اللبنانية من جديد.
1: يعني حتى مع اتفاق نوفمبر عام 2023 إسرائيل لم تنسحب من 5 المواقع الاستراتيجية جنوبي لبنان، وهذه تأتي في إطار الترتيبات في أي اتفاق مرتقب بين إسرائيل في حال حدث والدولة اللبنانية. ولكن حتى هذه اللحظة جميع التصريحات الرسمية الإسرائيلية من وزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي يقولون بأنه لن ينسحبوا من الخط الأصفر، ولا يتوقع أي انسحاب إسرائيلي تحديدا في ظل وجود هذه الحكومة المتطرفة. وتحديدا أيضا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلاقي انتقادات كبيرة ليس فقط من المعارضة الإسرائيلية إنما أيضا من اليمين.

0: من المتطرف في إسرائيل، وبالتالي لا يتوقع أن يتخذ المستوى السياسي خطوات كهذه تعتبر رصيد ليس لصالحه في إطار الانتخابات القادمة التي لا تعطيه استطلاعات الرأي أي حظوظ بتشكيل حكومة وحدة وأغلبية. وبالتالي هذه الانسحابات في حال تحققت يمكن أن تتحقق في ظل حكومة تتشكل بعد أكتوبر المقبل.
1: شكرا جزيلا لك هبة مصالحة مراسلة العربية من القدس. نشرتنا مستمرة وفيها عشرات الدول تتفق على وثيقة بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: هل كان القرار قرارك بالانضمام الاستخبارات أم تم تجليدك؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
4: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
3: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
4: Plus, parfois, avant d'être efficaces sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
3: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ. الليلة 11:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم معنا من جديد. أفاد مراسل العربية بانتهاء المباحثات بين الرئيس الروسي بوتين وستيف ويتكوف والمبعوث الأمريكي طبعا جاريد كوشنر، وذلك خلال زيارتهما إلى موسكو لعرض مقترح سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وخلال الاجتماع أكد بوتين أن روسيا لم تشن أي ضربات على كييف منذ منتصف الليل، مشيرا إلى أن أوكرانيا خفضت عدد الهجمات بشكل ملحوظ. كما أوضح بوتين أن موسكو وكييف لم تتفقا على وقف إطلاق النار أكثر من 3 أيام، مثمنا جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمرة لإنهاء حرب أوكرانيا. معنا مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. أهلا بك معنا عبد الجواد، وماذا لديك من تفاصيل بعد انتهاء هذه المحادثات؟
1: منتهى صحيح ما تقولين، يعني تم الإعلان بشكل رسمي عن انتهاء تلك المحادثات التي استمرت لنحو 3 ساعات تقريبا. ويتكوف وكوشنر غادرا مقر الكرملين، ومن المتوقع طبعا أن يتوجها إما إلى الفندق أو إلى المطار، يعني نحو الطائرة التي أقلتهما إلى مطار المدينة الجنوبي مطار فنوكوفا. كما هو واضح من هذا الاجتماع والذي بدأه بوتين بالحديث عن أن النقاش حول الأزمة الأوكرانية وتسويتها سيكون صعبا، هذا كان المفتاح لفلاديمير بوتين. لذلك الملفات التي كانت على الطاولة هي ساخنة بالكامل، كما هو واضح يعني بأن بوتين عندما تحدث قبل يومين عن أنه أعطى الأمر لقوات بلاده باستهداف كافة.
0: نعم، نشوف الآن عبد الجواد صور مغادرة الوفد الأمريكي من الكرملين، تفضل.
1: نعم، يعني منتهى هذه هي البوابة الجنوبية الشرقية للكرملين، من هنا دخل كوشنر وويتكوفا، من هنا خرج.

0: طبعا يعني هذا اللقاء الذي استمر نحو 190 دقيقة تقريبا تم من خلاله مناقشة تسوية الأزمة الأوكرانية بملفاتها الشائكة بشكل واضح، لكن طبعا في نقطتين هامتين. الأولى تتحدث طبعا وتعود إلى 3 أيام إلى الوراء، عندما أشار بوتين إلى أنه تم إعطاء القيادة العسكرية في البلاد مهمة استهداف كافة البنى التحتية الأوكرانية للطاقة، وهذا تصعيد واضح يعني بما يخص عملية التصعيد العسكري بين موسكو وكييف كردة فعل على استهداف العمق الروسي بنقاط عدة. لذلك طبعا يعني عندما دار الحديث من التصريحات الأمريكية يوم أمس حول أن المبعوثين لم يأتيا بشيء جديد، وإنما عادت المناقشات إلى ما اتفق عليه بوتين وترامب في قمة ألاسكا، هذا الأمر طبعا يمكنه الوصول إن صح التعبير يعني كما ترى بعض القراءات السياسية في البلاد إلى بر الأمان نوعا ما، كما هو ملاحظ بأن الحرب توقفت الضربات على موسكو وكييف يعني لمدة 3 أيام، وكما أشار بوتين بأن قواته لم تستهدف الجانب الأوكراني في عاصمته منذ منتصف ليلة اليوم، وسيستمر هذا الوضع ل72 ساعة. على العموم منتهى يعني هي دقائق معدودة، وسيخرج مساعد فلاديمير بوتين يوري أوشاكوف الذي كان حاضرا خلال هذا الاجتماع طبعا للخروج بمخرجاته إن صح التعبير، وأبرز النقاط التي وقف عليها
1: يعني في تصريح يعني بعد شوي.
0: هو واضح يعني الأمر لا يحتاج للكثير من التحليلات بأن ويتكوف وكوشنر حملا رسالة من ترامب لبوتين، فيما طبعا من غير المعروف إن كان بوتين حمل رسالة إلى الجانب الأوكراني إلى زيلينسكي خلال لقائهما يوم الغد. لذلك طبعا هي دقائق معدودة وسيخرج أوشاكوف بالعديد من النقاط منتهى.
1: لكن لا يتم الحديث عن أنه هناك ربما وجهة نظر روسية جديدة أو طرح روسي جديد ربما يخفف من هذا التشبث بالمواقف بين الأطراف، ما في حكي عن هيك عبد الجواد صح؟
0: منتهى يعني يعني النقاط الروسية التي وضعتها منذ بداية العملية العسكرية موسكو لم تتجاوزها حتى هذه اللحظة. بالطبع طبعا عملية المفاوضات والوصول إلى تسوية هي بوابة بمدخلين، يعني عندما تأخذ عليك أن تمنح، هذه هي يعني هذه عملية التفاوض التي ترافقها بشكل واضح عملية تصعيد عسكري. لكن هناك نقاط أساسية لا يمكن موسكو التخلي عنها إن كانت عبر التصريحات الرسمية أو عبر القراءات الداخلية في البلاد. أولا الاعتراف بتلك المناطق التي سيطرت عليها موسكو خلال العملية العسكرية وروسيتها، وفي مقدمتهم شبه جزيرة القرم طبعا، بالإضافة إلى عدم وجود أو دخول الناتو إلى الأراضي الأوكرانية، أي تواجد عسكري غربي ترفضه موسكو بشكل مباشر على الأراضي الأوكرانية، وتعتبر طبعا أي تواجد غربي تابع للناتو وتابع للقارة الأوروبية على الأراضي الأوكرانية سيكون هدفا للقوات الروسية، بالإضافة إلى حيادية أوكرانيا، هذا مبدأ للمناقشة. لكن يعرف القاصي داني منتهى هنا في الداخل الروسي بأن بوتين والكرملين لن يتوقف قبل الحصول على كامل الدنباس، يعني في نقطة هامة جدا تلك النسبة القليلة يعني التي تصل قرابة 12% من شمال الشرق وشمال غرب الدنباس. هناك توجد مجمعات المياه التي تمد باقي مناطق الدنباس وشبه جزيرة القرم بالمياه، لذلك يعني عدم السيطرة على تلك المناطق يعني أن المناطق الزراعية والمناطق التي يوجد فيها مناجم الفحم التي تحتاج لهذه الكميات الكبيرة من المياه ستبقى من دون جدوى. لذلك طبعا يطالب بوتين ويطالب الكرملين دوما بأن الدنباس هي منطقة روسية ولن تتوقف موسكو حتى تحقيق أهداف العملية العسكرية التي تنص على السيطرة على كافة مناطق الدنباس.
1: واضح، شكرا جزيلا لك عبد الجواد الرشد، ألف شكر. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن أنه تحدث مع مبعوثي الرئيس الأمريكي معلنا استعداد كييف لوقف الهجمات الجوية على موسكو حتى يوم الاثنين مقابل التزام روسيا بوقف الهجمات على كييف. وأضاف زيلينسكي أن المفاوضين الأمريكيين بدأوا اليوم محادثاتهم مع الجانب الروسي فيما تستعد كييف لاستقبال ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر غدا الأحد. قال مسؤولان لرويترز إن طيارين قتلا إثر تحطم مقاتلة يونانية من طراز F-4 فانتوم خلال عرض جوي بقاعدة تناجرا الجوية شمالية أثينا. وأضاف أحد المسؤولين أن الطائرة تحطمت على بعد نحو كيلومترين خارج المطار ولم ترد أنباء عن إصابة أي من المارة أو من سكان المنطقة المحيطة.

0: اتفقت دول مشاركة في إطار عمل يقيد استخدام الأسلحة التي تعد عشوائية الأثر أو مفرطة على وثيقة غير ملزمة، لكنها قد تمهد الطريق لوضع قواعد دولية بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. ويبلغ عدد الدول الأطراف 128 دولة، فيما يمثل الاتفاق على هذه الوثيقة خطوة مهمة بعد مفاوضات دامت ما يزيد على عقد بشأن كيفية تنظيم أنظمة الأسلحة القادرة على تحديد الأهداف ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، والتي تعرف أحيانا باسم الروبوتات القاتلة. بعد عام على إعلان البدء بفتح أكبر مقبرة جماعية جنوب الموصل حفرة الخسفة دون عمل فعلي، تواصل آلاف العوائل الموصلية رحلة البحث المريرة عن مصير أبنائها المفقودين وعن حقوقهم. هيثم أحمد لديه التفاصيل.
1: 9 سنوات مرت ولا تزال صور هؤلاء الشباب تقلب في بيوت الموصل بحسرة. هنا منزل الشاب حارث عبد الناصر الذي اعتقله تنظيم داعش عام 2017 أثناء محاولته الفرار من المدينة. 9 سنوات والعائلة تتخبط بين الانتظار والإجراءات الإدارية القاسية.
2: ابني راد يطلع من سيطرة داعش بداية 2017 للموصل نتيجة الضغوط النفسية والعصبية اللي حدثت علينا ذاك الفترة، وانقطعت أخباره وما نعرف هو طيب ولا متى. صار 9 سنين احنا ندور عليه وما نعرف مصيره وين. مشينا معاملة واللي ابني يقولون ليش انت ابنك مسافر خارج العراق من 2010؟ زين هذا الجوازي يعني. يقول ابني ما مسافر لا داخل العراق.
1: هذه مقبرة حفرة الخسفة التي تضم جثامين أكثر من 20,000 مواطن موصلي. أعلن قبل عام من الآن بدء إجراءات فتحها واستخراج من دفنوا فيها، لكن حتى الآن لم تحرك الجهات الحكومية ساكنا تجاه هذا الملف. محافظ نينوى كشف عن صعوبات تواجه عملية فتح هذه المقبرة.
3: هي حفرة تمتد عمقها إلى 150 متر وأفقيا في بحيرة أكثر من 13 كيلومتر. إذن يجب أن يكون هناك جهد كبير، دراسة حقيقية، متطلبات حقيقية، حتى يجب أن تكون هناك آليات محددة للمباشرة بفتح الخسفة.
1: ووسط هذا الجمود ينشط داخل الموصل حراك يطالب بالاهتمام بملف ضحايا الخسفة وطبان حقوق ذويهم بإنهاء البحث عن مفقوديهم.
4: على مدار أكثر من 10 سنوات شهداء مقبرة الخسفة يعتبرون من الشهداء درجة ثانية، وطبعا لا القوانين ولا التشريعات ولا الأعراف ولا أي منطق بالعالم يعتبر أو يقسم الشهداء إلى أقسام أول ثاني وثالث.
1: وتشير الإحصاءات الرسمية بأن دائرة المقابر الجماعية في العراق فتحت 94 مقبرة جماعية في نينوى من أصل 132، فيما تبقى 38 مقبرة بانتظار المخصصات المالية واللوجستية لحسم ملف الخسفة وإنهاء معاناة الأهالي. من الموصل هيثم أحمد، العربية.
0: انتهت هذه النشرة، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيدك؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
1: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
0: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
1: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
0: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ الآن.

0: على شاشة العربية.
1: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
2: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
1: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
2: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
1: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
5: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
6: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

أهلا بكم بلا تحفظ. أوليفييه ماس اسم فرنسي عادي لشخص يبدو أيضا عاديا، لكن وخلف هيئته الهادئة هذه يختبئ مسار استخباراتي شديد الخصوصية. فهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات الخارجية DGSE، نفذ مهامه السرية حول العالم بهويات مستعارة وبكثير من الإقناع والمخادعة أيضا. يطلعني ماس في هذا اللقاء على أسرار صناعة التجسس على الطريقة الفرنسية، كما يحدثني عن العبء النفسي والأخلاقي الذي يرافق الجاسوس طوال حياته. التقيت أوليفييه ماس في مكان اختاره بعناية وحذر شديد بمدينة نيم الفرنسية، وسألته بداية عن هويته الحقيقية.

0: عرفتك بأوليفيا ماس، هل هذا هو اسمك الحقيقي؟
1: مرحبا.
2: يؤسفني أن أقول أن أوليفيا ماس ليس اسمي الحقيقي، بل هو اسم مستعار اخترعته. إنه آخر وسيلة لي لحماية نفسي. أظهر اليوم في وسائل الإعلام بوجه الحقيقي، هذا وجهي بالفعل، لكن الاسم اسم حركي أستخدمه في الإعلام وأوقع به كتبي ورواياتي. إنه اسم مستعار، أو بالأحرى هوية مختلقة.
0: حينما تقول الهوية المستعارة التي يعمل بها الجواسيس وضباط المخابرات، ألا يفترض أنها تنتهي عند نقطة معينة؟ أم أنه في بعض الحالات، ربما في حالتك، تستمر هذه الليجند، هذه الهوية المستعارة، على امتداد حياة الضابط أو العميل؟
2: هوية أوليفيا ماس ليست الهوية التي كنت أستخدمها في عملي. كنت أعمل بهوية أخرى لم أحتفظ بها الآن طبعا. فهناك جواسيس في جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية يعملون بهويات مستعارة، لهم مهن وأسماء ووثائق وبطاقات مصرفية مزيفة. أنا مثلا عملت تحت غطاء أستاذ تاريخ مريض بالاكتئاب ويكافح لإيجاد معنى لحياته وعمله، ثم يقرر التوجه إلى العمل في مجال الإغاثة. لذلك كنت أمارس عملا إنسانيا، وتلقيت تدريبا على فعله بهوية زائفة. ذلك كان غطائي. لن أذكر الاسم المرتبط بتلك الهوية، فهذا سري للغاية، لكن هذا هو الواقع. شغلت تلك الوظيفة سنوات عدة في بداية مسيرتي بتلك الهوية المصطنعة، لكن طويت صفحتها ودفنت الآن. لا رقم هاتف ولا أوراق، فالوثائق تبقى داخل المديرية العامة للأمن الخارجي. وأرجح أن تلك الأوراق والوثائق السرية قد أتلفت الآن بالتمزيق أو الحرق، إذ لم تعد هناك فائدة من إبقائها. ثم عملت بشكل علني أكثر في السفارات بصفتي مسؤولا رسميا. كنت أتنقل بجواز سفر دبلوماسي أنذاك وباسم الحقيقي وليس باسم أوليفيا ماس.
0: حينما تحدثت عن الشخصية والهوية المستعارة أو الوهمية التي عملت بها، قلت بأنك لن تكشفها الآن، ولكن من يراك الآن بشكلك هذا سيعرف من أنت.
2: نعم، سبب ذلك بعض الإزعاج للمديرية العامة للأمن الخارجي. ففي السنتين أو الثلاث سنوات الأولى من نشاط التلفزيوني وعبر يوتيوب، لم تكن صورتي تظهر كاملة، بمعنى أن الناس لم يروا وجهي، بل رأوا يدي فقط، يداني تتكلمان ساعة أو ساعتين. ومع ذلك حقق الأمر نجاحا، إذ كان الناس يتابعونني ويصغون إلي من دون أن يروا شيئا سوى يدي. ثم أردت الظهور في برامج تلفزيونية أكثر، لعل ذلك يساعدني في بيع مزيد من الكتب. لذا قررت إظهار وجهي، وهنا أصبح الأمر مشكلة للجهاز الأمني، لأنه كان يفضل بقائي بعيدا عن الأنظار أو بقاء وجهي خفيا على الأقل. كانوا يفضلون أن تظل تلك الشخصية سرية حتى النهاية. نستطيع أن نتخيل حال من أصادفهم يهتفون قائلين: عجبا، أليس هذا سيد فلان؟ لقد كان جاسوسا إذن. لكني أعتقد وبشكل كبير أن تلك الأحداث قد أصبحت من الماضي، فالجهة التي كانت توفدني إلى مناطق عملي قد زالت منذ زمن. إنها قصة قديمة في الواقع، وأصبحت تلك الجهة ذكرى من الماضي تعود إلى 20 عاما. لذلك لا أعتقد أن هناك أي إشكال خاص الآن. فسرية الجاسوس تكون بالغة الأهمية وقت مزاولة عمله. كان مهما آنذاك ألا يعرف أحد أنني أعمل لمصلحة المديرية العامة للأمن الخارجي. أما بعد 20 عاما فالمسألة أقل خطورة. إذن هذه هي المخاطرة التي قررت خوضها، فما كان من الجهاز إلا أن قال: لا بأس، هذا مقبول.
0: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
2: نعم، بالتأكيد يبقى الخطر قائما دائما، ولهذا ما زلت أستعمل اسما مستعارا. فقد يعثر علي أناس ويقولون: لقد خدعنا وسننتقم منه. وهناك أمر آخر تكرر كثيرا عقب مغادرة الجهاز، وكان ذلك عام 2018. فحين ينهي جاسوس ما عمله، تصبح السنوات التالية مباشرة بعد تقاعده هي الفترة الأكثر أهمية بالنسبة إلى الأجهزة المعادية، لأنه لا يزال يحمل

0: يحمل في ذاكرته كل شيء ويعرف جميع الأشخاص المعنيين وما إلى ذلك. لذلك عندما أطلقت قناتي على يوتيوب في عام 2018، اقترب مني شخص على صلة وثيقة بالأجهزة الروسية من دون أدنى شك، وشخص آخر من الموساد، وحاول إقناعي بتجنيدي والعمل لحسابهما. وطبعا أبلغت المديرية العامة للأمن الخارجي فورا، جهازي السابق، وقلت ثمة شخصان إسرائيلي وروسي يريدان استقطابي وتجنيدي، وأضفت أنني على استعداد للاستمرار في العمل معكم إن شئتم، بحيث أدعهما يقتربان مني أكثر لأجعلهما يكشفان ما لديهما، فقد يكون في ذلك فائدة استخباراتية لفرنسا. لكنهم لم يتابعوا الأمر ولم يفعلوا شيئا حيال الروسي على وجه الخصوص. ثم بعد سنتين عادوا لي وقالوا هذا الروسي يهمنا، فحاولت استئناف الاتصال به، غير أنه كان قد اختفى وغير هويته المستعارة ثم عاد إلى روسيا. لكن حدسي كان صحيحا تماما، لم يكن صحفيا بل جاسوس حقيقي يحاول تجنيدي، فقد قدم نفسه بوصفه صحفيا مثلك نوعا ما. أيضا حاول صحفي أمريكي آخر أن يفتح قناة اتصال معي، لكن هل كان صحفيا حقيقيا أم عميلا لوكالة الاستخبارات المركزية لا أعرف تماما، لكنه حاول معي أيضا، وكان يعمل لمصلحة صحيفة وول ستريت جورنال.
1: هل تعمل بهوية واحدة على امتداد مسيرتك، أم ربما تغير تلك الهوية المزيفة حسب الملف الذي تعمل عليه، حسب البلد، حسب الأشخاص الذين تتعاطى معهم؟ هل هي هوية واحدة أو هويات متعددة في حالتك مثلا؟
0: هذا سؤال وجيه. فالهوية السرية تحتاج إلى وقت طويل لبنائها، فالروس مثلا قد يقضون 10 سنوات في إعداد هويتهم، وحينها لا معنى لتغييرها بعد عام واحد فقط. لذا ما لم ينكشف العميل يستمر في استخدام الشخصية نفسها وينتقل بها بين البلدان. في العادة إذا سارت المهمة جيدا يحتفظ الشخص بغطائه سنوات عدة ولأطول فترة ممكنة. وقد كشف أمر عدد من العملاء الروس في نهاية المطاف، فتم سحبهم، وبعد افتضاح هويتهم لم يعودوا قادرين على العمل في الخارج. فحين تكشف الهوية السرية ينتهي العمل بها، إذ يصبح استمرار النشاط تحتها بالغ الخطورة.
1: العبء النفسي الذي يمثله العمل بهوية مزيفة، بأصدقاء مزيفين، تاريخ مزيف، هوايات مزيفة، تصرفات مزيفة، ما ثقل هذا الحمل أو العبء النفسي على شخص مثل حالتك؟
0: إنه عمل صعب جدا، ولذلك لم أمارسه سوى 3 أعوام. بعد ذلك انتقلت إلى نمط أكثر تقليدية في العمل الاستخباراتي. في فرنسا يكون الجواسيس العاملون تحت هوية مزيفة أصغر سنا في كثير من الأحيان، لأن تحمل هذا الوضع على المدى الطويل صعب جدا. فالعيش بهوية مزيفة وعدم العودة إلى المنزل لسنوات يمثل عبئا كبيرا، كما تتعقد الحياة الزوجية. فمن يعمل بهوية مزيفة لا يستطيع تحت أي ظرف الاتصال هاتفيا بشريك حياته، لذلك تنقل الرسائل إلى الأسرة بطريقة مشفرة، حيث أبعث رسالة إلى زوجتي فتصل إلى باريس ويتم فك شفرتها، ثم يقرأها جاسوس آخر ويتصل بها ليطمئنها بأنني بخير. ولذلك لا يمكن أن تكون الرسائل حميمية أو خاصة، لأنها تخضع للقراءة وفك التشفير من آخرين، فتغدو باردة وبعيدة عن الخصوصية. ومع مرور الوقت يصبح هذا الوضع غير مرض. إذن هكذا يتبين لك مدى تعقيد العمل بهوية سرية. لا أعرف كيف يتحمل الروس ذلك، ولا سيما من أمضوا 10 سنوات في تأسيس هويتهم السرية. قد تظل زوجته في موسكو في حين يقضي 6 سنوات في الولايات المتحدة بهوية مزيفة، وقد لا يراها إلا كل 3 سنوات أحيانا، بل قد يحجبون عن أبنائهم أسماءهم الحقيقية، فيظن الأطفال أنهم أمريكيون مع أنهم روس. تخيل حجم هذا العبء. لكننا في فرنسا لا نصل إلى هذا الحد، لأننا نرى أن الأمر قاس وغير إنساني أو صعب جدا، لذلك نعتمد تخفيا أقصر زمنا وليس لفترات طويلة. يبقى العبء ثقيلا، لكنه لا يساوي ما يقع على عميل روسي متخف سنوات طويلة.
1: تحدثنا عن العبء النفسي، أسألك الآن عن الخداع. هل تكون مرتاحا نفسيا وأنت تقوم بعملية خداع طويلة الأمد مع أشخاص قد يكونون بريئين لا علاقة لهم بأي شيء، ويتم خداعهم لقضاء حاجات وغايات استخبارات؟

0: الديمقراطية لدولة أخرى.
1: لم أواجه يوما معضلة أخلاقية، فلم يطلب مني أحد القيام بأمور شنيعة. كنت أخفي هويتي واسمي الحقيقيين، لكن مشاعري لم تكن مزيفة، كانت مشاعري صادقة في اتجاه من أحببتهم أو كونت معهم صداقات. ربما انتفعت من علاقتي بهم بصورة محدودة، لكن ليس على نحو فعلي أو مؤذن، ولم أشعر بأي عبء أخلاقي حيال الأشخاص الذين تواصلت معهم في إطار التخفي. وبعد ذلك حين عملت تحت جواز سفر وغطاء دبلوماسيين، تعاملت مع مصادر بشرية كانت تعرف أنني أنتمي إلى المخابرات الفرنسية، وكنت حريصا على أن تقوم العلاقة بيني وبينهم على الثقة. كنت أقول أنا عميل للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي وأنت تخاطر بحياتك، إذا كشفنا فسأطرد أنا وأعود إلى باريس، أما أنت فقد تسجن، وإذا سجنت فلن نقدر على مساعدتك. وهكذا كنا نحدد قواعد العلاقة بوضوح وعن معرفة كاملة بالأخطار ومن منطلق الثقة، ولم أكن أرغب في الكذب عليهم في تلك المرحلة. كنت أشرح للمصدر إذا عملت معنا 5 أعوام مثلا وزودتنا بمعلومات موثوقة وكثيرة فقد نكون قادرين على تنظيم عملية لإنقاذك، وإذا تبين أنك انكشفت وأنا الاعتقال وشيك يمكننا إعداد فريق وتنفيذ عملية واسعة بمروحيات وقوارب ووسائل أخرى لإخراجك. أما إذا كان تعاوننا لم يبدأ إلا قبل عام فلن ننفذ عملية ضخمة كهذه، فهي ثقيلة جدا ومعقدة، سنبذل ما نستطيع لحمايتك وتقليل الخطر على حياتك، لذا إذا اعتقلت فهذا واقع لا يمكن تغييره. هكذا كانت علاقتي بمصادر البشرية، ولهذا حرصت على تقليل الكذب إلى أدنى حد، وأظن أنني نادرا ما كذبت على مصادري لأنني أردت أن تكون الثقة بيننا حقيقية وواقعية.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: يعتمد العمل الاستخباراتي بشكل أساسي على العملاء أو المصادر، ويعتبر تجنيدهم من المهمات الرئيسية لضباط الاستخبارات. أوليفييه ماس له خبرة طويلة في هذا المجال، فهو لا يخفي تجنيده لعملاء كثر حول العالم على امتداد مسيرته. سألته عن الطرق التي اتبعها في إقناعهم أو الإيقاع بهم.
1: نحن نفضل تعاونا قائما على الوعي والإرادة الحرة، ونأمل أن يكون التعاون تجربة ممتعة، فالعمل الاستخباراتي فيه متعة أيضا، وهو يشبه بحث الصحفي وسعيه وراء المعلومة، ولهذا حتى لو كنا ندفع للمصدر فإننا نتعاون معه غالبا لمحاولة فهم ما يجري خلف الكواليس. سنقدم له معلومات معينة وسنطلب منه تحليلها، أو مثلا نسأله من هو ابن الرئيس فلان ونطلب منه أن يبحث في هذا الأمر، أو نطلب منه أن يستقصي عن الضابط فلان وعن مهامه وغيرها من الأمور المشابهة. وعموما لا نعتمد على حافز واحد لتجنيد أي عميل، بل نعتمد دائما على مجموعة من الحوافز، قد تكون المال أو الكبرياء أو الصداقة أو المنفعة، وكثيرا ما تكون الأيديولوجيا هي المحرك لأفضل المصادر، لأن هؤلاء لا يعملون من أجل المال بل من أجل ما يؤمنون به. فحين عملت في الشرق الأوسط وتحديدا في بيروت، عملت مع سوريين كانوا يعارضون بشار الأسد بشراسة، وكانوا أثرياء جدا ولا يكترثون للمال. لم يفعلوا ذلك طمعا في المال بل لإسقاط النظام، وهذا يخلق مصادر.

0: تأثير بشرية في غاية الأهمية، لأننا حين إذا نعمل وفق مصلحة مشتركة وهدف واحد، ما يحقق نتائج مبهرة.
1: وهذا أفترض أنه المصدر أو العميل المثالي لك كضابط مخابرات.
0: نعم، المثالي، فضلا عن كونهم أشخاصا يتولون أحيانا مراكز حساسة جدا، إنهم في الداخل في عقر دار النظام يتحدثون باسمه طوال الوقت، لكنهم في قرارة أنفسهم ضده، لذا ينفصل الظاهر عن الباطن، وهكذا نتقاسم الهدف نفسه، وبالتالي فلا داعي للكذب المتبادل، بل نتحدث بصدق تام ونتعامل مع أناس لديهم دافع يفوق دافعنا، فهم يتطلعون للأمر أكثر منا، لأنهم يتكبدون عناء حياة يومية لا تطاق في سوريا تحديدا. هؤلاء أناس مستعدون لفعل أي شيء لمساعدتنا في إسقاط النظام، ولهذا لا يمكنك العثور على مصدر أفضل من هذا، لأن دافعه قوي جدا.
1: هل تستطيع أن تقول، تعطيني فكرة على الأقل عن البلدان التي عملت فيها؟
0: أرسلت في مهمة إلى إسلام أباد في باكستان، وحظيت بمهمات عدة في بلدان منطقة الساحل، مستخدما هوية البديلة كأستاذ تاريخ. لن أذكر أي بلد هناك بالتحديد، لكن بصفة عامة عددها ليس كبيرا جدا. أما التمركز فقد كان في بيروت مرارا، ونفذت مهمات عديدة من هناك. أما بالنسبة إلى سوريا فقد زرتها صغيرا، لا في مهمة عمل. إذن الخلاصة، عملي كان في إسلام أباد وبيروت بشكل أساسي.
1: أعتقد كنت رئيس محطة، مدير محطة دي جي سو في بيروت لفترة.
0: فيما يخص ذلك، لست مضطرا لكشف منصبي بالتحديد في جهاز الاستخبارات الخارجية ولا السنوات بشكل قاطع. ما أستطيع إخبارك به هو أن الأمر مر عليه قرابة العقد من الزمن، وحدث إبان الحرب الأهلية في سوريا، لذا ربما يمكنك استنباط التواريخ بنفسك. لن أفصح عن طبيعة المنصب، فبالنسبة إلى الجهاز، مركز بيروت في غاية الأهمية نظرا للنفوذ الفرنسي التاريخي هناك، ولطالما كان المركز مهما جدا بالنسبة إلينا. في عهد الرئيس شيراك كان المركز واجهة لصداقة عميقة بين الرئيسين جاك شيراك ورفيق الحريري رئيس الوزراء الذي اغتاله حزب الله. إذن يربطنا تاريخ طويل بلبنان، ما يجعل منصب الاستخبارات هناك شديد الأهمية للجهاز.
1: تحكي لبناني؟
2: شوي بس.
1: طيب، كضابط مخابرات هناك الكثير من الخداع، ولكن أيضا تعتمد على كثير من الثقة في علاقتك بالتحديد مع عميلك أو مصدرك. ما أهمية الثقة، وجود عامل الثقة في علاقتك بمصدرك؟
0: تحديد ذلك صعب جدا، وسيبدو الرد عليه مختلقا، فقد لا أحظى بثقة المصدر بالضرورة، لكنه قد يمنحني معلومات دقيقة وممتازة، ومع ذلك يظل وجود الثقة هو الخيار الأمثل دائما، وكان رهاني كبيرا عليها. وللمعلومة، فكل جاسوس له طريقته التي تعكس شخصيته. هناك من يتسمون بالحدة ويبقون على مسافة مع المصدر ولا يثقون بأحد، فيلجؤون لأسلوب الضغط ويعتقدون أن توجيه المصدر بفعالية يقتضي السيطرة التامة عليه، وأن ضابط الاستخبارات يجب أن يكون حازما. أما أنا فلم يكن هذا أسلوبي، كنت أفضل بناء الثقة. بالنسبة إلي، كلما توفرت الثقة باتت الشراكة بين الضابط والمصدر أكثر فعالية، وهذا هو ما كنت أنشده. لكن حدث أن تعاملت أحيانا مع مصادر لم أكن قد جندتها بنفسي، بل تركها لي سلفي، ولم أكن أحبهم لأنهم كانوا مراوغين ومحل شك أخلاقيا، وقد عملنا معا بشكل سيء ولم يكن الأداء جيدا. لم نتبادل الثقة في بعضنا، لأن الثقة متبادلة طبعا، يجب أن أكون أنا أيضا قادرا على الوثوق بالمصدر، ولذلك لم أكن أحب هؤلاء الأشخاص، وأظنهم أدركوا ذلك، وبالتالي تضرر سير العمل. أما من جندتهم بنفسي وسارت الأمور معهم جيدا، فقد كنت أظن أننا نحترم بعضنا، وهذا ما أثمر النتائج، فنحن نضعهم في قلب الخطر. هل تتخيل ذلك؟ عندما نكلفهم بالعمل ضد بشار الأسد، فإنهم قد يواجهون أسوأ كوابيسهم، قد يعذبون ويقتلون.

0: يقتلون. فإذا غابت الثقة توقف العمل، إنه أمر مستحيل.
1: عام 2018 قررت مغادرة الدجاسو وتحولت من تلك الشخصية السرية التي لا يعلم أحد شكلها ولا اسمها وكل

0: لذلك هل سمح لك أن تخرج من السر إلى العلن بهذه الطريقة؟
1: حسناً، نصل هنا إلى مسألة بالغة الأهمية والحساسية، فقد عانيت الأمرين، ولهذا السبب في العامين الأولين من المقابلات أو الظهور التلفزيوني أو على قناتي في يوتيوب كنت أطل ووجهي خفي ولم يكن أحد يرى ملامحي، وكان ذلك أمراً ضرورياً لي، فلم أكن مستعداً للانتقال المفاجئ والعنيف من العتمة إلى وهج الأضواء الكاشفة، كان ذلك ضربا من المستحيل، ولذا احتجت لمرحلة انتقالية استمرت سنوات، والآن بات في وسع الظهور بوجه مكشوف. هل كنت أملك الحق في فعل ذلك؟ نعم، لكن في النهاية ما زلت ملزما بالحفاظ على سرية مهماتي السابقة، فلو زلت قدمي أو تجاوزت الخط الأحمر فإن جهازي السابق سيتعقبني ويعاقبني وسأدان، قد يحكم علي بغرامة تصل إلى 170 ألف يورو أو السجن من 15 إلى 30 عاما، فالأمر قد يصل لتبعات وخيمة، وأنا أعي ذلك تماما وأدركه، وأعرف ما يحق لي البوح به وما يحظر علي قوله. حتى كتبي مثلا، ورغم كونها روايات من نسج الخيال، أقوم بإرسال مسوداتها إلى المخابرات الخارجية ليراجعوها أو ليطلبوا مني إجراء تعديلات فيها، وأنا أنصاع وأنفذ، فأنا تلميذ مطيع، ليس لدي أي ضغينة مع جهازي القديم، بل لقد عشقت الأيام التي قضيتها في المخابرات الخارجية ومارست مهنة التجسس بشغف بالغ. هم يعلمون أنني ألتزم بقواعد اللعبة، والجهاز بدوره يبادلني الالتزام، بمعنى أنني حين أخبرهم أن ناشري يحتاج للتعديلات في موعد محدد فإنهم يسعون جاهدين لاحترام ذلك الموعد، وبالتالي تسير الأمور بسلاسة وبتفاهم تام، ولهذا السبب تحديدا يمكننا الاستمرار في هذه اللعبة التي تسير على حافة الخطر.
0: هناك مقولة شهيرة جدا مفادها بأنه ليس هناك جاسوس سابق، إن كنت جاسوسا فأنت دائما جاسوس. كيف لي أن أصدق ما تقوله لي الآن، وكيف لي أن أصدق بأنك لا تواصل نفس عملك السابق بطريقة أخرى؟
1: المسألة برمتها مسألة ثقة عينا بعين، إما أن تصدقني أو تكذبني، هكذا هو الأمر ببساطة.
0: طيب، شكرا جزيلا لك أوليفيا على مشاركتنا في هذه الحلقة.
2: عفوا.
0: شكرا جزيلا لك.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
4: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
3: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل.

0: حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

هذا موجز بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي باستكمال سيطرة القوات المسلحة وتأمين مديرية حيس بمحافظة الحديدة. وقال الرئيس العليمي إن الميليشيات الحوثية اختارت هذه المغامرة وستتحمل كامل عواقبها، مؤكدا أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشاريع الميليشيات الحوثية وأجندة داعميها. وشدد الرئيس العليمي أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. يستعد الجيش الإسرائيلي لتقليص قواته في جنوب لبنان وسحب قواته للتمركز بالقرب من الحدود الإسرائيلية على مسافة تتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات من الحدود. يأتي هذا بعد تدمير أنفاق مرتفعات علي الطاهر وفق هيئة البث الإسرائيلية. وتدرس المؤسسة العسكرية أيضا نشر قواتها وإنشاء مواقع عسكرية على خط داخل الأراضي اللبنانية. أطلق على هذا الانتشار الخط الرمادي، إلا أن هذا الأمر لم يحصل بعد على موافقة المستوى السياسي. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز وثلاث سفن أمريكية. وأضاف الحرس الثوري في بيان أن هجماته على ناقلات النفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف أمريكا لثلاث ناقلات إيرانية. هذا ولم تصدر القيادة المركزية الأمريكية أي تأكيد حتى الآن على استهداف الحرس الثوري لأي سفن في مضيق هرمز. أفاد مراسل العربية بانتهاء المباحثات بين رئيس الروسي بوتين وستيف ويتكوف والمبعوث الأمريكي وجاريد كوشنر، وذلك خلال زيارتهما إلى موسكو لعرض مقترح سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا. انتهى الموجز إلى في المرمى مع بتال الجوس.

في المرمى، مساء جديد للرياضة على شاشة العربية. طبت أوقاتكم. الاتحاد يذيق نصر بوستيك أوغلو طعم الخسارة الأولى. جواو عوار كوستا لوبي ثنائي الاتحاد يتفوق على ثنائيات النصر. وفي القرارات الفنية، الألماني يحسم الكلاسيكو أمام الأسترالي بعد أن وصل إلى الهلال. كيف أحب إنزاغي وكيف تكلم الإيطالية؟ منهجيته في العمل. الرجل من ليفربول يتحدث.

0: السلام عليكم. ختمت يوم السبت الجولة الخامسة من الدوري السعودي. تعادل الفيصلي أمام الحزم وتعادل التعاون والفتح. وفي جدة في قمة هذه الجولة انتصر الاتحاد على النصر. انتصار الاتحاد على النصر حمل ثنائية لنيجيري جورج، فبات سادس اتحادين يسجل هدفين في موقعات الكلاسيكو في الدوري، وأصبح في رصيد النيجيري 5 أهداف بقميص الاتحاد الذي ارتداه في 12 مباراة منذ قدومه فبراير الماضي. التعادل السلبي بين التعاون والفتح يحدث للمرة الأولى بين الفريقين منذ 9 أعوام، ليظل الفريقان دون أي انتصار في النسخة الحالية من دوري روشن بعد 3 تعادلات وهزيمتين لكليهما. وللمرة الثانية تغيب الأهداف بين الفيصلي والحزم في دوري المحترفين في مباراتهما العاشرة في تاريخ المسابقة، ليستمر الفيصلي دون أي فوز في الدوري الحالي.
1: يلعب كرة اليمين سعيد.
0: ومباشرة ولأنها الأهم في هذه المباراة، نبدأ من الأخير من قرارات الحكم في مباراة الاتحاد والنصر التي انتهت اتحادية بجدارة بهدفين مقابل هدف. ينضم إلينا عصام عبد الفتاح المستشار القانوني للبرنامج أو التحكيمي. كابتن عصام مساء الخير.
2: مساء الخير يا بتال.
0: بنبدأ اليوم معك قبل الحالات الفنية، نبدأ بالحالات التحكيمية.
2: أهلا بيك.
0: طيب الحالة الأولى كابتن، دقيقة 36، هل هناك شك في هدف النصر؟
2: فعلا هدف النصر حالة مهمة جدا وحالة صعبة جدا، وأنا بحيي الحكم المساعد وحكم المباراة على احتساب الهدف، لأن فعلا لحظة التسديد كان هناك أحد لاعبي النصر في موقف تسلل وكان قريب جدا من المدافع. هل أثر على قدرة المدافع على لعب الكرة؟ هل حجب عنه الرؤية؟ الحقيقة لا، المدافع شاف الكرة وهي بتتلعب، كرة كانت سريعة، ما أثرش على قدرته على أنه ينقذ الكرة، فالهدف كان هدف صحيح. وأنا بأحيي طاقم التحكيم على هذا الهدف لأنه من الحالات الصعبة الحقيقة.
0: كابتن جواو ما انحنى عشان الكرة تمر للمرمى؟ لاعب النصر
2: اللي يعني هو القصة في أن هل جواو أثر على قدرة المدافع على أنه ينقذ الكرة؟ الحقيقة لا يا بتال، لأن المدافع كان شايف الكرة ويتحرك ليها قبل جواو حتى ما يتحرك عشان ينقذها، لكن ما قدرش ينقذها الحقيقة. فهنا الهدف صحيح، لأن في القانون يا بتال بيقول أن التأثير لازم يكون واضح جدا. هنا مفيش تأثير واضح على قدرة مدافع الاتحاد على أنه يتعامل مع الكرة بشكل صحيح، فالهدف صحيح الحقيقة.
0: جميل، خلينا نروح الحالة الثانية كابتن في المباراة. طبعا نسيت أذكر بأنه الحكم السعودي خالد الطريس. كابتن هنا الكرة هذه أمامك كابتن، دقيقة 87، تنافس على الكرة أم دفع؟
2: هو تنافس وشد وجذب على الكرة ما بين ساديو ماني وما بين دانييلو مدافع الاتحاد. ساديو ماني كان شادد ومانييلو بيدفع، فده بنعتبره نورمال كونتاكت في كرة القدم يا بتال،
0: تنافس عادي
2: فاستمرار اللعب هو القرار الصحيح.
0: جميل كابتن، هذه

0: المباراة قبل ما أروح المباراة اللي بعدها، في أي شيء من قرارات الحكم أثرت في النتيجة؟
1: لا الحقيقة أنا شايف إن خالد اليوم عمل مباراة جيدة جدا، ويعني إدى صورة جيدة على التحكيم السعودي، ويمكن الحقيقة هو ما اتعرضش لحالات تحكيمية صعبة، لكن
0: أي.
1: الحقيقة سيطر بشكل كبير على المباراة.
0: المباراة كم درجة صعوبتها كابتن رغم أنها كلاسيكو؟
1: يعني عشان احنا دايما درجة الصعوبة يا بتال بتكون من خلال الحالات الصعبة اللي بيتعرض لها
0: من خلال
1: الحكم،
0: الأحداث.
1: ولكن اليوم خالد الحقيقة سيطر بشكل كامل على المباراة وأدى أداء جيد جدا الحقيقة.
0: جميل كابتن، نروح للمباراة اللي بعدها الفيصلي والحزم. المباراة اللي عبد الله زربان حكمها دقيقة 75، الحكم يحتسب ركلة جزاء للحزم، يعود للكنترول أو الفي اي ار ويلغي الجزائية، ايش رأيك؟
1: فعلا الحكم هنا ادى ركله جزاء على ان هناك خطا ضد مدافع الفيصلي، ولكن تقنيه الفار كان لها راي اخر، وفعلا في تفاصيل دقيقه الحكم ما شافهاش في الملعب، ان مهاجم الحزم هو اللي حط قدمه اليسرى في طريق مدافع الفيصلي، لا وجود لخطا، هو اللي انشا الكونتاكت، هو اللي انشا الخطا. فتقنيه الفار الحقيقه كانت رائعه في استدعاء الحكم اللي فعلا قدر يغير رايه لعدم وجود مخالفه على مدافع الفيصلي.
0: كابتن اللاعب لاعب الحزم كان يحاول يسوي تحضين على الكوره، ما كان يبغى اللاعب يعيقه،
1: بس الرجل اليسرى
0: من حقه يحضن على الكوره
1: في اتجاه الكوره، رجله اليسرى للاعب الحزم ما راحتش في اتجاه الكوره، ولو شفنا اللقطه اللي هي فيها زوم وموضحة التفاصيل هتلاقي هو اللي حط رجله اليسرى في اتجاه مدافع الفيصلي. بص يا بتال، هو اللي حط رجله اليسرى في اتجاه المدافع، فلا وجود ركله جزاء.
0: طيب خلينا نروح مباراه التعاون الفتح. كابتن خالد الاحمري دقيقه 65 طرد لاعب التعاون يونس البحراوي بعد الحصول على صفراء ثانيه، طرد مستحق بطاقه مستحقه، والكابتن الحكم تسرع هنا.
1: انا شايف ان هنا في خطا بتهور واضح جدا، تاكلينج فروم بهايند من مدافع التعاون ضد لاعب الفتح، وتستحق انذار بشكل واضح جدا، وكان لاعب التعاون مدافع التعاون كان عنده ورقه صفراء من قبل، فالانذار هنا مستحق، وبالتالي الورقه الحمراء بشكل عام مستحقه بشكل كبير نتيجه للتدخل بتهور والحصول على الانذار الثاني.
0: كابتن بشكل عام مباريات ثلاثة اليوم كلها تحكيم سعودي، في كابتن تطور أسألك للمرة الثانية للحكم السعودي، أو أنه الأندية توفر فلوس يعني إحضار حكام أجانب؟
1: لا بالعكس، في تطور وفي في ريسك من لجنة الحكام، وده المطلوب في التحكيم، وبالتالي إن احنا نخاطر وندي فرص للحكم السعودي اللي احنا قعدنا نعده سنوات طويلة.
0: صحيح.
1: وهنا بنجني الثمار، أتمنى أن هذه السياسة تستمر، وأتمنى الدعم وأيضا الثقة تكون أكبر في الحكم السعودي، الأمور هتكون أكثر يعني أقول أكثر إنتاجا لتحكيم سعودي. صحيح. جيد الحقيقة.
0: صحيح. طبعا يمكن برضو في ضغط على لجنة الحكام كابتن، الحكام السعوديين الطاقم الوحيد اللي راح للمونديال الأخير وما حكم، يعني الطاقم الإماراتي حكم، الطاقم الأردني حكموا، يعني كل الطواقم العربية ما عدا الطاقم السعودي رجعوا ما حكموا ولا مباراة، يمكن هذا سبب ضغط عليهم؟
1: أعتقد ده سبب ضغطه، وأعتقد أن خالد التوريسي الحقيقة كان يستحق أن يحكم في المونديال، وقد ظلم، لأن في أقل منه أدوا مباريات وحكموا مباريات، وأنا كنت أرى أن الاتحاد السعودي كان يدعم خالد بشكل أقوى خلال المونديال.
0: طيب أنت قريب يا كابتن من الحكام عالميا ومحليا، صحيح أن المشاكل اللي بين كولينا رئيس لجنة الحكام في فيفا ورئيس لجنة الحكام السعودية اللي هو سبق كان يشتغل مع كولينا وهو أقاله طرده من فيفا، هل هي السبب في أنه طريس والحكام السعوديين ما يحكمون؟
1: والله لا أعتقد أن ده يكون سبب يا بتال، لأن الناس ما بتفكرش بهذا المنطق، إحنا العرب بس اللي بنفكر بهذا المنطق، لكن هم ما بيفكروش بهذا المنطق، ولكن كان يجب على الاتحاد السعودي دعم الحكم السعودي بشكل أكبر، كان هيحكم في المونديال.
0: جميل. آخر سؤال كابتن، رئيس لجنة الحكام المصرية كم عندك حكم أجنبي هالسنة مباريات؟
1: كم عندي؟
0: كم عندك حكم أجنبي حتجيب طواقم أجنبية هالسنة؟
1: يعني هتبقى مباريات قليلة جدا، يعني
0: كم؟
1: مش اكثر من اربع مباريات خلال الموسم.
0: يعني الزمالك والاهلي رايح جاي اكيد اجانب
1: بنسبه كبيره.
0: بيراميدز والاهلي اكيد اجانب
1: بنسبه كبيره. صحيح.
0: حتاخذوا من عندنا حكام؟
1: اكيد لازم يكون في تعاون ما بين مصر
0: والسعوديه. كويس يا كابتن، نشوفها في الديربي.

0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: شكرا شكرا كابتن عصام.
0: شكرا
1: شكرا جزيلا. الوقفة الأولى بعد ذلك مع ضيوفي الكرام نفتتح ملف الكلاسيكو وجواو عوار كوستا لوبي ثنائي الاتحاد تفوق بجدارة. وفي القرارات الألماني يحسم الكلاسيكو أمام الأسترالي.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

حياكم الله من جديد. الكلاسيكو كانت الأنظار تتوجه أو تتركز على منطقة الوسط عوار ولوبي أمام الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وسامو كوستا. كيف كان الحال؟

0: عوار بدأ المباراة كمحرك ومغذي لهجمات الاتحاد. الجزائري في حديث مع حكم المباراة البرتغالي سامو كوستا داخل المنطقة يراقب ثنائي الاتحاد دانيلو ومعه ديون لوبي. حسام مرة أخرى يعتمد على الكرات الطويلة لإرباك دفاع النصر. الثالثة ثابتة، تمريرة طويلة في ظهر دفاع النصر، عوار يصنع الهدف الثاني. نواف العقيدي يرسل كرة طويلة وفيليكس يفلت من رقابة لوبي. البرتغالي يظهر مجددا، ينفرد بالحارس ويضيع، زميله أنجيلو يتابع الكرة في الشباك. عوار يميل إلى الجناح، كوستا يمنعه من المرور. ومع نهاية الشوط الأول عوار هو صاحب التقييم الأعلى بين اللاعبين الأربعة. مع بداية الشوط الثاني تخلى حسام عن دور صانع الألعاب، مجهود فردي كاد أن يتوجه بهدف ثالث. ديون لوبي يرتكب خطأ وينال الإنذار الأول في اللقاء. كوستا يظهر أخيرا برأسية أوقفها ريكوفيتش. الإنذار الثاني في المباراة كان من نصيب جواو فيليكس.
1: يطالب بمخالفة وعلى ما يبدو بأن المخالفة

0: على التأثير.
1: وأديون لوبي يظهر التزاما دفاعيا كبيرا حتى اللحظات الأخيرة. ثنائي الاتحاد ساهم في تحقيق الفوز وإبقاء نقاط المباراة في حوزة الفريق رغم محاولات نظيريهما من النصر في العودة بالنتيجة.

0: وحلقة هذا المساء يشاركني فيها إبراهيم غالب، خميس زهراني، عبد الطيف. اليوم نلعب في النص، كل لعيبة نص اليوم. وتقريرنا عن لعيبة النص، من اللي تفوق في الوسط إبراهيم اليوم؟
1: اليوم تفوق وسط الاتحاد، واضح يعني من بداية.
0: وين كانت يعني نقاط التفوق؟ احكيها لي.
1: قرب اللعيبة من بعضهم، فالتواصل مع بعض بالكرة، لمسات قصيرة. النصر اليوم شفنا في المحاور، يعني الفريق كان شوي متراجع للمدافعين، أعطى مساحة كبيرة لوسط الاتحاد إنه يسيطر على مجريات الشوط الأول أو على إلى الهدفين. يعني الاتحاد كان مسيطر على وسط النصر. يعني
0: ليش كان كل لاعب اتحادي في الوسط يمسك الكرة عنده أكثر من خيار، لما يمسكها لاعب نصري ما كان عنده خيارات؟ ليش
1: هذا السبب؟ إن قلت لك أمس إن النصر يحتاج عبد الله الخيبري، إن عبد الله الخيبري يقوم بالدور الدفاع أكثر من سام وأنجلو. النصر عندك ساديو ماني، جواو، عندك أنجلو، يعني الفريق كله مهاري، صعب إنه يكون لاعب المهاري دائما يعني جيد في قطع الكرات. فكان مدرب النصر اليوم أتوقع إنه يحتاج عبد الله الخيبري أو واحد اللعيبة مثلا اللي يقدرون يقطعون الكرة. هذا الشيء عطى الأفضلية للاتحاد الشوط الأول.
0: خميس أبغى أسمع وجهة نظرك في هالنقطة تحديدا. الاتحاديين مساحات كبيرة، اللاعب حتى يعني ما يمكن تقعد الكرة في رجل أكثر من 30 ثانية وبعدين يسوي خيار الأفضل.
2: صحيح، لو تذكر البارح تكلمنا في حلقة البارح تكلمنا إنه الاتحاد سيلعب خمسة في وسط الملعب. هذه الزيادة العددية اللي سواها وفاجأنا جميعا المدرب إدخال أحمد الغامدي ليس جناحا تقليديا، كان لاعب يلعب في الوسط يعمل الزيادة العددية، وأيضا حسام عوار وبرقوين، هذه الثلاثة حقيقة بالوجود للمحورين مختار علي وديون اللي كان عندهم مهام مركبة. الجواب ما مسك كوره بسبب ديون كان قريب منه، وايضا مختار علي اللي ايضا وقف انخيلو. فبالتالي العدد اللي في الضغط اللي في حال عدم وجود الكوره مع الاتحاد، الضغط اللي عمله اللاعبين بالاضافه للزياده العدديه اللي كان يعملها برقوين في الدخول العمق واحمد الغامدي، فهذا اللي خمسه زي ما كان البارح انه الاتحاد يحتاج ان يلعب بخمسه لاعبين في الوسط. ليش؟ لانه قوه النصر في الوسط والحلول اللي موجوده. فهذا اخرج انخيلو خارج المباراه، اخرج جواو، مفاتيح اللعب تقفلت تماما وصار في زيادة عددية في وسط الملعب. بالإضافة النقطة الأهم أنه سوما لاعب الحقيقة في أقل مستوياته، بعيد جدا، فارق يعني يمكن أضعف لاعبين موجود بدنيا وأيضا احتكاكات وقطع الكور. أنا أتفق أن عبد الله الخيبري أفضل منه بمراحل.
0: من يوم جاءه ضعيف؟ أنا ما أدري ليش.
2: بالضبط،
0: يعني حتى مسيرته ضعيفة.
2: بالضبط، وأثر حتى وجوده، يعني صار أعتقد أنه حتى المدرب يفاضل بينه وبين أنخيلو. أنخيلو لاعب أصغر، استبعد بينتو الحارس.
0: حتى في فكرة الآن إنه بروزوفيتش ممكن يعود.
2: يعني أفكار، بالتالي هو الحقيقة أقل أداء، يعني العامل لخبطة كبيرة في التوليفة في وسط النصر.
0: طيب عبدو، لما تشوف فريقك كذا أنت مدرب، أي صح؟ أي ولا البرو؟
3: ثاني.
0: أي ها لسه البرو ها؟
3: أي لسه.
0: طيب لما تشوف فريقك كذا، الاتحاد يفك كر لحد ما يلقى الخيار الافضل مو بالخيار الاقرب، وتشوف فريقك في وسط كذا، ايش المفروض كان يسوي بوستك يا جلوب؟
3: ما شاء الله ابو نواف ذكر نقطه هي اللي سببت الفوضى يعني لوسط النصر، فصار
0: سببت التفوق للاتحاد.
3: الان اذا صار الان عوار كان يلعب 10، دخول برقوين واحمد الغامدي وخاصه احمد، وهذا اللي ذكر ابو نواف، صار في زياده. فكوستا ما يدري يروح لعوار ولا يروح لأحمد.
0: وش كان مفروض يسوي المدرب؟
3: المدرب وش سوى في هذا السؤال؟ صار يطلع سميكان يروح لعوار وكوستا يقابل أحمد الغامدي، فصار خلاص هو قلت لك أنت.
0: بس هذا الشوط الثاني صار
3: بعد الهدفين.
0: أيه.
3: بعد الهدفين صار كذا، فصار العمري خلاص واحد وواحد مع انقليه
0: جورج
3: كمهاجم، وبالتالي اضطر انه يطلع سميكان عشان الزياده اللي ذكرها ابو نواف في وسط النصر. صار الجليدان لما يدخل احمد الغامدي صار هو له الطرف، فماني صار محتار، هل انا ادخل في عمق الملعب ولا اتبع الجليدان؟ وهذا اللي صار بين النجدي وماني، ما هو عارفين مين.

0: وكوستا ايضا محتار مين يمسك، هل يمسك عوار ولا؟ انا كان من افضل سوى انجي، يعني اللي سوى انجي في بعد الهدفين انه طلع سميكان وكانه محور ثاني مع فصار يغامر، خلاص انت يا العمري حتكون واحد واحد مع جورج، فهنا بدا. لكنها كانت خطيره في التحولات وهذه كانت واحدة منها، لكنها كانت أيضا سلبية على الاتحاد في الهدف اللي استقبله الاتحاد، لأنه أحمد تعرف أنت لما تدخل للعمق لازم تسوي مجهود مضاعف أنك ترجع تغطي مكانك وتساعد الظهير، وهذا كان متعب لأحمد كثير. لذلك أنا أشوف اليوم أحمد قدم مباراة عظيمة على الجانب الهجومي، وكان أيضا يحاول
1: أن يسعد واللعب بدون كرة
0: صحيح. فلذلك نقول دائما الحالة الهجومية فيها إبداع، الحالة الدفاعية فيها التزام.
1: ممتاز، هي محاضرة ممتازة من لعبة وسط. بس خلينا نروح للمدربين، نشوف الألماني فيسينغ اللي رسم تكتيكين مختلفين وكسب الرهان أمام الأسترالي بوستيك أوغلو وألحق به الخسارة الأولى.
2: بوستيك أوغلو يستلم جائزة أفضل مدرب لشهر أغسطس قبل اختبار الاتحاد. حديث جانبي بين المدربين في المواجهة الأولى بينهما في مسيرتهما التدريبية. بوستيك أوغلو دخل بالرسم التكتيكي 4-1-4-1، وفيسينغ اختار أن يبدأ بالخطة 4-4-1-1، خطة سرعان ما أتت بثمارها، ضغط اتحادي وهدف السبق. أحمد الغاندي يدخل للعمق ويترك المساحة للجليدان، عرضية متقنة إلى عوار الذي يهيئها لبرغوين، يسدد الكرة ترتد وإلي الخينة في المكان المناسب يهز شباك. هجوم الاتحاد تحركات من الثلاثي عوار والغاندي وبرغوين، مثلثات صغيرة، عوار مساحة كافية دون رقابة، كرة طويلة إلى إلي الخينة والهدف الثاني. النصر قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عبر أنجيلو، مستغلا عدم المساندة الدفاعية للجناح الأيمن الغامدي لزميله الجليدان.
3: في هذه المباراة لفريق يعرف كيف تكون العودة في كل المباريات.
2: مطلع الشوط الثاني تغيير اضطراري للاتحاد، الوافد الجديد ريتشارد بديلا لمختار علي المصاب. بعدها كذلك تغيير اضطراري آخر، الجليدان يغادر مصابا والشنغيتي يشارك مركز بمركز. فيسينغ بدفاع على المنطقة أكثر والاعتماد على التحولات السريعة. بوستيك أوغلو يستنجد بورقتي أيمن يحيى مكان كومان المصاب، والناصر مكان النجدي مركز بمركز. الاتحاد لا يغامر للحفاظ على التقدم، وتغييرات المراكز استمرت، أنصيري والصحفي يشاركان وخروج إلي الخينة والغامدي. بوستيك أوغلو في الدقائق الأخيرة يغير كوستا وأنجيلو ويقحم الخيبري والحمدان، الرسم التكتيكي يتغير إلى 4-1-3-2. في الجهة المقابلة فيسينغ يغير برغوين بالكعبية، الرسم التكتيكي يتحول إلى 5-4-1. الرسالة الموجهة إلى دانيلو تحول لوبي إلى وسط الدفاع والشنغيتي إلى الجهة اليسرى بوجود عبدي ومساعدة نصيري والصحفي ظهير أيمن. في النهاية فيسينغ يكسب المعركة أمام بوستيك أوغلو.
1: خلينا نبدأ بقرارة المدربين. عبدو، مدرب الاتحاد بدا صح، فيسينغ بدا صح المباراه كتشكيل
0: على التوليف اللي
1: على التشكيل على التشكيل اول شيء بدا صح
0: رائع،
1: الافضل
0: بدا رائع جدا، حرر عوار بطريقه.
1: قراراته اثناء المباراه كانت كلها صحيحه،
0: ايوه، كانت بناء على متغيرات، يعني دخول ايمن يحيى سبب له مشكله فاضطر انه يروح للخمسه، وضع شنقيطي وامامه عبدي عشان ايمن كان مزعج بالنسبه للاتحاد لما نزل.
1: مدرب الاتحاد ايش ابرز قرار اخذه في المباراه خميس صفقت لو انت تتابع
4: الادوار الدفاعيه والمهام اللي اعطاها مختار وديون لوبي وايضا بريغوين واحمد الغامدي، انهى خطوره النصر في وسط الملعب تماما واعطى مساحه للعوار اللي قلنا يمكن ذكرنا البارح انه ميزته انه يلعب يتحرك بين الخطوط يلعب مرتاح، خفف الاعباء الدفاعيه للعوار واصبح هو يتحكم في رتم المباراه. هذا الامر. الامر الثاني هو مو بس بدا المباراه صح، حتى انهاها بطريقه صحيحه، اخر 10 ربع ساعه 20 دقيقه شاف الانهاك الاجهاد اللي واصل عند اللاعبين، يعني ابلغ يعني
1: بنحكي

0: يعني الاجهاد هذه
1: اي واحده من تدخلات المدرب مع العلم انه التغيير الاول والثاني كانت تغييرات اضطراريه
0: ولكن كانت برضو جيده
1: كانت جيده طبعا تعامل صحيح يعني المدرب صراحه استطاع
0: انت تحب خميس تحب ان المدربين اللي يحررون عشرة
1: اي طبعا
0: ليش
1: لان اللاعب يستمتع في الملعب ما يقوم بمهام يستمتع بالكره عشان ما تدافع عشان ما تدافع تستمتع وغيرك يلا لهين يجيب
0: الكره عبده ما تعرف القصه حقيقيه اقولها لك اتحاد جاء مدرب اسمه ارديلوس تذكر ارديلوس لاعب الارجنتين
2: اي معروف
0: فخميس كان يلعب ثمانية فمسك المدرب قال له تعال يا ابني انا ابغاك عشان لا ترجع لا تدافع مو مطلوب منك تقطع كره وحط له محورين قال اذا مسكت الكره عطوا الرجال من يومها وخميس يحب الطريقه
1: وبس هو ترى يعني في الاخير ورطني ترى في الاخير
0: لا انت ما صرت تدافع ايامها
1: بس في اخر
0: تمسك كره وتمرر
1: المواسم لما جو الشباب الناس تبغى تدافع ما عاد يقدر تجري الرتم
0: فهزموكم في دوري مانجا ابراهيم مدرب النصر بدا صح
3: ما اتوقع انه بدا صح
0: ليش
3: انا ما ادري صراحه
0: وين الغلط
3: اذا انا ما ادري صراحه اذا كان مارتينيز يعني مصاب او استبعد المدرب لكن اتوقع انه كان مفروض اليوم يبدا به الجهه اليسرى مثل ما كان يلعب العام بدايه ما كانت موفقه له كان ممكن يعدل عند اكثر من لاعب يعني تكتيكي بالفريق كان ممكن بعد هدف الاول يعني يغير في اثناء المجريات اللعب
0: طيب فسر لي دخول العقيدي على حساب بنته ليش انت في رايك ليش
3: وهذا السؤال انه اذا مارتينيز ما كان موجود او مصاب
0: هو لاعب اليوم ترى بسبع جانب
3: سبع لعيبه نعم صحيح
0: طيب ليش بدا بالعقيدي العقيدي اصلا توه راجع مباراه ومباراه اضطراريه ملعبه انت ترى مو بلعبه خيار اضطراري لان حارسك مطرود
3: نعم
0: اي شلون اليوم ليش بدا بالعقيدي فسرها لي فنيا ليش
3: فنيا ممكن نواف يعني اتوقع انه راح يكمل فيه الموسم انا على ما اشوف انه نواف راح يكون حارس للنصر يستفيد من الثمانيه المحترفين كاملين في الفريق فبدا فيه اليوم كبدايه يعني خاصه انه هو في المباراه الاخيره كان مصاب يعني هذه الرجعه له الاولى
0: اثناء المباراه تغييراته صح
3: هو مو عن تغييراته الفريق صراحه اليوم النصر لو تلاحظ
0: لا خلينا ناخذ قراراته في التغييرات كانت صحيحه
3: متاخره بزياده يعني كانت متاخره كثير
0: وش كان المفروض يسوي
3: يعني كان من البدايه المفروض اشراك ايمن يحيى كوما ما كان في مستوى اللعب كان ممكن يشارك سامي النجح في نص الملعب مع كوستا انجلو يروح الطرف اليمين يعني كان عنده اكثر من خيار كان يقدر يستفيد منه اليوم
0: جميل عبدو ابغى رايك في النجدي
2: يعني وش خلينا ناخذ رايي في الجهه اليسار للنصر
0: لا بس النجدي يعني النجدي يعني الله يوفقه ان شاء الله يكون احسن من كذا بس يعني لعب الكره في رجله يعطيها المهاجمين دفاعيا ضعيف هجوميا ضعيف يعني ما يعني مش الميزه اللي
2: جوده
0: فيه.
2: الباص ايضا ضعيف يعني جوده الباص كيف انا اذا انا تعرف اني العب بالرجل اليمين تعطيني على اليسار ليش هذه واحده ترى الناس هذه من الاشياء اللي ما يدققون فيها انت يمكن خذيت الاشياء اللي
0: واضحه اللي واضحه يعني اي
2: أنا عندي معي مشكلة مع اللاعب السريع واللي تفكيره بطيء هذه ترى مشكلة كبيرة ترى يعني أنت اليوم لما تكون سريع وتفكيرك بطيء حتى التوافق عندك ما يكون ممتاز
0: العضلي
2: العصبي ما يكون ممتاز قراراتك في الغالب سيئة أنا أعتقد أنه يعني هذا الجهاز سببت صداع لخسوس يعني هو كان آخر خيار لخسوس في هذا المكان
0: جيسوس.
2: هو النجدي جيسوس زي ما تبي يلا كانت آخر خيار له النجدي أنا من الناس اللي استغربت أول ما تعاقد مع النصر صراحة
0: النجدي
2: صراحة مو كإمكانيات فنية يعني ما هو يعني ما يلعب على مستوى فريق
0: ترى احنا نحكي عن لاعب عمره 22 سنة
2: يبان قلت لك أنا من 17 سنة يبين لي اللاعب أصلا ما يحتاج 22 سنة ليش توصل ل 22 فعنده نواقص كثيرة جدا على مستوى شوف الحالة البدنية أنا دائما أركز إذا دائما أنت يعني خلنا نقول تغطي العيوب بقراءتك للعبة بالجودة العالية الكواليتي في الكرة معك قراءتك للتحركات مسار اللعبة هو ما عنده فهم لمسار اللعبة مسار اللي يعني أنت إذا كان جناحك أنت شايفه لحاله تأخذ 4 ثواني 5 ثواني إنك تروح عنده هذه أصلا مشكلة أنت ما عندك فهم لمسار اللعبة القرار أنت لما تقرر تمرر الباص أنت لا يعني مو أنت تستلم الكرة بعدين تناظر الكرة بعدين ترفع راسك تغير مكان اللاعب زميلك اصلا تغير راح خذ مكان ثاني
0: نقطه ضعف في النصر
2: من 6 سنين
0: لا انا اتكلم عن نجدي الان مو ظهير اليسار
2: يعني انا اتفق مع ابراهيم يعني اذا كان مارتينيز موجود وخسوس حل المشكله في في في العام الماضي بوجود مارتينيز ليش ما لعبت مارتينيز
0: جميل
2: ليش ما لعبت ايمن انا بالنسبه لي النجدي على مستوى الجانب الدفاعي والهجومي هو اقل حتى من 5 من 10
0: خميس ريتشارد ريوس لعب شوط ثاني يعني في لمحات جيدة كانت أهم شيء أنا لاحظته ثقته في نفسه
1: بدون شك
0: أي ثقته والكرة في رجله مو لاعب يلعب لأول مرة
1: اللعب في الدور

0: برازيلي في
1: بال من لا حكى الاتحاد.
0: انا اتكلم انه ايه؟ مسيرته الشخصيه تنم على لاعب شخصيه يعني كبير، لاعب في المنتخب الكولومبي، صحيح له كاس العالم ما لعب بس هو موجود مع المنتخب، لعب في بالميراس في بنفيكا، يعني هذه كلها مع احكام التقدير
1: تجارب ممتازه،
0: تجارب ممتازه تعطيه ثقه انه يجي يلعب. ايه؟ بعدين يعني واضح حتى يعني من شخصيته، انا ممكن قلتها البارح انه هذا مفصل للاتحاد يعني جاي وكاركتر شخصيته. الشيء الثاني وميزه انه الان انه ثلاث اربع خطوات بيطلع 5 15 10 متر فيقص الملعب، فهو امكانياته. انا ما اخشى فقط انه تشابه الادوار بينه وبين ديون انه ما تقدر تعول عليه،
1: بس الاتحاد محتاج اثنين،
0: تحتاج محور يكون
1: الاتحاد محتاج هذول الاثنين الشخصيه في نص الملعب. أنا شخصيه الحاليه
0: انا اعتقد انه خيار انه يبقى دومبيا الفتره الشتويه ويرجع موجود فالثلاثي هذا حيكون معه عوار، اعتقد التوليفه حتظهر بشكل اكبر. وهذه واحده من عيوب النصر، استكمال الكلام كتب ابراهيم، انه لا ما يمكن تبني على ثلاث اخطاء المدرب في النصر، انك تبني على ثلاثه لاعبين كلهم ادائهم الدفاعي متساوي ونزعتهم الهجومية متساوية، فبالتالي هذا اللي عمل جاب كبير بين النصر والاتحاد. الكرة القدم الملعب زي الفرقة الموسيقية، في موسيقى
1: تناغم
0: وفي واحد يدق الطبول، لازم تناغم. في محور يكون
1: آخر واحد كنت أتوقع استشهد فرقة موسيقية خميس. إبراهيم سامو كوستا، كل مرة نقول لي أي في كذا في كذا في كذا في تحليلنا في المباريات الماضية، بس كل مره يثبت انه مو بسته.
2: صراحه انا ما اشوف انه قدم او انه عنده اكثر من اللي قاعد يقدمه، يعني لاعب ما يستوي اضافه للفريق، عنده يعني لو تلاحظ هدفين الاتفاق المباراه اللي راحت وهدف الثاني الاتحاد اليوم، لاعب الوسط الاتحادي او الاتفاق يعني كان عنده مريحيه انه يفكر اكثر من مره.
1: طب احنا ما نضغط على سامو كوستا اذا قلنا له والله هو اصلا قاعد يلعب بوسط مفتوح، الفريق قاعد يلعب وسط
2: بس كدورك محور سبب؟ ستة كدورك محور ستة قدام المدافعين لازم تكون أول لاعب تواجه.
1: أي.
2: يعني لازم تكون أول لاعب تواجه، أنت لما تطلع تواجه المدافعين إجباري يكون خلفك يعني في الضغط. هو عنده هذا الشيء يعني كان ناقص صراحة، غير التمرير يعني ما في تمرير للأمام دائما، أغلب التمرير يكون على العمق على المدافعين على أظهره، فما أعطى أي إيجابية للفريق.
1: قلة من المحاور اللي يلعبون اللعب الرأسي، قلة في ستة قليلين جدا. ابراهيم غالب كان واحد منهم.
3: اي صحيح، وعنده صناعه عاليه ابو نواف ايضا، لكن
0: ريتشارد هو من اللعيبه اللي يقص الملعب يلعب كره عرضيه كره طول بوكس تو بوكس لاعب.
1: انا نفسي اعرف العلاقه بينك وبين ريتشارد.
0: والله احس انه حبيته من اول يوم. لا
1: انا ما ادري، احس انهم مشاورين قبل ما يجيبونه. خميس
0: لاعب مكسب والله، لاعب احس انه لاعب مفصل على الاتحاد ويحتاجه
3: في انا تابعته زين، ترى هو افضل ما فيه هو الحاله البديله.
1: طيب عمر خميس وانت كابتن فريق، المدرب ارسل لك ورقه في الملعب؟
0: ما كان عندنا اوراق.
1: في اوراق شلون ما كان عندكم اي باد؟
0: ما كانت التقت يعني التقني ذي.
1: لا انا دائما اتابع المباريات اشوفها اشوف هذه الحركه، فاسال نفسي اقول طب يا اخوي يقدر يكلمه مباشره، هي المفروض ما فيها، اذا هي ورقه وما يقدر يكون فيها رسم صح؟ يعني رسم ما يقدر يقول له.
3: انا خاف انه ما عنده ثقه في اللي
1: يعني المدرب دايم، يعني انا استغرب هذا الشيء.
0: لا كان المدربين احيانا اذا احتاجته اذا مقرب لاعب على الخط او كابتن الفريق اذا على الخط
1: وعندك توقفات. طب الورقه
0: انا الشوطين
1: مرت عليك ابراهيم ورقه؟
2: لا صراحه انا اشوفها
1: شيء، انا اتوقع مره مرت عليك كاريني وارسل لك ورقه ولا لا، ولا ارسلها لحسين عبد الغني؟
2: لا ما اتوقع لي صراحه، انا ما شفتها ورقه قبل يعني، بس اتوقع انه شيء المدربين ما ادري ايش نظرتهم فيه يعني. بس
0: انا اقول لك ليش تسوي الورقه اليوم، لانه غير رسمه الخط كامل، غير طريقه
3: اللعب. هو انا علمت
0: غيرها من أربعة
3: انا علمت ليش يا ابو نواف، يا هو عنده ما عنده ثقه في المرسل
1: بس كثير.
3: لا لا لا، يا عنده ما عنده ثقه في المرسل او ما عنده ثقه في المتلقي، واحد فيهم ما عنده ثقه فيه ما حيفهمها.
1: إيه؟
3: هو ليش يكتبها يعني؟ الحين انا ارسلتك انت نازل
1: إيه؟
3: عشان توصل رساله، يا هو ما عنده ثقه في اللي بيوصل الرساله.
1: اي بس يعني بس انا اشوفها في بعض المدربين، مو كثير بس بعض المدربين.
3: هو اتوقع اول من سواها اتوقع بوردوم في السعودية، اتوقع ما خالد انتك ما ادري تصححوا لي مع احمد.
1: فوز مستحق اليوم
3: 100%،
1: فوز مستحق
0: 200%،
1: دخل فوز مستحق ابراهيم،
2: فوز مستحق،
1: دخل في المنافسه الاتحاد، قدم نفسه اليوم منافس
0: مع اكتمال التعاقدات وعودة شنقيطي مع أيه. اتوقع الفريق مع عمل المدرب بهذا المدرب بهذه الشخصيه بهذه القتاليه، انا المره الثانيه اخطا في توقعاتي، والسبب عوده روح الاتحاد والقتاليه.
1: لا انت ما تخطي، صرت تتفائل لما تقول صعبه.
0: شكلها زين المره الجايه كلها.
1: عبدو النصر خرج؟
3: لا لا لا لا لا
1: لا لا بهذا الشكل، مو بخرج بالمنافسه بس انت تتكلم من الترشيحات.
3: لا لا لا، النصر ما زال النصر للهلال القادسيه ثم الاهلي والاتحاد، لكن فيسينغ اثبت انه مكسب كبير للدوري روشن، مدرب رغم الظروف اللي مرت فيه مبارتين طرد ومبارتين ومع ذلك كسب، لان كسب النصر وكسب القادسيه. طيب. حطها بين قوسين. ها
1: ابراهيم، في اشاعات كذا انه بروزو ممكن يرجع وانه مارتينيز ممكن يروح لاسيويه،
2: والله اتمنى صراحه رجعت.
1: انت مع

0: اكيد اتمنى رجعت بروز
1: عبد المعه طبعا.
0: بروز كان حل للنصر يعني
1: افضل من سامو، كان
0: افضل بكثير يعني. هو النصر يحتاج لاعب في النص زي ما قلت لك يهدي الفريق، لان ماني وجواو وانجلو الجميع يعني انطلقتهم قدام، فالنصر ما عنده اللاعب اللي يهدي او يحافظ على الرتم او يعرف متى يسرع. فبروز يعني صراحه رجعتها مهمه.
1: خميس ابغى اسمع رايك عن جورج.
2: جورج
1: صاحب الثنائيه اليوم، هو لازم نعطيه حقه.
2: صحيح عمل فرق.
1: الجول الثاني يبغى يكنترها ولا لعبها؟
2: لا لعبها،
1: ما يكنترها،
2: ما يكنترها فوق، بس زيدان بس اللي يسويها.
3: صادق
1: عبدو كان يبغى يكنترها ولا لعبها؟
3: لا
2: انا غيرت
1: والله، انا احس يبغى يكنترها.
3: لا لا لا
1: على الطلوع، مو بطلوع اللي بيشوتها، طالع مره فوق.
3: اي بس هو عارف، حس المكان، عارف انه قريب، ما هي كنترول.
1: لو رحيم شايك
0: اشوف على الهدف الثاني الملقي وهدف القادسيه
1: لعبها مباشره ما يكنترها،
0: تعرف نلعب لمسه واحده قدام.
3: الوحيد اللي كنتر اللعبه هذه في العالم كله هاري كين في الدوري الالماني.
1: زيدان كنترها؟
3: لا في المكان هذا
1: وكوره. زيدان كنترها اصعب منها.
3: لا زيدان كنترها في النص،
1: كنترها متر فوق.
3: لا كنترها في وسط الملعب. هاري كين كنترها عند الحارس، كنترها وسجلها. فالوحيد اللي سوى لها كنترول كان هدف عظيم هاري كين.
1: طيب خلينا نسمع الجمهور ايش قال بعد المباراه من النجم اللي اختاروه.
4: المهاجم النيجيري الجديد والله ما اعرف اسمه صراحه. انا شايف سيميكان جورج اكيد، بس ما في غيره احسن لاعب اليوم
5: والله. جورج
6: المهاجم حق الاتحاد.
7: والله انا شايف رقم 9 حق الاتحاد
4: اسم رايكوفيتش المهاجم اسمه حق الاتحاد
7: رقم 9 والله ناس اسمه جديد، هو جاي منه مهاجم احسن
8: لاعب. جورج ثلاث مرات هذه جورج التوب الان.
9: المهاجم النيجيري تبع الاتحاد
10: جورج لاعب الاتحاد
11: احسن لاعب بريرا انا اشوف. لا المهاجم روجر حارس الاتحاد
12: صراحه. سيمكان شال النصر، وبدون سيمكان احنا طلع النتيجه سيئه جدا.
13: تعرف جديد الاتحاد رقم 9
14: النيجير المهاجم حقه
15: المقاتل وليس اللاعب المقاتل.
16: افضل لاعب في المباراه برغوين، احبك اموت فيك.
1: ابراهيم افضل لاعب
0: عوار.
1: ليش؟
0: لان عوار مو اليوم، عوار دائما هو في الاتحاد هو الافضل. طول ما كان عوار في يومه
1: الاتحاد. اليوم ليش اخترت عوار؟
0: عوار اليوم حافظ على الرتم، قدر يلعب اكثر من لمسه، قدر يهدي اللعبه مع اللاعبين، شفناه في الخلف ايضا يدافع، كان الاول في الهجمه المرتده في بدايتها. فانا اشوف عوار نجم المباراه.
1: خميس
2: رايكوفيتش فقط، لو بس الانقاذ الاخير حق سادو مني هذه جاب لك
1: ثلاث نقاط. جاي في وجهه
2: بس وقف صح
1: رايكوفيتش.
2: اي رايكوفيتش
1: عبده
2: هين راح. خلينا نشيل عوار.
1: ليش عوار؟ معني توقعت انا خميس يختار عوار. توقعت خميس ياخذ عوار.
2: انت لانك ضغطت عليه عشان قلت شال لعبت نص راح للحراسه.
1: سالفه تربيل ما عجبته.
2: لا مو كذا. لا عوار انا اليوم شوف اكثر لاعب اليوم استمتعنا فيه عوار.
1: ايه
2: اللي لا ناحيه التحكم في الرتم، تنظيم الفريق، تلقاك كل الفريق مرتكز عليه، صناعة اللعب يعني كان صراحة في الزيادة العددية، الواحد اللي دخل فيها وردها نواف. أنا أعتقد اليوم عوار كانك يعني مع فارق التشبيه يعني في لكنه كان لاعب شبيه بمدرت صراحة في رقم 10 يعني. اليوم متعني بشكل كبير على اللي شفته، فرغم أنه كثير من الضغوطات كانت عليه، لكن انا اعتقد ان عوار كان رجل المباراه بلا منازع في الواحد واحد، في التنظيم، في الرؤيه، في التحكم في رتم المباراه كان عوار.
1: اضعف لاعب
2: النجدي.
1: خميس
2: كوستا
1: ابراهيم.
0: النجدي وكوستا الاثنين اشوف.
1: ابراهيم زعلان على كوستا كثير.
2: هو عشان خانته حافظ
1: خانته. مين اكثر لاعب على طريق اللي محور يمر الراسيه بخميس؟
2: سعودي؟
1: اي نسيت. ها اروح لعبده
2: من
1: اذكركم؟
2: لا في لعيبه كثير
1: يعني احمد عطيف، سلمان الفرج، هم هذول يعني عطيف الصغير، عبد الله برضو كان يعني تمريرات الراسيه واضحه، ابراهيم غالب.
2: انا اعتقد
1: يعني هذول الجيل الجديد من المحاور، وعبد احمد قديم يعني كانوا كلهم راسيا.
2: انا اعتقد خميس العيران الله يرحمه كان
1: خميس ما كانت عنده الطويله
2: بس كان بين الخطوط.
1: اي
2: كان اكثر لاعب يلعب بين الخطوط يعني ما شاء الله يعني اضافه
1: في الدوري الحالي اجنبيا، وهذه مهمه في المحاور بالذات لما يكون فيه دفاع متقدم دايم. صحيح. يظهر المحور اللي عنده رؤيه للملعب.
2: صحيح.
1: في احد في الدوري قاعد تشوفه خميس؟
2: اللاعب الوسط في نادي

0: قادسية المحور فيجل أعتقد لاعب جيد يستطيع يتحكم في الريتم بكرة واحدة يغير اللعب يلعب الكرات القطرية دائما خصوصا عنده أظهرة تقليدية جاء أجنحة على أظهر على شكل أجنحة فيستفيدون هذه واحدة من الأساليب اللعب اللي بيستخدمونها
1: ممتاز عبدو المدرب الاتحاد اليوم يفوز على القادسية مرشحين اللي في الدوري فاز عليهم شو تقول له عندنا جولة بعدين بنتوقف شو تقول له عشان فريق يصير منافس
2: أولا شوف نجح في كل الاختبارات
1: جولتين
2: نجح في كل يعني لعب أول آسوية خارج أرضه وبنقص كبير من اللاعبين حقق الفوز بنتيجة كبيرة انطرد في مبارتين في الدوري وكانت صعبة بالنسبة له كبداية ومع ذلك مدرب جديد بأفكار جديدة ويظهر لنا الاتحاد اللي يمر بمشاكل إدارية ومالية كبيرة بهذا الشكل أنا أعتقد الآن فيسينك هو رقم واحد بالنسبة لي في الدوري على اللي شفته إلى اليوم باقي نعرفهم لكن أنا فيسينك أنا فاجأني صراحة يعني ماني مطلع على مسيرته بشكل كبير إنك تكسب القادسية في
1: ما عنده مسيرة طويلة يعني عنده فريقين يعني أو ثلاثة
2: لذلك أنا صراحة
1: يعني
2: فاجأني وأنا أعتقد إنه مكسب كبير لنا وأنا من الناس اللي إن شاء الله إني بتتبع بشكل أكبر عشان استفيد بشكل أكبر من أفكاره اللي قاعد يطبق
1: نص دقيقة خميس بوستكيغلو يعني أنا شفت ناس كثير مندفعين من ضمنهم عبده في الجولات الماضية وأقول انتظروا لسه أشوف النصر ما في تغيير أصلا هو نفس نصر جيسوس مخليهم يمشون على نفس الرتم
0: لازم يفهم أنه في مباريات لها طريقة لعب مختلفة عن الأخرى هذه طريقة اللعب اللي بتلعب اليوم تلعبها أمام فرق بال 15 و 14 من 10 وتحت لكن الفرق اللي في المقدمة لا يمكن تلعب وسط مفتوح وتعتمد على انخلو وجوا وكومان اللي ما كان اليوم في مستوى فبالتالي التوليفة في وسط الملعب لازم تتغير بشكل صحيح ويكون أيضا شجاع في تعامل مع كريستيانو متى ما كان خارج المباراة يكون شجاع بإدخال ما يمكن يكون كريستيانو زي اليوم 90 دقيقة لم يعمل شيء قد يكون يحتمل أن يكون شجاع في تغييره متى ما احتاج الفريق تغييره
1: إبراهيم شو تقول للاتحاد ايش تقول للنصراوي المدربين
3: الاتحاد انا قلت لك اياها من اول انه المدرب انا اشوفه يعني خلق الاتحاد شخصيه فريق اتحاد من الفرق اللي قبل كانت تهاجم طول الوقت او يدافع لكن مع المدرب هذا قاعدين نشوف الاتحاد يعني يلعب كره في النص يتناقل الكره تقارب الصفوف فاتوقع انه راح يكمل مع الاتحاد وراح يحقق نتيجه ايجابيه اما بالنسبه للنصر هزيمة اليوم يعني ما تبعد المدرب ما راح يعاني يعني عنده لعيبة دوليين سواء محليين أو محترفين يعني فما راح يعاني في أنه يرجع الفريق لوضع الطبيعي بس زي ما قال أبو نواف أنه يحتاج يعرف يلعب بالتشكيلة هذه ضد مين ومتى
1: شكرا إبراهيم
3: شكرا
1: شكرا خميس نورتنا هالأسبوع كل مباراة الاتحاد كلاسيكو وديربي تجينا
0: وتفائل بالهزيمة قبل حقيقة أن الجلوس على الطاولة طاقة إيجابية معدية لا معدية معدية الإيجابية اللي أشوفها معدية تماما أنا هناك أقابل الكاميرا الحالي
1: نورتنا لا خلاص احنا لما ناخذك يعني لايف تو وي يكون تكسر الرتم شوي عبدو شكرا جزيلا لك الوقفة الثانية في هذه الحلقة وبعدها بعد أن وصل إلى الهلال كيف أحب إنزاغي وكيف تكلم الإيطالية منهجيته في العمل ورجل من ليفربول يتحدث

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
2: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
1: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
2: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
1: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة

0: العربية. حياكم الله. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي السبت رحيل ريتشارد هيوز عن منصبه مدير الرياضي للنادي. قضى هيوز البالغ من العمر 47 عاما عامين ونصف العام مع ليفربول، أنهى مهامه بعد قيادة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. وحل هيوز أخيرا في نادي الهلال السعودي ليتولى منصب المدير الرياضي هنا في الرياض. وينضم لنا من إنجلترا جيمس بيرس الصحفي ذا أثليتيك المتخصص في نادي ليفربول. جيمس مساء الخير، سعيد باستضافتك. هيوز في الرياض، وهيوز لديه ارتباط كبير بعائلة إنزاغي بدءا من يعني مشاهدته لفيليبو إنزاغي، والآن يعمل مع أخيه شقيقه. كيف تصف أول شيء المرحلة قبل ما نروح لعلاقته بعائلة إنزاغي؟ كيف تصف مرحلة هيوز في ليفربول؟
1: Yes, good evening.
2: أسعد الله مساءكم. نتوقع أن ريتشارد هيوز وتعيينه في الهلال سوف يتم، وتأكيده كما ذكرتم محقين، فسوف يلتحق بسايمون فرانسيس المدير الفني، وسوف يغادر ليفربول بعد عامين في أنفيلد. وهناك فترات من التقلب التي عاشها صعودا وهبوطا، في لكنه كان له دور مهم في مرحلة ما بعد يورغن كلوب، حيث ساهم في تعيين أرني سلوت الذي قاد الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. لكن الأمور سارت بشكل سيء في الموسم اللاحق، الأمر الذي نتج عن طرد أرني سلوت. لكن لابد لنا أن نتذكر بأن هيوز كان له أن يتعامل مع تلك المأساة في مسألة تعاطي النادي مع تلك الحالة، وكانت تلك فترة صعبة للغاية عليه.
0: جميل جيمس، يعني صف لي طريقة عمل هيوز. تعرض لمشاكل، مشكلة صلاح وأرني سلوت يعني كانت شهيرة، قاد الفريق في كثير من يعني الإنجازات الجميلة في تاريخه. كيف هي استراتيجيته في العمل، طريقته، طريقة تفكيره؟
2: بكل تأكيد من خلال الناس الذين تحدثت معهم وكانوا مقربين من ريتشارد هيوز، قالوا بأنه شخص هادئ ومحترف ولديه الكثير من الدوافع والطموح، وكان قد حقق نسبة نجاح كبيرة من حيث الحصول على اللاعبين واستقطاب وتعاقدات كثيرة، وهذا أيضا قد تجلى من خلال ما حدث في الصيف الماضي من خلال استثمار 720 مليون جنيه استرليني لتعاقدات قد انضمت إلى النادي، وهذا يدفعنا لمعرفة إذا ما كان سوف يحقق النجاح. فمثلا ألكساندر إيزاك وفلورين فيرتس وبرادلي براكولا بالإضافة إلى هوكو إيكيتيكي ومجموعة أخرى من اللاعبين، كان قد قام بتوقيع تعاقدات كثيرة. أعتقد أنه من المثير للاهتمام سوف أن نرى كيف سوف يعمل مع الهلال، وخاصة بأنه قد ترعرع في إيطاليا ويتحدث اللغة الإيطالية بطلاقة. هذا الأمر سوف يذلل العقبات في طبيعة علاقته مع سيموني إنزاغي، ونعم لذلك بكل تأكيد يمتلك الكثير من الخبرات والخصال المطلوبة، ونقول بأنه هذا هو الشخص الذي لعب في وقد حقق بطولة البريمير ليج مع أرنسلوت.
0: كان يعمل في ليفربول وفق ميزانيات محددة لا تكسر إطلاقا، هل سيستمر كذلك في الهلال؟ الهلال طبعا صاحب ميزانيات عالية، هو يأتي إلى الهلال والفريق جاهز، لا يحتاج إلى مفاوضات ولا إلى ربما صفقات جديدة، وهو الذي أشرف على الصفقات القديمة أو الحالية حتى وهو كان هناك. في آخر شهرين أشرف على هذه الصفقات.
2: من خلال الأشخاص الذين تحدثت إليهم في ليفربول وبعض المقربين الآخرين إلى ريتشارد هيوز، قالوا لي بأنه لن

يقوم بضم أي لاعبين للهلال في هذا الصيف باستثناء ما قام به سايمون فرانسيس سابقا؟ إذا ما كان يعمل لليفربول والهلال في نفس الوقت فهذا يسمى

0: متفرغا ومركزا بصورة كلية لضمان بأن الهلال سوف يحقق المزيد من النجاح بعد التوقيع على بعد ضم مجموعة من اللاعبين، وندرك بأن فريق الهلال بات جاهزا للسيطرة على الموسم.
1: صحيح صحيح. جيمس أيضا يعني قيل بأن هيوز يرتبط بعلاقة جيدة مع عائلة إنزاغي، فيليبو إنزاغي كان يعني زميله في الفريق، استمرت هذه العلاقة إلى آخره. بعض الأنباء الصحفية غير الرسمية قالت بأنه صوت لبقاء إنزاغي، طبعا لا أعرف هل هو قناعة أو ارتباط إنزاغي السيميوني مدرب الهلال، كان هناك تصويت على بقائه قبل الموسم، يعني ما أعرف ربطوها بالعلاقة. هل فعلا هيوز يعمل بتؤثر في علاقاته الشخصية؟
0: نعم أنا متأكد أن العلاقة الشخصية مع إنزاغي سوف تكون مهمة للغاية في الفترة المستقبلية، وندرك بأن ريتشارد هيوز عندما ترعرع في ميلان وكان والده يعمل في مجال النشر في ميلان، وعندما بدأ كلاعب كرة قدم محترف فكان في أكاديمية في أتلانتا وفي الدوري الإيطالي الممتاز، وكان يعتبر فيليبو إنزاغي كجزء أساسي من التدريب، وهذه العلاقة استمرت لفترة طويلة من خلال أسرة إنزاغي. أعتقد أنه معرفته باللغة الإيطالية الطليقة فهذا يعطيه معرفة واسعة بالكرة الإيطالية، وبكل تأكيد هذا الأمر سوف يتعزز من خلال علاقته المقربة مع إنزاغي، فضلا عن أن سايمون فرانسيس المدير الفني بات على وجوده هناك لمدة شهرين ونصف. أعتقد أن هذه الهيكلية سوف تنجح للنادي بصورة جيدة.
1: جيمس شكرا جزيلا لك، معلقا على انضمام ريتشارد هيوز البريطاني الأوسكتلندي لفريق الهلال أو لنادي الهلال رئيسا تنفيذيا، وهو الذي كان يعمل إلى قبل فترة في ليفربول الإنجليزي. شكرا جزيلا. لقطة الختام هذا المساء، رونالدو يكتفي بسرقة النظر ولا يفعل شيئا.
2: أنا اسمي مكتوب.

التسعة هنا قدم يسرى هنا.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونسهلها بأبرز العناوين. الإعلام يشيد باستكمال تأمين وسيطرة القوات المسلحة اليمنية على مديرية حيس بمحافظة الحديدة. واشنطن تتوعد بتدمير ناقلات النفط الإيرانية في حال استهدفت طهران سفنا أمريكية. اجتماع مرتقب غدا في كييف بين زيلينسكي ومبعوثي ترامب، وموسكو تصف محادثات ويتكوف وكوشنر بالمهمة لحفظ السلام. الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان ويواصل تفجير المنازل في قرى لبنانية. تجدد أزمة البنزين في بغداد ومحافظات عراقية بسبب ارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج. البداية من أحدث التطورات في اليمن، فقد أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي باستكمال سيطرة القوات المسلحة وتأمين مديرية حيس بمحافظة الحديدة. قال الرئيس العليمي إن الميليشيات الحوثية اختارت هذه المغامرة وستتحمل كامل عواقبها، مؤكدا أن تعز لن تكون ممرا آمنا لمشاريع الميليشيات الحوثية وأجندة داعميها. شدد الرئيس العليمي على أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ هجوم عكسي على مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق شمير ومقبنة وجنوب مديرية الجراح، والسيطرة على مواقع واسعة امتدت إلى مقبنة من مقبنة إلى رأس حصيب، وصولا إلى مناطق شرق وغرب مدينة حيس وقرى ومناطق شرق جبل رأس. قال مصدر عسكري إن ميليشيات الحوثي فرت من مواقعها مخلفة وراءها أسلحة وعددا من الأسرى، وأكد استمرار العمليات العسكرية لاستعادة المزيد من المناطق. هذا ورصدت كاميرا العربية أثار تبادل قصف الصاروخ والمدفعي في مناطق وقرى دير قعموس في شمير الواقع بين حيس ومقبنة إلى جانب بقايا منصة لإطلاق الصواريخ ومقذوفات أخرى في منطقة دير الكافر تركتها ميليشيات الحوثي عقب فرارها من المنطقة بالتزامن مع تقدم القوات الحوثية.

0: ينضم إلينا من الرياض المحلل العسكري اليمني محمد كميم. أهلا بك سيد محمد. بداية تضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية، إلى أي مدى هناك تطورات تصب في صالح القوات الحكومية، خصوصا بعد إتمام السيطرة على مديرية حيس؟
1: أولا التحية لك ولجميع المشاهدين. لا زالت المعارك محتدمة حتى اللحظة، هناك معارك يعني تشتعل وبقوة ما بين القوات المسلحة اليمنية وما بين الميليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية. من جهة أخرى يعني الميليشيات الحوثية تفاجأت بالهجوم الحاسم والمضاد والتي كبدها ما بقي من مديرية حيث، وقد كانت تعتقد أنها جاب قوتنا وادنا من الوصول الى يعني احتلال حيس والخوخة ومنها الى المقهى او الوقوف على جبل دبات، النقطة الاستراتيجية الحاكمة التي تعتقد انها كانت ستؤمن لها مرمى نيران باتجاه البحر الاحمر او لأذية الساحل الغربي بكمله. المعارك مقتدمة في جبهة حيس، وما زالت المعلومات الواردة قبل لحظات وقبل أن نظهر معكم أن هناك دفع بقوات كبيرة جدا من اتجاه الميليشيات الحوثية، حيث استخدمت كتائب الحسين أو ما تسميها كتائب الموت، وهي كتائب تأتي في نهاية المعركة كما تكتيكات الحوثي، حيث تدفع في الموجات الأولى بعناصر بسيطة أو غير مدربة لنهاية المدافع، ثم تتحرك في الأخير بهذه الكتائب. وتحرك هذه الكتائب في هذه السرعة معناه أن الميليشيا الحوثية تواجه ضغوط كبيرة في الميدان العسكري، وهي تحاول بشدة أن تتجنب أي يعني تطوير للهجوم للقوات المسلحة باتجاه الجراحي وما بعد الجراحي باتجاه جنوب الحديدة، سواء على مستوى ذبيد أو على مستوى التحيتة. وهذا ما تخشاه الميليشيات الحوثية الآن، أنه والدفع بهذه القوات ومؤشر ضعف ومؤشر انهيار لمعنويات الميليشيات الحوثية في هذه اللحظات. المعارك إلى حد الآن محتدمة بشكل كبير جدا، والقصف متبادل، ويعني أنا أعتقد أنه مع بزوغ الصباح سنشهد يعني أيضا تقدمات كثيرة للقوات المسلحة اليمنية. طيب، لأن اليوم لا يمكن أن نقول إلا أن المعركة لا يجب أن تتوقف بإعادة الأوضاع الدفاعية إلى ما كانت عليه، بل يجب أن يكون هناك تطوير هجوم وتأمين هذه المنطقة بشكل عام، والدفع بالميليشيات الحوثية باتجاهات يعني متقدمة باتجاه شمال الحديدة، وتحرير كثير من المديريات، ولماذا تحرير كامل الحديدة.
0: واضح. الآن السؤال أنه رغم كل هذه الخسائر التي تتكبدها ميليشيات الحوثي، لماذا تصر على استكمال هجومها، وما هو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى لتحقيقه من خلال هذه الهجمات؟
1: اولا منطقه الساحل الغربي من الحيمه، منطقه الحيمه والخوخه والمخا الى ان تصل الى باب البندب، هي من اهم الاراضي الجغرافيه او القطع الجغرافيه او الجغرافيا المهمه بالنسبه للحوثي وبدرجه رئيسيه للمشروع الايراني. هذه المنطقه هي تمثل خط الاقتراب الرئيسي باتجاه باب المندب، وهي ايضا تشرف وتطل على كثير من النقاط الحاكمه التي الميليشيا الحوثيه الان تقاتل عليها. الحوثي يقاتل باستماته عجيبه، باستماته غير طبيعيه، يدفع بكل امكانياته، وكما قلت لك الان انه يدفع الان كتائب الموت، وهذه الكتائب لا تدفع الا في المراحل الاخيره في المعركه. يستخدم كثافه نيرانيه هائله، يستخدم الصواريخ البالستية بشكل غير طبيعي، الطيران المسير أيضا تدير هذه المعركة قيادة الطب.

0: فالاول بشكل مباشر المتحالفات وزير الدفاع وايضا القيادات الحوثيه الكبيره بالاضافه الى خبراء الحركه الثوريه الايراني، اي ان الهدف اصبح واضح لكل الناس ان الهدف بالدرجه الرئيسيه هو الوصول الى باب المندب لخدمه ايران وللضغط على هذه البقعه الجغرافيه وايضا التنفيذ المشروع الايراني بخنق الاقتصاد العالمي في مضيق باب المندب على غرار ايضا مضيق هرمز، وبالتالي يؤثر على الاقتصاد العالمي بما يعادل 40% من امدادات النفط العالميه وايضا امدادات الغذاء،
1: طيب.
0: وبالتالي الحاجه هي حاجه ايرانيه، والاستماته في هذا الاتجاه هو لخدمه ايران، ولا يمكن ان تكون هذه
1: يعني وضحت
0: المعركه.
1: الصورة بأنه الهدف إيراني لكن من يدفع الثمن هم اليمنيون. السؤال أنه تم إلقاء القبض على مستشارين إيرانيين وأيضا لبنانيين، في المقابل هناك استهداف ممنهج من قبل ميليشيات الحوثي للمدنيين الذين يدفعون الثمن الأكبر الآن والذين بدأوا يفروا من المناطق تحت هذه الضربات. القوات المسلحة اليمنية تستهدف ميليشيات الحوثي، منصات لإطلاق الصواريخ، أهداف محددة، لكن هناك غطاء ناري كثيف تقوم به ميليشيات الحوثي لإرهاب المدنيين. لماذا تقوم بهذا العمل أيضا؟
0: الميليشيات الحوثيه هي يعني هي ميليشيات ارهابيه، هي يعني تقوم بكل ما يعني بكل ما يشابه اعمال اسرائيل في فلسطين، يعني لا يمكن ان تجد محرم او تجد شيء له دلاله بالارهاب في حق المواطن الا وترتكبه هذه الميليشيات، قتل وتنكيل وتهجير وتفجير منزل و يعني الان الاخبار في بعض المناطق التي استولت عليها الميليشيات الحوثيه في جبهات في الكدحه وبعض المناطق التي توغل فيها الحوثي في هذه اللحظات، وكما سمعنا قبل ايضا ساعات انه يتم الان تفتيش البيوت ويتم التنكيل بالمواطنين، وايضا هناك احد المواطنين تم تصفيته جسديا امام زوجته واطفاله، وهناك ايضا يعني تفتيش دقيق للمواطنين واجبارهم على ترديد الصرخه الحوثيه، اضافه الى استخدامهم العشوائي للقذائف باتجاه المناطق الاهله بالسكان لغرض ارعابهم واخلاء المناطق بشكل، وهذه استراتيجيه يعني حوثيه متعارف عليها، يعني هم لغموا المدارس، لغموا خزانات المياه، يعني انشاوا شبكات انفاق وخنادق تحت المنازل في المدن السكنيه، لو تلاحظ كان هناك خارطه للجراح وحيث وقد يعني
1: نعم
0: يعني فندقوا وعملوا خنادق على طول المدن والقرى بشكل واضح وجلي،
1: نعم.
0: يعني خنادق وبشكل غير طبيعي، هذه ميليشيات هي لا تقل عن اللي قاعده وداعش في الأمن.
1: وسنستمع ربما لردود فعل المواطنين جراء كل هذه الممارسات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي. انا اشكرك على وجودك معنا من الرياض، المحلل العسكري اليمني محمد الكميم، شكرا جزيلا لك.
2: نحن الآن في إحدى القرى غربي محافظة تعز، هناك العديد من الأسر اليمنية تحاول النزوح بعد أن تعرضت لقصف عنيف من قبل ميليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة، أيضا بالصواريخ البالستية وكذلك بقذائف الهول والهوزر. هذه هي إحدى الأسر التي تحاول النزوح بعد تعرضها لقصف بالمقذوفات العشوائية من قبل الميليشيات الحوثية، وهي قرية على مشارف الطريق التي تربط بين مدينة تعز وكذلك الساحل الغربي. تحاول الميليشيات اتباعا من خلال هذا القصف قطع الخط الرابط بين المخا وكذلك مدينة تعز، وكذلك تحاول أيضا استهداف المدنيين والأحياء السكنية. تأتي هذه الموجة الهستيرية من القصف التي تشنه الميليشيات على أحياء سكنية بعد أن تعرضت لانتكاسة كبيرة في عدة مواقع استراتيجية غربي محافظة تعز. كانت القوات الحكومية قد سيطرت على سلسلة جبال مطلة على جبل نعمان الاستراتيجي، وبالتالي طرحت ميليشيات الحوثي وسكناتها في هذا الجبل تحت نيران. كذلك أحكمت القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية مهمة، من ضمنها أيضا سيطرت على مواقع وهي جبال الشرق، هذه المواقع التي تطل على المثلث الرابط بين عزلتين وهي عزلة الشرقة وعزلة المعافر، وبالتالي فإن المعارك تغيرت في موازين القوى وأصبحت القوات الحكومية تهاجم مواقع الميليشيات الحوثية وتسيطر على مواقع استراتيجية مطلة تهم على التحصينات وتعزيزات أو تطل على تعزيزات وتحصينات للميليشيات الحوثية. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من منطقة الشراقة غربي تعز.

0: إلى ملف إيران الآن، فقد قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. وأضاف الحرس الثوري في بيان بأن هجماته على ناقلات نفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف أمريكا 3 ناقلات إيرانية. ولم تصدر القيادة المركزية الأمريكية أي تأكيدات حتى الآن على استهداف الحرس الثوري لأي سفن في مضيق هرمز. ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية حسين طود. أهلا بك حسين. حسين، هل صدرت أي تصريحات معلومات بشأن محاولة أو استهداف القوات الإيرانية لقطع بحرية عسكرية أمريكية أو سفن تابعة لها؟
1: آخر بيان من السنتكم هو الذي تكلم عن محاولة الإيرانيين استهداف حملة الطائرات والمدمرة، ورد عليها الأمريكيون بضرب 3 ناقلات نفط في المياه الإيرانية. بعد ذلك كان هناك تهديد بيت هيكليس. أما بالنسبة لما قاله الحرس الثوري بأنه استهدف ناقلات نفط جديدة في مضيق هرمز، فحتى الآن لا يوجد أي بيان من القيادة المركزية بشأن هذا الموضوع. وإن صح هذا الأمر فربما سيكون هناك رد أمريكي على هذا الاستهداف، خاصة إبراهيم أن ما جرى اليوم يرسي قاعدة جديدة بحسب بيان الرسمي للقيادة المركزية بشكل رسمي، أنه مقابل استهداف السفن الأمريكية الحربية سيكون هناك استهداف لناقلات النفط. وقبل أيام كما نذكر كان هناك حديث لمسؤولين أمريكيين لوسائل أمريكية يتحدثون عن قاعدة جديدة وهي ناقلة مقابل ناقلة. صحيح أن ما جرى اليوم لم يكن ناقلة مقابل ناقلة، وإنما يعني سفينة حربية مقابل ناقلة، ولكن لا نعرف على وجه الدقة إذا كان ذلك يعني ضمن القاعدة الأعم وهي ناقلة مقابل ناقلة، أو منها كانت فقط مرتبطة بهذه الحادثة التي جرت اليوم وهي قاعدة جديدة. حتى الآن ننتظر توضيح من البنتاغون ومن القيادة المركزية حول هذا الأمر، لأن الحديث عن ناقلة مقابل ناقلة لم يكن في بيان رسمي، على عكس ما جرى اليوم هناك بيان رسمي مذكور بشكل رسمي أنه سيتم إغراق ناقلات النفط الإيرانية إذا ما هجمت السفن الحربية الأمريكية. لهذا السبب أيضا ننتظر إذا كان سيكون هناك تأكيد من القيادة المركزية حول محاولة الحرس الثوري أو استهداف الحرس الثوري لناقلات النفط التي تحدث عنها في مضيق هرمز، وكيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا الاستهداف الجديد. هل سيطبق ما تم الحديث عنه ناقلة مقابل ناقلة وتقصف ناقلات نفط إيرانية جديدة اليوم أو غدا؟ هذه كل أمور متروكة للساعات المقبلة لنعرف كيف سيتصرف الأمريكيون، خاصة في ظل تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهديداته بأن أي رد أمريكي على الاعتداءات كما يصفها الإيرانية سيكون ردا قاسيا. ورأينا ماذا جرى اليوم رغم محاولات مستشاريه كما ينقل الإعلام الأمريكي لضبط هذه المواجهات وجعلها تحت السيطرة بسبب اقترابنا من موعد الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي. كما أن هناك تقارير إعلامية أمريكية تتحدث عن أن الأمريكيين يدركون بأن إيران تريد إطالة أمد هذه المواجهة كنوع من الضغط السياسي الداخلي على الرئيس الأمريكي من أجل يعني يخسر الانتخابات التجديد النصفي، الجمهوريون يخسر هذه الانتخابات ويشكل ضغط على الرئيس ترامب. والرئيس ترامب لكن في المقابل كان تحدث أكثر من مرة وكرر موقفه بأنه عندما يتخذ قراراته الاستراتيجية تجاه إيران فهو لا يتأثر بالسياسة الداخلية وسياسة الانتخابات في الداخل الأمريكي. لذلك يعني الأمور الآن متروكة على جميع الاحتمالات، ولكن بحسب ما فهم من التصريحات الأمريكية الأولوية للضغط الاقتصادي والحصار البحري لزيادة الخناق الاقتصادي على إيران، ثم يترك الباب مفتوح طبعا أمام أي عمل دبلوماسي إذا نجحت فيه بعض الدول التي تقوم بالوسطاء، ولكن دائما الخيار العسكري موجود على الطاولة أمام الأمريكيين ونراه كل ما حاول الإيرانيون استهداف الأمريكيين أو عرقلة حركة الملاحة يلجأ الأمريكيون إلى الخيار العسكري، وهذا ما جرى اليوم.
0: شكرا لك حسين طود مراسل عربي، كنت معنا من واشنطن. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث كان هدد بالقضاء على ناقلات النفط الإيرانية إذا أطلقت طهران النار على السفن الأمريكية. وفي منشور له على منصة إكس أكد هيكسيث أن أسطول ناقلات النفط الإيراني بدون حماية بعدما تم تدمير قواتها البحرية والجوية، وأشار إلى أن الطائرات والسفن والغواصات الأمريكية يمكنها ضرب أسطول ناقلات النفط الإيراني. معنا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة موريسيت دكتور

0: إحسان الخطيب، أهلا بك دكتور إحسان. واضح بأنه الولايات المتحدة تريد رفع كلفة هذه الحرب على إيران، خصوصا بأنه العصب الاقتصادي الأساسي لإيران هو ناقلة النفط. هل برأيك هذا التهديد قد يلجم إيران ويجعلها تعيد التفكير مرة ومرتان وثلاث قبل محاولة استهداف السفن الأمريكية أو حتى ناقلات النفط التي تحاول العبور من مضيق هرمز؟
1: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني العقلانية لا تميز الحرس الثوري، يعني لو كان هناك عقلانية لكانوا فعلوا ما قاله الرئيس الإيراني، يعني اتفقوا مع الأمريكي، وصفقة الإطار كانت ممتازة لإيران، لكن للأسف أطلق النار عليها. اليوم الأمريكي بيعتمد على الحرب الاقتصادية التي يعتبر أنها ستكون ناجحة، واليوم الضربات حسب الحاجة، يعني يراكم خسارات النظام الإيراني الأكلاف، وربما يعني يرتدع وربما لا. أنا أرجح أن لا يرتدع. لماذا؟ لأنه يعني هو يعني يحاول ابتعاد أن يتم خنقه بدون أن يفعل أي شيء، لأنه هو يعرف أنه الحرب الاقتصادية ناجحة وهو يتألم منها، ويريد أن يعني يقوم بأشياء لتحريك الملف عالميا وإقليميا وإبقاء اهتمام العالم في هذا الموضوع، لأنه غير ذلك يعني الخنق الاقتصادي الحرب الاقتصادية لا تكون يعني موضوع اهتمام لا إقليمي ولا دولي.
0: لكن هل يمكن أن يضحي بأسطول ناقلات النفط التي تعد يعني الشريان الوحيد الذي يمكن من خلاله تصدير النفط الإيراني في حال تم رفع الحصار؟ يعني ماذا ينفع أن تتفق إيران مع الولايات المتحدة بعد أن تفقد أسطولها؟ إلى أي مدى هذه الاستراتيجية التي يعني بدأنا نستمع إليها استراتيجية جديدة أمريكية ربما تهدف إلى تجربة ما لم يتم تجريبه، يعني حرب الناقلات، إلى أي مدى تحاول الولايات المتحدة البحث عن نقاط ضعف وتشخيص رد الفعل الإيراني؟ إيران قالت بأنها استهدفت ثلاث قطع بحرية أمريكية، لكن إلى الآن لا معلومات ولا تأكيدات لهذا الأمر. باعتقادك بأن هذه التصريحات لحفظ ماء الوجه للاستهلاك المحلي، كيف تصنفها؟
1: يعني هي اعتداءات على الأمريكيين رمزية، يعني هم استخدموا أعتقد طريقة الهجوم، ولكن يعني كأنهم لم يكن يريدوا أن يصيبوا الهدف أو يحققوا خسارة. بيعرفوا يهددهم ترامب دائما بأنه وعنده قدرة تدميرية هائلة، هو إلى الآن لم يستخدمها، وأكيد هناك من يدفع لاستخدامها. نتنياهو دائما يعني يريد الأمريكي أن يذهب إلى التدمير الشامل والضربات القاسية. اليوم الأمريكي يراهن أنه الخلق الاقتصادي مع الضربات حسب الحاجة ستجعل النظام الإيراني يكون عقلانيا أكثر ويأتي إلى الطاولة. هو لا يريد يعني أن يضربهم بشكل كبير جدا يعود لحرب شاملة أو يقطع يعني احتمالات التفاهم معهم. يعني هو غير صحيح أنه هو يريد تدمير إيران وغير عقلاني. هو يعني والدليل وقف العمليات العسكرية قبل أن تحقق أهدافها كما قال نتنياهو، وأيضا الاتفاق الإطار الذي كان يعني قدم اشياء كثيره اعتبروه، يعني المتطرفين في امريكا اعتبروه انتصار ايراني على ترامب، ومع ذلك
0: بس اسمح لي على المقاطعه دكتور احسان. هناك من يقول في الولايات المتحده بانه هذا التوقف لا علاقه له بالمعطيات العسكريه، هي ضغوط سياسيه داخليه دفعت ترامب الى التوقف، رغم أن الرئيس الأمريكي قال بأنه القرارات الاستراتيجية التي يتخذها لا علاقة لها بالتطورات السياسية. هل تتفق مع هذا الأمر أم أنه لا، ترامب يعني مجبر على أن يبقي عينا على الداخل وتداعيات هذه التطورات على ربما نتائج الانتخابات النصفية؟
1: يعني بالنسبة للغضب المنحني، هو أوقف كان نتنياهو يتوقع أن يكون هناك حد أدنى أسبوعين إضافيين من تدمير أهداف داخل إيران، ولكن عندما أخذ إشارات إيجابية من الداخل الإيراني أوقف الحرب. ترامب لن يعتبر يريد التفاهم معهم، لا يريد تدمير إيران، يعتبر ذلك يعني هدف استراتيجي أمريكي. كل الكلام أنه انتخابات وغير ذلك، يعني كما يقول ترامب لا أعتقد هو يكذب، يعني فعلا هو يعتبر الموضوع أكبر بكثير من الانتخابات. هو دائما يقول أنا لست يعني مرشحا، فالانتخابات تهمه، ولكن في موضوع إيران الموضوع أكبر بكثير من انتخابات نصية. هو يعني ضوابط عنده في هذه الحرب، سعر النفط، ينظر إلى سعر النفط وأيضا الخسائر البشرية.

0: الأمريكية. غير ذلك ما لا أعتقد هي عوامل مهمة، عوامل ولكن ليست أساسية بالنسبة لحساباته. يعتبر الموضوع إرث سياسي له، وأيضا أنه هذا ملف قديم يريد أن يتعامل معه بشكل أنه الرؤساء الذي يأتوا بعده لا يحتاج العودة إليه. فغير صحيح، لا نتنياهو يؤثر عليه ولا غير نتنياهو، هو القرار له تماما.
1: شكرا لك أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورغان ستيت دكتور أسلان الخطيب، كنت معنا من كنتاكي. ساعتنا الأخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. السفير الأمريكي في إسرائيل ينفي وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من غزة. ولدينا أيضا البرهان يؤكد المكان لكل من تسبب بالحرب في السودان خلال الفترة الانتقالية.

0: بس لماذا لم تتمكن الطبقة الحاكمة أن يحتووا هذا الوضع قبل انقلاب الحمدي؟
1: كان في حزب البعثيين العراقيين يريدوا يعملوا انقلاب في اليمن.
0: لماذا لم تكن مطمئناً لإشراك إبراهيم الحمدي في زيارة محسن العيني بعدما أصرت أطراف داخلية على إشراكه؟
1: أنا كنت رأيي أن وقتها وفد سياسي يذهب لأبو السياسي بحكم زملتي مع المرحوم الشهيد إبراهيم الحمدي. كنت أعرف طموحات، أن كان لديه طموحات سياسية وأنا أعبر عنها.
0: أي أحد ينتمي إلى أي حزب؟ يعني شو كان خايف من اليسار؟
1: متخوف.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثاني، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: من الرابح ومن الخاسر في موضوع محاربة حلف بغداد؟
4: محاربة الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم، أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
3: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم جديد. استعد الجيش الإسرائيلي لتقليص قواته في جنوب لبنان وسحب قواته للتمركز بالقرب من الحدود الإسرائيلية على مسافة تتراوح بين 2 كيلومترين و4 كيلومترات من الحدود. يأتي هذا بعد تدمير أنفاق مرتفعات علي الطاهر وفق هيئة البث الإسرائيلية. وتدرس المؤسسة العسكرية أيضا نشر قواتها وإنشاء مواقع عسكرية على خط داخل الأراضي اللبنانية. وقد أطلق على هذا الانتشار الخط الرمادي، إلا أن هذا الأمر لم يحصل على موافقة المستوى السياسي بعد. في الأثناء تواصل القوات الإسرائيلية تفجير المنازل والأحياء السكنية جنوب لبنان، وقد نالت بلدة المنصوري الحصة الأكبر منها بأكثر من 14 عملية تفجير ممنهجة على أطراف البلدة بقضاء صور. واستخدمت القوات الإسرائيلية برميلا يحتوي على متفجرات قوية كانت ألقتها طائرات المسيرة الإسرائيلية على البنى التحتية والمنازل لتدميرها. كذلك شهدت بلدتي ميس الجبل وبني حيان تفجيرات مماثلة، في حين تعرضت أطراف بلدة زوتر الشرقية لجهة مفدون لقصف مدفعي مركز، وتم تسجيل اشتعال نيران في الحقول. بلغت حصيلة القتلى في صفوف اللبنانيين 4358 قتيلا جراء الضربات الإسرائيلية منذ 2 مارس الماضي، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في وقت تجاوز فيها عدد الجرحى حاجز 12300 جريح بحسب الصحة اللبنانية دائما. نفى السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي بوجود خطة لتهجير قصري للفلسطينيين من قطاع غزة، ونفى هذا الأمر خلال زيارته لفلسطينيين أمريكيين في ترمس عيا بالضفة الغربية والمهددة أراضٍ فيها بالمصادرة من قبل

0: يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. رحب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمشاركة جميع القوى السياسية المدنية في الحوار، مؤكدا استبعاد من يحملون السلاح. البرهان أوضح أن لجنة الحوار يقتصر دورها على تسهيل العملية، نافيا وجود علاقة له بها. قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك إن غياب الدولة في محافظة السويداء أفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ، مشيرا إلى أن ما تعرض له عاطف هنيدي من احتجاز تعسفي وطرد من منزله يعكس جانبا من العنف داخل المجتمع المحلي. وأكد براك على أهمية خرط طريق الثلاثية التي وقعها قبل نحو عام إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الأردني أمن الصفدي، واضحا أنها ترسم مسارا لإعادة دمج السويداء في الدولة السورية بصورة كريمة مع الحقوق الكاملة والالتزامات الكاملة للمواطنة والمجتمع الدرسي. كشف مصدر في وزارة الدفاع بحكومة بيبل العربية القبض على خلية تضم ليبيين وأجانب تقف وراءها هجمات بمسيرات انتحارية استهدفت منشآت

0: حيوية في ليبيا. وأوضح المصدر بأن الخلية متورطة في استهداف خزانات نفط في طرابلس والزاوية ومحطتي كهرباء في الزاوية جنوب طرابلس. وأشار المصدر إلى أن التحقيقات كشفت مخططا منظما لاستهداف منشآت حيوية أخرى في البلاد. تجددت أزمة البنزين في بغداد وعدد من المحافظات العراقية مع طوابير طويلة أمام محطات الوقود ونفاد الكميات من بعضها وسط فجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وزارة النفط تعمل على تأمين شحنات إضافية وتشغيل المصافي بكامل طاقتها، فيما عزت الأزمة أو عزيت الأزمة إلى ارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج وتأخر بعض الشحنات، ما دفع بعض المواطنين للجوء إلى السوق السوداء ورفع تكاليف النقل.
1: في بلد يطفو على النفط، البنزين هنا ينتظر بالساعات، طابور يمتد أمام المحطة وسيارات تتحرك ببطء نحو المضخات، وفي نهاية هذا الانتظار الطويل 40 لترا فقط لكل سيارة. خلف هذه الطوابير أزمة مضيق هرمز تضيق من جهتين في العراق، طلب يرتفع صيفا وإمدادات تتراجع، إلى جانب محطات أهلية تتوقف عن العمل.
2: والله أفتر على بنزين ماكو، وإحنا بلد النفط نوزع للدول العربية، وإحنا أهل النفط، ها مع الأسف هيك يصير بينا.
3: الصبح همين جيت ومكانك محسن، هسه لكم
4: شنو المشكلة برايك؟
3: ما أعرف، هو ده ينقطع.
1: مع توقف عشرات المحطات الأهلية انتقل الضغط إلى الحكومة، وطابور الانتظار امتد من المحطات إلى الشوارع المحيطة.
5: بعض البنزينخانات كلهن معزلات الأهليات، ما أعرف شنو السبب، يعني شنو احنا جايين من دوامنا وتعبانين نقف الدور سرعة على البنزين؟
6: والله صار ازدحام يا بنزينخانة، نروح عليه ازدحام كلش هواي، وصار ثلاثة أيام من فوق البنزين.
1: 33 مليون لتر من البنزين يستهلكها العراق يوميا، رقم قد يرتفع إلى 38 مليونا مع زيادة الطلب. لكن خيط الأزمة يمتد إلى أبعد من هنا، إغلاق مضيق هرمز أوقف وصول الوقود المستورد فيما تراجع المخزون الاحتياطي. معادلة الأزمة إذن طلب يصعد وإمدادات تنحسر. بعد ساعات تصل سيارة إلى المضخة تغادر وتتقدم أخرى مكانها، ينتهي انتظار سائق، لكن الطابور يبقى والأزمة لم تصل بعد إلى نهاية الطريق. من بغداد منتظر رشيد، العربية.
0: أفاد مراسل العربية بانتهاء المباحثات بين الرئيس الروسي بوتين وسيبوتكوف المبعوث الأمريكي وأيضا جاريد كوشنر، وذلك خلال زيارتهما إلى موسكو لعرض مقترح سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا. المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديمتريف وصف المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي سيبوتكوف وجاريد كوشنر بصانعي السلام. جاء ذلك ترحيبا بزيارتهما إلى موسكو لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. استقبل ديمتريف المبعوثين الأمريكيين فور وصولهما إلى موسكو، وشارك إلى جانب مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية في الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معهما في الكرملين لبحث مقترح السلام الأمريكي الجديد. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن تسوية الحرب في أوكرانيا ما زالت أمرا صعبا، وأشاد بوتين خلال لقائه المبعوثين الأمريكيين بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى تسوية.
7: الوضع الذي يتعين علينا التعامل معه اليوم صعب بالطبع، لكن قبل أن نبدأ أود أن أطلب منكم نقل أطيب تمنياتي وخالص شكري إلى رئيس الولايات المتحدة السيد ترامب. نحن ندرك أنه يتعامل بشكل عام مع وضع صعب، ومع ذلك فهو يواصل جهوده للمساهمة في تسوية الصراع الروسي الأوكراني.
0: كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بالمبعوثين الأمريكيين سيبوتكوف وجاريد كوشنر، مؤكدا أهمية استمرار اتصالاتهما في موسكو وكييف لإنهاء الحرب.
7: أعلم أنكم تخططون لزيارة كييف بعد موسكو، وعلى أي حال وبغض النظر عما سيحدث لاحقا، فإن مثل هذه الاتصالات تظل بلا شك مفيدة دائما، وبالطبع فإن كفاءة الوساطة ومدى الثقة في القائمين عليها أمر

0: تراني بالغاني الأهمية، وأود أن أقول إن العمل معكم مريح بالنسبة لنا، وإننا بالتأكيد نضع ثقة كبيرة فيكم.
1: الرئيس الروسي أعلن وقف الضربات على كييف، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلب طلقته موسكو، وأضاف بأن أوكرانيا خفضت بدورها هجماتها على روسيا.
0: تلقينا طلبا عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال أجهزة الاستخبارات أو وزارة الخارجية، لوقف الضربات على كييف، وقد أصدرت الأمر اللازم، ومنذ منتصف الليل لم تنفذ أي ضربات من هذا النوع على كييف. وأود أن أشير إلى أن الجانب الأوكراني خفض أيضا بشكل كبير وبنحو 10 أضعاف ضرباته على أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك موسكو.
1: إذن مشاهدينا، ينضم إلينا من كييف الدبلوماسي السابق فلاديمير شوماكوف للتعليق على هذه التطورات. سيد شوماكوف، برأيك ما أهمية هذه الزيارة للمبعوثين الأمريكيين، خصوصا بأنه ردود الفعل الروسية عليها جاءت إيجابية، وتصريحات حتى الرئيس الروسي والأجواء التي رافقتها من خفض التصعيد في التبادل العسكري لقصف كييف أيضا و قصف المدن الروسية تراجع بالتزامن مع بدء هذه الزيارة؟
2: نعم، السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي من أوكرانيا. نعم صحيح، روسيا اليوم لا تقصف مدينة الكييف، ولكن في مدن أوكرانية الأخرى في جنوب أوكرانيا في خرسون اليوم نشاهد الجحيم. روسيا تقصف هذه المدن في جنوب أوكرانيا دون أي رحمة بصراحة. حول زيارة الوفد الأمريكي، بصراحة هو محكوم عليه بفشل، لأن كما أفاد قبل السيد ترامب بأن لا توجد اقتراحات جديدة، بأن هو يأمل في غلب الصوت العقل والمنطق. جدير بذكر بأن توجد شائعات بأن الأمريكان اقترحوا تجميد الصراع على خطوط الالتماس. هذا حكاية قديمة، قبل سنة تقريبا الوفد الأمريكي وترامب أيضا وزيلينسكي أيضا اقترح لبوتين تجميد الصراع على خطوط الالتماس، ولكن رفضت روسيا. جدير بذكر بأن لماذا وصلت وفد أمريكي في روسيا اليوم؟ لأن في أول سبتمبر في قمة الشنغهاي بوتين اقترح وأفاد حول رغبة إعادة البناء المفاوضات حول تسوية الحرب في أوكرانيا. لماذا قال هذا البوتين؟ لأن برلمان أمريكي يرغب فرض العقوبات الصارمة جديدة على روسيا. هذا مناورات أكيد من قبل روسيا، من قبل رئيس روسي الذي يرغب أن يجر العالم في مستنقع مفاوضات جديدة. وفي عين واحد هذا المحاولة ساذجة إقناع ترامب وأمريكا أن يضغط على أوكرانيا لتنازلات بطريقة الدبلوماسية.
1: يعني سيد فلاديمير، أنت غير متفائل البتة، يعني رغم كل ما سمعناه من تصريحات روسية على غير العادة من التفاؤل، و ربما أيضا انخراط كييف بهذا المسعى من خلال استقبال المبعوثين، من خلال أيضا تخفيض مستوى الضربات الذي أقرت روسيا به العسكرية. لماذا لا يمكن أن تمثل هذه الزيارة ربما نقطة انطلاق لمرحلة جديدة؟ لماذا أنت غير متفائل بأنه في ربما رغبة روسية أوكرانية أمريكية في هذا التوقيت لإحداث اختراق في هذه الحرب التي يعني تجاوزت 4 سنوات دون تحقيق أي حسم عسكري فيها؟
2: والله صحيح، أنا متشائم. لماذا؟ لأن أنا لا أصدق في أي سلام دون الهدنة. روسيا لا ترغب الهدنة المفتوحة. سيناريو روسية تستمر حرب، تستمر مفاوضات. جدير بذكر بأن ما زال توجد عند روسيا إمكانيات عسكرية واقتصادية لاستمرار هذه الحرب، وروسيا لم تحقق أهدافها. ما هو هدف روسيا أساسي؟ رجوع أوكرانيا في منطقة نفوذ روسية. اليوم أيضا روسيا تطلب من أوكرانيا تنازلات. من المرجح بالمناسبة سوف نشاهد محاولات من قبل الوفد الأمريكي أن يضغط على زيلينسكي لتنازلات ولاستسلام. دعونا نتذكر بأن من بداية رئاسة حصية ترامب هو ضغط على زيلينسكي لتنازلات ولاستسلام.

0: أنا لا أظن بأن نحن في أقرب الوقت سوف نشاهد الهدنة المفتوحة. من المرجح سوف نشاهد الهدنة لمدة 3 أيام فقط، بعد ذلك سوف نشاهد التفاقم الأسرع. أنا على يقين بأن اليوم نشاهد المسرحية من قبل روسيا. روسيا لا ترغب السلام. لو بوتين أراد السلام هو أعلن الهدنة مفتوحة وجلس على طاولة المفاوضات، مع ليس مع أمريكان ولكن مع زيلينسكي.
1: بس هذا يصور موسكو، اسمح لي على المقاطعة سيد شوماكوف، على أنها يعني هي الطرف المعطل إذا كانت تقوم بعمل مسرحيات فقط للاستهلاك الإعلامي ولكي يعني تقول على شاشات التلفزة العالمية بأنها معنية بتحقيق السلام، لكنها معنية بالتصعيد وتسعى لأن تحصل على استسلام كامل من أوكرانيا، فلا داعي لإجراء محادثات أو مفاوضات إذا كان غايتها استسلام كييف.
0: نعم، ولكن ثاني واحد قبل نحن شاهدنا من قبل روسيا محاكاة مفاوضات، أليس كذلك؟ سمينا فقط انذار نهائي من قبل روسيا للاستسلام ولم تكن مفاوضات حقيقية. نفس الحكاية اليوم. بالمناسبة اليوم نحن أيضا نسمع شروط روسية، هذا انسحاب قوات مسلحة أوكرانية من 4 محافظات، تنازلات من قبل أوكرانيا. بوتين اليوم هو بعيد عن الواقع، لأن روسيا غرقت في مستنقع حرب لنكون صريحين، ولا يوجد تقدم روسي في منطقة دنباس.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا من كييف، الدبلوماسي السابق فلاديمير شوماكوف، شكرا.
2: شخصيا أشعر بخيبة أمل كبيرة لا أستطيع التعبير عنها بالكلمات تجاه المجتمع الدولي وموقفه من الحرب في أوكرانيا. يجب علينا الاستفادة من كل اتصال واغتنام كل فرصة.
3: في هذا الوضع كل شيء يعتمد على شخص واحد، بوتين، للأسف شخص فقد صوابه منذ زمن. ما لم يتغير هذا الشخص أو يجبر على فعل ما يجب فعله، فإن جميع الجهود المبذولة حل الأزمة ستكون عبثا.
4: زملائي في العمل خائفون، يهربون ويحاولون الاختباء في مكان ما أثناء إنذار الغارات الجوية، لكنني اعتدت على ذلك الآن. هكذا يتفاعل جسدي، لا يتفاعل بأي طريقة أخرى.
1: إذن مشاهدينا نشير إلى الأخبار العاجلة. القوات المسلحة اليمنية تقول نفذنا عملية عسكرية ردا على تصعيد وانتهاكات الميليشيات الحوثي، وتضيف القوات المسلحة اليمنية بأنه هذه العملية تضمنت تدمير وتحييد قدرات وعناصر ميليشيات الحوثي في معسكر اللبنات. وأيضا تأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أنه خلال هذه العملية العسكرية تم استخدام قدرات نوعية تم إدخالها حديثا إلى الخدمة، وأكد أن عملية الرد تم من خلالها تحييد إذن القدرات والعناصر الحوثية، وذلك ردا على التصعيد الذي تقوم به ميليشيات الحوثي. في نشرتنا وفي الوقت الذي تكثف فيه واشنطن تحركاتها لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، تتغير فوق سماء أوكرانيا معادلة حرب المسيرات. روسيا تدفع بأنواع أسرع وأكثر تطورا، وهو ما يضع الدفاعات الأوكرانية أمام تحد جديد.
5: 1500 مسيرة في 4 أيام، بينها نحو 800 نفاثة. هكذا تصعد روسيا حرب المسيرات فوق سماء أوكرانيا. مسيرات أسرع وهجمات أكثر فاستنزاف أكبر ودفاعات أوكرانية أمام اختبار جديد. المسيرات النفاثة هي النسخة الأسرع والأكثر تطوراً من مسيرات شاهد التي تستخدمها روسيا. محركات نفاثة ترفع سرعتها إلى نحو 500 كيلومتر في الساعة. تستطيع التحليق على ارتفاعات تصل إلى 5000 متر، وتحمل رؤوساً حربية بحمولة تصل إلى 90 كيلوغراماً، كما تتمتع بهيكل معزز وقدرة أكبر على المناورة. وهنا يبدأ التغيير الحقيقي. سرعة أعلى وارتفاع أكبر ومناورة أفضل تعني وقتا أقل أمام الدفاعات الأوكرانية لاكتشاف الهدف وتعقبه واعتراضه. ولا

0: تتوقف المعضلة عند السرعة، فهناك عامل آخر يرهق الدفاعات الأوكرانية، كثافة الهجمات. في أغسطس وحده أطلقت روسيا أكثر من 2800 مسيرة نفاثة على أوكرانيا، وفي يوليو زاد استخدامها 5 أضعاف مقارنة بيونيو. سرعة أكبر وأعداد تتضاعف، ما يضع الدفاعات الأوكرانية أمام موجات هجوم متواصلة. وهنا تتضح الفكرة التي تقف وراء هذا التحول، فروسيا لا تحتاج إلى اختراق كل الدفاعات الأوكرانية، يكفي أن تجعلها تعمل بلا توقف. مئات المسيرات تعني رادارات تعمل لساعات، ووسائل اعتراض تستهلك باستمرار، ووحدات دفاع جوي تعيد الانتشار، ومسيرات اعتراضية يجب أن تبقى جاهزة في الجو. علي الماجري، العربية.
1: قال مسؤولان لرويترز إن طيارين قتلا إثر تحطم قاتلة يونانية خلال عرض جوي في قاعدة تناجرا الجوية شمال أثينا. أضاف أحد المسؤولين بأن الطائرة تحطمت على بعد نحو 2 كيلومتر خارج المطار، ولم ترد أنباء عن إصابات بين من كان يتواجد على الأرض من المرة أو سكان المنطقة المحيطة. بعد عام على إعلان البدء بفتح أكبر مقبرة جماعية جنوب الموصل دون عمل فعلي، تواصل آلاف العائلات الموصلية رحلة البحث المريرة عن مصير أبنائها المفقودين وحقوقهم. هيثم أحمد معه التفاصيل.
2: 9 سنوات مرت ولا تزال صور هؤلاء الشباب تقلب في بيوت الموصل بحسرة. هنا منزل الشاب حارث عبد الناصر الذي اعتقله تنظيم داعش عام 2017 أثناء محاولته الفرار من المدينة. 9 سنوات والعائلة تتخبط بين الانتظار والإجراءات الإدارية القاسية.
3: ابني راد يطلع من سيطرة داعش بداية 2017 من الموصل نتيجة الضغوط النفسية والعصبية اللي حدثت علينا ذاك الفترة، وانقطعت أخباره وما نعرف هو طيب ولا متى. صار 9 سنين احنا ندور عليه وما نعرف مصيره وين. مشينا معاملة وإني ابني يقولون ليش أنت ابنك مسافر خارج العراق من 2010 زين هذا الجواز يانه. يقول ابني ما مسافر لا داخل العراق.
2: هذه مقبرة حفرة الخسفة التي تضم جثامين أكثر من 20,000 مواطن موصلي. أعلن قبل عام من الآن بدء إجراءات فتحها واستخراج من دفنوا فيها، لكن حتى الآن لم تحرك الجهات الحكومية ساكنا تجاه هذا الملف. محافظ نينوى كشف عن صعوبات تواجه عملية فتح هذه المقبرة.
4: هي حفرة تمتد عمقها إلى 150 متر وأفقيا في بحيرة أكثر من 13 كيلومتر، إذن يجب أن يكون هناك جهد كبير، دراسة حقيقية، متطلبات حقيقية، حتى يجب أن تكون هناك آليات محددة للمباشرة في فتح الخسفة.
2: ووسط هذا الجمود ينشط داخل الموصل حراك يطالب بالاهتمام بملف ضحايا الخسفة وضمان حقوق ذويهم بإنهاء البحث عن مفقوديهم.
5: على مدار أكثر من 10 سنوات شهداء مقبرة الخسفة يعتبرون من الشهداء درجة ثانية، وطبعا لا القوانين ولا التشريعات ولا الأعراف ولا أي منطق بالعالم يعتبر أو يقسم الشهداء إلى أقسام أول ثاني وثالث.
2: وتشير الإحصاءات الرسمية بأن دائرة المقابر الجماعية في العراق فتحت 94 مقبرة جماعية في نينوى من أصل 132، فيما تبقى 38 مقبرة بانتظار المخصصات المالية واللوجستية لحسم ملف الخسفة وإنهاء معاناة الأهالي. من الموصل هيثم أحمد، العربية.
1: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
6: فاز الاتحاد على النصر بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي. عين الاتحاد الجزائري لكرة القدم إبراهيم حمداني مدربا للمنتخب الأول خلفا

السويسري فلاديمير بيتكوفيتش. يلتقي اليوم الأحد أرسنال مع جاره تشيلسي في ديربي لندن الشهير ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. يسعى برشلونة للانفراد بصدارة الدوري الإسباني عندما يحصل

0: الجولة الثالثة من الدور الإيطالي. تحتضن مدينة تورينو مواجهة قمة تجمع بين يوفنتوس وميلان في الجولة الثالثة من الدور الإيطالي.
1: في نهايتنا شهد تذكير بأبرز عناوينها. الإعلامي يشيد باستكمال تأمين وسيطرة القوات المسلحة اليمنية على مديرية حيس بمحافظة الحديدة. واشنطن تتوعد بتدمير ناقلات النفط الإيرانية في حال استهدفت طهران سفنا أمريكية. اجتماع مرتقب غدا في كييف بين زيلينسكي ومبعوثي ترامب وموسكو، تصف محادثات ويتكوف وكوشنر بالمهمة لحفظ السلام. الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته في جنوب لبنان ويواصل تفجير المنازل في قرى لبنانية. وتجدد أزمة البنزين في بغداد ومحافظات عراقية بسبب ارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج. إلى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يؤكد تدمير وتحييد قدرات ميليشيات الحوثي في معسكر اللبنان. واشنطن تتوعد بتدمير ناقلات النفط الإيرانية في حال استهدفت طهران سفنا أمريكية. الكرملين يكشف عن محادثات صريحة للغاية مع مبعوثي ترامب، والجانب الأمريكي يطرح أفكارا عدة لإنهاء النزاع.
1: هنا في البلد دي وداري وعلي يتحاور مع الناس هنا
0: بيرحب. البرهان يرحب بمشاركة جميع القوى السياسية المدنية في الحوار ويؤكد ألا مكان في السلطة لمن تسبب في الحرب.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. نبدأ من آخر التطورات الميدانية في اليمن، حيث أكد متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية رد عسكري على تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية وتدمير وتحييد قدرات وعناصر الميليشيا الحوثية في معسكر اللبنات في محافظة الجوف. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية أدخلت حديثا على أو في الخدمة في هذا الرد العسكري على هجمات الحوثي. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ هجوم عكسي على مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق شمير ومقبنة وجنوب مديرية الجراح، والسيطرة على مواقع واسعة امتدت من مقبنة إلى رأس حصيب وصولا إلى مناطق شرق وغرب مدينة حيس وقرى ومناطق شرق جبل رأس. وقال مصدر عسكري إن ميليشيات الحوثي فرت من مواقعها مخلفة وراءها أسلحة وعددا من الأسرى، وأكد استمرار العمليات العسكرية لاستعادة المزيد من المناطق. أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي باستكمال سيطرة القوات المسلحة وتأمين مديرية حيس بمحافظة الحديدة. الرئيس العليمي قال إن الميليشيات الحوثية اختارت هذه المغامرة وستتحمل كامل عواقبها، مؤكدا أن تعز أن تكون ممرا آمنا لمشاريع الميليشيات الحوثية وأجندة داعميها. وشدد الرئيس العليمي أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استعادة كامل الأراضي. رصدت كاميرا العربية آثار تبادل القصف الصاروخي والمدفعي في مناطق وقرى دير قعموس في شمير الواقعة بين حيس ومقبنة إلى جانب بقايا منصات لإطلاق الصواريخ ومقذوفات أخرى في منطقة دير الكافر، تركتها ميليشيات الحوثي عقب فرارها من المنطقة بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية شرق حيس بالقرب من جبال مقبنة وشمير.

قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز وثلاث سفن أمريكية. وقال الحرس الثوري في بيان إن هجماته على ناقلات النفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف أمريكا ل3 ناقلات إيرانية. هذا ولم تصدر القيادة المركزية الأمريكية أي تأكيدات حتى الآن على استهداف الحرس الثوري لأي سفن في مضيق هرمز. وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت كان هدد بالقضاء على ناقلات النفط الإيرانية إذا أطلقت طهران النار على السفن الأمريكية. في منشور له على منصة إكس أكد هيجزيت أن أسطول ناقلات النفط الإيراني بدون حماية بعدما تم تدمير قواتها الجوية والبحرية، مشيرا إلى أن الطائرات والسفن والغواصات الأمريكية يمكنها ضرب أسطول ناقلات النفط الإيراني. يستعد الجيش الإسرائيلي لتقليص قواته في جنوب لبنان وسحب قواته للتمركز بالقرب من الحدود الإسرائيلية على مسافة تتراوح بين 2 و4 كيلومترات من الحدود. يأتي هذا بعد تدمير أنفاق مرتفعات علي الطاهر وفق هيئة البث الإسرائيلية. وتدرس المؤسسة العسكرية أيضا نشر قواتها وإنشاء مواقع عسكرية على خط داخل الأراضي اللبنانية. أطلق على هذا الانتشار الخط الرمادي إلا أن هذا الأمر لم يحصل بعد على موافقة المستوى السياسي. في الأثناء تواصل القوات الإسرائيلية تفجير المنازل والأحياء السكنية جنوب لبنان، وقد نالت بلدة المنصوري الحصة الأكبر منها بأكثر من 14 عملية تفجير ممنهجة على أطراف البلدة بقضاء سور. واستخدمت القوات الإسرائيلية برميلا يحتوي على متفجرات قوية كانت ألقتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية على البنى التحتية والمنازل لتدميرها. كذلك شهدت بلدتي ميس الجبل وبني حيان تفجيرات مماثلة، في حين تعرضت أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة مفدون لقصف مدفعي مركز، وتم تسجيل اشتعال نيران في الحقول المجاورة. بلغت حصيلة القتلى في صفوف اللبنانيين 4358 قتيلا جراء الضربات الإسرائيلية منذ 2 مارس الماضي، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في وقت تجاوز فيه عدد الجرحى حاجز 12300 جريح وفق الصحة اللبنانية دائما. قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك إن غياب الدولة في محافظة السويداء أفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ، مشيرا إلى أن ما تعرض له عاطف هنيدي من احتجاز تعسفي وطرد من منزله يعكس جانبا من العنف داخل المجتمع المحلي. وأكد براك على أهمية خارطة الطريق الثلاثية التي وقعها قبل نحو عام إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والأردني أيمن صفده، مضيفا أنها ترسم مسارا لإعادة دمج السويداء في الدولة السورية بصورة كريمة مع الحقوق الكاملة والالتزامات الكاملة للمواطنة للمجتمع الدرزي. كشف مصدر في وزارة الدفاع بحكومة بيبل العربية عن إلقاء القبض على خلية تضم ليبيين وأجانب تقف وراء هجمات بمسيرات انتحارية استهدفت منشآت حيوية في ليبيا. وأوضح المصدر بأن الخلية متورطة في استهداف خزانات نفط في طرابلس والزاوية ومحطتي كهرباء في الزاوية وجنوب طرابلس. وأشار المصدر إلى أن التحقيقات كشفت مخططا منظما لاستهداف منشآت حيوية أخرى في البلاد. تجددت أزمة البنزين في بغداد وعدد من المحافظات العراقية مع طوابير طويلة أمام محطات الوقود وانفاد الكميات في بعضها وسط فجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وتعمل وزارة النفط على تأمين شحنات إضافية وتشغيل المصافي بكامل طاقتها، فيما تشير المعلومات إلى أن الأزمة نتجت أو تسببت بارتفاع

0: الطلب وتراجع الإنتاج وتأخر بعض الشحنات، ما دفع بعض المواطنين للجوء إلى السوق السوداء ورفع تكاليف النقل.
1: في بلد يطفو على النفط، البنزين هنا ينتظر بالساعات، طابور يمتد أمام المحطة، وسيارات تتحرك ببطء نحو المضخات، وفي نهاية هذا الانتظار الطويل 40 لترا فقط لكل سيارة. خلف هذه الطوابير أزمة مضيق هرمز تضيق من جهتين في العراق، طلب يرتفع صيفا وإمدادات تتراجع، إلى جانب محطات أهلية تتوقف عن العمل.
2: والله أفتر على بنزين ماكو، وإحنا بلد النفط نوزع للدول العربية، وإحنا أهل النفط، ها مع الأسف هيك يصير بينا.
3: الصبح همين جيت ومكانك محسن، هسه لكم
4: شنو المشكلة برأيك؟
3: ما أعرف، هو ده ينقطع.
1: مع توقف عشرات المحطات الأهلية انتقل الضغط إلى الحكومة، وطابور الانتظار امتد من المحطات إلى الشوارع المحيطة.
5: بعض البنزينخانات كلهن معزلات الأهليات، ما أعرف شنو السبب، يعني شنو احنا جايين من دوامنا وتعبانين نقف الدور سرعة على البنزين؟
6: والله صار ازدحام يا بنزينخانة، نروح عليه ازدحام كلش هواي، وصار لثلاث أيام من فوق البنزين.
1: 33 مليون لتر من البنزين يستهلكها العراق يوميا، رقم قد يرتفع إلى 38 مليونا مع زيادة الطلب. لكن خيط الأزمة يمتد إلى أبعد من هنا، إغلاق مضيق هرمز أوقف وصول الوقود المستورد فيما تراجع المخزون الاحتياطي. معادلة الأزمة إذن طلب يصعد وإمدادات تنحسر. بعد ساعات تصل سيارة إلى المضخة تغادر وتتقدم أخرى مكانها، ينتهي انتظار سائق، لكن الطابور يبقى والأزمة لم تصل بعد إلى نهاية الطريق. من بغداد منتظر رشيد، العربية.
0: إلى حرب أوكرانيا، فقد أفاد مراسل العربية بانتهاء المباحثات بين الرئيس الروسي بوتين وسيفوتكوف المبعوث الأمريكي وجارد كوشنر، وذلك خلال زيارتهما إلى موسكو لعرض مقترح سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا. المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديمتريف وصف المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي بصانعي السلام، جاء ذلك ترحيبا بزيارتهما إلى موسكو لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقد استقبل ديمتريف المبعوثين الأمريكيين فور وصولهما إلى مطار فونكوفو الدولي في موسكو، وشارك إلى جانب مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف في الاجتماع الذي عقده الرئيس الروسي بوتين معهما في الكرملين لبحث مقترح السلام الأمريكي الجديد. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن تسوية الحرب في أوكرانيا ما زالت أمرا صعبا، وأشاد خلال لقائه المبعوثين الأمريكيين سيفوتكوف وجارد كوشنر بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى تسوية.
7: الوضع الذي يتعين علينا التعامل معه اليوم صعب بالطبع، لكن قبل أن نبدأ أود أن أطلب منكم نقل أطيب تمنياتي وخالص شكري إلى رئيس الولايات المتحدة السيد ترامب. نحن ندرك أنه يتعامل بشكل عام مع وضع صعب، ومع ذلك فهو يواصل جهوده للمساهمة في تسوية الصراع الروسي الأوكراني.
0: كما أعرب الرئيس الروسي عن ثقته بالمبعوثين الأمريكيين، مؤكدا أهمية استمرار اتصالاتهما مع موسكو وكييف لإنهاء الحرب.
7: أعلم أنكم تخططون لزيارة كييف بعد موسكو، وعلى أي حال وبغض النظر عما سيحدث لاحقا، فإن مثل هذه الاتصالات تظل بلا شك مفيدة دائما، وبالطبع فإن كفاءة الوساطة ومدى الثقة في القائمين عليها أمران بالغان الأهمية. وأود أن أقول إن العمل معكم مريح بالنسبة لنا، وإننا بالتأكيد نضع ثقة كبيرة فيكم.
0: وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف الضربات على كييف، مشيرا إلى أن القرار جاء استجابة لطلب تلقته موسكو، وأضاف بأن أوكرانيا خفضت بدورها هجماتها على روسيا.
7: تلقينا طلبا عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال أجهزة الاستخبارات أو وزارة الخارجية، لوقف الضربات على كييف، وقد أصدرت الأمر اللازم، ومنذ منتصف الليل لم تنفذ أي ضربات من هذا النوع على كييف. وأود أن أشير إلى أن

0: الجانب الأوكراني خفض أيضا بشكل كبير وبنحو 10 أضعاف ضرباته على أراضي الاتحاد الروسي بما في ذلك موسكو.
1: شكر المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تسليم الولايات المتحدة المدان السابق في مشاة البحرية الأمريكية روبرت جيلبن، كذلك لدعم بوتين وقف إطلاق النار مع أوكرانيا طوال أيام زيارته 3 إلى موسكو وكييف.
2: The Gilman family is incredibly indebted to you and thanks you very, very much for Bob Gilman being allowed to come home. I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
1: رحب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمشاركة جميع القوى السياسية المدنية في الحوار، مؤكدا استبعاد من يحملون السلاح. وأوضح البرهان أن لجنة الحوار يقتصر دورها على تسهيل العملية أو تسهيل العملية نافيا وجود علاقة له بها.
3: هذه اللجنة هي انبنت بنفسها عشان تدير أو ما تتحاور، لكن هي بتسهل للناس عشان يتحاوروا، سهل للسياسيين، الناس تتكلم عنهم كلام ودين لجنه الحوار البرهان، انا ما عندي بهم اي علاقه ولا عندي بهم شغله، زول الداير يجينا هنا في البلد دي وداير يقعد يتحاور مع الناس هنا مهما كان عداوه للدخل، لكن الزول الشايل السلاح وقاتل فينا الليله ما بنقبل. احنا الحوار ده ما حوار حق قوة عسكريه، الحوار ده حق قوة مدنيه، قوة سياسيه.
1: كما أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على أن حميدتي وقياداته غير مرحب بهم في السلطة مجددا.
3: الليلة في زول قال حميدتي قال لي يحضر الحوار، قلنا له كان بيقدر اللي يجي، لو بيقدر اللي يجي يحضر الحوار. لا وقلنا له قلنا له يا أخي نحن حواره معانا في حتة ثانية، ونتكلم معه في مكان ثاني، لكن برضه إذا دار سلام ما عندنا مانع، نحن عندنا مطلوبات للسلام. نقدمها للوسيط ده عشان يمشي يعرضها عليه، واذا وافق عليها وجيب البيع برضه الناس دول حبابه، لكن هو ما حبابه ثاني ولا زول ثاني من القيادات حقته ولا زول اكل السودانيين وقتلهم ونهبهم وعمل فيهم العمايل دي كلها، ثاني ما اظن في زول يرحب به والله يتولى القياده والله يتولى امره.
1: اخبار الرياضه نتابعها في التقرير التالي.
4: فاز الاتحاد على النصر بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من الدور السعودي. عين الاتحاد الجزائري لكرة القدم إبراهيم حمداني مدرباً للمنتخب الأول خلفاً للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش. يلتقي اليوم الأحد أرسنال مع جاره تشيلسي في ديربي لندن الشهير ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. يسعى برشلونة للانفراد بصدارة الدوري الإسباني عندما يحلو ضيفاً على فالنسيا ضمن منافسات المرحلة الرابعة. قاد لوتارو مارتينيز فريقه إنتر ميلان لتحقيق فوز مثير على نابولي وبثلاثة أهداف مقابل 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي. تحتضن مدينة تورينو مواجهة قمة تجمع بين يوفنتوس وميلان في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
1: في نهاية نشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يؤكد تدمير وتحييد قدرات ميليشيا الحوثي في معسكر اللبنة. واشنطن تتوعد بتدمير ناقلات النفط الإيرانية في حال استهدفت طهران سفنا أمريكية. الكرملين يكشف عن محادثات صريحة للغاية مع مبعوثي ترامب، والجانب الأمريكي يطرح أفكارا عدة لإنهاء النزاع. البرهان يرحب بمشاركة جميع القوى السياسية المدنية في الحوار ويؤكد ألا مكان في السلطة لمن تسبب في الحرب. إلى اللقاء.

0: شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال.
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الزايدي الآن على شاشة العربية.
3: تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
4: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
3: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
4: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
3: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. ثمة مقولة تاريخية أو قانون يقول البعض، لا ندري عن صحة هذا القانون، أن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن الحقيقة قد يكون للمنهزمين رأي في كتابة التاريخ، خاصة إذا طال الأمد بين لحظة الهزيمة والسقوط وبرودت المشاعر وطفئت

0: نيران الحروب، ربما يكون هناك هامش لكتابة تاريخ آخر أو وقائع أخرى أو سردية أخرى غير التي كتبها المنتصر. من هذا المنطلق نتحدث اليوم عن شخصيتنا، وهي شخصية آخر ملوك مصر الملك فاروق من الأسرة العلوية، وحادثة نقول الانقلاب عليه، حادثة الثورة عليه، حادثة خلعه، سميها ما شئت، أو تنازله عن العرش، هي زلزال كبير جرى في مصر على المستوى السياسي والاجتماعي والتاريخي أيضا. ومن أجل هذا وغير هذا يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الدكتور أحمد الشربيني، رئيس اتحاد المؤرخين العرب وعميد كلية الآداب سابقا في القاهرة، إضافة إلى مناصب ومواقع أخرى تمنحه رؤية ربما أوسع وأشمل حول هذه اللحظة من تاريخ مصر وغيرها من اللحظات. حياك الله دكتور أحمد.
1: أهلا بك، الله يخليك.
0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر.
1: نعم.
0: في المنتصف القرن العشرين، يعني النصف الثاني أو الثلث الثاني من القرن العشرين حتى لحظة تنازله، كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الملك فاروق باعتباره آخر ملوك أسرة محمد علي أو حكام أسرة محمد علي لمصر، الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر، اللي هي الفترة اللي بتقع بين توقيع معاهدة 1936 وقيام ثورة يوليو 52، ودي فترة كانت فترة حرجة جدا سواء كان على المستوى المحلي أو الإقليمي أو حتى الدولي. على المستوى المحلي الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على أشد بين قوى سياسية مختلفة، أحزاب سياسية لها ثقل في المجتمع زي حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين اللي بعده وجماعة الإخوان المسلمين أيضا كتيار بدأ يدخل في المعترك السياسي في ذلك الوقت، وأحزاب سياسية يعني نقدر نسميها هي ذات أقلية في الشارع، وهذه الأحزاب كان بيشكلها القصر منذ عهد والده أحمد فؤاد. فالملك فاروق تولى السلطة في هذا التوقيت، وكان العالم مقدم على الحرب العالمية الثانية بعد تشكل محور طوكيو روما برلين، وانجلترا وقعت معاهدة 1936 وكانت بتتيح لها التحرك في المجتمع المصري واستغلال واستخدام كل إمكانياته الاستراتيجية والاقتصادية من أجل يعني تمويل الحرب القادمة التي كان يتوقع أن تحدث في أي توقيت في أي وقت. جاءت ظروف الحرب العالمية أيضا بكل ما فيها من أحداث وتداعيات ومحاولة إنجلترا لتسخير كل إمكانيات المجتمع المصري في الوقت ده وحاجتها لأن تتعاون معها مصر في ذلك الوقت وأن تكون هناك حكومة أيضا بتتعاون معها في الموضوع ده، وده اللي عمل أحدث صداما بين الملك فاروق وإنجلترا. ومن هنا جاء حادث 4 فبراير 1942 وده كان نقطة تحول كبيرة جدا في تاريخ الملك فاروق وحتى تاريخ الحركة السياسية المصرية، لأنه انصاع لإرادة دولة الاحتلال وحوصر القصر وفرض عليه أول مرة رئيس للوزراء اللي هو مصطفى النحاس. وكان الملفت للنظر أن مصطفى النحاس يقبل في هذا التوقيت
0: ما هذه المفارقة. الوفد هو زعيم الحركة الوطنية.
1: نعم.
0: أو قائد الحركة، والنحاس هو زعيم الأمة.
1: نعم.
0: كيف يقبل أن يأتي بإرادة المستعمر الإنجليزي رغم أنف الملك؟
1: نعم، هو دي القضية، لأنه الأحزاب السياسية في ذلك الوقت يعني كانت لا تنظر إلا للمصلحة الخاصة بها، للمصلحة الخاصة بها، وكان حزب الوفد زي أي حزب سياسي يتمتع بالأغلبية ويرى أنه يمثل الأمة دائما في حالة مواجهة مع القصر. ولهذا يعني اعتقد انه هذا الحادث يعني تصور حزب الوفد ومصطفى النحاس انه من خلاله يعني هيحقق انتصار لاول مره على القصر ممثلا في الملك فاروق. فتره انتهت الحرب العالميه الثانيه واقيلت حكومه مصطفى النحاس في نهايتها، وبدأت في الفترة من

0: 1945 حتى 1952 كانت هناك قضايا كثيرة جدا معقدة في المجتمع المصري. القضية السياسية كانت معلقة، والمفاوضات التي كانت تجرى مع انجلترا كانت لا تنتهي إلى شيء، وخصوصا المفاوضات التي دارت بين إسماعيل صدقي
1: رئيس
0: الوزراء في ذلك الوقت، والتي كانت انتهت إلى مشروع كان يتصور البعض أنه سيحل القضية المصرية، لكن المسألة لم تحل أيضا. وجاء في الوقت ده كمان طرحت فكرة الأحلاف الغربية في المنطقة، ودي نقطة مهمة جدا. يعني كان الغرب بدأ يطرح تكوين حلف شرق أوسطي، مصر كانت مفروض بتلعب فيه دور محوري، وكانوا في الوقت ده يتم مغازلة مصر ما بين إلغاء معاهدة 36 في مقابل أن تقبل مصر أن تدخل في هذا الحلف. وده اللي دفع حكومة النحاس باشا أنها تلغي معاهدة 36 من طرف واحد، وتأتي بقى بعد كده مذبحة الإسماعيلية، ثم حريق القاهرة، اللي كل ده بيمهد لثورة يوليو 52.
1: يعني ربما يكون حاصل القول أن فاروق كان ضحية عصر ساخن وملتهب ولحظة تحول عالمي، لحظة نعم. تحول سياسي
0: نعم بالضبط،
1: لأنه أتى قبل الحرب العالمية الثانية بقليل، بس الحرب العالمية الثانية سبقت بمقدمات وفرز وانحيازات، ربما كان هو ضحية تلك الحسبة ربما.
0: نعم.
1: دعنا نستعرض هذه البطاقة لشخصية فاروق، الملك فاروق.
2: الملك فاروق الأول ملك مصر والحاكم العاشر من عائلة محمد علي، ولد سنة 1920 في قصر عابدين. أصبح ملك مصر بعد وفاة والده سنة 1936 وهو لا يزال يافعاً. حكم الملك فاروق تحت مجلس وصاية حتى استلم الملك بعد سنة وثلاثة أشهر عند بلوغه 18. أحد الحوادث البارزة التي أثرت في الملك فاروق كان في خضم الحرب العالمية الثانية، وهو اقتحام قصره من قبل المدرعات الإنجليزية وإرغامه على تعيين مصطفى النحاس رئيساً للوزراء أو التنازل عن العرش. تجاوز الملك فاروق هذه الأزمة وأعلن في 1945 تأسيس الجامعة العربية، كما كانت مصر في عهده مقراً بريطانياً لتنسيق السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط. استمر حكم الملك فاروق 16 سنة مليئة بالأحداث، إلى أن أرغمه الضباط الأحرار على التنازل لابنه الملك أحمد فؤاد عن الملك، ومن ثم مغادرة مصر بشكل نهائي. توفي الملك فاروق بإيطاليا سنة 1965، ودفن في مصر بعد وساطة من الملك فيصل بن عبد العزيز لدى الرئيس جمال عبد الناصر.
1: حسناً، أنا لفت انتباهي يا دكتور في هذا الاستعراض لحياة الملك فاروق، احنا تحدثنا أنه قد يكون ضحية لخطأ في الحسابات السياسية في تلك المرحلة قبيل الحرب العالمية الثانية، والمنطقة كانت منطقة تنافس وصراع بين القوى العالمية آنذاك، يعني الإنجليز والألمان والعثمانيين وما إلى ذلك. لكن الملك فاروق كان فتى يافع حين تولى الحكم، يعني حتى أن والدته مثل ما حدثتني حضرتك قبل الهواء احتالت لتكبير عمره واعتمدت التاريخ الهجري حتى يصبح عمره أكبر، ومع ذلك ظل تحت الوصاية. السؤال، من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
0: نعم، أنا أعتقد أنه ثقافته السياسية بدأت منذ أن يعني داء عادة من إنجلترا وتربع على العرش وأصبح ملكا لمصر. أما قبل ذلك فكانت فترة، أعتقد أنها فترة كانت قليلة جدا، ما كانت أو في هو كانت قليلة، وهو كمان في سن صغيرة جدا، وكان الاهتمام من والده بتربيته يعني أو تعليمه بالدرجة الأولى. وفي هذه الفترة كان الوالد هو الذي يراقب تحركاته ويتابعه بشكل مباشر، والفترة دي كان التركيز بالأساس على تعليمه، أنه يتم الإتيان بمجموعة من المدرسين الموثوق فيهم إلى القصر والقيام على إعطائه الدروس وتعليمه.
1: مثل مين؟
0: لا غير أساتذة مصريين وأساتذة أجانب أيضا كان يتم استخدامهم إلى القصر، وخصوصا أساتذة إنجليز كان يتم استخدامهم إلى القصر ويقومون بإعطائه مجموعة من الدروس في محاولة لإعداده، لأنه كان الملك ما كانش عنده استعداد أنه هو يلحقه بإحدى المدارس اللي كانت موجودة وفضل

0: أفضل أن يتم تعليمه داخل القصر. وبالتالي فالفترة دي كان كل ما يتلقاه من توجهات أو حتى وعي كله كان بيتلقاه من الوالد ومن المجموعة المحيطة به داخل القصر.
1: حينما أصبح ملكا؟
0: قبل ما يصبح ملكا عندما سافر إلى إنجلترا. يعني كان الملك أحمد فؤاد بيرشح اثنين علشان يبقوا مرافقين له، عزيز المصري وده شخصية مرموقة جدا، وأحمد حسنين باشا. لكن كان في اختلاف في وجهات النظر في طريقة التعامل معه. عزيز المصري باعتباره كان رجلا عسكريا كان صارما وكان يحرص على أنه يجب أن يكون ملتزما ويهتم بالدروس وكان في الأمور دي. لكن أحمد حسنين يقال أنه هو كان يعني إيه له رؤية أخرى، أنه لازم أنه طالما أنه سافر وجاء إلى إنجلترا والمناخ هنا مختلف والجو منفتح فعليه، فترك له الحبلة، مش عايزين نقول على الغارب لكي يعني يبقى ياخد خبرة، لأنه لا يعني جاء من مكان معزول، وبالتالي فخشي أن تحدث له صدمة حضارية، وبالتالي يعني كان له رؤية أخرى في تربية الملك فاروق عن عزيز على المصري. وده ربما اللي بيخلي البعض يقول انه والله ده انه ما كان يحاول ان يرسخه عزيز علي المصري اهدره احمد حسنين بطريقه التعامل معه بطريقه تعامله مع الملك فاروق. لكن بعد عودته بقى من انجلترا بعد وفاه الوالد احمد فؤاد وتربعه على العرش، الذين لعبوا دور مهم جدا في تكوينه السياسي اعتقد علي ماهر باشا ايضا واحمد حسنين والمجموعة أيضا التي كانت موجودة داخل القصر من المستشارين والسكرتارية اللي كانت.
1: ما هي توجهاتهم في السياسة الداخلية والخارجية؟
0: لا هو كان يعني برضو عايزين نقول إيه، هي توجهات وطنية ولكن وفقا لقناعاتهم الشخصية، يعني وفقا للقناعات الخاصة بهم. يعني هم يحبون مصر ولكن بطريقتهم هم، ويريدون ويدركون تماما أن مصر دولة محتلة من إنجلترا وعليها أن تتعامل مع هذه دولة الاحتلال وتدعو للجلاء، ولكن بطريقة وفقا لرؤاهم هم أيضا، بمعنى أن التيار اللي كان موجود في مصر في الوقت ده أصبح مؤمنا بأن التفاوض مع إنجلترا هو الذي سيكون مجديا لحل المسألة المصرية
1: وليس الثورة
0: مش يعني الحل الثوري لم يكن مطروحا في ذلك الوقت بعد ثورة 19 وتصريح 28 فبراير ودستور 23. فكلهم كانوا يعني وفقا يعني هذه الرؤية هم يتبنونها وعارفين أن إنجلترا هي دولة احتلال وهي موجودة داخل.
1: أنا أقصد دكتور أنهم ما كانوا يفضلون مثلا الخيار الألماني أو لاحقا، يعني اللي قيل أن فاروق يعني كان من أخطائه الكبرى هذه. يعني
0: هذا الخيار طبعا هو هذا الخيار مطروح،
1: أقصد أحمد ماهر وحسنين.
0: لا هذا الخيار لم يكن مطروح،
1: كانوا مع الصف الإنجليزي
0: طبعا. هذا طيب. لم يكن مطروح لدى هؤلاء.
1: نقطة جدا مهمة. أنا أسمحكم عذرا نذهب فقط فاصل وجيز ثم نكمل حول هذه النقطة وحول النقاط أخرى إن أذن لنا أيضا الكرام والكريمات. فاصل وجيز ولنا عودة.

0: من الرابح ومن الخاسر حاربت حلف بغداد.
1: حاربت الحلف بالطريقة الخاطئة اللي قمنا بها ضرتنا إلى اليوم. الاتحاد السوفيتي هو اللي كان له مصلحة حقيقية في محاربة حلف بغداد. إلى اليوم الحلف هو تجميع للقوى أمام أي خصم. أي تحالف يمكن أن يتم قضية جيدة، بس عليك أن تعرف أمور.
0: هل يمكن إعادة التجربة وهذه التحالفات من جديد للحفاظ على استقرار المنطقة؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.

0: مرحبا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال عن الملك فاروق ابن فؤاد ابن الأسرة العلوية العريقة التي حكمت مصر لفترة طويلة، وهو كان آخر ملوكها الرسميين على الأقل. صحيح أنه يعني سلم الأمانة لوليده، ولكنه كان طفلا في حينها حتى تم الإطاحة بالنظام الملكي بشكل كامل وقيام ما يعرف بالنظام الجمهوري أو نظام الثورة، ثورة الضباط. وشريكنا على المائدة الدكتور أحمد الشربيني، أستاذ التاريخ المصري المعروف. أستاذ، افترضنا سؤالا قبل الفاصل في التاريخ الموازي، أنه ماذا لو طال العمر بالملك فؤاد وكان فاروق لم يحكم أو يفاجأ بالحكم وهو في عمر 18، لربما تغير التاريخ. وأنت قلت أن هذا يظل تاريخا افتراضيا وأن الملك فؤاد محنك. أريد أن أسمع مزيد من آراء المصريين حول هذه المرحلة.
1: الله يرحم أيام زمان، كنا في نعيم الملك اللي بيقولوا عليه الملك الفاسد، كنا في نعيمه.
2: من أيام الملكية كان كل الناس بالعلم والمعرفة والثقافة والثقافة كان دي مهمة جدا. فكان ده مستوى رفيع، العلم ومعرفة وثقافة. وكانت الناس اللي هي ماسكة الأمور متعلمة ومثقفة. فكانوا يعرفوا يتعاملوا ازاي كويس. يعني ما تلاقيش رئيس جامعة إلا راجل محترم جدا، كاتب وعنده كتب وعنده كذا ومثقف. ذاك أيام الملك فاروق عرفنا بقى أنه هو لا، الملك فاروق كان لا بيسكر، واحنا كنا فكرينه كنا احنا بنفتكره سكير وعربيد.
3: حياة في مصر ازاي وهي ملكية؟ يعني
4: كانت كويسة قوي، حد لاقي، احنا كنا زي الفل. الله. كنا فل كمان.
5: انا بفضل النظام الملكي، وبشعر ان مصر في خلال الملكية كانت دولة ديمقراطية، وكان هناك برلمان قوي، وكانت دولة عظيمة.
0: طيب، هذه ايضا اراء في المقابل. البعض ممكن يقول انه كما انه الناس اللي شوهوا عهد او مش عهد شخصية فاروق وبالغوا، ما يمكن هذولا كمان الرأي في الضفة الاخرى بالغوا في المديح كمان. نعم. انا ما ادري انا صح ولا لا يعني.
6: نعم. هو انا يعني برضو وفقا لقناعاتي، الذين يتحدثون عن فترة ما قبل 52 بشكل فيه رقي، هؤلاء أكيد بيحكموا عليها من يعني على أساس ما حدث في مصر بعد ورقة أكتوبر وسياسة الانفتاح الاقتصادي 1974. أنا قلت أنه فترة ما قبل 52 كان فيها شغل كويس جدا، وكان فيها على المستوى السياسي كما قلت قبل كده أن دستور 23 وتأسيسه للحياة النيابية وحراك سياسي ممثل في الأحزاب ومنافسة الأحزاب فيما بينها في المعارك الانتخابية والصراع اللي كان في المناقشات اللي موجودة داخل البرلمان حول بعض القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كان هايل جدا. ده مناخ ساعد على التربية السياسية لقطاعات كبيرة جدا من أبناء المجتمع المصري. صحيح كلهم كانوا من أبناء الذوات والأعيان والشريحة العليا من الطبقة الوسطى، ما كانش القاع ما كانش بياخد حقه كويس قوي. لكن برضو في أواخر هذه الفترة، أنا عايز أقول حاجة، أنه القصر أو ممثلا في الملك فاروق وقبله أحمد فؤاد بشوية، كان هناك اهتمام بالقضايا الاجتماعية الشائكة اللي موجودة في المجتمع المصري والمعقدة، اللي هي قضية الجهل والفقر والمرض.

0: كان بدأ يهتم بيها القصر، ولدرجة أنه أحمد أن الملك فاروق نفسه عمل مشروع للملكية الصغيرة، لزيادة الملكيات الصغيرة اللي بعد كده هينطلق من هيبقى أساس لمشروع الإصلاح الزراعي. كان هناك أيضا اهتمام بمواجهة الأمية، وأنشئت ثلاث جامعات في مصر في الوقت ده، جامعة القاهرة اللي كانت تعرف بجامعة أحمد فؤاد، وجامعة عين شمس، ثم جامعة الإسكندرية. يعني كان في تحرك، وكان في ثقافة، وكان في معرفة، وكان في علم. فالفترة يعني فيها إنجازات لا نستطيع أن احنا نغفلها. لكن ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية من تصاعد المسألة السياسية وتصاعد المسألة الاجتماعية وتصاعد المسألة الاقتصادية، هو الذي عجل بثورة 52. وأنا قلت كما قلت قبل كده أنه مجموعة الضباط الأحرار كانوا حاسمي النية، ما كانوش لم يكن في ذهنهم في البداية إسقاط النظام الملكي، ولكن يريدون تعديل أو تغيير السياقات اللي كانت موجودة في المجتمع، بدليل أنه الملك فاروق عندما غادر البلد بشكل راقي جدا، وأجريت له مراسم على أعلى مستوى، وأنه حتى اللواء محمد نجيب عندما يعني لم يحضر مراسم المغادرة طالب أنه لابد أن يؤدي التحية للملك أحمد فؤاد، ونجح فعلا أنه هو يوقف المركب اللي كان عليه ويلحق به في المياه الإقليمية ويقدم له التحية قبل أن يغادر. وبالتالي فأنا شايف أنه المجموعة اللي قامت بالثورة كانت مجموعة حاسنة النية، وهي بنت من وجهة نظر هم أبناء فترة ما قبل 52، لهم تربوا في هذه المرحلة، كلهم دخلوا المدارس في هذه المرحلة، ودخلوا الكليات العسكرية والجامعات في فترة ما قبل 52. وعلشان كده أنا بعتبر أن الفترة دي فيها مشاكل كتيرة جدا، لكن ده كان مرتبط بالتغيرات الإقليمية والدولية وفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وظروف المجتمع المصري اللي كان بيعيشها في ذلك الوقت. وأنا أعتقد أن الفساد السياسي اللي كان موجود، مش القصر كان له دور فيه أيضا، يعني الأحزاب اللي كانت موجودة في الوقت ده وما كانت تمارسه، لأنها كانت عبارة عن أحزاب قيادة وليس قواعد. الحزب الوحيد الذي كان له قواعد هو حزب الوفد فعلا أما الأحزاب الأخرى فهي كانت أحزاب قيادة.
1: حتى الأخوان المسلمين،
0: الإخوان المسلمين كان لهم قواعد وكان لهم تنظيم.
1: بمناسبة ذكر الإخوان المسلمين، كيف كانت علاقتهم بالقصر؟
0: لا خلي بالك، أنا شايف أن الإخوان المسلمين دي جماعة شغلها السياسي كله كان قايم على المنفعة. يعني إذا وجدت مصلحتها مع القصر تقترب من القصر، وإذا وجدت مصلحتها مع أي حزب سياسي حتى مع الإنجليز، هي كانت تلعب على كل الأوتار في محاولة لتحقيق مصالحها السياسية بالدرجة.
1: يعني يقال أنه جت فترة حاول فاروق يراهن عليهم
0: طبعا،
1: ويصبحون هم الظهير الشعبي، وبدأوا ينظمون مظاهرات تأييد له، ويكتبون أمير المؤمنين أو جلالة، يعني أشياء صفات دينية. يعني
0: هو كان يحاول أن يبحث عن رصيد في الشارع عشان يبقى له، لأنه عنده حزب أغلبية وحزب له حضور قوي جدا، وهو الحزب اللي بينه وبين القصر حالة من حالات الصراع منذ أن تأسس حزب الوفد في بداية بعد دستور 23.
1: طيب هذا يقودنا أيضا الحديث عن مراهنات القصر على إيجاد ظهير شعبي داخلي، أيضا حول من الداخل إلى الخارج، حول علاقات الخارجية أو العربية وفكرة الجامعة العربية. نطالع هذه المادة.
2: علاقات متينة تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث قال رئيس مجلس الشيوخ المصري الذي ألقى كلمة أشاد فيها بدور الملك عبد العزيز في دعم جامعة الدول العربية.
3: في صباح يوم 27 مايو وصل إلى مطار بنفيلد حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية على متن طائرة خاصة، وقد استقبل سموه في المطار جمهور كبير من المستقبلين. وبعد الظهر شرف حضر صاحب الجلالة الملك فاروق الأول المطار بلبيس ليستقبل حضر صاحب الجلالة الملك عبد الله ملك شرق الأردن، وحضر صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق. لما نزل الضيفان العظيمان إلى أرض المطار حياهم جلالة الملك تحية حارة وهنأهما بسلامة الوصول.

0: هذه المشاهد هي عن بواكير إنشاء الجامعة العربية. يعني يبدو أنه كان عنده اهتمام بموضوع العمل العربي أو إيجاد جامعة عربية. يعني
1: هو كان عنده طبعا، يعني هو رجل قومي عربي أيضا، يعني هو صحيح يعني الأسرة، أسرة محمد علي أسرة لها انتماء بالدولة العثمانية من البداية، لكن بعد سقوط دولة الخلافة أو سقوط الدولة العثمانية أصبح لهذه الأسرة يعني الانتماءها العربي، انتماءها لمصر وانتماءها للعالم العربي هو الأوضح. وعلشان كده هنلاحظ أنه بعد في نهاية الحرب العالمية الثانية طرحت فكرة الجامعة العربية. وطرح فكرة الجامعة العربية في هذا التوقيت على فكرة ده مرتبط بمحاولة الإفلات من الخطط الغربية اللي كانت بتحاك للعالم العربي في فترة ما بعد الحرب، مستقبل العالم العربي بعد الحرب. لأنه يعني برضو القصر والحكام العرب والسياسيين العرب أدركوا أن هناك خطط غربية تصاغ لمستقبل العالم العربي في فترة ما بعد الحرب العالمية. هذه الخطط بتتمثل في إيه؟ أنه الغرب دلوقتي أدرك أنه هو يدخل في حرب، في صراع مع الاتحاد السوفيتي، وهو صراع أيديولوجيات، وهتبدأ حرب جديدة هي الحرب الباردة وصراع المصالح والكلام ده كله. المنطقة العربية هي المنطقة الأهم بالنسبة للغرب، وبالتالي رأى أنه عايز يحقق فيها مصالح، عايز عنده رؤية للمنطقة دي. أولا عايز يزرع دولة الكيان، وعايز يحاصر الاتحاد السوفيتي، وفي نفس الوقت كان عايز يحافظ على مصالحه النفطية ومصالحه الاستراتيجية في المنطقة. وبالتالي عايز يميع فكرة العروبة، ومن هنا جاءت فكرة ان احنا نقيم جامعة عربية في محاولة لترسيخ هذه القيم وهذه المنظمة علشان نتصدى لما كان يفكر الغرب في طرحه. وفعلا طرحت في نفس الوقت اللي كان مطروح فيه إقامة مشروع للدفاع عن الشرق الأوسط، واللي كان الأساس فيه أنه مصر تبقى مركز القيادة فيه. وعلى فكرة كل المنطقة العربية،
0: ده مشروع مين؟
1: هذا المشروع أنجلو أمريكي. هذا مشروع أنجلو أمريكي فكروا فيه 45 وبدأوا يفكروا فيه 45 يصيغوه، 47 يعني انتهوا منه، سنة 49 انتهى المشروع ده بالكامل. وهذا المشروع كان قايم على أنه المنطقة العربية يجب أن تتركز بها خطوط الدفاع اللي في العمق اللي الغرب بيركز عليها لضرب المناطق المهمة في الاتحاد السوفيتي، وتبقى باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا واليونان هي خط الدفاع الأول، والمنطقة العربية تبقى فيها خطوط دفاعية
0: ضد الاتحاد السوفيتي،
1: ضد الاتحاد السوفيتي، لأن الاتحاد السوفيتي كان عايز يخترق شمال إيران ويدخل لمنطقة الخليج، وده بيهدد المصالح الغربية في المنطقة. كان بيضغط أيضا على تركيا علشان المضايق ويدخل في شرق البحر المتوسط، في الوقت اللي المنطقة دي كانت بتتركز فيها المصالح الغربية بعد الحرب العالمية وعايزة تحافظ عليها وتحول بين الاتحاد السوفيتي والوصول إليه. وبالتالي فطرحت فكرة الجامعة العربية في محاولة للإفلات من الخطط الغربية اللي كانت إنجلترا وأمريكا بتصيغها. لكن طبعا هذه المحاولات رغم أنها يعني كانت متواضعة، لكن على فكرة كان لها دور كبير جدا في حماية المنطقة العربية في ذلك الوقت من الانزلاق والانخراط في أحلاف غربية، رغم المحاولات المضنية اللي بذلها الغرب، بما ذلك حتى حلف بغداد بعد كده. هنلاحظ أن الدول العربية التي شاركت، اللي كانت بتلعب دور أساسي في تأسيس جامعة الدول العربية، هي التي نجحت في محاصرة العراق وإكراهه على أنه يخرج من حلف بغداد.
0: نعم لاحقا.
1: لاحقا.
0: معناته هذا كان عند الملك فاروق نوع من الوعي السياسي الوطني، خلينا نقول، أو الإحساس بالمسؤولية العامة اللي تسبب في إيقاظ الشعور القومي العربي. على كل حال هو يظل الحديث مثل ما يقال كتاب دوما مفتوح. وتعاد كتابة فصوله كلما جدت بعض الرؤى أو زالت بعض القيود أو كشفت بعض الوثائق أو تطورت بعض العلوم. أشكرك غاية الشكر المؤرخ المصري الدكتور أحمد الشربيني، وغني عن الألقاب في مواقعك الأكاديمية الكثيرة والمتعددة، أرجو لكم التوفيق. كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص وقتكم لمتابعة بعض الصفحات والفصول من مصر الكنانة في عهد متميز من عهودها، أقصد متميز، ب

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
6: خبرة تتجاوز 30 عاما، وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة، ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد أنزيلي تنفيذ القوات المسلحة عملية رد عسكري على التصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية، وقال إن القوات المسلحة اليمنية دمرت وحيدت قدرات وعناصر الميليشيا الحوثية في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن وزارة الدفاع استخدمت قدرات نوعية أدخلت حديثا للخدمة. إلى ملف إيران، فقد قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية، مضيفا في بيان أن هجماته على ناقلات النفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف أمريكا 3 ناقلات إيرانية. هذا ولم تصدر القيادة المركزية الأمريكية أي تأكيد حتى الآن على استهداف الحرس الثوري لأي سفن في مضيق هرمز. قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك إن غياب الدولة في محافظة السويداء أفسح المجال أمام العصابات لملء الفراغ. وأكد براك على أهمية خارطة الطريق الثلاثية التي وقعها قبل نحو عام إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، موضحا أنها ترسم مسارا لإعادة دمج السويداء في الدولة السورية بصورة كريمة. وصف المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديمترييف المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر بصانعي السلام خلال زيارتهما إلى موسكو لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. إلى اللقاء.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على الشاشة العربية.
3: هل يتم تعليم الدين الإسلامي كدين بالشكل التربوي التعليم الصحيح في المدارس الآن؟
4: بعض المدارس تعلم الدين والبعض يربي على الدين.
3: الذي يحدث على أرض الواقع، التعليم أم تربية؟
4: لا نستطيع أن نعتمد على العقل فقط، نحن ديننا يعتمد على النقل والعقل. هناك في كتاب درس قبول الآخر في الإسلام، الصلة بالله والصلة بخلق الله. أنا بدي أعلم اثنين، إذا علمت فقط الأخلاق ألغيت منهج دين كبير.
3: ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب في المدرسة بداية في الدين؟ يعني نعلمه ماذا وكيف ومن أجل ماذا؟
5: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
6: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات.